0: عسكري لحركة حماس في قصف على وسط القطاع. في لبنان قال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصورة في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. في إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة إلى مذكرة التفاهم. إذن مشاهدينا نبدأ من الضفة الغربية، إذ لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
1: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرى. في 8 أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة. أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة. أعلنت عسكرية مغلقة وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد 2 كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 من يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هناك كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى. بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة ثم طريق مغلق ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءا من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة؟ وما هي القرية التالية؟
0: وللتعليق مشاهدينا حول هذه التطورات انضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك سيد نهاد. إذن ببداية هذا اليوم يدخل حصار قصرة يومه 22 وسط طبعا اعتداءات المستوطنين المستمرة في أرجاء الضفة. ما وراء هذا الإصرار في تقديرك الإسرائيلي على توسيع حركة الاستيطان من جهة وعلى حصار قصرة طيلة هذه المدة؟
2: نعم، صباح الخير أستاذ علي، تحياتي لكم ولمشاهدي الجزيرة. قرية قصرة قرية مستهدفة منذ سنوات طويلة لأنها أقرب إلى أن تكون شوكة في حلق مشروع استيطاني ضخم. المستوطنون يعني وخلفهم وزراء وقيادات مؤسسات ومنظمات استيطانية يهدفون لزرع كل هذه المنطقة الفاصلة بين محافظتي رام الله ونابلس بالمستوطنات، وشرط ذلك هو السيطرة على الأراضي الفلسطينيين وإخلاء القرى الفلسطينية وخاصة تلك القرى الصغيرة والنائية أو البعيدة عن مراكز المحافظات. يعني الضفة الغربية هي أصلا منطقة صغيرة جدا، تعتبر قرية تبعد 40 أو 50 كيلومتر عن مركز المحافظة، تعتبر قرية بعيدة لا تأتيها النجدة إذا حصل معها شيء، إذا قطعت طرقها يعني فعلا يعيش الناس في ضائقة شديدة. ولذلك قصرة كانت يعني عقبة كأداء أمام مشروع إنشاء كوريدور، ممر استيطاني يعني خالي من الفلسطينيين وخالي من القرى. طبعا هي عقبة كأداء لأنهم نجحوا حتى الآن في تهجير حوالي 75 إلى 80 تجمع رعوي وبدوي. الجيش الإسرائيلي والحكومة هدمت 3 مخيمات وهي تخطط لهدم مخيمات أخرى. الآن جاء الدور على القرى وبدأوا بهذه القرى الصغيرة. فإذا نجحوا في يعني إزاحة هذه العقبة المسماة قصرة، وهي فعلا هي يعني عقبة كأداء ومعقل للوطنية الفلسطينية لأن لها تاريخ في مواجهة الاستيطان، يمكن أن يعني يتسع نهمهم وتعطشهم لمزيد من الإنجازات بالتمدد نحو قرى أخرى.
0: نعم، هذا من جانب
2: الحكومة الإسرائيلية ذلك.
0: نعم. سنأتي لهذا السؤال، لكن قبل ذلك إدانة على ذكر الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو يدين أعمال العنف كما يسميها في قصرة وجلود، ويتوقع اعتقال مثيري الشغب من المستوطنين. كيف يفهم تبرؤ نتنياهو من كل هذا التصعيد الذي ترعاه الحكومة من جهة ويحميه الجيش على الأرض؟
2: طبعا يعني كل ما يجري في الأراضي المحتلة أو معظم ما يجري ذاته يعني مرئيا ومشاهدا ومسموعا في الوقت الحقيقي يعني بالصوت والصورة من جرائم المستوطنين، وهذا الأمر يثير الحفيظة يعني كثير من المراكز الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية. ومشكلة المستوطنين أن هجومهم هذا الانفلات المتوحش العشوائي يوقعهم في أخطاء فادحة مثل التعرض لمنزل يعني مواطن فلسطيني يحمل جنسية أمريكية وتدخل من أجله السناتور فان هولن وقدم يعني استفسارا واستجوابا للسفير الأمريكي في إسرائيل عن مدى يعني أمانته في تمثيل المواطنين الأمريكيين ومصالحهم. اضطر السفير الأمريكي المستوطن والمؤيد للاستيطان إلى إدانة هذا العمل. الفعلة الأخرى فعلا التي كانت خطأ كبيرا من جانب المستوطنين هي هجومهم على سيارة بث تلفزيوني تابعة لشركة بث أمريكية تلفزيونية شهيرة جدا، وهذا أثار حفيظة كل وسائل الإعلام العالمية على إسرائيل.
0: طيب، هل يفهم من ذلك أن نتنياهو بدأ يضع في حساباته الموقف الدولي التركيز الدولي على ما يجري في الضفة؟
2: قطعا لا، يعني إنما هو قلق من أن سلوك هذا المستوطنين يشوش عمل الجيش ويعطل قدرة الجيش ويشتت جهود الجيش على حماية بؤر استيطانية عشوائية متفرقة بدل التركيز على مهامه الرئيسية في مواجهة ما يسميه الإرهاب الفلسطيني. ولذلك حتى في إدانة نتنياهو هو يختزل العملية إلى أنها مجرد شغب لحفنة من المشاغبين المتحمسين الشبان الصغار. إذن هو يبرئ نحو أكثر من 5000 مستوطن مسلح يشاركون في هذه الهجمات حسب تقارير يعني قدمها عضو الكنيسة الإسرائيلي جلعاد كريم في الكنيسة، قال هناك 5,000 مسلح يشاركون بهذه الهجمات. أيضا يبرئ الحكومة والجيش الذي يشارك المستوطنين ويدعمهم ويقدم لهم كل التسهيلات ويقوم بأعمال متماثلة ومتطابقة مع هذه الهجمات. وبالتالي الهجمة الرئيسية على القرى الفلسطينية هي الهجمة التي تقودها الحكومة، وما ميليشيات المستوطنين إلا مجرد يعني رأس حربة في هذه الهجمة، وهم أكثر استعدادا لارتكاب الفظائع مثل إحراق القرى وإحراق المنازل والمركبات وتسميم مثلا المواشي وأبار المياه وقتل المواشي. حتى كل هذه الأعمال ربما أن الجيش يعني أحيانا يحذرون بعض كبار القادة، يحذرون الجيش ويحذرون المسؤولين عن الجيش من أن الجيش نفسه يشارك بهذه الأعمال، وهذا يمس بقيمة الانضباط لدى الجيش الإسرائيلي. هذا الجيش إذا تحول إلى عصابات كهذه العصابات الإجرامية سيفقد قدرته على أن يكون جيشا
0: حتى في هذه المرة
2: قادرا على التعاطي مع
0: سيد نهاد. نعم. الجيش الإسرائيلي حذر من محاولات جهات سياسية جر قواته لمواجهات في الضفة قبل الانتخابات، هل يعبر ذلك التحذير المتكرر في أكثر من مرة عن خلافات ربما متزايدة على المستويين العسكري من جهة وكذلك السياسي في داخل إسرائيل؟
2: والجيش الإسرائيلي يحذر لأنه يقدم تقدير موقف، يعني هذا عمل مهني متخصص يجري دراسات يجري إحصائيات يرصد كم حادث وقع وما الذي تسبب بهذا الحادث أو ذاك وماذا فعل وما هي الخطط وما هو أثر هذه السياسات التي توصي بها الحكومة وتأمر بها الحكومة على إمكانيات الانفجار الشامل. هذه دراسات تقنية مهنية عادة يقوم بها الجيش لكي يبرئ قيادته أنه ليس هو المسؤول عن اشتقاق السياسات، هو مسؤول عن التنفيذ. هذا من جهة، من جهة أخرى الجيش أيضا لديه ملاحظاته ولديه مطالبه ولديه أيضا ضائقة المالية، حيث أنه يضغط على الحكومة من أجل الحصول على نحو 15 مليار دولار إضافي لموازنته، وإلا فإن خزينته الخاوية لن يستطيع تجنيد المزيد من جنود الاحتياط، خصوصا إزاء الخلاف الجدي الذي يعني تعيق الحكومة تنفيذه بشأن تجنيد الشبان المتزمتين دينيا. ولذلك الجيش يقدم هذه التقارير أيضا لأن ثمة لدى قيادته أيضا مخاوف من أن يكونوا مسؤولين عن حالة التدهور التي يمكن أن تنشأ، وبالتالي هم سيقولوا لقد هزمناكم. هذه التقارير
0: هذه التحذيرات كيف ستنعكس على سياسة نتنياهو التي يكثف فيها من توسيع الاستيطان باختصار؟
2: يعني سيحاول أن يستوعب أن يحتوي هذه الإشكالية، ربما يعني يعقل يعني هذا الهجوم العشوائي، لكنه في نهاية المطاف ما ينفذه المستوطنون والميليشيات المسلحة المتطرفة هو جزء لا يتجزأ من برنامج الحكومة، والحكومة تعتمد عليهم، ولو أرادت وقفهم لوقفتهم منذ أشهر طويلة. للمثال بس فقط قبل أيام قليلة إسرائيل جندت آلاف الجنود وسلاح الجو والمخابرات والجي والشرطة وكل الأجهزة الأمنية بحثا عن فلسطيني واحد طعن إسرائيليا. إذا لو أرادت أن توقف حركة المستوطنين وهجومهم على هذه القرية أو تلك لأوقفوهم ولا ردعوهم ولا تمكنوا من وقف هذه الهجمات، لكن هذه الهجمات هناك من الوزراء من يرعاها ويشجعها ويعززها، وهناك من الحكومة من هو يعني معني بالصمت أو التواطؤ فيما يفعل نتنياهو الذي يعني ربما لا يشجع يعني كثيرا مثل هذه الهجمات، لكنه يغض الطرف لأنه بحاجة إلى الأصوات الانتخابية وإلى التحالف مع هذه القوى التي تقف خلف هؤلاء المتطرفين.
0: من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة أسباب استمرار التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة رغم الإجماع الدولي على إدانته.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. استمرار تصعيد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وسط تحذيرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها من تبعاته، فهل نحن أمام انفلات استيطاني أم أمام سياسة تصعيد ميداني تخدم مشروعا أوسع في الضفة؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا

0: الملف، الجانب الفلسطيني وكذلك الحكومة الإسرائيلية. مواقفهما رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. الجانب الفلسطيني يقدم ما يجري في قصرة الضفة بوصفه تصعيدا منظما. الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. في الأثناء يقول رئيس مجلس قرية المغير في قضاء رام الله للجزيرة إن القرية تواجه اعتداءات متصاعدة من مستوطنين مسلحين بحماية من جيش الاحتلال. مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني يقول للجزيرة إن المستوطنين يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى محاصرين في قصرة. من الجانب الآخر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدين أعمال العنف التي وصفها بالإجرامية في الضفة، قائلا إن مثيري الشغب من المستوطنين يظلمون المستوطنين الملتزمين بالقانون ويعرقلون مهام الجيش ويضرون بمكانة إسرائيل. أضاف نتنياهو أنه يتوقع من مسؤولي إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن. في الأثناء نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أن الجيش حذر من محاولات جهات سياسية جر القوات إلى مواجهة قبيل الانتخابات. إذن تصاعد الوضع الميداني في الضفة الغربية يفرض سؤالا عما إذا كان امتدادا عضويا لسياسة حكومة نتنياهو أم حصيلة هجمات مستوطنين خارج أي إطار مؤسسي. هذا السؤال سنتابع إجابته معك سلام، تفضلي.
1: السؤال له إجابة تحتاج إلى شرح بسيط لنصل إليها. سنعود لديسمبر 2022 بعد الانتخابات الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو وحزب الليكود لم يستطيعوا الحصول على أصوات كافية لتشكيل حكومة. اضطر نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب توصف بأنها من أقصى اليمين الديني المتطرف. أبرز الأحزاب التي دخلت بوزرائها كان إيتامار بن كفير، أوريت ستروك، طبعا أميحاي إلياهو وتصريحاته المعروفة، إضافة إلى بنزلئيل سموتريتش. هؤلاء الوزراء كل وزير لديه حقيبة وزارية باستثناء بنزلئيل سموتريتش. في هذه الحكومة كان يطالب بداية بوزارة الدفاع، لم يقبل نتنياهو التسوية معه أنه تولى منصب وزير ثاني في وزارة الدفاع، وهنا إلى وزارة المالية يمثل الثقل الحقيقي لبنزلئيل سموتريتش. أعاد تغيير ما سماه الحمض النووي لآليات الاستيطان. بداية عين مقربين منه، موشي فروخت عينه المستشار القانوني للاستيطان داخل وزارة الدفاع. يهودا إلياهو أتى به إلى مديرية الاستيطان أيضا داخل وزارة الدفاع، إضافة إلى هيلل روت الذي تولى منصب نائب رئيس الإدارة المدنية. الإدارة المدنية هي من تدير شؤون الضفة الغربية، عادة تخضع لوزارة الدفاع ووزير الدفاع. هذا الشخص مقرب جدا من بنزلئيل سموتريتش. كيف يمكن أن يكون هذه التعيينات أو ترتبط هذه التعيينات بالاستيطان وما يجري من عنف للمستوطنين في الضفة الغربية؟ سنذهب إلى واحدة من أهم المنظمات الاستيطانية، ريغافيم. أسسها بنزلئيل سموتريتش وتولى رئاسة هذه المنظمة على مدى سنوات قبل دخوله إلى الحكومة، والشريك في تأسيس منظمة ريغافيم يهودا إلياهو. ويهودا إلياهو كما ذكرنا سابقا بدأ أو تولى مسؤولية إدارة الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية. إذن المنظمات،
0: وسموتريتش لا يزال رئيسا لريغافيم أم لم يعد هناك تعارض في المصالح هنا لأنه يعني داخل الحكومة ربما لا يستطيع؟
1: لم يعد رئيسا، هو أسس ريغافيم وترأسها، والمؤسس الشريك لريغافيم مع بنزلئيل سموتريتش هو يهودا إلياهو.
0: نعم.
1: لماذا ريغافيم؟ ريغافيم من أهم الأذرع الاستيطانية، تقوم بالإغارة أو ترسل مندوبين ميدانيين يقومون باستطلاع ميداني في الضفة الغربية. وبريغافيم ترتبط شركة مهمة اسمها شركة أمناء أو منظمة أمناء، وهي أيضا منظمة استيطانية ثانية لها ذراع إنشائي، شركة بناء اسمها بنياني بار أمناء. هاتان المنظمتان ريغافيم وأمناء وبنياني بار أمناء ترتبطان مباشرة بما يجري في الضفة الغربية. هذه الخريطة التي بدأناها بشكل الحكومة وارتباط بعض الوزراء بالمنظمات الاستيطانية تأخذنا إلى ما يجري مثلا في قصرة ريغافيم، هذه المنظمة التي أسسها سموتريتش ترسل استكشافا ميدانيا على سبيل المثال، يصلون إلى قصرة يرون أن هناك نقطة استراتيجية إلى جانب قصرة هي جبل رأس العين مرتفع عن المنطقة المحيطة به، يبلغون مستوطنين موجودين في مجموعة. ترين هذه هذا قوس من المستوطنات يحيط بقصرة تحديدا وبقرية جالود وغيرها، يقومون إما بالاستيلاء على منازل داخل قصرة أو بوضع خيمة، تكفي وضع خيمة فوق جبل رأس العين لتصبح ما تسمى بؤرة استيطانية. طيب هذه الهجمات تأتي أيضا بذراع أخرى، إن وضعوا خيمة أمام أحد المنازل في قصرة ما الذي يجري؟ تأتي شركة أو تقوم ريغافيم برفع دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بحجة بين قوسين البناء غير القانوني، وبالتالي يأتي أمر الهدم. هنا تأتي بنياني بار أمنا شركة الإنشاءات بعد هدم المنزل تبدأ بتوسيع البؤر الاستيطانية. وأيضا لا ننسى قصرة ليست لوحدها، هناك هجمات في نابلس. لتكون الصورة كاملة بشكل مبسط جدا وضعنا فقط،
0: ولا ننسى أننا نتحدث فقط عن مؤسسة هنا ريغافيم، وهناك كثير من المؤسسات
1: وضعت قصرة وتل في نابلس. لاحظي الربط، ما الذي يريده من كل ذلك الحكومة في تل أبيب؟ ربط المدن الساحلية بمستوطنات الأغوار، ترين تل أين تقع، وربط أيضا المدينة الساحلية الثانية تل أبيب عبر قصرة بمستوطنات الأغوار، ومزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية.
0: هذا صلب الموضوع طبعا.
1: بالضبط.
0: أشكرك جزيلا، شكرا سلام خضر. إذن هو ميدان معقد كما تابعنا، هذا يقف وراء شبكة أكثر تعقيدا تهدف إلى توسيع الاستيطان. هذا ما سنناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا وسهلا دكتور. ولكن قبل سنتابع أمور شاركت أنت في تحضيرها، كنا قد فككنا معك أسباب استمرار التصعيد الاستيطاني. السبب الأول هو السياسة الإسرائيلية التوسعية في الضفة، فالبؤر الاستيطانية والخيام التي كانت تتحدث عنها سلام وحصار المنازل وفرض القيود على القرى لا تبدو إجراءات عابرة بل أدوات لتمديد السيطرة على الأرض، كذلك تغيير الواقع الديموغرافي والأمني خطوة بعد أخرى. السبب الثالث كذلك دكتور كما ذكرت هو غياب آلية إلزام دولية حقيقية تجبر إسرائيل على احترام القوانين والقرارات الدولية بشأن الضفة. الإدانات موجودة، نعم التحذيرات تتكرر، لكن إسرائيل لا تواجه مسارا عمليا بوقف البؤر أو المستوطنين أو بمنع حماية الجيش لهم في الميدان. السبب الثالث هو غياب العواقب والضغوط الدولية الرادعة. طالما بقيت الكلفة محدودة تستطيع الحكومة الإسرائيلية التعامل مع التنديد الدولي بوصفه ضغطا سياسيا قابلا للاحتواء، بينما يستمر المستوطنون في فرض وقائع جديدة وتستخدم بعض القوى داخل إسرائيل تستخدم للتصعيد في حساب، هذا التصعيد تستخدمه في حسابات انتخابية وأمنية داخلية، ولا ننسى طبعا الانتخابات على الأبواب في إسرائيل. كل هذا يلعب دور، ولا يمكن يعني أن نتحدث عن جزئية دون أن نتحدث عن الأخرى. والسؤال هنا، هل التصعيد الحاصل الآن في الضفة دكتور هو اختبار حقيقي لقدرة القانون الدولي على مواجهة احتلال في الواقع نشاهد أنه يتحول تدريجيا إلى أمر واقع؟
2: هذا إذا كان القانون الدولي موجود ومعمول به في الوقت الحالي ضمن المنظومة الدولية، ودعني أوضح ذلك في نقطتين رئيسيات. المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية هي لم تتوقف منذ عام 1967، ولكن حصل تطورين في العامين الماضيين قلبت المعادلة وغيرت الهجمة الاستيطانية بأشكال مضاعفة وجعلتها تختلف عن كل سابق المحاولات الاستيطانية الإسرائيلية في السابق في الضفة الغربية. الأولى أنه منذ قدوم الرئيس ترامب على الجانب الدولي إلى الإدارة الأمريكية في ولايته الثانية، تم تهميش وتعطيل المنظومة الدولية والقانون الدولي والمناظرات الدولية. كما تلاحظي لا يوجد هناك اجتماعات لمجلس الأمن ولا حتى الجمعية العامة يكون هناك لقاءات. فالسياسة الإدارة الأمريكية هي

0: لم يعني همشت عمليا، انسحبت من عشرات المنظمات الدولية الولايات المتحدة ولا تدفع الرسوم لهذه المنظمات، وهمشتها بالكامل. إسرائيل وجدت في ذلك فرصة تاريخية، لم يكن القانون الدولي والمنظمات الدولية معطلة كما هو الحال، ولذلك تريد أن تقتنص هذه الفرصة وفي وضح النهار تستولي على الأراضي وعلى المنازل.
1: هل الأمر تغير الآن؟ يعني الموقف المعلن من الاستيطان تحديدا استياء، هذا هو الموقف المعلن. هل الاستياء الذي نسمع عنه من جانب إدارة ترامب بالنسبة لإدارة نتنياهو ممكن أن يمتد إلى هذه النقطة قانونيا، بمعنى ربما يفعل القانون الدولي؟ هل هناك فرصة لذلك؟
0: أستبعد ذلك طالما وجدت الإدارة الأمريكية هذه في البيت الأبيض في واشنطن، لا يمكن. هذا يتعارض مع المنهجية التي تقود بها الولايات المتحدة. أصلا لو كان هناك دور قانون دولي لما رأينا الحرب المشتعلة الآن بين الولايات المتحدة وإيران والتغيرات وغرينلاند وقناة بنما والحرب في أوكرانيا، كل هذا معطل في الوقت الحالي. وإدارة ترامب عمليا ليس رسميا، عمليا لا تعترف بالقانون الدولي ولا بالمنظمات الدولية. فعندما نتحدث عن الموقف الدولي نتحدث أولا القائد فيه والمحرك فيه هو الولايات المتحدة، وهذا موقف الولايات المتحدة. فيما يخص الاستيطان، الإدارة الأمريكية هي تعطي موقف عدم الاكتراث، لا تكترث مهما حدث، وهذا ما يشجع إسرائيل بأن تقوم بهذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة.
1: إذا سمحت لي، يعني عدم الاكتراث هذا ربما تستطيع أن تنجو به في مناطق مثل غزة وما إلى، ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسطينيين يحملون أيضا مثلا جنسيات أخرى مثل ومنها الجنسية الأمريكية مثل ما حصل في عائلة أبو ريدة، واضطر هناك وفد جاء واصطحب العائلة، هل هذا يحدث فارق؟ لا ننسى أن الرأي العام صار عنده استعداد لكي ينظر إلى الإسرائيليين وهذا النوع من العنف بطريقة مختلفة، هل يلعب دور؟
0: للأسف هذا يحدث فرقا فقط على الحالات المحددة نفسها. يعني إذا كان هناك شخص أو عائلة تحمل الجنسية الأمريكية يكون مراعاة لهذا الشخص أو الجنسية، ولكن كم نسبتهم هؤلاء؟ يعني نسبة قليلة جدا من الضفة الغربية، وبالتالي الأراضي التي تتم مصادرتها، بناء المستوطنات في منطقة E1 التي تربط مع ليه أدوميم وتقطع في القدس وتقطع الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، هذا كله مناطق لا يوجد فيه وجود جنسيات أمريكية بشكل كبير وبشكل مكثف حتى تمنعها الإدارة الأمريكية بهذا الجانب. الجانب الآخر من الموقف الدولي هو الأوروبيين هناك قوة اقتصادية، ولكن هناك انقسام سياسي، لا يوجد سياسي أوروبي موحد حول هذا الموضوع. أخيرا لاحظنا أن هناك موقف بريطاني ألماني فرنسي أيضا تم فيما يخص موضوع المستوطنات ومنطقة إيوان. إسرائيل بدأت تهدد في استبعاد بريطانيا من الترتيبات في قوة الاستقرار الدولية والوجود في غزة. يعني هذا غير معهود، أن تهدد إسرائيل بريطانيا لمجرد الاعتراض. بريطانيا لا تعترض على شيء كبير، تعترض فقط على منطقة البناء في منطقة E1. ولهذا ونرى أن هذا رد الفعل الإسرائيلي هو بهذا المستوى، إذن هذا غير مسبوق. والمشكلة أن الأوروبيين يأخذوا مواقف خجولة فقط اللي هي رمزية بأن يضع عقوبات على سموتريتش وبنغافير، هذا لا يغير في واقع الميزان شيء. إذن لابد من موقف قوي فاعل يرد على هذه الأجواء.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا دكتور إبراهيم.
0: شكرا لك.
1: شكرا. إذن وصلنا لنهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية، نبدأ من واشنطن، وينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد. إذا نتابع معك ما يوصف بحالة الهدوء الأمريكي مع إيران وهي غير معتادة بطبيعة الحال، وكذلك تنفيذ العقوبات.
3: نعم بالفعل علي، هناك هدوء واضح في التصريحات الصادرة من الإدارة الأمريكية ومن أركان هذه الإدارة، سواء من الرئيس دونالد ترامب نفسه الذي يشارك في تجمع لأنصار الحزب الجمهوري، تجمع ماجا في هذه الساعة ولم تصدر منه أي تصريحات، أو من وزير الحرب ووزير الخارجية، ويبدو أن كليهما لا يشاركان بنشاط في آخر التصريحات الصادرة.

0: سيعطيهم مهلا زمنية أيضا للتعامل مع هذه الهيئات، وسيطلب منهم قطع كل العلاقات التجارية والاقتصادية التي تخدم إيران، تخدم النظام الإيراني وتسهل له التحايل على هذه العقوبات. التركيز الأمريكي الآن إذن على العقوبات الاقتصادية، وفي مسار موازن يتحدث الأمريكيون، القيادة المركزية الأمريكية وكذلك البيت الأبيض عن مضيق هرمز وعن الأوضاع فيه. يؤكد الرئيس أكثر من مرة بأن السيطرة في المضيق هي للولايات المتحدة الأمريكية، إيران ليست لديها قدرات صاروخية كما كان عليه الأمر قبل الحرب، وبراميل النفط تخرج بالملايين من هذا المضيق في كل ليلة وكل يوم. يتحدثون عن 1500 سفينة غادرت مضيق هرمز منذ مطلع أيار مايو الماضي بفضل البحرية الأمريكية وما قامت به من إزالة الألغام البحرية الموجودة في الممرات الدولية في هذا المضيق، ما مكن من نقل 750 مليون برميل من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا المستوى أفضل مما كانت عليه في الأشهر والأسابيع الأولى من هذه الحرب، ولكنه يظل دون المستوى الذي كانت عليه مطلع هذا العام وقبل هذه الحرب، عندما كانت تخرج تقريبا كميات تقدر ب 20 مليون برميل نفط يوميا. لذلك فإن الانعكاسات هنا ما تزال سيئة على المواطن الأمريكي. أسعار جالونات البنزين تتجاوز $4، وقد بقيت عند هذا المستوى طوال شهر أغسطس الشهر الحالي كله، ويعتقد أنه بنهاية هذا الشهر سيكون هو الشهر الأغلى، شهر أغسطس الأغلى على الإطلاق فيما يتعلق بسعر جالون البنزين، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بما كان عليه قبل هذه الحرب في بداية هذا العام. لذلك كل هذه الأمور لا ترسم صورة جيدة، لا ترسم سيناريو جيد للرئيس ترامب وللحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي بعد نحو 9 أسابيع في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل. إذا ما ذهبت الولايات المتحدة إلى تلك الانتخابات في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي لن تكون الأمور على الأرجح جيدة. لذلك هو يحاول أن يغير الرواية ويقول إن هذا الثمن الذي يدفعه المواطن الأمريكي، الثمن الإضافي للوقود،
1: نعم محمد،
0: مقبول لحرمان إيران من الحصول على السلاح النووي، ويعلن عن تلك الصفقة التي وصفها الأكبر بالتاريخ لشراء النفط أو الاستيلاء السيطرة على النفط البنزولي.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدون. بعد 6 أشهر من الحرب تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
2: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين. فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحا لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط، ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباين ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان

0: في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلاً لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطاً بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوى أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: للنقاش معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن معنا الدكتور توماس ورك، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور توماس. في تقديرك، بماذا تفسر الصمت الأمريكي على المستوى السياسي وهو غير المعتاد في التعاطي مع إيران خلال الساعات الأخيرة رغم دخول العقوبات حيز التنفيذ؟
2: نعم. Good evening and good morning to you.
3: نعم، صباح الخير لك ولضيفك الموقر ولمشاهديك. بالنسبة للرئيس ترامب، يمكن القول إنه حاليا يدخل مرحلة يتعين عليه فيها أن يسمح للعقوبات بأن تأخذ مجراها. بمعنى آخر، هو لا يريد أن يسير نحو تصعيد عسكري، وهو يرى أن العقوبات سوف تستغرق بعض الوقت. يمكن أن نقول إن هذه الاستراتيجية تهدف لأن تبين للناخبين الأمريكيين الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر أنه يتخذ إجراءات تجاه ارتفاع أسعار النفط والبنزين، وأنه يحاول أن ينهي هذه الحرب بانتصار من نوع ما، ولكنه في الوقت الحالي ليس لديه أي تحركات دراماتيكية يريد القيام بها. بالنسبة لإيران فهي في موقع أو في موقف مختلف تماما. أما بالنسبة للرئيس ترامب فهذه الفترة الهادئة التي لا تتصدر فيها إيران العناوين في الولايات المتحدة هي في الواقع جيدة له.
1: طيب، ماذا عن إيران سيد مختار في تقديرك؟ كيف تتلقى هذه العقوبات وبماذا سوف تواجهها في تقديرك؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. الحقيقة أولا، هذه لم تكن عقوبات جديدة، يعني هذه نفس العقوبات التي فرضها سابقا ومستمر بها، ولكن هناك كذلك يعني إيران لديها تجربة في مواجهة مثل هذه العقوبات، يعني 47 عاما وإيران تواجه عقوبات، بل واجهت عقوبات أصعب من هذه العقوبات. يعني تذكر أيام أوباما، يعني العقوبات كانت حتى مدعومة من مجلس الأمن الدولي بتلك القرارات. فلذلك في يعني نهاية المطاف، باعتقادي الجانب الإيراني يعني حتما لن يتراجع أمام الولايات المتحدة، لأن الجانب الأمريكي يظن بأنه من خلال هذه العقوبات يستطيع أن يأخذ شيئا من إيران أو يجعل إيران تتراجع أو تستسلم للمطالب الأمريكية. هذا واضح من خلال يعني تصريحات المسؤولين الإيرانيين والمواقف الإيرانية بأن هناك لا تراجع أمام الولايات المتحدة الأمريكية. كما هناك توجد نقطة أخرى، بأن إيران أبلغت الوسطاء الذين زاروا طهران بأنه هناك بل هي لديها شروط، والشروط الإيرانية تأتي في إطار مذكرة تفاهم. يعني أمريكا إذا تريد العودة إلى المفاوضات توجد مذكرة تفاهم، مذكرة تفاهم قابلة للتمديد، وبإمكانها بأنها تعود إلى المذكرة ومن ثم يتم يعني فتح مضيق هرمز بعد تلبية الشروط الإيرانية. ليس إيران التي هي الآن تتراجع أمام الولايات المتحدة، ومستقبلا كذلك لا أعتقد أن إيران تستسلم أو تتراجع أمام الإدارة الأمريكية. كما أن إيران لديها يعني رؤية بأن الجانب الأمريكي الآن يقوم بمثل هذه الإجراءات لكي يتحضر لجولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران بعد الانتخابات النصفية. كذلك إيران تستعد لذلك، ويعني هي تضع في حسبانها جميع السيناريوهات. فلذلك يعني نحن كذلك هنا يعني في طهران نرى أن الجانب الإيراني يعني مستعد سواء في هذه العملية العسكرية أو العملية عفوا العملية الاقتصادية أو العملية العسكرية المحتملة.
1: طيب، أمام هذا الواقع سيد توماس، فيما يتعلق بإصرار طهران على المواجهة في كل الحالات في تقديرك، ومع دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ، مع تسمية دول أو جهات، كيانات، أفراد وإلى آخره، في تقديرك هل طرح ترامب كل أوراق الضغط الاقتصادي؟
3: في الواقع ما زال هناك بعض الأوراق التي يمكن للرئيس ترامب أن يستخدمها، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كنا سنشهد تكرارا للسيناريو الذي شهدناه في العام 2019؟ بمعنى آخر، هل سيرسل الرئيس ترامب دبلوماسيين إلى الصين والهند ودول أخرى ما زالت تزاول المعاملات التجارية مع إيران لإقناع هذه الدول أو الضغط عليها لتتوقف عن مزاولة الأعمال التجارية مع إيران؟ هذه النقطة لم يتم توضيحها بما فيه الكفاية في البيان الذي أدلى به الوزير باسنت يوم الاثنين الماضي، لكن هذا جزء مهم من هذه العقوبات إذا كانت ستكون فعالة. مجرد نشر بيان صحفي لا يعني تلقائيا أن هذه العقوبات ستنجح، لابد من إرسال مسؤولين لزيارة الحكومات والشركات التي ما زال لا ترتبط بعلاقات اقتصادية مع إيران لإقناع هذه الحكومات والشركات بالتوقف. طبعا في حال كانت أي شركة تريد أن تواصل العمل واستخدام الدولار الأمريكي فعليها أن تلتزم بالعقوبات، أما الدول التي لا تستخدم الدولار الأمريكي فهي بمنأى عن هذه العقوبات. وبالتالي فإن هذا المجهود سوف يتطلب الكثير من العمل، ويجب أن يتم هذا العمل بصمت. لهذا السبب أعتقد أنه على الرئيس ترامب أن لا ينشر أي منشورات أو تغريدات حول هذا الموضوع، لأننا نتحدث عن دبلوماسية خلف أبواب مغلقة، وسنرى ما إذا كانت إدارة الرئيس ترامب ستبذل المجهود الذي بذلته في العام 2019.
1: ولكن دكتور توماس، لهذه الدول حسابات أيضا ومصالح مشتركة مع إيران وتمس اقتصادها، إن ذكرنا مثلا الصين على سبيل المثال، فهي تعتمد بشكل كبير جدا على النفط الإيراني. كيف يمكن أن يغير ترامب هذه الحسابات؟ هل من المنطقي أصلا تغييرها؟
3: في الواقع يجب أن يتم هذا الأمر من شركة إلى أخرى. بمعنى آخر، مسؤولو وزارة الخزانة أو مسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية يتجهون للتحدث مع شركات تشتري النفط الخام الإيراني، ويقولون لهذه الشركات في حال واصلتم شراء النفط فهذه هي العواقب. إذن لا يتم إنجاز أمر من هذا النوع من على مستوى الدول، بل على مستوى الشركات يتنقل المسؤولون من شركة إلى أخرى ويطبقون الإجراءات الخاصة بكل شركة على حدة. هذه هي الطريقة التي جرت فيها الأمور في الماضي، وسنرى إذا كانوا سيعيدون الكرة هذه المرة.
1: واضح. سيد مختار، نعود إلى النقطة التي أشرت إليها بأن إيران تصر على موقفها في مواجهة هذه الضغوط، وأيضا في مواجهة أي تحرك أو تطور عسكري. رغم ذلك هناك إجماع داخلي إيراني على العودة إلى مذكرة التفاهم، هناك شبه تغير في النبرة الإيرانية كما يقال في موضوع العودة للمفاوضات. إلى ما يشير ذلك؟ فتح الباب مجددا أمام المفاوضات في توقيت تفرض فيه هذه العقوبات؟
4: نبين شيئا، يعني الوسيط الباكستاني ليست إيران التي طلبت منه بأن يأتي ويزور طهران. الوسيط الباكستاني بالرغم من ادعاءات الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية بأنه الآن لا تريد تفاوض، لا تريد العودة إلى مثلا طاولة المفاوضات، لا، الوسيط الباكستاني تم إرساله بطلب من الرئيس الأمريكي، وأرس جاء برسالة بأنه نعود إلى المفاوضات. ولذلك إيران وضحت موقفها، وهذا موقف إيران يعني باعتقادي لن تتراجع عنه إيران. يعني الرئيس الأمريكي بالرغم من الآن ما يقال من صمت، من تعنت مثلا في موقفه، لا، هو يعني في الكواليس لديه مواقف أخرى. فلذلك يعني إيران واضحة، إيران لديها

0: شروط إيران تأتي في إطار مذكرة تفاهم، لم تكن خارج عن مذكرة تفاهم، لأنه كذلك أنا لا أعتقد لا إيران، يعني في البداية نقول إيران، يعني إيران أصلا هي لا تقبل لا بمذكرة تفاهم جديدة، لا بإضافة بنود على مذكرة تفاهم، لا بتغيير بنود مذكرة التفاهم، لا بالتعديل على مذكرة التفاهم. هذا من ناحية، حتى أنا باعتقاد الوسطاء غير مستعدين لذلك، لأنه رأينا يعني ما حدث خلال فترة التوصل إلى مذكرة التفاهم، يعني هذه المذكرة تم التوصل إليها بصعوبة والآن هي موجودة وهي قابلة للتمديد. نعم إذا هذه المذكرة كان لن يذكر فيها بأنه غير قابلة للتمديد، نعم كان يتم فتح باب لمفاوضات جديدة ومذكرة جديدة، ولكن هذه المذكرة موجودة وهي الواقع الموجود من أجل العودة إلى يعني المفاوضات. فلذلك إيران بهذا الشكل تبين موقفها، ولا أعتقد أن إيران تتراجع عن هذا الموقف، ولكن يعني في نهاية المطاف إيران الآن يعني باعتقادي هيئت الأرضية اللازمة، هناك اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ونرى كذلك الجانب الأمريكي لن يبدي معارضة تجاه هذا الاتفاق،
1: ولكن هناك امتعاض أمريكي من هذا الاتفاق، اعتبر ثنائي تقريبا. ومن جهة أخرى نائب وزير الخارجية الإيراني يقول لن ينفذ هذا الاتفاق مع عمان في حال لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، هناك شروط، هناك شد وجذب.
0: نعود إلى البند الخامس، أصلا البند الخامس هو الذي يقول إيران والدول المتشاطئة تصل إلى اتفاق حول مستقبل مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز، فلذلك هو من مؤكد أن يعني الولايات المتحدة ليس لها شأن في هذا الاتفاق وليس لها شأن أصلا في موضوع مضيق هرمز. الإدارة الأمريكية الشأن الوحيد الذي لديها هو أن يعني تكف عن هذه الإجراءات لكي هناك يتم فتح مضيق هرمز ويعود طيب. الاقتصاد العالمي.
1: إذن لماذا تنتظر إيران
0: تأثر بسبب
1: أن تفي الولايات المتحدة، اسمح لي على المقاطعة، أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها حتى تفتح هذا المضيق إن كانت الولايات المتحدة ليست لها علاقة كما تقول بوضع المضيق؟
0: لا، الجزء الآخر أنا كنت أشير إلى ذلك، ولكن من تسبب بإغلاق المضيق؟ الولايات المتحدة بسبب العدوان الذي شنته على إيران منذ يوم 28 فبراير. هنا الأمر يعود إلى الولايات المتحدة وهي ما زالت يعني تقوم بعرقلة يعني الأوضاع الأمنية في المنطقة ومستمرة بنفس السلوك. فلذلك إذا تريد فتح مضيق هرمز يجب أن تكف عن مثل هذه الإجراءات وتعود إلى مذكرة التفاهم ولا تتدخل في هذا الموضوع. الآن هناك يوجد اتفاق وإيران نفذت الآن
1: واضح
0: هذه الجزئية في البند الخامس.
1: طيب دكتور توماس، في السياق نفسه وأمام حالة الحرب في السردية بين إيران تقول إنها لن تفتح هذا المضيق إلا بتنفيذ التزامات واشنطن، مقابل حديث أمريكا عن أن المضيق مفتوح والحركة تسير إلى حد كبير، هنا كيف يمكن الانتقال إلى مرحلة العودة إلى التفاوض وتحديد الأولويات من الطرفين؟
2: في الواقع ما زالت الهوة شاسعة بين الطرفين لدرجة أنه من الصعب أن نتخيل التوصل إلى اتفاق جديد أقله لبضعة أشهر. البيت الأبيض يقول إن المضيق مفتوح ولكنه مفتوح بشكل جزئي، تقريبا ربع عدد الناقلات والسفن التي تمر عادة عبر المضيق تمر اليوم. بالنسبة للبحرية الأمريكية فقد قامت بعمل جيد فيما يتعلق بإزالة الجزء الأكبر من الألغام البحرية التي كانت تهدد حركة الملاحة والشحن الدولية، ولكن ما زال هناك خطر بأن تقوم إيران بإطلاق صاروخ على ناقلة، وهذا ما زال يمنع عددا كبيرا من السفن من استخدام المضيق بحرية. هذا هو الواقع اليوم في مضيق هرمز. بالنسبة للسيد مختار فهو في الواقع محق فيما قاله، إيران وعمان قالتا أنهما توصلا إلى اتفاق، ولكن يبدو أن واشنطن لم توافق على هذا الاتفاق، ونتيجة لذلك فنحن نجد نفسنا اليوم أمام جدار مسدود، لأن حركة المرور عبر مضيق هرمز ليست بالمستوى المطلوب لكنها أفضل مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. من المرجح برأيي أن يستمر هذا الوضع أقله حتى انتخابات الثالث من نوفمبر، وابتداء من الرابع من نوفمبر قد

0: يحصل أي شيء.
1: واشنطن نكتفي معك بهذا القدر لانتهاء الوقت. الدكتور توماس وارك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، وكذلك شكر موصول لمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية كان معنا من طهران. مضيق واحد واثنتا عشرة سلعة هوت شحناتها، الغاز والسماد والمعدن، ثم حدث ما لم يتوقعه أحد، الأسعار عادت إلى ما كانت عليه قبل الحرب، فأين ذهبت الصدمة ومن دفع ثمنها فعلا؟ التفاصيل مع نديم الملح.
2: حين نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عادة عن النفط، لكن من المضيق نفسه يمر مثلا نحو ثلث تجارة اليوريا في العالم، وهو السماد الذي تعتمد عليه معظم محاصيل الكوكب، ومنه يمر أيضا الميثانول والأمونيا والألمنيوم. هذه هي قصة ما وراء البرميل. تابع مركز التجارة الدولي 12 سلعة استراتيجية تصدرها 7 اقتصادات تعتمد صادراتها على مضيق هرمز. النتيجة الكميات المصدرة تراجعت 54% في عام واحد. المركز أيضا يوضح أنه اعتمد الكميات للقيمة. لماذا؟ لأن القيمة بالدولار تتأثر بحركة الأسعار نفسها والتي سببها التعطل. الغاز الطبيعي المسال كان الخاسر الأكبر، إذ اختفت 95% من صادراته، تلاه سماد اليوريا ب 83%، ثم الميثانول 80%، الأمونيا 75%. أما الأقل تضررا فكان بوليمر البروبيلين، وهي مادة تغليف المنتجات الاستهلاكية التي تراجعت صادراتها ب 24%. إذن القاعدة بسيطة، سلع تمر من الممر نفسه وسقوط متفاوت تماما. لكن النسبة المئوية السابقة تخفي الأحجام مقارنة بباقي السلع بالبراميل. خسر النفط أكثر من 200 مليون برميل من صادراته في شهر واحد، تحديدا في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. أما المنتجات المكررة ولنفس الفترة فخسرت إلى ما يصل إلى 7,300,000 طن. الغاز المسال 5,500,000 طن، أي أن الأسواق استقبلت في أبريل كميات أقل بهذا الحجم. السؤال الآن، من كان ينتظرها على الطرف الآخر؟ اليابان. طوكيو كانت تستورد تاريخيا 91% من نفطها الخام من دول تعتمد على هرمز في التصدير، ولكن في أبريل وحده هبط إجمالي الواردات اليابانية ب 64%. في المقابل تايلاند زادت وارداتها ب 62%، بعدما سارعت المصافي التايلاندية إلى شراء شحنات من موردين آخرين. إذن المضيق واحد والنتيجة معاكسة تماما، الفارق كله في سرعة إيجاد بديل كما فعلت تايلاند. هنا تدخل في المشهد البدائل. الموردون من خارج المنطقة رفعوا شحناتهم بالفعل من 10 سلع من أصل 12 سلعة، لكن هذه الزيادة عوضت النقص كاملا فقط في سلعتين، الأمونيا والبوليمر البروبيلين، أي أن العالم وجد بدائل جزئية لا بدائل كاملة. فمن أين جاء الباقي؟ الباقي جاء من المخازن. الهند أكبر مستورد لليوريا في العالم، دفعت في أبريل ما يصل إلى 959 دولارا للطن، في يونيو تراجع هذا السعر إلى نحو 449. أما في مناقصة أغسطس جاء أدنى عرض عند 390 دولارا للطن، أي أقل مما كانت عليه الأسعار قبل الحرب. السبب أن مزارعي نصف الكرة الشمالي كانوا قد أمنوا حاجاتهم مسبقا، ولم ترتفع أسعار الغاز كما حدث بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا. إذن لم يحل النقص بل أجل. بينما هذا السعر كانت الدول تفعل شيئا آخر، تغلق أبوابها، قيود التصدير، التراخيص، بات التطال ما يصل إلى 15% من تجارة الأسمدة في العالم. هذا هو الحد الأقصى المحتمل، لا خسارة محققة. فعلى سبيل المثال كما ذكرنا يمر ثلث اليوريا عبر هرمز، والمضيق قد يفتح، لكن السوق التي كانت مفتوحة.

0: قبله لم تعد كذلك. الصدمة ظهرت في السعر ثم اختفت منه، وهذا لا يعني أنها انتهت.
1: إلى اللقاء.
2: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
3: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
4: أرسلتها مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
5: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
6: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
7: بين التهدئة والتصعيد،
8: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
9: ناس تحديد مترسين ناس
7: مفاوضات.
10: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
11: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
7: ترقب،
12: الطرفان ينتظران إشارات
13: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
7: تحليل يقرأ ما بين السطور.
14: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
15: هي قضية تشكيكية،
16: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
7: المشهد كاملا أولا بأول.
17: هل هذه المرة مختلفة؟

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر قد أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل بالبلدة، وأنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جالود واعتدوا على صحفيين أجانب هناك. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب في قصرى وجالود، وأضاف أنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على مدن غزة ودير البلح وخان يونس مساء أمس السبت. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحركة حماس في قصف على وسط القطاع. في لبنان، قال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصورة في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. في إيران، قال الرئيس مسعود بازشكيان إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن طهران

0: أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة إلى مذكرة التفاهم. إذن مشاهدينا نبدأ من الضفة الغربية، إذ لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
1: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرى. في 8 أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة. أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة. أعلنت عسكرية مغلقة وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 من يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هناك كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة ثم طريق مغلق ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءا من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة وما هي القرية التالية؟
0: للتعليق حول هذه التطورات معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك سيد عادل. نبدأ انطلاقا مما عرضه هذا التقرير، بداية من تسلسل الأحداث والأهمية الجغرافية. في تقديرك، مع استمرار هذا الحصار في يومه الذي دخل الثاني الآن والعشرين، ومع التصعيد في آخر الساعات باعتداء المستوطنين،

0: والذي انتهى طبعا بإدانة نتنياهو، هل يمكن القول أن حصار قسرة قد دخل في النهاية بهذه الإدانة من نتنياهو شخصيا؟
1: تحياتي لك أستاذ علي ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه قراءة هذا الموقف الذي صدر عن بنيامين نتنياهو تفهم بأكثر من سياق. السياق الأول وهو السياق الخطير، وهو إعطاء شرعية ل 99.9% من المشروع الاستيطاني والمستوطنين، والإدعاء بأنهم جماعة ملتزمة بالقانون، منضبطة، منتظمة، جزءا من تركيبة الضفة الغربية. وهذا موضوع خطير جدا، ومحاولة لصق ما يحدث من هذا المشروع التهويدي والتهجيري بالضفة الغربية ببضع عشرات من المستوطنين هنا وهناك، مع أن الوقائع تثبت أن ما يحدث هو مشروع ممنهج منظم رسمي. يقف بنيامين نتنياهو وهو شخصيا وحكومته خلف كل تفاصيل، والدليل أنه هذا الموقف لبنيامين نتنياهو صدر بعد 3 أسابيع من إعطاء تعليمات للمستوطنين بالقيام بكل ما قاموا به، وإعطاء تعليمات للجيش بتأمين الحماية لهم وعدم التدخل لممارسة دورهم بتأمين المواطنين الموجودين بتلك المنطقة التي
0: أفهم من كلامك بأن
1: حماية.
0: المتطرفون الإسرائيليون أو المستوطنون هم المقصودون بالنهاية، دورهم انتهى، وبالتالي بداية لماذا؟
1: هو في هذا الموضوع يراد تحقيق مجموعة من الأهداف، أولاها كما تحدثنا إدانة مجموعة، وصف ما يحدث بالضفة الغربية من قبل المستوطنين بأنها يعني تصرفات فردية عشوائية يقوم بها مجموعة قليلة من المستوطنين الذين يسمون بالنقاش الإسرائيلي وتحديدا من قبل نتنياهو ببعض الأعشاب الضارة في بيئة منتظمة، بيئة قانونية، بيئة أخلاقية، ويقصد المستوطنين، بينما الأغلبية الساحقة من المجتمع الفلسطيني هم بيئة إرهابية متطرفة لا تقبل التعايش بسلام مع مجموعة المستوطنين. وهذا يراد منه شرعنة الوجود الاستيطاني الذي يقترب من 1,000,000 مستوطن غير شرعي، كلهم لا يختلفون عن هؤلاء المستوطنين الذين يحاصرون هذه المنازل في قسرة، والذين ينفذون تعليمات الحكومة. هؤلاء تمويلهم وغذائهم وحمايتهم هي مسؤولية الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو. لا يمكن لجندي أن يتحرك لحمايتهم بدون تعليمات وزير الجيش الذي يمتثل لتعليمات بنيامين نتنياهو.
0: سيد عادل،
1: هذا الموضوع
0: طيب فقط في جزئية أن الجيش هو الذي يحمي، رغم ذلك يحذر من انفجار الوضع داخل الضفة، وكذلك يحذر من محاولات جهات سياسية كما يصفها في مسألة جر الجيش إلى الصدام. كيف يفهم ذلك؟ هل يعبر عن خلافات؟ كيف تختلف السلطة السياسية مع الجيش؟
1: هذا صحيح 100%. هذا يشير إلى أن الجيش ليس منسجما بموقفه، أنه من جهة بعض ما تبقى من القيادات المهنية بالجيش الإسرائيلي والتي تخشى من 3 أمور. المسألة الأولى عربدة المستوطنين وأن يسيطروا على القرار بالضف في محل الجيش الإسرائيلي، وهذا حتى اللحظة يتناقض مع القانون الدولي ومع القانون الإسرائيلي، ويعرض الضباط وقيادة الجيش الإسرائيلي بالضف وهم معروفون ضابطا إلى الملاحقة بالمحاكم الدولية. هذا أولا. ثانيا، هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاحتقان الفلسطيني بالضف وأن تدخل الأمور في مواجهة يعجز الجيش الإسرائيلي مستقبلا عن مواجهته وعن لجمه، وسيحمل مسؤولية ذلك من قبل المستوى السياسي وليس من قبل المستوى الآخر. والمسألة الثالثة، أنه في ظل انشغال الجيش بالساحة السورية واللبنانية وفي غزة، أنه هذا ما يحدث بالضفة يؤدي إلى إنهاك وإضعاف الجيش أكثر فأكثر في ظل الإنهاك الحالي من بعد 3 سنوات من الحرب. ثم إصرار الحريديم على رفض التجنيد. كل هذا الواقع مع ما يفرض على الجيش بالضفة يؤدي إلى مزيد من الإنهاك، وهذا
0: طيب
1: ليس في صالح لا الجيش.
0: نعم، وبالتالي ماذا عن الحسابات، حسابات المستوى السياسي نتنياهو؟ ما حدودها؟ كيف يتعامل مع هذه الملفات والجيش يحذر؟
1: نتنياهو حساباته باتجاهين، البعد الأول البعد الأيديولوجي، وهو دعم هذا المشروع الاستيطاني الذي بدون دعم نتنياهو له ما كان لبنيامين نتنياهو أن يستمر 20 عاما على رأس الحكومة في إسرائيل، وثم دعم بنيامين نتنياهو لهذا المشروع الاستيطاني عدا عن البعد العقائدي هو الذي حمى بنيامين نتنياهو من الملاحقة من قبل المحاكم في إسرائيل نتيجة دعم جماعة المستوطنين سموتريتش وبن غفير ومعوز وهي القوى المؤثرة في إسرائيل والتي عملت. ثم الجانب الانتخابي اليوم، هذا الموضوع من شأنه أن يحمي نتنياهو أكثر. نتنياهو يصر على إعادة فرض الخطاب والنقاش والموضوع الأمني والتوتر على النقاش العام في إسرائيل وتغييب كل القضايا الأخرى، لأن كل القضايا الأخرى المتصلة بفساده ورشه ومسؤوليته يوم 7 من أكتوبر ورفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية بما حدث بالسابع من أكتوبر، والأهم من ذلك الإجراءات التي قام بها من انقلاب، كل هذه القضايا تقتل انتخابيا، بالتالي يريد إخفائها من خلال إعادة هذا الموضوع الأمني على النقاش العام في إسرائيل قبيل الانتخابات. ثم لا زال بنيامين نتنياهو يراهن على أن تصعيدا أمنيا كبيرا بالضفة يدخل الضفة في مواجهة أمنية دموية قد يؤدي إلى إلغاء أو تأجيل الانتخابات، وهذا ما يريده في ظل كل
0: وصلت
1: استطلاعات
0: الفكرة
1: الرأي
0: تماما.
1: التي تشير
0: سنكمل النقاش
1: إلى
0: معك على كل حال. أدعوك إلى البقاء معنا سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في تطور آخر، أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قلندية التابع للأونروا شمال القدس، ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى. ومنذ أكثر من 7 عقود كان معهد قلندية يشكل محطة للتعليم والتأهيل المهني لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تفرض قوات الاحتلال سيطرتها عليه، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عن مصيره.
2: هذا هو مركز قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل. من هنا تخرج محمد مزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
3: درست في المعهد تقريبا 2 سنين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبيعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح وأحلامهم راحت.
2: بينما ينظر محمد إلى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف أبو لطيفة ذاكرة تعود إلى أكثر من 5 عقود. تخرج يوسف أبو لطيفة من مركز قلندية قبل 5 عقود، وكانت شهادته آنذاك أكثر من مجرد ورقة، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين، بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
4: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في هذا الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم، واشتغلت برا أنا مدة 5 سنوات على هذه الشهادة. لولا الشهادة ما اشتغلت برا ولا استطعت أني أسافر برا. القرار الإخلاء أنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
2: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قلندية للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين، واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحدة من أبرز محطات التعليم المهني للاجئين الفلسطينيين.
5: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي.

0: الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة. يعني هاي كانت بدي أقول أثرها النفسي كبير جدا.
1: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره. هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من 7 عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعات والورش. أما الأونوروا فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
2: من هنا يبدو المكان هادئا، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونوروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقا. منتصر نصارى، الجزيرة، من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، فلسطين.
3: أرحب مشاهدينا بضيفنا من جديد الذي ينضم إلينا من الخليل، عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد عادل، بالنظر إلى أهمية الأونروا للقضية الفلسطينية بشكل عام، ما الذي تسعى إسرائيل للوصول إليه أو تكريسه على أرض الواقع من خلال إنهاء السيطرة الفعلية أو إبقاء السيطرة الفعلية على معهد قلنديا رغم انسحاب الجنود منه؟
4: مرة أخرى تحياتي لك أستاذ علي وللمشاهدين. يعني موضوع ما حدث في معهد قلنديا هو يأتي بسياقين. بالسياق الأول الذي تحدثتم وأثريتم النقاش حوله هو موضوع الحرب المفتوحة على موضوع اللاجئين، قضية اللاجئين بشكل عام، وجزئية موضوع وكالة الغسل ونروة ويعني دورها في هذا الموضوع، حيث تتعرض إلى حرب منذ سنوات، يعني ليست فقط إسرائيلية، إنما إسرائيلية وحلفاء إسرائيل بالكونغرس والإدارات الأمريكية المتعاقبة وتجويف الموارد وما شابه وشيطنتها واتهامها بعد 7 أكتوبر بأنه أفراد منها شاركوا بما حدث بالسابع من أكتوبر. كل هذا الموضوع الشيطني والملاحقة اللي شطب قضية اللاجئين بالتزامن مع عمليات تدمير ممنهجة لمجموعة من المخيمات الفلسطينية بدأت في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، وتم محوها وإحداث تغيير جذري في بنية المنطقة كما حدث لاحقا في مخيمات شمال الضفة، والتي بالتأكيد هنالك مخطط إسرائيل للاستمرار جنوبا باتجاه وسط الضفة وجنوبها. ولكن بموضوع مدينة القدس أعتقد أنه الرسالة أكبر، هنالك رسالة أخرى متصلة في موضوع ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية، أنه وكالة الغوث يجب أن تخضع للسيادة والقانون الإسرائيلي، أنه القدس ليست منطقة فلسطينية محتلة لا يوجد فيها لاجئين، هذه العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل وباعتراف الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس ترامب، وبالتالي لا مجال لا وجود فلسطينيين ولا لوجود لاجئين الفلسطينيين.
3: وأمام حالة إعادة تعريف الواقع، اسمح لي على المقاطعة، ما الأدوات التي لدى الأمم المتحدة للتعامل مع خصوصية الأونروا أو وكالة الغوث؟
4: يعني موضوع وكالة الغوث أستاذ علي، مسؤولية الأمم المتحدة والعالم ومجلس الأمن أن يدافع عن نفسه وليس عن الفلسطينيين. هاي كما تحدثتم أقيم هذا المعهد بالعام 52 بقرار من الأمم المتحدة إنشاء وكالة الغوث، وكان مجموعة من الأهداف، وأصبح بقاء وكالة الأونروا مرتبط ارتباط عضوي بموضوع اللاجئين، طالما أن قضية اللاجئين لم تحل كما اتفق في 194، إما العودة وإما العودة والتعويض، وإما لا يمكن أن يتم إلغائها، بالتالي ليس مطلوبا الدفاع عن الفلسطينيين، وإن كانت مسؤولية الدفاع عن الشعوب المحتلة هي مسؤولية أممية، مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكن الآن مطلوب أن تدافع عن ذاته. ولكن يبقى الموضوع، هنالك تقصير من الأمم المتحدة، ثم العقبة الأمريكية، الأمريكي يقف في وجه أي مشروع لملاحقة إسرائيل، وبالتالي هذا الموضوع ما كان لإسرائيل أن تجرؤ وأن تفعل ما قامت به بمعهد قلنديا وإغلاق وفرض ورفع العلم الإسرائيلي ودخول بن غفير بتبجح إلى مكتب مدير المعهد، ما كان لهذا أن يحدث بدون قرار من بنيامين نتنياهو والغطاء

0: الامريكي. انت مدلي لو توجهت الاردن وهي صاحبه الولايه، لان الموضوع بني، يعني المعهد بني على اراضي اردنيه وبالقانون الاردني، وتم التنسيق ما بين الحكومه الاردنيه بحين والامم المتحده. لو ذهبت الاردن ورفعت
1: واضح.
0: قضيه الى مجلس الامن والامم المتحده والمحاكم الدوليه، ما الذي ستقوم به الولايات المتحده؟ بالتاكيد ستفشل ذلك، وستضغط على الاردن، وستضغط على المجموعه العربيه، بمعنى ان ما يحدث الان مزيج من فرض السياده بالقوه على مدينه القدس واخراجها من النقاش العام ومن كانها لم تعد فلسطينيه، وموضوع ملاحقه الموضوع الامم المتحده ووكاله الاونروا كمقدمة لشطب القضية
1: طيب،
0: لشطب قضية اللاجئين، اعتقادا من
1: هذا من
0: إسرائيل
1: جانب.
0: أن شطب وتصفية قضية اللاجئين
1: نعم،
0: سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل
1: ونحن
0: عام.
1: نتحدث عن المواقف الأممية من جهة والأمريكية الواضحة بالنسبة لك، ماذا عن الغربية الأوروبية وكذلك الإسلامية، والتي واكبت في البداية بالإدانات والاعتراضات مسألة اقتحام هذا المعهد واستهداف الأونروا بشكل مباشر؟ ما الذي سيحركها في تقديرك، يعني في ظل كل هذا التوسع الاستيطاني والاستهدافات؟
0: أستاذ علي، هذا الموضوع له أكثر من بعد. البعد القانوني الأول، مسؤولية هذه الدول أن تدافع عن هذا القانون الذي ينظم وجودهم كأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإسرائيل تعتدي على القانون الدولي، لا تعتدي فقط على الفلسطينيين وممتلكاتهم وحقوقهم، على أقدس جزء من مركبات قضيتهم وهي موضوع اللاجئين. والمسألة الثانية، الموضوع السياسي، يجب أن يكون موقفا سياسيا لا يتعلق بكل الدول انما بهذه المجموعات. لكن تبقى هذه المواقف الإدانية بدون اجراء عملي فرض عقوبات ومقاطعه لدوله وحكومه اسرائيل تبقى ناقصه، بالتالي سيستمر نتنياهو وحكومته وبني غفير واسرائيل ستستمر ما لم تفرض عقوبات. والعائق امام فرض عقوبات هي مسالتين، العائق الامريكي، الضغط الامريكي الذي يفرض على الكثير من هذه الدول الأوروبية وغيرها. ثانيا، نفس قانون دول الاتحاد الأوروبي، دولة بإمكانها أن ترفض أي مقترح وبالتالي أن يفشل، ثم يعود الموضوع إلى قرار كل دولة على حدة، وحينها تكون إسرائيل والولايات المتحدة قد استطاعت أن تتكيف وأن تتعايش مع هذه المواقف المنعزلة. وخاصة
1: طيب
0: أنه
1: سيد
0: حتى
1: عادل،
0: اللحظة لم يرتقي الخطاب الأوروبي والغربي وحتى بعض العربي والإسلامي إلى فرض عقوبات اقتصادية وغيره على إسرائيل كدولة، وليس فقط على مجموعة
1: واضح.
0: من المستوطنين
1: في
0: هنا
1: ظل عدم
0: وهناك،
1: ارتقاء
0: انسجاما مع موقف بنيامين
1: الموقف
0: نتنياهو.
1: الغربي وكذلك العربي أو الإسلامي كما تقول إلى مسألة فرض عقوبات واتخاذ مواقف على الأرض، هذا من جانب. ماذا عن الداخل الفلسطيني؟ ما الخيارات التي أمامه في تقديرك عدا الإدانة والشجب؟
0: يعني حتى الموقف الرسمي الفلسطيني أقل بكثير مما هو مطلوب عليه، ومسؤولية القيادة الضفي والقدس لا يوجد فيها سياسيا وتنظيميا فلسطينيا سوى حركة فتح التي تعمل بالضفة الغربية. الفصائل الأخرى ملاحقة منذ سنوات، لا وجود فعلي لها بالضفة الغربية، والسلطة هي التي تسيطر على كل تفاصيل الحياة الفلسطينية. ومسؤولية السلطة وقيادتها ليست فقط القيادة وأن تسيطر على القرار وعلى المقدرات الفلسطينية وعلى الأموال وعلى الوظائف وما شابه، مسؤولية أيضا الدفاع عن المواطن وعن حقوقه. كان يفترض أن تقود السلطة هذا الحراك بالدفاع، الحراك الميداني والعملي، وليس فقط أن تكتفي بالإداني وأن تحذر من تداعيات وكأنها أصبحت مكان الصليب الأحمر الدولي أو مثل أي مؤسسة دولية أخرى.
1: شكرا.
0: مسؤولية تحريك الشارع الفلسطيني بالضفة دفاعا عما يحدث في قصرة وفي قلنديا وفي كل سنتيمتر هي مسؤولية السلطة، وهنا في تلكؤ وفي عجز من قبل السلطة وتراجع كبير عن مسؤولياتهم.
1: شكرا لك من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون لنتابع معك ما

0: وراء حالة الهدوء التي كنا قد أشرنا إليها في مداخلات سابقة؟ كيف تجري مسألة العقوبات وصداها أمريكيا؟
1: بالفعل علي، حالة هدوء في التصريحات الأمريكية، خاصة ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية أو حتى العمليات العسكرية، مع التركيز على العقوبات الاقتصادية التي بدأت هذا الأسبوع، في مطلع هذا الأسبوع، بإعلان من وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت عن ما سماها أكبر وأشد وأقسى حملة من العقوبات الاقتصادية لعزل إيران وخنقها ماليا واقتصاديا، ثم بعد ذلك بأيام قليلة فرض مزيدا من العقوبات على قائمة طويلة أصلا من العقوبات القائمة منذ سنوات وعقود. آخر فصول هذه العقوبات تتعلق ببنك مصر في الإمارات وبمدير فرع بنك ميلي الإيراني في الإمارات، وكذلك بشركة واجهة في هونغ كونغ، وهو يجهز نفسه أيضا للقاء 20 وزيرا من وزراء المالية وأيضا من محافظي البنوك المركزية في دول العشرين، مجموعة العشرين التي تستضيف اجتماعاتها الولايات المتحدة هذا العام، وتستضيف هذا الاجتماع على وجه التحديد لوزراء المالية الاثنين والثلاثاء المقبلين في ولاية نورث كارولينا. قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير سيناقش في اجتماعات ثنائية مع نظرائه تلك الخرائط لما تسميها بشبكات الظل والأساطيل السرية التي تغسل الأموال الإيرانية وتهربها وتهرب النفط الإيراني وتساعد النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني على الالتفاف على العقوبات والبقاء على قيد الحياة ومقاومة الحصار الأمريكي. هذه النقاشات بدأت بالفعل عبر طواقم من وزارة الخزانة خلال الأيام الماضية، بل إن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA الذي زار موسكو نقلت مصادر بأنه طلب من الروس قطع علاقاتهم التجارية والاقتصادية مع إيران أيضا. إذن الاتصالات تجري على مستويات عدة، ليس على مستوى وزارة الخزانة فقط، بل أيضا على المستوى الاستخباري والأمني أيضا.
0: محمد، ماذا عن الشارع الأمريكي؟ كيف ينظر إلى استمرار هذه الحرب أو حالة اللا حرب ولا سلم طبعا، وهذه العقوبات وانعكاسها على جيبه مباشرة؟
1: الشارع الأمريكي يشعر بالضجر حقيقة من هذه الحرب ومن أثارها المباشرة عليه، خاصة ما يتعلق بالأوضاع المعيشية. وسمعنا من رئيس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي قبل يومين وهو يتحدث عن إمكانية رفع أسعار الفائدة، لأن مستويات التضخم لم تنزل عند مستوى 2%، نسبة 2% التي يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى الوصول إليها منذ 5 سنوات، ولكن هذه الحرب جاءت لتعقد الأمور أكثر ولترفع أسعار إمدادات النفط والطاقة. سعر جالون البنزين الآن في واشنطن على الأقل يتجاوز 4 دولارات، وهو يرتفع بنسبة 27% مقارنة بالمستوى الذي كان عليه قبل هذه الحرب، قبل أكثر بقليل من 6 أشهر، وهو المستوى الذي يرجح أنه سيكون الأعلى في شهر أغسطس على الإطلاق، إذا ما كان متوسط هذا السعر بنهاية هذا الشهر فوق 4 دولارات. وهو أمر بلا شك يؤثر على المواطن الأمريكي بشكل مباشر، وفي حال رفع أسعار الفائدة فإن تكاليف الاقتراض ستزيد، الاستثمار سيقل، النمو سيتباطأ، الوظائف ستتقلص، وبالتالي سيكون هناك تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي وتراجع في النمو، ولن تتوقف الأمور عند محطة الوقود وعند ملء خزان البنزين فقط، بل ستنعكس أيضا على الرهن العقاري، على بطاقات الائتمان، على كل ما يتعلق بالمداولات المالية اليومية للمواطن الأمريكي. لذلك يحاول الرئيس ترامب أن يقول إن الأمر تحت السيطرة، وإن هذا الارتفاع الذي يصفه بالبسيط في الأسعار هو ثمن مقبول لنزع السلاح النووي لإيران أو حرمان إيران من الوصول إلى هذا السلاح وحماية الولايات المتحدة وحلفائها. وكان يردد أيضا في بعض التجمعات الانتخابية أنه لولا هذه الحرب التي وصفها بأنها كانت اضطرارية لكانت ربما إيران استهدفت إسرائيل مباشرة بصاروخ نووي أو حتى الولايات المتحدة. إذن هو يحاول أن يغير الرواية فيما يتعلق

0: بعد 6 أشهر من الحرب، تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين. فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحاً لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط. ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباين ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطا بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوة أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: للنقاش معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من ولاية يوتا العقيد ويليام بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد ويليام. في تقديرك ومن ناحية استخباراتية، هل بإمكان واشنطن أن تتتبع مسارات الشبكات وكذلك الوسطاء لقطع كل شريان اقتصادي تتعامل معه إيران كما هو معلن أمريكيا؟
2: أولا شكرا جزيلا لكم على استضافتي، تحياتي للضيف الكريم ولمشاهديكم. يتعين علينا أن نعيد تأطير السؤال إذا جاز القول. الأمر لا يتعلق بالقدرة على تعقب كل الآليات والمسارات التي تستخدمها إيران للبقاء على قيد الحياة وليس لتحقيق الازدهار في مواجهة العقوبات. طبعا يمكن الاستخبارات الأمريكية أن تتعقب معظم ما تفعله إيران، وهذا هو المطلوب. على سبيل المثال يمكننا أن نذكر ما حصل مع الإمارات العربية المتحدة. الإمارات علقت العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، وهذا حرم طهران من مسار بالغ الأهمية كان يتيح لها طبعا البقاء بالرغم من العقوبات. هذا لا يعني أن طهران سوف تتوقف بشكل كامل، ولكنها ستحتاج ربما إلى 3 بدائل عن الإمارات العربية المتحدة. إذن الولايات المتحدة قادرة على تعقب معظم هذه الآليات والمسارات.
1: هي قادرة على تعقب وفعلت في نفس الوقت، لكن هناك من رفض أو هناك من يرفض وله حسابات أخرى. على سبيل المثال الصين.
2: ما سأقوله هو أن إيران تمتلك خبرة طويلة فيما يتعلق بمواجهة العقوبات، ولكن حتى الرئيس الإيراني قال

0: قال بشكل علني أن الحصار والعقوبات تؤثر على بلاده، وهذا الأمر الذي يجب أن نتحدث عنه برأيي. من ناحية، إيران بارعة في التهرب من العقوبات، لكنها لم تواجه يوما حصارا بحريا على سواحلها يخنق قدرتها على تصدير نفطها. إذن الدول مثل الصين على سبيل المثال قد لا تدعم المجهود الأمريكي، لكن هذا لا يعني أن المجهود الأمريكي لن يؤثر على إيران. وفي الواقع هناك عدد من البراغماتيين مثل الرئيس الإيراني قالوا إن الوقت قد حان للعودة إلى المفاوضات على أساس مذكرة تفاهم، وهذا ما تريده الولايات المتحدة. أما السؤال بالنسبة لواشنطن فهو التالي: هل ستتمتع إدارة ترامب بالصبر المطلوب لكي تتأكد من أن العقوبات الاقتصادية والحصار سيمنحان الوقت الضروري لتحقيق النجاح؟ أذكركم أن الحصار والعقوبات لا يقاسان بالأيام والأسابيع بل بالأشهر.
1: واضح. سيد مختار حداد، في تقديرك انطلاقا مما كشف عبر وزارة الخزانة الأمريكية في مسألة الشبكات، شبكات الظل، الوسطاء، من تتعامل معهم إيران، إلى أي حد انطلاقا من هذه المعلومات كشفت أوراق إيران في مسألة الالتفاف على أي عقوبات أو أي حصار مستمر؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم، في الحقيقة الولايات المتحدة ومنذ سنوات تريد أن تقوم بالكشف عن هذه الشبكات التي هي تسميها يعني شبكات، ويعني يعني قدرات إيران في الالتفاف على العقوبات. هي إذا كانت تستطيع أن تقوم بذلك كانت تقوم به وكانت تنجح به، ولكن هي لا أعتقد نجحت، لأن إيران لديها خبرة طويلة في موضوع الالتفاف على العقوبات، مواجهة العقوبات. من ناحية أخرى، هذه العقوبات عقوبات أحادية، يعني تختلف عن العقوبات التي شاهدناها في فترة أوباما. يعني تعرفون أعقد نظام للعقوبات جاء في فترة أوباما وأصعب نظام للعقوبات، لأنه ذلك كان يحظى بدعم في من قرارات في مجلس الأمن الدولي، ولكن بالرغم من ذلك لم يستطع تصدير النفط الإيراني. يعني كان هدفه تصفير تصدير النفط الإيراني ومواجهة يعني قدرات إيران للالتفاف على العقوبات. فلذلك باعتقاد إيران لديها خبرة، لأنه هذه في نهاية المطاف هذه الحرب الاقتصادية فيها جوانب متعددة، يعني لم تكن هي فقط
1: ولكن
2: حرب
1: سيد مختار
2: اقتصادية،
1: مضيق هرمز يعني الآن مغلق، وهذا تطور غير موجود في السابق.
2: يعني مضيق هرمز مغلق هذا باعتقادي يؤلم الأمريكان بشكل أكبر وليس إيران. يعني إيران لديها حدود برية طويلة، موانئ في شمال إيران، والعمليات الاقتصادية والتجارية تكون مستمرة. يعني فاد على الأقل مع الصين أذكر كمثال، هناك الآن عبر سكك الحديد هناك توجد عمليات تجارية مستمرة بين إيران والصين وبرة، وهذه العملية لن تتوقف. أو على سبيل المثال بين إيران وتركيا، يعني لا أعتقد تركيا تأتي وتضحي بعلاقاتها الاقتصادية الواسعة مع إيران على سبيل المثال، أو الصين مع إيران. فلذلك يعني باعتقادي هناك كل هذا المسعى الأمريكي لن يصل إلى ذلك تلك النتيجة الذي يريدها الجانب الأمريكي. بل موضوع الحصار على الموانئ، واليوم كنت أقرأ يعني أحد المسؤولين الإيرانيين، وهناك كانت توجد معلومات بأن إيران أرسلت رسالة لأمريكا بأنه ممكن أن تقدم بأي إجراء محتمل لكي تكسر أو تقوم بكسر الحصار البحري، وهذا لم يكن مفاجئا بأنه خلال الأيام القادمة نرى عمليات إيرانية لكسر الحصار البحري من خلال العمليات العسكرية إذا مساعي الوسطاء لم تصل إلى نتيجة، وإذا لن تعود أمريكا إلى مذكرة التفاهم ونرى يعني تحقيق تلك الشروط في مذكرة التفاهم.
1: طيب سيد ويليام، في السياق نفسه أمام حالة الجمود الحالية، لكن في الأيام المقبلة في حال ناورت إيران ليتعامل مع هذه العقوبات، في تقديرك أيهما أرجح، العودة إلى المفاوضات قبل هذه المناورة أم الدخول في صدام عسكري؟
3: Well, One thing I would want to take issue with my Iranian colleague.
0: في الواقع أولا الزميل الإيراني يقول أن العقوبات لم تكن ناجحة ولكن برأيي فهي نجحت. حتى الرئيس الإيراني يقول أنه حين يقول البعض أن العقوبات ليست ناجحة فهو لا يعرف ما يقوله لهم، لأن الأرقام تتحدث، تضخم بنسبة 60% والصادرات انخفضت وكل تلك الأمور. إذن العقوبات ناجحة والعصار ناجح. والأمر الآخر الذي يجب أن نسلط الضوء عليه هو أنه حين يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن خبرتهم في مواجهة العقوبات فهم محقون، لكنهم لم يضطروا يوما للتعامل مع الحصار، وهنا طبعا يدخل الصبر على الخط. إذن فيما يتعلق برد الفعل الإيراني فإن الأمر سيكون مثيرا للاهتمام، لطالما هددت إيران دول الخليج والدول الأخرى التي ستدعم العقوبات. إيران قلقة بشأن العقوبات، وأنا أعتقد حتى أن إيران قلقة أكثر من العقوبات والحصار وتأثير هذه الإجراءات على الداخل الإيراني أكثر من قلقها من حملة قصف أمريكية. وبالتالي إذا كنا نتوقع من إيران أن تحاول كسر الحصار، يمكنها أن تعود إلى الضغط الأفقي، حيث ستحاول أن تنشر الضغط عبر دول المنطقة، وذلك لإلزام دول الخليج العربية على الذهاب إلى الولايات المتحدة ومطالبتها بإبرام صفقة. ولكن يتعين على إيران أن تتذكر أن الولايات المتحدة تريد حرية الملاحة في مضيق هرمز وترفض السيطرة الإيرانية، وبالتالي يجب أن تكون إيران مستعدة لتقديم تنازلات قبل أن تقنع واشنطن بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: أي التنازلات سيد مختار قد تكون إيران أو طهران مستعدة لتقديمها للعودة إلى مذكرة التفاهم كما تدعو إيران في هذا التوقيت؟
2: أفضل أن أوضح نقطة بالضبط من أمريكا. يعني هناك أحد لم يقل أن العقوبات جيدة أو غير جيدة. يعني العقوبات في نهاية المطاف هي أمر غير إيجابي. ولماذا إيران تريد أن تتوصل إلى الاتفاق؟ لأن إيران تريد أن تستفيد من فرصة رفع العقوبات، وهذا يكون أمر إيجابي. ولكن أن أمريكا تظن بأن إيران تتراجع من خلال هذه العقوبات، لن تتراجع. إذا أمريكا تظن بأن هناك الشارع الإيراني يخرج، الشارع الإيراني لن يخرج، خاصة من أجل ترامب، بسبب ما رآه من عمليات إرهابية لترامب ضد الشعب الإيراني. وهنا يعني على رأسها ما شاهدناه من اغتيال قائد الثورة الإسلامية الشهيد إلى ما حدث في مدرسة ميناب واستشهاد 168 طفلا. يعني هل يعتقد ترامب أن الشعب الإيراني يخرج من أجل رئيس قام بمثل هذه العمليات الإرهابية ضد أبناء الشعب الإيراني واستشهد ما يقارب 4000 إيراني ومعظمهم من النساء والأطفال؟ يعني هذه نقطة. ومن ناحية أخرى أشار إلى موضوع الإمارات. على أن يعلم معظم يعني أكبر الجاليات في الإمارات الجالية الإيرانية ومعظمهم يعملون في المجال التجاري. يعني هل يستطيع مثلا أو هل تستطيع الإمارات تضحي بكل هذه الاستثمارات؟ أنا هذا على سبيل المثال، يعني على الأقل في دولة جارة ولديها تعامل مع إيران، وهذا أمر مؤقت والإمارات ستتراجع عن ذلك لأنه حصل ذلك سابقا وتراجعت سرعان يعني ما تراجعت. أما بالنسبة للتنازلات الإيرانية، يعني هناك إيران لم تقدم أي تنازلات للولايات المتحدة، هذا أمر مؤكد. يعني هناك حتى لا الرئيس الجمهورية في إيران ولا أي مسؤول إيراني ولا كبير المفاوضين الإيرانيين يتحدثون عن تنازلات، ولا القيادة العليا في إيران تتحدث عن أي تنازلات، ولا الشارع الإيراني يقبل بأي تنازلات أمام الإدارة الأمريكية. لأن أي تنازل أمام هذه الإدارة الأمريكية يعني تريد أن تأتي خطوة إلى الأمام، وإيران حتما لن تتراجع أمام أمريكا بمثل هذا السلوك، خاصة هذه الإدارة الناكثة للعهود. يعني رأينا منذ اليوم الثاني من توقيع مذكرة التفاهم نكثت العهد ورأينا سلوكها وما هو الذي حصل حتى هذه اللحظة. فلذلك لا أعتقد أن هناك يكون تراجع من جانب إيران أمام الولايات المتحدة، بل إيران تتقدم خطوات إلى الأمام وتصعب برأيي يعني في شروطها للإدارة الأمريكية.
1: إذن سيد ويليام، إيران تتقدم خطوات وتصعد إلى حد كبير في شروطها، وأمام هذه القناعة بأنها ليس لديها ما تخسر أكثر ما خسرت تقريبا بعد كل هذه التضحيات كما تراها طهران، في هذه الحالة كيف تعول واشنطن على مسألة أن تقدم إيران تنازلات في هذه المرحلة؟
3: I think we have to look at something
0: يتعين علينا هنا أن نسلط الضوء على أمر بالغ الأهمية. الضيف الإيراني توقع أن تتراجع الإمارات، ولكنني أعتقد أن هذا الأمر سابق لأوانه. بالإضافة إلى ذلك فإن الوضع اليوم مختلف، ويكفي أن نستمع إلى ما يقوله المسؤولون الإيرانيون. إنهم متخوفون، إنهم قلقون، لأنهم يقولون على سبيل المثال كل من يدعم الولايات المتحدة سوف يتلقى الرد الإيراني. ولكن

0: لكن بغض النظر عن ذلك، السؤال الفعلي هو كيف نعود إلى طاولة المفاوضات؟ علينا أن نتذكر أن جهود الولايات المتحدة تماما كالجهود الإيرانية مصممة لمنح الطرفين أوراق ضغط. أنا أعتقد أن البيانات التي تصدر عن الرئيس الإيراني على سبيل المثال، لا أعرف ما أقوله للأشخاص الذين يقولون إن العقوبات لا تنجح، هذه البيانات رسالة للبراغماتيين تدعوهم إلى إبرام صفقة. بمعنى آخر، إيران لديها أوراق قوة ويجب استخدام أوراق القوة هذه للعودة إلى المفاوضات وتحقيق نتيجة إيجابية. ولكن على الإيرانيين أن يفهموا نقطة مهمة، إذا واصلوا أو إذا بقوا مصرين على فرض رسوم على مضيق هرمز والتحكم بحركة المرور في المضيق، فهذا طبعا خط أحمر بالنسبة إلى واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، هم قوضوا مذكرة التفاهم حين أطلقوا النار على السفن المدنية. إيران هي التي أنهت مذكرة التفاهم وليس الولايات المتحدة، ولكن ما تريده الولايات المتحدة هو مساحة للمناورة تتيح للجانبين العودة إلى طاولة المفاوضات لإبرام صفقة. هذا ما يتعين على الإيرانيين أن يفهموه، وأنا متخوف من أن المتشددين في إيران لا يفهمون ذلك.
1: طيب سيد مختار، في ردك على هذا الرأي الأمريكي تقريبا الرسمي في مسألة العودة إلى مذكرة التفاهم ومن كان سببا في ذلك، مسألة العودة ما هو مدخلها؟ كيف يمكن المرور عبرها؟
2: لقد أتحدث عن معلومة، يعني الوساطة القطرية تختلف عن الوساطة الباكستانية. يعني الوساطة القطرية هي التي يعني أدت إلى نجاح التوصل إلى مذكرة التفاهم، هذا أمر واضح، والآن لديها يعني دور مهم وتلعبه. ولكن عن الوساطة الباكستانية، يعني هل إيران طلبت من قائد الجيش الباكستاني تعال إلى طهران وأنقذنا؟ لا، الرئيس الأمريكي اتصل، كان في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني وطلب منه بأن يذهب إلى طهران لكي مثلا يعيد الأمور إلى حالتها العادية والعودة إلى المفاوضات، وهذا ما نقله قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. يعني الرئيس الأمريكي هو الذي الآن يرسل الوسيط، هو الذي يريد العودة إلى المفاوضات، ولكن إيران لا تقبل العودة إلى المفاوضات أمام لا شيء، من أجل لا شيء. يعني هناك، نترك كل هذه التصريحات التي تأتي وتخرج من الجانب الأمريكي وهذه الادعاءات، واليوم هذا الصمت الأمريكي مثلا الذي يقولون بأنه صامتين ويريدوا أن يخرجوا بشيء من هذه العقوبات ويصل إلى نتيجة. في نهاية المطاف الولايات المتحدة هي التي الآن أكثر بحاجة إلى هذه المفاوضات. إيران دخلت في هذه الحرب، واجهت الحرب العسكرية وهي مستمرة، وهناك يعني تواجه العقوبات ليس الآن، منذ 47 عاما. ولكن هل الوضع في داخل الولايات المتحدة يسمح للرئيس الأمريكي بأن يستمر بهذا السلوك؟ فلذلك إيران واضحة، وإيران لم تطالب بشيء كبير. يعني إيران تقول العودة إلى مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم قابلة للتمديد. يعني إذا لم تكن كانت قابلة للتمديد كان نعم، هناك نقول نعم صحيح، وهناك الجميع يذهب و يبحث مذكرة تفاهم جديدة. ولكن أصلاً يعتقد البند الآخر مذكرة تفاهم يقول أن هذه المذكرة قابلة للتمديد. إيران تقول أيها الأمريكان عودوا إلى المذكرة، نفذوا ما عليكم داخل مذكرة التفاهم. هل هذا أمر صعب بالنسبة لأمريكا؟
1: والمطلوب في هذه المذكرة عند التنفيذ؟ تضم.
2: نعم عفواً،
1: المطلوب إيرانياً عند تنفيذ هذه المذكرة، خصوصاً أن لإيران شروط وأمريكا شروط.
2: الآن مثلا البند الخامس تم حل هذه المعضلة بشكل يعني بشكل ما، يعني من خلال اتفاق بين إيران وسلطنة عمان. تبقى بقية البنود، إيران الآن يهمها تنفيذ البند الأول لإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم. يعني على أمريكا أن تنهي الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات. يعني هناك إيران تريد إعلان أمريكي بنهاية الحرب، لأن يمكن بأن هناك لن يتم تنفيذ البند الأول، ومثلا هناك تستمر حالة الحرب ونتوقع بأن يتم تنفيذ بقية البنود ويتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي في ظل الحرب، في ظل حالة اللا حرب واللا سلم. يعني باعتقادي الآن أهم شرط إيران تريد أن تنفذه أو أن تنفذه الإدارة الأمريكية هو البند الأول.
1: طيب سيد ويليام، بالنسبة لواشنطن فيما يتعلق بهذه الشروط، خصوصا أن إيران أبدت استعدادها

0: للدخول في المفاوضات لكن بشروط.
1: في الواقع لا أعتقد أن إيران أبدت استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات. إيران تقدمت أو دفعت بمطالب قصوى وقالت أنها ستعود إلى طاولة المفاوضات في حال تم استيفاء هذه المطالب القصوى. أنا في الواقع أتفق مع الضيف الإيراني في قوله أن واشنطن تريد أن تبرم صفقة، واشنطن تريد اتفاقا، لكن واشنطن لن تبرم اتفاقا إذا كان مبنيا على المطالب الإيرانية القصوى. وبالتالي حين نتحدث عن مذكرة تفاهم بصفتها أرضية فهي نقطة بداية، ولكن هناك بعض الأمور التي تغيرت وعلينا أن نفهم أمرا مهما. إيران تقول إنه يحق لها مثلا أن تقرر من سيعبر مضيق هرمز، أو يحق لها مثلا أن تفرض رسوما أو ضرائب، وهذا سيكون خطا أحمر بالنسبة لواشنطن. فبرأيي نعم، واشنطن تريد أن تبرم صفقة وهي مستعدة لتقديم تنازلات، ولكن يتعين على إيران أن تحذو حذوها. هناك هو الثقة بين الدولتين.
0: شكرا لك العقيد ويليام بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق، ومختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا نختم هذه الساعة من الجزائر، حيث أعلنت الحماية المدنية إخماد أكثر من 90% من الحرائق المندلعة في ولايات عدة شرقية البلاد. وتكبدت قرى ولاية جيجل خسائر بشرية ومادية كبيرة، وقد بدأت قوافل المساعدات تصل من مختلف أرجاء الجزائر محملة بالمواد الأساسية إلى المناطق المتضررة.
2: يقف مراد أمام منزل لم يعد يشبه البيت الذي عرفه طوال سنوات. خلال ساعات قليلة التهمت النيران المندلعة في منطقة برج الطهر بولاية جيجل مسكنه ومصدر رزقه، وتركت عائلته أمام خسارة كبيرة ومحاولة شاقة للبدء من جديد.
3: نحاولوا كيفاه نطوي الشيء اللي كاين وبربي ان شاء الله نستقروا هنا، خاطر ما عندناش وين نروحوا، لازمنا نستقروا في دارنا هنا، ياسين ما عندنا حتى دار.
2: عائلات كثيرة عاشت المأساة، نيران لم يسبق لها مثيل باغتت قرى ولاية جيجل وعدد من الولايات الجزائرية، مخلفة ضحايا ومفقودين وخسائر مادية جسيمة، وأجبرت سكانا على مغادرة بيوتهم حاملين ما استطاعوا إنقاذه.
4: يعني رانا شفنا خسائر لا تعد ولا تحصى، يعني هنا في منطقة الوادية وفي طاغراست وفي بن حبيبي وفي برج طهر وفي أولاد بريهموش، يعني خسائر لا توصف.
2: ومع اتساع رقعة الأضرار بدأت قوافل المساعدات تصل إلى المناطق المنكوبة محملة بالمواد الغذائية والأفرشة والأدوية. هذا مسجد قرية أشرار، مواطنون وجمعيات، الجميع منخرط في جهود التضامن لتخفيف معاناة العائلات التي فقدت مساكنها وممتلكاتها، ولمساعدتها على تجاوز هذه المحنة.
5: تحية عظيمة للشعب الجزائري العظيم اللي دار هبة تضامنية عظيمة ما كانش نظيرها في التاريخ، يعني قوة في المحبس ما انقطعتش منذ 3 أيام.
2: وبالتوازي باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد أسباب اندلاع الحرائق المتزامنة وملابساتها، بينما شرعت لجان الإحصاء في معاينة الأضرار وحصر الخسائر تمهيدا لتعويض المتضررين ومرافقتهم في إعادة البناء.
6: طبقات من الرماد خلفتها الحرائق في ولايات عدة، شاهدة على حجم ما فقد من غطاء نباتي وغابي قد يتطلب تعويضه وقتا. وبعد إطفاء النيران يعمل السكان على استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء ما دمرته الحرائق. عاطف قدر، الجزيرة، ولاية جيجل، شرقية الجزائر.
0: إلى اللقاء.
7: نبدأ بهذا الخبر،
8: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
9: أحداث تتسارع،
10: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي،
11: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
9: مشهد يتغير
7: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران
9: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
11: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
9: نلاحق ما يستجد.
12: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
9: ونواكب ما يحدث.
13: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي
9: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
14: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
9: نبقى مع كل تطور.
15: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
9: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لتطورات الوضع في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر قد أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل بالبلدة، وإنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جلود واعتدوا على صحفيين أجانب هناك. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب في قصرى وجلود، وأضاف أنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. في غضون ذلك، في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على مدن غزة ودير البلح وخان يونس أمس السبت. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحماس في قصف على وسط القطاع. في لبنان، قال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصوري في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. في إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. نبدأ إذن من الضفة الغربية، إذ لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنات كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى

0: من الضفة.
1: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 من أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب ثلاثة منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة. أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة. أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس، على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 من يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء، وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هنا كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى. بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة، تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة، ثم طريق مغلق، ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءاً من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة؟ وما هي القرية التالية؟
2: معنا من الخليل عادل الشديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك. لنبدأ إذا من تساؤلات هذا التقرير، ما مستقبل قصرى بالنظر إلى هذه الإجراءات، وإن كانت المشاريع تنتقل إلى مناطق أوسع تحديدا في محيط قصرى؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح أنه قصرى تستهدف ليس فقط للاعتبارات الاستيطانية التي تخص قصرى، بقدر ما أن موقع قصرى جعلها محل هذا الطمع الاستيطاني الكبير، لطالما أنه جزءا من المشروع الذي يراد تحقيقه وبدون السيطرة على قصرى وتهجير أهلها لا يمكن إنجاح هذا المشروع، والمتمثل بإقامة حزام استيطاني يبدأ من غرب منطقة شمال الضفة حتى الغور شرقا، وبالتالي تكون إسرائيل بذلك إضافة إلى سيطرتها

0: على الحد الأقصى من الأراضي الفلسطينية في تلك المنطقة تكون قد نجحت بفصل شمال الضفة عن وسطه، يعني نسخة حديثة عن مشروع إيوان الذي يفصل الضفة شمالها عن جنوبها. الآن نحن أمام مشروع بموجبه يتم فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها من خلال هذا المشروع. لذلك نرى منذ 3 أسابيع عملية حصار المنازل من قبل المستوطنين وبحماية الجيش، وأكيد بقرار من رئيس الحكومة من بنيامين نتنياهو، رغم الإدانة الضعيفة التي صدرت بالأمس بعد 3 أسابيع من بداية هذا الحصار اللي بموجبه قطعت المياه والكهرباء وكل يعني وسائل الحياة عن تلك المنطقة. بالتالي إذا قدر لهذا المشروع أن ينجح، هذا يعني أنه إسرائيل لم تفصل فقط الضفة شمالها عن جنوبها، إنما نجحت بإحداث التغيير الجذري الجوهري الكبير بالضفة طبوغرافيا، جغرافيا، سكانيا، سياسيا، اقتصاديا، وتم تفتيت كل بنية الوجود الفلسطيني بالضفة من خلال مسألتين: السيطرة على الحد الأقصى من أراضي الضفة الغربية والجغرافيا، وإقامة المستوطنات وربط كل هذه المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مع المدن الإسرائيلية والتجمعات بالداخل من خلال شب بنية تحتية قوية، طرق وشوارع وجسور وأنفاق وكهرباء وماء وما شابه، وبالمقابل تفتيت كل التجمعات الفلسطينية. لذلك لمواجهة هذا الموضوع وإضافة إلى هذا الصمود وهي المعاناة وهي إرادة المواجهة والبقاء لأحالي قصر المنازل والأسر المحاصرة، أيضا مطلوب يعني الشارع الفلسطيني، السلطة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية. ليس يعني لا يمكن الاكتفاء ببيانات الإداني وبيانات الشجب
1: ما الذي يمنع فعلا
0: والتحذير من الشجب.
1: توجه سواء السلطة أو الحراك الشعبي لمزيد من الضغط والتضامن ومحاولات فك الحصار والتمسك في بقعة قد تمهد لهذه المشاريع الكبرى إذا كان الأمر متوقف على قصرى لإنشاء أو لإتمام هذه المشاريع؟ ما الذي يمنع من التمسك بها بالحد المطلوب؟
0: وليس ما الذي يمنع الموضوع، ما الذي يمنع مبادرة وقيام السلطة بقيادة هذا الحراك الجماهيري السلمي في إفشال هذا المشروع. مسؤولية الدفاع ليست مسؤولية أهالي قصرى لوحدهم، وليست مسؤولية العائلات المحاصرة لوحدها، مسؤولية عامة، مسؤولية الكل الفلسطيني. ولكن ليس مطلوبا وليس متوقعا من كل فلسطيني أن يبادر بطريقته، مطلوب أن يكون الحراك منظما ممنهجا مخططا بقيادة، يعني مطلوب مسؤولية السلطة بالضفة الغربية القوة الوحيدة المركزية المسيطرة على كل الحال السياسية والشعبية والتنظيمية، هي السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وأجهزة أمنها، ولديها أجهزة أمنية فيها عشرات الألوف من الموظفين الذين يتقاضون رواتب من أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني. بالتالي مسؤوليتهم ومسؤولية القيادة السياسية والرئيس أبو مازن هم المسؤول الملقى على عاتقهم مسؤولية مواجهة المشروع الاستيطاني وهذا المخطط التهويدي، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بقصر كما تحدثنا، يتعلق بتصفية الوجود الفلسطيني بالضفة. اليوم ما يقوم به المستوطن والجيش بقرار حكومي لم يعد مرتبطا بإمكانية قيام دولة فلسطينية أو عدمه، هذا الموضوع شطب وأزيح ولم يعد موجودا. المطلوب اليوم تصفية الوجود الفلسطيني الآدمي، يعني بطل الفلسطينيين مقبول بقائهم في هذه البلاد. هذه هي خطة الحسم، خطة سموتريتش بالعام 2017 التي اتفق مع مركبات الحكومة الحالية في إسرائيل حين شكلت بالعام 2022 أن تكون هي خطة الحكومة وبرنامج الحكومة. يعني هؤلاء المستوطنين الذين نراهم في كل ساعة في قصرى وفي جلود وفي مسافة يطلع لا يتصرفون من رؤوسهم ومن عقولهم، هؤلاء مجموعة منظمة تقاد من قبل الحكومة، اليوم هم المسيطرون. وزير

0: الماليه الذي اسس ما يسمى بشبيب ست هلال سموتريتش، هو وزير الماليه، وهو الوزير المسؤول بوزاره الجيش عن الضفه الغربيه وعن الدائره الاستيطانيه وعن الاداره المدنيه وما شابه. بن غفير الذي كان ملاحقا للشرطه الاسرائيليه والقضاء، اليوم هو المسؤول عن الشرطه الاسرائيليه
1: طيب،
0: وهو المسؤول عن
1: قبل
0: حرس
1: أن ننتقل إلى الشق
0: الحدود.
1: الإسرائيلي، لنبقى في الشق الفلسطيني، وأيضا في المقابل يسأل يعني كيف لمجتمع غارق في أزمات سياسية واقتصادية أن يقدم ما كان يقدمه سابقا من عون لباقي المناطق أو للمخيمات أو للمحاصرين؟ ما الذي قد يشكل فارقا في العمل الشعبي والجماهيري، في حين أن إسرائيل تنتظر أيضا يعني كل حالة صراع ربما أو صدام لتكون أعنف وتتخذ إجراءات أكبر؟
0: هذا صحيح، ولكن بالنقطتين المهمتين اللتين تتحدث عنه، وهي موضوع أن المجتمع الغارق بالهموم والكذا. صحيح أنه الإسرائيلي منذ أن شكلت السلطة بعد الانتفاضة الثانية وفرض عليها خيارين، إما أن تقبلوا العمل السياسي والوطني وهذا مكلف، وإما أن تقبلوا الاهتمام بالأمور الحياتية وسنفتح لكم، وبالتالي فقدنا السياسي والوطني ولم نكسب الحياة، وبالتالي الآن مطلوب مراجعة جدية من قبل السلطة والقيادة في هذا المسار. ثم الموضوع الآخر، أن نذهب للمواجهة التي يريدها الإسرائيلي لكي لا، نحن لا يمكن، هذه مسؤولية القيادة، مسؤولية السلطة أن لا تذهب إلى المربع الذي يريد الإسرائيلي ويؤسس لكي تكون مواجهة دموية بالأداة وبالوسيلة التي تخدم ميدانيا وسياسيا. لا، مطلوب فقط وترجمي لهذا الخطاب الذي تتبناه السلطة وحركة فتح والفصائل بما يسمى بالنضال السلمي والمقاومة الشعبية فقط، ليس مطلوبا تحريك أسلحة. وبالمواجهة الغير متكافئة لا يمكن للحالة الفلسطينية الحالية أن تتقدم دون وحدة الشارع الفلسطيني مع قيادته، ثم الانطلاق إلى حركة سلمية كفيلة بتحييد القوة العسكرية والآلة العسكرية الإسرائيلية واستنهاض القدرات والإمكانيات الفلسطينية، والأهم من ذلك وإعادة تحريك الرأي العام العربي والإقليمي والدولي والإسلامي، والضغط من خلال هذا المسار الميداني. يعني حين يتحرك آلاف الفلسطينيين من قرى شمال الضفة، من قرى منطقة نابلس باتجاه قرية قصرى لفك وكسر الحصار عنها، ما الذي ستقوم به إسرائيل؟ إبادة هؤلاء الجماهير بالتأكيد لن يكون بمقدورها. إسرائيل لديها شهوة ومتعطش للإبادة، ولكن الوسيلة الفلسطينية المختارة بدقة وبعناية يجب أن تحيد آلة السلاح والتفوق الكبير الإسرائيلي. أما إبقاء الأمور على حالها والادعاء أن موازين القوى لا تسمح، معروف أن موازين القوى لا تسمح، والدليل أننا محتلين ونذل قيادة وشعبا ومواطنين ليل نهار. وبالتالي البقاء تحت عنوان أن موازين القوى لا تسمح وأن ننتظر حلول ربانية، هذا لا يمكن. هذا بالنهاية سنصحو في يوم من الأيام وسنجد نفسنا قد لا نجد أنفسنا في هذه البلاد. اليوم أستاذ محمد، كان يقال في إسرائيل مثل مقولة مهمة في إسرائيل بالسبعينات والثمانينات، كان يقول أنه العربي الجيد هو العربي الميت، عربي توف عربي ميت. اليوم أضافوا لها أنه العربي الجيد الميت والمدفون بالخارج، يعني حتى بطل الجيل الجديد، هذا الجيل الإسرائيلي الجديد الذي غير قادر أن يتقبل أن نكون مدفونين في هذا البلد،
1: طيب،
0: بالتالي مطلوب منا أن ندافع عن وجودنا.
1: بالانتقال إلى الجانب الإسرائيلي، إلى أي مدى تأخذ أصداء هذه الإدانات الإسرائيلية وتسمية رئيس الحكومة بعض المشاغبين وإدانة أعمال مجموعة من المشاغبين ومحاولة الفصل أيضا بين أعمال المستوطنين وأعمال بعض مثيري الشغب كما وصف؟
0: يعني أولا هؤلاء الذين وصفهم بنيامين نتنياهو بالمشاغبين أو يصفهم بالعادي بالأعشاب الضارة القليلة، في مجتمع استيطاني صحي

0: قانوني منضبط ملتزم أخلاقيا. هذه محاولة من قبل نتنياهو لتشويه الواقع والادعاء أن هنالك عشرات المستوطنين المشاغبين بينما مئات الآلاف المستوطنين المحترمين. بالمقابل هنالك مئات الآلاف وملايين الفلسطينيين المتطرفين الإرهابيين الذين يرفضون التعايش، منكر ويتهرب من القول أنهم أن هؤلاء المستوطنين موجودين في أراضي فلسطينية محتلة صودرت بقوة السلاح، وكل القوانين الدولية تتعامل مع كل الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة كوحدة جغرافية واحدة محتلة. اليوم الإسرائيلي لم يعد يتعامل مع وفق هذا النحو وفق هذه القاعدة. يعني نتنياهو يريد تشويه الواقع والادعاء أنه مجموعة مستوطنين، ونتفهم قيام الأوروبيين بفرض عقوبات على هذا المستوطن هنا وهذا وذاك المستوطن بالمستوطنة الفلانية لقطع الطريق على أي محاولة أوروبية غربية دولية لفرض عقوبات على الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، التي نمت ودعمت وغذت هذا المشروع الاستيطاني من ألفه إلى ياءه. وليس وصف الموضوع بأنه مجتمع استيطاني منضبط، بينما هنالك بضع حالات، وهي الحالات آلاف المستوطنين الذين يتم تحريكهم يوميا من أقصى جنوب الضفة بمسافر يطا بالخليل وحتى مناطق شمال الضفة. هؤلاء بمجموعات منظمة تم تأطيرها وترتيبها وتحويلها إلى ميليشيات مسلحة من قبل سموتريتش وبني غفير بالسنوات، وموازنات إسرائيل تذهب باتجاههم، والجزء الأكبر من أموال الضرائب الفلسطينية التي يصادرها سموتريتش بتعليمات من بنيامين نتنياهو وغض البصر الأمريكي تذهب لدعم هذه الميليشيات التي يصفها بنيامين نتنياهو الليلة بأنهم
1: شكرا
0: بعض المشاغبين هنا وهناك.
1: عادل الشديد المختص في الشأن الإسرائيلي من الخليل، شكرا جزيلا لك. وفي تطور آخر، أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قلندية التابع للأونروا شمال القدس، ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى. ومنذ أكثر من 7 عقود كان معهد قلندية يشكل محطة للتعليم والتأهيل المهني لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تفرض قوات الاحتلال سيطرتها عليه في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عن مصيره.
2: هذا هو مركز قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل. من هنا تخرج محمد مزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
3: درست في المعهد تقريبا 2 سنين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبيعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح واحلامهم راحت.
2: بينما ينظر محمد الى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف ابو لطيفه ذاكره تعود الى اكثر من 5 عقود. تخرج يوسف ابو لطيفه من مركز قلنديا قبل 5 عقود، وكانت شهادته انذاك اكثر من مجرد ورقه، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين، بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
4: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في هذا الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم. واشتغلت برا أنا مدة 5 سنوات على هذه الشهادة، لولا الشهادة هذه ما اشتغلت برا ولا استطعت إني أسافر برا. القرار الإخلاء إنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
2: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قلندية للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين. واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة، حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحدة من أبرز محطات التعليم المهني

0: للاجئين الفلسطينيين.
1: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة. يعني هاي كانت بأقول أثرها النفسي كبير جدا.
0: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره. هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من 7 عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعات والورش. أما الأونوروا فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
2: من هنا يبدو المكان هادئا، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونوروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقا. انتصر نصارى الجزيرة من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، فلسطين.
3: الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية. ولنرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، مرحبا بك. ولنسأل في البداية عن آخر التصريحات الأمريكية وكذلك التحركات تلك المرتبطة بالحصار المالي الذي تعلنه الولايات المتحدة والمرتبط بمشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل عام.
4: بالفعل محمد، هناك بطء في إيقاع التصريحات الأمريكية الصادرة عن البيت الأبيض وعن وزارة الخارجية ووزارة الحرب، وهذا سببه ليس بالضرورة أننا في عطلة نهاية الأسبوع فقط، بل أيضا نهج مقصود من الإدارة الأمريكية لمحاولة إظهار أنها ليست على عجلة من أمرها، ليست تحت ضغط جدول زمني، وأنها مرتاحة في الحقيقة لما انتهت إليه الأمور في مضيق هرمز. يقول الرئيس ترامب في آخر تصريحاته خلال الأيام الأخيرة الماضية بأن الولايات المتحدة تسيطر على هذا المضيق عسكريا، تسمح لمئات السفن بالمرور منه ولملايين براميل النفط بالخروج منه، والقيادة المركزية الأمريكية قالت إنها أزالت كل الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في الممرات الدولية في مضيق هرمز. هذا كله يحصل بينما التعويل الآن على وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في جهوده لإقناع الدول الاقتصادات الكبرى، الدول التي تقول الولايات المتحدة إنها تتعامل مع إيران تجاريا واقتصاديا من خلال قنوات سرية وشبكات ظل وأساطيل متخفية، تريد منها أن تنهي هذه العلاقات التجارية والاقتصادية التي أبقت النظام الإيراني على قيد الحياة رغم كل العقوبات التي فرضت عليه خلال السنوات والعقود الماضية. لذلك بدأت هذه الحملة التي تسمى المنبوذ الاقتصادي بإعلانات صاحبتها ضجة إعلامية كبيرة، ما يتعلق بالأوصاف التي وصفت بها بأنها الأقسى والأشد والأكثر سحقا. وبعد ذلك بدأ التواصل بين طواقم وزارة الخزانة الأمريكية وأيضا طواقم من الخارجية والحرب الوزارتين الأمريكيتين، هذا فضلا أيضا عن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي ذهب إلى موسكو. ونقلت مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية بأنه طلب من الروس أن يقطعوا علاقاتهم التجارية والاقتصادية. هذا كله يتوج باجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول العشرين، مجموعة الـ20 الاقتصادات الكبرى في العالم، وهي مجموعة ليست في الحقيقة على قلب رجل واحد ولا تتبنى الموقف نفسه من الحرب الأمريكية الإيرانية، ولكنها مجموعة ضرورية بالنسبة لواشنطن الآن يجب الحديث معها، وهي تضم روسيا، الصين، الهند، تركيا، هذه الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران. تريد الولايات المتحدة أن تقول لها إما أن تختاروا النظام المالي الدولي القائم على الدولار الأمريكي بما يمنحه من امتيازات وما يقود إليه من رخاء وازدهار اقتصادي وفق وزير الخزانة الأمريكي، أو أن تختاروا التعامل مع النظام الإيراني وتهريب الأموال وتهريب النفط وكل تلك الممارسات التي تصفها الإدارة الأمريكية بأنها إرهاب.

0: إرهابية، تدعم جماعات إرهابية أيضا كما تسميها من حلفاء إيران في المنطقة. هذا الخيار سيكون واضحا وسيوضع على الطاولة أمام كل هؤلاء المسؤولين من الدول الأخرى بأن هذه العقوبات الأمريكية لم تعد اختيارية وعلى الجميع أن يلتزموا بها، وإلا فإنهم سيدفعون الثمن. طبعا في الخلفية دائما بالنسبة للمسؤول الأمريكي انتخابات التجديد النصفي التي تقترب أكثر فأكثر. نحن على بعد 10 أسابيع تقريبا من هذه الانتخابات، والهاجس الأكبر بالنسبة للرئيس ترامب هو الأوضاع المعيشية، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تدنيا في شعبيته وصل إلى 33% بحسب آخر استطلاع رأي لرويترز إبسوس، وهو أدنى مستوى لشعبية الرئيس الأمريكي في كلتا دورتيه الرئاسيتين. والسبب الرئيسي طبعا هو الأوضاع الاقتصادية، لأن جالون البنزين تجاوز سعره 4 دولارات بارتفاع نسبته 27% مقارنة
1: طيب.
0: بما كان عليه قبل هذه الحرب.
1: في هذا السياق محمد، يعني هل من تغيير فعلي في هذا الوقت الراهن على أسعار الوقود وكل ما يترتب عليه، بالنظر إلى ما نتابعه من أخبار عاجلة قبل قليل؟ الولايات المتحدة كانت تتحدث بالأمس عن مكاسب ما جرى في فنزويلا وعن اتفاق قد يصل إلى 100 عام، في حين خرجت قبل قليل نائبة الرئيس الفنزويلي والتي تدير الرئيس الانتقالية فعليا التي تدير البلاد لتتحدث عن اتفاقية تصل إلى 25 عاما وما يترتب على ذلك من منفعة للبلادين. فهل من انعكاس على الأسواق في ظل هذا الكم من الاحتياطي النفطي الذي تحصل عليه الولايات المتحدة؟
0: هذه الصفقة محمد بلا شك هي صفقة مهمة، ولكنها ورقة استراتيجية طويلة الأجل. لا يعتقد أن هذه الصفقة ستنعكس بشكل مباشر على الأسواق في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، لأن هذه الاحتياطات 65 مليار برميل من النفط من احتياطات فنزويلا المؤكدة هي موجودة في باطن الأرض ولا يمكن ضخها إلى الأسواق مباشرة، تحتاج إلى مليارات الدولارات الأمريكية من الاستثمارات. وهذا هو جوهر هذه الصفقة، أن الشركات الأمريكية الخاصة ستضخ نحو 100 مليار دولار أمريكي لإنشاء الموانئ والمصافي وتجهيز القوى العاملة والبناء التحتية والاستفادة من حقول النفط الموجودة أصلا، خزان النفط الكبير الموجود في فنزويلا. صحيح أن هناك أيضا رسائل استراتيجية سياسية في هذه الصفقة لإيران، لا يمكن فصل القضيتين عن بعضهما البعض. الرئيس ترامب يريد القول أن أمن الطاقة هو موضوع رئيسي ومركزي في سياسة أمريكا أولا، النهج الذي تبناه وعاد به إلى البيت الأبيض، ونتذكر عقيدة مونرو التي جرى الحديث عنها كثيرا في مطلع هذا العام عندما بدأ الأمر تم الإطاحة بنظام مادورو واستبداله بالرئيسة المؤقتة، وكذلك ما جرى الحديث بشأنه عن جرينلاند والسيطرة على مواردها الطبيعية والمعادن الثمينة والنادرة. واليوم نتحدث عن هذه الصفقة الأضخم للنفط. الولايات المتحدة تريد أن تؤكد أن نصف الكرة الغربي هو مجال نفوذها الاستراتيجي، وهي بهذه الصفقة تزيح أيضا إيران وروسيا والصين من فنزويلا. هذه الدول الثلاث كانت نشطة في فنزويلا لأسباب أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو تجارية.
1: محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بعد 6 أشهر من الحرب تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
2: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين. فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحا لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%.

هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة.

0: غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط، ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباين ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطا بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوى أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: معنا من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومن نيويورك جابوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. مرحبا بكما محسن فرخاني. أبدأ معك بالسؤال، وفي سياق ما جاء في التقرير حول الأحوال الاقتصادية، إلى أي مدى هنالك تأثير لهذه الأحوال الاقتصادية على اتخاذ القرارات ودفع الأطراف بعينها داخل إيران، داخل القيادة الإيرانية، لاتخاذ قرارات سريعة بالنظر إلى حجم الأزمة؟
2: صباح الخير وشكرا لكم على دعوتي. في الواقع وأولا لابد من القول إن إيران وقعت ضحية عدوان غير قانوني وغير مشروع، عدوان استهدف أمنها القومي ومصالحها القومية وأراضيها، بالإضافة إلى المدنيين الإيرانيين. ولهذا السبب فأنا أعتقد أنه من الطبيعي أن تعاني إيران اليوم من ضغوط اقتصادية، كما هي الحال بالنسبة لجميع دول العالم. جميع شعوب العالم تشعر بهذا الضغط الاقتصادي، حتى في الولايات المتحدة فإن البلاد تشهد ارتفاعا لمنسوب التضخم، وذلك نتيجة هذا العدوان غير القانوني. بدلا من أن يتم استثمار دولارات الضرائب في الولايات المتحدة وإنفاقها على سبيل المثال لدفع التكاليف الطبية أو التكاليف والنفقات الاجتماعية، فإن دولارات الضرائب هذه يتم إنفاقها لخدمة مصالح النظام الصهيوني ولتحقيق الأهداف النرجسية لدونالد ترامب.
1: بالنسبة لهذه العقوبات الاقتصادية، لنبقى في التأثيرات عضع المقاطعة على إيران، لأننا سنتحدث عن الولايات المتحدة ولدينا ضيف أيضا من نيويورك، لكن بالنسبة لإيران حينما تقول أنها ليست في عجلة من أمرها، تحديدا فيما يتعلق بإعلان الاتفاق مع عمان حول فتح المضيق أو حول مسارات المضيق، لأن الفتح شيء مختلف، كيف تقول إيران أنها ليست في عجلة من أمرها وهي الآن تواجه أكبر حملة عقوبات اقتصادية وحصار في تاريخها؟
2: بصراحة لا أعتقد أن إيران قادرة على القيام بهذه الأمور. لدينا أولا المرشد الأعلى الذي يقول أن إيران ستتخلى عن الدولار وسوف تبني اقتصاد المقاومة، لدينا أيضا الرئيس الذي يقول أن الطرقات مقفلة وأن إيران غير قادرة على تصدير المنتجات. إذا استمعنا إلى هذه التعليقات فهي ليست تعليقات نظام يسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، ولحسن الحظ فإن الصورة تتضح بشكل تدريجي لجميع دول العالم. من الواضح أن إيران فبركت هذه النظرية القائلة أنها تسيطر على المضيق. أقول بكل احترام للدكتور فرخاني أنه ما من معاناة في الولايات

0: الولايات المتحدة. بالنسبة لبرميل برنت فإن سعره اليوم يبلغ 84 دولارا، وهو نفس السعر الذي كان سائدا في العام 2023 وأقل من سعر العام 2022. وبالتالي لا يمكن أن نقول أن الشعب الأمريكي يعاني بنفس مستوى معاناة الشعب الإيراني، وهذا أمر مأساوي للإيرانيين. أفضل ما يمكن أن يحصل لتخفيف العقوبات والحصار هو أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وتتفاوض على صفقة تتعلق بمنع الانتشار النووي. هذا كان الهدف منذ اليوم الأول. بغض النظر عن التصاريح فنحن نرى الانقسامات، سواء كنا نتحدث عن الرئيس أو قائد الحرس الثوري أو عددا من المسؤولين الإيرانيين الذين اعترفوا بهذه الأمور على شاشة التلفاز وأقروا أن الأوضاع ستصبح أسوأ للشعب الإيراني وليس أفضل. بالمقابل في الولايات المتحدة بدأنا برؤية الضوء في نهاية النفق، وإذا صمد الإيرانيون فإن التأثير سيكون عليهم وليس علينا.
1: طيب، السؤال للدكتور فرخاني فيما يتعلق بتصريحات القيادة الإيرانية أنها ليست في عجلة من أمرها، بالرغم من أنها تخضع لهذا الحصار الاقتصادي وتزداد العقوبات عليها، ليست كمثل العقوبات السابقة، وإنما الآن تطال أطرافا ثالثة كانت تتعامل معها إيران كبديل عن العلاقات المباشرة مع الدول.
0: في الواقع أنا أفضل أن أتطرق إلى كل هذه السرديات والأقوال بصفتها جزءا من هذه الحرب التي تواجهها إيران والتي انتصرت فيها إيران وتسببت بالهزيمة للولايات المتحدة. برأيي فإن هذه العقوبات لم تأتي بجديد مقارنة بالعقوبات الأخيرة. ففي المرة الأخيرة التي تم فيها فرض عقوبات وصفت هذه العقوبات بعقوبات الضغوط القصوى التي ستشل الاقتصاد الإيراني كما وصفها دونالد ترامب، ولكن تبين أنها لم تساهم في تحقيق الأهداف الأمريكية، وذلك لأنه في واقع الحال فإن العقوبات بصفتها أداة لدى الطرف الأمريكي فقدت تأثيرها قبل بضعة أعوام. ولهذا السبب بالتحديد لجأت الولايات المتحدة إلى شن هذه الحرب غير القانونية. في الواقع إن إيران قامت بتجربة الدبلوماسية في أكثر من مناسبة. المتحدث الأمريكي يتحدث عن الدبلوماسية، ولكننا جربنا الدبلوماسية في أكثر من مناسبة وأكدنا التزامنا الراسخ بمنع الانتشار النووي وبمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك على عكس الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة استخدمت في الواقع الأسلحة النووية أو القنبلة الذرية لقصف اليابان، وهددت باستخدام الأسلحة النووية في مناسبات أخرى. وبالتالي أعتقد أن إيران تعرضت للخيانة في أكثر من مناسبة على طاولة المفاوضات، ولهذا السبب فنحن نفرض الضغط العسكري والاقتصادي على الولايات المتحدة. الوقت يمر والعالم أجمع سيرى أن حرب إيران كانت في الواقع حجر الدومينو الأول الذي سيؤدي إلى انهيار أمريكا.
1: الدكتور محسن فرخاني، أبقى معك في هذه النقطة مرة أخرى. تقول إيران إنها ليست مستعجلة ولا تنوي تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع عمان بخصوص المضيق حتى تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها، والحصار يبدو مستمرا في بدايته أيضا من الولايات المتحدة بفعل التوافقات المرتقبة أو الضغوطات على الدول والأطراف الثالثة. فما الذي سيكسر حالة الجمود هذه؟ عمل عسكري يعقب الحصار أمريكي، أم أن إيران قد تبادر لكسر هذا الحصار والواقع بعمل عسكري؟
0: في الواقع لدى إيران جدول زمني محدد يتيح لها أن تعطي الجانب الأمريكي فرصة لكي يوافق على الظروف الشروط الإيرانية ويقدم

0: يقدم التنازلات ويعود إلى دياره. ولكن إذا استمر النهج الأمريكي أو السلوك الأمريكي الحالي، فأنا أتوقع في وقت قريب هجوما قاسيا من الإيرانيين على البحرية الأمريكية في بحر عمان، وذلك لأن استهداف القواعد الأمريكية في الدول العربية كان عملا أصعب بكثير، أو كان مهمة أصعب بكثير، لكن إيران نجحت في هذه المهمة. وفيما يتعلق بالقطع البحرية الأمريكية في بحر عمان، فسيكون استهدافها سهلا للغاية.
1: جابر، لي السؤال هنا عن استراتيجية الولايات المتحدة، إلى أي مدى ممكن أن تصبر لتجد نتائج لحصارها الاقتصادي، وما الذي قد يحرك حالة الجمود في المضيق؟
0: أعتقد أننا لاحظنا مؤشرا يدل على أن الولايات المتحدة ملتزمة على المدى الطويل، حين أصيب طاقم حامل الطائرات بالإرهاق لتحل محلها حامل الطائرات أخرى قد تبقى في المنطقة لستة أشهر، وذلك من أجل ضبط حركة السفن في المنطقة. وحسب بيانات القيادة الوسطى الأمريكية، فهناك 82 سفينة تمت إعادة توجيهها، بالإضافة إلى سفن أخرى تم اعتلاؤها وغير ذلك في فترة قصيرة. الوزير باسن تحدث عن الاستراتيجية ولخص الأرقام، قال إن 130 مليون برميل خرجت من المضيق في غضون أسبوعين، بينما إيران لم تصدر أي نفط، وهذه أرقام من الصعب على إيران أن تتقبلها. وفي الواقع هذه الأرقام منطقية إذا عدنا إلى عدد من النقاط المثيرة للجدل في مذكرة التفاهم، مثل إعادة فتح المضيق من قبل الجانب الإيراني مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، فإن هذا الأمر لم يعد منطقيا. أتحدث طبعا عن هذه المسحة الإيرانية بأن إيران ما زالت تسيطر على المضيق. جولدمان ساكس أكدت الأرقام الصادرة عن الجانب الأمريكي، والهيئات البريطانية أكدت أيضا الأرقام الرسمية الصادرة تؤكد أن أسعار النفط مستقرة، والأسواق تؤكد ذلك أيضا. وبالتالي لا منطق لإصرار الإيرانيين على هذه السردية المزيفة والتي يزعمون فيها أنهم يسيطرون على المضيق. إذا كانوا جاهزين للاعتراف بأنهم لا يسيطرون على المضيق، لكان بإمكاننا المضي قدما ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا النزاع، ألا وهي الانتشار النووي وتمويل أذرع إيران وغيرها من المواضيع الأساسية التي تركز عليها الولايات المتحدة.
1: الأمر ليس متوقفا فقط على السردية وتصريحات من يسيطر على المضيق، وإنما على الخطوات. لذلك سألت يعني عن المدة التي قد تستغرقها الولايات المتحدة في تحديد خطواتها المقبلة، بالنظر إلى بداية حرب اقتصادية ومحاولة إقناع الدول والأطراف الثالثة بتنفيذ خطة الخزانة الأمريكية بفرض حصار على إيران. إلى متى وما هي هذه النقطة التي قد نصل إليها لاتخاذ الخطوة المقبلة؟ أم أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لخطوات مقبلة؟ هذا هو الوضع القائم.
0: أعتقد أن الخطوة الحالية سوف تبقى قائمة في المستقبل المنظور. إلى متى لست متأكدا، ولكن أعتقد أن الرئيس طبعا كان يود الانتهاء من هذا الموضوع قبل انتخابات التجديد النصفي. لا أعتقد أن هذا الأمر بات ممكنا اليوم، بغض النظر عن العواقب السياسية لترامب وللجمهوريين، فأن هذه العواقب باتت جزءا من حسابات الرئيس. وبالتالي برأيي الشخصي بتنا اليوم ننظر إلى أفق أطول إذا جاز القول. وكما قلت للتو، الولايات المتحدة أرسلت حامل الطائرات جديدة إلى المنطقة، وهذا لا شك أنه يؤكد الالتزام الأمريكي بوجود عسكري طويل الأمد في خليج عمان لمواصلة المهمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود حثيثة بذلتها الولايات المتحدة كما ذكرتم لفرض الأطراف الثالثة التي ترتبط بعلاقات اقتصادية مع إيران، وهذه خطوة جديدة تحتاج لجهود حثيثة ولأشخاص كثر. والتزام الولايات المتحدة بهذه الخطوات يعني أن الجانب الأمريكي مستعد للصمود أطول مما يتوقع الجانب الإيراني.
1: دكتور فرخاني، بالنسبة لإيران،

0: ما الذي أيضا تترقبه من خطوات مقبلة بالنظر إلى مستوى التنسيق الذي جرى مع عمان رغم عدم الإعلان عن الاتفاق، وأيضا محاولات الدبلوماسية القطرية والباكستانية والحديث عن تفاهمات إقليمية؟ إلى أي مدى مثل هذه التحركات أو الخطوات قد ينتج عنها قرارات إيرانية؟
1: أولا لا بد لي من الإشارة إلى أنه لم تتبقى أي خطوات لدى الولايات المتحدة، فالجانب الأمريكي اختبر جميع السيناريوهات المتاحة لإرغام إيران على الاستسلام. ثانيا، بالنظر إلى ما نشهده في المنطقة على سبيل المثال الاتفاقيات التي أبرمت بين المملكة العربية السعودية تركيا وباكستان، بالإضافة إلى البروتوكول الذي تم إقراره بين الكويت وباكستان، بالنظر إلى كل هذه التطورات فهذا مؤشر مهم جدا يؤكد أن دول المنطقة سئمت من المصداقية المفقودة والقدرات المفقودة لدى الولايات المتحدة لإبقاء هذه المنطقة آمنة. الولايات المتحدة تحولت في الواقع إلى معضلة أمنية للمنطقة ولهذه الدول التي ذكرتها، ولهذا السبب فإن هذه الدول انتقلت إلى ترتيبات بديلة للأمن الجماعي، وبرأيي فإن كل هذه الترتيبات في المرحلة الأخيرة ستضاف إليها إيران بصفتها العامل الموازن لهذه الترتيبات والاتفاقيات الأمنية في المنطقة. وكما سبق وقلت فإن إيران وضعت لنفسها جدولا زمنيا محددا في إطار هذه الحرب غير المتماثلة التي تخوضها، فبخلاف ما يتحدث عنه الضيف الأمريكي فإن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة على تحمل هذه الحرب المتواصلة لوقت طويل، والسبب لا يتمثل فقط في انتخابات التجديد النصفي، بل أي توترات محتملة قد تنشب في وقت قريب في شوارع الولايات المتحدة. في الواقع إن الشعب الإيراني يعاني من هذه التوترات الاقتصادية بسبب الإجراءات غير القانونية الأمريكية، وذلك على مر الأعوام 47 الأخيرة، ولكن بالنسبة للشعب الأمريكي فهو لا يمتلك قدرة التحمل ذاتها التي يمتلكها الشعب الإيراني فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية، وبالتالي فإن إيران تنتظر حصول هذا الغليان داخل المجتمع الأمريكي، وهذا الغليان ليس بعيدا.
0: شكرا جزيلا لك من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومن نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. مضيق واحد واثنتا عشرة سلعة هوت شحناتها، الغاز والسماد والمعدن، ثم حدث ما لم يتوقعه أحد، الأسعار عادت إلى ما كانت عليه قبل الحرب، فأين ذهبت الصدمة ومن دفع ثمنها فعلا؟ التفاصيل مع نديم الملح.
2: حين نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عادة عن النفط، لكن من المضيق نفسه يمر مثلا نحو ثلث تجارة اليوريا في العالم، وهو السماد الذي تعتمد عليه معظم محاصيل الكوكب، ومنه يمر أيضا الميثانول والأمونيا والألمنيوم. هذه هي قصة ما وراء البرميل. تابع مركز التجارة الدولي 12 سلعة استراتيجية تصدرها 7 اقتصادات تعتمد صادراتها على مضيق هرمز. النتيجة الكميات المصدرة تراجعت 54% في عام واحد. المركز أيضا يوضح أنه اعتمد الكميات لا القيمة. لماذا؟ لأن القيمة بالدولار تتأثر بحركة الأسعار نفسها والتي سببها التعطل. الغاز

0: الطبيعية المسال كان الخاسر الأكبر، إذ اختفت 95% من صادراته، تلاه سماد اليوريا ب 83%، ثم الميثانول 80%، الأمونيا 75%. أما الأقل تضررا فكان بوليمير البروبيلين، وهي مادة تغليف المنتجات الاستهلاكية التي تراجعت صادراتها ب 24%. إذن القاعدة بسيطة، سلع تمر من الممر نفسه وسقوط متفاوت تماما. لكن النسبة المئوية السابقة تخفي الأحجام مقارنة بباقي السلع بالبراميل. خسر النفط أكثر من 200 مليون برميل من صادراته في شهر واحد، تحديدا في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. أما المنتجات المكررة ولنفس الفترة فخسرت إلى ما يصل إلى 7,300,000 طن. الغاز المسال 5,500,000 طن، أي أن الأسواق استقبلت في أبريل كميات أقل بهذا الحجم. السؤال الآن، من كان ينتظرها على الطرف الآخر؟ اليابان. طوكيو كانت تستورد تاريخيا 91% من نفطها الخام من دول تعتمد على هرمز في التصدير، ولكن في أبريل وحده هبط إجمالي الواردات اليابانية ب 64%. في المقابل تايلاند زادت وارداتها ب 62%، بعدما سارعت المصافي التايلاندية إلى شراء شحنات من موردين آخرين. إذن المضيق واحد والنتيجة معاكسة تماما، الفارق كله في سرعة إيجاد بديل كما فعلت تايلاند. هنا تدخل في المشهد البدائل. الموردون من خارج المنطقة رفعوا شحناتهم بالفعل من 10 سلع من أصل 12 سلعة، لكن هذه الزيادة عوضت النقص كاملا فقط في سلعتين، الأمونيا والبوليمر البروبيلين، أي أن العالم وجد بدائل جزئية لا بدائل كاملة. فمن أين جاء الباقي؟ الباقي جاء من المخازن. الهند أكبر مستورد لليوريا في العالم، دفعت في أبريل ما يصل إلى 959 دولارا للطن، في يونيو تراجع هذا السعر إلى نحو 449. أما في مناقصة أغسطس جاء أدنى عرض عند 390 دولارا للطن، أي أقل مما كانت عليه الأسعار قبل الحرب. السبب أن مزارعي نصف الكرة الشمالي كانوا قد أمنوا حاجاتهم مسبقا، ولم ترتفع أسعار الغاز كما حدث بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا. إذن لم يحل النقص بل أجل. بينما هذا السعر كانت الدول تفعل شيئا آخر، تغلق أبوابها، قيود التصدير، التراخيص، بات التطال ما يصل إلى 15% من تجارة الأسمدة في العالم. هذا هو الحد الأقصى المحتمل، لا خسارة محققة. فعلى سبيل المثال كما ذكرنا، يمر ثلث اليوريا عبر هرمز، والمضيق قد يفتح، لكن السوق التي كانت مفتوحة قبله لم تعد كذلك. الصدمة ظهرت في السعر ثم اختفت منه، وهذا لا يعني أنها انتهت.
1: إذن مشاهدينا وصلنا لختام هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة للتطورات في المنطقة وباقي الملفات حول العالم على رأس الساعة المقبلة. شكرا لكم وأينما كنتم في مدينة.
2: الآن نسمع ليلة هي الأعنف،
3: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
4: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
3: وصوت يصنع صداه.
5: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
6: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
3: نرصد البداية،
7: مع أن النار لم تتوقف يوما،
3: نتابع التحول،
8: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
3: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
9: حديثة سقطت،
3: الجزيرة،
10: صاروخ باليستي،
3: نرى العالم من كل زوايا.
11: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون.

0: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم، بدور على زوجتي. نسأل الله ما ماتك لينا.
1: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
2: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ظنك وحدك.

0: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا احلام اطفال.
1: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
2: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
3: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
4: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
5: ارضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
6: 104 مستوطنات جديده تزحف نحو المدن الفلسطينيه.
7: بدهم يهددون عن الارض هذا صعب.
8: هذا جزء مما يتعرض له اهالي القرى الفلسطينيه التي تتعرض لاقتحامات متواصله.
9: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
10: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى هذه التغطية للتطورات في الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر قد أفادت الجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل بالبلدة، وأنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جالود واعتدوا على صحفيين أجانب هناك. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب في قصرى وجالود، وأضاف أنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على مدن غزة ودير البلح وخان يونس أمس السبت. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحركة حماس في قصف على وسط القطاع. في لبنان، قال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. في إيران، قال الرئيس مسعود بزشكيان أن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة إلى مذكرة التفاهم. إذن مشاهدينا، نبدأ من الضفة الغربية، إذ لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
1: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون وتضرم النيران في

0: الأراضي وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 من أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة، أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 من يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هنا كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة، ثم طريق مغلق، ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءاً من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة؟ وما هي القرية التالية؟
1: للتعليق ينضم إلينا من القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور شادي. انطلاقا مما ورد في هذا التقرير الذي استعرض تسلسل الأحداث، الأهمية الجغرافية وما جرى بالتحديد، في تقديرك ما مستقبل هذه القرية، قرية قصرى المحاصرة لليوم 22 ببداية هذا اليوم في تقديرك؟
2: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني الموضوع قصرى مرتبط بعدة أماكن في الضفة الغربية. قصرى أحد النماذج التي تغطيها وسائل الإعلام أكثر من غيرها نتيجة عدة أسباب، أبرزها الانتقاد الواضح واللاذع الذي سمعناه من السفير الأمريكي لما يجري في قصرى. إسرائيل تريد إخلاء بعض الأماكن التي تعتبر مفتاحية من أجل ربط مستوطنات الضفة الغربية ببعض وتقطيع أوصال الضفة الغربية وأماكن السلطة والارتباط مع الأغوار، بمعنى ربط شمال الضفة الغربية مع الغور. وبالتالي هناك مخططا إسرائيليا، وهذا مخططا إسرائيليا يعني كنا نتحدث عنه منذ عقود فيما يتعلق في الضفة الغربية، هو أحد المخططات الأساسية التي تمنع من خلالها أي حديث عن دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة وقابلة للاستمرار. الإشكالية أن هذا المخطط الإسرائيلي هو موقفا حكوميا

0: يعني شبه متبنى من الائتلاف الحاكم ومن المعارضة. لكن لا تريد الحكومة الإسرائيلية أن يتورط الجيش علنا في الأعمال القذرة من التهجير والآخره. لذلك يوكل الأمر إلى ميليشيات غير نظامية مسلحة تقوم بالعمل القذر الذي تريده والذي يخدم الهدف الإسرائيلي الأمثل، بمعنى السيطرة على أرض أكبر أو بعدد سكان فلسطينيين أقل. هذا هو المشروع
1: والله
0: الإسرائيلي والصهيوني. وبكل الأحوال يعني هذا النموذج الذي تستخدمه إسرائيل، بمعنى استخدام الميليشيات المسلحة، جرى في عدة أماكن حصل فيها الإبادة. يعني هي تأخذ هذا النموذج وتطبقه. هذا جرى في البوسنة مثلا ما بين عام 1952 و 1992 إلى 1995. الصرب استخدموا ميليشيات مسلحة غير نظامية لتقوم بالأعمال
1: واضح.
0: القذرة، حصار،
1: طيب دكتور،
0: القتل والآخره. نعم.
1: نعم، فقط بالعودة إلى إدانة نتنياهو التي أشرت إليها في بداية حديثك، هل تؤشر في تقديرك هذه الإدانة إلى وجود خلافات أو انقسام داخل الحكومة، على اعتبار أن هؤلاء المستوطنون يحظون برعاية خاصة من أعضاء في داخل هذه الحكومة، وهؤلاء الأعضاء بارزون مثل بن كفير وسموتريتش؟
0: نعم، يعني واضح. لا، بالتأكيد ليس هناك خلاف. الخلاف ليس جدي وليس على ما يجري في الضفة الغربية، وليس الخلاف حول الإنجازات الكبرى التي يحققها المستوطنين في الضفة الغربية من حيث السيطرة على الحيز الجغرافي الفلسطيني. الإدانة موجهة للمجتمع الدولي لكي يقول أن هناك حفنة فقط من المستوطنين الذين يقومون بهذه الأعمال وسيتخذ إجراء ضدهم. يعني ولكن حتى بعد هذه الإدانة لم يتم اعتقال مستوطن واحد على هذه الخلفية. نحن نتحدث عن مئات المستوطنين هاجموا على قرية وحاصروها ويعتدون عليها منذ أكثر من
1: نتنياهو
0: 21 عشرين
1: هدد
0: يوم.
1: باعتقال المستوطنين، ما جدية ذلك؟
0: هذا غير جاد، ولم يتم اعتقال أحد. وحتى لو تم اعتقال بضعة أفراد من هؤلاء المستوطنين سوف يتم الإفراج عنهم فيما يسمى الباب الدوار. يعني يتم اعتقالهم قليلا ثم يفرج عنهم. يعني هذه سياسة إسرائيلية واضح أنها ذاهبة باتجاه ومعنية من اتجاه دعم المستوطنين. يعني الدليل أن هذا كذب وهذا غير صادق عضو الكنيسة جلعت كريف اليوم قال ردا على إدانة نتنياهو أن هذه الإدانة غير صحيحة وغير موضوعية لأنه ليس حفنة من المستوطنين. جلعت كريف نفسه عضو الكنيسة يقول الحديث عن أكثر من 5000 مستوطن يقومون بعملية الاعتداء. ويضيف جلعت كريف بأن هؤلاء المستوطنين الحكومة الإسرائيلية سموتريتش والحكومة الإسرائيلية توفر لهم المسيرات وتوفر لهم السيارات الرباعية الدفع وتوفر لهم الأموال والدعم والآخرين. فكل الحديث عن إدانة إسرائيلية لهؤلاء المستوطنين ليس موجها إلا للمجتمع الدولي. هو يعتقد أن هكذا يتم تبرئة الجيش والحكومة الإسرائيلية من الأعمال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنين. لكن في حقيقة الأمر يعني البصمات للحكومة الإسرائيلية وبصمات الجيش واضحة. يعني اليوم أيضا في صحيفة معاريف، يعني كان في أو بالأمس عفوا صحيفة معاريف، ألون بن دافيد يقول أن نقلا عن الجيش، وهو المراسل العسكري في هذه الجريدة، ويقول نقلا عن مصادر قيادية في الجيش أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإشعال الضفة الغربية، والحكومة الإسرائيلية تمول هؤلاء المستوطنين وتشجعهم على تنفيذ هذه الأعمال. وبالتالي هناك يعني رؤية واضحة لدى المجتمع الإسرائيلي بأن ما يقوم به نتنياهو أو يعتقد نتنياهو أن ما يجري في الضفة الغربية وإشعال الضفة الغربية يخدمه، خاصة فيما يتعلق في الانتخابات.
1: نعم،
0: نتنياهو ليس
1: ولكن
0: غبيا،
1: الجيش يحذر
0: هو
1: من
0: يقدر
1: إشعال الضفة أو انفجار الوضع داخل الضفة، ويقول بأن هناك حسابات سياسية تدفع بهذا الأمر. على ما يعبر هذا التحذير من الجيش؟
0: يعني الجيش دائما يقدم تحذيرات ودائما في سياسة الترعيب وهناك انفجار وشيك والى اخره. لكن لاحظ عندما اجتمع نتنياهو، الاجتماع الاخير الذي حصل ما بين نتنياهو وقادة الجيش، نتنياهو طالب الجيش، لان الجيش يقول انه من الممكن ان تنفجر الضفة الغربية، يطالب الجيش بخطط لمواجهة هذا الانفجار، مما يعني هو لا يطلب الجيش بخطط لمعالجة السبب الرئيسي لإمكانية انفجار الضفة الغربية وهي الاعتداءات المتكررة والمنهجة للمستوطنين، إنما يطلب الجيش بوضع خطط لمعالجة النتيجة قبل أن تحدث هذه النتيجة. وبالتالي هذا دليل

0: أن نتنياهو والجيش الإسرائيلي غير معنيان بضبط الأمور في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يدرك تماما ويعرف تماما المستوطنين الذين يقومون بالاعتداء بالضفة الغربية. ماذا قامت الحكومة الإسرائيلية لتقطع الطريق عن الجيش في مسألة الاعتقال؟ أوكلت الشرطة الإسرائيلية بقانون لكي يعمل في الضفة الغربية، والشرطة الإسرائيلية تحت سيطرة بن غفير، وبالتالي لن يكون في هناك اعتقالات جادة لهؤلاء المستوطنين، وبالتالي نحن نتحدث عن تبادل للأدوار ما بين الجيش الشرطة والحكومة الإسرائيلية يعني والمستوطنين، كلهم يعملون ضمن نفس النطاق وهو تهجير الفلسطينيين، إرهاب الفلسطينيين وتخويف الفلسطينيين والسيطرة على أكبر قدر ممكن من مساحات الأراضي، خاصة تلك التي تصنف بالعقيدة الإسرائيلية الأمنية الجديدة باعتبار أنها أماكن حيوية. وبالتالي في هناك عمل حثيث تقوم به الحكومة الإسرائيلية قبيل الانتخابات للسيطرة على الحيز الجغرافي، وهناك رغبة لدى نتنياهو أنه أن يشعل الضفة الغربية كما يريد أن يشعل غزة، وهذا ما جاء في تقرير معريف بالمناسبة، بمعنى نتنياهو لأنه يائس ويرى نتائج الاستطلاع هو ويرى الخطر المحدق به في حال حصلت الانتخابات، هو يرى أن إمكانية التصعيد ممكن أن تخدمه إلى حد ما،
1: ممكن أن تدفعه مثلا إلى يخدم هذا التصعيد انفجار الوضع نتنياهو في الانتخابات.
0: يعني في شقين، الشق الأول أن التصعيد في الضفة الغربية يدغدغ عواطف المجتمع الإسرائيلي الذي في غالبيته العظمى يميني متطرف، هناك رغبة لدى قطاع واسع من الإسرائيليين بإزاحة السلطة الفلسطينية وتدميرها والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الضفة الغربية وتهجير وطرد السكان. يعني اليوم لا يخجل المسؤول السياسي بالحديث أن هدفنا هو التهجير، يعني حتى الأحزاب السياسية اليمينية الجديدة التي تتشكل الآن والتي تريد أن تخوض غمار المفاوضات تقول بوضوح يعني أنها تريد تهجير الفلسطيني. وبالتالي الشق الأول هو إرضاء المجتمع اليميني. الشق الثاني يعني هناك من يرى في المجتمع الإسرائيلي أن نتنياهو قد أو التصعيد في الضفة الغربية قد يدفع نتنياهو لتأجيل الانتخابات. وبالمناسبة يعني التأجيل حصل مرة خلال عملية التصعيد في حرب أكتوبر 1973 فيما يسمى يوم الغفران، بسبب هذه الحرب والتصعيد الذي جرى نتيجة هذه الحرب قامت إسرائيل بتأجيل الانتخابات، وبالتالي تأجيل الانتخابات من الممكن أن توفر له فرصة بضعة شهور لكي يهيئ نفسه مرة أخرى ويستعيد مكانه أمام الشارع الإسرائيلي، بمعنى استعادة مكانته في استطلاعات الرأي، وبالتالي يخوض الانتخابات وهو مرتاح له. نعم.
1: طيب إن كان الدافع أو المحرك الرئيسي بالنسبة لنتنياهو في هذه المرحلة يعني ونحن نتحدث عن هذا التصعيد وراءه الانتخابات، في تقديرك هل هذا التصعيد مرحلي بمعنى ينتهي أو ينخفض بانتهاء الدعاية الانتخابية أو قدوم أو انتهاء موعد الانتخابات؟
0: لا بالتأكيد لا، ما يجري بالضفة الغربية هو جزء من مخطط الحركة الصهيونية وجزء من مخطط الاستعمار الاستيطاني في إسرائيل، وهو مدرج في يعني أروقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لكن الفرق أن سابقا كان في هناك تباطؤ في تنفيذ سياسات التهجير والهدم والسيطرة على الأراضي، لكن هذه الحكومة متعجلة في تحقيق الإنجازات وهي تعتقد. لماذا هي متعجلة؟ هي متعجلة لأنها تعتقد أن المجتمع الدولي هناك حالة خمول لدى مؤسساته، بمعنى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لا تعاقب إسرائيل على أفعالها، خاصة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها، وبالتالي يرى نتنياهو والائتلاف الحاكم أن هذه هي الفرصة التاريخية لتحقيق ما أرادته دائما، وبالتالي هذا مشروع دائم ليس مرتبط فقط بالانتخابات، لكن الانتخابات يعني تعجل وتيرة الدعم الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية وهؤلاء المستوطنين لتحقيق إنجازات على أرض الواقع. يعني الخشية يعني لدى الحكومة الإسرائيلية حاليا أنه في حال جرت انتخابات ليس الخشية بأن يتم التراجع عن ما تم تحقيقه في الضفة الغربية، الخشية لدى الائتلاف الحاكم أن الانتخابات القادمة وفوز المعسكر المعارض ممكن أن يؤدي إلى تباطؤ الإجراءات في الضفة الغربية، وهذا ما لا تريده، لكن الإجراءات سوف تستمر وربما في وتيرة منخفضة نوعا ما، لكن هذا أيضا ليس يعني ليس بالضرورة ما يحصل، بمعنى نحن نسمع المعارضة الإسرائيلية المرشحة أكثر للفوز بالانتخابات والتصريحات المستمرة لديها ضد الضفة الغربية وضد سكان سكان الضفة الغربية، تصريحات يمينية إلى حد بعيد جدا. لكن الفرق أن الائتلاف الحاكم التصريحات والرؤية الاستعمارية تحمل طابع ديني، بمعنى
1: اسمح لي
0: التواصل
1: دكتور.
0: الداخلي، في المقابل المعارضة لا تحمل هذا الطابع الديني
1: فقط
0: في
1: واضح. أنوه إلى هذا العاجل نقلا عن معاريف التي تنقل هي عن مصادر تقول الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. إذن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر كما تقول. أنقل لك هذا التطور حتى وإن كان في حتى وإن كان قيد الدراسة، في تقديرك إلى ما يشير؟
0: يعني هذا التطور يأتي في سياق متواصل منذ أكثر من أسبوع. يعني قبل أكثر من أسبوع كان في حديث أن في هناك توقع لانفجار الضفة الغربية، وبالتالي أتت التوصيات الأمنية لحكومة نتنياهو للجيش بالتعامل مع أي محاولة للانفجار في الضفة الغربية. وبالتالي قبل 4 أيام أقر الجيش إرسال فرقة كاملة وتخفيض أعداد الجيش الموجود في الضفة الغربية. وأما اليوم فهو نتيجة الاجتماع الذي كان بين قادة الأجهزة الأمنية ونتنياهو، الذي طالب بالتعامل مع أي محاولة للانفجار في الضفة الغربية. وبالتالي هذا يأتي في سياق يتوافق فيه مؤسسة الدولة الحكومة مع مؤسسة الجيش في ضبط الأوضاع في الضفة الغربية. ولكن بتقديري أن ما يجري في الضفة الغربية بمعنى تعزيز قدرة الجيش لن يخدم الفلسطينيين، سوف يوفر أيضا حماية إضافية للمستوطنين وهم سوف يستمرون في أعمالهم الإجرامية. يعني زيادة الجيش في الضفة الغربية وظيفته واضحة، وهي التعامل مع الفلسطيني الذي ممكن أن يواجه هؤلاء المستوطنين، وليس التعامل مع آلاف المستوطنين الذين يقومون بشكل يومي بالاعتداء على الفلسطينيين.
1: شكرا لك من القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير بشؤون الإسرائيلية. في تطور آخر، أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قلندية التابع للأونروا شمال القدس، ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى. ومنذ أكثر من 7 عقود كان معهد قلندية يشكل محطة للتعليم والتأهيل المهني لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تفرض قوات الاحتلال سيطرتها عليه في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عن مصيره.
2: هذا هو مركز قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل. من هنا تخرج محمد مزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
3: درست في المعهد تقريبا 2 سنين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح وأحلامهم راحت.
4: خرجت من المعهد 74.
2: بينما ينظر محمد إلى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف أبو لطيفة ذاكرة تعود إلى أكثر من 5 عقود. تخرج يوسف أبو لطيفة من مركز قلندية قبل 5 عقود، وكانت شهادته آنذاك أكثر من مجرد ورقة، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين، بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
5: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في هذا الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم. واشتغلت برا أنا مدة 5 سنوات على هذه الشهادة، لولا الشهادة هذه ما اشتغلت برا ولا استطعت إني أسافر برا. القرار الإخلاء إنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
2: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قلندية للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين. واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة، حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحدة من أبرز محطات التعليم المهني للاجئين الفلسطينيين.
6: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة. يعني هاي كانت بدي أقول أثرها النفسي كبير جدا.
2: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره. هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من 7 عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعات والورش. أما الأونوروا فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
7: من هنا يبدو المكان هادئا، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونوروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقا. انتصر نصارى الجزيرة من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، فلسطين.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد. إذن إلي حد حالة الجمود في الموقف الأمريكي السياسي تخيم على الأجواء لديك، لسيما بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ؟
8: نعم علي، جمود يبدو مقصودا من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية وتغيير الموقف، لا تعويل على تغيير في وقت قريب في الموقف الأمريكي لإنهاء حالة الاستعصاء في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران. آخر ما سمعناه خلال الأسبوعين الماضيين حقيقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يثق بالإيرانيين وإن التفاوض معهم مضيعة للوقت، وأنه مرتاح للأوضاع في مضيق هرمز لأن الولايات المتحدة تسيطر عليه وتسمح لملايين براميل النفط بالخروج منه، ولأن القيادة المركزية الأمريكية أزالت كل الألغام البحرية من الممرات الدولية في ذلك المضيق، وتتحدث هذه القيادة عن 1500 سفينة مرت من المضيق ونقلت 750 مليون برميل من النفط. عموما هذا يحدث بينما تتشدد العقوبات الاقتصادية على المصالح الإيرانية وعلى مصالح الدول والكيانات الأخرى التي تسهل لإيران إمكانية التحايل والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها والتي يتسع نطاقها خلال هذه الأيام. طبعا يوما بيوم نسمع عن قائمة جديدة، أسماء جديدة. آخر هذه الأسماء كانت في إعلان من الخزانة الأمريكية الجمعة عندما أعلنت عن عقوبات على بنك مصر الإمارات وكذلك على مدير فرع بنك ميلي الإيراني في الإمارات وعلى شركة واجهة في هونغ كونغ. ويبدو أن المزيد من النقاشات والحوارات تجري مع الدول الأخرى، خاصة ونحن مقبلون على قمة مجموعة 20 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. هذه القمة التي تحصل هنا في الولايات المتحدة في ولاية نورث كارولينا، وسيشارك فيها وزير الخزانة سكوت باسنت شخصيا في اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء. ولكن حتى قبل هذه الاجتماعات هناك نقاشات واجتماعات بين الطوائف.
1: طبيعة هذه النقاشات المشاركة وكيف ستطرح العقوبات في هذه القمة، قمة 20، هل من معلومات عنها محمد؟
8: علي، هذه القمة هي ليست للموضوع الإيراني بحد ذاته، ولكن توقيتها وسياقها يفرض نقاش هذه القضية بين المجتمعين. هي تناقش بالأساس الحوكمة المالية، عمليات الاحتيال المالي، التهرب الضريبي، سداد الديون السيادية، كلها مواضيع تتعلق ببعضها البعض ولها صلة مباشرة حقيقة أيضا بما يحدث مع إيران، لأن النظام المالي الدولي القائم القائم على الدولار الأمريكي يعتمد على كل هذه الأركان والأعمدة الأساسية في عمله، وما يريده الأمريكيون هو أن يقولوا لهؤلاء المشاركين ومن بينهم الروس والصينيون بأن عليهم الاختيار بين الانتماء لهذا النظام والبقاء فيه والاستفادة من مزاياه التي تقود إلى الازدهار والرخاء، أو التعامل مع إيران والسماح بتهريب نفطها وغسيل أموالها، وبالتالي سيترتب على ذلك مشاركة هذه الدول عزلة إيران.

0: إيران، لأن العقوبات الأمريكية كانت تفهم سابقا بأنها عقوبات اختيارية يمكن للدول أن تختار الامتثال لها أو عدم الامتثال، لكن ما تريد واشنطن قوله الآن بأن هذا الأمر لم يعد ممكنا، وأن هذه الدول عليها أن تختار بين واشنطن وطهران، وعليها أن تخسر أحد الجانبين وتخير الولايات المتحدة وتلوح بمزيد من العقوبات. ولكن أيضا إذا ما أردنا أن ننقل كلام بعض المراقبين، تبدو واشنطن متمهلة للغاية في فرض ذاك النوع من العقوبات المشددة، خاصة على البنوك الصينية التي تتهم بأنها تسهل الحوالات المالية للنظام الإيراني، خشية رد بالمثل من الصين ربما بفرض عقوبات أو منع صادرات المعادن الثمينة النادرة أو حتى بيع سندات الخزانة الأمريكية. معروف أن الصين لديها أكثر من 633 مليار دولار أمريكي من قيمة سندات الخزانة طويلة الأجل، والآن الدين الأمريكي العام ارتفع إلى أكثر من 40 تريليون دولار، وأي تحرك في ذاك الاتجاه من الصين بالتأكيد سيؤكد على ثقة الأسواق وارتياحها لسندات الخزانة، وبالتالي سيكون هناك ضرر على المواطن الأمريكي سيصل إلى جيب المواطن الأمريكي. لذلك الأمور تبدو معقدة، هناك حساسية واتزان دقيق يجب أن يتعامل على أساسه المسؤولون الأمريكيون في فرض هذه العقوبات، ولكنهم يتبنون بداية محاولات الإقناع، النقاش والتشاور مع هذه الدول ومحاولات إقناعها بضرورة عدم السماح لإيران بالاستفادة من القنوات الخلفية، ما تسمى بأساطيل الظل والشبكات السرية التي تسهل لها التحايل على العقوبات، وإلا فإن هذه العقوبات ستنزل أيضا على هذه الدول.
1: ماذا عن المواطن الأمريكي؟ كيف يتفاعل مع هذه الضغوطات واستمرار هذه الأزمة؟ باختصار محمد.
0: المواطن الأمريكي أيضا هو يئن من هذه الأزمة، لأن سعر جالون البنزين يتجاوز الـ4 دولارات، وهو سعر قياسي إذا ما قرن بما كانت عليه الأسعار قبل بداية هذه الحرب أو قبل عام من الآن، ويتوقع أن يكون هذا الشهر هو الأغلى، أغلى شهر أغسطس لجهة أسعار البنزين، ونحن نتحدث هنا فقط عن واشنطن. إذا ما تحدثنا عن المستوى الوطني في ولاية كاليفورنيا مثلا، فإن الأسعار ارتفعت أكثر من ذلك بكثير، لذلك هناك بالفعل لمس مباشر من المواطن الأمريكي للأثار الاقتصادية والمعيشية لهذه الحرب، وأيضا ما يتعلق برفع أسعار الفائدة الاحتمال القائم. بالتالي إذا رفعت أسعار الفائدة بالفعل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، فإن ذلك سينعكس على تكاليف الاقتراض، على الاستثمارات، وسيبطئ النمو وسيقلل الوظائف، ما سيؤدي بالتأكيد إلى آلام معيشية إضافية بالنسبة للمواطن الأمريكي لا يرغب بها الرئيس دونالد ترامب الذي جاء حاملا شعار أمريكا أولا والازدهار الاقتصادي.
1: نعم محمد.
0: للمواطنين الأمريكيين، وهو في نصف ولايته قد يواجه عقوبة من الناخب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. بعد 6 أشهر من الحرب تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
2: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين، فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحاً لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب، وبلاده كما يقول في موقع

موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط، ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة

0: فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلاً لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطاً بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوى أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: إذا نبدأ النقاش مع ضيوفنا حول هذه التطورات من طهران، الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا وسهلا بكما. البداية معك سيد أدولفو فرانكو، والسؤال الأبرز، ماذا بعد هذه العقوبات في تقديرك؟
2: بالنسبة لما يلي هذه العقوبات المالية فلدينا خياران، إما إيران مفلسة تماما أو إيران تعود إلى مفاوضات ذات معنى يمكن التحقق من نتائجها، وذلك لأن الأميرال كوبر أعلن مؤخرا أو اليوم بكل وضوح أن الولايات المتحدة على المستوى العملياتي تدير عددا من المسارات عبر مضيق هرمز من دون أي صعوبة، وقد رافقت قرابة 1500 ناقلة حملت 130 مليون برميل من النفط عبر المضيق في الأسبوعين الماضيين، وأسعار النفط تعكس ذلك. لقد سجلت انخفاضا جديدا يوم الجمعة حين كانت الأسواق مفتوحة، واليوم يتراوح السعر بين 82 أو 83 دولارا للبرميل، بينما كان 70 دولارا قبل الحرب. بالإضافة إلى ذلك لدينا النجاح الذي حققته البحرية الأمريكية في إزالة الألغام من المضيق، بالإضافة إلى قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عمليات آمنة، وهذا يعني أن مواصلة العقوبات سوف تؤدي إلى إفلاس إيران وستؤدي إلى جعل الوضع أسوأ بكثير. لدينا تضخم بنسبة 100%، لدينا بطالة، لدينا العملة الإيرانية التي تشهد انهيارا، ما يمنع المجتمع الإيراني من العمل كمجتمع ناجح. بالرغم مما قد يقوله الضيف الآخر فإن الحدود البرية ليست كافية، والآن الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات ثانوية، وبالتالي ما سنراه هنا على غرار الأعوام 47 الماضية أو بخلاف الأعوام 47 الماضية عفوا، هو دولة عاجزة عن استيراد الأغراض وتصديرها، ونتيجة لذلك هذه الدولة لن تعود تمثل تهديدا وستنهار أو ستعود إلى المفاوضات. والرئيس ترامب مستعد للانتظار طالما اقتضى الأمر. وطبعا الشعب الإيراني ليس الدكتاتورية، القادة الدكتاتوريون هم يمثلون ربما 10% من البلاد، ولكن معظم الإيرانيين لا يدعمون هذا النظام الدكتاتوري، ومعظم الإيرانيين سوف تنفذ لديهم اللوازم الأساسية مثل البنزين على سبيل المثال، كما نرى عبر شاشات القنوات الدولية وليس القنوات الأمريكية، حيث نشاهد طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمتاجر. إذن نتيجة من اثنين، إما مجتمع منهار أو دولة تفاوض بجدية.
1: الفكرة تماما. وبالتالي سيد دكتور محسن، بالنظر للأسباب التي طرحها سيد أودولفو والتي ستؤدي إما إلى إفلاس إيران والاستسلام أو العودة إلى المفاوضات، هل هذه من الحسابات الأبرز بالنسبة لإيران؟ الأمور ينظر إليها بهذا المستوى، بهذه الخطورة؟
2: صباح الخير وشكرا لكم على دعوتي. في الواقع يجب أن أقول أن هذه الكلمات والتعابير التي ذكرها السيد فرانكو ربما تبين أنه يعيش في عالم موازن، وذلك لأننا في الواقع نرى أن هذه الحرب

0: غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران والمدنيين الإيرانيين وضد الاقتصاد العالمي وجميع دول العالم. هذه الحرب أضافت 330 مليار دولار إلى فاتورة الاستيراد، وهذا طبعا عاد بمشاكل كبيرة على الولايات المتحدة وعلى الشعب الأمريكي. فعوضا عن إنفاق هذه الأموال على المجردين في الولايات المتحدة وعلى الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، فإن دونالد ترامب قرر إنفاق هذه الأموال لقتل الناس في الشرق الأوسط وفي إيران. وفي الوقت الحالي فإن الأمريكيين يواجهون مشاكل أيضا فيما يتعلق بجمع النفايات، بينما السيد فرانكو يتحدث عن الإفلاس في إيران. بالإضافة إلى ذلك قرأت للتو أن سعر برميل برنت هو 88 دولارا وليس 82 دولارا. وسيد فرانكو، أطلب منك أن تتوقف عن نشر الدعاية الإعلامية وعن نشر وقائع اقتصادية مزيفة. أنا أعتقد أن ما يحصل هو حلم أمريكي يعمل الإيرانيون على تحقيقه في إيران، ولكنهم عجزوا عن تحقيقه على مر الأعوام 47 الماضية ولن يتمكنوا من تحقيقه، وذلك لأن إيران لديها الكثير من الوسائل لكي تدفع الأمريكيين إلى الاستسلام وإلى القبول بحقوق إيران المعترف بها دوليا.
1: طيب سيد أدولفو، المشاكل ليست في إيران وحدها حتى تقول إن ترامب كما ذكرت حضرتك وأنا أنقل عنك بأنه مستعد للانتظار. يعني ماذا عن جيب المواطن الأمريكي؟ جالون البنزين الذي ارتفع، ماذا عن الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة ومصالح حلفاء أمريكا؟ ألا يضعها ترامب في الحسبان؟
0: اسمح لي أن أجيب عن السؤال. أولا، أنا أستمتع دوما بالاستماع إلى زميلي في طهران رغم أنه يردد الشعارات بدل أن يذكر الوقائع. أولا، بالنسبة لأسعار البنزين هنا في واشنطن العاصمة، فسعر الجالون هو 3 دولارات و80 سنتا. أنا قبل عام كنت أدفع 3 دولارات و20 سنتا. بالنسبة للبورصة فهي تسجل أرقاما قياسية، أما العملة الإيرانية فهي دون قيمة وباتت قيمة الدولار الواحد أكثر من 2 مليون ريال. أما بالنسبة لي السوق الأمريكي فإن معدل التضخم هو قرابة 3%. هذا أمر لا يصدق، ما من أحد في الولايات المتحدة يتحدث عن هذا النزاع على الإطلاق. الأمريكيون يتحدثون عن قضايا داخلية مختلفة. لماذا؟ لأن هذه الحرب لا تؤثر على الولايات المتحدة إطلاقا كما تؤثر على إيران، وهذه حقيقة. حتى الأشخاص في استوديو الجزيرة هنا في العاصمة واشنطن يضحكون حين يسمعون هذا الكلام من الضيوف الإيرانيين. إذن إذا أخذنا بالاعتبار ما قاله للتو، فإن إيران تواجه تهديدا وجوديا. القيادة الإيرانية في حالة فوضى، الرئيس ووزير الخارجية ونائب وزير الخارجية توسلوا إلى الحكومة للعودة إلى طاولة المفاوضات بسبب هذه العقوبات الاقتصادية. هذه العقوبات الجديدة ستكون ثانوية تماما كما حصل مع الإمارات العربية المتحدة والتي توقفت عن إبرام المعاملات التجارية مع إيران. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه العقوبات تستهدف جميع الدول ليس فقط روسيا والصين والهند. سيكون صعبا جدا على هذه الدول أن تبرم المعاملات التجارية مع إيران لأن هذا الأمر بات يؤثر على قدرتها على التعامل بالدولار. إذن الاعتماد على أسطول الظل لم يعد.
1: هناك دول ترفض، ومن بين من ذكرتها الآن، ترفض التعامل مع هذه العقوبات على الأقل حتى هذا الوقت. ومن جهة أخرى، نائب وزير الخارجية الإيراني الذي استشهد بما يقوله قال إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. حتى الموقف السياسي يدفع باتجاه الإصرار على ثبات الموقف الإيراني من جهة، ومن جهة أخرى ليست كل الدول ستتماهى مع هذه العقوبات. على ما تعول واشنطن إذن؟
0: أولا، بدل أن نقول إيران يجب أن نقول النظام الدكتاتوري الإيراني، لأن هذا النظام ليس نظاما ديمقراطيا ولا يتكلم باسم شعبه. نعم، أنا ذكرت روسيا والصين وكوريا الشمالية، هذه الدول قد لا تمتثل للعقوبات، ولكن قريبا سيكون عليها أن تتخذ قرارا. الباكستان والهند مثلا سيكون عليهما أن تختارا بين الولايات المتحدة وإيران، والخيار سهل. ثانيا، بالنسبة لهذه العقوبات الثانوية فهي تستهدف المصارف والكيانات بما في ذلك مصارف وكيانات صينية، وبالتالي لو كانت هذه العقوبات دون معنى لما كان المسؤولون الإيرانيون يصرخون من هذه العقوبات. إنها عقوبات شديدة وهي عقوبات تاريخية بالنسبة للولايات المتحدة، وتأثيرها قوي جدا. إذن في مرحلة ما أي دولة حتى لو كانت دولة دكتاتورية ستحتاج إلى الإيرادات، والإيرادات الحالية التي تحققها إيران ليست كافية لدولة يسكنها 93 مليون شخص.
1: الفكرة تماما. نعم، اسمح لي سيد أدولفو حتى أنقل ما طرحته للدكتور محسن ونسمع رأيه. في تقديرك دكتور محسن، هل يمكن أن تحرك هذه الضغوط والأسباب التي أشار إليها سيد أدولفو الشارع الإيراني في رأيك، أم أن العقوبات ربما والتصعيد الأمريكي سيوحد المواقف في البلاد؟
0: في الواقع لقد بدت معتادا على السرديات المزيفة التي أسمعها من السيد فرانكو طوال الوقت. أولا، أنا أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتظر مشاهدة التوترات في الشوارع الأمريكية في الأيام المقبلة، وليس التوترات أو التظاهرات في إيران، وذلك لأن الإيرانيين لديهم تاريخ طويل من التعايش مع الضغوط الاقتصادية منذ 47 عاما. ولكن ماذا عن الأمريكيين؟ الأمريكيون ليسوا قادرين حتى على تحمل ارتفاع الأسعار بمقدار بضعة دولارات مقارنة بالأسعار السائدة في الماضي. أنا في الواقع أرى أنه في هذه المرحلة ليس دول المنطقة فحسب، بل جميع دول العالم يمكنها أن ترى من هو الدكتاتور الحقيقي، من هو الدكتاتور العالمي، من هي الدولة الدكتاتورية التي اختطفت رئيس فنزويلا، ومن هي الدولة التي استبدلت اسم بحيرة أونتاريو ببحيرة أمريكا، ومن هي الدولة التي تريد احتلال الدنمارك، أو الدولة التي تريد إطلاق مسمى مضيق أمريكا على مضيق هرمز. من هو الدكتاتور؟ إن إيران تقوم بتحرير المنطقة من التدخلات ومن العدوان الإرهابي للولايات المتحدة. وبرأيي إذا نظرنا إلى الوقائع وإذا نظرنا إلى الحقائق، يمكننا أن نطلع بسهولة على أسعار النفط الفعلية وكيف تطورت أسعار النفط. للأسف الأمريكيون اليوم لا شيء لديهم ليقولوه إلا المغالطات.
1: ولكن ما يقوله المرشد والرئيس الإيراني مؤخرا في خطاب مشابه يدعو إلى وحدة الموقف الإيراني، البعض يراه بأنه يعبر عن السردية الأمريكية إلى حد ما حتى لا نبالغ.
0: في الواقع في كل مجتمع لا سيما في المجتمع الإيراني، وهو مجتمع تعددي، لدينا أفكار مختلفة، وهذا ينطبق بشكل خاص على إيران التي تعاني لسنوات طويلة من الضغط الإعلامي من وسائل الإعلام الغربية. هناك أشخاص نتيجة لهذا الأمر قد يعتبرون أن هذا يعني أن السنوات السردية الأمريكية صحيحة، ولكن ما يحصل اليوم هو

0: أنه الولايات المتحدة دمرت السرديات التي نشرتها في الماضي بشأن إيران. أقول ذلك لأننا نشهد اليوم وحدة قوية جدا في إيران، ولولا هذه الوحدة لما كان الإيرانيون قد ملأوا الشوارع في الأشهر الستة الماضية. أنتم قناة الجزيرة لديكم مراسلون في طهران، وبإمكانهم بكل سهولة أن يحملوا كاميراتهم في الشارع ويشاهدوا آلاف الأشخاص، والوضع نفسه في عدد من مدن إيران. أنا حاليا في إجازة في شمال إيران، وحتى في القرى في الشمال هناك في الواقع مئات الإيرانيين الذين يملؤون الشوارع في ساعات المساء ويعبرون عن رفضهم الكامل للعدوان الأمريكي والإرهاب الأمريكي.
1: واضح. طيب سيد أدولفو، في تقديرك، بعيدا عن حالة الجمود، لا حرب لا سلم، في تقديرك ما الذي يحرك المياه الراكدة، خصوصا أن هناك تلميحات لذلك عبر الوسطاء، تحرك الوسيط الباكستاني القطري من جهة؟
2: Well, I'll dispense with the slogans, which are, of course, predictable from a dictatorship.
0: لن أرد على الشعارات. هذه الشعارات المعتادة من قبل دولة ديكتاتورية. طبعا لا يمكن للشخص أن يتحدث بحرية في إيران. الأمر الذي سيحرك هذا الجمود نحو المفاوضات هو في الواقع الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة. لا يمكن بكل بساطة لدولة مثل إيران أن تتحمل الحصار البحري الذي يفرضه عدد كبير من الجنود الأمريكيين والقطع البحرية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، كما قال الأميرال كوبر، فإن الولايات المتحدة تؤمن عبور ملايين براميل النفط عبر مضيق هرمز، وتؤمن مواكبة عسكرية. لقد أغرقنا 6 قوارب إيرانية كانت تهدد هذه السفن. الإيرانيون ليس لديهم بحرية أو سلاح جو، ولم يعد لديهم سوى قدرات إرهابية محدودة من خلال سلاح المسيرات الخاص بهم.
1: ولكن سيد أدولفو قليباف نفى ما طرحه وزير الخزانة الأمريكي بأن هناك 130 مليون برميل نفط من مضيق هرمز قد خرج في آخر أسبوعين تقريبا، وإيران تقول بأنها تسيطر على مضيق هرمز، وكل ذلك ينفي ما تقوله واشنطن باختصار.
0: إذا كان بإمكانكم، لا أعرف إذا ما كنتم قادرين على رؤية شاشة جهازي، بحسب هذه البيانات فإن سعر برميل النفط هو 83 دولارا و44 سنتا، وهو يواصل الانخفاض، وذلك يعود بشكل أساسي إلى عبور كمية كبيرة من النفط عبر المسار الجنوبي. هل هناك أي شخص في العالم سوف يأخذ كلام هذه الدكتاتورية على محمل جد؟ هذه الدكتاتورية التي يحكمها مرشد أعلى لا نعرفه، هل من أحد سيصدق كلام الدكتاتورية بدلا من كلام الصحافة الغربية؟ أنا لا أصدق الدعاية الإعلامية من كوريا الشمالية أو الصين أو روسيا، ولا أصدق الدعاية الإعلامية الصادرة عن إيران. لدينا تقارير من قنوات في فرنسا أو بريطانيا أو النرويج أو إيطاليا أو إسبانيا، هذه التقارير سأخذها على محمل جد، ولكن ليس التقارير الصادرة من إيران. إذن النفط يخرج من مضيق هرمز، ولو لم يكن ذلك صحيحا لكان سعر البرميل 200 دولار.
1: نعم، سماع رأي الدكتور محسن. كيف تريد إيران أن تبني على اتفاقها مع عمان بشأن مضيق هرمز حتى تتحرك العجلة نحو المفاوضات باختصار لو سمحت؟
0: لا مشكلة لدينا على الإطلاق مع جيراننا، ولكن لدينا مشكلة مع التدخل الأمريكي والاستفزازات الأمريكية والتهديدات الأمريكية. الرئيس ترامب هدد مرتين بقصف عمان على سبيل المثال، وفي الواقع هذه هي المسائل الخلافية.
1: شكرا لك دكتور محسن فرخ، انتهى الوقت. أنا مضطر لمقاطعتك وأعتذر منك.

0: الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، كما أشكر من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، عذرا منكما. إذن نختم هذه الساعة من الجزائر، حيث أعلنت الحماية المدنية إخماد أكثر من 90% من الحرائق المندلعة في ولايات عدة شرقي البلاد، وتكبدت قرى ولاية جيجل خسائر بشرية ومادية كبيرة.
1: يقف مراد أمام منزل لم يعد يشبه البيت الذي عرفه طوال سنوات. خلال ساعات قليلة التهمت النيران المندلعة في منطقة برج الطهر بولاية جيجل مسكنه ومصدر رزقه، وتركت عائلته أمام خسارة كبيرة ومحاولة شاقة للبدء من جديد.
2: نحاولوا كيفاه نطوي الشيء اللي كاين وبربي ان شاء الله نستقروا هنا، خاطر ما عندناش وين نروحوا، لازمنا نستقروا في دارنا هنا، يا سي ما عندنا حتى دار.
1: عائلات كثيرة عاشت المأساة، نيران لم يسبق لها مثيل باغتت قرى ولاية جيجل وعدد من الولايات الجزائرية، مخلفة ضحايا ومفقودين وخسائر مادية جسيمة، وأجبرت سكانا على مغادرة بيوتهم حاملين ما استطاعوا إنقاذه.
3: يعني رانا شفنا خسائر لا تعد ولا تحصى، يعني هنا في منطقة الوادية وفي طاغراس وفي بن حبيبي وفي برج الطهر وفي أولاد بريهموش، يعني خسائر لا توصف.
1: ومع اتساع رقعة الأضرار بدأت قوافل المساعدات تصل إلى المناطق المنكوبة محملة بالمواد الغذائية والأفرشة والأدوية. هذا مسجد قرية أشرار، مواطنون وجمعيات، الجميع منخرط في جهود التضامن لتخفيف معاناة العائلات التي فقدت مساكنها وممتلكاتها، ولمساعدتها على تجاوز هذه المحنة.
4: تحية عظيمة للشعب الجزائري العظيم اللي دار هبة تضامنية عظيمة ما كانش نظيرها في التاريخ، يعني قوة في المحبس ما انقطعتش منذ 3 أيام.
1: وبالتوازي باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد أسباب اندلاع الحرائق المتزامنة وملابساتها، بينما شرعت لجان الإحصاء في معاينة الأضرار وحصر الخسائر تمهيدا لتعويض المتضررين ومرافقتهم في إعادة البناء.
5: طبقات من الرماد خلفتها الحرائق في ولايات عدة، شاهدة على حجم ما فقد من غطاء نباتي وغابي قد يتطلب تعويضه وقتا. وبعد إطفاء النيران يعمل السكان على استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء ما دمرته الحرائق. عاطف قدرة، الجزيرة، ولاية جيجل، شرقية الجزائر.
0: إلى اللقاء.
6: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
7: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
6: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
8: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
6: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور، من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
9: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
10: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
6: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
11: تم الإشارة الخبر على شاشتنا الآن، أعلن المتحدث تفعيل صفارات الإنذار في منطقة
12: قطعت الاتصال. وصبهم يا أخوان.
13: فارع الهوى يا جماعة.
14: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
15: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
16: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
17: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
18: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
19: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
20: أمام السلطة تحديات كبيرة.
21: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
22: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
23: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني وللوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات قال رئيس بلدية قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية قال للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر قد أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل بالبلدة وأنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جلود واعتدوا على صحفيين أجانب هناك. جاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب في قصرى وجلود، أضاف أنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. وقالت صحيفة معرفة أن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على مدن غزة ودير البلح وخان يونس أمس السبت. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحماس في قصف على وسط القطاع. في لبنان قال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. في إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. بجهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. نبدأ إذن من الضفة الغربية، إذ لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنات كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
1: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة، أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جلود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هنا كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة، تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل، تبدأ بخيمة ثم طريق مغلق ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءاً من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات، أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة وما هي القرية التالية؟
0: معنا من القدس دكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك معنا. إذن لنسأل في البداية عن قصرى ومستقبل هذا الحصار بالنظر إلى كل التطورات الأخيرة.
2: نعم، تحية لك والمشاهدين الأعزاء. يعني ما يجري بقصرى لا ينفصل إطلاقا عن ما يجري في عدة مناطق في الضفة الغربية، يعني تل من جهة، مادمة من جهة أخرى، إضافة إلى التجمعات البدوية في منطقة إيوان والتجمعات في منطقة الأغوار. هناك سعي حثيث إسرائيلي بتواطؤ كل الأجهزة الأمنية والعسكرية مع المستوطنين والحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الأماكن التي تعتبر بالمنطقة منظور الاستراتيجي أماكن حساسة واستراتيجية. تأتي قصرى ضمن هذا السياق الذي تعتبر فيه الحكومة الإسرائيلية أن هذه منطقة ذات بعد استراتيجي بالغ الأهمية، لأنه يربط ما بين شمال الضفة الغربية ووصولا إلى الأغوار. هذه حلقة أرادت إسرائيل تنفيذها منذ عقود، الآن لديها الفرصة المناسبة لتنفيذها من خلال استخدام الأدوات القذرة التي لا يريد الجيش أن يتورط فيها بشكل مباشر. يعني بمعنى هي تعطي للمستوطنين إمكانية تنفيذ الأعمال القذرة التي لا توسم العار بالجيش الإسرائيلي بسبب أنها لا تريد ملاحقة دولية، ويظهر الجيش الإسرائيلي وكأنه يحاول أن يضبط إيقاع هذه الأعمال أو يحاول أن يمنع هذه الأعمال، لكن في حقيقة الأمر هناك تواطؤا إسرائيليا في ما يجري بالضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي لا ينفذ الاعتقالات المطلوبة منه من أجل ردع هؤلاء المستوطنين. إضافة إلى ذلك، وهذه النقطة الأهم بتقديري، الجيش الإسرائيلي منقسم على نفسه فيما يتعلق في التعامل مع المستوطنين. جزء كبير من الجيش يرى بأن المهمات التي يقوم فيها المستوطنين هي مهمات تخدم أيديولوجيا رؤيتهم الأيديولوجية التي يعني مبنية على أساس السيطرة على أرض أكبر بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، وهذه سياسة استعمارية ممنهجة كانت قائمة منذ 48 مستمرة حتى اليوم. لكن الفرق البسيط أن اليوم هناك وتيرة متسارعة للسيطرة على الأرض وقدم مساحات واسعة من الأرض، وبالتالي تضييق الحيز الجغرافي على الفلسطينيين.
0: طيب ما الذي يغيره إذا تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي حول إدانة الأعمال الإجرامية وأعمال العنف والتي يحاول الفصل فيها بين مجموعة يصفهم بمثيري الشغب والمستوطنين بحد ذاتهم؟
2: يعني اولا هذا البيان يعني لا يعني الممارسه على ارض الواقع، بما يعني لم يتبع هذا البيان اجراءات على ارض الواقع باعتقالات المستوطنين. هذا البيان موجه الى المجتمع الدولي لكي يقول ان هذه الاعمال لا تمثل الدوله، في حين كل الاطراف تؤكد ان هذه الاعمال هي بالتنسيق مع الدوله، لدرجه ان جلعد كريب وهو احد اعضاء الكنيست الاسرائيلي يقول بوضوح ان هؤلاء المستوطنين تدعمهم الحكومه الاسرائيليه ماليا ومعنويا وماديا وسياسيا وتوفر لهم كل الغطاء. إضافة إلى ذلك، الحكومة الإسرائيلية بقيادة سموتريتش وزير المالية يقدم لهم الطائرات المسيرة، الجبات والسيارات الدفع الرباعي الذي اقتحمت القرية بالأمس هي ممولة من قبل الحكومة الإسرائيلية من قبل وزير المالية، وبالتالي لا يستطيع نتنياهو أن يتنصل من فكرة أن هؤلاء المستوطنين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع الدولة. إضافة إلى ذلك، يقول جلعد كريف بخلاف ادعاء نتنياهو أن الحديث فقط عن حفظ أكثر من المستوطنين. نحن نتحدث هكذا يقول جارث كريف عن أكثر من 5000 مستوطن يقومون بهذه الاعتداءات بالضفة الغربية. طبعا بتقديري الأرقام أكثر من ذلك بكثير. نحن نتحدث عن عشرات آلاف المستوطنين الذين يقومون بدور منهجي ومرتب ومنظم ويعملون على سيطرة على أراضي معينة ومساحات معينة تعتبر استراتيجية بالنسبة لإسرائيل وتخدم الحكومة الإسرائيلية، هذه الحكومة أو أي حكومة مستقبلية. وبالتالي هناك تكامل لأدوار بما يجري. بيان نتنياهو لا يعني شيئا، يعني هو أيضا يعني فاجأ القيادة الجيش الوسطى بزيارته لهم وطلبهم وضع خطة للتعامل مع محاولة أو إمكانية انفجار الضفة الغربية، وبالتالي هو يتعامل مع النتيجة المتوقعة وليس السبب الأساسي وهو الاعتداء المتكرر.
0: هل من الممكن أن يكون مرتبط أيضا بردات فعل إعلامية دولية بالنظر إلى وجود الصحفيين الدوليين والاعتداءات التي تعرضوا لها أيضا من المستوطنين والتي نشرت على وسائل إعلام حتى أمريكية؟
2: بالتأكيد بالتأكيد هذا البيان هو ردة فعل نتنياهو لمحاولة إسكات أو تخفيف وطأة الانتقادات التي سمعت دوليا، إضافة إلى الموقف الأمريكي. يعني رغم أن الموقف الأمريكي لم يتحرك، بمعنى سمعنا من مايك هاكبي والسفير الأمريكي في إسرائيل والذي انتقد هذه الأعمال ووصفها بالأعمال الإرهابية، لكن الحكومة الأمريكية أو إدارة ترامب لا تفعل شيئا حيال ما يجري بالضفة الغربية. بمعنى إدارة ترامب تحدد قواعد اللعبة في مع إيران ولبنان وغزة، فيما الضفة الغربية قواعد اللعبة تحددها إسرائيل حتى الآن. وبالتالي هناك نقد انتقاد دولي كبير لإسرائيل فيما على ما يجري في الضفة الغربية، ولكن لا يوجد إجراءات على أرض الواقع تعمل من أجل أن توقف إسرائيل هذه الاعتداءات على المستوطنين بالضفة الغربية. ليس لأن الجيش الإسرائيلي يملك القوة، هناك عدة أسباب. لا، أولا سبب الأيديولوجي المتوغل في الجيش والذي يفكك الجيش الإسرائيلي بالمناسبة من داخل. وثانيا هناك أيضا خشية من الجيش الإسرائيلي في التعامل مع هذه المظاهر في الضفة الغربية، لأن المستوطنين لم يعودوا المستوطنين الذين كانوا قبل 2004-2005. المستوطنين الذين قامت حكومة شارون بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية، تفكيك البؤر الاستيطانية في غزة وبعض الضفة الغربية، اليوم المستوطنين اختلفوا. اليوم المستوطنين هم عبارة عن دولة داخل دولة، لديهم الميليشيات المسلحة والمنظمة، بمعنى لا هم قوة عسكرية إضافة إلى كونهم قوة اقتصادية، إضافة إلى أنهم قوة انتخابية مخيفة ومهمة جدا في الانتخابات. وبالتالي مواجهة هؤلاء المستوطنين بتقديري سوف يكون مكلف، خاصة أن هؤلاء المستوطنين الذين يقومون بالاعتداء بالضفة الغربية لديهم أيديولوجيا دينية مسيانية متطرفة إلى حد بعيد جدا، ولا يمانعون أن يعني أن يصطدموا حتى مع الجيش إذا حاول الجيش إيقافهم أمام هذه المهمة التي يعتبرونها إلهية في الضفة الغربية. وبالتالي هناك سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع في الضفة الغربية، فرض القانون الإسرائيلي وعزل الفلسطيني قدر المستطاع، وإقامة نظام أبرتهايد واضح في الضفة بالضفة الغربية، كل ذلك من أجل تهجير الفلسطينيين. هناك تواطؤ من كل مؤسسات الدولة في هذه المسألة. طيب، إضافة ليس فقط الجيش.
0: تابع معي هذا الخبر العاجل. إسرائيل اليوم الآن نعم تنقل عن مصادر بالجيش الإسرائيلي تقول مخاوف من أن أطرافا بالحكومة معنية بالتصعيد بالضفة لاعتبارات سياسية.
2: نعم، هذا التقرير الذي صدر اليوم بجريدة إسرائيل هايوم صدر بالأمس أيضا في معاريف التقرير مشابه. نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، هناك خشية لدى الجيش الإسرائيلي بأن ما يطلب منهم من قبل المستوى السياسي وتحديدا نتنياهو لديه أهداف انتخابية واضحة، بمعنى أن نتنياهو وحكومته معنيين في إشعال الضفة الغربية. ولماذا معنيين؟ أولا هناك من يرى إشعال الضفة الغربية وأن يكون في هناك مواجهة شاملة بالضفة الغربية ممكن أن يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات من جهة، ولكن أيضا هناك رؤية أن إشعال الضفة الغربية يحرف أنظار الناخب الإسرائيلي عن القضية الأساس في هذه الانتخابات، وهذا قضية إخفاق 7 أكتوبر. لاحظ يعني منذ أيام لا أحد بالوسائل الإعلام العبرية تحدث عن 7 أكتوبر وتحميل نتنياهو المسؤولية، الكل يتحدث عن ما يجري في الضفة الغربية. قبلها كان الحديث عن الطائرات الورقية وتم تضخيم هذه المسألة واعتبار إرهاب الطائرات الورقية.
0: طيب، قبلها لأنك ذكرت معاريف لنكمل يعني فيما تريده إسرائيل اليوم تنقل عن مصادر بالجيش الإسرائيلي لن ندعم، تقول هذه المصادر في الجيش لن ندعم أي خطوات في الضفة الغربية لا تفرضها الوقائع على الأرض، وهذا يشير إلى يعني الانقسام الذي ذكرته إسرائيل اليوم حول الاعتبارات السياسية المعنية بالتصعيد. لكن معاريف كانت تشير إلى نقل قوات من لبنان ومن غزة إلى الضفة، كيف تفهم ذلك؟
2: نعم، بالنهاية المستوى العسكري والأمني يخضع للمستوى السياسي. عندما يطلب منهم نتنياهو الاستعداد لمواجهة محتملة مع الضفة الغربية، الاستعداد لانفجار ممكن أن يكون قائم بالضفة الغربية، هذا يدفع الجيش الإسرائيلي لأخذ الاحتياطات. نحن نتحدث عن كتيبة 98 الموجودة في الضفة الغربية، إعطائها يعني مهام إدارة الأوضاع في الضفة الغربية، إضافة إلى ألوية إضافية تم إضافتها من غزة قبل حوالي أسبوع لأربعة أيام نقلها إلى الضفة الغربية، بمعنى محاولة ضبط أي انفجار ممكن أن يحصل في الضفة الغربية. بمعنى هناك يعني محاولة إسرائيلية تكبير أو إعطاء حجم أكبر لإمكانية انفجار في الضفة الغربية، لكن حقيقة الأمر أن الضفة الغربية في وضع يصعب عليه علينا الحديث عن انفجار وشيك. هذا محاولة للتهويل لحكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي، وبالتالي نحن نقول أن هناك يعني تبادلا للأدوار ما بين كافة الأطراف. لكن المهم في التقرير في إسرائيل هيوم اليوم والتقرير في معريف أن هناك بعض فئات من الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن ما يجري في الضفة الغربية والتصعيد هو لأخذ أهداف انتخابية بحت لنتنياهو. وهنا المشكلة، بمعنى الجيش الإسرائيلي يحاول على مدار منذ عقود منذ تأسيس هذه الدولة أن يظهر وكأنه منعزل عن الأهداف السياسية، وأن لديه هدف أمني وداخله وخاضع للمستوى السياسي، لكن لديه أهداف أمنية وعسكرية واضحة. اليوم يحاول نتنياهو استخدام الجيش لكي يكون أداة تساعده في الانتخابات المقبلة، وهذا يعني هناك من يحذر في إسرائيل أن هذا يهدد بتفكيك الجيش من الداخل. بمعنى عندما تسيطر في الجيش قوى مسيانية متدينة متطرفة على الجيش الإسرائيلي ويقومون بأهداف تخدم المستوى السياسي وتخدم مشاريع أيديولوجية، هذا يؤدي إلى انقسام في الجيش. وانقسام في الجيش في إسرائيل
0: يعني أشرت إلى أن الجيش في النهاية سيتبع القرارات السياسية، وإذا ما تم نقل قوات فعلا حسب ما أفادت معاريف من لبنان أو من غزة باتجاه الضفة، ماذا ستكون الدواعي؟ ما هي يعني الإشكالية التي سيعالجها الجيش؟ ما هي العمليات التي سيقوم بها بالنظر إلى عدم وجود أي ردة فعل فلسطينية على كل ما يجري في الضفة؟ طبعا لا نتحدث رسميا وإنما حتى شعبيا.
2: هذا سؤال بالغ الأهمية، وهذا سؤال ينقلنا إلى النوايا المرتبطة في الجيش الإسرائيلي. إرسال قوات إضافية وألوية إضافية وكتيبة 98 إلى آخره، في فرقة 98 عفوا، إلى الضفة الغربية لا تعني التعامل مع عنف المستوطنين، هي تعني زيادة القبضة الأمنية والعسكرية والعنف ضد الفلسطينيين، هي ليست موجهة لهذه الاعتداءات. إضافة إلى ذلك الجيش الإسرائيلي أساسا يعني بقرار من الحكومة أزاحه نوعا ما عن التعامل مع المستوطنين، عندما قررت الحكومة الإسرائيلية إعطاء المجال للشرطة الإسرائيلية للتعامل مع الضفة الغربية وإدخال القانون الشرطي المدني في الضفة الغربية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يده مكبلة في التعامل مع ما يجري في الضفة الغربية، وهو لكن يده ليست مكبلة فيما يتعلق بالفلسطينيين. وبالتالي يعني هنا تكامل أدوار، العنف يقوده المستوطن الإسرائيلي بحماية الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عنف آخر يقوده الجيش الإسرائيلي بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
0: إذن يتقطع الاتصال بشهد الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، نتحدث عن هذه التطورات في الضفة الغربية وكذلك في قصرى وتل قرب نابلس والمشاريع المرتبطة بتواجد قوات الجيش الإسرائيلي بالنظر إلى تقارير معريف وإسرائيل اليوم عن انقسامات داخل الجيش الإسرائيلي حول التقديرات الأمنية. شادي الشرفة، الآن أنت في الاستماع، نحاول المواصلة فيما يتعلق بمهام هذه القوات والجيش وعلاقة الجيش بالمستوطنين. كنت تشير إلى السيطرة الأمنية، محاولة السيطرة، فرض السيطرة الأمنية على الضفة الغربية.
2: نعم بالتأكيد، هذا الجيش موجه بالأساس ضد الفلسطيني وليس ضد المستوطن الذي يقوم بالاعتداءات. الجيش الإسرائيلي لديه مجموعة مهمات، المهمة الأولى هي حماية المستوطنين، المهمة الثانية هي القمع المتواصل ضد الفلسطينيين، وبالتالي لا نتوقع زيادة الأعداد في الضفة الغربية للجنود الإسرائيليين بأن يكون لهذا أداة لمحاربة المستوطنين. يجب أن نتذكر أن موقف الحكومة الإسرائيلية ما يتم نقاشه في الأروقة داخل الحكومة الإسرائيلية أن هناك انتخابات قادمة، وهناك خشية أن الحكومة القادمة سوف ليس أن تتراجع عن ما تم تحقيقه في الضفة الغربية، إنما أن يكون في هناك تباطؤ في تحقيق الإنجازات في الضفة الغربية، وبالتالي نرى الحكومة الإسرائيلية تتسارع من أجل تنفيذ وتكريس حقائق على أرض الواقع، تمنع إمكانية الدولة الفلسطينية المستقلة، وتقيد حركة الفلسطينيين وتقمعهم، وبالتالي تدفعهم نحو الهجرة، وتسيطر على الحيز الفلسطيني لحد بعيد. الجيش في هذه المعادلة فقط ينفذ ما يريده المستوى السياسي في إسرائيل، وواضح جدا أن المستوى السياسي لديه أهداف يعني شيطانية فيما يتعلق في الضفة الغربية. والجيش الإسرائيلي يعني أيضا هناك قطاع واسع منه يؤيد ما تريده الحكومة الإسرائيلية إلى حد بعيد. ما لدينا هنا شبيه جدا بكل بعدة مجتمعات أو مناطق حصلت فيها الإبادة الجماعية، أو بالسودان بالجنجويد أو بالبوسنة. الحكومات لديها أهداف سياسية، الأعمال القذرة توكل إلى مجموعات وميليشيات معينة، هذا جرى في البوسنة وجرى مع قوات الجنجويد وجرى أيضا في رواندا وجرى أيضا مع القوات النازية، استخدام قوات معينة وميليشيات غير رسمية، وذلك لكي لا يتحمل الجيش نفسه مسؤولية والعبء والملاحقة والقانون، وبالتالي هناك تكامل لأدوار، الكل مستفيد مما يجري في الضفة الغربية، وغالبية المجتمع الإسرائيلي حسب آخر استطلاعات الرأي لا يؤيد الدولة الفلسطينية المستقلة، لدرجة أن الحديث عن دولة فلسطينية بالمصطلح الإسرائيلي يصبح خيانة، وبالتالي ما يقوم به المستوطنين يخدم فكرة أن لا تكون في هناك دولة فلسطينية، كما قال سموتريتش. يعني سموتريتش بالأمس فقط قال ما قمت به في منطقة إيوان يخدم عدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي هذا
0: وما
2: هدف
0: دمت
2: أسمى
0: وزيرا
2: لدى
0: فلن تقوم دولة كما وصفها فلسطينية إرهابية في الضفة الغربية. شادي الشرفاء من القدس، شكرا جزيلا لك. إذا في تطور آخر، أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قلنديا التابع للأنروا شمال القدس، ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى. ومنذ أكثر من 7 عقود كان معهد قلنديا يشكل محطة للتعليم والتأهيل المهني لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تفرض قوات الاحتلال سيطرتها عليه في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عن مصيره.
3: هذا هو مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل. من هنا تخرج محمد نزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
4: درست في المعهد تقريبا 2 سنين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبيعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح وأحلامهم راحت.
3: بينما ينظر محمد إلى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف أبو لطيفة ذاكرة تعود إلى أكثر من 5 عقود. تخرج يوسف أبو لطيفة من مركز قلنديا قبل 5 عقود، وكانت شهادته آنذاك أكثر من مجرد ورقة، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين، بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
5: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في هذا الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم، واشتغلت برا أنا مدة 5 سنوات على هذه الشهادة. لولا الشهادة هذه ما اشتغلت برا ولا استطعت إني أسافر برا. القرار الإخلاء إنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
3: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قلنديا للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة، حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحدة من أبرز محطات التعليم المهني للاجئين الفلسطينيين.
6: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة. يعني هاي كانت بدي أقول أثرها النفسي كبير جدا.
3: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره. هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من 7 عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعات والورش. أما الأونوروا فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
7: من هنا يبدو المكان هادئا، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونوروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقا. انتصر نصارى الجزيرة من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، فلسطين.
0: إذن في السياق، السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول 500,000 إسرائيلي في الضفة مشمئزون من مجموعة مشاغبين يوصفون خطأ بالمستوطنين. لننتقل إلى ملفنا الثاني وهو التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد العقوبات الأمريكية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، لنجمل المشهد أمريكيا، التصريحات المرتبطة بإيران، كذلك مضيق هرمز و ناقلات النفط التي تشرف على إخراجها الولايات المتحدة، وكذلك العقوبات الاقتصادية بانتظار قمة 20.
8: نعم محمد، حتى الآن صمت هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن وجمود، وربما هذا مقصودا وفق متابعين، لأن الإدارة في الأسابيع الماضية تتحدث بأنها لم تعد تكترث بمسألة المفاوضات مع إيران، وإنها تركز على العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على المواني الإيرانية، وكذلك مسألة تأمين تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. ترامب نفسه كان قد علق بذلك في الأيام الماضية بأنه لم يعد يرغب بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين، ويعتقد بأن الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد للجلوس على طاولة المفاوضات، دون أن يحدد طبيعة هذا الاستعداد الذي يريده. ولكن المهم أيضا أن الإدارة الآن باتت ترجو وفق متابعين أيضا أن تنعكس هذه الأرقام التي كانت قد أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية قبل يومين، وكذلك البيت الأبيض، بأن تنعكس على أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة وعلى أسواق الطاقة العالمية، وأن تتحكم في الأسعار وتعيد كذلك تدفقات النفط إلى سابق عهدها قبل الحرب. حتى الآن هي بعيدة عن الأرقام التي كانت قبل بداية هذه الحرب، ولكنها تبعث شيئا من الطمأنينة وتدفع الإدارة للقول بأنها هي التي تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران. وهذه هي نقطة مركزية بالنسبة للإدارة، لا سيما في خطاباتها للقاعدة الجمهورية المؤيدة للرئيس ترامب ولمرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية. في الأثناء كما أشرت، تشدد وزارة الخزانة من عقوباتها وتوسع من نطاقها ضد إيران. يوم الجمعة وعشية الاجتماعات التحضيرية لنواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة 20 والتي تنعقد هنا في ولاية نورث كارولينا، كانت الوزارة قد أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت فيها شبكات وقنوات ووسطاء، وسمت عددا منها. قالت إنها تعمل على مساعدة إيران في غسيل أموالها وكذلك في تهريب النفط، وأيضا الالتفاف على العقوبات الأمريكية. والتأكيدات تقول بأن سكوت بيسنت في اجتماعات الاثنين والثلاثاء مع نظرائه من دول مجموعة العشرين سيعقد اجتماعات ثنائية معهم. حتى الآن التوقعات لا تشير إلى أن الاجتماعات في نهايتها ستخرج ببيان ختامي يؤكد على هذه العقوبات، ولكن التعويل الأكبر يبدو على هذه اللقاءات الثنائية التي سيعقدها سكوت بيسنت مع نظرائه من دول مجموعة العشرين وإقناعهم بضرورة الالتزام بهذه العقوبات، بل وتخييرهم إما بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة والتمتع بما يشيعه النظام المالي القائم على الدولار، وكذلك الاستقرار المالي الذي تتعد به الولايات المتحدة كل من يتعامل بهذا النظام، أو الوقوف إلى جانب إيران ومواجهة عزلة اقتصادية. يقول المسؤولون الأمريكيون إن هذه الدول التي توفر لإيران مؤسساتها المالية وشركاتها وقنواتها وحتى مطاراتها وبنيتها التحتية والرقمية ستواجه عقوبات هائلة، وهذا ما قاله ترامب عندما بدأ وأعلن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات الثانوية التي طالت إيران. وبالتالي ترقب لكيف ستنتهي هذه الاجتماعات الثنائية بين وزير الخزانة ونظرائه من الدول في هذه الاجتماعات من مجموعة العشرين. وكان قد قال أيضا بأنه يتوقع أن الحلفاء حلفاء الولايات المتحدة سيتعاون معهم في هذه المرحلة التي يقول إنه يعمل فيها على قطع كل شرايين الحياة للنظام في إيران وفق تصريحاته في الأيام الماضية. بكل الأحوال هذه هي التصريحات في مجملها والمواقف هنا في الولايات المتحدة. محمد،
0: إلى ما تم إعلانه عن عقود مع فنزويلا، إلى أي مدى يعني هذا الموضوع متفاعل وهنالك ربط ما بين الاحتياطي النفطي وفق التصريحات والتأكيدات الفنزويلا، رغم أنها أشارت إلى عقد يبتد إلى 25 عاما الرئيسة الانتقالية، هل هنالك تفاعل في الولايات المتحدة إلى حول هذا الموضوع وحول المخزون الاستراتيجي النفطي، كيف سينعكس على سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع هذا الملف؟
8: هذا الملف حتى الآن أثره يرجى أن تكون استراتيجية وليس آنية، وبالتالي الإدارة وإن كانت تتوقع أن تساهم هذه المواقف والتصريحات السياسية والاقتصادية المرتبطة بعقود النفط الكبيرة وفق وصف الإدارة مع فنزويلا أن تسهم في تهدئة الأسواق والتحكم في الأسعار، إلا أن توقعات البعض بأن آثارها ستكون محدودة نسبة، لأن هذه الاتفاقات وهذه العقود التي جرى التوقيع عليها هي استراتيجية وعلى المدى الطويل، وأثارها في الوقت الراهن من الصعب أن تبدأ في الظهور، لا سيما وأن بيئة الاستثمار في فنزويلا وفق تصريحات اقتصاديين أمريكيين ما تزال صعبة، وكذلك تكلفة مسألة إخراج الخام الفنزويلي من باطن الأرض هي أيضا مسألة مكلفة وستستهلك الكثير من الأموال حتى تتهيأ البنية التحتية في فنزويلا وحتى تستفيد الولايات المتحدة من هذا المخزون الضخم من النفط هناك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته باتت ترفع شعار أمريكا أولا، وكذلك تقول بأن النصف الغربي للكرة الأرضية يجب أن يكون منطقة نفوذ أمريكية خالصة، وتعمل من خلال هذه الترتيبات السياسية والاقتصادية لإخراج الصين وإيران والدول الأخرى التي تنافسها في هذه المنطقة من هذه الأسواق، وكذلك تقليص أي نفوذ آخر في هذه المنطقة التي تراها منطقة نفوذ أمريكية خالصة. وبالتالي حتى الآن هذه الاتفاقات هي ينظر إليها بأنها ذات أهداف استراتيجية أكثر من كونها ذات أهداف آنية. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة من واشنطن. إذن بعد 6 أشهر من الحرب تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
9: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين، فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد

0: هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط، ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباينا ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطا بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوة أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: معنا من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومن واشنطن كينيث كيلزمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. دكتور محسن، أبدأ معك بالسؤال حول أثار الحصار والعقوبات المرتقبة أيضا أن تتوسع على إيران، إن كانت ستؤثر في اتخاذ القرارات الحالية والمستقبلية لإيران في التعامل مع وضعية الحرب.
2: صباح الخير وشكرا لكم على استضافتي. لا شك أن الظروف التي تحدثتم عنها تؤثر على صناعة القرار في إيران، لكن هذا التأثير ليس كما يتوقع الجانب الأمريكي. بمعنى آخر، هذه العقوبات الاقتصادية لن تجبر إيران على الاستسلام، بل هي في الواقع سوف تجعل إيران أكثر صلابة في مواجهة استراتيجية التدخل الأمريكية في المنطقة وفي مواجهة الأعمال العدائية الأمريكية. أنا أعتقد أن إيران لن تدخل أو لن تعود إلى المفاوضات في ظل هذا الحصار وفي ظل هذه العقوبات، وستنتظر حتى يفهم الجانب الأمريكي أن السبيل الوحيد للتعامل مع إيران يتمثل في الواقع في احترام إيران والقبول بشروطها. بالإضافة إلى ذلك، فأنا أرى أن العقوبات الاقتصادية الأخيرة سوف تدفع إيران ربما لسلوك طريق العودة إلى ميدان القتال، وذلك لزيادة الكلفة على الولايات المتحدة ولجعل أي انتهاك مستقبلي للاتفاق أعلى كلفة.
1: قبل الحديث عن أي اتفاقات مستقبلية، كينيث كيدزمان، أنتقل إليك في واشنطن للسؤال حول الخطة الحالية، وإلى أي مدى تعول الولايات المتحدة على استجابة من وزراء مالية مجموعة العشرين، وإلى أي مدى ستمضي في هذه الخطة وقتا وأثرا؟
3: Thank you for having me on again.
2: شكرا لكم على استضافتي مجددا. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة تعول على اجتماعات قمة 20 أو تحتاج لأي دعم من هذه الاجتماعات. الحصار البحري

0: يحقق أهداف الرئيس ترامب، ولا أتوقع أي تغيير في السياسة الأمريكية. برأيي فإن الرئيس ترامب يشعر أن البحرية الأمريكية تنجح في مواكبة عدد كاف من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهذا طبعا يساهم في إبقاء أسعار النفط مستقرة رغم أنها أعلى مما كانت عليه، ولكن هذا الفارق ليس كبيرا. إذن الرئيس ترامب يعول على الحصار البحري، والذي من الواضح أنه يتسبب بتأثير هائل. النظام الإيراني لديه فكرة حول كيفية مواصلة المسيرة، لكن الشعب الإيراني لديه فكرة مختلفة. هذا الشعب الإيراني لا يرى أنه مضطر للتضور جوعا لمجرد أن يتمكن النظام الإيراني من إغلاق مضيق هرمز أو تخصيب اليورانيوم. الشعب الإيراني يريد حلا ويريد السلام، ويريدهما الآن. وإذا كان ذلك الأمر يتطلب تقديم تسويات، فهذا ما يريده تقديم تنازلات عفوا فهذا ما يريده الشعب الإيراني، الذي يريد إنهاء هذا النزاع بأي ثمن، وهذا ما تعكسه التصاريح اليومية للرئيس بشكيان أيضا.
1: أبقى معك من واشنطن. يعني التجارب السابقة للولايات المتحدة في أكثر من حصار ضربته على الدول لم تؤتي بنتائج فورية أو استجابة شعبية كما كنت تشير، وانقلاب على نهج الأنظمة مثل ما فعلت سواء في كوبا أو في العراق، سياسة النفط مقابل الغذاء، أو حتى في باقي حروبها. لماذا تعول هذه المرة على استجابة شعبية للضغوطات الاقتصادية في إيران؟
0: الاستراتيجية الأمريكية لا تعتمد على التسبب بتوترات أو بانتفاضة شعبية، بل ما يحصل هو أن هذه الضغوط الاقتصادية تشكل ضغطا كبيرا على المواطنين الإيرانيين، وقد تؤدي إلى انهيار اقتصادي في إيران، وهذا ما نشاهده اليوم. الدولار الأمريكي يساوي على سبيل المثال مليوني ريال، إنه انهيار كامل. محطات الوقود ليس لديها أي وقود لتبيعه، الصيدليات والشركات تغلق أبوابها. إذن إنه انهيار اقتصادي كامل تواجهه إيران اليوم. وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد ممارسة قدر كاف من الضغط على النظام لدفع للعودة إلى مذكرة التفاهم. والولايات المتحدة كانت تنفذ هذه المذكرة وكانت مستعدة لمواصلة السير بها قبل أن يتدخل الحرس الثوري والمتصلبون الآخرون ويقاطعوا هذا الأمر من خلال استهداف السفن التجارية في شهر يوليو.
1: طيب، أنتقل إليك دكتور محسن. في مدى التعويل الإيراني أيضا على الصمود الداخلي وعدم تأثير هذا الحصار على الأوضاع الداخلية الإيرانية، ما الذي قد تذهب إليه الحكومة والنظام الإيراني للتعامل مع هذه الآثار، ونحن ما زلنا ننتظر بداية رسمية لتفاعلات الدول والتزامات الدول بقرارات الولايات المتحدة أو بطلبات الولايات المتحدة؟
0: أنا في الواقع أرى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة هذه المرة ليست عقوبات ثانوية إذا جاز القول، بل هي عقوبات أساسية، ليس بالنسبة لإيران بل بالنسبة لدول أخرى. إذن هذه عقوبات مباشرة ستفرضها الولايات المتحدة على دول أخرى، وهذا طبعا دفع بعدد من الدول لعصيان مطالب الولايات المتحدة. العالم لم يعد يأخذ ترامب والولايات المتحدة على محمل الجد بعد اليوم. أود أن أرد على المتحدث الأمريكي إذا سمحتم. في الواقع إيران كانت ملتزمة بشكل كامل باتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الأصلي وغيرها من المواثيق الدولية، كما أن مضيق هرمز كان مفتوحا، ولكن لكن الجانب الذي يطالب الدول الأخرى دوما بالاستسلام ويتهم الدول الأخرى بالديكتاتورية هو في الواقع الجانب الأمريكي الذي تسبب من خلال تصرفاته بإغلاق هذا المضيق. إيران أغلقت المضيق لوقف الأعمال العدائية الإرهابية الأمريكية ضد المنطقة وضد المدنيين. وبالنسبة لما ذكره الضيف عن الاقتصاد الإيراني وانهيار الاقتصاد الإيراني، أود أن أقول أن الأمريكيين يخطئون دائما في الحساب. هم غالبا ما يخطئون في الحسابات العسكرية مع إيران، وهذا ما حصل في الواقع في المواجهة العسكرية، وهم اليوم يخطئون مجددا في الحساب فيما يتعلق بهذه العقوبات الاقتصادية المزعومة. في الواقع الاقتصاد هو جزء أساسي من ميدان المعركة، لا سيما من المنظور الإيراني، وإيران لا تنظر إلى الجانب الاقتصادي بصفته جانبا متماثلا، وبالتالي فهي تخوض حتى الحرب الاقتصادية بطريقة غير متماثلة، وهذا الأمر سوف يتسبب بمشاكل للولايات المتحدة التي شنت عدوانا غير قانوني، كما أنه سيتسبب بأضرار اقتصادية للمنطقة بأسرها. وأنا أقول ذلك لأن إيران لن تتقبل هذه الإجراءات والأعمال الأمريكية بعد اليوم، وأتوقع أن يلجأ الجانب الإيراني قريبا إلى استهداف البحرية الأمريكية في بحر عمان، وإلى استهداف ركائز أخرى للقوة الأمريكية. وهنا أتحدث على وجه الخصوص عن سلاسل التوريد الخاصة بالسلع والطاقة، وحينها سيرى الأمريكيون ما الذي يعنيه الانهيار الاقتصادي.
1: إذن كينيث كيزمان، قد تضطر إيران لخرق هذه الحالة من الركود واستهداف مصالح أمريكية، لكن في المقابل الولايات المتحدة لا تضع سقفا زمنيا تعول على الحصار البحري كما أشرت. لماذا برأيك لم تعد استحقاقات مثل انتخابات التجديد النصفي مهمة لإدارة ترامب، والتعويل طويل المدى على التأثير الاقتصادي على إيران حاليا؟
0: شكرا لك على هذا السؤال. أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب يبني سياساته على انتخابات التجديد النصفي، فهو يرى أنه ليس مضطرا لاتخاذ أي إجراءات إضافية. الحصار موجود والاقتصاد الإيراني ينهار بغض النظر عما يقوله أي أحد. هناك مؤشرات واضحة على الانهيار، ما من باع وما من شارين. الأسواق الشعبية الشهيرة في إيران مقفلة، ما من معاملات تجارية، ما من شراء وما من بيع. الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار تامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سكان الساحل الجنوبي قد غادروا تلك المناطق، غادروا بندر عباس وغادروا المناطق الجنوبية الأخرى، وبالتالي إذا كان الحرس الثوري والنظام الإيراني يريدان التصعيد، فلا شك لدي أن الرئيس ترامب سوف يرد، وقد يضطر سكان مناطق إضافية إلى الهرب من منازلهم. يمكن أن نواصل السير على هذا المسار حتى تتحول إيران إلى غزة، وهذا ما يبدو الأمر عليه بالنظر إلى موقف النظام الإيراني. النظام الإيراني يبدو أنه لا يكترث إذا تدمرت بلاده بكاملها، شرط أن يتمكن من مواصلة تخصيب اليورانيوم أو مواصلة إغلاق مضيق هرمز. إنهم يسيرون في الاتجاه ذاته الذي سارت حماس نحوه، وقد رأينا ما حصل في غزة، ويبدو أن هذا النمط يتكرر في إيران. إذن الخيار يعود للحرس الثوري وللنظام الإيراني فيما يتعلق بالمسار الذي يريدون سلوكه.
1: أعود إليك دكتور محسن، بالنظر إلى ما أشرت إليه في المداخلة السابقة حول إمكانية أن تكسر إيران حالة الركود واستهداف المصالح الأمريكية، هل هذا يدفع إيران لتكون صاحبة اليد العليا في المواجهة العسكرية بالنظر إلى بقاء الولايات المتحدة في المنطقة بكامل معداتها العسكرية وقطعها البحرية وتجهيزاتها، وربما انتظار يعني هذا المدخل لتقوم بحسم أقوى عسكريا.
0: في الواقع لو كان بإمكان الجانب الأمريكي أن يحقق هذا الأمر لا حققه منذ وقت طويل، ولكن ما حصل هو أن الجانب الأمريكي فقد مصداقيته على وجه الخصوص. علينا أن لا نحلل هذه الحرب بطريقة تقليدية أو متماثلة. نحن والعالم أجمع يشهد كيف يقدم المتحدث الأمريكي الولايات المتحدة. هو يصور الولايات المتحدة كدولة إرهابية تطلق التهديدات في جميع أنحاء العالم وتسعى بكل بساطة لاحتلال جميع دول العالم، كما فعل ترامب في فنزويلا وكما هدد في الدنمارك، وقد تحدث أيضا عن احتلال مضيق هرمز. إذن هذا هو الأسلوب الأمريكي، هذه المقاربة التي ينتهجها الأمريكيون لكي ينهبوا الدول النفطية ودول العالم. وإيران اليوم تقف في مواجهة هذا النفاق الأمريكي. الأمريكيون يتحدثون دوما عن القوانين الدولية والمعايير الدولية، لكنهم لا يحترمون هذه المعايير ويدعمون الإبادة الجماعية. لقد ذكر غزة، وبالتالي هو اعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة والتي كانت الولايات المتحدة الداعم الأول لها. هم في حالة هلوسة دائما، لأن إيران ليست الدولة التي ستسمح للأمريكيين بأن يفعلوا بإيران ما حصل في غزة، وذلك لأن إيران سوف تقاوم بشدة ضد أي جهة أو أي طرف سيتخذ إجراءات عدائية ضد أراضي إيران والمدنيين الإيرانيين. وتاريخ إيران جلي بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، ويمكنهم أن يطلعوا على تاريخنا وأن يروا ما الذي حل بأعداء إيران.
1: كينيث كيزمان، السؤال هنا يعني يأخذنا لكل المستجدات في المنطقة من تحركات دبلوماسية ومحاولة للعودة إلى المذكرة. الرئيس الأمريكي كان يشير في الأيام الأخيرة إلى انتهاء المذكرة، مذكرة التفاهم، لكن ما جدوى إذن التحركات الباكستانية والقطرية أو حتى الاتفاق مع عمان إذا كانت الولايات المتحدة ترفض العودة لمذكرة التفاهم؟
0: بالنسبة للرئيس ترامب، يمكن إعادة إحياء مذكرة التفاهم. المذكرة انهارت في شهر يوليو، وذلك لأن الأطراف المتشددة في إيران قررت أن هذه المذكرة لم تكن جيدة بما فيه الكفاية ولم تمنحهم نصرا حاسما في أوهامهم، تماما مثل وهم وجود المرشد الأعلى الذي يعتبرونه حيا بينما الجميع يعرف أنه ميت. هم يريدون نصرا وهميا ما، ولهذا السبب أدت تصرفاتهم إلى انهيار المذكرة في يوليو. الرئيس ترامب لا يمانع بالعودة إلى مذكرة التفاهم، هذا ما قاله هو شخصيا بالإضافة إلى مساعديه، وبالتالي العودة إلى مذكرة التفاهم تعود إلى إيران.
1: شكرا جزيلا لك، انتهى وقت هذا الحوار. كينيث كيزمان ودكتور محسن فرخاني، شكرا جزيلا لكما. إلى نيبال، حيث أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن هيئة الكوارث بارتفاع عدد ضحايا الفيضان الذي ضرب شمال البلاد الأربعاء الماضي إلى 734 قتيلا ونحو 2500 مفقود. وقال وزير الإعلام النيبالي إن عمليات البحث والإنقاذ تواجه تحديات كبيرة نظرا لضخامة الكارثة على حد وصفه.
2: معسكر للجيش في مدينة بتر شمال نيبال، حوله الجيش إلى قاعدة لعمليات البحث والإنقاذ. هنا ينتظر آلاف المواطنين خبرا عن ذويهم ممن غيب الفيضان أخبارهم وباتوا في عداد المفقودين. تقول الحكومة إنها تبذل كل جهدها في البحث عن ناجين، إلا أنها تتحفظ على استقبال مساعدات أجنبية ذات طابع عسكري.
3: Helicopters, we have been flying like 14.

0: نحن نسير 14 مروحية وهناك مشاكل تتعلق بالجبال، فهذه مناطق جبلية ونشغلها بأقصى قدراتها الممكنة، لذلك لا أعتقد أننا بحاجة إلى مروحيات أكثر مما نملك. لكن كما تعلمون، ونظرا لضخامة الكارثة التي سببها الفيضان، فإننا بحاجة إلى مساعدات مالية.
1: غير الفيضان معالم ضفاف نهر ريتشولي على امتداد عشرات الكيلومترات، وهو أحد نهرين رئيسيين يعتقد أن انهيارات جليدية في جبال الهيمالايا تسببت في فيضانهما.
2: لم يفك النيباليون بعد من صدمة فيضان نهر تريتشولي، فأعداد الضحايا بازدياد بعد مرور 3 أيام على الكارثة، ومناطق شاسعة على امتداد النهر ما زالت مقطوعة، بينما فقدت نيبال نحو 10% من طاقتها الكهربائية.
1: تروي سابونراج بحسرة رؤيتها أقارب وجيرانا تجرهم المياه في لحظات، وكان الفارق بينها وبين الموت اتصالا هاتفيا، ولجأت مع أسرتها إلى بيت أبيها. تقول إنها لا تأسف على المنازل والممتلكات، لكن هول المشهد سيبقى محفورا في ذاكرتها.
3: تمكنت ابنتي من اللحاق بي بأعجوبة قبل أن يخطفها الفيضان. اتصلت بزوجي ثم انقطع الاتصال، ونظرت إلى الأسفل فرأيت كل شيء قد انهار، واتصلت بشقيق زوجي وزوجته لكن دون رد لأن الاتصالات انقطعت. ثم تمكنت من الحديث مع قريبتي، لكن فاجأها الفيضان أيضا، ورأينا المياه تجر الناس والبيوت والحقول والحيوانات والسيارات.
1: الاحتياجات الطارئة وبعيدة المدى أكبر من أن تلبيها حكومة نيبال وحدها، ومن هنا قبلت عروض دول بتقديم مساعدات طبية ومادية، وهو ما يؤكده مسؤولون عن مركز تنسيق المساعدات في بتر، وما زال البحث عن أحياء ومساعدة المصابين يحتلان الأولويات برأيهم، وتجنيب الناس كوارث فيضانات محتملة. سامر علاوي، الجزيرة، بتر، شمال نيبال.
4: نلتقي على رأس الساعة.
5: بين التهدئة والتصعيد،
6: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
7: مو ناس تحديد مترسين ناس.
5: مفاوضات،
8: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
9: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
5: ترقب،
10: الطرفان ينتظران إشارات
11: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
5: تحليل يقرأ ما بين السطور،
12: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
13: هي قضية تشكيكية،
14: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
5: المشهد كاملا أولا بأول.
15: هل هذه المرة مختلفة؟
16: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
5: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
15: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
17: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
5: نفكك تفاصيله.
15: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
5: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
18: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
19: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
20: كلا هذا لم يحصل.
5: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
21: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
5: لإيضاح المعنى،
22: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
5: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
15: نبدأ بهذا الخبر،
23: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
5: أحداث تتسارع.
24: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
23: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
15: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
5: مشهد يتغير
15: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهرة،
5: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
25: الآن ما زال التقييم والتعليم.
0: التحقيق مستمر.
5: نلاحق ما يستجد.
1: هذا الاستهداف أعاد تغيير

0: المشهد
1: ونواكب ما يحدث
2: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي
1: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
3: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
1: نبقى مع كل تطور.

0: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. ولا تزال أصداء محاصرة مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرى جنوب نابلس ومهاجمتهم فلسطينيين في قرية جلود واعتدائهم على صحفيين أجانب هناك تتردد في الضفة الغربية وإسرائيل. فقد وصف السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي المعتدين بالمشاغبين الذين قال إنهم أقلية مقارنة بنصف مليون إسرائيلي يعيشون في الضفة بالسلام. جاتي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب وأنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. من جانبها نقلت صحيفة معرفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الشرطة لم تعتقل أي مستوطن شارك في الأحداث التي وقعت في قصرى أمس السبت. كما نقلت إسرائيل اليوم هي الأخرى عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن هناك مخاوف من أن تكون أطراف في الحكومة معنية بالتصعيد في الضفة لأسباب سياسية وأن الجيش لن يدعم أي خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض. على صعيد متصل نقلت معرفة عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة. في إيران قال نائب وزير الخارجية إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. نبدأ إذن بتطورات في الضفة الغربية وردود الفعل في إسرائيل على ما يحدث هناك. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن محمد، مجموعة من التقارير وردت في إسرائيل اليوم ومعارف حول ما يجري في قصرى وباقي مناطق الضفة الغربية، التعليمات الإسرائيلية وكذلك التصريحات وما يتعلق بوجود الجيش في الضفة الغربية.
1: بالفعل محمد، أحداث قصرى والضفة الغربية بشكل عام هي العنوان الرئيس في وسائل الإعلام الإسرائيلية البارزة، نتحدث عنها هارتس ومعاريب وإسرائيل هيوم على الأقل، إذ تشير صحيفة هارتس في عنوانها الرئيسي إلى أن الضفة الغربية واتساع رقعة عنف المستوطنين باتت السبب الرئيسي لحالة من التوتر بين رئيس الأركان إيال زمير ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. أما صحيفة معاريب الإسرائيلية وفي عنوان أكثر جرأة كما يوصف تقول إن الصورة في الضفة الغربية باتت واضحة، ثمة من هو معني في الجانب السياسي الإسرائيلي بإشعال الوضع والدفع نحو تصعيد في الضفة الغربية، بينما تشير صحيفة إسرائيل هيوم في عنوانها الرئيسي أيضا إلى أن ثمة حالة من التوتر والصراعات بين الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وفي داخل المؤسسة الأمنية على خلفية التصعيد في الضفة الغربية. تشير صحيفة هارتس نقلا عن مصادر بأن ثمة خشية حقيقية لدى الجيش الإسرائيلي أو بعض الأطراف في الجيش الإسرائيلي من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تمهيد الأرضية في الضفة الغربية نحو مزيد من التدهور قبيل الانتخابات المقررة في السابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل. وهذه المصادر تقول إن الهدف من ذلك هو حرف الانتباه وتغيير أجندة الانتخابات بدلا أن ينشغل الجمهور الإسرائيلي والناخبين في قضية إخفاقات السابع من أكتوبر ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية ولجنة التحقيق عن تلك الإخفاقات، سينشغلون في الأوضاع بالضفة الغربية. كذلك تشير صحيفة معاريب نقلا عن مصادر بأن هذه الخشية تتعزز بأن ثمة أطراف في الحكومة الإسرائيلية هي التي تسعى وتدفع نحو التصعيد في الضفة الغربية، لكن الصحيفة تنقل عن مصادر بالجيش إن الجيش لن يسمح ولن يكون شريكا ولن يدعم أي خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض في الضفة الغربية. أما صحيفة إسرائيل هيوم فقد نقلت هي الأخرى عن مصادر بأن ثمة صراعات بين الحكومة الإسرائيلية والجيش حول ما يتعلق بالضفة الغربية. ولكن المشترك محمد بين كل هذه الصحف ووسائل الإعلام هو أن ثمة إجماع لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية وجانب من المسؤولين وعلى الأخص في المعارضة الإسرائيلية بأن ما يجري في الضفة الغربية سببه المستوطنين الإسرائيليين. فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في بلدة قصرى يوم أمس، تشير صحيفة معاريف إلى أن الذين شاركوا في هذه الأحداث التي وصفت بالإجرامية والعنيفة من قبل المستوطنين عددهم أكثر من 50 شخصا. وهي تضيف صباح هذا اليوم بأن الشرطة الإسرائيلية لم تلق القبض على أي منهم، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد دعا إلى إنفاذ القانون واعتقال من وصفهم بمنفذي هذه العمليات الإجرامية والعنيفة. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس الدفع بمزيد من قواته من لبنان وكذلك قطاع غزة إلى الضفة الغربية مع اقتراب الأعياد اليهودية والخشية من هذا التصعيد. تشير هذه الوسائل أيضا إلى أن السبب الرئيسي للتصعيد في الضفة الغربية هو عنف المستوطنين الإسرائيليين، وثمة خشية حقيقية من مزيد من مثل هذه الهجمات. بالأمس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن من شاركوا في هذه العمليات في هذا الهجوم على قصرى على الآمنين من الفلسطينيين كما جرى، وقال لنا شهود عيان إن من شاركوا في هذه الاعتداءات وفق نتنياهو كانوا حفنة عددا قليلا من المستوطنين وهم الذين يثيرون الشغب في الضفة الغربية. إلا أن المعطيات محمد تفيد بأن عدد الذين يشاركون في الاعتداءات في أرجاء الضفة الغربية هم أكثر من 2000 مستوطن إسرائيلي على أحسن التقديرات، بينما تشير تقديرات إسرائيلية إن العدد يربو عن 5000 مستوطن إسرائيلي. هذا عدا عن الجهات التي تدعمهم. وسائل الإعلام تشير إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكذلك وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش والوزير في وزارة الدفاع أيضا هو يقف وراء هذه الظاهرة. هي ظاهرة كما سماها أيضا الرئيس الإسرائيلي يتسحك هيرتسوغ يوم أمس ودعا إلى استئصالها بشكل جذري. هذه أول مرة ربما تصدر مثل هذه التصريحات التي تدعو إلى استئصال ظاهرة المتطرفين من المستوطنين. تجمع وسائل الإعلام في إسرائيل بأن هذه الاعتداءات ربما تشكل خطرا أمنيا حتى على الإسرائيليين أنفسهم وعلى قوات الجيش الإسرائيلي، وكذلك هي تلطخ صورة إسرائيل لدى المجتمع الدولي. دعني أشير أخيرا إلى ما تقوله صحيفة معاريف والتساؤل الذي فرضته صباح اليوم، وهو لماذا يدفع الجيش بوحدات من الكتائب الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إلى قصرى وهي أكثر البلدات اشتعالا في الضفة الغربية وليست القوات النظامية. هنا نشير محمد إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة كانت قد كشفت بأن جنود في الاحتياط الإسرائيلي هم من ضمن هؤلاء ويساعدونهم، كما أشارت صحيفة معاريف عندما تحدثت عما جرى في بلدة المغير يوم أمس وأول أمس أيضا عندما أشارت إلى أن جنودا من الاحتياط كانوا يدعمون المستوطنين ويوفرون الحماية لهم. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الجيش يدفع بقوات من الاحتياط، هذه القوات التي يتهم كثير من عناصرها بدعم المستوطنين وبغض الطرف عن انتهاكاتهم إلى بلدة قصرى وجالود والمواقع التي هي تصنف إسرائيليا وفلسطينيا بأنها من أكثر البؤر اشتعالا في منطقة الضفة الغربية.
0: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. إذن السيطرة على الأرض في الضفة الغربية لم تعد تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
2: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة، يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 يوليو أحرق

0: يستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة. أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة. أعلنت عسكرية مغلقة وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هنا كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة، ثم طريق مغلق، ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءا من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة؟ وما هي القرية التالية؟
1: معنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سنناقش معك سيد بشارات مجمل التطورات والتقارير التي وردت في الصحافة العبرية هذا الصباح، لكن لننطلق من سؤال التقرير: ماذا سيحل في قصرى بالنظر إلى التطورات ومحاولة الإدانات من الحكومة الإسرائيلية وحتى من السفير الأمريكي؟
2: صباح الخير أخي محمد وللسادة المشاهدين. ربما السؤال يبقى مفتوحا، ولكن النتيجة يبدو أنها قد تكون سلبية وليست إيجابية، بمعنى الإدانات والمواقف التي هي يعني تعترض على السلوك الاستيطاني ما زالت لم تطبق ولم تحول إلى سياسات يمكن أن تغير من هذا الواقع. المستوطنون ما زالوا يحاصرون تلك المنازل، الجيش الإسرائيلي ما زال يوفر حماية لهذه المجموعات الاستيطانية، والسكان الفلسطينيين والعائلات الفلسطينية ما زالت موجودة داخل هذه المنازل دون أن تحظى بأي دعم أو أي رعاية على أقل تقدير على المستوى الإنساني أو المستوى الصحي. وبالتالي واضح جدا أن المواطن الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن المباشر، حتى وإن كان هناك عدم قبول للسياسات الاستيطانية، لكن لا يوجد فعل قرار فعلي لمنع المستوطنين من الاستمرارية. هذا النموذج ربما هو جرى في جالود وجرى في العديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية. عشرات وربما مئات من العائلات البدو التي تم ترحيلها في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وبالتالي الفلسطيني هو يدفع الثمن المباشر لكل هذه السياسات. النقطة الجوهرية باعتقادي في هذا السؤال المفتوح وفي هذا النقاش والجدل المفتوح هو دائما من يقف إلى جانب الفلسطيني مقابل أن المستوطن تقف خلفه دولة بكامل مؤسساتها تدعمه وسياسات متكاملة بالميزانيات وبالسياسات وبالحماية وتوفير الحماية. وبالتالي هذا هو الاختلال إنجاز التعبير في كفتي الميزان ما بين مواطن فلسطيني لا يمتلك ولا يوجد هناك من يعزز موقفه في المقابل مستوطن، وحتى وإن كان هناك اختلاف حول ممارساته ومنهجيته تبقى هناك دولة ومؤسسات تدعمه وتدعم سياساته بشكل كبير.
1: طيب الآن وفق التقارير الواردة في معاريف وإسرائيل اليوم، حديث عن وجود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعضها يتحدث عن استقدام القوات من لبنان ومن غزة لتعزيز الوجود، والإشارة إلى أن قيادات الجيش قد لا تكون مصاعة لأي اعتبارات سياسية للحكومة، وتواجدها مرتبط بالجدوى. إلى أي مدى يعني هنالك فعليا اختلاف الرأي داخل الجيش حول ما يجري في الضفة الغربية ومهام الجيش الإسرائيلي فعليا، بالنظر إلى يعني حالة التوتر التي يراد تضخيمها في الضفة الغربية؟
2: ربما أكثر شيء لافت صبيحة هذا اليوم في المقال الذي نشرته هآرتس، عندما عنونت أحد مقالاتها بأن هناك رقصة سياسية معقدة يمارسها زمير مع بنيامين نتنياهو. هذا دليل ربما واضح وجلي في توصيف المشهد الإسرائيلي الداخلي ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري وانعكاسات ذلك على السياسات الإسرائيلية بالضفة الغربية. واضح جدا أن حالة الضفة الغربية هي أكثر تعقيدا من كل الساحات التي ذهبت إسرائيل إلى إشعالها على الفترة الماضية. ربما في قطاع غزة كان الحال هناك مختلف، في لبنان، في سوريا، في إيران، ولكن في الضفة الغربية واضح أن الأمر هو يمس البيت الإسرائيلي إنجاز التعبير بشكل مباشر. بمعنى آخر، طبيعة الحسابات الإسرائيلية في الضفة الغربية يمكن إن كان هناك أي خطأ في هذه الحسابات ستكون هذه تكلفة هذه الحسابات أعلى بكثير. لماذا ذلك؟ لأن هذا الأمر ينعكس على ثلاثة مستويات أساسية: المستوى الأمني، وهنا ربما تأتي خشية الجيش الإسرائيلي من أن الحالة الأمنية بالضفة الغربية إذا ما ذهبت إلى الاشتعال، هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي سيتعرض إلى معضلة كبيرة جدا، ليس فقط على مستوى استنزاف القدرات والقوات، وإنما سيكون على احتكاك مباشر مع المواطن الفلسطيني. والمواطن الفلسطيني هنا مواطن فلسطيني أعزل، لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يوجد المبرر الذي يمكن أن يبرر كل استخدام فائض القوة الذي يمتلكه الجيش الإسرائيلي. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وهو أن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يتحول إرهاب المستوطنين من إرهاب ضد الفلسطينيين إلى إرهاب وشغب ضد جيش الاحتلال نفسه، وهذا ما أطلق عليه ربما الكتاب الإسرائيليين انقلاب البنادق، بحيث تتحول المواجهة ما بين الجيش والمستوطنين بشكل مباشر، وبالتالي هنا تصبح قضية جوهرية ومشكلة ومعضلة أمام الجيش الإسرائيلي. والمستوى الثالث، وهو أن الأحداث في الضفة الغربية هي لها تماس على المستوى الدولي بشكل كبير جدا، وإسرائيل في كل جبهاتها التي ذهبت إلى إشعالها كانت قادرة على إقناع العالم ككل أن هناك خطرا محدقا على الوجود الإسرائيلي وعلى مستقبل الدولة الإسرائيلية. ولكن في الضفة الغربية المستوطنون هم من ذهبوا، والمستوطنون هم من يشعلوا هذه الأحداث وليس الفلسطيني، وبالتالي مبرر الذهاب إلى استخدام القوة الإسرائيلية غير موجود وغير موضوعي في هذه الحالة، وبالتالي إسرائيل ستكون محل انتقاد كبير جدا. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا السفير الأمريكي في تل أبيب، صحيح أنه هو يعطي غطاء لكل السياسات الإسرائيلية، ولكن يدرك مدى حساسية أن تتحول إسرائيل في لحظة معينة وفي ظل كل هذه المعادلات إلى دولة أكثر عزلة وأكثر انتقادا.
1: ما مدى تأثير فعليا تصريحات السفير الأمريكي في هذا السياق؟
2: أنا باعتقادي هذه لا تؤثر بشكل كبير جدا على الممارسات، بقدر هي محاولة ضبط إيقاع وشكل طبيعة ممارسة المستوطنين. النقاش أخي محمد في إسرائيل يبدو أنه الآن في محاولة الذهاب إلى إدارة صراع المستوطنين أو ممارسات المستوطنين بالضفة الغربية ضد الفلسطينيين حتى لا تخرج عن الإطار العام الممنهج الذي هو يخدم المنظور الإسرائيلي الاستراتيجي. بمعنى هناك خشية إسرائيلية، وهذا ربما ما يعبر عنه السفير الأمريكي، أن الخشية الأساسية أن استخدام المستوطنين أو مجموعة من المستوطنين هذا النمط من السلوك يمكن أن يعطل المشاريع الأضخم في للمنظور الإسرائيلي الاستراتيجي مستقبلا حول كيفية إدارة الحالة أو الصراع مع الفلسطينيين. بمعنى إضافي أيضا أن إسرائيل في هذه المرحلة بحاجة إلى تعزيز مقومات بناء الدولة اليهودية، وليس الذهاب إلى تعطيل هذه المقومات من خلال ممارسات فردية هنا أو مجموعات هناك. يجب أن يكون هناك عملية جمع الجهود الإسرائيلية، هذا ما تريده المؤسسة العسكرية، أتقول أنه يجب أن يكون هناك جمع وتوافق على المنهجية الإسرائيلية مقابل الصراع مع الفلسطينيين، وليس أن يكون هناك استخدام لهذه المنهجية لأغراض سياسية جانبية أو أيديولوجية جانبية في الداخل الإسرائيلي على حساب الهدف الأشمل وهو تحقيق مبدأ الدولة اليهودية وحسم الصراع مع الفلسطينيين بشكل كامل.
1: في المقابل، هل تنتظر الحكومة الإسرائيلية في تحركاتها وفي سياق حملتها الانتخابية أيضا أي رد فعل فلسطيني؟ يعني ما مستوى التعامل وفق ردة الفعل الفلسطينية إن كانت موجودة أو غير موجودة؟
2: ربما هذه الحلقة الأضعف، وهذه ربما حتى في الميزان الإسرائيلي واحدة من القضايا التي تناقش على الهامش وليس بالجوهر. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل تدرك على أن الحالة الفلسطينية الضعيفة والبنية المؤسساتية الفلسطينية غير قادرة فعليا على تغيير الواقع الذي يفرضه الاستيطان وتفرضه إسرائيل على الضفة الغربية، ولكن رغم ذلك هناك محاولة شيطنة للموقف الفلسطيني حتى وإن كان موقفا هامشيا أو موقفا ضعيفا أو بسيطا. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل أيضا هي معنية في الإبقاء على حالة الدعم الكاملة مقابل شيطنة الطرف الفلسطيني بكل مقوماته الشعبية والمؤسساتية الرسمية. وهذا بالمناسبة هو واحدة من القضايا التي يسعى بالتحديد اليمين المتطرف عندما نتحدث نحن عن بن غفير وبتسائل سموتريش. لاحظ طبيعة الحملة التي يقودها الطرفان أو هذين الشخصين في الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية. هناك شيطنة كبيرة جدا ومحاولة القول أن السلطة الفلسطينية تحاول أن تؤثر على مجرى الانتخابات الإسرائيلية الداخلية كنوع من عملية تبرير كل ما يقوم به بتسائل سموتريش وبن غفير في الضفة الغربية، وكأنهما يريد أن يذهب إلى تبرير أن تصعيد الممارسات الاستيطانية هي جزء من أدوات الضغط على الفلسطينيين لعدم التأثير على الخارطة السياسية الإسرائيلية الداخلية. لكن أنا باعتقادي هذه تبريرات غير واقعية، ونقاش غير واقعي هو أكثر منه محاولة تسويق مواقف عدائية من قبل اليمين المتطرف ضد الفلسطينيين بكل المقومات، لأنه في نهاية المطاف ما يعني بتسائل سموتريش وبن غفير هو تعزيز الاستيطان على حساب نفي وجود الفلسطيني بكل مستوياته إن كان شعبيا أو رسميا، لأن ذلك يخدم المنظور الانتخابي لهذا اليمين المتطرف من جانب، ومن جانب آخر هو يظهر الفلسطيني على أنه ضعيف وتستطيع هذه المنظومة اليمينية أن تذهب إلى تنفيذ كل مشاريعها دون أن يكون هناك عائقا بالضفة الغربية.
1: سليمان بشارات المختص بالشأن الإسرائيلي من نابلس، شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة تتفاقم أزمة نقص الأجهزة الطبية في المستشفيات مع خروج الأجهزة الطبية الأساسية عن الخدمة، وقال المدير العام للهندسة والصيانة بوزارة الصحة في غزة إن 70% من الأجهزة الطبية خرجت عن العمل، ويعمل مهندسو المعدات الطبية على إصلاح وإعادة تشغيل بعض الأجهزة باستخدام قطع مستخرجة من أخرى خرجت عن الخدمة في محاولة لسد هذا العجز.
3: هل بيد الطبيب حيلة وما ذنب المريض في كل هذا؟
4: صورة مقطعية.
3: إنها المعادلة الصعبة التي يواجهها الطبيب محمد مطر أمام مريضه بعدما بات تشخيص حالته مهمة شاقة في ظل النقص الحاد في الأجهزة الطبية اللازمة للفحص والعلاج.
4: والدكاترة قرروا لي صورة مقطعية، وللأسف مش موجودة الإمكانية هذه في غزة، فاقترحوا علي صورة بديلة اللي هي السي تي، والسي تي عملتها برضو في مستشفى حمد، وبتعرفش قديش عانيت لما وجدت فرصة وإمكانية أو أحجز في مستشفى حمد وعملناها.
3: هذه الأجهزة الطبية دمرها الاحتلال خلال اجتياحه لمستشفى الشفاء بغزة، معدات تشخيصية حطمت وخرج معظمها عن الخدمة، لتتراجع قدرة المستشفيات على تشخيص الأمراض وتحديد الحالات بدقة.
5: أجهزة دوانين مغناطيس على مستوى قطاع غزة كان هناك 9 أجهزة جميعها خرجت عن الخدمة ويلزم استبدالها. كذلك المشكلة موجودة هنا في أجهزة الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية على مستوى قطاع غزة كان يتراوح عدد الأجهزة الموجودة تقريبا من 23 إلى 25 جهاز، لأنه مش ليست كلها كانت تعمل. حاليا متوفر في قطاع غزة على مستوى القطاع كله الأجهزة التي تعمل 3 أجهزة فقط.
3: وهنا يخوض مهندسو الأجهزة الطبية سباقا مع الزمن لضمان استمرار عمل ما تبقى من المعدات، فهم يستخرجون قطعا من أجهزة خرجت عن الخدمة لاستخدامها في إصلاح أجهزة أخرى في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسد النقص في الأجهزة التي يصعب إدخالها إلى قطاع غزة.
6: خرجت 70% من الأجهزة الطبية عن العمل وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود مهندسينا تمكننا من عادة 10% من هذه الأجهزة إلى العمل باستخدام الأجهزة المدمرة كقطع غيار لإصلاح هذه الأجهزة.
3: أجهزة دمرت وأخرى تستنزف، وبين هذا وذاك يبقى المريض في غزة يدفع ثمن نقص الأجهزة التي قد يتوقف عليها علاجه.
7: هنا لا تفكك الأجهزة الخارجة عن الخدمة للتخلص منها، بل بحثا عن قطعة قد تعيد جهازا آخرا إلى العمل. هي محاولات للحفاظ على ما تبقى من أجهزة التشخيص قيد الخدمة في ظل نقص حاد في المعدات وقطع الغيار. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر وكذلك العقوبات الأمريكية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما عمر، أرحب بك وأبدأ من التصريحات الإيرانية المرتبطة بتداعيات هذا الحصار والحديث عن صمود إيراني في مواجهة ما هو مرتقب من عقوبات، لكن فعليا كيف يجري التعامل مع كل هذه المستجدات من حصار بحري وكذلك من مناقشات دبلوماسية وسياسية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الداخلي الإيراني؟
8: نعم محمد، صحيح إيران تعيش وضعا اقتصاديا صعبا. نحن في العاصمة طهران نشاهد كيف أن أسعار السلع الأساسية ترتفع بشكل مضطرد، وهذا من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن. لكن الإيرانيون على المستوى السياسي والاقتصادي لا ينكرون ذلك، لكنهم دائما يؤكدون أن هذا الأمر لن يدفعهم إلى تقديم تنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. آخر من ذكر ذلك هو نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي في لقاء مصور، قال إن هذه العقوبات الأمريكية ليست جديدة وأن إيران اختبرت العقوبات الأمريكية طيلة العقود الماضية وأنها لديها التجربة الكافية للتعامل معها والالتفاف عليها، على الرغم من أن الخبراء يقولون أن هذه العقوبات تختلف عن العقوبات السابقة، حيث أن واشنطن استهدفت هذه المرة طرق الالتفاف التي كانت تستخدمها طهران للتحايل على العقوبات. كذلك هناك ضغوط على الدول التي كانت تتعامل اقتصاديا مع طهران. فيما يخص مضيق هرمز، كاظم غريب أباد أيضا في ذات اللقاء أكد أن المضيق مغلق وأن أي سفينة تريد العبور من المضيق لابد أن تحصل على إذن من القوات المسلحة الإيرانية. وأشار مجددا إلى المفاوضات الإيرانية العمانية، حيث أكد أنه تم التوصل لتفاهم مع سلطنة عمان، لكن تنفيذ هذا التفاهم حول فتح المضيق وتحديد المسارات منوط بالولايات المتحدة الأمريكية وإجراءات تطالب بها طهران، على رأسها العودة إلى مذكرة التفاهم، لا سيما رفع الحصار البحري ورفع العقوبات بشكل مؤقت على النفط وتنفيذ البند رقم 1 من المذكرة الخاص بإنهاء الاعتداءات والتهديدات حسب ما تقول إيران، إضافة إلى شمول الجبهة اللبنانية. يضيف أيضا كاظم غريب أبادي بأن التصريحات الأمريكية حول فتح المضيق وتدفق النفط عبره هي تصريحات كاذبة، إنما ترمي إلى تأثير على أسواق الطاقة. أضاف أيضا أن الوسيطين القطري والباكستاني اللذين زارا طهران الأسبوع الماضي، حيث شهدنا زيارة لقاء الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ثم يوم الخميس كان هنا في العاصمة طهران رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. قال كاظم غريب أبادي أن الوسطاء سعوا من خلال هاتين الزيارتين إلى إقناع طهران للعودة إلى مذكرة التفاهم، وأنهما يسعيان أيضا في ذات الوقت مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن طهران أبلغت الوسطين شروط إيران للعودة إلى المذكرة، ولم نلبس في الحقيقة تغيير في الموقف الإيراني، حيث عاد وأكد هذا المسؤول الإيراني كاظم غريب أبادي على أن شروط إيران هي أن تعود واشنطن أولا إلى المذكرة، لأنه قال أن واشنطن هي من بدأ انتهاك مذكرة التفاهم، وأن الانتهاك لم يكن بدءا من الإيرانيين. طهران في الحقيقة محمد لا تزال تصر على التمسك بمذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كان قد وصفها يوم أمس بأنها إنجاز للدبلوماسية الإيرانية. وزير الداخلية الإيراني وصفها بأن أكبر إنجاز سياسي دبلوماسي في تاريخ إيران المعاصر، لما تحققه من منجزات سياسية واستراتيجية وفق تعبير الإيرانيين على المدى الطويل. مسعود زكيان يقول إنها الحل لأجل عدم إعادة زعزعة الأمن والاستقرار، وأنها لصالح إيران والمنطقة والعالم، مؤكدا أيضا في الوقت نفسه أن طهران تسعى للحوار ولا ترغب بالحرب ولا تسعى إليها، لكنها في حال فرضت عليها الحرب مرة أخرى فإنها مستعدة لصد أي عدوان، للتعامل مع أي تصعيدات عسكرية جديدة. كذلك أشار إلى أنه ليس لمصلحة أحد أن يثير ترامب الرئيس الأمريكي الفوضى في المنطقة والعالم، وأن تقوم إسرائيل بزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بحسب تعبيره. مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني أيضا يد الله جافاني أكد بأن الحرب على إيران كانت بهدف إخضاع إيران، لأنها حسب تعبيره كانت تقف عائقا أمام المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. وأضاف أن القضية النووية، قضية الصواريخ الباليستية، دعم إيران لحلفاء المنطقة، كانت مجرد مبررات لهذه الحرب، مشددا أيضا في الوقت نفسه على أن إيران مستعدة لأن ترد على أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة أو ضد إيران. في المجمل محمد يمكن القول أننا الآن نعيش حالة من الجمود على المستوى السياسي على المستوى العسكري، لكن التصريحات الإيرانية لا تزال تتمسك بمذكرة التفاهم وتدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إليها إذا أرادت فتح مضيق هرمز والعودة إلى مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك عمر. إذن أحمد الرهيد في واشنطن، على عكس من ذلك الولايات المتحدة لا تتحدث عن مذكرة التفاهم وتركز الحديث حول الحصار الاقتصادي.
9: بالفعل في لغة باتت واضحة من قبل الإدارة الأمريكية محمد بشأن المسار التفاوضي، عدم ثقة في الجانب الإيراني. وترامب يقول في الأسابيع القليلة الماضية بأن التفاوض مع الإيرانيين مضي عليه الوقت، وأنه غير راغب في الجلوس على طاولة المفاوضات، بينما يصف الإيرانيين بأنهم يتوسلون للجلوس على الطاولة. وتركيز كما أشرت على العقوبات الاقتصادية وهذه الحزمة الجديدة التي جرى توسيعها ليشمل نطاقها الدول والمؤسسات التي تتعامل مع إيران. يوم الجمعة عشية الاجتماعات التحضيرية لنواب وزراء المالية وكذلك محافظي البنوك المركزية للقمة، قمة هؤلاء الوزراء التي تعقد هنا في مدينة أشفيل يومي الاثنين والثلاثاء بولاية نورث كارولينا، ويترأسها وزير الخزانة الأمريكي باعتباره الدولة المستضيفة. هذه الاجتماعات استبقتها وزارة الخزانة بفرض حزمة جديدة من العقوبات يوم الجمعة، ومسؤولو الوزارة يتحدثون بأن هذا يبعث رسائل إلى دول العالم، ولكن إلى هذه الدول تحديدا باعتبارها تملك أكبر اقتصادات العالم، وجزء أساسي منها يتعامل مع إيران، لا سيما الصين وروسيا وغيرها من الدول التي تريد الولايات المتحدة منها أن تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، بل وتخيرها هذه المرة إما أن تختاروا الوقوف بجانبنا والاندماج في النظام المالي القائم على الدولار، والذي يقول المسؤولون الأمريكيون إنه يوفر لهم استقرارا وازدهارا وكذلك اندماجا في الاقتصاد العالمي، أو الوقوف إلى جانب إيران ومعاناة العزلة التي تواجهها كما يقول المسؤولون الأمريكيون بذلك. وبالتالي التركيز الآن هو كيف ستنعكس هذه الجهود الأمريكية في إقناع حلفائها والأطراف التي تتعامل مع إيران على قطع علاقاتها التجارية مع طهران، والتي يقول وزير الخزانة إن الهدف منها هو قطع شرايين الحياة التي تمد النظام الإيراني بالاستمرار وفق تعبيراته في الأيام الماضية، والتي يقول أيضا إنه يهدف من خلالها لإسقاط النظام في إيران. بينما التأكيدات الأخرى التي تأتي من مسؤولين أمريكيين آخرين بأن المحادثات ما تزال موجودة على الطاولة.

0: كبيرة من النفط والغاز عبر المضيق في الأيام المقبلة، فذلك يبعث الطمأنينة للأمريكيين بأن سياستهم في الضغط الاقتصادي تنجح، وسياستهم في الإبقاء على الحشد العسكري الأمريكي الكبير تنجح أيضا. وهذا يريد منه ترامب وإدارته والجمهوريون أن يقنع الأمريكيين بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وليس إيران. محمد،
1: أحمد، يعني أكمل معك في جزئية الانعكاس الداخلي على هذا التحول الأمريكي من التركيز على حرب سريعة وحرب عسكرية فعلية وأفق لهذه الحرب إلى أفق مفتوح والتعامل مع آثار الحرب الاقتصادية وتجاوز مهلة أو حتى سقف الانتخابات التجديد النصفي. كيف يتفاعل هذا الملف والتحول في استراتيجيات الولايات المتحدة في الداخل الأمريكي؟
0: بأشكال مختلفة، يضعف من شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أبرز الأسباب ربما التي تؤثر على شعبية ترامب الآن هي العوامل الاقتصادية وأدائه وكذلك دخوله في هذه الحرب. هو يدافع عن قرار الدخول في هذه الحرب ويقول إن إيران كانت تشكل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة ولمصالحها، وكانت على وشك أن تحصل على سلاح نووي، وإن هذه التكلفة التي يدفعها الأمريكيون معقولة. هذا الجدل يستمر، الجمهوريون يدافعون عن رواية ترامب، وبعضهم يخشى في الحقيقة الاستمرار في هذه الحرب، لا سيما وأن الانتخابات النصفية تقترب أقل من 70 يوما، ربما تفصلنا عن هذه الانتخابات الآن. وبالمقابل الديمقراطيون يوظفون هذا المناخ السياسي والاقتصادي الذي خلقته الحرب هنا في الولايات المتحدة لمصلحتهم، على أمل أن يفوزوا بالأغلبية في الكونغرس في هذه الانتخابات المصيرية بالنسبة لكلا الحزبين، والتي يحاول فيها ترامب أن يقنع الأمريكيين بأن هذه الحرب آثارها الاقتصادية معقولة وهذه التكلفة ليست كبيرة، وعليكم أن تقفوا إلى جانبي في هذه اللحظة المهمة للولايات المتحدة، كما يقول لمناصريه في كل لقاء معهم. بكل الأحوال، الآثار الاقتصادية التي تريد الولايات المتحدة أن تنعكس من خلال التدفقات المليونية، كما يقول وزير الخزانة يوميا عبر مضيق هرمز، من خلال مظلة الحماية التي توفرها القيادة المركزية، حتى الآن لم تظهر على الأقل في محطات الوقود هنا في الولايات المتحدة. محمد،
1: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بعد 6 أشهر من الحرب، تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية تفرض نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
2: بعد 6 أشهر من الحرب، تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين. فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحاً لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده، كما يقول، في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط. ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباينا ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار، أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التصويت.

0: التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطاً بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوة أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: معنا من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن دكتور أسامة برشيد الباحث والمحلل السياسي. دكتور أسامة مرحبا بك. أبدأ بالسياسة الأمريكية، ولأي مدى هنالك تحول نحو الحرب المفتوحة إن كانت اقتصادية أو غير ذلك، في انتظار النتائج التي قد تأتي من إحكام هذا الحصار وتحول الولايات المتحدة نحو الدول الثالثة والخطوط التي تقطعها عن إيران، انتظار أثر ذلك؟
2: صباح الخير. يعني نحن إذا أخذنا التصريحات الأمريكية في الاعتبار، سواء ما يتحدث به الرئيس نفسه، ما يتحدث به وزير الخزانة، وزير الخارجية، حتى وزير الدفاع الذي يبقى ويعيد أن هناك خيارا عسكريا لا زال على الطاولة، لكن بشكل عام واضح أن الإدارة الآن تتجه نحو فرض عقوبات اقتصادية على إيران لإخضاع إيران. الهدف هو الإخضاع. الآن الحصار البحري وحده لم يساهم أو لم يرغم إيران على الخضوع على التسليم للمطالب الأمريكية. الآن هناك محاولة لقطع شرايين الاقتصاد الإيراني بشكل كامل، لكن هذه أيضا تصطدم بعقبات. لا شك أنها مؤثرة، لا يمكن أن نقلل حتى الحصار البحري نفسه أنه مؤثر، والعقوبات قبل ذلك التي فرضت على إيران على مدى عقوبات مؤثرة، لكن هناك محاولة للذهاب نقطة أبعد. الآن المشكلة أين ستكون؟ المشكلة هو كيف تقنع دولا مثل الهند، مثل الصين، مثل روسيا على أن تشارك في هذه العقوبات. نحن رأينا الآن تصريح أولي من الصين أنها تعتبر أن هذه العقوبات غير مبررة، لأنها تؤثر أيضا على الصين نفسها. الصين تستورد نسبة كبيرة من نفطها من إيران، وهي لا تريد أن تعطي الولايات المتحدة في خضم التنافس الجيوسياسي بينهما، لا تريد أن تعطي للولايات المتحدة ورقة تستطيع أن توظفها في مرحلة قادمة ربما ضد الصين نفسها، كما وظفتها ضد روسيا من قبل. وهناك أيضا دول تعتمد على إيران، يعني حتى الهند على سبيل المثال التي لديها علاقة أفضل ولكن ليست ممتازة مع الولايات المتحدة، أيضا هي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني. وسوق الطاقة العالمي بغض النظر الآن عن إذا ما كان يستورد من إيران أم لا، يعتمد أيضا على إمدادات النفط الإيرانية والغاز، لأنه يساهم في الاستقرار. ثم هناك دول الخليج التي ليست فقط الآن يعني بحاجة إلى استقرار، إنما تخشى من ردود فعل إيرانية انتقامية، كما تهدد إيران بأنها قد تقصف أي دولة أو أي طرف يشارك في محاولة خنقها وعزلها اقتصاديا. لكن رغم كل هذه العقبات لا زالت إدارة ترامب تأمل أن يكون هناك أو أن تتيح هذه العقوبات مساحة لإيران لإعادة التفكير في أولوياتها. وكما تفضلتم في التقرير قبل قليل، إيران فعلا تئن تحت وطأة العقوبات مهما كان صمودها قويا، لكنها تئن تحت وطأة العقوبات، والخشية هو أن يحصل انفلات في الشارع، خصوصا إذا لم يكن هناك خيار عسكري على الطاولة ولم يكن هناك ضربات لإيران. حينها ربما تتراجع منسوب الكرامة الوطنية أو منسوب أن هناك تهديدا وجوديا على الجميع، وتبدأ التحركات في الشارع، وهذا ما يحذر منه الرئيس بزكشيان مرات.
1: طيب
2: ومرات.
1: ابقى معي دكتور أسامة. نعم ابقى معي دكتور أسامة لنشرك ضيفنا من طهيار دكتور عباس خميار. والسؤال عن هذه السيناريوهات المطروحة داخل إيران، إلى أي مدى هي مرجحة؟ وبفعل التأثير الاقتصادي الكبير في إيران، إن كانت إيران تعد خططا لمواجهة هذه التأثيرات على الداخل الإيراني أولا؟
3: نعم، صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. الحقيقة هذا ما كنا نقوله دائما، لأن الإيرانيون وهذا ما يؤكدون عليه بأنهم كانوا يحتسبون لهذا اليوم ولهذا الشكل من العقوبات، ولذلك كان هناك استعداد للمواجهة على صعيد المخطط الاقتصادي التي كانت تقوم بها الحكومة الجديدة، ومع كافة أركان النظام منذ أكثر من عامين. لذلك وكل التكهنات كانت تشير إلى هذا الأمر. أنا لا يعني أنا أتفق مع كل ما جاء في التقرير أو في يعني تقاريركم بما يتعلق بتأثير هذا الحصار على المواطن الإيراني، ولكن أقوله بجدية وبقناعة من خلال مشاهداتي ومن خلال معلوماتي، بأن هناك تضخيم كبير إعلامي لما يحدث في إيران، وهناك مبالغة كبيرة جدا. ونعرف الأسباب، لأنه عندما نتابع يعني التقارير الأمريكية وعندنا نتابع التغريدات ومجموعة من المواقف الأمريكيين، نعرف بأن هناك هذه الحرب الإعلامية والحرب النفسية هي التي ربما تكون أكثر تأثيرا وأكثر وقعا على الأحداث وعلى حتى الحرب الاقتصادية نفسها. كل ما غير أو اختلف مع العقوبات السابقة هو في هذه المرحلة هو الضغط الأمريكي على شركاء إيران كما تفضل به ضيفك الكريم. هذا هو الفارق بين ما كان سابقا من عقوبات وبين ما نشاهده الآن. لكن هل تستجيب هذه الدول بهذه العقوبات؟ وهل تواكب الأمريكيين باعتداءاتها وبحربها الاقتصادية؟ لا أتصور
1: ربما
3: هذا
1: السؤال
3: سيحدث
1: دكتور
3: أبدا.
1: ربما السؤال دكتور يعني قبل انتظار ردة فعل الدول الأخرى، ردة فعل إيران إن كانت ستتخذ كما أشرت في المداخلة أي إجراءات مرتبطة بتجنب هذا الأثر بالأساس، أي أن القرارات الاستراتيجية الإيرانية هل ستتغير بناء على تغير سياسة الولايات المتحدة في التعامل معها أيضا؟
3: نعم بالفعل، أنا أتصور وهذا ما نقرأه بوضوح يعني صراحة كاملة. أنا أتصور إذا ما استمر الحصار بهذا الشكل اقتصاديا، أتصور ستكون الردود فعل
1: طيب
3: بشكل آخر، وتكون فعل ردود ميدانية وتغيير العقيدة العسكرية الاستراتيجية من الحالة
1: طيب
3: الدفاعية إلى الحالة
1: طيب في المقابل هل ستكون الولايات المتحدة دكتور أسامة، ستكون الولايات المتحدة منتظرة لهذه التحركات الإيرانية إذا ما أقدمت إسرائيل على عفوا إذا ما أقدمت إيران على كسر حالة الجمود هذه والحصار بأي عمل عسكري؟
2: يعني قطعا إذا قامت إيران بعمل عسكري سيكون هناك رد أمريكي قوي. صحيح يعني، وكما تحدث يعني مراسلكم قبل قليل من واشنطن، أن هناك ضغوط شعبية على دونالد ترامب، على شعبيته، على الحزب الجمهوري وشعبيته واحتمالية خسارتهم للانتخابات التشريعية في شهر نوفمبر القادم. لكن هناك خطر أكبر على دونالد ترامب، وهو أن يظهر بمظهر الرئيس الضعيف، بمظهر الرئيس الفاشل الذي خاض حربا ولم يستطع أن يحقق إنجازا فيها. لم يستطع أن يحقق نصرا عسكريا، ولم يستطع أن يحقق إخضاعا لإيران. حينها هذا سيكون له أثر ووطأة أكبر على دونالد ترامب وعلى الجمهوريين، وحتى بالمناسبة حتى الولايات يعني حتى الديمقراطيين ستكون بالنسبة لهم مسألة هزيمة الولايات المتحدة، أو أن ينظر إلى الولايات المتحدة أنها هزمت استراتيجيا، ستكون مسألة صعبة عليهم تقبلها. ومن ثم قيام إيران بأي عمل عسكري سيكون له رد فعل قوي. الآن هل هذا رد الفعل هو سيكون على نمط ما شهدناه مثلا مع انطلاق الحرب في 28 فبراير، يعني بنفس الوتيرة الكثيفة، أم أنه سيتضاعف بشكل أكبر؟ هنا سيكون السؤال. الآن إمكانية مضاعفة الرد قد تكون على الطاولة. السبب أنه مرة أخرى الولايات المتحدة لا تريد أن تخرج بمظهر المهزوم، لأنه هذا سيكون له تداعيات على قوة الولايات المتحدة وعلى قوة الردع وصورة الولايات المتحدة ونظرة خصومها لها في في في في المستقبل. فإذا مسألة رد إيران أظن أنها تأتي في سياق الأوراق الضغط من جانب إيران، أكثر منها إيمانا بأنها ستلجأ إليها، لأنه مرة أخرى

0: الثمن على إيران سيكون كبيرا. وكلمة أخيرة، يعني صحيح نحن نتحدث أن الولايات المتحدة لم تستطع أن تحقق نصرا من ناحية استراتيجية، لكن من ناحية عملية واقعية وعملياتية إيران تلقت ضربات هائلة، ولا أظن أن إيران فعلا تريد
1: شكرا.
0: أن تستدعي مزيدا من الضربات، هي تريد أن تخرج من هذه المعضلة، ليست مهزومة، ليست مكسورة، لكن في نفس الوقت لا تستطيع أن تكسر الولايات
1: دكتور
0: المتحدة
1: أسامة
0: بصورة
1: أبو
0: مباشرة.
1: رشيد الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا دكتور عباس خميار من طهران، شكرا جزيلا لكما. ننتقل الآن إلى الجزائر، حيث أعلنت الحماية المدنية إخماد أكثر من 90% من الحرائق المندلعة في ولايات عدة شرقي البلاد، وتكبدت قرى ولاية جيجي الخسائر بشرية ومادية كبيرة. قد بدأت قوافل المساعدة تصل من مختلف أرجاء الجزائر محملة بالمواد الأساسية إلى المناطق المتضررة.
2: يقف مراد أمام منزل لم يعد يشبه البيت الذي عرفه طوال سنوات. خلال ساعات قليلة التهمت النيران المندلعة في منطقة برج الطهر بولاية جيجل مسكنه ومصدر رزقه، وتركت عائلته أمام خسارة كبيرة ومحاولة شاقة للبدء من جديد.
3: نحاولوا كيفاه نطوي الشيء اللي كاين وبربي إن شاء الله نستقروا هنا، خاطر ما عندناش وين نروحوا، لازم نستقروا في دارنا هنا، ما عندنا حتى دار.
2: عائلات كثيرة عاشت المأساة، نيران لم يسبق لها مثيل باغتت قرى ولاية جيجل وعدد من الولايات الجزائرية، مخلفة ضحايا ومفقودين وخسائر مادية جسيمة، وأجبرت سكانا على مغادرة بيوتهم حاملين ما استطاعوا إنقاذه.
4: يعني رانا شفنا خسائر لا تعد ولا تحصى، يعني هنا في منطقة الوادية وفي طاغراست وفي بن حبيبية وفي برج الطهر وفي أولاد بريهموش، يعني خسائر لا توصف.
2: ومع اتساع رقعة الأضرار بدأت قوافل المساعدات تصل إلى المناطق المنكوبة محملة بالمواد الغذائية والأفرشة والأدوية. هذا مسجد قرية أشرار، مواطنون وجمعيات، الجميع منخرط في جهود التضامن لتخفيف معاناة العائلات التي فقدت مساكنها وممتلكاتها ولمساعدتها على تجاوز هذه المحنة.
5: تحية عظيمة للشعب الجزائري العظيم اللي دار هبة تضامنية عظيمة ما كانش نظيرها في التاريخ، يعني ما قوافل المحبسش ما انقطعتش منذ 3 أيام.
2: وبالتوازي باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد أسباب اندلاع الحرائق المتزامنة وملابساتها، بينما شرعت لجان الإحصاء في معاينة الأضرار وحصر الخسائر تمهيدا لتعويض المتضررين ومرافقتهم في إعادة البناء.
6: طبقات من الرماد خلفتها الحرائق في ولايات عدة، شاهدة على حجم ما فقد من غطاء نباتي وغابي قد يتطلب تعويضه وقتا. وبعد إطفاء النيران يعمل السكان على استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء ما دمرته الحرائق. عاطف قدر، الجزيرة، ولاية جيجل، شرقية الجزائر.
1: ونختم هذه الساعة من نيبال، حيث أعلنت هيئة الكوارث ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي إلى 734 قتيلا وسط استمرار عملية البحث عن مفقودين، كما حذرت الهيئة من فيضان جديد في نهر بوتيكوشي بعد رصد أجهزة الإنذار تدفقا كبيرا في مياه النهر. ضم إلينا من بلدة بتر شمال النيبال مراسل الجزيرة سامر علاوي. سامر، آخر المعلومات والإحصاءات المتوفرة لديكم.
7: نعم، إدارة الكوارث في نيبال أعلنت أنها أجلت أو بواسطة الجيش والشرطة أجلت أكثر من 800,000 شخص و280 أجنبيا، بينما ما زال أكثر من 600 شخص من الأجانب مفقود في عداد المفقودين، وعدد المفقودين تجاوز 3,000 شخص. أعمال الجلاء وعمل البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة معتمدة على قوات الشرطة والجيش التي نشرت 15,000 جندي للبحث والإنقاذ وإيصال المساعدات العاجلة. لم تنتقل إلى السلطات النيبالية إلى

0: المرحلة الثانية من عملية الإغاثة والإنقاذ، وهي المساعدات الإنسانية وفتح الطرق نظرا لصعوبة ووعورة المنطقة وعدم توفر الإمكانات اللازمة لهذه العملية. وزير المالية تحدث عن خسارة أكثر من 4 مليارات دولار يوم أمس في هذه الكارثة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، وما زالت تداعياتها مستمرة حيث الإنذارات متواصلة من وقوع فيضانات على مختلف الأنهر في هذه المنطقة الشمالية من نيبال. وكذلك فإن أعمال الإغاثة الأهلية محدودة جدا ولصعوبة وصول المنطقة، حيث أن عشرات الكيلومترات من الطرق دمرت ودمر كذلك الجسور التي على الأنهر. إضافة إلى ذلك فإن الحكومة النيبالية أعلنت أن 15 سدا ومحطة لتوليد الكهرباء دمرت بشكل إما جزئي أو بشكل كامل، 6 منها دمرت بشكل كامل. نحن نشاهد هنا في هذا النهر، نهر ريتشولي، هناك محطة لإنتاج الطاقة على الطاقة الشمسية تعرضت لأضرار كبيرة جدا وتعطلت بسبب الفيضانات، وهذا هو نهر ريتشولي الذي اجتاح هذه المنطقة. هنا لا يوجد مباني محاذية مباشرة للنهر، لكن على الطرف الآخر أو على بعد 500 متر من هذه المنطقة.
1: شكراً.
0: هناك
1: شكرا جزيلا لك سامر علاوي من شمال النيبال، سنبقى معك في المتابعة في الساعة المقبلة. شكرا لكم وأينما كنتم في أمان الله.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
1: والله الزقنة اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق الى المربع الاول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
2: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
5: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة، في الكوارث كل ثانية تشكل فرقاً. تبرع الآن.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطبيق.

0: تطورات في الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، لا تزال أصداء محاصرة مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرى في جنوب نابلس ومهاجمتهم لفلسطينيين في قرية جالود، إضافة إلى اعتدائهم على صحفيين أجانب هناك، تتردد في الضفة الغربية وإسرائيل. فقد وصف السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي المعتدين بالمشاغبين، الذين قال إنهم أقلية مقارنة بنصف مليون إسرائيلي عايشون بالضفة الغربية بسلام. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب، وإنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. من جانبها نقلت معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الشرطة لم تعتقل أي مستوطن شارك في الأحداث التي وقعت في قصرى أمس السبت. إلى ذلك نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن هناك مخاوف من أن تكون أطراف في الحكومة معنية بالتصعيد في الضفة لأسباب سياسية، أن الجيش لن يدعم أي خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض. على صعيد متصل، نقلت معاريف عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة. فيما يتعلق بآخر تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن أن تتخذها للعودة لمذاكرة التفاهم. على أي حال مشاهدينا، عدد كبير من الملفات نناقشها خلال هذه الساعة الإخبارية وتغطية الجزيرة المفتوحة، مستهلنا التطورات في الضفة الغربية، إضافة إلى ردود الفعل في إسرائيل على ما يحدث من تصعيد هناك. محمد خيري مراسل الجزيرة ينضم إلينا من رام الله. مرحبا محمد، نتابع معك كل التفاصيل المتعلقة بهذا التصعيد في مختلف مناطق الضفة الغربية، خاصة ما يحدث في قصرى وما يجب التوقف عنده.
1: اللافت محمد هو أن الإدانات الإسرائيلية سواء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك الرئيس الإسرائيلي يتسحك هيرتسوغ، بالإضافة إلى إدانة وزارة الخارجية الإسرائيلية، اقتصرت على ما جرى من أحداث في بلدة قصرى في قضاء مدينة نابلس، في ظل تحذيرات إسرائيلية من قلب الجيش الإسرائيلي بأن هذه الظاهرة كما باتت تسمى إسرائيليا، وهي ظاهرة الإرهاب اليهودي وعنف المستوطنين، باتت تتسع إلى أرجاء الضفة الغربية المختلفة. بالأمس قال نتنياهو إن ما حدث كان أحداث عنف إجرامية نفذها عدد أو حفنة من المستوطنين كما سماها، وهي تلطخ سمعة إسرائيل في الخارج وكذلك جمهور المستوطنين في الضفة الغربية. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بأن أعداد الذين دخلوا إلى قصرى يوم أمس كان أكثر من 50 مستوطنا إسرائيليا، فيما تفيد تقديرات محمد إسرائيلية بأن أعداد من يمارسون أعمال العنف من المستوطنين في الضفة الغربية هي أكثر من 2000 من المستوطنين الذين يحظون بدعم من جهات حكومية إسرائيلية. وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن أبرزها هآرتس وإسرائيل هيوم ومعاريف تناولت هذا الحدث وحالة التوتر والتصعيد في الضفة الغربية بشكل واسع في عناوين رئيسية صباح هذا اليوم. تشير صحيفة هآرتس في عنوانها إلى أن ثمة حالة من التوتر بين رئيس الأركان إيال زمير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والسبب الرئيسي لهذا التوتر هو اتساع رقعة عنف المستوطنين. وتنقل الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن حالة من التخوفات لدى قيادات في الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الحكومة نتنياهو ربما يسعى إلى التصعيد في الضفة الغربية والدفع باتجاه مزيد من التدهور، وذلك في محاولة لحرف الانتباه وكذلك تغيير أجندة الانتخابات المزمعة في 27 من أكتوبر المقبل عن قضية ومسألة التحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر إلى التصعيد في الضفة الغربية. وكذلك نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر إسرائيلية بأن الجيش لديه تخوف حقيقي مما يجري في الضفة الغربية بسبب انتشار اعتداءات المستوطنين

0: الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. لكن الصحيفة نقلت أيضا عن مصادر عسكرية بأن الخشية لدى الجيش بأن جهات حكومية إسرائيلية هي التي تقف وراء هذه الاعتداءات بشكل منظم. وتشير المصادر العسكرية إلى أن الجيش لن يدعم أي تصعيد في الضفة الغربية ما لم تفرضه الوقائع على الأرض. صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل أيا ممن شاركوا في هذه الاعتداءات سواء على قرية كسرى أو كذلك في منطقة جالود. وهي تقول إن الجيش الإسرائيلي مستمر بالدفع بقوات من الاحتياط إلى بلدة كسرى على الرغم من أنها تصنف حتى إسرائيليين بأنها من أكثر البؤر اشتعالا في الضفة الغربية وتتساءل عن سبب ذلك. هنا نشير إلى أن تقارير إسرائيلية من ضمنها تقرير لصحيفة معاريف صدر يوم أمس يشير إلى أن جنودا بالاحتياط هم عناصر من هؤلاء المستوطنين وهم أيضا يدعمون المستوطنين الإسرائيليين، بالتالي تتساءل عن أسباب الدفع بهم إلى البؤر المشتعلة بدلا من الدفع بالقوات النظامية. كشفت الصحيفة أيضا صباح هذا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي يدرس بجدية نقل كتائب من لبنان وقطاع غزة إلى الضفة الغربية في ظل التوتر.
1: طيب هذا عن ردود الفعل على مستويات عدة، كيف هي الأوضاع الميدانية في قصرى وأيضا في جالود الآن؟ وهذا ربما يعيدنا إلى السياق، ولو تذكرنا بما حدث هناك خلال الساعات الماضية في قصرى وأيضا جالود ومناطق أخرى تعرض فيها الفلسطينيون للاعتداءات.
0: بالأمس فعلا محمد شهدت قصرى وجالود وكذلك بلدة المغير اقتحامات من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وعدد كبير من هؤلاء كان مسلحا. ولكن ما جرى في بلدة قصرى هو ما لفت الانتباه كثيرا، ووصف إسرائيليا بأنه يسبب كثيرا من الإدانات الدولية لإسرائيل. بناء على ذلك نتج عنه كثير من الإدانات من الخارجية من رئيس الوزراء وكذلك من المعارضة الإسرائيلية. ما جرى هو أن عددا كبيرا من المستوطنين، أكثر من 50 مستوطنا، كانوا قد اقتحموا منازل فلسطينيين في قصرى، دخلوها على الرغم من وجود عائلات في داخلها، حتى إن بيان الجيش الإسرائيلي بنفسه أقر بذلك واعترف بأن دخول المستوطنين إلى ذلك المنزل أدى إلى إصابة امرأة فلسطينية وعدد من الفلسطينيين الآخرين. هذا الهجوم أدى إلى الدفع أيضا بقوات إسرائيلية. يقول الجيش الإسرائيلي بأنه دفعوا بهذه القوات من أجل إخراج المستوطنين. ولكن حتى هذه اللحظة وعلى الرغم من قول الجيش وكذلك نتنياهو بأن ثمة مساعي لإنفاذ القانون، لم يعتقل أي ممن شاركوا في هذه الهجمات التي أدت إلى إصابة تلك المرأة الفلسطينية. على العكس من ذلك يشير شهود عيان لقناة الجزيرة وكذلك تقرير لصحيفة هآرت بأن الجيش وبدلا من اعتقال المستوطنين الإسرائيليين اعتقل عددا من الفلسطينيين في داخل المنازل التي اقتحمها المستوطنون في بلدة قصرى تحديدا. أشار عدد من هؤلاء الفلسطينيين لوسائل إعلام مختلفة وكذلك لصحيفة هآرت بأنهم تعرضوا إلى التنكيل والاعتداءات من قوات الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أنهم كانوا فقط يذودون عن منازلهم ويحاولون منع المستوطنين من الاقتراب إليها. وفي المغير كذلك اقتحم عدد من المستوطنين مناطق الفلسطينيين واعتدوا عليهم، وهذا ما جرى أيضا في بلدة جالود. هذه الرقعة من الاعتداءات في الضفة الغربية تتسع ليس فقط في منطقة الوسط وفي شمال الضفة الغربية، تشهد أيضا مناطق الجنوب في الضفة الغربية مثل قضاء الخليل ومسافر يطا وغيرها اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين. حتى إن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب وصف ما يجري بأنه تهديد أمني أيضا لإسرائيل. ويقول الجيش الإسرائيلي أو بعض المصادر في الجيش الإسرائيلي إن ثمة خشية حقيقية من أن يعتدي هؤلاء المستوطنون أيضا على قوات الجيش الإسرائيلي، بعدما رصدت تقارير للأجهزة الأمنية بأن مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين وضعت لوائح بأسماء قادة في الجيش الإسرائيلي أيضا وباتت ترمز إليهم، وذلك في أعقاب تنفيذ الجيش الإسرائيلي عدة إخلاءات لوحدات استيطانية في الضفة الغربية. ولذلك تقرر فرض المزيد من الرقابة والمراقبة والمتابعة على هذه المسألة تحديدا. ثمة خشية حقيقية لدى إسرائيل أولا من التداعيات الدولية لما يجريه المستوطنون وينفذونه ضد

0: الفلسطينيين في الضفة الغربية، وثانيا من انقلاب الوضع بحيث يشعل الساحة في الضفة الغربية مع اقتراب الأعياد اليهودية ويدفع الفلسطينيين إلى مزيد من المواجهات، وثالثا هناك خشية من أن يرتد ذلك على الإسرائيليين أنفسهم وبخاصة قوات الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا محمد خيري، كنت معنا من رام الله. إذن كما أشار محمد وذكر الكثير من التفاصيل، نحاول إعادة رسم المشهد ونقله إلى فضاء أوسع، إلى كامل الضفة الغربية، إذ إن السيطرة على الأرض هناك لم تعد تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم بطريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما حدث في بلدة قصرة الواقعة في جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرة جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة الغربية.
2: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة، أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد 2 كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هناك كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة ثم طريق مغلق ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءا من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات، أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة وما هي القرية التالية؟
1: من الجليل وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا أستاذ وديع.

0: أي مدى ما حدث في قصرى على سبيل المثال للحصر يبدو مرتقبا ومنتظرا بالنظر إلى النسق الرسمي الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية التي يحكمها نتنياهو وفيها سموتريتش وبن غفير؟
1: نعم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. بالتأكيد هذه حلقة في مسلسل طويل تفاقم منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. الثرثرة الرسمية في إسرائيل تستمر، وعلى الأرض تتفاقم وتتصاعد الاعتداءات بمشاركة الجنود وبسياسات إسرائيلية. رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو في الليل الفائت حاول تخفيف وتلطيف ما يجري من خلال بيان بالإنجليزية وبالعبرية ادعى فيها أن مجموعة من الفوضويين، هكذا وصفهم، وهم في حقيقة الأمر إرهابيون بكل ما تعني الكلمة من قتل وسلب ونهب واعتداء وإحراق بيوت. هذه ليست فوضى، هذه عمليات إجرامية. كذلك الأمر رئيس إسرائيل هيرتسوك قال أن هذه وصمة عار على جميع إسرائيل، ولكن على أرض الواقع يوما بعد يوم يتضح تماما أن هناك سياسات إسرائيلية تقف خلف ذلك. هل يعقل أنه حتى الآن رغم هذا الهجوم المنسق عشرات من المستوطنين الإرهابيين الذين ركبوا المراكب وجاءوا إلى كسرى وغيرها لم يعتقل حتى اللحظة، وأنا أتحدث إليك، أي واحد من هؤلاء المعتدين؟ وهذا على ما يبدو جزء من نظرية ومن عقيدة استراتيجية أمنية، ليست الانتخابات الإسرائيلية وحدها. إسرائيل تحاول التعويض عن فشلها في تحقيق أهداف الحرب، حرب الإبادة على غزة، من خلال إحداث حدث جلل في الضفة الغربية، السيطرة على الضفة الغربية، حسم الصراع. حكومة الاحتلال تتبنى فعليا نظرية الحسم لسموتريتش. باتت حكومة نتنياهو مجموعة من السموتريتشيين. وكذلك الأمر طبعا هناك محاولة للإجهاز على أي كيانية فلسطينية، لإلغاء السلطة الفلسطينية، خنقها، الدفع إلى التهجير، محاولة تهجير الفلسطينيين بطرق مباشرة وغير مباشرة. يضاف إلى ذلك محاولة طبعا.
0: طيب، أشرت إلى مجموعة من الأهداف التي تتبناها إسرائيل في ظل حكومة توصف بالأكثر تطرفا، ولكن كيف يفهم الجيش الإسرائيلي تعليقاته وما نقل عن مسؤولين في الجيش عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة اتهامات كيلت للحكومة وقيل بأن هناك فيها من يدعم مثل هذه الاعتداءات؟
1: يعني الجيش حسب النظام العسكري هو صاحب السيادة بالمفهوم الإسرائيلي على الضفة الغربية، يأتمر بأوامر المستوى السياسي، ولكن من المتوقع أمام مثل هذه الأحداث الإرهابية التي تترتب عليها أيضا نتائج وخيمة حتى على الجانب الأمني الإسرائيلي، أن يكون صوت الجيش الإسرائيلي متسقا غير متناقض، صوت واحد معارض، وأن تتخذ الخطوات هناك في محاولة لمنع هذه الاعتداءات. حتى الآن لا نجد أن الجيش الإسرائيلي يمنع، بل يشارك أحيانا الجنود. هناك بعض الأوساط في الجيش الإسرائيلي تعتقد أن مثل هذه الهجمات من شأنها أن تؤدي بالفلسطينيين إلى الانفجار، إلى انتفاضة ثالثة، على مبدأ وبحق أن للصبر حدود، وأن ربما كثر الضغط يولد الانفجار. وهناك مخاوف من أن المستوى السياسي يدفع بالجيش إلى هذه الورطة الأمنية في محاولة لصرف أنظار الإسرائيليين عن 7 أكتوبر، هندسة وعيهم من جديد عشية الانتخابات، بدلا من استذكار 7 أكتوبر الانشغال بحدث جلل أمني في داخل الضفة الغربية، ربما يؤدي إلى التأثير على ميول الناخبين الإسرائيليين. لذلك الجيش يتحفظ، ولكن صوت الجيش منخفض وملتبس، ويخشى من أن يتهم من جديد كأنه ضعيف وكأنه متردد كما اتهم في السابق من قبل المستوى السياسي. ما يحدث في إسرائيل خطير في نهاية المطاف. حكومة الاحتلال هي التي تتحمل المسؤولية، جملة من الأسباب الخطيرة التي تدفع لمثل هذه الجرائم. وكما قلنا يضاف إلى ذلك موضوع الانتخابات، محاولة التأثير على أجواء وميول الناخبين في إسرائيل. ولكن دعني أقول بشكل مؤكد أن ضعف ردود الفعل في المجتمع الدولي تدفع إسرائيل إلى المزيد، إلى المزيد من الثرثرة وإلى المزيد من الاعتداءات على الأرض. هذه الفجوة بين أقوال وأفعال نتنياهو تؤكد بالقاطع، تظهر وتفضح الكذب وحجم الكذب وعمق الكذب الذي يرد على لسانه وعلى لسان الساسة الإسرائيليين سواء سياسيين أو عسكريين.
0: مع أن الأمر أستاذ وديع، وهذه نقطة يجب التوقف عندها، لا يتعلق فقط بالفلسطينيين هذا

0: هذه المرة. كان لافتا ما ذكره مركز دراسات الأمن الإسرائيلي عندما قال بأن هذا النوع من الاعتداءات يؤثر على أمن إسرائيل وقد يعرض حياة الجنود الإسرائيليين منتسبي الجيش الإسرائيلي للخطر، وأشار إلى بعض التهديدات والمناوشات التي وقعت بالفعل من قبل مستوطنين متطرفين وإسرائيليين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، يعني دعني أقول لك في العمق في الجوهر، للأسف الشديد المشكلة في إسرائيل لا تقتصر على حكومة الاحتلال وعلى رئيسها وعلى جيشها، إنما هذا ما يعكس، هذه مرآة تعكس رغبة الإسرائيليين. الصمت علامة الرضا، أصوات قليلة في إسرائيل تتحفظ من ذلك، وتلك الأصوات سواء مؤسسة دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب الـ INSS أو بعض كتاب المقالات والرأي والمراقبين أو بعض الجنرالات في الاحتياط يحذرون من أن ذلك يمس بأمن إسرائيل، بمعنى أنهم يزنون على ميزان الربح والخسارة. لا تسمع صوتا أخلاقيا إنسانيا يتحدث عن ما يجري بعيون الإسرائيليين أنفسهم، إنما يتحدثون عن المصلحة بمعنى ما يجري بعيون العالم، تسويد صفحة إسرائيل في العالم، بالإضافة طبعا إلى التحذير من أن من شأن ذلك أن يعود كيدا مرتدا من الناحية الأمنية، بمعنى هناك تلميحات من أن ربما هذا يدفع الفلسطينيين، عدد من الأرياف الفلسطينية، أن تتحد في مرحلة ما بعدما أن يزداد هذا العدوان الممارس الآن من قبل المستوطنين للرد بهجمة على واحد من المستوطنات، يختلط الحابل بالنابل، وربما هذا من شأنه أن يؤدي إلى حالة أمنية خطيرة على الجنود وعلى المستوطنين وربما على مجمل الإسرائيليين.
0: شكرا وديع عواودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الجليل. في قطاع غزة تتفاقم أزمة نقص الأجهزة الطبية في المستشفيات مع خروج الأجهزة الطبية الأساسية عن الخدمة. وقال المدير العام للهندسة والصيانة بوزارة الصحة في غزة إن 70% من الأجهزة الطبية خرج عن العمل، ويعمل مهندسو المعدات الطبية على إصلاح وإعادة تشغيل بعض الأجهزة، وذلك باستخدام قطع مستخرجة من أخرى خرجت عن الخدمة، وذلك في محاولة لسد ذلك العجز.
2: هل بيد الطبيب حيلة وما ذنب المريض في كل هذا؟
3: صورة مقطعية.
2: إنها المعادلة الصعبة التي يواجهها الطبيب محمد مطر أمام مريضه بعدما بات تشخيص حالته مهمة شاقة في ظل النقص الحاد في الأجهزة الطبية اللازمة للفحص والعلاج.
3: والدكاترة قرروا لي صورة مقطعية، وللأسف مش موجودة الإمكانية هذه في غزة، فاقترحوا علي صورة بديلة اللي هي السي تي، والسي تي عملتها برضو في مستشفى حمد، وبتعرفش قديش عانيت لما وجدت فرصة وإمكانية أو أحجز في مستشفى حمد وعملناها.
2: هذه الأجهزة الطبية دمرها الاحتلال خلال اجتياحه لمستشفى الشفاء بغزة، معدات تشخيصية حطمت وخرج معظمها عن الخدمة لتتراجع قدرة المستشفيات على تشخيص الأمراض وتحديد الحالات بدقة.
4: أجهزة أنين مغناطيس على مستوى قطاع غزة كان هناك 9 أجهزة جميعها خرجت عن الخدمة ويلزم استبدالها. كذلك المشكلة موجودة هنا في أجهزة الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية على مستوى قطاع غزة كان يتراوح عدد الأجهزة الموجودة تقريبا من 23 إلى 25 جهاز، لأنه ليست كلها كانت تعمل. حاليا متوفر في قطاع غزة على مستوى القطاع كله الأجهزة التي تعمل 3 أجهزة فقط.
2: وهنا يخوض مهندسو الأجهزة الطبية سباقا مع الزمن لضمان استمرار عمل ما تبقى من المعدات، فهم يستخرجون قطعا من أجهزة خرجت عن الخدمة لاستخدامها في إصلاح أجهزة أخرى في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسد النقص في الأجهزة التي يصعب إدخالها إلى قطاع غزة.
5: خرجت 70% من الأجهزة الطبية عن العمل، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود مهندسينا تمكننا من عادة 10% من هذه الأجهزة إلى العمل باستخدام الأجهزة المدمرة كقطع غيار لإصلاح هذه الأجهزة.
2: أجهزة دمرت وأخرى تستنزف، وبين هذا وذاك يبقى المريض في غزة يدفع ثمن نقص الأجهزة التي قد يتوقف عليها علاجه.
6: هنا لا تفكك الأجهزة الخارجة عن الخدمة للتخلص منها، بل بحثا عن قطعة قد تعيد جهازا آخر إلى العمل. هي محاولات

0: للحفاظ على ما تبقى من أجهزة التشخيص قيد الخدمة في ظل نقص حاد في المعدات وقطع الغيار. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما عمر. تصريحات مختلفة في إيران، لعل أبرزها ما أوضح لماذا لم تنفذ بعد آلية العبور المشتركة الإيرانية العمانية.
2: نعم، بالفعل هذا ما كان قد صدر عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، وهو الذي قاد المفاوضات مع سلطنة عمان، حيث قال إنه تم التوصل لتفاهم إيراني عماني بشأن مسارات العبور من مضيق هرمز، لكن تنفيذ هذا الاتفاق الإيراني العماني منوط بإجراءات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طهران لا تزال ترفض بالفعل فتح مضيق هرمز طالما بقيت واشنطن غير ملتزمة بمذكرة التفاهم. لذلك الشرط الإيراني لأن يتم تطبيق الاتفاق الإيراني العماني هو عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، رفع الحصار عن البحر، عن الموانئ البحرية الإيرانية في السواحل الجنوبية لإيران، إضافة إلى إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بحسب ما جاء في مذكرة التفاهم، فضلا عن تنفيذ البند رقم 1 الذي يشمل أيضا وقف الحرب في إيران ولبنان، إضافة أيضا إلى حصول إيران على جزء من أموالها المجمدة في الخارج وكافة البنود المتعلقة بالقضايا الاقتصادية السياسية ومضيق هرمز في مذكرة التفاهم. حتى أن كاظم غريب أبادي تحدث عن جهود الوسيطين الأسبوع الماضي، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، اللذين وصلا وزارة طهران والتقيا العديد من المسؤولين الإيرانيين. قال كاظم غريب أبادي إنه كان هناك دعوة من قبل قطر وباكستان لإيران ولأمريكا للعودة إلى مذكرة التفاهم، وأن إيران أوضحت للجانبين القطري والباكستاني شروط إيران لأجل ذلك، ولا تغيير في الحقيقة في الموقف الإيراني. طهران لا تزال تتصلب خلف موقفها بأن واشنطن هي من بدأت انتهاك مذكرة التفاهم عندما فتحت مسارات موازية في المياه الإقليمية العمانية لمضيق هرمز، وأن إيران كانت قد ردت بالمقابل عبر إغلاق المضيق، وبالتالي ردت بعد ذلك واشنطن بإعادة فرض الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. لذلك الإيرانيون يقولون دائما أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، إذا أراد الوسطاء، أرادت واشنطن فتح مضيق هرمز، على واشنطن أولا أن تعود إلى مذكرة التفاهم، وطهران
1: ولكن في المقابل
2: لن تفتح المضيق قبل ذلك.
1: نعم، الحديث عن مضيق هرمز يربط إيرانيا مثلما أشرت بالعودة إلى مذكرة التفاهم. واشنطن مثلما هو المعلوم ردت بفرض عقوبات تقول بأنها الأقصى على إيران. في هذا الإطار، ما الذي رصد من تصريحات إيرانية لمجابهة تلك العقوبات؟
2: نعم، سياسيا طهران لا تزال تتحدث عن أن العقوبات ليست جديدة وأنها اختبرت سابقا هكذا عقوبات. هذا التصريح أيضا صدر عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي في ذات اللقاء المتلفز، حيث أن طهران تقول دائما محمد أن لديها تجربة كافية في التعامل مع عقوبات الأمريكية، لا سيما عندما تعلن بشكل واضح وصريح أنها قادرة على الالتفاف والتحايل على هذه العقوبات عبر شبكة من العملاء وعبر ما بات يوصف أسطول الظل. لكن الفارق الآن وفق ما يقول الخبراء الاقتصاديون هنا في طهران أن العقوبات الجديدة تختلف عن ما كان سابقا. في السابق كانت طهران تستهدف النفط الإيراني، شركات الشحن، التأمين، المصارف، التعاملات المالية، الأشخاص، الشركات، وأحيانا بعض شركاء إيران على مستوى الأشخاص والشركات. لكن الآن هناك ضغوط على الدول التي تشارك طهران في علاقاتها التجارية، على رأسها الصين، الإمارات، روسيا، العراق، تركيا، باكستان، الهند. لذلك هنا في طهران من يعتقد أن هذه العقوبات سوف

0: تؤثر على الاقتصاد الإيراني، وهذا ما بدأنا نحن نلمسه في الواقع منذ الاثنين الماضي عندما فرضت العقوبات. كان هناك تصاعد في أسعار العملات الأجنبية، لا سيما الدولار مقابل الريال الإيراني الذي تهاوى ولا يزال يسجل كل يوم سعر تاريخي جديد، وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن ينعكس على أسعار السلع، التضخم، القدرة الشرائية للمواطن، البطالة. الإيرانيون يقولون أنهم غير قادرين الآن على تصدير النفط، وبالتالي لا توجد عوائد من الخارج، وهذا من شأنه أن يؤثر أيضا على الموازنة العامة للحكومة.
1: شكرا عمر هواش من طهران. أحمد، بينما تقول إيران بأنها تسيطر على مضيق هرمز وتكذب على لسان مسؤوليها بأن كميات كبيرة من النفط خرجت عبر المضيق خلال الأيام الماضية بحسب المسؤولين الأمريكيين، لا تزال واشنطن تصر على أن المضيق مفتوح وبأنها هي التي تملك اليد الطولة فيه.
2: بالفعل محمد، وهذه الأرقام أكدها البيت الأبيض، القيادة المركزية الأمريكية ووزير الخزانة، والجدل بشأنها أيضا هنا نراه هنا وهناك، لكن من يدافع عنها من قبل الإدارة أو من قبل من يعتقد أنها صحيحة يقول بأن مظلة الحماية التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية والبحرية الأمريكية لناقلات النفط وهذه السفن التي تعبر المضيق لديها ترتيبات مختلفة تقوم بإطفاء أنظمة التتبع، وبالتالي لا تظهر في منصات رصد حركة الملاحة البحرية ولا تكون ضمن إحصائياتها. وهذا هو المبرر الذي يبرر به من يعتقد بأن هذه الأرقام هي صحيحة، وأن الولايات المتحدة بالفعل استطاعت إخراج 750 مليون برميل من النفط منذ مايو أيار الماضي. وزير الخزانة سكوت بيسنت يقول إنه خلال 14 يوما الماضية بلغت الكميات 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. أيضا القيادة المركزية أكدت بأنها أزالت كافة الألغام من مضيق هرمز من خلال عمليات معقدة، قالت إنها نفذتها باحترافية وروية، وكذلك تقول إنها تستمر في حصار الموانئ الإيرانية، وعقدت مقارنة بأنه بينما استطاعت تمرير هذه الكميات الكبيرة من النفط عبر المضيق قريبا من المسار الجنوبي القريب من سلطنة عمان، بالمقابل تقول الإدارة الأمريكية إن إيران لم تستطع أن تصدر برميل نفط واحد. وبالتالي التركيز على هذه التصريحات هو يبعث رسائل اقتصادية وسياسية وعسكرية كذلك، بأن الحشد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة يؤدي مهامه وله ما يبرره، وكذلك أن الولايات المتحدة هي التي تمسك بزمام المضيق وليس إيران، وأيضا الرجاء بأن تنعكس هذه الأرقام والتطمينات التي تبعث بها الإدارة على أدائها هنا في الولايات المتحدة، وكذلك على أرقام الوقود في محطات الوقود والتي لم تظهر وتنعكس بشكل واضح حتى هذه اللحظة محمد. وبالتالي الجدل بشأنها يستمر، الجمهوريون يدافعون عن نهج الإدارة المستمر في التعامل مع هذه الحرب وهذه المرحلة الجديدة من الضغط الاقتصادي الكبير، والديمقراطيون يستمرون في انتقاد الحرب. في الأثناء تعول وزارة الخزانة الأمريكية على هذه الاجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول العشرين والتي تعقد في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا. هذه الاجتماعات انتهت اجتماعاتها التحضيرية أو ستنتهي اليوم الأحد بالتوقيت المحلي للولاية، ثم تبدأ الاجتماعات بين الوزراء يومي الاثنين والثلاثاء. وسكوت بيسنت وزير الخزانة،
1: شكرا.
2: من المقرر وفق تصريحات مسؤولين في وزارته أن يلتقي بنظرائه ويقنعهم بالالتزام بهذه العقوبات التي فرضتها ضد إيران.
1: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا. بعد ستة أشهر من الحرب تفرض الضغوط والاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، تعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
3: بعد ستة أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين، فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحاً لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية

0: بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط، ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو. تباين ينسحب على المفاوضات أيضا، فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطا بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوى أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. مرحبا بكما دكتور محسن. كاظم غريب أبادي قال بأن الآلية الإيرانية العمانية التي أعلن بأنه تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بفتح ممر في مضيق هرمز يكون ممرا مشتركا، بأنها لن تنفذ إذا لم تستجب واشنطن للشروط الإيرانية، وهي الشروط نفسها فعليا التي كانت تطالب بها إيران لفتح المضيق دون أي اتفاق مع عمان. لماذا إذن البحث في آلية جديدة مشتركة؟
2: طاب صباحكم جميعا وشكرا جزيلا لاستضافتي. كما تعرفون، لأن الاتفاق المرتبط بعبور السفن عبر مضيق هرمز، هذا الاتفاق المرتبط كذلك بالغلق الذي سبق، كان هناك سببان أساسيان من حيث طبيعة الأمور التي أدت إلى ذلك. إذن كان لدينا الأعمال العدائية التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد الأمن القومي الإيراني، كلها أدت إلى القرارات التي تم اتخاذها من قبل الإيرانيين، وذلك من أجل عدم السماح للأمريكيين باستخدام هذه المياه الإقليمية الإيرانية التي من خلالها يحاولون تقويض المصالح القومية الإيرانية. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوقف عن عملياتها العدائية، وهذا يجعل من المضيق مكانا خطرا بالنسبة للأمن القومي وكذلك بالنسبة للأراضي الإيرانية. لذلك في هذه المرحلة نجد أن هذين الأمرين مرتبطان ببعضهما البعض، وليس بإمكاني جعل المضيق مستخدما من أجل مصلحة الأمريكية.
1: دكتور ريتشارد، في السياق إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة لا تزال معنية بتنفيذ تلك الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز إيرانيا، أو إن كان عبر آلية مشتركة مع سلطنة عمان؟
2: لم تصلنا أي تعليقات مباشرة بشأن الآلية الجديدة والمتفق بشأنها من قبل كل من إيران وعمان، وهي المرتبطة بالعبور عبر المضيق. إذن الإيرانيون قالوا إن هذه الآلية لن يتم تنفيذها إلى أن تتوقف العمليات العدائية، إذن هذه تعتبر خطة ليتم تنفيذها بعد الحرب.

0: بصفة عامة، الولايات المتحدة عبرت عن مباعث قلق تجاه القرارات التي اتخذتها كل من إيران وعمان دون ما أخذ الاعتبار جهات أخرى، لكن لابد أن ننتظر لتصل التعليقات الرسمية بشأن هذا الأمر. لقد استمعنا إلى بيانات عامة لكنها لم تأتي من القيادة الإيرانية، وهي تشير إلى أن هناك بعض التصريحات الأخرى التي لا تعتبر مفاجئة والتي جرت في الأشهر القليلة الماضية. بعض الأكاديميين كذلك طلبوا بعض التنازلات الإضافية. أعتقد أن الرئيس ترامب يشعر أنه في وضع جيد، خصوصا من خلال استمرار الحصار البحري ولفترة من الزمن قد يؤدي إلى النتائج المرجوة، وفي هذه الأثناء بإمكان الولايات المتحدة أن تركز على قضايا أخرى.
1: الدكتور محسن، ترامب يبدو أنه مثلما أشار الدكتور ريتشارد مرتاح للنتائج المحققة من خلال الحصار البحري وأيضا من خلال عقوبات المنبوذ الاقتصادي التي شرعت الولايات المتحدة في تنفيذها. أي انعكاسات سيكون لهذه الإجراءات على إيران، خاصة أن المشاهد في إيران على أرض الواقع بدأت تشهد ربما تراجعا واضحا في القدرة الشرائية، خاصة فيما يتعلق بانهيار العملة الإيرانية إلى غير ذلك؟
0: كما تعلمون، ترامب إذا كان مرتاحا حيال النتائج التي تم تحقيقها، لو كان كذلك ما كان ليغادر أرضية الميدان. هو لم يغادر أرضية الميدان، وما كان ليدعم عدد من الوسطاء مثل عمان وقطر وباكستان ليقوموا بدور الوساطة مع إيران من أجل أن تكون هناك عمليات التفاوض. وكذلك أرسل بالقائد منير إلى طهران للقيام ببعض الجهود، جهود الوساطة. إذن عندما ننظر إلى ما يجري على الأرض فإن كله يوضح أنه غير مرتاح، هو يدعي أنه مرتاح.
1: ولكن دكتور محسن، يعني على الأقل اسمح لي على المقاطعة، على الأقل ما يقوله ترامب في أحدث تغريداته على تروث سوشيال، قال بأنه لا يريد الحوار مع الإيرانيين، لا يريد أن يتفاوض معهم، ويقول كما قال أكثر من مرة بأنهم يتوسلون إليه للتفاوض لكنه لن يفعل.
0: كما تعلمون، هذه أساليبه الاعتيادية. أولا، عندما طلب إيران لتتفاوض ورفضت إيران ذلك، بعد ذلك بدأ بنشر منشوراته على تروث سوشيال، وكان هناك بعض الصور التي تم استخدامها من قبل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ويريد وكأنه أن يعكس اللعبة. مرات عديدة، مئات المرات، كان يطلب أن يكون هناك عمليات التفاوض، ويقول كذلك بأن الإيرانيين يترجونه بأن يقوم بإجراء محادثات وكذلك التفاوض معه. هذه منهجيته. معذرة لمن يستمعون للترجمة، الصوت يتقطع من المصدر.
1: طيب، الصوت يتقطع من المصدر، ونذهب مباشرة بسبب ضيق الوقت إلى دكتور ريتشارد في سؤال أخير يتعلق بمدى صدقية ترامب بحسب متابعاتكم، بحسب التقارير الواردة، بحسب المزاج الشعبي الأمريكي، من أن هذه الحرب وإن طالت فذلك لن يزعجه، ويقول بأن تأثيراتها بسيطة جدا على أمريكا.
0: أعتقد أنه لابد أن أتفق معه فيما يخص الأثر، وأتفق معه كذلك أنه ليس متسرع أو ليس في حاجة للتفاوض وبشكل وشيء.

0: وضروري في الوقت الحالي. لكن فيما يتعلق الأمر بأثر الوضع الحالي، أعتقد أنه لديه التدابير المضادة المطلوبة. لقد أعلن عن هذا الاتفاق العملاق والكبير الذي تم إبرامه مع فنزويلا، على الرغم من أنه سيستغرق سنوات حتى تظهر تجلياته على الأرض. وبالتالي الاستطلاعات لا تظهر أن هناك اهتمام بالنسبة للحرب، لأن معظم الناخبين يركزون على القضايا المحلية بغض النظر عن الحرب الجارية. بالنسبة للاقتصاد، الاقتصاد لم يتضرر بشكل كبير جدا. نعم، هناك بعض التبعات التي لاحقت مثلا التضخم.
1: شكرا دكتور راد ريتشارد، مضطر للمقاطعة. شكرا على حضوره معنا من واشنطن، الخبير بالأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكسراد الدكتور ريتشارد وايدز. شكرا جزيلا لضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. إلى لبنان، حيث قال الرئيس جوزيف عون إنه يعمل على تحقيق دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمناعة أهله والدولة معا. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. نتابع معك إيهاب أبرز تلك التصريحات اللبنانية وأيضا الأوضاع الميدانية التي يجب التوقف عندها بعد التصعيد يا الأخير.
2: أما الرئيس اللبناني أكد أن لبنان يسعى إلى بسط سلطته الكاملة على كامل أراضيه، في إشارة إلى مسألة نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، مع تأكيدات على بسط الجيش في هذه المناطق وفقا للقرار الدولي 1701 الذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وتأتي هذه التصريحات في وقت لم يعلن أو لم تعلن الولايات المتحدة أو أي من الطرفين لبنان وإسرائيل عن موعد جديد لمفاوضات بينهما إثر الإخفاق الذي جرى أو الذي تحقق بفعل المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس الحالي، والتي لم تتوصل فيها إسرائيل مع لبنان لأي اتفاق بشأن مناطق تجريبية جديدة، بل استمر بعدها القصف الإسرائيلي بالتصاعد باتجاه مناطق مختلفة وهو مستمر حتى ساعات هذا الصباح. كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة تقع في نطاق محيط تلة علي الطاهر التي تتعرض باستمرار لقصف مدفعي إسرائيلي ولغارات جوية، بالإضافة إلى ما يجري في بلدة المنصوري التي كانت القوات الإسرائيلية دفعت سكانها قبل أسابيع إلى مغادرتها وتقوم بقصفها بالمدفعية وكذلك بالغارات الجوية. يضاف إليها عمليات التدمير الممنهج للقرى والبلدات التي تقع ضمن نطاق الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا الأمر كان أيضا يثير قلقا لبنانيا باستمرار من جانب السلطة السياسية الرسمية التي كانت طلبت يوم الجمعة الماضي عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن موضوع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وكان هناك جلسة مغلقة إذ أن لبنان الرسمي لازال على الرغم من عدم تحديد موعد جديد للمحادثات قلق من مسألة ما بعد الانسحاب القوات الإسرائيلية والضمانات الأمنية للبنان، إذ أن السلطة السياسية كانت تفضل كما أعلن الرئيس اللبناني بقاء قوات يونيفيل في جنوب لبنان. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة 3 اقتراحات تقضي بإبقاء على قوة مراقبين وقوة حماية لها، إما تكون صغيرة أو متوسطة الحجم أو كبيرة الحجم. رئيس البرلمان نبيه بري اليوم أشار إلى أن هذه المسألة يجب أن تبحث بجدية وإعطاء شرعية للقوات الدولية التي ستعمل في جنوب لبنان في المرحلة اللاحقة.
1: شكرا إيهاب العقدي، كنت معنا من بيروت. إلى الجزائر، حيث أعلنت الحماية المدنية إخماد أكثر من 90% من الحرائق المندلعة في ولايات عدة شرقية البلاد، وقد تكبدت قرى ولاية جيجل خسائر بشرية ومادية كبيرة. وقد بدأت قوافل المساعدات تصل من مختلف أرجاء الجزائر محملة بالمواد الأساسية إلى المناطق المتضررة.
3: يقف مراد أمام منزل لم يعد يشبه البيت الذي عرفه طوال سنوات. خلال ساعات قليلة التهمت النيران المندلعة في منطقة برج الطهر بولاية جيجل مسكنه ومصدر رزقه، وتركت عائلته أمام خسارة كبيرة ومحاولة شاقة للبدء من جديد.
4: نحاولوا كيفاه نطعوا الشيء اللي كاين وبربي إن شاء الله نستقروا هنا، خاطر ما عندناش وين نروحوا، لازمنا نستقروا في دارنا هنا، ياسين ما عندنا دار.
3: عائلات كثيرة عاشت المأساة، نيران لم يسبق لها مثيل باغتت قرى ولاية جيجل وعدد من الولايات الجزائرية، مخلفة ضحايا ومفقودين وخسائر مادية جسيمة، وأجبرت سكانا على مغادرة بيوتهم حاملين ما استطاعوا إنقاذه.
5: يعني رانا شفنا خسائر لا تعد ولا تحصى، يعني هنا في منطقة الوادية وفي طاغراست وفي بن حبيبي وفي برج طهر وفي أولاد بريهموش، يعني خسائر لا توصف.
3: ومع اتساع رقعة الأضرار بدأت قوافل المساعدات تصل إلى المناطق المنكوبة محملة بالمواد الغذائية والأفرشة والأدوية. هذا مسجد قرية أشرار، مواطنون وجمعيات، الجميع منخرط في جهود التضامن لتخفيف معاناة العائلات التي فقدت مساكنها وممتلكاتها ولمساعدتها على تجاوز هذه المحنة.
6: تحية عظيمة للشعب الجزائري العظيم اللي دار هبة تضامنية عظيمة ما كانش نظيرها في التاريخ، يعني قوة في المحبس ما انقطعتش منذ 3 أيام.
3: وبالتوازي باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد أسباب اندلاع الحرائق المتزامنة وملابساتها، بينما شرعت لجان الإحصاء في معاينة الأضرار وحصر الخسائر تمهيدا لتعويض المتضررين ومرافقتهم في إعادة البناء.
2: طبقات من الرماد خلفتها الحرائق في ولايات عدة، شاهدة على حجم ما فقد من غطاء نباتي وغابي قد يتطلب تعويضه وقتا. وبعد إطفاء النيران يعمل السكان على استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء ما دمرته الحرائق. عاطف قدرة، الجزيرة، ولاية جيجل، شرقية الجزائر.
1: نختم ساعتنا الإخبارية هذه من نيبال، حيث أعلنت هيئة الكوارث ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي إلى 734 قتيلا وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين. كما حذرت الهيئة من فيضان جديد في نهر بوتيكوشي بعد رصد أجهزة الإنذار تدفقا كبيرا في مياه النهر. من بلدة بتر في شمال نيبال مراسل الجزيرة سامر علاوي. مرحبا سامر، نتابع معك أبرز التطورات فيما يتعلق بعمليات البحث الجارية ومساعدة المنكوبين وأيضا هذا التحذير من كارثة جديدة ربما.
7: نعم، هناك تحذيرات متكررة بشأن فيضانات على نهرين رئيسيين في شمال نيبال، وقد تحدثت إدارة الأزمات في نيبال عن فيضان ضرب محطة لتوليد الطاقة معروفة باسم تريتشوري 3، وهذه الطاقة حيث ارتفعت المياه أكثر من 10 أمتار فوق هذه المحطة صباح اليوم وتسببت بدمار جديد في هذه المحطة وتعمل فرق الإنقاذ على الوصول إلى هذه المنطقة وإجلاء ناجين إن كان هناك ناجون. في هذا المكان نحن نشاهد الطائرات العمودية المدنية التي استحوذت عليها الحكومة النيبالية لاستخدامها في عمليات نقل المساعدات. مع كل هبوط طائرة هنا نشاهد إما جثة أو ناجين من هذه الفيضانات. بعض الناجون كانوا في حالة مروعة جدا ولم يستطيعوا أن يتحدثوا لوسائل الإعلام أو يواجهوا أحد، وكانوا في حالة ذعر شديد جدا على الرغم من أنهم أجلوا من تلك المناطق التي تعرضت للفيضانات يوم الأربعاء الماضي. حصيلة الضحايا بارتفاع مستمر لأن الحكومة تعتمد على ما يسجل لديها من وفيات مؤكدة، في حين كثيرون هنا خاصة المتخصصون في مسائل الإغاثة وإدارة الأزمات يتحدثون عن آلاف القتلى وعشرات

0: آلاف من المفقودين والذين قد يكونوا قد قضوا نحبهم في هذه المناطق. هناك انقطاع في الاتصالات في كثير من المناطق على الرغم من أن الحكومة تقول أنها استعادت إيصال الكهرباء والاتصالات في كثير من المناطق، لكن غياب الاتصالات في كثير من المناطق يجعل من الصعب تحديد عدد المفقودين. وكذلك بالنسبة للأجانب الموجودين هنا، دولهم تضغط للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، لكن الحكومة تتحفظ. عددنا تقرير بهذا الشأن ونستمع لهذا التقرير.
1: معسكر للجيش في مدينة بتر شمال نيبال، حوله الجيش إلى قاعدة لعمليات البحث والإنقاذ. هنا ينتظر آلاف المواطنين خبرا عن ذويهم ممن غيب الفيضان أخبارهم وباتوا في عداد المفقودين. تقول الحكومة إنها تبذل كل جهدها في البحث عن ناجين، إلا أنها تتحفظ على استقبال مساعدات أجنبية ذات طابع عسكري.
2: نحن نسير 14 مروحية، وهناك مشاكل تتعلق بالجبال، فهذه مناطق جبلية ونشغلها بأقصى قدراتها الممكنة، لذلك لا أعتقد أننا بحاجة إلى مروحيات أكثر مما نملك. لكن كما تعلمون، ونظرا لضخامة الكارثة التي سببها الفيضان، فإننا بحاجة إلى مساعدات مالية.
1: غير الفيضان معالم ضفاف نهر ريتشولي على امتداد عشرات الكيلومترات، وهو أحد نهرين رئيسيين يعتقد أن انهيارات جليدية في جبال الهيمالايا تسببت في فيضانهما.
0: لم يفق النيباليون بعد من صدمة فيضان نهر ريتشولي، فأعداد الضحايا بازدياد بعد مرور 3 أيام على الكارثة، ومناطق شاسعة على امتداد النهر ما زالت مقطوعة، بينما فقدت نيبال نحو 10% من طاقتها الكهربائية.
1: تروي سابونراج بحسرة رؤيتها أقارب وجيرانا تجرهم المياه في لحظات، وكان الفارق بينها وبين الموت اتصالا هاتفيا، ولجأت مع أسرتها إلى بيت أبيها. تقول إنها لا تأسف على المنازل والممتلكات، لكن هول المشهد سيبقى محفورا في ذاكرتها.
3: تمكنت ابنتي من اللحاق بي بأعجوبة قبل أن يخطفها الفيضان. اتصلت بزوجي ثم انقطع الاتصال، ونظرت إلى الأسفل فرأيت كل شيء قد انهار، واتصلت بشقيق زوجي وزوجته لكن دون رد لأن الاتصالات انقطعت. ثم تمكنت من الحديث مع قريبتي، لكن فاجأها الفيضان أيضا، ورأينا المياه تجر الناس والبيوت والحقول والحيوانات والسيارات.
1: الاحتياجات الطارئة وبعيدة المدى أكبر من أن تلبيها حكومة نيبال وحدها. ومن هنا قبلت عروض دول بتقديم مساعدات طبية ومادية، وهو ما يؤكده مسؤولون عن مركز تنسيق المساعدات في بتر. وما زال البحث عن أحياء ومساعدة المصابين يحتلان الأولويات برأيهم، وتجنيب الناس كوارث فيضانات محتملة. سامر علاوي، الجزيرة، بتر، شمال نيبال.
4: إذن كان ذلك عن تداعيات ما حدث في نيبال. وكما أشار سامر علاوي، ثمة تحذيرات من فيضانات أخرى في تلك المنطقة. أعداد المفقودين ترتفع، وبالتالي أيضا أعداد القتلى المعلن عنهم رسميا. تشير الساعة الآن إلى تمام 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. نحييكم من جديد ونرحب بكم في هذه الساعة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتطورات في الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها من وصفهم بعدد قليل من مثيري الشغب، وإنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. يأتي ذلك في عقاب مواصلة مستوطنين محاصرة لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرى الواقعة في جنوب نابلس، ومهاجمتهم فلسطينيين في قرية جلود واعتدائهم على صحفيين أجانب. من جانبها نقلت صحيفة

0: معارف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الشرطة لم تعتقل أي مستوطن شارك في تلك الأحداث التي وقعت في قسرى أمس السبت. أما إسرائيل هيوم فنقلت عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن هناك مخاوف من أن تكون أطراف في الحكومة معنية بالتصعيد في الضفة لأسباب سياسية، وبأن الجيش لن يدعم أي خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض. على صعيد متصل، نقلت معاريف عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في كل من لبنان وغزة إلى الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية إنها وثقت أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية عام 2026. فيما يتعلق بآخر تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن أن تتخذها للعودة لمذكرة التفاهم. أما فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، فقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه يعمل لتحقيق دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله والدولة معا. إذن تطورات كثيرة نتابعها مشاهدينا خلال هذه الساعة الإخبارية، مستهلنا التطورات في الضفة الغربية وأيضا ردود الفعل في إسرائيل على ما يحدث هناك. من بلدة قسرى في جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، مرحبا بكما. ليث جعار، نتابع معك الأوضاع حاليا في قسرى، والحديث على أن محاصرة تلك المنازل الفلسطينية لا تزال مستمرة.
1: محمد، الأوضاع عادت إلى الهدوء في منطقة رأس العين في بلدة قسرى بعد ساعات من ساعات الأمس تحديدا من حصار عائلات فلسطينية في منطقة جبل رأس العين في بلدة قسرى، وانسحاب المستوطنين من تلك المنطقة باتجاه أعلى التلة. هنا حيث نتابع في بلدة قسرى وتحديدا من محيط منطقة جبل رأس العين، لا تزال ثلاث عائلات فلسطينية وهي عائلة أبو ريدة وحسان في بلدة قسرى تحاصر لليوم 22 على التوالي وسط تواجد للقوات الإسرائيلية في محيط المنازل بدعوى أنهم يسعون إلى إزالة البؤرة الاستيطانية التي وضعها المستوطنون. المستوطنون انسحبوا من هذه المناطق وارتفعوا إلى أعلى تلة جبل رأس العين باتجاه بلدة جالود. هناك يتواجدون منذ أيام، أي منذ أكثر من 8 أيام، لم يتواجد بشكل دائم أي مستوطن في محيط هذه المنطقة، لكن ما يجري على الأرض هو حصار للعائلات الفلسطينية. الفلسطينيون يقولون بأن الجيش هو شريك بما يجري من عمليات اعتداء تنفذ بحق الفلسطينيين في هذه المناطق، لا سيما وأن الاحتلال لا يزال يفرض حصارا وطوقا أمنيا على منطقة جبل رأس العين في بلدة قسرى. وفق بعض الفلسطينيين الذين تحدثنا معهم، ومن بينهم عائلة أبو ريدة الذين تم الاعتداء عليهم خلال ساعات الأمس بعد حصارهم في منزل قيد الإنشاء في أعلى التلة، حيث كانوا قد توجهوا إلى تلك المنطقة للبدء بإصلاح منزلهم وتشييده تمهيدا للسكن فيه، لكن الجيش والمستوطنون هاجموا هذه المنطقة وتم الاعتداء على الفلسطينيين بحماية ودعم من الجيش الإسرائيلي الذي أمن وصول المستوطنين إلى هذه المنطقة. بعد اندلاع المواجهات، المستوطنون عادوا انسحابهم إلى المنطقة الخلفية من هذا الجبل، لم يتواجدوا في محيط المنازل حتى الساعة على الأقل، ومنذ 8 أيام هناك يعني عدم تواجد حقيقي ودائم لهؤلاء المستوطنين في محيط المنازل. العائلات التي تعرضت للاعتداء قالت لنا بأن المستوطنون ما يفعلوه بالضبط هو أي فلسطيني يصل إلى هذه المناطق يتم التواصل مع الجيش من قبل المستوطنين ويسألون من هذا الشخص الذي وصل إلى هذه المنطقة، ماذا يريد، ماذا يعمل في هذه المنطقة. إذا استمر تواجد هذا الفلسطيني في تلك المنطقة فإن المستوطنون يهاجمون الفلسطيني ويهاجمون المنطقة.

0: عملها. إذا انسحب المستوطنون يعودون إلى الخلف. هذه هي السياسة التي يقوم بها المستوطنون منذ 8 أيام على الأقل في هذه المنطقة،
1: إضافة متعلق
0: إلى التنسيق الكامل وفق الفلسطينيين ما بين المستوطنين والجيش الذي هو من يبلغ المستوطنين بأن هناك فلسطينيين قد وصلوا إلى منطقة جبل رأس العين، فبالتالي تتم هذه الاعتداءات. إضافة إلى ذلك حصار عائلة الطباسي وعائلة عائلة أبو ريدة وعائلة حسان منذ 22 يوما. خلال اليومين السابقين كان هناك تنسيق استمر لأكثر من 4 أيام للسماح لعائلاتهم بالوصول إليهم ورؤيتهم لساعتين فقط، ومن ثم انسحبوا من المنطقة. الجيش الإسرائيلي لا يسمح لأي أحد بالاقتراب من هذه المنطقة والوقوف بهذه المنطقة بدعوى أنها منطقة عسكرية مغلقة. نشير هنا إلى أن الاتصال قد انقطع، لكن العملية العسكرية والحصار لا يزال متواصل حتى هذه اللحظة، والجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا واسعا على الفلسطينيين كنموذجا لما جرى مع عائلة الطباسي في قرية جالود، والتي استمرت لقرابة شهرين قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي والمستوطنون من إخراج هذه العائلات الفلسطينية واحتلال منازلهم.
1: شكرا جزيلا لليث جعار، مراسل الجزيرة كان معنا من قصرى في جنوب نابلس. محمد خيري، نرصد معك أبرز ردود الفعل الإسرائيلية.
2: محمد، كثير من ردود الفعل الإسرائيلية التي تدين ما جرى في بلدة قصرى، ولا يزال حتى هذه اللحظة كان أبرزها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في قصرى على وجه التحديد بأنها عنف وإجرام، ودعا إلى إنفاذ القانون. فيما أيضا قال الرئيس الإسرائيلي يتسحك هيرتسوغ إن ما جرى هو عنف، ويجب على الجهات المختصة في إسرائيل البدء باستئصال هذه الظاهرة. كما أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الذي جرى في بلدة قصرى من اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، وفي إدانة الخارجية الإسرائيلية تحديدا لهذه الأحداث تكمن الرؤية الإسرائيلية، إذ دفعت بهذا البيان إلى الرأي العام الدولي، لأن إسرائيل تعتقد بأن ما جرى في قصرى على وجه التحديد يوم أمس يسبب إحراجا لها على مستوى دولي وبالرأي العام العالمي، بالإضافة إلى أنه قد يستجلب مزيدا من الضغوطات الأمريكية والأوروبية على إسرائيل. ولذلك فإن الخارجية الإسرائيلية هي التي تتصدر هذا المشهد. محمد، هذه البيانات كانت تتحدث عن قصرى تحديدا، لكننا نشير إلى أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين باتت ظاهرة آخذة بالتوسع في كافة أرجاء الضفة الغربية، رغم أن نتنياهو قال إنهم حفنة من المستوطنين، إلا أن التقديرات الإسرائيلية بأن أعدادهم بالآلاف يتمترسون على قمم الجبال وفي مناطق عدة في الضفة الغربية لينفذون هذه الاقتحامات على الفلسطينيين، حتى إن الإعلام الإسرائيلي وقيادات ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي باتوا يستخدمون مصطلح الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية للإشارة إلى مثل هذه الأحداث. عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية مثل هآرتس وإسرائيل هيوم ومعاريب تتحدث جميعا عن حالة من التوتر بين الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية، حتى إن صحيفة هآرتس باتت تقول بأن رئيس الأركان إيال زمير يشكك في نوايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذا يعيدنا إلى تصريح لعضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كريف الذي كان قد أشار قبل عدة أيام إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالضفة الغربية يسعى إلى إراقة الدماء والتصعيد، وذلك مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، لكي يغطي على ما قاله كريف بأن أنها حالة الفشل والإهمال. وهناك دعوات من الجيش الإسرائيلي للبدء بعملية لاحتواء عنف المستوطنين، وتقول صحيفة معاريف بأن عنف المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بات السبب الرئيسي للتصعيد في الضفة الغربية، وهي تشير نقلا عن مصادر في الجيش إلى أن ثمة من يعتقد بأن ثمة أطراف في الحكومة الإسرائيلية معنيون بالتصعيد، من ضمنهم رئيس الوزراء نتنياهو الذي تقول صحيفة هآرتس بأنه ربما يسعى إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية في محاولة لتغيير أجندة الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من شهر أكتوبر المقبل، وحرف الأنظار عن إخفاء

0: حلقات يوم السابع من أكتوبر ولجنة التحقيق التي يطالب بها الإسرائيليون في تلك الأحداث إلى الوضع المشتعل في الضفة الغربية.
1: هذه التصريحات
0: قبل عدة أيام على شكل تحذير استراتيجي من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، هذه التحذيرات يضاف إليها ما نشر عن مسؤولين عسكريين وتنقلته الصحافة الإسرائيلية. هل يعضد الرواية التي تقول بأن الجيش الإسرائيلي قد يعزز قواه في الضفة الغربية من أخرى قادمة من جبهتي غزة ولبنان؟
0: محمد، الأسبوع الماضي عقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير جلسة لتقدير الموقف ودعا أيضا إلى تعزيز القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. نتحدث عن 26 كتيبة إسرائيلية بدأت تنتشر في أرجاء الضفة الغربية المختلفة. قبل عدة أيام عمل الجيش على الدفع بقوات لواء المظليين ونقلها من قطاع غزة إلى الضفة، وكذلك تعزيز ما يسمى بفرقة الضفة الغربية. ينضاف إلى ذلك ما نقلته صحيفة معاريف صباح هذا اليوم بأن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرس في هذه الأثناء نقل قوات إسرائيلية من جبهتي لبنان وكذلك قطاع غزة والدفع بها إلى أركان الضفة الغربية وأنحائها المختلفة. ولكن وسائل الإعلام وكذلك تصريحات المسؤولين، كل هؤلاء يقولون إن الضفة مرشحة للانفجار وبأن الجيش يكاد يفقد السيطرة، لكنهم يضيفون ويؤكدون بأن كل ذلك سببه عنف المستوطنين الإسرائيليين. هذا العنف تخشى إسرائيل من أن يؤدي إلى رد فعل فلسطيني كبير، بالتالي مواجهات في الضفة الغربية، حتى إن هناك في إسرائيل من حذر من إمكانية الدفع سياسيا إسرائيليا باتجاه انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية فقط من أجل اعتبارات سياسية والحصول على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الإسرائيلية. هذا المشهد محمد يذكرنا أيضا بانتخابات عام 2015 بين نتنياهو ويتسحق هيرتسوغ، عندما استعان نتنياهو وفق وسائل الإعلام بالمستوطنين في الضفة الغربية وجيشهم من أجل الحصول على كثير من الأصوات، بالتالي نجح باكتساح في تلك الانتخابات.
1: شكرا محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. مشاهدينا، ننوه بهذا الخبر العاجل ننقله عن نادي الأسير الفلسطيني الذي صرح للجزيرة قائلا بأن مئات الشهادات الموثقة تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي. كانت هناك، وقد تابعتم على شاشة الجزيرة فعليا، مجموعة من التصريحات في هذا الصدد سنعرضها لكم بتفاصيلها خلال تغطية الجزيرة المستمرة. ننتقل الآن إلى التصعيد في قطاع غزة ونتائجه، إذ تتفاقم أزمة نقص الأجهزة الطبية في المستشفيات مع خروج الأجهزة الطبية الأساسية عن الخدمة. المدير العام للهندسة والصيانة بوزارة الصحة في غزة قال إن 70% من الأجهزة الطبية خرجت عن العمل. مهندسو المعدات الطبية هناك يعملون على إصلاح وإعادة تشغيل بعض الأجهزة باستخدام قطع مستخرجة من أخرى خرجت عن الخدمة، وذلك في محاولة منهم لسد ذلك العجز.
2: هل بيد الطبيب حيلة وما ذنب المريض في كل هذا؟ إنها المعادلة الصعبة التي يواجهها الطبيب محمد مطر أمام مريضه بعدما بات تشخيص حالته مهمة شاقة في ظل النقص الحاد في الأجهزة الطبية اللازمة للفحص والعلاج.
3: الدكاترة قرروا لي صورة مقطعية، وللأسف مش موجودة الإمكانية هذه في غزة، فاقترحوا علي صورة بديلة اللي هي السي تي، والسي تي عملتها برضو في مستشفى حمد، وبتعرفش قديش عانيت لما وجدت فرصة وإمكانية أو أحجز في مستشفى حمد وعملناها.
2: هذه الأجهزة الطبية دمرها الاحتلال خلال اجتياحه لمستشفى الشفاء بغزة، معدات تشخيصية حطمت وخرج معظمها عن الخدمة لتتراجع قدرة المستشفيات على تشخيص الأمراض وتحديد الحالات بدقة.
4: أجهزة أواني المغناطيس على مستوى قطاع غزة كان هناك 9 أجهزة جميعها خرجت عن الخدمة ويلزم استبدالها. كذلك المشكلة موجودة هنا في أجهزة الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية على مستوى قطاع غزة كان يتراوح عدد الأجهزة الموجودة تقريبا من 23 إلى 25 جهاز، لأنه مش ليست كلها كانت تعمل. حاليا متوفر في قطاع غزة على مستوى القطاع كله الأجهزة التي تعمل 3 أجهزة فقط.
2: وهنا يخوض مهندسو الأجهزة الطبية

0: سباقا مع الزمن لضمان استمرار عمل ما تبقى من المعدات، فهم يستخرجون قطعا من أجهزة خرجت عن الخدمة لاستخدامها في إصلاح أجهزة أخرى في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسد النقص في الأجهزة التي يصعب إدخالها إلى قطاع غزة.
1: خرجت 70% من الأجهزة الطبية عن العمل وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود مهندسينا تمكنا من عادة 10% من هذه الأجهزة إلى العمل باستخدام الأجهزة المدمرة كقطع غيار لإصلاح هذه الأجهزة.
0: أجهزة دمرت وأخرى تستنزف، وبين هذا وذاك يبقى المريض في غزة يدفع ثمن نقص الأجهزة التي قد يتوقف عليها علاجه.
2: هنا لا تفكك الأجهزة الخارجة عن الخدمة للتخلص منها، بل بحثا عن قطعة قد تعيد جهازا آخرا إلى العمل. هي محاولات للحفاظ على ما تبقى من أجهزة التشخيص قيد الخدمة في ظل نقص حاد في المعدات وقطع الغيار. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
3: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر وأيضا العقوبات الأمريكية من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا عمر، نتابع معك أبرز التصريحات الإيرانية خاصة تلك المتعلقة بسبب عدم تنفيذ آلية العبور المشتركة الإيرانية العمانية كما جاء في تصريحات كاظم غريب أبادي.
4: نعم بالفعل محمد، إيران تقول رسميا إنها تمت أو قامت بالتوصل اتفاق مكتوب مع سلطنة عمان حول المسارات في مضيق هرمز، وهذا الأمر أكده يوم أمس كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وهو الذي قاد الفريق الإيراني المفاوض مع سلطنة عمان. وكان قد قال سابقا إن الاتفاق هو أن السفن التي تريد العبور من المضيق نحو المياه الخليجية عليها أن تعبر المياه الإقليمية الإيرانية، والسفن التي تريد الخروج عليها أن تعبر في جزء من ذلك المسار المياه الإقليمية العمانية وجزء آخر من الإقليم من المياه الإقليمية الإيرانية. لذلك هذا الاتفاق هو مكتوب لكنه غير قابل للتطبيق وفق ما تقول طهران، وتطبيق ذلك منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. هذا الموقف لا تزال تصر عليه طهران، لأن إيران تقول دائما أنه لا يمكن أن تقوم بفتح مضيق هرمز بينما واشنطن تفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، تواصل فرض العقوبات على إيران لا سيما العقوبات النفطية، وتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بين الحين والآخر على الجبهة اللبنانية. لذلك هناك ربط واضح بين فتح مضيق هرمز، تطبيق الاتفاق الإيراني العماني، مع إجراءات أمريكية تتمثل بالعودة إلى مذكرة التفاهم. حتى الآن تقول طهران أيضا أن المضيق مغلق، هذا ما كان قد أكده الحرس الثوري الإيراني أول أمس، ويوم أمس كاظم غريب أبادي أيضا أضاف أن أي سفينة تريد العبور من المضيق لابد وأن تنسق مع القوات الإيرانية. وكالة أنباء فارس نشرت فيديو لتكدس السفن في الممر الشمالي من مضيق هرمز في محاولة لإثبات أو دحض الرواية الأمريكية. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني قال إن تصريحات وزير الخزانة الأمريكية بأن 130 سفينة قد عبرت المضيق خلال الأيام الماضية هي تصريحات كاذبة، مضيفا إن هذا الرقم أي 130 هو يعود لعدد المليارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية على الحرب وليس عدد السفن أو كميات النفط التي تقول واشنطن دائما إنها تتدفق عبر مياه مضيق هرمز. لذلك لا نلمس حتى اللحظة أي تغيير في الموقف الإيراني، على الرغم من الوساطات التي كانت قد تفعلت خلال الأسبوع الماضي عندما شهدنا زيارة لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قبله كان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في العاصمة طهران، كذلك يوم الخميس الماضي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أيضا التقى المسؤولين الإيرانية في العاصمة طهران. قال كاظم غريب أبادي أن الوساطات كانت تريد عودة طهران إلى مذكرة التفاهم، لكن طهران أوضحت للجانبين القطري والباكستاني تحديدا بأن لدى طهران شروط للعودة للمذكرة، وهي أولا عودة واشنطن إلى بنود مذكرة التفاهم، رفع الحصار وعادة رفع العقوبات، لأن طهران تقول أن واشنطن هي من بدأت بانتهاك المذكرة وليس الجانب الإيراني.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. بالعودة من جديد مشاهدينا إلى التطورات في الضفة الغربية، ننوه بهذا الخبر العاجل ننقله عن مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثلة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط وصل بالفعل إلى بلدة قصرى في جنوب نابلس. من هناك ليث جعار مراسل الجزيرة، مرحبا ليث، ضعنا في صورة هذه الزيارة.
5: نعم بالطبع محمد، وصل قبل قليل ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو، الذي وصل إلى منطقة محاذية لجبل رأس العين هنا في هذه المنطقة، قام بجولة حول ما يجري واطلاعه على ما يجري في آخر التطورات والتحديثات لاعتداءات المستوطنين على بلدة قصرى. تم اطلاعه أيضا ضمن خرائط تم وضعها أمامه ما يجري بالضبط من عملية إقامة بؤر استيطانية تقدم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين وتسيطر على مساحات واسعة من أراضي بلدات قصرى، قريوت جالود، إضافة إلى مناطق من قبلان ويتمى في هذه المنطقة، وصولا إلى تلفيت هذه الاعتداءات تم إطلاعه بالكامل عليها، إضافة إلى الوفد المرافق له الذي وصل إلى هذه المنطقة ضمن جولة بدأ بها اليوم في بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس، ومن ثم سينطلق في هذه اللحظات إلى
3: هذه الصور. نعم. التي تظهر زيارة ذلك الوفد الذي يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو، الذي وصل إذن مثل ما أشرت أنت أيضا إلى قصرى في جنوب نابلس لمعاينة الأوضاع هناك عقب تلك الأحداث التي شهدتها قصرى على غرار قرى فلسطينية أمس من اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين. هذه هي الصور إذن التي وردت للتو، هي في الحقيقة لهذه الزيارة المستمرة هناك، وأنت موجود في قصرى لتنقل لنا أيضا المشهد من عندك بمزيد التفاصيل.
5: نعم محمد،
3: تفضل نتابع معك إذن أجواء هذه الزيارة. وعلى شاشة الجزيرة هذه الصور التي وردتنا للتو والتي تظهر تلك الزيارة، وذلك الوفد الذي وصل إلى قصرى في إطار ردود الفعل القوية التي كانت جراء الأحداث التي شهدتها البلدة أمس السبت. ليث.
5: نعم محمد، يعني هذه الزيارة ضمت ما يقارب 15 وفدا أو شخصا في ضمن هذا الوفد من الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث جرت هذه الجولة هنا في محيط منطقة جبل رأس العين برفقة رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي ووفد مرافق له، حيث وصلوا إلى هذه المنطقة أطلعوا الممثل على هذه الخرائط وما يجري من بلدة قصرى، وتحديدا ما جرى خلال ساعات الأمس من اعتداءات نفذت من قبل مجموعة من المستوطنين الذين وصلوا إلى مناطق ومنازل الفلسطينيين وقاموا بالاعتداء عليهم. تم إطلاعه أيضا على موقع البؤرة الاستيطانية التي وضعت في أراضي الفلسطينيين، وهي التي تعد قنبلة موقوتة في وسط تجمع عربي، أي أن هذه البؤرة ليست كغيرها من البؤر الاستيطانية التي وضعت في مناطق الضفة الغربية والتي كانت تأتي امتدادا لبؤر ومستوطنات قريبة لها، يتم وضع هذه البؤر لإيصالها والزحف الاستيطاني. هذه البؤرة وضعت ما بين قرى وبلدات عربية، أي أنها تسعى إلى شرخ القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض والقضاء على الامتداد الوحيد المتبقي لبلدة قصرى، وهو بالاتجاه الغربي، إضافة إلى الاتجاه الجنوبي باتجاه بلدة جالود. هذه الاعتداءات تم إطلاعهم عليها، تحدثوا بشكل واضح عن حجم الاعتداءات.

0: التي ازدادت خلال الآونة الأخيرة، وحجم الاعتداء والحصار الذي ينفذ أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يحمي المستوطنين ويؤمن لهم تحركاتهم تجاه منازل الفلسطينيين. كان هناك أيضا خلال الساعة الفائتة تصريحات تحديدا من قبل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أوتشا، التي قالت بأن 3 عائلات فلسطينية لا تزال تحاصر في بلدة قسرى لأكثر من 22 يوما بعد وضع بؤرة استيطانية عزلت منازل الفلسطينيين عن بعضها البعض. أوتشا تحدثت أيضا أنها رصدت أكثر من 1540 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين منذ بداية العام 2026، وهو الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة. إضافة إلى ذلك تحدثت عن إصابة أكثر من 1040 فلسطينيا في هجمات نفذت من قبل مستوطنين في الضفة الغربية، و80 اعتداء نفذها المستوطنون فقط خلال الأسبوعين الماضيين في مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن اعتداءات متواصلة تنفذ من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. ردود الأفعال الدولية على ما يجري حقيقة من التصاعد في عنف المستوطنين وما يوصف اليوم بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، جاءت هذه الزيارة كالعديد من الزيارات التي مرت خلال الأيام السابقة، حيث وصل عدد من الوفود الدولية والأممية إلى بلدة قسرى للاطلاع أكثر على مجريات ما يجري من اعتداءات تتواصل وتتصاعد حقيقة في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن قرب الانتخابات الإسرائيلية التي ينظر إليها فلسطينيا على أنها امتداد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، أي أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال الهجمات التي تنفذ وفتح جبهة الضفة الغربية على مصراعيها أمام التصعيد الذي بات واضحا وينفذ منذ عدة أعوام والتي تزايدت خلال الآونة الأخيرة. وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكثر من 12500 اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام 2026، وهو بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع تصعيد ووضع لبؤر استيطانية عديدة في مناطق الضفة الغربية. أكثر من 350 بؤرة استيطانية رعوية غير قانونية وضعت في الضفة الغربية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، أي أن هذه المستوطنات غير قانونية وتم وضعها تمهيدا لشرعنتها وإقامة وامتدادها وبناء الأرض والمنازل عليها تمهيدا لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة الغربية.
1: ليث، لا تزال هذه الزيارة مستمرة، وقد أشرت إلى ما ورد في بيان أوتشا. من الجدير بالذكر بأن صحيح بأن المستوطنين انسحبوا من القسرى بعد تلك الاعتداءات التي حصلت أمس، ولكن هناك عائلات فلسطينية محاصرة في قسرى منذ 22 يوما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: محمد، ما يجري هو عبارة عن سيناريو متكامل في بلدة قسرى. لربما نرصد في هذه الصورة ما يجري بالضبط في بلدة قسرى. المستوطنون انسحبوا ومنذ أكثر من 8 أيام لا يتواجدون بشكل مستمر في محيط منازل الفلسطينيين، لكن الجيش الإسرائيلي هو من سد هذه الثغرة كما يقول الفلسطينيون وتواجد في محيط المنازل. المستوطنون ابتعدوا نعم صحيح، لكن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاصر المنطقة، يفرض طوقا أمنيا. هناك بعض من يشاهدون ما يجري تحديدا في بلدة قسرى والمتابعين لهذه الحادثة يقولون بأن كل ما يجري على بلدة قسرى سواء من سحب البؤرة الاستيطانية أو حتى إبقائها هو له مردود على الانتخابات الإسرائيلية، لأن الجيش لا يريد أي فعل في الفترة الحالية نتيجة لهذه الانتخابات الإسرائيلية. هذا حقيقة ما صرحت به خلال الآونة الأخيرة صحيفة هارتس، التي قالت بأن نقلا عن مصادر في الجيش بأن ضباط في الجيش والشرطة الإسرائيلية لا يريدون أي صدام مع المستوطنين ممن يريدون أو يسعون إلى رتب عسكرية في الجيش، أي أن ما يجري هو عملية تكاملية من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش الإسرائيلي الذي يسهل لهؤلاء المستوطنين

0: التحرك خلال اقتحام أمس تحديدا كان هناك اقتحام لأكثر من 50 مستوطنا وصلوا برفقة الجيش الإسرائيلي. الجيش لم يفعل لهم شيء، لم يقم باعتقالهم، لم يقم بإبعادهم عن الأرض، فقط اكتفى بالتفرج حتى اندلعت المواجهات مع الفلسطينيين، فبدأ بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز السام المسيلة للدموع لإبعاد الفلسطينيين عن مكان تواجدهم ولاستمرار حصار 4 فلسطينيين كانوا في منازلهم. إضافة إلى ذلك الجيش لم يحمي الفلسطينيين الذين حوصروا وتم الاعتداء عليهم في ساعات الأمس، بل قام باعتقالهم وتحويلهم إلى منطقة أخرى، ومن ثم أفرج عنهم لاحقا بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح خلال عملية الاعتقال. هذا الوفد الذي وصل اليوم ممثلا بكريستوف بيغو الذي وصل إلى بلدة قصرى ضمن وفد من الاتحاد الأوروبي جاء للاطلاع بشكل كامل على الطبيعة وما يجري على الأرض منذ أكثر من 22 يوما، لاسيما ونحن نتحدث عن حصار لا يزال متواصل تم إطلاعه عبر الخرائط عن هذه المنطقة تحديدا، والتي تصنف بموجب اتفاقية أوسلو أنها تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية، هي من تعطي التراخيص وهي من تدير هذه المنطقة إداريا، لكن الجيش يديرها أمنيا. اليوم ما يجري على أرض الواقع تحديدا بالتزامن مع هذه الانتخابات هو نسف لاتفاقية أوسلو ولكل الاتفاقيات الدولية التي جاءت بهذا الخصوص، وبالتالي المستوطنون لا يعيرون أي اهتمام لتصنيفات سواء إدارية أو أمنية أو حتى سياسية في الضفة الغربية. هم يسعون إلى السيطرة الكاملة على أراضي الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني، لا سيما ونحن نتحدث عن أكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية اليوم في الضفة الغربية، والحكومة الإسرائيلية تسعى إلى مدها بكامل احتياجاتها لشرعنتها وإقامتها على الأرض. الوفد أيضا سينطلق الآن وبعد قليل من بلدة قصرى باتجاه مدينة نابلس للاطلاع أيضا مع محافظة نابلس حول المجريات والاعتداءات التي تتصاعد في الضفة الغربية والتي باتت حقيقة بشكل واضح خلال الأونة الأخيرة من اعتداءات تنفذ. نعم
1: في هذا الإطار ليث ونحن نتابع هذه الصور، فقط اسمح لي أن أنوه للأرقام التي أشرت إلى بعضها قبل قليل والتي صدرت عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية، الذي يقول بأنه وثق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين، وذلك منذ بداية هذه السنة 2026. يقول أيضا مكتب الأمم المتحدة بأن نحو 1040 فلسطينيا أصيبوا في هجمات المستوطنين منذ بداية هذا العام. اللافت أيضا بأن 80 اعتداء للمستوطنين حصل خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أغسطس هذا، وقد أسفر كثير منها عن إصابة. شكرا جزيلا لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من قصرى في جنوب نابلس. بالتأكيد نعود إليك بين الفينة والأخرى في حال وجود أي تطور في الأوضاع هناك. نعود من جديد إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي. كنا قبل الحديث لليث جعار مع عمر هواش من طهران، وتحدث عن مختلف التصريحات الإيرانية المتعلقة بالأوضاع هناك. أما الآن فينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا أحمد، ضعنا في صورة التصريحات الأمريكية المتعلقة بإيران، خاصة مع استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بل والإعلان عن زيادتها، في ظل الإصرار الأمريكي على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز.
2: بالفعل محمد، وأيضا في ظل صمت رسمي من قبل الإدارة بشأن المفاوضات، آخر التصريحات المتصلة بالمفاوضات يقول فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب بالجلوس إلى الطاولة مع الإيرانيين وإنه يعتقد بأن التفاوض مضي عليه الوقت، هكذا يتحدث في الأسبوعين الماضيين. وهذا الصمت الرسمي من قبل الإدارة إزاء إيران خلال هذين اليومين أيضا يفهم منه أنها بالفعل لم تعد تولي المسار التفاوضي أهمية كبيرة، والاهتمام الأكبر كما أشرت إلى هذه الحزمة الجديدة من العقوبات التي شددت آخر فصولها يوم الجمعة عشية الاجتماعات التحضيرية لنواب وزراء المالية والبنوك المركزية في دول مجموعة

العشرين. هذه هي الاجتماعات التي ستنطلق يوم غد الاثنين بمدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، ويترأسها وزير الخزانة سكوت بيسنت. التصريحات تقول بأن الوزير يعول على لقاءاته الثنائية مع نظرائه في المجموعة، وهذه اللقاءات الثنائية سيعمل فيها على إقناعهم بالالتزام بهذه الحزمة الجديدة من العقوبات التي وسعت فيها الولايات المتحدة

0: تتعامل مع إيران. توعد سكوت بيسنت في الأسابيع الماضية بأنه سيعمل على قطع شرايين الحياة للاقتصاد والنظام الإيراني وفق قوله حتى ينهار كما يقول. ولكن أيضا نتابع نبرة فيها بعض التأكيدات بأن الإدارة تضع على الطاولة خيار المحادثات كأحد الخيارات التي ستلجأ إليها للتعامل مع إيران، أو تلجأ إليها متى ما أرادت للتعامل مع إيران وتفكيك برنامجها النووي وتحجيم نفوذها وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. الآن الإدارة تقول بأنها هي التي تسيطر على المضيق من خلال تمرير كميات كبيرة من النفط والغاز. يقول وزير الخزانة إنها بلغت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 130 مليون برميل من النفط. الشكوك حولها أيضا هنا في الولايات المتحدة. هناك من يسأل كيف يمكن إثبات ذلك، خاصة وأن منصات متابعة حركة الملاحة البحرية لا تظهر هذه الكميات الكبيرة التي تعلن عنها الإدارة الأمريكية. لكن من يرى ويدافع عن هذه الرواية الأمريكية يقول إن مظلة الحماية التي توفرها البحرية الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية في المنطقة تحث السفن على إغلاق أنظمة التتبع حتى لا ترصدها الرادارات في إيران أو في منطقة أخرى، وهذا يعمل على تأمين حركة الملاحة وفي ذات الوقت يخرج الناقلات والسفن من هذه المنطقة الخطيرة. القيادة المركزية الأمريكية في آخر تأكيداتها تقول بأنها غيرت مسار أكثر من 80 سفينة كانت إما تريد الدخول للموانئ الإيرانية أو الخروج منها في تطبيق وتشديد لهذا الحصار البحري. وبالتوازي مع ذلك تقول إنها أكملت إزالة الألغام من مضيق هرمز وإن وحدات مختلفة شاركت في هذه العملية. هذه التأكيدات شاركها أيضا البيت الأبيض وقال إن القيادة المركزية تساهمت في إخراج نحو 750 مليون برميل من النفط على مدى الأشهر الماضية. وبالتالي الإدارة تريد أن تقول للأمريكيين وكذلك للخارج بأنها هي التي تسيطر على المضيق وأنها قادرة على استعادة أشكرك. حركة الملاحة فيه ولو بشكل تدريجي محمد، وهذا الأمر لم ينعكس حتى الآن على أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. نرحب بضيفينا في الاستوديو، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما دكتور عباس. ختم أحمد الرهيد بموضوع مضيق هرمز، الإصرار الأمريكي على أنه مفتوح وبأن الولايات المتحدة هي التي تملك اليد الطولة فيه. في هذا الإطار كاظم غريب أبادي تحدث عن سبب عدم تنفيذ الآلية المشتركة الإيرانية العمانية بشأن ممر مشترك في المضيق، وربط ذلك بالشروط الإيرانية نفسها التي كانت تضعها إيران مقابل فتح المضيق، وبالتالي ما الجدوى أصلا من البحث عن اتفاقية مشتركة مع عمان؟
2: مضيق هرمز ليس مفتوحا كما يقول الأمريكيون، والرسالة التي يحاولون إيصالها يتحدثون من خلالها عن فتح المضيق. وعندما ننظر إلى تكاليف التأمين وما شابه من الأمور، هذا يشي أن هناك عدد قليل من السفن التي تمكنت من العبور، خصوصا في فترات الليل والتي كانت تحاول العبور. هذا لا يعني بأن المضيق هو مفتوح. بالنسبة لإيران، كانت هناك محاولة للوصول إلى اتفاق فني مع عمان، وتم التمكن من الاتفاق بشأن معبر مؤقت، لكن عملية تنفيذ هذا الاتفاق هذا يحتاج إلى اتفاق أوسع مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقتضي الوصول إلى إطار يتم من خلاله الوصول إلى حل. بالنسبة لإيران، هذا الاتفاق هذا الإطار هو مذكرة التفاهم، والتي لابد أن تبدأ بوقف الحرب في المنطقة ورفع الحرب الحصار البحري، وكذلك أن تتمكن إيران من الحصول على أصولها المجمدة. لكن الرسالة من الولايات المتحدة ليست واضحة بشأن ما يريدون الوصول إليه. حتى الآن ما وصلنا من الولايات المتحدة هو أنهم يريدون انهيار النظام الإيراني أو استسلامه، وهذا يعني أن عملية التفاوض أو أي عملية دبلوماسية ستكون صعبة للغاية.

0: هذا يعني أن الاستراتيجية العسكرية فشلت، لذلك تطرقوا إلى استراتيجية جديدة يريدون تطبيقها. لذلك فإن إيران تركز على حل دبلوماسي وتقول إن مذكرة التفاهم هي الإطار الأفضل في الوقت الحالي.
1: سيد تيم، إذن مضيق هرمز لن تفتحه إيران لا بآليتها هي ولا بالآلية المشتركة مع عمان إذا لم تنفذ واشنطن ما تريده إيران، وعلى رأس ذلك العودة إلى مذكرة التفاهم. هل واشنطن في وضع يلزمها في تقديرك لتنفيذ هذه الشروط الإيرانية؟
0: لا، بالتأكيد لا. إيران ليس لديها أي أفضلية في هذه المرحلة، وبإمكانهم أن يقول إن هرمز هو غير مفتوح أو مفتوح، لكن هناك مصادر منفصلة مستقلة تقول إن هناك عبور لعدد من البراميل، براميل النفط، نتحدث عن 80 مليون برميل، هو تقريبا ما عبر هرمز قبل اندلاع الحرب. إذا نتحدث عن الأفضلية التي كانت موجودة لدى إيران تراجعت وانكمشت بشكل كبير جدا، وبالتالي تم هناك إبرام اتفاق مع فنزويلا، وهذا يعتبر طبعا مصدرا لمصادر النفط، مصدر مهم جدا بالنسبة للعالم، وهذا يجعل من مضيق هرمز أقل أهمية. طبعا الولايات المتحدة تريد أن يفتح المضيق بسبب فائدة دول المنطقة، سواء كانت دولة قطر أو المملكة العربية السعودية أو العراق، والقائمة برمتها، الجميع يتضرر بسبب تحركات إيران عبر المضيق. لكن فكرة أن الولايات المتحدة، وإذا ما عدنا طبعا إلى مذكرة التفاهم، وهذه هي الأسباب التي لا تجعل الولايات المتحدة قلقة بشأن العودة إلى مذكرة التفاهم، هناك 14 نقطة بما في ذلك رفع الحصار. فعلت ذلك في الأيام الأولى بعد التوقيع، قامت الولايات المتحدة برفع الحصار، وكذلك رفعت العقوبات المرتبطة ببيع النفط. لكن كل الجوانب الأخرى التي كانت مطلوبة من إيران لم يتم الإيفاء بها. إذا ما طلبت من ضيفك بأن يشير إلى جزء واحد من مذكرة التفاهم تم التزامه بها، ليس بإمكانه أن يقول ذلك. إذا الولايات المتحدة لن تقول إننا سنفعل ذلك ونأمل أن تكونوا فعلا ستفون بما هو مطلوب. هم لم يقوموا بكل مطلوبهم، لقد قالوا إنهم سيقوموا بفتح المضيق لكنهم يفعلوا، والآن يقولوا إذا ما فعلتم كذا وكذا سنقوم بفتح المضيق، لا أحد يصدق ذلك.
1: طيب، بغض النظر عن كل هذه التراشقات التي أضحت معروفة بين إيران والولايات المتحدة، من الذي كان سببا في عدم فعالية مذكرة التفاهم؟ بالعودة إلى مضيق هرمز، أشار السيد تيم إلى استراتيجية تبعتها الولايات المتحدة، جعلت برميل النفط لا يرتفع إلى الأسعار القياسية التي كان يخاف منها العالم، تحدث عن فنزويلا، عن خط الأنابيب السعودي، عن مرافقة السفن عبر مضيق هرمز من قبل البحرية الأمريكية إلى غير ذلك. ألا تخشى إيران أن تفقد تماما ليس ورقة هرمز وإنما أهمية هرمز؟
0: في بادئ الأمر إيران لم تكن تنوي غلق المضيق مجددا، لكن ما استفز ذلك هو تحركات الولايات المتحدة. المذكرة لم يتم تنفيذها من قبل الولايات المتحدة. لدينا البند رقم 1 والذي يشير إلى وقف الأعمال العدائية، وبعد ذلك قامت إسرائيل بقصف لبنان ولم توقف الولايات المتحدة إسرائيل. منذ اليوم الأول لم يكن هناك إمكانية لوصول إلى الأموال المجمدة.
1: اسمح لي دكتور عباس، فقط للوقت، هذه النقاط تحدثنا عنها كثيرا، وهذه تراشقات نعرفها فيما يتعلق بمختلف بنود مذكرة التفاهم، ولكن ماذا عن أهمية هرمز تحديدا؟
0: نعم، إذا كان الأمر يتعلق بالمدى الطويل هذا الأمر لن يكون جيدا بالنسبة لإيران، وهذه ليست نية إيران. لكن النقطة الأساسية ما يحدث بالمضيق، والولايات المتحدة تقول إنه مفتوح. هذا الأمر هو ليس كذلك. الوضع الحالي هو يؤدي إلى تبعات بالنسبة لسوق الطاقة، وإيران لا تريد أن تصعد. إذا ما صعدت إيران الأمر لن يتعلق فقط بعبور السفن وما إلى ذلك، وإنما قد يكون هناك مسألة أخرى تتعلق بإنتاج الطاقة في المنطقة. محاجة إيران تقول إذا كنتم تريدون أن تشدوا الخناق على 90 مليون إيراني فهذا سيؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد العالمي، وهذا الضغوط قد تزيد. إيران تعطي فرصة للدبلوماسية، وإن لم تنجح الدبلوماسية فإن إيران لديها تدابير أخرى إضافية.
1: طيب، إيران لديها تدابير إضافية، والولايات المتحدة سيتم اختيار التدابير الاقتصادية. إلى أي مدى تعتقد بأن سكوت بيسنت سينجح في إقناع الدول المشاركة في مجموعة 20 بأن تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؟
0: جواب إيران يبدو أنه مهدد للمنطقة. لا قدرة لديها بأن تلحق الضرر بالولايات المتحدة. إذا ما نظرنا إلى سعر $4 للجالون، هذا غير مناسب طبعا بالنسبة للأمريكيين، لكن يتمكنون في نهاية المطاف من ملء خزانات مركباتهم. نعم، قادرون على شراء المنتجات. نعم، هي لا تغير حياة الأمريكيين هذه الظروف. التهديد الوحيد الموجود لدى إيران هو تجاه المنطقة. من جانب يقولون إن هذا الأمر غير منصف للمنطقة، ويقولون لم تكن هناك نية لدى إيران لغلق المضيق، إذن فلتفتحوا المضيق. لماذا لا تفتحوا المضيق؟ لأن من يسكنون في المنطقة هم من يعانون بسبب قرارات إيران بغلق المضيق. إذا لم تريدوا من أن يعاني الناس، قوموا ببساطة بفتح المضيق.
1: طيب، اسمح لي ربما هذا الحديث يكون في برنامج نقاش الساعة عند الساعة 10 مساء، ولكن هنا نختم هذا الحوار في هذه الساعة الإخبارية. شكرا جزيلا لك تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. شكرا موصول لك الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية. الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، إذ قالت وزارة الدفاع الروسية إنها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وكانت سلطات لينينغراد في روسيا قد قالت إنها أسقطت أكثر من 40 مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة، وأضافت أن الهجمات الأوكرانية أدت إلى اندلاع حريق في مصفاة كيرشيا النفطية. من جهته قال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو المدينة. في الأثناء قال الرئيس الأوكراني إن الهجوم الروسي على قرية ميلا بمنطقة كييف أمس أدى إلى مقتل 28 شخصا وجرح 20 آخرين. من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. مرحبا بكم عمر الحاج، نتابع معك أبرز التطورات الميدانية في أوكرانيا في ظل الحصيلة الثقيلة من القتلى أمس في العاصمة كييف جراء الاستهداف الروسي.
2: نعم محمد، قبل دقائق فقط أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيانا مكتوبا حول هجمات يوم أمس التي تركزت على بلدة بوتشا ومحيطها. زيلينسكي قال في بيانه إن عدد القتلى وصل إلى 38 قتيلا، كان قد وصل يوم أمس إلى 37. قال إن العدد ارتفع إلى 38، وقال إن هناك 4 أشخاص في عداد المفقودين، وهذا عادة ما يكون تمهيدا لإعلان عن وفاة هؤلاء، أننا فعليا نكون أمام أكثر من 40 قتيلا سقطوا في هجمات يوم أمس. زيلينسكي أيضا قال إن روسيا خلال أسبوع واحد فقط أطلقت أكثر من 2000 مسيرة انتحارية باتجاه مختلف الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى أكثر من 1600 قنبلة موجهة في هجماتها على أوكرانيا. وكذلك أشار إلى أنها استخدمت صواريخ من صنع كوريا الشمالية لاستهداف مناطق مدنية، خاصة الهجمات التي وقعت في كييف وكذلك في كريفريخ، حيث سقط عدد كبير من القتلى، إضافة إلى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن أوكرانيا ما تزال تحتاج دعم الحلفاء إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي. هجوم يوم أمس وقع سقط فيه هذا العدد الكبير من القتلى نتيجة الانفجارات التي وقعت عقب الهجوم الروسي الذي استهدف مجموعة من مخازن الأسلحة والذخائر والتي تطايرت وانفجرت بعد الهجوم مودية بهذا العدد الكبير من القتلى. السلطات ما تزال تتعامل حتى الآن وفقا لما قاله زيلينسكي مع الحرائق التي لما تخمد كلها بعد، وأن فرق الإطفاء ستعمل وفرق الطوارئ ستعمل مهما تطلب الأمر ذلك. عمليات الإجلاء استمرت حتى ساعات الليل، والحديث عن أكثر من 500 مواطن نقلوا من تلك المناطق لأن هذه الذخائر ما تزال في حال مهددة لحياة الموجودين هناك.
3: شكرا عمر الحاج من كييف. رانيا دريدي، نتابع معك أبرز التطورات الميدانية المعلن عنها في روسيا.
4: نعم محمد، يعني قد يكون التطور الأبرز هو ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية قبل قليل، التي أشارت إلى أنه وفقا للأوامر الصادرة فإنه يتم حاليا الاستعداد لتنفيذ ضربات مكثفة وواسعة النطاق على منشآت البنية التحتية للطاقة والوقود في أوكرانيا، وذلك ردا بحسب وزارة الدفاع على الهجمات التي تقوم كييف بتنفيذها داخل الأراضي الروسية والتي تطال البنية التحتية المدنية منشآت الطاقة في روسيا. أود الإشارة لأن الأراضي الروسية بحسب الوزارة تعرضت لهجوم بنحو 500 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، طال العديد من المناطق، ولكن قد يكون الضرر الأكبر جاء من نصيب مقاطعة لينينغراد، حيث أشارت السلطات هناك إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت الليلة الماضية أكثر من 40 مسيرة، وبالتالي هذا الهجوم تسبب باندلاع حريق في مصفاة كيرشي النفطية في المقاطعة، إضافة إلى ذلك أصابت مسيرات إحدى المباني السكنية في هذه المنطقة. وأيضا سلطات مقاطعة كورس تحدثت عن مهاجمة القوات المسلحة الأوكرانية للمقاطعة بنحو 100 مسيرة خلال اليوم الماضي، إضافة لاستهدافها لأكثر من 40 مرة، لاسيما المناطق الحدودية التي تم إجلاء السكان منها بالمدفعية. في هذا السياق، على ما يبدو الجانب الروسي ردا على كل هذه الهجمات يستعد حاليا لضربات واسعة وهجوم مكثف على منشآت الطاقة في أوكرانيا. بالتزامن مع ذلك محمد، تحدثت الوزارة صباح اليوم عن سيطرة القوات المسلحة الروسية على بلدتين جديدتين في مقاطعة سومي، تحدثت عن شن ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة الليلة الماضية، طالت العديد من المنشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل والمراكز اللوجستية، إضافة لاستهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. على سبيل المثال، تم استهداف مصنع للأسمنت، ولكنه كان يستخدم بحسب الوزارة لتخزين المتفجرات التي تستخدم في إنتاج المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى التي يتم استهداف الأراضي الروسية وفقها بحسب الوزارة، إضافة لحديثها عن تقدم روسي مستمر والقضاء على نحو أو على أكثر من 1400 عسكري أوكراني.
3: رانيا دريدي مراسلة الجزيرة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا. إلى نيبال الآن، حيث أعلنت هيئة الكوارث ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي إلى 734 قتيلا وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين. كما حذرت الهيئة من فيضان جديد في نهر بوتيكوشي، وذلك بعد رصد أجهزة الإنذار تدفقا كبيرا لمياه الأنهار. نشير مشاهدينا أيضا إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع بحسب المصادر الكثيرة التي تابعت التطورات في نيبال، وذلك ربطا لتلك الصور والمشاهد والتي أظهرت بأن السيول والفيضانات أتت على قرى بأكملها هناك. على أي حال، من بلدة بتر في شمال نيبال ينضم إلينا مراسل الجزيرة سامر علاوي. مرحبا سامر، نتابع معك أبرز المستجدات.
5: نعم، نحن نلاحظ هنا في هذا المركز التابع للجيش عمليات الإجلاء والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة. تستخدم الجيش الطيارات المدنية العمودية هذه، وقد نقلت حتى الآن أكثر من 8,000 من الناجين من المناطق التي من المناطق المتضررة. هذه الطائرات كما نشاهدها هي طائرات عبودية صغيرة وليست طائرات كبيرة كما اعتدنا أن نشاهدها في الحالات المشابهة من الكوارث، خاصة أن الحكومة السريلانكية وضعت يدها على جميع الطائرات العمودية في البلاد الخاصة، خاصة منها التابعة للشركات الخاصة، وألغت كل العقود عقود الاستئجار الطائرات لتسخيرها في أعمال البحث.

0: القتل والإنقاذ. أعداد الضحايا كذلك تزيد. نحن كلما نزلت طائرة فإننا نشاهد أحياناً إما بعض الجرحى أو بعض النادين الذين في حالة صعبة، في حالة ذعر وفي حالة إرباك كبير جداً يكون يصلون إلى هنا، وفي حالة انهيار بعض الأحيان لهؤلاء. وكذلك فإن رفض الحكومة النيبالية استخدام
1: آسف على المقاطعة سامر علاوي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بتر في شمال نيبال، شكرا على كل هذه التفاصيل. هكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، التغطية مستمرة على رأس الساعة بحول الله.

0: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
2: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، والله ما معطيك لينا.
3: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
4: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد.
5: عقب إعلان الجيش السوداني إحكامه سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: أهلا بكم مجددا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها من وصفهم بعدد قليل من مثيري الشغب، وإنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. يأتي ذلك في أعقاب مواصلة مستوطنين محاصرة منازل فلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومهاجمتهم فلسطينيين في قرية جالود واعتدائهم على صحفيين أجانب. وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط أجرى جولة إلى بلدة قصرى جنوبي نابلس، والتقى رئيس المجلس البلدي واتصل بعائلة محاصرة. إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية إنها وثقت أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية هذا العام. من جانب آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة إن إصرار الوزير المتطرف بن غفير على نشر مقاطع توثق قمع الأسرى يكشف دوره التحريضي. وأضاف نادي الأسير للجزيرة أن ظهور بن غفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد اعتداء على كرامتهن الإنسانية. وفي آخر تطورات الملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وإن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. وفي لبنان، قال رئيس جوزيف عون إنه يعمل لتحقيق دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله والدولة معا. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. إذن نبدأ من التطورات في الضفة الغربية وردود الفعل في إسرائيل على ما يحدث هناك. معنا من بلدة قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. وأبدأ معك ليث، وآخر التطورات حيث أنت في مدينة قصرة.
1: بالطبع، انتهت قبل قليل الجولة التي بدأ بها وفد من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي كريستوف بيجو، الذي وصل إلى بلدة قصرى بمرافقة وفد من الاتحاد الأوروبي، حيث جرى إطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات في ما يحدث في بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس واعتداءات المستوطنين المتصاعدة في مناطق الضفة الغربية. الوفد وصل إلى هذه المنطقة، قام بجولة واطلاع واسع على آخر المستجدات والتطورات. خلال هذه الجولة أجرى اتصالا هاتفيا مع أحد المحاصرين من عائلة أبو ريدا في داخل هذه المنازل المحاصرة في منطقة جبل رأس العين. خلال الاتصال تفقد أحوالهم وتحدث معهم عن آخر المستجدات والتطورات التي تجري في بلدة قصرى منذ أكثر من 22 يوما، إضافة إلى أن هذه الزيارة جاءت للاطلاع على وضع الاستيطان بشكل عام في الضفة الغربية وفي بلدة قصرى بشكل خاص، إضافة لمعرفة حجم المساعدات الإنسانية والضرورية للبلدة وللعائلة في هذه المناطق والتي تحاصر منذ عدة أيام، حيث يفرض عليها طوقا أمنيا واسعا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذا الوفد خلال تواجده في هذه المنطقة اطلع على خرائط لأهم التطورات في هذه المنطقة ووقوع المنطقة جغرافيا ضمن البؤرة الاستيطانية التي وضعت على أراضي الفلسطينيين في مناطق مصنفة باء بموجب اتفاقية أوسلو. تحدث عن أنه يجب أولا مساعدة والوقوف عند الجميع عند مسؤولياته تجاه ما يجري في هذه المنطقة، إضافة إلى أنه تحدث خلال مستهل هذه الزيارة عن الوعي الحقيقي لما يجري في مناطق الضفة الغربية من اعتداءات تتصاعد بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين. انسحب هذا الوفد من هذه المنطقة بجولة في داخل البلدة، ومن ثم انسحب من البلدة بعد جولة استمرت قرابة نصف ساعة جرى خلالها الحديث بشكل موسع عن أهم احتياجات هذه البلدة والاعتداءات التي تتعرض لها. جاء ذلك في أعقاب اعتداء نفذ من قبل أكثر من 50 مستوطنا وصلوا إلى منطقة جبل رأس العين خلال ساعات الأمس، بعد أن وصل عدد من الفلسطينيين إلى منازلهم. هذه المنازل قيد الإنشاء تم الاعتداء عليهم بالضرب برفقة جيش الاحتلال الذي يقول عنه الفلسطينيون بأنه يدعم المستوطنين في تحركاتهم وفي هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية، والذين باتت تتصاعد أو التي باتت تتصاعد خلال الآونة الأخيرة. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أصدر بيانا في ساعات الصباح تحدث فيه عن حصار 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرة بالتزامن مع ما وثقته هذه المؤسسة من أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية هذا العام، وخلال الآونة الأخيرة أصيب 1040 فلسطينيا في سلسلة اعتداءات نفذت في مناطق الضفة الغربية. وبطبيعة الحال هذا يأتي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي أيضا يفرض على الأرض من خلال وضع بؤر استيطانية.
0: شكرا جزيلا لك ليث جعار مراسلنا من بلدة قصرة جنوب نابلس. وأتحول إلى محمد خيري في رام الله. محمد، بينما يقول نتنياهو إنه يدين أعمال العنف من مثيري شغب من المستوطنين، تقول مصادر في الجيش إنها لن تدعم أي خطوات بالضفة لا تفرضها الوقائع على الأرض. ضعنا في سياق هذه التصريحات.
2: هذا لأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يشكك في نوايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما تقول صحيفة هارتس في تقرير خاص لها بشأن الضفة الغربية صباح هذا اليوم، وهي تؤكد بأن ثمة خشية لدى قيادات الجيش بأن نتنياهو يحاول الدفع باتجاه تدهور الأوضاع في الضفة الغربية والتصعيد فيها من أجل تغيير أجندة الانتخابات الإسرائيلية وحرف الانتباه لدى الناخب الإسرائيلي عن قضية ومسألة إخفاقات 7 أكتوبر ولجنة التحقيق التي يطالب بها الإسرائيليون إلى هذا التصعيد في الضفة الغربية. هذا يأتي جنبا إلى جنب بشكل متوافق مع تصريحات لعدد من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي، كان آخرهم جيلعاد كريف الذي قال إن نتنياهو مستعد من أجل الانتخابات والاعتبارات السياسية أن يريق مزيدا من الدماء في الضفة الغربية. هذا التصريح جاء بينما كان كريف يتحدث عن الضفة الغربية تحديدا. صحيفة معاريف تتفق أيضا إذ كشفت نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية بأن هناك حالة من الخوف لدى قيادات في المؤسسة الأمنية من أن جهات سياسية إسرائيلية تحاول الدفع باتجاه التصعيد في الضفة الغربية لاعتبارات سياسية، لكن المؤسسة الأمنية قالت إنها لن تنجر ولن تدعم أي خطوات مشابهة لهذه الاعتبارات السياسية ولا إلى الدفع باتجاه التصعيد ما لم تكن هناك وقائع على الأرض تفرض ذلك. بالأمس كان نتنياهو قد أدان ما جرى في بلدة قصرة من هجوم للمستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم وإصابة امرأة فلسطينية، لكنه قال إن من نفذ هذا الاعتداء ووصفه بالجرائم كان عبارة عن عدد قليل من المستوطنين لا يمثلون كل المستوطنين. لكن هناك وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بأن أعداد هؤلاء الذين ينفذون الاعتداءات على الفلسطينيين وينفذون ما يسمى إسرائيليا بأنه إرهاب يهودي واعتداءات على خلفية قومية هم آلاف مؤلفة من المستوطنين المنتشرين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية من الخليل ومسافر يطا في أقصى الجنوب إلى جنين ومدينة طول كرم في أقصى الشمال، على وجه التحديد أيضا ما يجري في بلدة قصرة. هذا الموضوع نال كثيرا من الانتقادات حتى داخل إسرائيل، إذ أدانه الرئيس الإسرائيلي يتسحك هيرتسوغ ودعا إلى الإسراع باتخاذ إجراءات ضد هذه الظاهرة من أجل استئصالها. هذه الدعوات تتزامن مع دعوات من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيضا من أجل البدء بعملية في الضفة الغربية، لكنها لا تستهدف الفلسطينيين هذه المرة، إنما تستهدف احتواء ظاهرة العنف الإسرائيلية. هناك أيضا ما نقلته صحيفة معاريف صباح هذا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي وفي ظل هذا التصعيد بدأ يدرس بجدية نقل مزيد من القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومن الجنوب اللبناني والدفع بها إلى الضفة الغربية مع اقتراب الأعياد اليهودية في شهر سبتمبر المقبل خلال الأيام المقبلة، ووسط خشية من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من سيناريوهات التصعيد والتحذيرات المتكررة للقيادة السياسية كما جرى خلال الأيام الماضية عندما اجتمع نتنياهو بقادة الجيش في مقر القيادة الوسطى بمدينة القدس بأن الضفة الغربية على وشك انفجار وبأن الجيش يكاد يفقد السيطرة، ويجمع كل هؤلاء بأن السبب الرئيسي لما يجري في الضفة الغربية هي اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، بعدما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنفسه قبل أيام بأن الأجهزة الأمنية رصدت انخفاضا كبيرا بنسبة 80% بعمليات الفلسطينيين.
0: نعم محمد،
2: بالضفة.
0: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة. وانضمت إلينا من رام الله أيضا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، نتوقف معك عند تصريحات نادي الأسير الفلسطيني التي جاءت في أعقاب زيارة الوزير بن غفير وتصويره أو خلال اقتحامه سجنا لأسيرات فلسطينيات.
3: بالفعل هذا الفيديو الذي وصفه نادي الأسير بالصادم، علما أنه ليس الفيديو الأول وليس الاقتحام الأول الذي ينفذه وزير القومية تمار بن غفير للسجون الإسرائيلية.

0: الإسرائيلية ومشاهدته للسجناء والأسرى الفلسطينيين والأسيرات الفلسطينيات. هذا الفيديو الذي نشره إيتمار بن غفير على صفحته كان فيه مجموعة من الأسيرات الفلسطينيات من حركة الجهاد الإسلامي، ويتحدث معهن ويقول ويسأل عن ظروف الاعتقال، وتجيب إحدى الأسيرات الفلسطينيات بأن الظروف غاية في الصعوبة، وبأنهن يتعرضن للقمع، قمع من مصلحة السجون في الليل وفي النهار. ويرد إيتمار بن غفير موجها خطابه وحديثه للأسيرات الفلسطينيات بأنه سعيد بهذه التطورات، وبأنه سعيد بتقليص الخدمات المقدمة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وأشار إلى أن ما وصفه بعهد المخيمات الصيفية قد انتهى، وبأنه المسؤول عن كل الظروف التي تمر بها الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، خصوصا أن إحدى الأسيرات قالت حتى جعفر الاستحمام لا يسمح لهن على مدار أيام طويلة بالحصول عليه. نادي الأسير الفلسطيني في تصريحات للجزيرة قال إن ذلك الفيديو الصادم وإصرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تصوير الأسير والأسيرات والأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية يكشف دوره الحقيقي من وزير من المفترض أن يكون مسؤول إلى شخص يمارس دور تحريضي ودعائي واستعراضي لكسب مزيد من الأصوات في الشارع الإسرائيلي. نادي الأسير أضاف إلى أن وزير الأمن القومي يتعمد إذلال والانتقام من الأسرى الفلسطينيين، وأيضا يمتهن كرامة الأسرى الفلسطينيين والأسيرات الفلسطينيات. وتحدث نادي الأسير وفقا لشهادات موثقة، سواء كان ذلك من المؤسسات المختصة أو حتى من نادي الأسير وتواقم المحامين أو حتى جعفر من الأسرى المفرج عنهم، عن الظروف التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية. ونقل نادي الأسير في هذه التصريحات التي قالها للجزيرة أن إحدى المرات دخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى أحد السجون ووضع قدمه على رقبة أحد الأسرى الفلسطينيين في استمرار للانتقام من الأسرى الفلسطينيين وسياسة إذلالهم بشكل موسع. دعنا نشير إلى أنه نتواجد بالقرب من سجن عوفر الإسرائيلي الواقع غربي مدينة رام الله، هو واحد من السجون المركزية يقبع فيه ما لا يقل عن 2000 أسير فلسطيني. تحديدا في هذا السجن يعاني معظم الأسرى الفلسطينيين من سياسة الإهمال الطبي وانتشار الأمراض الجلدية، وهو حقيقة معظم من فيه يعانون من مرض سكابيوس، وهذا ما قاله نادي الأسير للجزيرة. ونذكر في جملة من التطورات التي وقعت منذ الحرب، بدء الحرب في 7 أكتوبر عام 2023، استشهد داخل سجون الاحتلال 91 أسيرا ممن هم معلومة هوياتهم، ولكن نادي الأسير الفلسطيني يقول إن سلطات الاحتلال ومصلحة السجون تمارس سياسة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من الأسرى، خصوصا أسرى قطاع غزة. أيضا يقبع داخل السجون الإسرائيلية في هذه اللحظات 9400 أسير فلسطيني، من بينهم 90 أسيرة وأكثر من 350 طفلا يعيشون ظروفا مأساوية تتمثل في سياسة الإهمال الطبي، القتل البطيء، الاغتصاب وفقا لشهادات مجموعة من الأسرى الفلسطينيين، عدا عن الاقتحامات التي لا تتوقف على مدار الساعة فيما يعرف بالقمع الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون والأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال. وهذا ما يحذر منه على مدار الوقت نادي الأسير الفلسطيني. بالتوازي مع ذلك جعفر، يوميا تعتقل قوات الاحتلال مزيدا من الفلسطينيين من جميع الفئات في المجتمع، كبار في السن، أطفال، نساء، وهناك نساء حوامل، صحفيون وصحفيات، نشطاء، أطباء، طبيبات، كل فئات المجتمع الفلسطيني تعرضت لعمليات اعتقال منذ 7 أكتوبر التي زاد عددها عن 24,000 حالة اعتقال. وبالتالي يحذر نادي الأسير الفلسطيني مما يصفه باستغلال سياسة بن غفير للانتقام من الأسرى الفلسطينيين. ونذكر أن إيتمار بن غفير هو عراب قانون إعدام الأسرى الذي سنه الكنيسة مؤخرا، وكان له تحذيرات من المجتمع الدولي والمطالبة بالعودة عنه لما يخالف في القانون الدولي. جعفر
1: ثروة شقرة من رام الله. الآن نتحول إلى عبد القادر العرادة الذي يجمل لنا أبرز التطورات في الضفة الغربية على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
2: نعم جعفر، الحسابات والإسرائيلية والتصريحات

0: إسرائيلية تنعكس على الأرض في الضفة الغربية. إذا ما شاهدنا هذا الوميض على مستوى مختلف مناطق الضفة الغربية، نحن نتحدث عن اقتحامات، نتحدث عن حركة استيطان، نتحدث عن حالة استفراد ببعض المناطق. على غرار الاقتحامات نتحدث عن مثلا قباطية في جنين، في طوباس، قصرة التي سنعود إليها في نابلس، ترمسعية، سلواد، البيرة، في مخيم قلنديا أيضا، ولكن أيضا في السمع هنا في الخليل. إذا نحن أمام سياسة ممنهجة إسرائيلية تستهدف الاقتحام على مستوى مختلف المناطق، وكما يظهر نحن إذا أمام وضع ملتهب في مختلف مناطق الضفة الغربية. لكن ماذا عن هذه التطورات اللافتة في نابلس؟ كنا تابعنا تحديدا تصريحات أوتشا وهي مكتب تنسيق شؤون إنسانية للأمم المتحدة، ولكن أيضا الأخبار التي لا زالت تصلنا من قصرة التي تحاصر فيها 3 عائلات، وذلك منذ 22 يوما. وحينما نتحدث عن قصرة نحن نتحدث عن هذه المنطقة أو هذه القرية التي تبلغ مساحتها نحو 9 كيلومترات مربعة، وإلى جنبها يأتي جبل رأس العين الذي تبلغ مساحته نحو 0.7 كيلومتر مربع، أي نحو 8% من مساحة القرية. اللافت على أن لحد الآن بعد 22 يوما لا زالت هذه القرية ما زالت محاصرة من قبل المستوطنين، ودون أن يحرك الجيش الإسرائيلي أو الشرطة الإسرائيلية أن تتحرك باتجاه منع أو وقف ما يحدث على مستوى قصرة. حينما نتحدث عن قصرة نتحدث أيضا عن استهدافات لعائلات على مستوى جالود إلى الجنوب من قصرة، ولكن أيضا كان هناك استهدافات أيضا للمستوطنين على مستوى عرتة إلى الشمال من قصرة. إذن نابلس تعد البؤرة إن صح القول أو نموذج لحركة الاستيطان المدعمة رسميا على مستوى هذه القرية، والتي كما نلاحظ لا تبعد كثيرا عن هذه المستوطنة، مستوطنة مجداليم، ولكن أيضا بؤر استيطانية على غرار إيش كودش. نحن إذن أمام مشهد في نابلس ربما تختصره بعض الأرقام. نتابع مثلا هذه الأرقام المتعلقة بالاستيطان، 34 مستوطنة جديدة، وعدد ليرفع عدد المستوطنات إلى 69 والإجمالي إلى نحو 103 مستوطنات، وذلك في ظل الحكومة الحالية، أي خلال فترة قصيرة خلال عام. لكن لو تحدثنا عن الاعتداءات، وهذا الرقم مهم جدا، في الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من هذا الشهر تم تسجيل أكثر من 80 اعتداء على مستوى الضفة الغربية، لكن بالمجمل النصف الأول من 2026 سجل أكثر من 11,000 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، وكان من أبرز المدن أو المقاطعات استهدافا الخليل، رام الله، نابلس، وبيت لحم. إذن نحن أمام مشهد متفاعل على مستوى الضفة الغربية، عنواناه الكبيران الاستيطان والمستوطنون بدعم رسمي، ولكن أيضا اقتحامات لا زالت متواصلة عبر أكثر من منطقة في الضفة الغربية. عودة إليك جعفر.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. نتوقف مع ضيوفنا الكرام عند تحليل هذا الوضع. ينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، ومن رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك دكتور وليد، كيف تفهم إدانة نتنياهو لعنف المستوطنين بينما حكومته ترعى كل هذا التوسع الاستيطاني؟
2: نعم، واضح أن هناك كان ضغط دولي حقيقي على حكومة إسرائيل وعلى بنيامين نتنياهو تحديدا. وأريد هنا أن أشير أنه عادة قبيل الانتخابات الإسرائيلية جرت العادة داخل إسرائيل أن يحظى رئيس الحكومة المنصرف بمباركة واضحة من الإدارة الأمريكية أو رفض واضح، وبالنسبة لنتنياهو هو لم يحصل على هذا حتى في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وبالتالي مكانته أمام الإدارة الأمريكية تحتاج إلى هذه الكياسة الدبلوماسية، والتي رأيناها من خلال هذا التصريح الواضح ضد عنف المستوطنين. ولكن أنت صدقت، يعني الحكومة الإسرائيلية هي التي غذت هؤلاء المستوطنين ورفضتهم بمعدات آلات وأجهزة وتمويل، وأيضا هي التي ترعاهم. وتضع الحكومة الإسرائيلية بهذا التصريح الكرة في ملعب حفنة كما قالت أو سمتها من المتمردين والمشاغبين والذين لا يعبرون عن وجهة نظر دولة إسرائيل، ولكن هذا غير صحيح بتاتا. أريد هنا أن أذكر أنه في عام 2016 قائد المنطقة الوسطى للجنة

0: الجيش الإسرائيلي، لما نحكي قائد المنطقة الوسطى بمعنى هو الحاكم العسكري وفق قانون الاحتلال الحربي للضفة الغربية. هذا القائد العسكري للمنطقة الوسطى في حينها كان اسمه روني نوما، هو من أقام أول بؤرتين رعويتين منهم تنطلق الأعمال الإرهابية، وأقامهم بمحاذاة قرى فلسطينية، ولم يقم بهذا الأمر بعلم رئيس هيئة الأركان وإنما بالخفية عنه. وكانت هذه إشارة حسب العديد من التقارير وآخرها ما نشرته آرتس أنه هذا إذان بأنه العنف الاستيطاني والبؤر الرعوية هي منغمسة داخل عقيدة الجيش، ولا أدل على ذلك سوى أنه قائد المنطقة الوسطى نفسه هو من بادر وافتتح أو قص الشريط الأحمر لهذه البؤر الرعوية. والآن هي فعلا تنشط، لدينا نستطيع أن نعد وزارة الاستيطان لديها على صفحتها الرسمية أسماء هذه المزارع وكيف تمولها وتدعمها، ابتداء من طائرة الدرون وصولا لمركبات دفع رباعي ومرورا بجمعيات خيرية ومتطوعين يأتون لحمايتها. وأيضا الوزارة الإضافية داخل وزارة الأمن التي يشرف عليها سموتريش، ناهيك عن وزارة الزراعة التي تتوكل رعاية هذه البؤر الرعوية والزراعية داخل الضفة الغربية. وأيضا هناك العديد من مركبات الميزانية التي تصرف بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية وتذهب مباشرة لهؤلاء المستوطنين. وأخيرا أريد أن أشير، وهو ربما يكون أمر مضحك قليلا، وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أيضا تدعم هؤلاء المستوطنين الإرهابيين، ولكنها تطلق عليهم تسمية شبان في خطر التعلم أو لديهم صعوبات تعلم، وبالتالي أفضل حل لهم هو إرسالهم إلى جبال الضفة الغربية حتى يتلقوا يعني رعاية أو علاج بالطبيعة اللي هو ناتشر ثيرابي. وبهذا المسمى الموجود داخل وزارة التربية والتعليم يذهب مباشرة إلى شبيبة التلال باعتبارهم يعني بحاجة إلى هذا الخلاء الطبيعي. وفي الحقيقة إذا إحنا فرطنا باللغة العربية العامة كل ميزانيات حكومة دولة إسرائيل التي وقع عليها قلم نتنياهو نفسه، نجد أنه العديد من مركبات هذه الميزانية تذهب مباشرة ليس لأي مركب من مركبات الاستيطان، وإنما تحديدا إلى هؤلاء الشبيبة الذين ينشطون إرهابيا بالقرب من القرى الفلسطينية.
1: دكتور إبراهيم، نتنياهو قال أيضا أنه يتوقع اعتقال هؤلاء المستوطنين وتقديمهم للعدالة، وربما يتساوق هذا مع تصريحات سابقة للسفير الأمريكي في إسرائيل الذي قال إنهم أقلية هؤلاء الذين يمارسون هذه الأفعال. لمن يوجه نتنياهو هذه الرسائل؟ هل للداخل الإسرائيلي أم للخارج؟
2: يعني أتفق مع دكتور وليد، يعني هذه الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للموازنة الدبلوماسية، خاصة أنها تأتي بعد أيام من تصريحات السفير الأمريكي الداعم تماما للاستيطان التي انتقد فيها هذا الإرهاب المنفلت للمستوطنين، ولكنه أيضا استخدم ذات الوصف بوصفها مجموعة صغيرة لا تمثل المستوطنين وأخلاقهم في الضفة الغربية. علينا أن نذكر أيضا أن هذه الحكومة وتحديدا وزير الجيش هو الذي عطل أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين بشكل كامل. إذا نظرنا إلى الخارطة الحرارية للاستيطان في الضفة الغربية والخارطة الحرارية لعنف المستوطنين وإرهاب المستوطنين، وأيضا تفاعل ذلك مع كل الحراك المتصل بالحالة الاستيطانية، نشاهد ونلمس بشكل واضح أن هنالك شكل من أشكال الفعل الاستراتيجي الذي يقوم على أحزمة استيطانية تتحرك وغالبا عرضية في الضفة الغربية. ولذلك نلاحظ أن الاستيطان والعنف واستهداف البؤر يتمركز في ذات المناطق ويأتي بمناطق متقاربة. عندما نتحدث عن قصرى اليوم التي هي باتت محصورة في حوالي 2.5 كيلومتر من مساحتها وهي 9 كيلومتر، نتحدث عن جالود، نتحدث عن الامتداد عرضا نحو عورتا، كل هذا يشير إلى أن هذه الحالة منظمة بتنسيق وتكامل بين المؤسسات الثلاث الأمنية والعسكرية والسياسية، وبرعاية كاملة لهذه المجموعات الاستيطانية، وبتنظيم كامل لما يشبه وما يمكن أن نتلمسه هنا على الأرض من دويلة للمستوطنين تمتلك كل مقومات الفعل الذي يسمح لها حتى وإن تغيرت هذه الحكومة الاستمرار بهذا الفعل والفاعلية ووصولا إلى ما تحدث به العديد من رموزهم أنه الصدام حتى مع أي حكومة إسرائيلية تحاول عرقلة هذا المشروع.
1: دكتور وليد، الوفد الأوروبي الذي زار اليوم بلدة قصرة يقول مراسلنا إن هدف جولته كان الاطلاع على حجم المساعدات الإنسانية المطلوبة للعائلات المحاصرة. هل هذه هي حدود ما يمكن للأوروبيين أن يفعلوه إزاء هذا الوضع؟
0: يعني أنا لا أدري، يعني ربما أنه الاتحاد الأوروبي هو يعني يحاول أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية، ولكن الاتحاد الأوروبي نفسه يدرك أنه ليس هكذا تؤكل الكتف، بمعنى أنه على مدار سنوات الاحتلال، يعني نحن نتحدث حوالي 60 عاما، بادر الاتحاد الأوروبي إلى العديد من القرارات ولم يكن لها نتيجة فعلية. أريد هنا أن أذكر أنه إسرائيل اتخذت ضد الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي العديد من القرارات خلال عهد هذه الحكومة، بعضها طرد ممثليات وبعضها إغلاق قنصليات داخل القدس، وأخيرها طبعا وأهمها هي إغلاق الأونروا، والتي يعني جزء كبير من تمويلها يأتي من دول الاتحاد الأوروبي، ولم يحرك الاتحاد الأوروبي ساكنا. ولا، على العكس، أريد أن أقول أنه العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي كانت خجولة جدا، وأحيانا يعني أكاد أن أقول وبلطف أنها يعني معيبة أو ناقصة جدا. مثلا منذ بدء عمل هذه الحكومة كان هناك العديد من الهجمات الإرهابية ضد القرى والتجمعات الفلسطينية، ويكتفى الاتحاد الأوروبي بأن يوجه عقوبات أو يفرض عقوبات على أشخاص بأعينهم، بمعنى سمى 3 أو 4 من المستوطنين وفرض عليهم عقوبات، وهو يدرك أن الخلل يكمن في المنظومة الإسرائيلية وليس في أشخاص يخرجون عن عمل هذه المنظومة. وبالتالي يستمر الاتحاد الأوروبي بدعم سياسات إسرائيل ويشتري منها الأسلحة ويقيم معها تبادلات تجارية والعديد، طبعا نحن نستطيع أن نسرد قائمة طويلة، ولكنه أيضا يكتفي، وربما هذا حتى يسكت الأصوات المعارضة من جمهوره داخل دول الاتحاد الأوروبي، يكتفي بإدانات وتصريحات ويقوم برفعها في وسائل الإعلام إلى مرتبة أنه اتخذ خطوات حاسمة، ولكن على أرض الواقع ليس هكذا تسري الأمور. يعني في الاتحاد الأوروبي كلنا ندرك أن هناك أدوات قادرة على وضع حد لإسرائيل، على الأقل لا أتحدث عن تفكيك الاستيطان، ولكن على الأقل على إعادة العجلة إلى الوراء، إلى ما قبل 7 أكتوبر، ولكن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بهذا الأمر حتى الآن. طبعا الموضوع يخضع إلى الاعتبارات الداخلية في الاتحاد الأوروبي وتركيبة الحزبية والأيديولوجية داخل كل دولة ودولة، ولكن بالمجمل بشكل عام طبعا سياسات الاتحاد الأوروبي ما فتئت منذ عام 67 أن تكون خجولة جدا وعلى صعيد الخطاب أو الإدانة فقط.
1: دكتور إبراهيم، لماذا لا يستطيع الضغط الدولي تغيير سلوك إسرائيل أو حتى التأثير عليه؟ وهل أصبح الرهان على هذا الضغط الدولي رهانا خاسرا؟
2: أولا، إسرائيل اليوم هي ليست إسرائيل التي كانت قبل الإبادة وقبل 7 أكتوبر. إسرائيل اليوم بعقيدة عسكرية وبقراءة تعلي الأمن فوق كل شيء، وتضع الحسابات الداخلية القائمة على الأيديولوجيا والأمن فوق أي اعتبارات، وتعتبر أن أي خسائر تتصل بالساحة الدولية قابلة للترميم، وهذا توافق مع وجود إدارة أمريكية داعمة، إدارة أمريكية تتبنى وتعتنق هذا المشروع الاستيطاني بشكل كامل. هنالك مساحتي ضغط أساسيتين على إسرائيل من الممكن أن يغيرا الفعل الإسرائيلي، أو على الأقل يفرملا هذا الفعل الإسرائيلي: الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وهذا مسار معطل، والمسار الأوروبي الذي هو أيضا يواجه تعقيدات. يعني اتخاذ القرارات بالإجماع على مستوى المؤسسة الأوروبية الاتحاد الأوروبي عطل حتى اللحظة الوصول إلى قرارات حاسمة يمكن أن تؤثر على إسرائيل. علينا أن نذكر أن الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل هو الاتحاد الأوروبي، وهو القادر على الضغط عليها تجاريا. نتحدث عن وجود إسرائيل حتى اللحظة في برامج مهمة جدا في الاتحاد الأوروبي، مثل برنامج هورايزون للبحث العلمي الذي هو مؤثر في المسار التكنولوجي الإسرائيلي، لكن هنالك إدانات أوروبية، هنالك حراك أوروبي منفرد من بعض الدول، هنالك رتم للتحرك الأوروبي بطيء مقارنة بالتسارع على الأرض. خلال الأسبوع الماضي كان هنالك محاولة لحراك جدي على المستوى الأوروبي بعد تفعيل مشروع إيوان، ولكن حتى اللحظة كل ما يحدث من استجابات محدود. على سبيل المثال ما يحدث اليوم في قصرة وجزء من مشروع محلي للاتحاد الأوروبي من أجل توثيق انتهاكات المستوطنين وتوفير حماية محدودة بالمعنى اللوجستي للمنازل، منازل الفلسطينيين. وهذا باعتقادي ليس هو المطلوب من الاتحاد الأوروبي بهذه المرحلة. المطلوب هو تفعيل الأدوات أيضا الانتصار لقيم الاتحاد الأوروبي، لأن
1: شكرا
2: المادة
1: لك،
2: الثانية من اتفاقية التجارة المشتركة تقوم على ذلك.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم رباعي من رام الله الأكاديمي والباحث السياسي، كما أشكر من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قال مجمع ناصر الطبي إن مسنة أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق الخاضعة لسيطرته جنوبية مدينة خان يونس. هذا وتتفاقم أزمة نقص الأجهزة الطبية في المستشفيات مع خروج الأجهزة الطبية الأساسية عن الخدمة. وقال المدير العام للهندسة والصيانة بوزارة الصحة في غزة إن 70% من الأجهزة الطبية خرجت عن العمل، ويعمل مهندسو المعدات الطبية على إصلاح وإعادة تشغيل بعض الأجهزة باستخدام قطع مستخرجة من أخرى خرجت عن الخدمة في محاولة لسد هذا العجز.
3: هل بيد الطبيب حيلة وما ذنب المريض في كل هذا؟ إنها المعادلة الصعبة التي يواجهها الطبيب محمد مطر أمام مريضه بعدما بات تشخيص حالته مهمة شاقة في ظل النقص الحاد في الأجهزة الطبية اللازمة للفحص والعلاج.
4: الدكاترة قرروا لي صورة مقطعية، وللأسف مش موجودة الإمكانية هذه في غزة، فاقترحوا علي صورة بديلة اللي هي السي تي، والسي تي عملتها برضو في مستشفى حمد، وبتعرفش قديش عانيت لما وجدت فرصة وإمكانية أو أحجز في مستشفى حمد وعملناها.
3: هذه الأجهزة الطبية دمرها الاحتلال خلال اجتياحه لمستشفى الشفاء بغزة، معدات تشخيصية حطمت وخرج معظمها عن الخدمة لتتراجع قدرة المستشفيات على تشخيص الأمراض وتحديد الحالات بدقة.
5: أجهزة أنين مغناطيس على مستوى قطاع غزة كان هناك 9 أجهزة جميعها خرجت عن الخدمة ويلزم استبدالها. كذلك المشكلة موجودة هنا في أجهزة الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية على مستوى قطاع غزة كان يتراوح عدد الأجهزة الموجودة تقريبا من 23 إلى 25 جهاز، لأنه مش ليست كلها كانت تعمل. حاليا متوفر في قطاع غزة على مستوى القطاع كله الأجهزة التي تعمل 3 أجهزة فقط.
3: وهنا يخوض مهندسو الأجهزة الطبية سباقا مع الزمن لضمان استمرار عمل ما تبقى من المعدات، فهم يستخرجون قطعا من أجهزة خرجت عن الخدمة لاستخدامها في إصلاح أجهزة أخرى في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسد النقص في الأجهزة التي يصعب إدخالها إلى قطاع غزة.
6: خرجت 70% من الأجهزة الطبية عن العمل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود مهندسينا تمكنا من إعادة 10% من هذه الأجهزة إلى العمل باستخدام الأجهزة المدمرة كقطع غيار لإصلاح هذه الأجهزة.
3: أجهزة دمرت وأخرى تستنزف، وبين هذا وذاك يبقى المريض في غزة يدفع ثمن نقص الأجهزة التي قد يتوقف عليها علاجه.
7: هنا لا تفكك الأجهزة الخارجة عن الخدمة للتخلص منها، بل بحثا عن قطعة قد تعيد جهازا آخرا إلى العمل. هي محاولات للحفاظ على ما تبقى من أجهزة التشخيص قيد الخدمة في ظل نقص حاد في المعدات وقطع الغيار. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها وإن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيب. أبدأ معك عمر من طهران وسياق هذه التصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني.
8: نعم، تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي جاءت في لقاء متلفز، تركز على بعض القضايا أهمها مسألة مضيق هرمز والاتفاق الإيراني العماني المرتقب. أكد كاظم غريب أبادي بأن إيران ليست على عجلة من أمرها لفتح مضيق هرمز، وأن فتح المضيق منوط بإجراءات أمريكية على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ، إعادة

0: مذكرة التفاهم الذي تقول طهران أنه ينبغي أن يكون مقدمة لأجل فتح مضيق هرمز، وأن الاتفاق العماني الإيراني المرتقب لا يمكن أن يكون مفتاحا لأجل عودة الملاحة البحرية لطبيعتها في مضيق هرمز. تضيف طهران على لسان نائب وزير الخارجية الإيرانية أن هذا الاتفاق الإيراني العماني قد حقق الكثير من التقدم، وأن هناك اتفاق على المسارات دخول وخروج المياه الخليجية عبر مضيق هرمز، لكن ما يؤخر الإعلان عن هذا التفاهم، عن هذا الاتفاق، هو أنه لا يوجد ضوء أخضر أمريكي على ذلك. ويعتقد هنا الكثير من المراقبين بأن التفاهم الإيراني العمان الذي ينص على أن الدخول إلى المياه الخليجية عبر المضيق تكون من المياه الإقليمية، وأن الخروج يكون جزء منه من المياه الإيرانية وجزء آخر من المياه العمانية، هذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الاتفاق في حال تم تثبيته فسوف يعني تثبيتا لإدارة إيران لجزء كبير من المضيق، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك طهران هذا الأمر نقلته إلى الوسطاء أيضا عندما زاروا طهران الأسبوع الماضي عبر قائد الجيش الباكستاني وزير الخارجية العماني ثم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. يقول كاظم غريب أبادي أن طهران أبلغت الوسطاء موقفها حيال فتح مضيق هرمز والعودة إلى مذكرة التفاهم، وأن طهران تطالب بأن تعود واشنطن أولا إلى المذكرة ثم تعود طهران ويعود فتح المضيق، لأن إيران كما تقول أن واشنطن هي أول من بدأت بانتهاك تلك المذكرة. وتقول بعض المصادر هنا في طهران على أن الوسطاء حملوا إلى طهران بعض المقترحات، لكن هذه المقترحات بعضها يشير إلى تثبيت وجود أمريكي في جزء من المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. كذلك هناك مطالب في هذه المقترحات بتغيير المسارات التي تم الاتفاق عليها بين طهران ومسقط، وهذا الأمر ما رفضته طهران. لذلك لا يزال المسار الدبلوماسي يواجه عوائق، وما يزيد من هذه العوائق مثل ما تقول طهران هو العقوبات الأمريكية والتهديدات، وحديث ترامب أحيانا عن أن مضيق هرمز بات جزءا أو إقليما أمريكيا. هذه الأمور تقول طهران دائما أنها تعيق الحوار، تعيق مسار التفاوض، مع التأكيد دائما على أنها متمسكة بهذا المسار. هذا ما عبر عنه الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان عندما قال أن الحوار هو الحل لأجل حل القضايا العالقة المشكلات، واعترف ودائما يعترف الرئيس مسعود بيزكيان بالضغوط الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد الإيراني. لذلك يدعو دائما إلى الحل بالحوار، لكن من دون أن تقدم طهران تنازلات
1: جزيلا
0: كما يقول الرئيس مسعود بيزكيان.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، أتحول إلى أحمد الهيد في واشنطن. إذا كانت هذه الأصداء في طهران كما سمعناها من عمر هواش، فكيف هي التفاعلات بشأنها هناك في واشنطن؟
2: صمت في الحقيقة جعفر هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن في الساعات الماضية، ليس فقط بسبب عطلة نهاية الأسبوع كما يفهم البعض هنا، وإنما أيضا بسبب هذا النهج الأمريكي الجديد والمتصل بالإبقاء على الوضع الراهن، وفي ذات الوقت التأكيد بعدم الرغبة في الجلوس على طاولة المفاوضات كما قال بذلك ترامب عدة مرات الأسبوع الماضي وقبله. وبالتالي الإدارة تريد أن ترسل رسالة مفادها بأنها مستمرة في هذا الضغط الاقتصادي الكبير على إيران، وكذلك مستمرة في تأمين تدفقات النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز. يقول وزير الخزانة إنه خلال 14 يوما الماضية استطاعت القيادة المركزية الأمريكية أن تساهم في إخراج 130 مليون برميل من النفط عبر المضيق. ويقول في الأثناء الاقتصاد الإيراني ينكسر ويتداعى بسبب عملية المنبوذ اقتصاديا، والتي وسعت فيها الولايات المتحدة من نطاق عقوباتها لتشمل الكيانات والجهات وحتى الدول التي تتعامل مع إيران. وبحسب أيضا التأكيدات بأن وزارة الخزانة قد بعثت بآجال محددة لعدد من الدول التي تتعامل مع إيران بضرورة أن ترتب أوضاعها لتلتزم بهذه العقوبات الأمريكية. أيضا هناك ترقب

0: لهذه الاجتماعات والتي تعقد في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا لوزراء مالية ومدراء البنوك المركزية في مجموعة دول العشرين. يترأس هذه الاجتماعات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت باعتباره الدولة المستضيفة، ومن المرتقب أن يعقد لقاءات ثنائية يضغط من خلالها هذه الدول على الالتزام بالعقوبات. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك أحمد الهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. بعد 6 أشهر من الحرب، تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع تكلفة استمرار المواجهة.
2: بعد 6 أشهر من الحرب، تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين. فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحاً لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط. ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباينا ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطاً بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوة أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: معنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك دكتور حسني. ما دلالة ربط إيران تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان بوفاء الولايات المتحدة بالتزامها؟ هل تعتبرها ورقة تفاوض جديدة؟
3: إنها لا تريد أن تقوم بأي خطوة قبل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف العقوبات، خاصة الحصار البحري، ثم ما يسمى بها العقوبات الثانوية، والتي فعلا أصبحت لديها ارتدادات كبيرة جدا على الاقتصاد الإيراني.
1: هل يعني هذا بأن الاتفاق مع سلطنة عمان سيبقى معلقا؟
3: من مصلحة إيران يعني التقدم في هذه التفاهمات حول مسقط، لكن مرة أخرى يعني إيران لا تريد أن الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفض. دائما القاعدة لدى الرئيس الأمريكي هو أنه لا يقبل أي تفاهم بدون الولايات المتحدة، يعني أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تتلقى أي تفاهم خارج، في النهاية خارج نطاقها، خارج نفوذها، وخارج التفاوض الأمريكي، باعتبار أن هذا التفاهم هو بين إيران وسلطنة عمان، وأن حتى التفاهم الجديد في النهاية سيكرس النفوذ الإيراني ولو كان جزئيا على المضيق.
1: هل نفهم من هذا إذن بأن الولايات المتحدة إلى حد ما لا يخدمها هذا الاتفاق إذا توصلت فعلا عمان وإيران إلى منافذ بديلة؟

0: بديلة، فهذا الأمر ليس في صالح ما تريده الولايات المتحدة وخطتها في المنطقة.
1: مؤقتا الولايات المتحدة الأمريكية اهتدت إلى منفذ بديل، وهو المنفذ في النهاية أكثر أمانا كما تصفه الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاع في النهاية أن يعيد تدفق النفط إلى الأسواق العالمية ويمنع عن تصل الأسعار إلى مستويات قياسية. هذه النقطة الأولى، وأنا أعتقد أن هذه النقطة سؤالك يرتبط كذلك بدور الوسطاء. دور الوسطاء هو كيف يمكن التوفيق في النهاية ما بين ما تعتبره إيران حلا توفيقيا بإدارة مشتركة للممر الجديد، وكذلك مطالب الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة أن الرئيس الأمريكي الآن يرى في أن الوقت في صالحه، وبأن إيران لديها صعوبات كبيرة بسبب هذه العقوبات الاقتصادية، وبالتالي يتساءل لماذا الذهاب نحو تفاهم ما أو حتى عودة الدبلوماسية، وفي النهاية إيران أصبحت الآن هي التي تطلب العودة إلى المفاوضات.
0: الآن ما حدود هذه الورقة الإيرانية؟ هل يمكن أن تستمر إيران في الضغط على الملاحة وتصل ربما في مرحلة ما إلى خسارة مواقف قوى تعتبر داعمة لها إلى حد ما؟ نتحدث بالدرجة الأولى عن الصين.
1: نحن وصلنا إلى هذه النتيجة، وهو أحد أسباب أو لنقل أدوات النفوذ الإيرانية كانت نقل تكلفة الحرب على دول الجوار وعلى الاقتصاد العالمي. الآن التكلفة عادت على الاقتصاد الإيراني، أصبحت التكلفة كذلك مرتفعة جدا بالنسبة لإيران، مرتفعة ليس فقط اقتصاديا وإنما سياسيا. يعني هنا بدأت خلافات تطفو على السطح بالقول بأن الذين كانوا يقولون بأن التفاوض هو خيانة وقبول مذكرة التفاهم خيانة أصبحوا الآن هم الذين يدعون بالتفاوض. موقف الصين أعتقد وحتى موقف روسيا سنرى ذلك في القمة التي ستعقد اليوم، قمة مجموعة شنغهاي، لكن لا يمكن التعويل على لا الصين وعلى روسيا. صحيح لن تذهب في العقوبات كما تقولها أمريكا، لكن هذه الدولتان غير مستعدتان في النهاية أن يكون هناك سجال مفتوح مع الولايات المتحدة.
0: إذا استمرت الولايات المتحدة في رفض المطالب الإيرانية بالعودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم، ما الخيارات برأيك الآن أمام طهران؟ هل سيستمر الوضع على حاله؟
1: أولا هذا أيضا ليس حل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن جربت العقوبات الاقتصادية بعد محدودية الدبلوماسية ومحدودية الحرب العسكرية، لكن كذلك الضغط الاقتصادي وعسكرة إن صح التعبير الاقتصاد لن يكون مفيدا، لأن إيران لن تنتظر. وأنا أعتقد أنها إذا لم ترى في أن هناك انفراجة يمكن أن تصعد حتى تجبر الولايات المتحدة الأمريكية على العودة إلى التفاوض.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وكانت سلطات لينينغراد في روسيا قد قالت إنها أسقطت أكثر من 40 مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي على قرية ميلا بمنطقة كييف أدى إلى مقتل 38 شخصا وجرح 20 آخرين. من جهتها قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنها استهدفت بشكل مباشر مصفاة كيرش النفطية في مقاطعة لينينغراد الروسية. من كييف معنا مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أبدأ معك عمر ورصد التطورات الميدانية والتصريحات الأوكرانية بشأنها.
2: قبل قليل فقط أكدت هيئة الأركان الأوكرانية قيادة الأركان الأوكرانية أن عملية ناجحة كما سمتها استهدفت مصفاة كيرشي في مقاطعة لينينغراد، إضافة إلى استهدافها لمطار إسكي وقاعدته الجوية العسكرية، وقالت أنها حققت فيه إصابات مباشرة، وأن هذا رد على الهجمات الروسية التي تتعرض لها مختلف مقاطعات البلاد، مصرة ومؤكدة على أن هذه الهجمات التي تسميها بالضربات الطويلة أو البعيدة المدى مستمرة ضد كل المصالح الروسية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول كارثة أمس كما سماها تحدث عن ارتفاع عدد القتلى وصول إلى 38 قتيلا، وتحدث عن 4 أشخاص في عداد المفقودين، ما يزال البحث عنهم مستمرا من قبل فرق الإنقاذ والطوارئ. كذلك الأمر قال زيلينسكي إن فرق الإطفاء سيطرت على جل الحرائق في تلك المنطقة، ولكنها لما تنهي عملها بعد أن الحرائق ما تزال مستمرة، هذا بالإضافة إلى فرق الدفاع المدني التي تحذر الناس هناك من هذه الذخائر غير المنفجرة.

0: وتشير وتؤكد على خطورتها وتوصي الناس بالابتعاد عنها. بالنسبة لباقي المقاطعات فإن مقاطعة زاباريجيا شهدت قصفا روسيا أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين، إضافة إلى هجمات على مقاطعة أوديسا وكذلك مقاطعة خاركيف التي أوقعت نحو من 20 جريحا وفقا لما قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية، في استعدادها لتلقي الضربات ربما ضد مصالحها أو قطاع الطاقة في أوكرانيا. قبل قليل أعلنت السلطات المدنية في مقاطعة بولتافا انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من أحياء وأيضا البلدات في المقاطعة نتيجة لقصف الروسيين على مولدات الطاقة أو محطات الطاقة الرئيسية، وهذه ليست المرة الأولى في بولتافا بالتحديد التي تصاب مثل هذه الأضرار. أخيرا قبل قليل أيضا أعلن قائد المسيرات الأوكرانية مجار برافدي أن سلاح المسيرات وحده خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى 29 من أغسطس تمكنت من تحييد نحو 10,000 جندي روسي، مشيرا أيضا إلى هجمات شنت على نقاط مختلفة تضمنت مضادات منظومات للدفاع الجوي، إضافة إلى مطارات عسكرية وكذلك سفن روسية في البحر الأسود.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة من كييف. وإلى موسكو ومراسلة الجزيرة رانيا دريدي، نرصد معك رانيا التصريحات الروسية بشأن حملة ضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
2: نعم بالفعل جعفر، على ما يبدو أننا سنشهد في المرحلة المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة ضربات واسعة النطاق ستقوم القوات المسلحة الروسية بشنها على منشآت الطاقة في أوكرانيا. هذا ما كان واضحا من التصريحات التي صدرت صباح اليوم على لسان وزارة الدفاع الروسية، التي أكدت أنه وفقا للأوامر الصادرة حاليا فإنه يتم الاستعداد لتنفيذ هجمات واسعة النطاق، هجمات مكثفة تطال منشآت البنية التحتية للطاقة في كافة الأراضي الأوكرانية، وذلك ردا حسب وزارة الدفاع الروسية على ما تقوم كييف بتنفيذه من هجمات داخل الأراضي الروسية والتي تطال البنية التحتية المدنية وأيضا منشآت الطاقة. على سبيل المثال جعفر، اليوم وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن إسقاط نحو 500 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. يعني الهجوم الأكبر جاء من نصيب مقاطعة لينينغراد، حيث قالت السلطات المحلية هناك إن هذا الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة كيرشي النفطية في المقاطعة، إضافة إلى أن الهجوم أيضا طال مبنى سكني في المقاطعة. بالتزامن مع ذلك أيضا كانت هناك تصريحات لافتة صدرت عن سلطات مقاطعة كورسك التي تحدثت عن إسقاط نحو 100 مسيرة أوكرانية، إضافة لحديثها عن استمرار القوات المسلحة الأوكرانية باستهداف المنطقة بالمدفعية، حيث شنت أكثر من 40 هجوما بالمدفعية خلال اليوم الماضي على المقاطعة الحدودية. بالتزامن مع كل ذلك اليوم وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن سيطرة القوات المسلحة الروسية على بلدتين جديدتين في مقاطعة سومي، إضافة إلى حديثها عن هجمات جماعية نفذتها القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة عالية الدقة طالت منشآت البنية التحتية للطاقة للنقل مراكز لوجستية وأيضا طالت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث قامت بتدمير مصنع في أوكرانيا. بحسب وزارة الدفاع هذا المصنع كان يستخدم لتخزين المتفجرات المستخدمة في المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى المسيرات الذكية. من جهة أخرى أشارت أيضا وزارة الدفاع إلى تدمير منصة لإطلاق صواريخ كروز من طراز فلامينغو الأوكرانية بعيدة المدى، وبالتزامن مع كل ذلك تحدثت عن تقدم للقوات المسلحة الأوكرانية الليلة القوات الروسية على الأرض في كافة الجبهات الليلة الماضية، إضافة لاختراقها للدفاعات الأوكرانية تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية في بعض المناطق، وأيضا تحدثت عن خسائر كبيرة في الأرواح تكبدها الجانب الأوكراني
1: جزيلاً.
2: الحديث يدور عن مقتل نحو 1400 عسكري.
1: رانيا دريدي من موسكو مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى الجزائر، حيث أعلنت الحماية المدنية إخماد أكثر من 90% من الحرائق.

0: الحرائق المندلعة في ولايات عدة شرقي البلاد، وتكبدت قرى ولاية جيجل خسائر بشرية ومادية كبيرة، وقد بدأت قوافل المساعدات تصل من مختلف أرجاء الجزائر محملة بالمواد الأساسية إلى المناطق المتضررة.
1: يقف مراد أمام منزل لم يعد يشبه البيت الذي عرفه طوال سنوات. خلال ساعات قليلة التهمت النيران المندلعة في منطقة برج الطهر بولاية جيجل مسكنه ومصدر رزقه، وتركت عائلته أمام خسارة كبيرة ومحاولة شاقة للبدء من جديد.
2: نحاولوا كيفاه نطوي الشيء اللي كاين وبربي ان شاء الله نستقروا هنا، خاطر ما عندناش وين نروحوا، لازم نستقروا في دارنا هنا يا سي، ما عندنا حتى دار.
1: عائلات كثيرة عاشت المأساة. نيران لم يسبق لها مثيل باغتت قرى ولاية جيجل وعدد من الولايات الجزائرية، مخلفة ضحايا ومفقودين وخسائر مادية جسيمة، وأجبرت سكانا على مغادرة بيوتهم حاملين ما استطاعوا إنقاذه.
3: يعني رانا شفنا خسائر لا تعد ولا تحصى، يعني هنا في منطقة الوادية وفي طاغراست وفي بن حبيبية وفي برج طهر وفي ولاد بريهموش، يعني خسائر لا توصف.
1: ومع اتساع رقعة الأضرار بدأت قوافل المساعدات تصل إلى المناطق المنكوبة محملة بالمواد الغذائية والأفرشة والأدوية. هذا مسجد قرية أشرار. مواطنون وجمعيات، الجميع منخرط في جهود التضامن لتخفيف معاناة العائلات التي فقدت مساكنها وممتلكاتها ولمساعدتها على تجاوز هذه المحنة.
4: تحية عظيمة للشعب الجزائري العظيم اللي دار هبة تضامنية عظيمة ما كانش نظيرها في التاريخ، يعني قوة في المحبس ما انقطعتش منذ 3 أيام.
1: وبالتوازي باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد أسباب اندلاع الحرائق المتزامنة وملابساتها، بينما شرعت لجان الإحصاء في معاينة الأضرار وحصر الخسائر تمهيدا لتعويض المتضررين ومرافقتهم في إعادة البناء.
5: طبقات من الرماد خلفتها الحرائق في ولايات عدة، شاهدة على حجم ما فقد من غطاء نباتي وغابي قد يتطلب تعويضه وقتا. وبعد إطفاء النيران يعمل السكان على استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء ما دمرته الحرائق. عاطف قدر، الجزيرة، ولاية جيجل، شرقي الجزائر.
6: منتصف النهار بتوقيت مكة المكرمة، أينما كنتم أحييكم وأصحابكم في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للتطورات في الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها من وصفهم بعدد قليل من مثيري الشغب، وإنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. يأتي ذلك في عقاب مواصلة مستوطنين محاصرة منازل فلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس ومهاجمتهم فلسطينيين في قرية جالود واعتدائهم على صحفيين أجانب. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط أجرى جولة في بلدة قصرة جنوبية نابلس، والتقى رئيس المجلس البلدي واتصل بعائلة محاصرة. وقال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية إنه وثق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين، وذلك منذ بداية هذا العام. من جانب آخر قال نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة إن إصرار الوزير المتطرف بن غفير على نشر مقاطع توثق قمع الأسرى يكشف دوره التحريضي. أضاف نادي الأسير للجزيرة أن ظهور بن غفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد يمثل اعتداء على كرامتهن الإنسانية. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة قال مجمع ناصر الطبي أن مسنة أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق الخاضعة لسيطرته في جنوبي مدينة خان يونس. فيما يتعلق بآخر تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني

0: فهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. وقال إن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن أن تتخذها للعودة لمذاكرة التفاهم. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إنه يعمل لتحقيق دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله والدولة معا. أما فيما يتعلق بتطورات حرب روسيا على أوكرانيا فقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. ملفات كثيرة نتابعها بكثير من التفاصيل والتحديثات خلال هذه الساعة الإخبارية، لكن مستهلنا التطورات في الضفة الغربية إضافة إلى ردود الفعل في إسرائيل على ما يحدث هناك، تحديدا ما حدث في قصرى في جنوب نابلس أمس السبت. ومن هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار وكذلك مراسل الجزيرة محمد خيري من رام الله. مرحبا بكما ليث جعار، نرصد معك التطورات والواقع حاليا في قصرى في أعقاب زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط لقصرى.
1: محمد، حالة من الهدوء في بلدة قصرى وتحديدا في منطقة جبل رأس العين في هذه الأثناء وخلال الساعات القليلة الفائتة بعد انسحاب المستوطنين وعودة الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم خلال ساعات الأمس لبلدة قصرى ومحيط جبل رأس العين بعد الهجوم الذي نفذ من قبل المستوطنين. هذا تحديدا هذه الصورة التي لربما تظهر عبر الهواء مباشرة لمنطقة جبل رأس العين، حيث الهدوء الذي متواصل في هذه اللحظات حقيقة في محيط المنازل بالتزامن مع استمرار الحصار الذي يفرض على العائلات الفلسطينية. ثلاث عائلات فلسطينية تحاصر في داخل هذه المنازل ويحظر عليها الدخول أو الخروج من المنازل. انسحب الوفد الأوروبي الذي يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو الذي وصل إلى هذه المنطقة واطلع على آخر المستجدات حول ما يجري في بلدة قصرى من اعتداءات تتواصل من قبل المستوطنين الذين يصعدون من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى الوقوف على آخر المستجدات حول الهجوم الذي وقع خلال ساعات الأمس من أكثر من 50 مستوطنا وصلوا إلى محيط منازل الفلسطينيين خلال وصول 4 أفراد فلسطين أو شباب فلسطينيين إلى أحد المنزل قيد الإنشاء وتم الهجوم عليهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح خلال اقتحام هؤلاء المستوطنون برفقة الجيش الإسرائيلي لمنطقة جبل رأس العين. الجيش الإسرائيلي كما ينظر فلسطينيا هو شريك بما يجري مع هؤلاء الفلسطينيين في الضفة الغربية. صحيفة هارتس خلال الأيام السابقة قالت في تصريح ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش وتحديدا ضباط في الجيش والشرطة لا يريدون أي تصعيد مع المستوطنين أو اصطدام نتيجة لسعيهم للوصول إلى رتب عليا في الجيش وكذلك في الشرطة، إضافة أيضا إلى هذا أن هذا الوفد قد جاب شوارع البلدة واطلع بشكل حثيث على آخر المستجدات أيضا
0: فيما يتعلق أيضا بذلك الوفد
1: على البلدة. حيث
0: فيما يتعلق بذلك الوفد أيضا من أهداف تلك الزيارة هي الاطلاع على حجم المساعدات اللازمة للعائلات المحاصرة في تلك المنطقة. هذا يقودنا للحديث عن تلك العائلات التي يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 22 يوما متواصلة.
1: نعم محمد، العائلات الفلسطينية لا تزال محاصرة. خلال وصول كريستوف إلى هذه المنطقة تحدث باتصال هاتفي مع لؤي أبو ريدة المحاصر وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، تحدث معه عبر الهواء عبر اتصال هاتفي واطلع على آخر المستجدات في محيط المنازل، إضافة إلى رصد احتياجاتهم الأساسية والمستلزمات اللازمة والضرورية لهم ضمن هذه الجولة التي جاءت لتفقد أيضا أحوال الضفة الغربية. كريستوف تحدث بشكل واضح.

0: واضح خلال هذه الزيارة بأن يجب وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي باتت تتصاعد في مناطق الضفة الغربية، إضافة أيضا إلى ما وصفه بالوعي من جراء الهجمات الاستيطانية المتواصلة التي تفرض في مناطق الضفة الغربية. خرجت هذا الوفد خرج من هذه المنطقة باتجاه البلدة، طلع على الحواجز العسكرية والبوابات التي أغلقت من خلالها وحوصرت البلدة ما بعد السابع من أكتوبر 2023، ثم انطلق الوفد إلى خارج هذه البلدة. يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع ما جرى خلال ساعات الأمس من اعتداء على عائلة الطباسي وأفراد من عائلة الطباسي رفقة صحفيين من الام بي سي الأمريكية الذين تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل المستوطنين وتحطيم مركبتهم خلال تواجدهم مع عائلة الطباسي في قرية جالود الواقع إلى الخلف من جبل رأس العين.
1: شكرا ليث جعار، كنت معنا من قصرى في جنوب نابلس. محمد خيري، تشير كل المصادر بأنه لم يتم اعتقال حتى هذه اللحظات أي من المستوطنين المتطرفين الذين اعتدوا على الفلسطينيين وأيضا على الصحفيين أمس في قصرى، ومع ذلك تتواصل ردود الفعل المنددة داخل إسرائيل.
2: فعلا محمد، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأنه لم يجري اعتقال أي ممن شاركوا في هذا الهجوم، وهم أكثر من 50 مستوطنا إسرائيليا على بلدة قصرى، رغم إصابة امرأة فلسطينية خلال ذلك الهجوم، وعلى الرغم من كل الضجة الإعلامية والدولية والمحلية التي أثارها هذا الهجوم، وبالرغم من دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض القانون وإنفاذه على هؤلاء الذين وصفهم بأنهم نفذوا عملية عنيفة إجرامية. تقول المصادر الإسرائيلية إن الأمر ليس جديدا، إذ كانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الشرطة التي يترأسها ويتزعمها الوزير إيتمار بن غفير هي التي تغض الطرف كثيرا عن انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين. نضيف بأن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قد اتخذ قرارا بمنع الاعتقالات الإدارية وملاحقة المستوطنين الإسرائيليين، فيما كان قد دعا قبل فترة إلى نقل صلاحيات الجيش للشرطة الإسرائيلية في خطوة رآها إسرائيليون كثر بأنها تهدف أيضا إلى غض الطرف عما يجريه وينفذه المستوطنين في الضفة الغربية، إذ لن تستطيع الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى تلك البؤر التي ينفذ فيها المستوطنون اعتداءاتهم ويمنع الجيش من اعتقالهم، بالتالي تزيد وتيرة هذه الاعتداءات في ظل تحذيرات من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الوضع في الضفة الغربية بات قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، وبأن الجيش الإسرائيلي قد على وشك فقدان السيطرة في هذه المنطقة. تشير صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن هناك خشية لدى قادة الجيش الإسرائيلي من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يدفع إلى حالة من التدهور في الضفة الغربية، وذلك لاعتبارات سياسية ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 من أكتوبر المقبل. تشير أيضا التقديرات لصحيفة معاريف الإسرائيلية بأن خشية حقيقية لدى المؤسسة الأمنية من أن جهات إسرائيلية في الحكومة على وجه التحديد تحاول إشعال الوضع في الضفة الغربية والدفع باتجاه تصعيد أيضا لاعتبارات سياسية، وقد قال الجيش الإسرائيلي أنه لن يدعم مثل هذه الخطوات ما دام الواقع في الضفة الغربية لا يفرض ذلك.
1: شكرا محمد خيري من رام الله، كنت معنا. السيطرة على الأرض في الضفة الغربية لم تعد تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم بطريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما حدث بالفعل ولا يزال في بلدة قصرى الواقعة في جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح لنا ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى فعليا جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة الغربية.
3: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس و3 منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي،

0: وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمراً والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 من أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة، أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 من يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هنا كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة، ثم طريق مغلق، ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءاً من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة؟ وما هي القرية التالية؟
1: من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن جنين الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين. مرحبا بكما دكتور محمد. من المعلوم بأن ما يقوم به المستوطنون هو جزء من سياسة تتبعها الحكومة الإسرائيلية التي توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. كيف تفسر تلك الإدانات حتى من قبل نتنياهو على ما حدث أمس في قصرة؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. هي محاولة للظهور أمام بعض الأصوات الدولية الناقدة بأن الحكومة الإسرائيلية ترفض مثل هذه السلوكيات وتنتقدها بل وتحاربها، لكن واقع الأمر بأن هذا لا يحرك شيئا في الواقع القائم من حيث اعتداءات المستوطنين أكثر من أنه أجندة حكومية. اليوم يستخدم هؤلاء المستوطنين في محاولة لتأجيج الواقع خدمة لاعتبارات سياسية داخلية، وقد حذر المستوى العسكري من هذا الأمر. جزء من النشاط المحموم الذي يقوم به هؤلاء المستوطنون هدفه في نهاية المطاف خلق الاحتكاك مع الفلسطينيين الذي يدفع لردة فعل تقود إلى استخدام الآلة العسكرية الإسرائيلية بشكل موسع وأكبر، وهذا ما دفع المستوى الأمني إلى التحذير من أنه يبدو في خلفية هذا السلوك الاستيطاني اعتبارات سياسية مرتبطة

0: موسم الانتخابات، حيث يحاول نتنياهو أن يسيل هذه الإجراءات العسكرية، الانقضاض والقتل والاغتيالات، ويرسم فيها صورة مكاسب سياسية تتحول إلى نقاط لمصلحة نتنياهو وائتلافه الحاكم. ولذلك مثل هذه الإجراءات عمليا هي تأتي لخدمة أجندة يمينية صحيح تقوم على حسم الصراع مع الفلسطينيين، على السيطرة أكثر على الأرض، لكنها أيضا في موسم الانتخابات يجري السكوت والتغاضي عنها لأنها تخدم أجندة يمينية. ولا أحد يستطيع أيضا وبالحديث عن الانتخابات أن يعارض مثل هذه المسلكيات، لأنه على كفتي الميزان، هل يحتمل نتنياهو الانتقاد الدولي أم يحتمل انتقاد المستوطنين؟ بالتأكيد هو يستطيع أن يحتمل الانتقادات الدولية، خاصة طالما أنها لا تتحول إلى إجراءات على الأرض تكلف إسرائيل تدفعها أثمانا، في حين أن انتقاد المستوطنين قد يكلف نتنياهو أثمانا في صندوق الاقتراع الإسرائيلي.
1: دكتور أيمن، مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من تصرفات كهذه من قبل المستوطنين المتطرفين، ويقول بأنها تشكل تهديدا لإسرائيل. أيضا مستويات داخل الجيش الإسرائيلي تحدثت عن خشية انفجار الوضع والوصول إلى انتفاضة ثالثة ربما. إلى أي مدى تعتقد بأن فلسطينيا بات ذلك قريبا؟
2: تحياتي لكم وللضيف الكريم وللمشاهدين والمشاهدات. يعني أعتقد الوضع على أرض الواقع فعلا وضع مأزوم، وفي تصعيد مبرمج ليس فقط من قبل جيش الاحتلال وإنما من المستوطنين. طبعا الدارس للانتفاضات والهبات الفلسطينية المختلفة يدرك تماما أن الفلسطيني هو من قام بالانتفاضة الأولى ومن قام بالانتفاضة الثانية، لكن يبدو الانتفاضة الثالثة إن حصلت يعني سيكون العامل الأساسي وراها ربما المستوطنين وجيش الاحتلال. أنا بعتقد لحد الآن لا يوجد ظروف أو مخاضات بنيوية واضحة في المجتمع الفلسطيني تشي أننا ذاهبون إلى انتفاضة، للكثير من العوامل، منها ما هو مرتبط بالمستوى السياسي الفلسطيني وغياب التنسيق ما بين الفصائل وحالة الانقسام، طبعا إضافة إلى السياسة الحديدية البشعة التي يمارسها جيش الاحتلال والمستوطنين. لكن أنا بعتقد نحن ذاهبون إلى بعض يعني العمليات هنا وهنا هناك، لأنه يعني في هناك اعتداءات ليس فقط في قصرة، قصرة هي أرض الاختبار، نعم ستتمدد إلى جالوت، تتمدد إلى عرابي، إلى قباطي في جنين، كل الجغرافيا الفلسطينية مهددة، لذلك نعم يمكن أن نشهد بعض العمليات من الجانب الفلسطيني، وأغلبها راح يكون ربما هي عمليات فردية يقودها نشطاء سياسيين أو شباب ربما ضاقوا ضرعا بهذه الظروف الصعبة التي يخلقها الاحتلال. اليوم الواضح تماما أن إسرائيل تسعى إلى حشر الفلسطينيين، لا سيما في الريف الفلسطيني، الريف مستهدف بعد تهجير مخيمات شمال الضفة الغربية. يبدو أن الريف الفلسطيني من شمال جنين وجنوبها وصولا إلى نابلس إلى جنوب الخليل مستهدف بشكل واضح، لكن كما قلت مخاضات الانتفاضة الثالثة ليست متوفرة على الأقل يعني في الشهرين يعني حتى نهاية هذا العام.
1: دكتور محمد، التصريحات التي نقلت عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي تشير بوضوح إلى أن هناك انقساما بين المستوى العسكري والمستوى الأمني والسياسي. إلى أي مدى تعتقد بأن ذلك الانقسام سيكون له واقع ملموس على الأرض؟ الاختلاف يمكن أن ينتقل إلى أي مرحلة؟
0: هذا الاختلاف أخي محمد سبق وأن عبر عن نفسه في مواقف بدأ فيها التناقض ما بين الطرفين، المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي، في محطات سابقة من المواجهة مع القطاع، لكن في نهاية المطاف يعلم المستوى العسكري بأنه جهة تنفيذية ولا يملك قرار الخروج عن المؤسسة السياسية واعتباراتها وحاجاتها واشتراطاتها، بل أكثر من ذلك أولئك الذين يعني عاندوا المؤسسة السياسية والائتلاف الحاكم أقصوا من المشهد العسكري بل من المشهد السياسي. وأنت تعلم بأن نتنياهو يعني لاحق كل خصومه حتى أولئك المحسوبين على حزب الليكود وأبعدهم عن طريقه. لكن هذه الانتقادات هذه المرة تفهم في محاولة ليس لحماية الفلسطينيين إنما لحماية المؤسسة العسكرية. زمير حينما يتخذ مثل هذا الموقف أو تخرج أصوات من داخل المؤسسة العسكرية تحذر أكثر من تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، هذا مرة أخرى لأنهم يشتمون رائحة الاعتبارات السياسية في سلوك المستوى السياسي الذي يؤجج الأوضاع في الضفة الغربية. ولذلك حينما يطلق تصريح من المستوى العسكري يقول بأن ما تسميه الإرهاب في الضفة الغربية انخفض إلى حد كبير جدا، هذا يراد أن يوصل للمجتمع الإسرائيلي

0: الرسالة أنه ما دام هدف العمليات أو الضغط العسكري هو جلب الأمن، الأمن متوفر وبالتالي يجب أن يقابل الهدوء بهدوء، ومن ثم يراد أيضا من المستوى السياسي أن يسوق أن الجيش حاضر لكل المهمات ويعني لديه الاستعداد لخوض المواجهات. المستوى العسكري يرى في هذا تحميل لجيش أكثر من طاقته، خاصة وهو يخوض مواجهة في ساحات مختلفة، ومن ثم ربما يحمل لاحقا الإخفاق في حال حدث وتصاعدت المواجهة. ولذلك الجيش يريد أن يبني روايته المستقلة بمعزل عن اعتبارات المؤسسة السياسية التي يبدو فيها حاضرا الاعتبارات الانتخابية الداخلية.
1: دكتور أيمن، ما أشرت إليه قبل قليل كان لافتا، الاعتداء الإسرائيلي المستمر بدأ من المدينة، انتقل إلى المخيم، والآن إلى الريف الفلسطيني. كيف يمكن مجابهة هذا الواقع؟
2: يعني أنا بعتقد للأسف الشديد، يعني حتى نكون واضحين، ما فيش هناك خطة مواجهة فلسطينية. يعني أكيد دائما إحنا بنركز على الصمود وعلى دور اللجان الشعبية والهيئات المحلية. اليوم المواطن الفلسطيني في مواجهة مباشرة بدون يعني أي غطاء، يعني لا محلي ولا إقليمي ولا دولي، ولعل الصور التي تأتي من قصرة، والبارحة كان في هناك حتى يعني محاولة حتى عبور واقتحام لعرابي، يعني تشي بشكل واضح إنه الجانب الفلسطيني يعني غير جاهز. يعني أكيد في هناك ربما على الصعيد المحلي حالة يعني التضامن، حالة التكافل، بحاجة أنه نفضح كل هذه الممارسات يعني عبر دبلوماسية فلسطينية. وأنا بعتقد يعني سياسيا لا يمكن لنا أن نؤثر في العالم ونقنع بفرض عقوبات على إسرائيل. لا يكفي العقوبات على بن غفير وإسموتريتش، لأنه هيك وكأنهم يعني أصبحوا كبش الفداء. إسرائيل دولة كولونيالية استعمارية، يعني مكنت المستوطنين وحشر شرط الفلسطينيين في مساحات ضيقة. لذلك التحرك الفلسطيني يجب أن يكون على صعيد محلي، مزيد من الوحدة الداخلية ومزيد من عمل اللجان الشعبية التي تحمل الفلسطينيين، يضاف إليها تأثيرات الدبلوماسية العربية والإسلامية المتضامنة معنا لإقناع دول مؤيدة لنا بفرض عقوبات على إسرائيل. غير ذلك أنا برأيي البدائل ما زالت محدودة وقليلة.
1: شكرا من جنين دكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين. أشكرك الدكتور محمد هلس الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. من التصعيد في الضفة الغربية إلى التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين، وذلك في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة. وكان مجمع ناصر الطبي قد قال إن مسنة أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق الخاضعة لسيطرته في جنوبي مدينة خان يونس إلى الجنوب من قطاع غزة. من دير البلح أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن، نتابع معك مسجدات هذا التصعيد الإسرائيلي وآخر ما أعلن عنه الإسعاف والطوارئ في غزة.
3: محمد، للتو فقط بدأت سيارات الإسعاف وسيارات مدنية بالإضافة للمواطنين يصلون هنا قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى، محملين بعدد من الجرحى بينهم أطفال وكبار في السن وبطبيعة الحال نساء. وهناك الأنباء الأولية تشير لأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت فناء منزل في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح، صوت انفجار كبير وضخم سمع جراء هذه الغارة الجوية الإسرائيلية. وكما تشاهد معي سيارات الإسعاف، مزيد منها يصل تباعا في الوقت الحالي، بالإضافة للمواطنين الذين جاءوا عبر الدراجات النارية يحملون الجرحى إلى قسم الاستقبال والطوارئ. شاهدنا أطفال ونساء وكبار في السن، إصاباتهم خطيرة جدا وحرجة في المرحلة الحالية، والآن أيضا يصل مزيد من الجرحى هنا في الوقت الحالي. وكما تشاهدون هم محملين على بعض يعني الأشياء البسيطة من النايلون، نظرا لأن سيارات الإسعاف حتى في المرحلة الحالية لا تستطيع التحرك بحرية كبيرة نظرا للنقص الكبير في الوقود وأيضا قطع الغيار لهذه السيارات، سيارات الإسعاف. فالغارة الجوية استهدفت قبل قليل فقط فناء منزل في المنطقة الغربية لدير البلح، وللتو بدأت سيارات مدنية وسيارات الإسعاف تصل محملة بمزيد من الجرحى، وربما يكون هناك يعني شهداء في تلك المنطقة نظرا لقوة الغارة. شهود العيان قالوا بأن الغارة استهدفت المنزل بشكل مباشر، وتلك المنطقة أيضا محمد نشير بأنها مزدحمة تماما بالمواطنين والذين يقطنون فيها، بالإضافة لخيام النازحين. صوت انفجار

0: كبير سمع. هذه الغارة تأتي على وقع سلسلة غارات حقيقة واستهدافات إسرائيلية متواصلة في أنحاء متفرقة في القطاع، المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل تستهدفها المدفعية الإسرائيلية، ما بين حين وآخر تسمع أصوات انفجار كبيرة هي ناجمة عن إطلاق وابل من القذائف المدفعية باتجاه المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. بالإضافة أيضا محمد بأن صباح اليوم مزيد من عمليات تشييع الشهداء مستمرة، سواء في مدينة غزة في مستشفى الشفاء أو حتى في مستشفى ناصر بخان يونس، حيث تم تشييع قبل قليل 2 من الشهداء في خان يونس بعد غارة جوية إسرائيلية على منطقة حي الأمل غرب خان يونس، وأدت إلى استشهاد فلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك أيضا في مناطق متفرقة في مدينة غزة كانت أيضا الساعات الماضية تحمل في طياتها غارات جوية إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة في المناطق الغربية والشرقية لمدينة غزة. ونحن نتحدث أيضا الآن على الهواء مباشرة محمد، ما زالت جميع أنواع الطائرات الإسرائيلية الاستطلاعية ومنها أيضا الطائرات الاستخباراتية الإسرائيلية تحلق وبكثافة وعلى ما يبدو بأنها تجمع مزيد من الأهداف، وهذا ما بتنا نشاهده خلال الأيام الماضية عندما تحلق هذه الطائرات الإسرائيلية بهذه الكثافة وبهذا الانخفاض أيضا الملموس لتحليقها في الأجواء، أيضا تقوم بعد ذلك بعملية استهداف متفرقة في مناطق عديدة في القطاع.
1: شكرا أشرف أبو عمرو، كنت معنا من دير البلح وسط قطاع غزة. إذن هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر يولد أزمات كثيرة، من بينها أزمة نقص الأجهزة الطبية في المستشفيات مع خروج الأجهزة الطبية الأساسية عن الخدمة. المدير العام للهندسة والصيانة بوزارة الصحة في غزة قال إن 70% من تلك الأجهزة الطبية خرجت عن العمل. مهندس والمعدات الطبية يعملون على إصلاح وإعادة تشغيل بعض الأجهزة، وذلك باستخدام قطع مستخرجة من أخرى خرجت سابقا عن الخدمة في محاولة منهم لسد هذا العجز.
2: هل بيد الطبيب حيلة وما ذنب المريض في كل هذا؟ إنها المعادلة الصعبة التي يواجهها الطبيب محمد مطر أمام مريضه بعدما بات تشخيص حالته مهمة شاقة في ظل النقص الحاد في الأجهزة الطبية اللازمة للفحص والعلاج.
3: والدكاترة قرروا لي صورة مقطعية، وللأسف مش موجودة الإمكانية هذه في غزة، فاقترحوا علي صورة بديلة اللي هي السي تي، والسي تي عملتها برضو في مستشفى حمد، وبتعرفش قديش عانيت لما وجدت فرصة وإمكانية أو أحجز في مستشفى حمد وعملناها.
2: هذه الأجهزة الطبية دمرها الاحتلال خلال اجتياحه لمستشفى الشفاء بغزة، معدات تشخيصية حطمت وخرج معظمها عن الخدمة لتتراجع قدرة المستشفيات على تشخيص الأمراض وتحديد الحالات بدقة.
4: أجهزة رنين مغناطيس على مستوى قطاع غزة كان هناك 9 أجهزة جميعها خرجت عن الخدمة ويلزم استبدالها. كذلك المشكلة موجودة هنا في أجهزة الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية على مستوى قطاع غزة كان يتراوح عدد الأجهزة الموجودة تقريبا من 23 إلى 25 جهاز، لأنه مش ليست كلها كانت تعمل. حاليا متوفر في قطاع غزة على مستوى القطاع كله الأجهزة التي تعمل 3 أجهزة فقط.
2: وهنا يخوض مهندسو الأجهزة الطبية سباقا مع الزمن لضمان استمرار عمل ما تبقى من المعدات، فهم يستخرجون قطعا من أجهزة خرجت عن الخدمة لاستخدامها في إصلاح أجهزة أخرى في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسد النقص في الأجهزة التي يصعب إدخالها إلى قطاع غزة.
5: خرجت 70% من الأجهزة الطبية عن العمل وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود مهندسينا تمكننا من عادة 10% من هذه الأجهزة إلى العمل باستخدام الأجهزة المدمرة كقطع غيار لإصلاح هذه الأجهزة.
2: أجهزة دمرت وأخرى تستنزف، وبين هذا وذاك يبقى المريض في غزة يدفع ثمن نقص الأجهزة التي قد يتوقف عليها علاجه.
6: هنا لا تفكك الأجهزة الخارجة عن الخدمة للتخلص منها، بل بحثا عن قطعة قد تعيد جهازا آخرا إلى العمل. هي محاولات للحفاظ على ما تبقى من أجهزة التشخيص قيد الخدمة في ظل نقص حاد في المعدات وقطع الغيار. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. قال أن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن أن تتخذها مقابل العودة لمذاكرات التفاهم. من طهران مراسل والجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل والجزيرة أحمد الرهيد. عمر هواش، نتابع معك أبرز التصريحات الإيرانية، خاصة تلك المتعلقة بوضع مضيق هرمز ونتائج ما فرض على إيران ولا يزال من عقوبات أمريكية اقتصادية.
7: نعم محمد، مضيق هرمز تقول طهران أنه لا يزال مغلق، وأن هذا الإغلاق مستمر طالما أن واشنطن لا تزال مستمرة في انتهاكها لبنود مذكرة التفاهم، على رأس ذلك رفع الحصار البحري عن المان الإيراني الذي هو مطلب أساسي بالنسبة للإيرانيين إذا ما أرادت واشنطن فتح المضيق. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية الذي قاد وفد إيران المفاوض مع سلطنة عمان يقول إن إيران ليست على عجلة من أمرها لأجل فتح مضيق هرمز، وأن هذا الأمر منوط بإجراءات أمريكية كما ذكرنا هي عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. وأضاف أن إيران حققت خلال الفترة الماضية تفاهم واضح ومتقدم مع سلطنة عمان بشأن المسارات في مضيق هرمز، الذهاب والإياب، دخول وخروج المياه الخليجية عبر المضيق، إضافة لاتفاق على إيجاد مركز بحري ملاحي مشترك إيراني عماني لمعرفة معطيات السفن وإحداثياتها ومراقبة الملاحة في المضيق. لكن هذا الاتفاق الإيراني العماني لم يتم الإعلان عنه وبقي مكتوبا على الورق من دون أي تطبيق عملي نتيجة عدم وجود موافقة أمريكية. يبدو أن أمريكا لم تمنح هذا الاتفاق الضوء الأخضر نتيجة ما يوصف هنا في طهران على أنه عراقيل تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المفاوضات، على هذا الاتفاق. نعرف أن مسار دخول المضيق سيكون إيرانيا وفق التفاهم الإيراني العماني، وجزء من مسار الخروج أيضا هو إيراني فضلا عن مسار أيضا عماني. هذا الأمر يبدو أنه يثير حفيظة الجانب الأمريكي لأنه يفرض إدارة إيرانية نوعا ما أو مراقبة بالحد الأدنى على مسارات الدخول والخروج من مضيق هرمز. لذلك هذا الأمر لا يزال قيد الجمود بين الطرفين الإيراني والأمريكي، على الرغم من الوساطات التي زارت طهران الأسبوع الماضي. طهران تقول على لسان كاظم غريب أبادي أيضا بأنها نقلت إلى الوسطاء القطريين والباكستانيين وجهة نظر طهران لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز، ولا تزال طهران ترمي الكرة بالملعب الأمريكي لأنها تقول أن واشنطن هي من بدأت انتهاك المذكرة وأن عليها هي أن تبدأ أيضا العودة إليها. على الرغم من كل ذلك طهران لا تزال متمسكة بالمذكرة. الرئيس مسعود بوزكيان يرى فيها أن هي الحل لأجل حل المشكلات في إيران في الداخل وعدم تأزيم الوضع في المنطقة والعالم كما يقول بوزكيان.
1: شكرا عمر هواش من طهران كنت معنا. أحمد الرهيد، إذن الكرة في ملعب واشنطن، وواشنطن تردها باستمرار فرض العقوبات الاقتصادية وعملية المنبوذ الاقتصادي. لعل المهمة الآن والأنظار متجهة إلى وزير الخزانة الأمريكي الذي قد يستغل اجتماعات مجموعة العشرين من أجل دعوة تلك الدول لأن تمضي قدما وفق الرؤية الأمريكية.
8: بالفعل محمد، وأيضا تردها بالصمت أحيانا، لا تصريحات على مدى الساعات الماضية من قبل الإدارة الأمريكية لا بشأن العقوبات ولا بشأن الوضع في مضيق هرمز، سوى التأكيدات التي ركز عليها البيت الأبيض وقبله القيادة المركزية الأمريكية ومسؤولون أمريكيون آخرون قبل يومين بأن التدفقات مستمرة بالملايين يوميا عبر مضيق هرمز، وكذلك القول بأن القيادة المركزية والبحرية الأمريكية ومختلف تشكيلات من الجيش الأمريكي استطاعت إزالة الألغام من المضيق تحديدا من المسارات القريبة من السواحل العمانية، وكانت قد نشرت جانبا من الخرائط والصور لهذه العمليات. التأكيدات أيضا مستمرة باستمرار هذا الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك القول بأن العقوبات تتسبب في ضغط اقتصادي كبير. ترامب بالمقابل ما زال لم يعلن أي موقف جديد من قبل المفاوضات. آخر مواقفه التي أعلنها قال فيها إنه

غير مكترث بالجلوس على الطاولة مع الإيرانيين، وإنهم يرغبون ولكنه لا يرغب. بالتالي فهذا يبقي المواقف الأمريكية على حالها، استمرار في هذه المرحلة الجديدة من الحرب، تشديد العقوبات، الاستمرار في الحصار، والتأكيد على أن المضيقة تحت السيطرة الأمريكية، دون أن تنعكس هذه التأكيدات وهذه الأرقام والملايين التي أعلن عنها على أسعار الوقود على الأقل.

0: الإدارة قالت إنها تستطيع أن تدور حاملات الطائرات وكذلك العتاد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة غدوا ورواحا. هذه الحاملات تذهب وتأتي كلما طالت فترة انتشار واحدة منها تستبدل، كما استبدلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بجورج واشنطن، والآن سيجري استبدال حاملة الطائرات جورج بوش بثيودور روزفلت. وهذه المواقف من قبل الإدارة هي تأكيد للقول بأنها ماضية في هذا النهج الذي تضغط من خلاله على إيران، وفي ذات الوقت تبقي الخيار العسكري على الطاولة بينما يستمر الجدل والانتقاد والرفض لهذه الحرب. نعم. وسط الديمقراطيين وكذلك من فئة كبيرة من الأمريكيين. محمد،
1: أشكرك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. إذن العقوبات والاقتصادية والأمريكية مستمرة، وبعد 6 أشهر من الحرب تفرض تلك الضغوط والاقتصادية والتحديات والمعيشية تفرض نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
2: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين. فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحا لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط. ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباينا ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطا بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوة أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: نرحب بضيفنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا دكتور عباس. خلال الأسبوع الماضي كان هناك حراك دبلوماسي بكوكي في طهران، وارتفع معه منسوب التفاؤل لإمكانية الجلوس على طاولة المفاوضات من جديد. كأن هذا المنسوب تلاشى حاليا، لماذا؟
3: كما تعلمون في الأسابيع القليلة الماضية كان هناك زيارات قام بها عدد من الوسطاء الإقليميين، وذلك من أجل إنقاذ الوضع من أي حالة تصعيد، وبالتالي ربما كانوا يعتقدون أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى المزيد من الاحتكاكات، لذلك حاولوا أن يعززوا المواقف من خلال الزيارات التي قاموا بها. كان هناك زيارة الإدارة من قبل رئيس الوزراء وزير الخارجية.

0: الخارجية القطري، وكان هناك الكثير من الأمور التي كان تحتاج العمل عليها. كما قلت، كان هناك الكثير من الزيارات والديناميكيات، كان هناك حديث عن الدبلوماسية، وكان هناك حديث عن التصعيد، وأحيانا أخرى ربما قد يتم الانتقال من التصعيد إلى الدبلوماسية مجددا. كانت هذه من التطورات التي حدثت في المنطقة، لذلك كان الأمر صعبا. بإمكاننا أن لا نتوقع حقيقة المستقبل، بل رأينا أن الوسطاء بالمنطقة قاموا بالوساطة من أجل جسر الهوة ما بين الأطراف. إيران تقول إن هناك اتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز وأنها جاهزة للعودة إلى مذكرة التفاهم، لكن ليس هناك أجوبة واضحة من الولايات المتحدة التي تركز على الضغط الاقتصادي ضد إيران ولا تود العودة إلى مذكرة التفاهم.
1: إذا كانت تلك الوسطات وتلك الجولات ربما لم تؤدي إلى نتيجة واضحة فيما يتعلق بالجلوس على طاولة التفاوض، هل تعتقد بأنها على الأقل أدت إلى التخفيف من حدة التوتر التي كانت قد تحدث جراء فرض تلك العقوبات القاسية اقتصاديا على إيران؟
0: بالتأكيد دور الوسطاء هو مهم، وهذا جزء من طبيعة الدبلوماسية. حتى تتمنى أو تلجأ إلى جلب الطرفين فإن هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الجهود الدبلوماسية، لكن في هذه الأثناء الفكرة الأساسية من وراء زيارة الوسطاء إلى طهران لأنهم يؤمنون بأن الحملة العسكرية ولا حتى الحصار الاقتصادي بإمكانهما أن يكون أداة بناءة للبناء عليها، لذلك يريدون الدفع بالأمور في الاتجاه الدبلوماسي من أجل تسوية دبلوماسية. وإيران تقول نفس الشيء، تقول نحن نود أن نتناقش بشأن الملف النووي، لكن هناك قضايا مختلفة تتعلق بالعبور وقضايا أخرى، استخدام المفرط للقوة وكذلك استخدام المفرط للضغط الاقتصادي يؤدي إلى مستويات جديدة من التعقيد. لذلك فإن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة لن يؤدي إلى استسلام من قبل الإيرانيين، لأنهم ينظرون إلى ما حدث في فنزويلا. هم يعرفون إذا ما استسلموا فإن ما سيحدث لهم سيكون شبيه لما حدث بفنزويلا، وربما قد يؤدي الأمر إلى عمليات هجوم ربما أخرى من الولايات المتحدة وإسرائيل. لذلك هناك تركيز على الصمود، لذلك نستمع إلى خطاب الوحدة من قبل المرشد الأعلى والرئيس نفسه.
1: أشرت إلى مضيق هرمز، أيضا في الأسبوع الماضي كان هناك نوع من التفاؤل فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وفق الآلية المتفق عليها بين إيران وسلطنة عمان، ولكن سمعنا أمس كاظم غريب أبادي يتحدث عن شروط إيرانية لفتح ذلك المعبر المشترك تشبه الشروط التي كانت تضعها منذ البداية إيران. لماذا هذا الإصرار الإيراني في موضوع مضيق هرمز؟
0: إيران وعمان وصلا إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، ولقد تم الاتفاق بشأن الممر، وتحدثت إيران إلى دول إقليمية وكذلك تحدثت عمان إلى دول إقليمية والولايات المتحدة، وكان هناك ترحيب بالتقدم الذي تم إحرازه، لكن يبدو أن ترامب لا يعجب هذا التقدم. إيران لم تغلق المضيق بشأن أي خلافات مع عمان أو إشكالات معها، لذلك الاتفاق مع عمان لن يؤدي وبشكل تلقائي إلى فتح المضيق. من منظور الإيراني فإن الإشكالية هي أكبر. ما الذي يعنيه ذلك؟ من المنظور الإيراني إذا كان هناك فتح للمضيق لابد من رفع الحصار البحري، وإيران لابد كذلك أن ترفع عنها العقوبات المرتبطة ببيع نفطها وكذلك تجميد الأصول وكذلك إنهاء العدائيات الموجودة بالمنطقة. لذلك إيران تعتقد أن هذا الأمر بإمكان أن يسوى طالما أن هناك اتفاق مسبق بشأن الأمور المختلفة، لكن دون ما ذلك فإن الأمر سيتم بشكل أحادي، وكأن إيران هي تحتاج أن تفتح المضيق وفي الآن ذاته أن تواجه حملة عسكرية وحملة اقتصادية وعقوبات وما شابه، وهذا وك

0: أنه أمر من جانب واحد ولن يؤدي إلى أي استقرار. نعم، تريد إيران إعادة فتح المضيق طالما أن الأطراف الأخرى تفي بالالتزامات كذلك.
1: انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو أيضا تيم كونستانتين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. مرحبا سيد تيم. هل الولايات المتحدة كما أشار دكتور عباس لم تعد بالفعل معنية بأي آلية تقترحها إيران لفتح مضيق هرمز؟
0: إذا ما فتحوا المضيق أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على كل أنواع النقاش، كما رأينا في المرتين السابقتين كان هناك وقف لإطلاق النار. قالت إيران إنها ستفتح المضيق لكنها لم تفتح، قالت إنها ستفعل ذلك. مذكرة التفاهم وما شرحه قبل برهة السيد أصلاني، إذا كانت إيران لترفع الحصار وإذا ما قامت برفع كذلك العقوبات الاقتصادية، قالت إيران ستقوم برفع الحصار أو تفتح المضيق، لكنها لم تفتح. الولايات المتحدة سمحت لإيران ببيع نفطها لكن إيران لم تفتح المضيق. الاتفاق لم يكن بشأن فتح المضيق في غضون 30 أو 60 يوما، لكن خلال تلك النافذة، هذه المادة رقم 5، أن إيران ستضمن العبور الآمن بنفس الأحجام التي كانت موجودة قبل اندلاع النزاع. لم يفعلوا ذلك إذا كانت إيران جدية، ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها كذلك. إذا كانت إيران جدية يحتاجون فتح المضيق، ومن ثم فتحه حقيقة وليس ل15 سفينة، ل100 سفينة. وإن فعلوا ذلك فسيرون بأن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري وترفع العقوبات على مبيعات النفط. الولايات المتحدة لا تعتقد بأن إيران جدية في هذا الصدد.
1: معروف بأن ربما الشغل الشاغل بالنسبة لدونالد ترامب هو عدم ارتفاع أسعار النفط عالميا. في هذا الإطار واضح أيضا أنه يبحث عن طرق بديلة، سواء للالتفاف على مضيق هرمز أو لتوفير الطاقة من جهات أخرى، وأشار الدكتور عباس إلى فنزويلا تحديدا. هل وفق هذه الاستراتيجية سنصل إلى مرحلة يطالب فيها ترامب بأشياء أخرى أبعد من مضيق هرمز؟
0: نعم، أعتقد أن مضيق هرمز أصبح أقل أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي كلما طالما أمد هذه الأزمة. رأينا أن المملكة العربية السعودية وجدت سبيلا لتوزيع عدد من براميلها، وهناك توزيعات لهذه البراميل بطرق مختلفة يصلون إلى 8 مليون برميل، وكذلك الولايات المتحدة كذلك تتمكن كانوا من بيع أو من دفع بأن تعبر ما يزيد عن 10 مليون برميل. وبالتالي رأينا كذلك عدد من المصادر الأخرى، والولايات المتحدة هي تسيطر على المصالح الموجودة هناك، ليس فقط من خلال الحكومة الأمريكية وإنما كذلك من خلال الشركات الخاصة مثل أكسون وغيرها. هذه الشركات ستتأكد أن الأسعار تبقى متدنية، وهذا سيخفض من أهمية المضيق. الرئيس لديه طيب علاقة جيدة مع السعوديين والقطريين.
1: هذه هي النقطة تحديدا، إلى أي مدى في خضم كل هذا وهذه التجاذبات الاقتصادية ترامب ينظر إلى مصلحة هذه الدول، دول الخليج وكلها دول صديقة وحليفة لترامب؟
0: أعتقد أنه يهتم كثيرا، لكنه ينظر إلى المطاف والعملية ككل. عندما ننظر إلى المدى القصير ربما قد يكون هناك إشكالات تحدث في الأيام القليلة القادمة. ردة فعل إيران في البداية هي من خلال الحصار على دول الجوار وكذلك القيام بهجوم على دول الجوار. لابد أن ننظر إلى الصورة ككل. الرئيس لديه علاقة جيدة مع السعوديين والقطريين، واستقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد، لديه علاقات مع كل المنطقة ويريد أن يهتم بذلك. لديه كذلك علاقات جيدة مع القطريين والعمانيين وكل دول المنطقة، ويريد أن يتأكد من أن هناك أمن في المدى البعيد. لكن عندما يصبح مضيق هرمز أقل أهمية حتى لا يكون مصدر نفوذ بالنسبة لإيران، إيران، وهذا يعني أنه سيؤدي إلى فتح المضيق حتى يكون لمصلحة الجميع. ربما إيران بالغت في استخدام هذه الأفضلية، حصلوا على مذكرة التفاهم، كان لابد أن يلتزموا بمذكرة التفاهم، لكن لأنهم لم يفعلوا ذلك تجمدت كل هذه الآليات وأصبح المضيق أقل أهمية وأقل استخداما كأفضلية بالنسبة لإيران.
1: شكرا جزيلا لك تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة التايمز. شكرا جزيلا لك الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى نيبال الآن، حيث أعلنت هيئة الكوارث ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي إلى 734 قتيلا وسط استمرار عملية البحث عن مفقودين. كما حذرت الهيئة من فيضان جديد في نهر بوتيكوشي، وذلك بعد رصد أجهزة الإنذار تدفقا كبيرا لمياه النهر هناك. من بلدة باتر في شمال نيبال مراسل الجزيرة سامر علاوي. مرحبا سامر، نتابع معك جديد عمليات البحث والإنقاذ الجارية هناك والتي تتزامن مع إنذارات بإمكانية حصول فيضان آخر.
2: وفي الحقيقة حصل فيضان صباح اليوم دمر إحدى محطات الطاقة في نهر بيتشوري وتسبب بطمر هذه المحطة بشكل كامل، حيث قالت مصادر في الحكومة النيبالية أن مستوى الطمي ارتفع من 5 إلى 10 أمتار، وأن عمليات البحث والإنقاذ تركزت على هذه المنطقة بالطائرات بواسطة طائرات عمودية، ونقلت معدات للبحث عن ناجين في هذه المنطقة، ولم يعرف عدد الذين كانوا في داخل هذه المحطة الكهربائية. وهذا هو السد الثالث الكبير أو المحطة الثالثة الضخمة التي يتم تدميرها أو دمرت بفعل الفيضانات منذ الأربعاء الماضي، في حين أن هناك نحو 8 محطات تضررت بشكل شبه كامل أو جزئيا أو كليا. هناك 12 سدا دمرت تقريبا في هذه الفيضانات. صباح اليوم كان هناك تضرر لمركز للطاقة الشمسية بالقرب من المكان الذي نحن نقف فيه هنا. عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في هذا المكان في معسكر للجيش، حيث تحط الطائرات العمودية بشكل رئيسي من وإلى هذا المركز للبحث والإنقاذ. الجيش هو وحده تقريبا الذي يقوم بهذه العملية، وقالت الحكومة النيبالية أنها رفعت عدد القوات، عدد الجنود الذين يشاركون في هذه العملية إلى نحو 20,000 جندي، بعد أن كانوا 15,000 جندي. أعداد الضحايا ما زالت باستمرار، ولا يمكن التكهن بعددها، لأن هناك مصادر غير حكومية قالت لنا أنها تتوقع أن أكثر من 7,000 قتيل ذهبوا ضحية هذه الفيضانات، إضافة إلى أن جمعيات ومؤسسات قالت إن هناك جمعيات ومؤسسات قالت لنا إن نحو 93,000 متضرر مباشر كانوا في تضرر بهذه الفيضانات. والمشكلة التي تواجهها السلطات النيبالية هي نقص المعدات الثقيلة، رغم أن عروض من دول كثيرة بإرسال قوات ومعدات ثقيلة مثل الطائرات العمودية، لكن يبدو أن الحساسية السياسية تمنع الحكومة من استقبال مثل هذه المعدات، واقتصرت المساعدات الأجنبية على مساعدات فنية محدودة تتعلق بتحديد هويات الضحايا والبحث عن الناجين من الأجانب، خاصة عندما نعرف أن هناك أكثر من 600 أجنبي ما زالوا في عداد المفقودين في هذه المنطقة من شمال نيبال.
1: شكرا جزيلا لك من بلدة بتر في شمال نيبال مراسل الجزيرة سامر علاوي. تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة على رأس الساعة بحول الله.
3: قارع الهواء يا جماعة، بالتوازي مع مسار روما التفاوضي. يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
4: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
5: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
6: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
7: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
8: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث

0: الزمن والوقت.
1: أمام السلطة تحديات كبيرة.
2: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
3: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
4: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
6: عواجل تتوالى.
7: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
6: بث مباشر دون توقف.
8: هذه الساعة نفتح نوافذ.
6: نوافذ خاصة.
8: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
6: وتحليل للأحداث.
9: في المتابعة شبكة مراسلين.
6: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
8: نبدأ بهذا الخبر. الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
6: أحداث تتسارع.
10: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
8: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
11: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
6: مشهد يتغير
8: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
6: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
12: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
6: نلاحق ما يستجد.
13: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
6: ونواكب ما يحدث.
14: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
6: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
15: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
6: نبقى مع كل تطور.

أهلا بكم مجددا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها من وصفهم بعدد قليل من مثيري الشغب، وإنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. يأتي ذلك في أعقاب مواصلة مستوطنين محاصرة منازل فلسطينيين في بلدة قصرى جنوب نابلس ومهاجمتهم فلسطينيين في قرية جالود واعتدائهم على صحفيين أجانب. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط أجرى جولة في بلدة قصرى جنوبية نابلس والتقى رئيس المجلس البلدي واتصل بعائلة محاصرة. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية إنه وثق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية هذا العام. من جانب آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة إن إصرار الوزير المتطرف بن غفير على نشر مقاطع توثق قمع الأسرى يكشف دوره التحريضي. وأضاف نادي الأسير للجزيرة أن ظهور بن غفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد اعتداء على كرامتهن الإنسانية. وفي قطاع غزة، أفادت مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي آخر تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وإن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. وفي لبنان، قال رئيس جوزيف عون إنه يعمل لتحقيق دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله والدولة معا. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. نبدأ إذن من التطورات في الضفة الغربية وردود الفعل في إسرائيل على ما يحدث هناك. ينضم إلينا من بلدة قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن بلدة إذنة غرب الخليل

0: مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أبدأ معك ليث، تطورات شهدتها اليوم بلدة قصرة، ضعنا في صورتها.
1: جعفر، الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية لا يزال يتصاعد يوما بعد آخر. هنا في بلدة قصرة خلال الساعات القليلة الفائتة شهدت وصول وفد من الاتحاد الأوروبي يضم ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص في عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث وصل رفقة عدد من أعضاء هذا الوفد إلى هذه المنطقة واطلعوا على مجريات ما يجري في بلدة قصرة منذ أكثر من 22 يوما، بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يفرض على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، لا سيما بلدة قصرة التي تعاني منذ 22 يوما حصارا على منازل الفلسطينيين واعتداءات، وتمثلت في منع وصول المساعدات الإنسانية والأممية إلى هذه البلدة، إضافة أيضا إلى الهجمات التي نفذت في ساعات الأمس من قبل مستوطنين بحماية جيش الاحتلال على أحد المنازل في بلدة قصرة وتحديدا في منطقة جبل رأس العين. حتى هذه اللحظة ومنذ ساعات الصباح الأوضاع الميدانية هادئة تماما، ليس هناك أي تحرك حقيقي للقوات الإسرائيلية أو حتى للمستوطنين في هذه المنطقة، لا سيما التواجد العسكري الإسرائيلي الذي لا يزال متواصل منذ 22 يوما في محيط منازل الفلسطينيين. الوفد الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي وصل إلى هذه المنطقة وأجرى اتصالا هاتفيا مع لؤي أبو ريد الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية في داخل هذه المنازل المحاصرة، تم التواصل معه والاطمئنان على أوضاع السكان الفلسطينيين المحاصرين في هذه المنطقة، إضافة أيضا إلى الاطلاع على الوضع الاستيطاني بشكل عام في الضفة الغربية وفي بلدة قصرة بشكل خاص، ولمعرفة حجم المساعدات الإنسانية الضرورية للبلدة وللعائلات المحاصرة. هذا الوفد وهذا الاجتماع تحدثوا خلاله عن أهم التطورات الميدانية التي تجري في بلدة قصرة، حيث عقب في مستهل جلسته المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي كريستوف بيغول الذي قال بأنه يجب وقف كافة الاعتداءات التي تمارس بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة أيضا إلى الوعي الحقيقي والواسع حول ما يجري من اعتداءات في الضفة الغربية والتي حقيقة تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، حيث رصدت منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عدد الهجمات التي نفذت في مناطق الضفة الغربية، حيث قالت بأن منذ بداية العام 2026 أكثر من 1540 اعتداء نفذ بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين، إضافة لإصابة 1040 فلسطينيا في هجمات نفذت على القرى والبلدات الفلسطينية، وأنه خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر آب أكثر من 80 اعتداء نفذ من قبل المستوطنين أسفر عن إصابة فلسطينيين بأضرار وإصابة ممتلكاتهم نتيجة الهجمات المتتالية التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية. أضافت أيضا أوتشاغ وقالت بأن 3 عائلات فلسطينية لا تزال محاصرة في داخل بلدة قصرة وتحديدا في جبل رأس العين الذي يشهد اعتداءات متواصلة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على حد سواء، وأن هذه الاعتداءات التي يقول عنها الفلسطينيون بأنه يأتي بالتزامن مع ضوء أخضر يمنح من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي للمستوطنين في هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية، مشيرا إلى بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، إضافة إلى أيضا وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن كفير الذين دعموا المستوطنين وقدموا لهم المستلزمات المادية واللوجستية والقانونية، إضافة إلى الأمنية لبسط السيادة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الضفة الغربية.
0: أشكرك جزيلا من بلدة قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، وأتحول إلى بلدة إذنة غرب الخليل هذه المرة مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، هذه البلدة تشهد أيضا تحركات للمستوطنين، دعنا في صورتها.
2: المشهد الآخر الذي تعيشه الضفة الغربية إلى جانب مشهد الاعتداءات والهجمات والحرق والقتل هو محاولة تغيير الوقائع الميدانية على الأرض من خلال إقامة بؤر استيطانية وتثبيت المستوطنات الإسرائيلية في هذه البلدة. ومنذ ساعات الصباح بدأت الناقلات الإسرائيلية بإيصال كرفانات بيوت متنقلة إلى بؤرة استيطانية تقام شرق بلدة إذنة غرب محافظة الخليل، وذلك لتوسيع هذه البؤرة الاستيطانية. حتى هذه اللحظة يمكن أن نشاهد بشكل واضح عبر عدسة الكاميرا وصول هذه الشاحنات الإسرائيلية التي كانت تقل هذه البيوت المتنقلة، وهذا بالنسبة للفلسطينيين هو التوسيع الأبرز لهذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل نحو عام فوق أراضي الفلسطينيين فوق هذه التلة تحديدا شرق هذه البلدة. عمليا نحن نتحدث عن استمرار محاولات المستوطنين إقامة أكبر قدر من البؤر الاستيطانية، وهذه الصورة تبين ما كنا نتحدث عنه سابقا أن البؤر الاستيطانية التي يقيمها عدد من المستوطنين من خلال نصب خيمة واحدة تتحول تدريجيا، وهذه واحدة من أهم المراحل نقل البيوت المتنقلة التي تسبق مرحلة الإسكان الفعلي لعائلات استيطانية في هذا المكان. هذا لا يعني أن هذا المكان يخلو من المستوطنين، بالعكس هناك تواجد لعدد من المجموعات الاستيطانية يتجولون ويتنقلون في هذا المكان تحديدا، وكانوا قد نفذوا في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات مكثفة انطلقوا من هذه البؤرة تحديدا باعتبارها بؤرة خطر شديد بالنسبة للسكان، ونفذوا هذه الهجمات بحماية من الجيش في الأسابيع الأخيرة كانت أبرز هذه الهجمات نفذت في هذا المكان تحديدا والتي شارك بها الجيش إلى جانب المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين وحصار أحد المساجد الذي يبعد مئات الأمتار عن المكان الذي نتواجد به. دعني جعفر أشير إلى الأخطر وهو جغرافية هذه البؤرة تحديدا حسب رصدنا لهذا المكان. ما سنشاهده الآن هي مستوطنة أدورة، واحدة من أقدم المستوطنات الإسرائيلية المقامة غرب مدينة الخليل. إلى جانب هذه المستوطنة هناك مستوطنة تبعد مئات الأمتار فقط وهي مستوطنة تيلم، لا يمكن أن نشاهدها عبر هذه الصورة، لكن من خلال ما يتم الحديث عنه في الأشهر الأخيرة خاصة بعد إقرار المستوطنات الإسرائيلية الجديدة يمكن القول إن هذه البؤرة التي استقدمت الكرفانات إليها ستكون نقطة ربط تقلص المسافة ما بين عدد من المستوطنات الإسرائيلية لإقامة مسار استيطاني يبدأ من شمال غرب مدينة الخليل وصولا إلى جنوب غرب محافظة الخليل. بمعنى آخر هذا المسار الاستيطاني سيكون أكثر من 25 كيلو متر مربع، حلقة استيطانية كاملة تطوق هذه المدينة وتعزل عدد من القرى من بينها هذه البلدة التي نتواجد بها بلدة إذنة غرب المحافظة.
0: شكرا لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة من بلدة إذنة غرب الخليل. ومعنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. وقبل أن أتوجه إليك دكتور رائد أتوقف عند هذا الخبر العاجل، حيث تقول هيئة مقاومة الجدار إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بمصادرة أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله. هذا الخبر صادر عن هيئة مقاومة الجدار. وأتوجه إليك دكتور رائد نعيرات لنتوقف عند هذه التطورات الاستيطانية في الضفة الغربية وتصريح نتنياهو الذي أدان ما سماها أعمال عنف قام بها عدد قليل من مثيري الشغب. ما الذي يريد نتنياهو قوله؟
3: أهلا بك عزيزي جعفر وبجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني واضح أن الهدف من تصريحات نتنياهو في الآونة الأخيرة أنه يستشعر حجم الضغط وحجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية نتيجة ما يقوم به هؤلاء المستوطنين، ولذلك هو يريد أن ينزع صفة الإرهاب عن الاستيطان والفعل الاستيطاني وكل المستوطنين، ولذلك دأب على ذكر أن هؤلاء حفنة من المستوطنين يشوهوا الفكرة الاستيطانية، وتارة ذكر أن عددهم 75 وتارة ذكر أن عددهم 150، هو يريد امتصاص الغضب العالمي، يريد أن يصنع رواية جديدة أن هذا الفعل فعل إجرامي يقوم به أفراد من المستوطنين. ولاحظ أنه أيده في ذلك

0: السفير الأمريكي في إسرائيل هكبي عندما تلا ذلك بتصريح أن ما يقوم به بعض المستوطنين المتطرفين يشوه صورة الاستيطان ويشوه صورة المدنيين الإسرائيليين الموجودين في الضفة الغربية، وقال أنه للأسف يطلق على هؤلاء مستوطنين. هذه محاولة صناعة رواية جديدة على أن الذي يقوم بهذه الأعمال هو يقوم بها بفعل فردي نتيجة لنزعات فردية أو لاختلالات ذاتية وشخصية، وليست سياسة عامة أو أنها سياسة تخص الحكومة وتخص المستوطنين بالكلية. ولكن الكل يعلم بأن هذه السياسة ليست سياسات فردية، وإن طغى عليها أحيانا بعض الأعمال الفردية، إلا أنها هذه السياسة مدعومة بالكامل من الحكومة، من المستوى السياسي، من المستوى الأمني، ومن المستوى التشريعي. يعني هي مشرعنة، مدعومة اقتصاديا، مدعومة أمنيا، مدعومة سياسيا، وهناك تنافس. يعني كما ذكرت التقارير الإسرائيلية في الأسابيع الماضية، هناك تنافس كبير داخل حتى المؤسسة الأمنية، وخوف لدى الضباط من أن يتخذوا موقفا من المستوطنين حتى لا يؤثر ذلك على مستقبلهم في التقدم والترقية داخل المؤسسة. لذلك هذه ما أراده نتنياهو، يحمل هذه الصفة. القضية الثانية حقيقة، وهي التي لا يمكن تجاهلها، الصراع اليوم بين نتنياهو وبن غفير بدأ يأخذ منحى معين، حيث أن بن غفير يوظف هذا العنف ويوظف هذه المشاهد بطريقة، يعني دعني أسميها، خارجة عن كل أعراف ومألوفات الفعل السياسي، يوظفها لحصاد أصوات اليمين في إسرائيل وللصهيونيين، وهذا ما لا يقوى عليه نتنياهو. ولذلك شهدنا حتى البارحة يائير نتنياهو ابن بنيامين نتنياهو يعني انتقد بن غفير قائلا بأنه وزير تيك توك، وأن ما يقوم به يضر بسمعة الحكومة الإسرائيلية وبصورته.
1: دكتور رائد، مصادر عسكرية إسرائيلية تتحدث عن مخاوف من أن تكون أطراف في الحكومة تستفيد سياسيا من هذا التصعيد في الضفة الغربية. هل من الواقع أن نتحدث عن اختلاف بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في التعامل مع الاستيطان؟
0: يعني إلى حد ما نعم، في المرحلة الحالية لا يمكن إنكار أن المستوى العسكري والأمني الأعلى لا يريد للضفة الغربية أن تنفجر. هو يشعر أن الذي يكسب من هذه الهجمات، من هذه السياسة، هو اليمين المتطرف، وهو لا يريد لهذا اليمين المتطرف أن يكسب، خاصة أنه ما حدث داخل المؤسسة الأمنية من تغييرات واستحداثات لبعض المناصب التي أتى بها سموتريتش وبن غفير وكاتس إلى داخل المؤسسة الأمنية، أتي بضباط محسوبين على اليمين وبعضهم من المستوطنين، وهؤلاء أصبح بينهم وبين القيادة التقليدية داخل الجيش أصبح لديهم تنافس، وأصبح لديهم خلافات شخصية وخلافات حول التصورات وطبيعة العمل. لذلك يمكن أن نفهم هذه الخلافات بهذا الشكل. الخلاف الأكبر وهو كذلك الخلاف السياسي. الجيش يرى بأن، وهذا البارحة يعني عجت الصحف الإسرائيلية بتقارير على لسان قادة الأجهزة الأمنية، وكتبها حتى محللون عسكريون كبار، من أن نتنياهو شخصيا عندما زار الضفة الغربية أراد للضفة الغربية أن تشتعل، وطالب الجيش حتى بوضع خطة فيما لو تدخلت السلطة. وهنا التقديرات الأمنية للجيش أن هذه حرب عبثية لا معنى لها، حتى أنهم ذكروا في تعليقاتهم بأن نتنياهو طلب منهم اقتحام مخيم ثالث في الضفة الغربية، وهم يعتقدوا بأن هذا المخيم لا معنى لاقتحامه ولا أهمية لذلك. لذلك الجيش يعلم بأنه الزج به في معركة عبثية كهذه لا معنى لها إلا خدمة لمصالح المتطرفين، وخدمة لمصالح اليمين، وخدمة لمصالح سياسية لا علاقة لها بالبعد الأمني في الضفة الغربية.
1: لكننا في المقابل دكتور رائد نتابع كما ذكرنا خبر عاجل قبل

0: قليل بأن أوامر عسكرية هي التي تصدر بمصادرة أراضي في الضفة الغربية، وأشرنا قبل قليل إلى أن أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله صدر أمر عسكري بمصادرتها. إلى حد ما يوجد تناغم في بعض السلوكات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري.
1: يعني حتى قد نظلم الفعل عندما نتكلم عن تناغم. يوجد تخادم، عملية توظيفية بالكامل ما بين ما يقوم به المستوطنون وما تقوم به الأجهزة الأمنية والحكومة الإسرائيلية. أنا تكلمت فقط فيما يتعلق بالصراع في قضية إشعال الضفة الغربية وتفجيرها، إنما عندما نتكلم عن الفعل الأمني الرسمي الحكومي في الضفة الغربية هو فعل يطغى على فعل المستوطنين أو يقترب من فعل المستوطنين. يعني أكثر من 1000 اعتداء قام به الجيش الإسرائيلي في الشهر الأخير فقط. لو نظرت إلى حجم الاعتقالات، حجم المصادرة، يعني اليوم عندما نتكلم عن كونك ذكرت مدينة بيتونيا وهي تابعة لمحافظة رام الله، نحن نتكلم يعني لم يبقى من محافظة رام الله سوى 11.5% من مساحتها، وبالتالي بعض المحافظات لم يتبقى منها سوى 4% من مساحتها. هدم البيوت، كل هذا، الاعتقالات، كل هذا سياسة إسرائيلية عليا تهدف بالأساس إلى منع قيام دولة فلسطينية، تحطيم الصمود الفلسطيني، وتهيئة الأرض لإمكانية تهجير الفلسطينيين. هذا لا يمكن إخفاءه أو لا يمكن التغافل عنه.
0: شكرا لك.
1: والمستوطنين يخدموا هذه السياسة، ولكن هناك خلاف حول البعد الأيديولوجي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. نشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث تذكر مصادر في مستشفيات غزة بأن 3 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. هذا خبر نتوقف عنده مع مراسلنا من دير البلح أشرف أبو عمرة. أشرف، ما التفاصيل؟
2: التفاصيل حقيقة هي مرتبطة بغارات جوية إسرائيلية جعفر متواصلة على القطاع، وهذه الغارات الجوية الإسرائيلية توقع مزيد من الشهداء والجرحى الذين يصلون تباعا لمستشفيات القطاع، حيث هنا نتواجد في مستشفى شهداء الأقصى سجلنا وصول أكثر من 8 مصابين، 3 منهم إصابات خطيرة جدا. قبل قليل تم استشهاد تيم حمدان وهو 3 سنوات، طفل قد أصيب بجراح خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين غرب مدينة دير البلح. قبلها بقليل استشهد فلسطيني أيضا في نفس الغارة، لترتفع حصيلة الغارة إلى 2 و7 جرحى وصلوا قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. حقيقة هناك دمار أيضا في تلك المنطقة المستهدفة. في تلك المنطقة المستهدفة جعفر نتحدث عن خيام النازحين فيها تكدس بشري كبير وملاصقة بعض لبعض، هذا أدى إلى وصول هذا العدد من الجرحى. والطواقم الطبية حقيقة في المرحلة الحالية تعمل ما بوسعها لمحاولة إنقاذ حياة ما تبقى من الجرحى الذي تم تصنيف إصابتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة، وتم إدخال جزء منهم على غرف العمليات بشكل سريع وغرف العناية المركزة داخل مستشفى شهداء الأقصى. فجر اليوم أعلن أيضا عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس في جنوب القطاع بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت أيضا تجمع للمواطنين في تلك المنطقة. الغارات الجوية الإسرائيلية باتت وتيرتها مرتفعة للغاية وحدة كبيرة حقيقة بتنا نسجلها في الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف المناطق الغربية للقطاع، أي المناطق التي صنفها وادعى الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة وفيها تكدس واقتضاض كبير جدا للعائلات الفلسطينية النازحة. نحن نتحدث عن شريط ضيق جعفر لا يتجاوز مساحة هذا الشريط 30% من مساحة قطاع غزة، تقصف وتقتل إسرائيل فيه على مدار الساعة. هذه المناطق هي مناطق مكتظة تماما، فيها يتواجد أكثر من 2,400,000 فلسطيني طردهم الاحتلال الإسرائيلي قصرا من المناطق الشرقية تحت وطأة الضربات الجوية وتحت وطأة عمليات الاستهداف المتواصلة. فالناس لا يجدون لهم مأوى في الوقت الحالي، فاتجهوا باتجاه المنطقة الغربية في الوقت الحالي، ولكن في المنطقة الغربية فيها وتيرة الغارات الجوية والمرور.

0: الملاحقة المستمرة لخيام النازحين، لتجمعات المواطنين، للسيارات المدنية، للشقق السكنية أيضا التي تأوي عائلات فلسطينية نازحة. في المقابل 70% من مساحة القطاع المحتلة في المرحلة الحالية جعفر، أيضا إسرائيل لا تتوقف عن عمليات النسف والقصف والقتل أيضا المستمر. ففي تلك المناطق الشرقية للقطاع خلال الساعات القليلة الماضية شهدت المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل قصفا مدفعيا عنيفا جدا حقيقة. القذائف تسقط باتجاه منازل المواطنين في المناطق التي تحتلها إسرائيل وتسيطر عليها في الوقت الحالي. عاد أيضا عن التصاعد في عملية النسف من قبل القوات الإسرائيلية، فهناك حيث تتواجد وتسيطر القوات الإسرائيلية تنسف على مدار الساعة وتحاول تدمير ما تبقى من منازل المواطنين من بنية تحتية داخل مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي. هناك وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع قالت بأن القطاع يتعرض لغارات جوية إسرائيلية متواصلة، وهذا يوقع شهداء وجرحى يصلون إلى المستشفيات.
1: من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، شكرا جزيلا لك. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وإن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. من طهران معنا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيب. أبدأ مع عمر وسياق التصريحات الصادرة عن نائب وزير الخارجية الإيراني وأيضا تصريحات للرئيس الإيراني.
2: نعم جعفر، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال في لقاء متلفز بأن مضيق هرمز إيران ليست في عجلة من أمرها لفتحه، وأن فتح المضيق ليس مرتبط بالاتفاق الإيراني العماني المرتقب، إنما مرتبط ببعض الإجراءات المطلوبة إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المتمثلة بالعودة إلى مذكرة التفاهم بكافة بنودها. على الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات الإيرانية العمانية حول مسارات العبور في المضيق دخولا وخروجا إلى المياه الخليجية، لكن طهران تقول أن هذا الاتفاق سوف يبقى على الورق من دون تطبيق إلى حين أن تعود واشنطن إلى المذكرة، ثم يمكن الحديث عن فتح إيران لمضيق هرمز. الآن المضيق وفق ما يقول الإيرانيون مغلق على عكس الرواية الأمريكية. يقول أيضا كاظم غريب أبادي أن القوات المسلحة الإيرانية هي من يسيطر على المضيق، وأن أي سفينة تريد العبور يجب أن تأخذ الإذن من القوات المسلحة الإيرانية. رئيس البرلمان محمد باقر خالباف، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، أيضا وصف تصريحات وزير الخزانة الأمريكية بشأن تدفق النفط وعبور السفن من مضيق هرمز بأنها تصريحات كاذبة لا أساس لها من الصحة. وقبل ذلك كانت بحرية الحرس الثوري قد قالت أن هذه التصريحات الأمريكية حول فتح مضيق هرمز ونزل ألغام منه إنما تهدف إلى السيطرة على أسواق الطاقة. لكن على الرغم من ذلك طهران لا تزال تؤكد تمسكها بمذكرة التفاهم، تعتبرها أنها هي الحل الوحيد لمشكلات إيران في الداخل الاقتصادية وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وإلى أسواق الطاقة في العالم، بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان.
1: أشكرك جزيلا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إلى واشنطن الآن ومراسل الجزيرة أحمد رهيد، نتوقف معك عند المواقف والتصريحات الأمريكية بخصوص مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران.
3: نعم جعفر، صمت في الحقيقة هنا في عطلة نهاية هذا الأسبوع، لم يتحدث الرئيس ترامب ولا البيت الأبيض سوى المواقف التي كانت قد أعلنت في وقت سابق، وهي التي تؤكد على استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز وتدفقات النفط بملايين البراميل يوميا. وزير الخزانة كان قد قال بأن أكثر من 130 مليون برميل عبرت خلال الأسبوعين الماضيين، ويعقد مقارنة أن إيران لم تستطع بالمقابل أن تصدر برميل نفط واحد، ويقول إن العقوبات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني الذي يقول إنه ينكسر ويتداعى بسبب عملية المنبوذ اقتصاديا وفق تعبيره. ولكن هناك ترقب كبير في الحقيقة هنا في واشنطن لهذه الاجتماعات التي ستنطلق يوم غد الاثنين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا لوزراء مالية وكذلك محافظي البنوك المركزية وصناع القرار في القطاعات المالية لدول مجموعة

0: هذه الاجتماعات تعول عليها وزارة الخزانة الأمريكية في مناقشة ملفات عدة، من بين أهمها أن الوزير سكوت بيسنت سيعقد لقاءات على هامش هذه الاجتماعات مع نظرائه من دول مجموعة العشرين لإقناعهم بالالتزام بهذه الحزمة المشددة من العقوبات، والتي جرى توسيع نطاقها لتشمل الدول والكيانات وكذلك الشبكات التي تتعامل مع إيران، والتي تقول الإدارة الأمريكية إنها تلتف بها على العقوبات الأمريكية وتهرب بها كذلك النفط الإيراني، وبالتالي ترقب كبير لكيف ستستجيب هذه الدول جعفر.
1: نعم، شكرا جزيلا أحمد الهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. الآن معنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور حسني، إذن الوضع في مضيق هرمز متعثر، أي الطرفين يتحمل الآن ضغط عامل الوقت أكثر؟
2: إيران. لا شفية أن إيران، الولايات المتحدة الأمريكية بفضل العقوبات الأخيرة استطاعت أن تخلق واقع جديد فعلا. هذا الواقع في النهاية يجعل من إيران تتحمل تكلفة اقتصادية كبيرة جدا لما يحدث منذ الاثنين السابق، منذ أن أخذ سكوت بيسنت العقوبات الاقتصادية. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت انتصار كبير، هناك تقدم لنقل تكتيكي عملياتي استطاعت فعلا أن تقلل من قيمة مضيق هرمز بالنسبة لإيران، لكن لم تحقق نصرا استراتيجيا. يبقى في النهاية الإيرانيون يقولون بأنهم سجلوا انتصار، ومعنى الانتصار يختلف من جهة إلى أخرى. بالنسبة لهم النظام ما زال على قيد الحياة، هذا يعتبر انتصار، ولم تنتزع الولايات المتحدة الأمريكية النفوذ الكامل على مضيق هرمز.
1: إذا كانت ورقة مضيق هرمز هي الورقة الأقوى بيد إيران حتى الآن، فهل بدأت الآن تفقد كل أوراق قوتها؟
2: لا يمكن أقول بأن إيران فقدت كل أوراق، لديها أوراق أخرى، أوراق مرتبطة بمضيق هرمز. أولا أن هناك صحيح تسيير لناقلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك كذلك تدفق للنفط، لكن كل هذا يتم في الليل، في النهاية يتم بعد إغلاق أجهزة الإرسال في للناقلات، وهذا لا يعتبر في النهاية حل مستدام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أي نقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يمكن لإيران أن تعود إلى هذه الاستراتيجية الهجومية، وهي إلحاق ضرر أو ربما وصول إلى احتكاك عسكري سيؤدي فعلا إلى انتكاسة لهذا الوضع القائم، وهو صحيح ركود حالة لا سلم ولا حرب. إيران يمكن في النهاية أن تغير من المعادلة.
1: احتمالات العودة إلى التصعيد، هل تنذر بالعودة، عودة المواجهة إلى الحدة التي كانت عليها من قبل؟
2: يعني إيران من حساباتها هي مقتنعة بأن الرئيس ترامب لا يريد الذهاب إلى حرب عسكرية على الأقل الآن على المدى القصير، خاصة قبل الانتخابات النصفية، حتى وأن نقلل في النهاية من أهمية الانتخابات النصفية على البنية الفكرية للرئيس ترامب، وبالتالي يمكن في النهاية أن تحاول أن تخلق شيئا ما، واقع جديد، أن تستعيد زمام المبادرة الذي فقدته الآن، حتى لا ترضى الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الواقع. وكما تعلم أي احتكاك عسكري يمكن أن يؤدي في النتيجة إلى نتائج عكسية عكس ما تريد الولايات المتحدة.
1: في ظل هذا التشريح للواقع، من الذي يتحمل الآن ضغوط الداخل أكثر؟ هل ضغوط الداخل الأمريكي على إدارة ترامب أكثر أم ضغوط الداخل الإيراني بفعل التردي الاقتصادي؟
2: لا ننكر أن هناك ضغوط في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع الأسعار إلى غير ذلك، وكذلك بعض المعارضة من خاصة من الديمقراطيين، لكن هذه الضغوط لا ترقى إلى مستوى أنها في النهاية تشكل تهديدا أو خطرا على الرئيس ترامب. بالعكس، هو الآن يحس بأنه في أريحية عكس الإيرانيين الذين فعلا الآن يحسون بأن هناك ضغط متزايد، خاصة الخوف، ليس الضغط الاقتصادي، لكن في النهاية لا يمكن أن نتنبأ هل الضغط الاقتصادي، هذا الاحتقان الاجتماعي، يعني التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، هل سيتحول إلى أداة سياسية؟ هل سيتحول إلى معارضة في النهاية النظام؟ هذا ما يريده النظام. لا يمكن النظام الإيراني أن يقبل بأنه بهذا الصمود وتلقى ضربات عسكرية يعني حربين متتاليتين ولم يسقط، وأنه الآن في مرحلة ربما حرجة لأن الداخل الإيراني غير راضي بما يحدث.
1: بعدما شهدنا هذا التصعيد في الخطاب الذي تلا جولات دبلوماسية متسارعة، هل نستخلص بأن جهود الوساطة كما لو أنها تسير إلى انتكاسة، لم تحقق شيء المأمول؟

0: أنا أعتقد أن الظرفية الحالية هي بأمس الحاجة إلى الوساطة، لأن هناك سوء تقدير من قبل الطرفين في اعتقادي، وأن دور الوسطاء هنا هو مهم، على الأقل التقريب بين وجهات النظر، بين التفاهم المؤقت ما بين مسقط وطهران، وبين رغبة الولايات المتحدة الأمريكية أن تطيل من أمد العقوبات للحصول على تنازلات جديدة.
1: الآن ماذا عن خيارات واشنطن؟ إذا استمرت إيران بالتمسك بورقة المضيق حتى وإن تقلصت جدواها الحقيقية، هل خيارات واشنطن هي الاستمرار عن طريق الضغوط الاقتصادية الحالية الراهنة، أم أن هناك خيارات أخرى قد تلجأ إليها؟
0: جيد أنك قرنت السؤال بمضيق هرمز، لأن إيران تمادت في الاستعمال السياسي والأمني لمضيق هرمز والاقتصادي كذلك، لكن رأينا الآن أنه أثبت محدوديته. حتى الولايات المتحدة الأمريكية في رأيي لا يمكن أن تستمر في سلاح العقوبات الاقتصادية، لأنه في لحظة ما الصين التي تتلقى في نهاية 80% من احتياجاتها من إيران النفطية، يعني هذا الأمر سيربك الصين، سيربك الاقتصاد العالمي. ولذلك أنا أعتقد سلاح العقوبات الاقتصادية إذا لم يقترن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمخرج سياسي، بمقاربة سياسية، سواء كانت العودة إلى المذكرة بطريقة ما أو كذلك القبول بتفاهمات مسقط، أعتقد كذلك سيثبت محدوديته بالآثاره كذلك السلبية، لأنه لا يمكن عسكرة الخيار الاقتصادي.
1: أشكرك جزيلا دكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. وفي خبر عاجل، وقعت اللجنة المصغرة المعروفة باسم لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق النهائي بشأن إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات والقوانين الانتخابية. من طرابلس معنا مراسل الجزيرة أحمد خليفة. أحمد، ضعنا في صورة هذه التطورات.
2: هذا التطور السياسي يمكن وصفه بالمهم أو اللافت بعد سنوات من جمود العملية السياسية. لجنة 4+4 تضم 4 من 2 من مجلس النواب و2 من المجلس الأعلى للدولة باعتمارهما أعضاء في غرفتي التشريع الرئيسيتين في البلاد، وتضم أيضا 2 يمثلان خليفة حفتر وقواته، و2 أيضا يمثلان حكومة الوحدة الوطنية، ولهذا سميت بلجنة 4+4. هذه اللجنة شكلتها الأمم المتحدة أو اتفقت على تشكيلها البعثة الأممية في ليبيا لإنجاز بعض الخطوات في خارطة الطريق التي أعلنت عنها المبعوثة الأممية إلى ليبيا في وقت سابق هانتيتا، والتي تتضمن للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لابد من خطوات معينة، من أبرزها الاتفاق على القوانين الانتخابية والرئاسية وتجاوز الخلافات الموجودة في هذه القوانين، وهي خلافات تتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وأيضا عدد من المسائل الأخرى، الغطاء التشريعي على سبيل المثال للانتخابات القادمة. هذه الخطوات جميعها اليوم وقع الاتفاق عليها هنا في العاصمة طرابلس لجنة 4+4. هذه الخطوة التي جرت اليوم في العاصمة طرابلس لاقت رفضا من المجلس الأعلى للدولة، من هيئة رئاسته تحديدا، وأيضا لاقت رفضا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وهذا الاعتراض بسبب الإجراءات التي اكتنفت المباحثات التي أجرتها بعثة الأمم المتحدة بين أطراف 4+4 طوال المدة الماضية. المجلس الأعلى للدولة على سبيل المثال يقول إنه لم يطلع بشكل كافي على كامل بنود الاتفاقات. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يقول على سبيل المثال إنه من غير المقبول أو من غير المعقول أن تطلع أطراف أجنبية على وثائق ومستندات تتعلق بمستقبل البلاد، ومن هذا المنطلق رفضت هيئة الرئاسة في مجلس الدولة، وأيضا رئيس المجلس الرئاسي رفضوا المشاركة في توقيع هذا الاتفاق. أما مجلس النواب وهو طرف مهم، فهيئة رئاسته ممثلة في عقيلة صالح ونائبيه لم تظهر أي موقف تجاه توقيع هذا الاتفاق حتى الآن.

اليوم وقع الاتفاق. تتحدث المبعوثة الأممية إلى ليبيا أنه الآن في انتظار الإجراءات أو النقاط الإجرائية المتعلقة باستكمال هذا الاتفاق، وهي إجراءات تنفيذية بالدرجة الأولى، منها التوافق على أسماء. الآن تأتي مرحلة الأسماء المتعلقة بتشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، وأيضا صياغة الصياغة النهائية.

0: الخليفة مراسل الجزيرة من طرابلس. في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وكانت سلطات لينينغراد في روسيا قد قالت إنها أسقطت أكثر من 40 مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي على قرية ميلا بمنطقة كييف أدى إلى مقتل 38 شخصا وجرح 20 آخرين. من جهتها قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنها استهدفت بشكل مباشر مصفات كيرشي النفطية في مقاطعة لينينغراد الروسية. نتوقف عند تفاصيل هذه الأخبار مع مراسلنا من كييف عمر الحاج ومراسلتنا من موسكو رانيا دريدي. وأبدأ معك عمر، وآخر التطورات الميدانية بخصوص هذه الهجمات.
1: نعم جعفر، دعني أقرأ عليك بيانا أصدره الرئيس زيلينسكي قبل دقائق فقط، يتحدث عن عملية واسعة شنتها المسيرات الأوكرانية خلال ساعات الليل وفي ساعات الفجر ضد عدد من الأهداف في روسيا، وليس فقط ما أعلنت عنه هيئة الأركان الأوكرانية، بل يتحدث عن أهداف أيضا في مقاطعات روستوف وكذلك أوريول، ويتحدث أيضا عن عمليات ضد القواعد العسكرية للقوات الروسية في البحر الأسود، مضيفا إليها العملية التي وقعت في لينينغراد. يقول زيلينسكي أيضا إن روسيا عليها أن تشعر كل يوم بألم الحرب التي تسببها على أوكرانيا، وأن الضربات البعيدة المدى التي تشنها أوكرانيا سوف تستمر لمحاربة ما قال بالاعتداء والإرهاب الروسي، مجددا طلبه أيضا لحلفاء أوكرانيا بمدها بمزيد من الدعم والأسلحة الدفاعية. هذا إذن بيان يضاف إلى بيان هيئة الأركان، تحدث عن عمليات ليس فقط في لينينغراد بل أيضا في أوريول وأيضا في روستوف، ويتحدث عن إصابات في قواعد عسكرية وسفن في البحر الأسود، وهذا ما اعتدت عليه أوكرانيا منذ أكثر من شهرين، ويبدو أنها تتلقى الآن الرد الروسي على هذه الضربات البعيدة المدى. كما ذكرتم في الخبر فإن يوم أمس الذي كان الأكثر دموية منذ سنوات 40 قتيلا 38 شخصا قتلوا وأربعة في عداد المفقودين، والملاحظ أن فرق الإنقاذ ما تزال تعمل على إطفاء وإحاطة الحرائق هناك.
0: أشكرك من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، وأتحول الآن إلى موسكو ومراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رانيا، ما التفاصيل بشأن الهجمات الأوكرانية على أهداف روسية؟
2: وفقا لما أعلنت عنه وزارة الدفاع فإن الأراضي الروسية تعرضت الليلة الماضية لهجوم واسع بنحو 500 مسيرة أوكرانية. بالفعل أكدت السلطات المحلية في مقاطعة لينينغراد عن استهداف هذه المقاطعة بأكثر من 40 مسيرة، وبالتالي هذا الهجوم تسبب باندلاع حريق في مصفاية كيرشي النفطية في المقاطعة. إضافة إلى ذلك طال هذا الهجوم البنية التحتية المدنية في المنطقة، حيث أصابت مسيرة مبنى سكني مدني في المقاطعة. في خضم الاستهدافات المستمرة للأراضي الروسية بالمسيرات، لا سيما ما تقول روسيا أنه استهداف مستمر ويعني لمنشآت البنية التحتية للطاقة على وجه التحديد، وأيضا منشآت البنية التحتية المدنية، فاليوم وزارة الدفاع الروسية أعلنت منذ الصباح عن أنه تم إصدار الأمر لتقوم القوات المسلحة الروسية بالاستعداد لتنفيذ ضربات هجوم أو هجمات واسعة النطاق، هجمات مكثفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهذا على ما يبدو ما سنشهده خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لهذه التصريحات. ويعني كل ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار القوات المسلحة الروسية بحسب الوزارة في استهداف المنشآت والمراكز اللوجستية، منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. اليوم الماضي بحسب الوزارة أو الليلة الماضية تم استهداف منشآت مصانع لتخزين المتفجرات المستخدمة في المسيرات الأوكرانية، تم استهداف منصة لإطلاق صواريخ فلامينغو بعيدة المدى الأوكرانية. كل هذا يعني تستمر القوات المسلحة الروسية باستهدافه. إضافة لسريعا جدا جعفر، وزارة الدفاع أشارت لأن القوات المسلحة الروسية قامت بتوسيع الحزام الأمني الذي تقوم بتشكيله في المناطق الحدودية، لا سيما بعد السيطرة على بلدتين في مقاطعة سومي.
0: أشكرك جزيلا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. إلى الأحداث في النيجر، حيث قالت

0: الخارجية الروسية إن روسيا تعرب عن تضامنها مع شعب النيجر على خلفية الهجمات التي شنتها قوات مناهضة للحكومة يوم أمس. وأضافت الخارجية الروسية أنه تم صد هجمات القوات المناهضة للحكومة في النيجر بمساعدة عسكريين من الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية. معنا في الاستوديو عبد الرحمن أحمد فال، الصحفي المختص، صحفي الجزيرة المختص بالشؤون الإفريقية. عبد الرحمن، في الصورة أولا، ما الذي وقع حتى تدخل الفيلق الإفريقي الروسي في النيجر؟
1: ما وقع بدأ على شكل تمرد في القاعدة العسكرية 101 المحاذية لمطار هاماني ديوري، المطار الدولي للعاصمة نيامي. وهذا المطار يحتضن أيضا قاعدة عسكرية روسية، هي قاعدة يقيم فيها القوات الفيلق الروسي التي استخدمها النظام في النيجر بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم والتقارب مع روسيا في مقابل التنافر والقطيعة مع فرنسا. هذا الفيلق يوجد في هذه القاعدة، وقواته الموجودة في النيجر توجد في هذه القاعدة. أمس حسب الآن ما تؤكد هذا أشيع منذ أمس أن القوات الروسية شاركت في صد الهجوم على القصر الرئاسي وفي استعادة السيطرة على الأوضاع بالنسبة للجنة العسكرية الحاكمة في النيجر. الآن الخارجية الروسية تؤكد هذا الأمر، أي أن قوات الفيلق الروسي مرة أخرى تساعد النظام العسكري في النيجر على استعادة زمام الأمور في مواجهة هذه المحاولة الانقلابية التي هي أبرز تحدي واجهه منذ إمساكه بالسلطة في عام 2023. قبل أشهر شارك الفيلق الروسي أيضا في مالي المجاورة، وهي أيضا حليف، هي الأولى من دول الساحل التي عقدت تحالفات مع روسيا وكانت بها قوات فاغنر قبل أن تتحول إلى الفيلق الروسي. قوات الفيلق الروسي شاركت بنشاط وفعالية نسبيا معقولة جدا في صد الهجمات عن باماكو في أبريل الماضي، وصد الهجمات قبل شهرين فقط، هجمات بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالتنسيق مع الحركات الأزوادية، وكان لها دور فعال في هذا الشأن. يبدو أنها الآن أيضا كان لها ضلع كبير في صد وإفشال وإحباط هذه المحاولة الانقلابية التي شهدتها نيامي أمس، وكانت محاولة جريئة ومحاولة أيضا مقلقة بالنسبة للنظام العسكري لأنها استمرت عدة ساعات ولم يفلح الحرس الرئاسي رغم التفوق في العدة والعتاد، لم ينجح في وأد هذه الحركة الانقلابية في بواكرها. ويبدو أن الأمر تطلب كما تؤكد الخارجية الروسية الآن تدخل الفيلق الروسي، وحسب ما هو متاح من معلومات أن السلطات النيجيرية تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات الروسية من أجل الحصول على هذا التدخل العسكري الذي يبدو أنه كان حاسما في إنهاء هذه المحاولة الانقلابية وإفشالها وإعادة الأمور إلى مجراها. وهذا في بعده الأكبر البنيوي يؤكد نجاعة إلى الآن هذا التعاون مع روسيا في حماية الأنظمة العسكرية، ليس في محاربة الإرهاب أو محاربة التنظيمات المسلحة، ولكن المكاسب الأساسية التي يحققها هي حماية الأنظمة السياسية.
0: هذا الوضع لافت في النيجر عبد الرحمن، الوضع لافت في النيجر باعتبارها من بين الدول الثلاث، مالي وبوركينا فاسو، كان يشار إليها بأنها القوة العسكرية الأكثر تماسكا وربما الأكثر استقرارا. ما الذي تخبرنا به هذه المحاولة الانقلابية؟ هل الوضع فعلا ما زال مرشحا للإشتعال في المنطقة ككل؟
1: صحيح، سؤال وجيه، لأن النيجر من الناحية الديمغرافية هي قطب الرحى وهي مركز الثقل في دول الساحل الثلاث التي هي مالي بوركينا فاسو والنيجر، وكان يعول عليها أنها هي القوة الكبرى أو الأخت الكبرى التي يمكن أن تقدم الدعم عند الحاجة بالنسبة للبلدين الآخرين. أيضا في مفارقة ثانية مثيرة للانتباه أن القوة المشتركة لدول تحالف الساحل وهي قوة من النخبة ورصدت لها إمكانات مالية كبيرة نسبيا مقارنة مع الإمكانات المالية لهذه الدول، هذه القوة مركز قيادتها في نيامي وفي القاعدة 101 هذه في المطار التي اندلع منها التمرد. وهنا يبرز التساؤل المشروع عن جدوى هذه القوة، وهل شاركت في عمليات أمس، وإلى أي مدى استطاعت أن تسهم إسهاما حاسما في الموضوع؟ ويبدو أن الأمر ليس كذلك، لأنه حسب ما قالته الخارجية الروسية اليوم تؤكد أن تدخل الروسي، تدخل الفيلق الروسي هو الذي كان حاسما في صد هذا الهجوم، كما كان حاسما في صد هجمات تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والحركات الزبادية على باماكو في مناسبتين هذه السنة، وأيضا كما قيل سابقا ولو أن هذا لم يوثق ولم يعلن رسميا هو تدخل مرتين أيضا في صد الهجوم على القاعدة 101 في شهر يناير وشهر يونيو عندما هجمتها أيضا جماعات مرتبطة بنصرة الإسلام والمسلمين.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن أحمد فال، صحفي الجزيرة المختص بالشؤون الإفريقية. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة وتبحث في زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. التفاصيل مع منى العمري.
2: شكرا جعفر، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. في وقت تتقاطع فيه المخاطرة مع الربح، تكشف أرقام جديدة عن مفارقة لافتة. صادرات الخليج من النفط عادت لتلامس ثلثي مستوياتها قبل الحرب، فكيف يوازن التجار بين الخصومات التي تصل إلى عشرات الدولارات للبرميل وبين المخاطر؟ معنا من عمان عامر الشبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة، لكن قبل النقاش نتحول إلى زميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية وأحدث المستجدات في مضيق هرمز. إليك عبد القادر.
3: نعم منى، أرقام ومؤشرات تعطينا صورة مجملة عن الوضع على مستوى مضيق هرمز، وحينما نتحدث عن هذا المضيق نحن نتحدث عن روايات مختلفة. أكثر من موقع يتحدث عن حركة العبور على مستوى مضيق هرمز، سنستعرضها بشكل سريع. لو بدأنا بما صرح به البيت الأبيض، يتحدث البيت الأبيض على أنه ساهم في مرور نحو 1500 سفينة وحمولة، وهذا مهم جدا هذا الرقم، حمولة نحو 750 مليون برميل من النفط تحت الحماية الأمريكية. يقول البيت الأبيض إن إيران لم تصدر نفطا منذ استئناف الحصار، لكن الحرس الثوري يرد يقول بأن التصريحات الأمريكية ببقاء مضيق هرمز مفتوحا كذبة تهدف للتحكم في أسعار النفط. أرقام أخرى وهذا مهم جدا نقلتها جولدمان ساكس، تتحدث عن أن معدل العبور يبلغ نحو 15 إلى 16 مليون برميل يوميا، وهي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية، لكنه يبقى أقل من 7 إلى 8 ملايين برميل يوميا عن مستواه العادي الذي كان قبل الحرب، وهو أيضا أقل من المستوى الذي سجل في شهر مارس الماضي والذي بلغ بين 5 و 6 ملايين برميل من النفط. هذه هي أرقام جولدن ساكس، لكن ماذا تقول كيبلر وهي أيضا مصدر آخر للأخبار؟ كيبلر ربما تعطينا أرقاما أقل من التصريحات الأمريكية المعلنة، تتحدث على الأقل في شهر أغسطس عن مرور نحو 500 سفينة أو 460 سفينة. واللافت بالنسبة للمسارات، وهذا مؤشر مهم جدا، نتحدث على أن تقريبا 320 سفينة عبرت عبر مسار غير محدد. ربما هذا يشير إلى المسار الذي تعلنه واشنطن وأعلنت عنه أكسيوس في وقت سابق، المسار السري. و133 سفينة عبرت المسار الإيراني، بينما عدد قليل جدا عبرت المسار العماني والمسار الدولي في أغسطس. اللافت الآخر في هذا الرقم بالنسبة للحمولة، نتحدث عن نحو 62 ناقلة نفط عبرت خلال هذا الشهر محملة بنحو 114 مليون برميل من النفط. هي أرقام مختلفة، مؤشرات مختلفة، وروايتان أمريكية وإيرانية تتعلق بالعبور. لكن ماذا عن وضع المضيق وهو سأختم به هذا العرض؟ نتحدث عن ما تنقله سنتكوم أي القيادة المركزية عن تغيير مسار نحو 82 سفينة، لكن سيلفت هذا الرقم، لا زالت تتحدث المنظمة البحرية الدولية عن نحو 6000 بحار مازالوا عالقين وأكثر من 400 سفينة. إذن أرقام لافتة منى وروايتان أمريكية وإيرانية ترتبط بالعبور عبر هرمز.
2: نأخذ ذلك كله إلى النقاش. جزيل الشكر لك عبد القادر عراضة. إذن لا تزال شحنات النفط الخام تمر عبر مضيق هرمز رغم المخاطر، فما الذي يجعل هذا العبور مجديا ومربحا للتجار؟ الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويان، إحدى أكبر شركات الطاقة المتعاملة في النفط المنقول عبر مضيق هرمز، يقدم حسابات تفسر استمرار هذه التجارة، حيث قال في وقت سابق من هذا الشهر إن النفط الخام ينقل عبر مضيق هرمز بعيدا عن الأعين. وبحسب بويان يضطر المنتجون إلى بيع الخام بخصومات كبيرة ليصل سعر البرميل إلى ما بين 50 و 60 دولارا بدلا من تسعيره وفقا لخام برنت، وذلك لتشجيع المشترين على تحمل مخاطر نقله إلى الأسواق. لكن هذا الخصم الكبير وفقا لحساباته يعوض إلى حد كبير ارتفاع تكاليف النقل والمخاطر، مشيرا إلى أن عبور ناقلة عملاقة يمكنها شحن أكثر من مليوني برميل في مضيق هرمز والعودة منه قد يكلف نحو 20 مليون دولار. وقال أنه مع إضافة نحو 10 دولارات إلى سعر البرميل كتكلفة للنقل عالي المخاطر، يبقى الخام جذابا للمشترين إذ يصل سعره الفعلي إلى نحو 70 دولارا للبرميل مقابل نحو 90 دولارا لمزيج برنت. لكن المعادلة تختلف بالنسبة إلى البنزين والديزل والمنتجات النفطية الأخرى، إذ تنقل الشحنات عادة عبر ناقلات

0: أصغر، ما يعني توزيع تكلفة العبور المرتفعة على عدد أقل من البراميل وزيادة في تكلفة النقل بنحو $50 للبرميل. من عمان ينضم إلينا عامر الشبكي، نرحب بك مرة أخرى، الخبير بشؤون النفط والطاقة، أهلا ومرحبا بك. إذن رغم المخاطر في مضيق هرمز، ما الذي يجعل هذا العبور مجديا ومربحا للتجار؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك مناول المشاهدين. بالتأكيد الآن هذه المخاطر يتم معادلتها من قبل المنتجين، يقومون ببيع سعر النفط بخصومات كبيرة تؤمن النقل وأيضا مصاعب نقل النفط أيضا من سفينة إلى أخرى إذا تطلب الأمر، بما يسمى بالنقل المكوكي، أو حتى في النهاية ليصبح أكثر يعني أكثر جاذبية للمشترين وتنافسية في السوق. لذلك يحرص المنتجين في الخليج العربي على بقاء نفطهم أكثر تواجدا في الأسواق، وبالتالي هذا ما يحصل الآن. رغم ذلك ما ترين الآن الأسعار قرب مثلا $88 لبرنت، $83 لخام غرب تكساس، ما زالت عند مستويات أيضا ما زالت مقبولة في الأسواق، ولا تعبر حقيقة عن حجم الأزمة التي تنعكس بشكل أكبر على سعر الديزل والبنزين، السلعة الرئيسية التي تصل إلى المستهلكين. نعم.
0: طب لكن لماذا يقبل المنتجون أن يبيعوا نفطهم بهذا الخصم الكبير؟
1: إذا لم يبيعوا بهذا الخصم الكبير ستضاف أسعار المخاطر سواء في الشحن أو التأمين أو حتى النقل المكوكي الذي ذكرته لك إلى سعر البرميل، ويصبح أقل تنافسية. فهناك بعض الشحنات كانت تدور في البحار تبحث عن مشترين، فلذلك اضطر المنتجين لتقديم هذه الخصومات لمجاراة أسعار السوق، وبالتالي تنافسية حتى أكبر في الأسواق العالمية. حتى النفوط من خارج المنطقة أيضا أصبحت تقدم هذه الخصومات للمنافسة الشديدة الموجودة في السوق على هذه الشحنات، شحنات النفط. ما يجري الآن كما ذكرت لك في سوق المشتقات النفطية مرخف مختلف تماما.
0: سنأتي إلى المشتقات النفطية بطبيعة الحال. نعم. لكن يعني تكلفة عبور ناقلة عملاقة واحدة قد تصل إلى $20 مليون، كيف يتم توزيع هذه التكلفة على سعر البرميل حتى يبقى مغريا للمشتري؟
1: نعم، كما ذكرتي أي تكلفة إضافية سيتم يعني اختصارها من الثمن الأساس، وبالتالي تقدر هذه الخصومات على أساس ما يجري من تطورات في أسعار النقل. كلما زادت هذه الكلف في النقل، في التأمين أو حتى في استئجار السفن، هذا سينعكس على الخصومات التي تقدم بشكل إضافي طبعا من المنتجين في هذه المنطقة. هذا الأمر أيضا ساعد على خروج نفط أكثر من منطقة الخليج العربي، يعني أعتقد أنه حتى الثلثين كما ذكر جولدمان ساكس، أو ربما أكثر حسب التصريحات الأمريكية. لذلك الآن رغم تعمق الأزمة في 6 أشهر ماضية، ما زلت ترين الأسعار قرب مستويات شبه طبيعية.
0: نعم. بالعودة إلى المشتقات النفطية سيد عامر الشبكي، لماذا ترتفع كلفة نقل المشتقات النفطية أكثر من الخام نفسه؟
1: الأسعار التي ذكرتها بأنها شبه طبيعية لسعر النفط $88 لبرنت، أعتقد بأنها لا تنعكس بشكل كافي على سعر المشتقات النفطية المكررة، وهي أهم ما يوجد الآن ويلمس حاجة المستهلك وفي تلامس مع المستهلك. الآن هامش التكرير مثلا للديزل وصل في الولايات المتحدة سعر برميل الديزل وصل إلى $180 لانخفاض القدرة التكرير العالمية. هناك مشاكل في عدد من المصافي، وهناك أيضا حجب لصادرات روسيا التي كانت تعتبر ثاني يعني من المصدرين الكبار، ربما الثاني أو أول أكبر مصدر للديزل في المنطقة في أوقات معينة. حتى تحجب روسيا بيع الديزل الآن أو تصديره وحتى 30 سبتمبر، ولذلك هذا يؤثر بشكل كبير على الأسواق سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى في آسيا. البنزين أيضا هنالك هوامش تكرير تصل بسعر البرميل إلى قرابة $130 إلى $120 سعر برميل البنزين. هذه الهوامش التي وصلت من $70 إلى $100 على البنزين والديزل كانت في الماضي تقريبا من $20 إلى $25. لذلك حتى كبير. لو انخفضت أسعار النفط في العالمية، هذا لا ينعكس على سعر البنزين والديزل إلا إذا أيضا اختفت أزمة التكرير العالمية.
0: نعم. بالحديث سيد عامر عن طريقة التصدير، يعني هنالك أسلوب نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى خارج المضيق لتفادي المخاطرة المباشرة، كيف تقرأ هذا التحول في طريقة التصدير، وهل سيبقى فقط في إطار هذا المشهد العسكري المتصاعد أم أنه ينتهي مع انتهاء الحرب؟
1: بالتأكيد إذا كانت هنالك أي اتفاقية سلام تضمن مرور آمن مستدام دون رسوم أو دفع عوائد عبر مضيق هرمز ستنتهي هذه العملية. هذه العملية وجدت فقط للالتفاف على طرق المراقبة، وأيضا كانت بنصائح أحيانا أمريكية باتجاه باستخدام هذه الطرق، وحتى هذه الطرق كانت أحيانا لا تنجح، لكن ربما أو هذا ما هو واضح في الفترة الأخيرة أنها تنجح بشكل كبير، حتى أصبحت هناك سفن مختصة بالنقل المكوكي من المنطقة إلى خارجها، ولذلك هذه كلف إضافية الآن موجودة على سعر بالنهاية طبعا تذهب من حساب المستهلك، لكنها تخصم من مرابح المنتجين، ولذلك أعتقد بأنها ستؤول أو ستنتهي إذا ما انتهت هذه الأزمة. نعم.
0: من يستفيد اليوم من هذا النقص في إمدادات المشتقات النفطية في العالم باختصار؟
1: نعم، هذا النقص بالتأكيد يعني عدد المستفيدين قلة بالمقابل مع عدد المتضررين من هذه الأزمة والذين نعم. يدفعون أثمان مرتفعة.
0: وصلت الفكرة، اسمح لنا سيد عامر الشبكة الخبير نعم. بشؤون النفط والطاقة، كنت معنا من عمان، شكرا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: أهلا بكم مجددا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية وغزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها من وصفهم بعدد قليل من مثيري الشغب، وإنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. يأتي ذلك في أعقاب مواصلة مستوطنين محاصرة منازل فلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومهاجمتهم فلسطينيين في قرية جالود، واعتدائهم على صحفيين أجانب. في هذه الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط أجرى جولة في بلدة قصرة جنوبية نابلس، والتقى رئيس المجلس البلدي واتصل بعائلة محاصرة. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية إنه وثق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية هذا العام. من جانب آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة إن إصرار الوزير المتطرف بن غفير على نشر مقاطع توثق قمع الأسرى يكشف دوره التحريضي. هذا وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي آخر تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وإن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. وفي لبنان، قال مراسل الجزيرة إن قصفا من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. إذن نبدأ من التطورات في الضفة الغربية وردود الفعل في إسرائيل على ما يحدث في بلدة قصرة جنوب نابلس، بالإضافة إلى ما أوردته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله. نتوقف عند هذه التفاصيل مع شبكة مراسلينا في الضفة الغربية. معنا من بلدة قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ينضم إلينا من بلدة إذنة غرب الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن بيتونيا غرب رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. أبدأ معك ليث في بلدة قصرة والتي شهدت جولة لوفد أوروبي اليوم، ما آخر التطورات والتحديثات هناك؟

0: جعفر، غادر الوفد الأوروبي الذي وصل إلى بلدة قصرى بمشاركة من المبعوث الخاص لعملية السلام لدى الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط كريتسوف بيجو، الذي وصل إلى بلدة قصرى وأجرى جولة لمتابعة أهم التطورات والأحداث في بلدة قصرى التي تشهد منذ عدة أشهر اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، والتي ازدادت وتيرتها منذ 22 يوما على وقع حصار ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة قصرى، وقيام المستوطنين بهجمات واعتداءات على الفلسطينيين خلال ساعات الأمس في منطقة جبل رأس العين، الذي يشهد عمليات اعتداء متواصلة تنفذ من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. خلال ساعات الأمس كان هناك عملية حصار واعتداء على 4 فلسطينيين، الجيش وقف ساكنا عند عملية الهجوم بل ودعم المستوطنين في هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين. بعد ذلك اعتقل الفلسطينيين 4 وأفرج عنهم لاحقا. جاءت هذه الجولة للوقوف على آخر التطورات، حيث أجرى كريتسوف مقابلة واتصال هاتفي مع لؤي أبو ريدة أحد الفلسطينيين المحاصرين في داخل هذه المنازل في بلدة قصرى، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، حيث تم الإطمئنان عن الأوضاع وآخر التطورات بخصوص هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية ومن بينها بلدة قصرى، حيث أيضا خلال هذه الجولة وخلال الاتصال الهاتفي تواصل مع العائلات وأجرى معهم مقابلات واتصالات حول آخر المستجدات وكذلك الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها العائلات الفلسطينية مع استمرار الحصار الذي يفرض على العائلات الفلسطينية. بلدة قصرى تواجه عمليات اعتداء ممنهجة من قبل الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى ما يقوله الفلسطينيون بأن ما يأتي هو بالتزامن مع دعم إسرائيلي من الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى تحديدا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يدعم المستوطنون. هنا في هذه الصورة لربما تشاهدون هذه المركبة، لربما هي مركبة للجيش الإسرائيلي الذي وصل إلى أعلى هذه التلة، حيث كان هناك على الأقل مستوطنين قد تجولا في هذه المنطقة ثم عادا باتجاه الجهة الخلفية من الجبل، حيث يتواجد المستوطنون والجيش يعلم بهذا ويعلم أين يتواجد هؤلاء المستوطنون، لكن حتى الساعة لا يوجد أي مواجهة حقيقية ما بين الجيش والمستوطنين، حتى بالتزامن مع المخاوف الإسرائيلية من وقوع مواجهات مع المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، لا سيما وأن هناك تصريحات واضحة باتت اليوم من الجيش بالتصعيد الذي بات واضحا من قبل المستوطنين في الضفة الغربية والتخوفات من الاصطدام ما بين الجيش والمستوطنين. هناك حقيقة ما صرحت به صحيفة هآرتس حول عدم أو رفض الجيش الإسرائيلي التعامل والتعاطي مع المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، وتحديدا ممن يسعون إلى مناصب عليا في الجيش والشرطة، وهذا ما صرحت به صحيح حقيقة وسائل إعلام إسرائيلية متعددة حول هذا التقاعس الذي يأتي من الجيش الإسرائيلي برفض التعامل الحقيقي مع المستوطنين. 15 مستوطنا يتواجدون في مناطق عدة من منطقة جبل رأس العين، يتم التعزيز لهم بأعداد أخرى في حال الضرورة، أي في حال هناك وجود لعدد أكبر من هؤلاء المستوطنين في أي منطقة يريدون مواجهتها أو الهجوم عليها. المستوطنون والجيش أيضا قالوا للفلسطينيين بأن ما يجري في البلدة هو عملية كر وفر، أي أن المستوطنون إذا ما شاهدوا فلسطيني يصل إلى منطقة رأس العين فإنهم يهاجمون، لكن دون هذا التواجد هم في المنطقة الخلفية ولا يسعون أيضا على ما يبدو في مواجهة حقيقية مع الجيش الإسرائيلي الذي يقف ساكنا إزاء ما يحدث، بل ويدعم هؤلاء المستوطنين ويساندهم. أمس خلال المواجهات لم يقم الجيش الإسرائيلي إلا بقضية واحدة وهي إطلاق القنابل الغازية أو قنابل الغاز السام المسيلة للدموع وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين في لحظة وصولهم لصد هذا الهجوم على منازل الفلسطينيين، وهذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع تصعيد بات واضحا في مناطق الضفة الغربية من قبل الجيش والمستوطنين.
1: شكرا جزيلا لك ليث جعار من بلدة قصرى جنوب نابلس. أتحول إلى رام الله ومراسل الجزيرة.

0: محمد خيري. محمد، قضية نشر الوزير بن غفير لصور اقتحام سجن به أسيرات فلسطينيات تتفاعل تزامنا وتحذيرات أمنية، ما التفاصيل؟
1: هذه هي المشاهد التي نشرها الوزير إيتمار بن غفير، تلقى رواجا في إسرائيل، هي تنتشر بسرعة على مواقع التواصل وكذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة لا إدانات في إسرائيل لما أجره وزير الأمن القومي، ولكن هناك من بدأ يشير من الإعلاميين والصحفيين وكذلك النشطاء إلى أن ثمة علاقة مباشرة بين هذه الزيارة وكذلك اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. حاول بن غفير القول لتلك الأسيرات التي كان يسميهم بالمخربات أثناء اللقاء، وجرى ذلك في سجن الدامون، بأنه لن يحسن من شروطهن ولن يحسن من الشروط للأسرى في السجون الإسرائيلية، حتى إن إحداهن سألته إن كان سيساعد الأسيرات، قال إنه لا نية لديه لفعل ذلك. كانت هناك ردود فعل فلسطينية. هذا الأسير الفلسطيني قال لقناة الجزيرة إن ما جرى كان عبارة عن استعراض، وإما إن ما تضمنه هذا الشريط الذي بثه بن غفير على صفحاته الشخصية كان عبارة عن عملية دعائية وكشف عن كثير من الانتهاكات في صفوف الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، بخاصة بعدما قالت الأسيرات بأنهن مسلوبات الحقوق الأساسية في داخل السجون الإسرائيلية، وبأنهن يمنعن من الاستحمام بشكل دائم وكذلك من قلة الطعام والدواء ومن الظروف التي تحيط بهن جراء القمع المتزايد من قوات مصلحة السجون الإسرائيلية التي تدخل غرف الأسيرات في الليل وفي النهار، كما أشارت إحدى تلك الأسيرات خلال مخاطبتها للوزير بن غفير. بن غفير كان أحد أكثر وأبرز من دعم التضييق على الأسرى الفلسطينيين، حتى إنه بنفسه كما كانت قد كشفت وسائل إعلام فلسطينية وكذلك شهود عيان من الأسرى الفلسطينية قد حضر جلسات نكل خلالها بأسرى فلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية، وهو مؤخرا ومع اقتراب الانتخابات خرج بفكرة جديدة بالنسبة للإسرائيليين، وهي إحاطة بعض السجون بالتماسيح من أجل عدم السماح للأسرى بالهروب، علما أن قضية الهروب من السجون لا تحدث في كل يوم في السجون الإسرائيلية. وحتى هذا الأمر وجد كثيرا من الاعتراضات في داخل إسرائيل، حتى إن كثيرا من الجهات الإسرائيلية قد استغربته واستغربت السبب الذي يدفع إلى ذلك. لكن السباق الانتخابي على كل حال محموم في إسرائيل، وهذا السباق الانتخابي ربما هو أيضا ما يقودنا للحديث عما يجري في الضفة الغربية، إذ تشير مصادر في المؤسسة الأمنية إلى أن ثمة خشية من أن جهات سياسية إسرائيلية تسعى إلى التصعيد في الضفة الغربية مع اقتراب الانتخابات وبخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كما تقول صحيفتها.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أتحول إلى بلدة إذنة غرب الخليل ومراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، هذه البلدة أيضا في غرب الخليل تشهد نشاطا للمستوطنين، دعنا في صورته.
2: النشاط الأبرز الذي كان منذ ساعات الصباح هو محاولة توسيع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل نحو عام من الآن في هذا المكان تحديدا. نحاول من خلال عدسة الكاميرا أن نقرب الصورة أكثر. هذه البؤرة التي أقامها مستوطنون قبل نحو عام جعفر في هذا المكان، وفوق هذه التلة تحديدا انطلقت منها عدة هجمات عنيفة في الأسابيع الأخيرة تحديدا، وفي هذا الموقع نحو منازل الفلسطينيين، نحو أحد المساجد، ونحو أيضا أراضي الفلسطينيين. الذي جرى منذ ساعات الصباح والذي نشاهده الآن هو هذه الناقلات الإسرائيلية وهذه الرافعات والشاحنات وحتى جرافة إسرائيلية رصدناها تعمل في هذا الموقع وتجرف في هذا المكان تمهيدا لإقامة هذه البيوت المتنقلة. هذا يعني أن إسرائيل من خلال نقل هذه البيوت ترسخ واقع جديد فوق هذه التلة. هذه البؤرة التي بدأت بخيمة واحدة تتوسع تدريجيا لعدد من البيوت المتنقلة التي تستوعب عدة عائلات استيطانية في قادم الأيام، وذلك في سياق توسيع هذه البؤرة على وجه التحديد التي تقع شرق بلدة إذنة غرب محافظة الخليل وتحاصر هذا المجال الجغرافي بشكل كامل من الجهة الشرقية. لكن دعني جعفر أشير إلى نقطة مهمة مرتبطة بمكان هذه البؤرة تحديدا. ما سنشاهده الآن إلى جانب هذه البؤرة

0: هو مستوطنة أدورا المقامة منذ سنوات طويلة فوق أراضي الفلسطينيين. على مسافة قريبة منها أيضا تقع مستوطنة تيلم، وهي مستوطنات غرب مدينة الخليل تحديدا في الجهة الشمالية باتجاه المنطقة الجنوبية تحديدا لهذه المحافظة. اللافت من خلال ما نشاهده أن هذه البؤرة تحديدا مقامة فوق أراض فلسطينية تتصل جغرافيا بشكل مباشر بين مستوطنة أدورا وصولا إلى مستوطنة دورون المقامة فوق أراضي الفلسطينيين في مدينة دورا، أي أن هناك مدى يمكن للمستوطنين استثماره بشكل واضح لخلق هذا الحزام الاستيطاني الذي كانت أيضا مجالس المستوطنات قد تحدثت عنه في الأيام الأخيرة. ماذا قالت بهذا السياق؟ قالت إن هناك 4 مستوطنات قديمة وهي تيلم وأدورا وشكيلوت ونيجيهوت مقامة منذ سنوات طويلة، وهناك 4 مستوطنات جديدة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرتها في السنوات الأخيرة. هذه المستوطنات الجديدة تقع في المجالات المفتوحة والمناطق الفارغة من المستوطنات، يمكن من خلال هذه المستوطنات الجديدة أن تتصل جغرافيا بالمستوطنات الجديدة، ما يعني بعد اكتمال هذا البناء الاستيطاني أننا سنكون أمام حزام استيطاني هو الأكبر، قد يقود إلى كتلة استيطانية ستكون هي أيضا الأكبر في الضفة الغربية أو من بين أكبر الكتل الاستيطانية التي تجمع ما لا يقل عن 8 مستوطنات إسرائيلية من شمال الخليل وصولا إلى جنوب الخليل، إضافة إلى حزام استيطاني مقابل يقع في الجهة الشرقية وآخر في الجهة الجنوبية وتحديدا نعم في مسافة يطا. لكن هذه البؤرة تحديدا ومن خلال رصدنا لها يمكن القول جعفر إنها جاءت كبؤرة إضافية، بمعنى آخر أن إسرائيل صحيح لم تعلن بشكل رسمي عن إقرار إقامة مستوطنة، لكنها استغلت هذا المجال وحولت هذه الخيمة إلى كرفان، وغدا قد تبدأ مرحلة الإسكان الفعلي لعائلات استيطانية في هذا الموقع.
1: مراسل الجزيرة محمد الأطرش من بلدة إذنا غرب الخليل. الآن أتحول إلى بيتونيا في غرب رام الله، معنا من هناك مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ما تفاصيل الأمر العسكري الصادر بوضع اليد على مزيد من الأراضي في هذه البلدة؟
2: نعم جعفر، بات واضحا بأن كل شيء يسير في فلك الاستيطان والمستوطنين، وآخرها ما صدر عن سلطات الاحتلال أمر جديد يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيتونيا غربية مدينة رام الله لتوسيع معسكر إسرائيلي بمحاذاة مستوطنة بيت حورون، هذه المستوطنة الواقعة شمال غرب مدينة القدس. ولشرح ذلك ميدانيا، نحن تواجد أمام هذا المعسكر الإسرائيلي يظهر بين الأشجار. قوات الاحتلال صادرت هذه الدنومات 37 دنوما من أراضي بلدة بيتونيا، ولكن هذه الأراضي تقع خارج الجدار. بلدة بيتونيا كما عدد من بلدات غرب مدينة رام الله وجنوب غرب مدينة رام الله قسم جدار الفصل العنصري أراضيها، وبات جزءا من هذه الأراضي يقع داخل الجدار والجزء الآخر خارج الجدار. هذه الأراضي المصادرة أساساً هي من ضمن 16,000 دنم جعفر، لا يستطيع الفلسطينيون ملاك هذه الأراضي من الوصول إليها إلا مرة واحدة سنوياً أثناء قطف موسم الزيتون وبتنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال وبأعداد قليلة وفق ما قال لنا رئيس بلدة بيتونيا. وبالتالي عندما نتحدث عن مساحة بلدة بيتونيا البالغة 25,000 دنم، 16,000 دنم منها خارج الجدار، واليوم تصادر قوات الاحتلال 37 دنم وتضع اليد عليها من أجل أغراض عسكرية لتوسيع هذا المعسكر المحاذي تماما لمستوطنة بيت حورون. هذه مستوطنة بيت حورون التي يرصدها الزميل مجدي مباشرة على الهواء، هي مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين منذ عام 77، اقتطع من أراضي عدد من القرى الفلسطينية من بينها بلدة بيتونيا، أيضا بلدة بيت عور الفوقة وبلدة الطيرة وخربث المصباح، وهذه كلها قرى جنوب غرب مدينة رام الله بالإضافة إلى قرى مدينة رام الله. هذا الشارع الحيوي جدا والاستراتيجي حقيقة يعرف بشارع 443 جعفر، هو شارع يربط ما بين مدينة القدس المحتلة ومستوطنة مدعين وسط إسرائيل، وبالتالي بعد ذلك الشارع

0: الذي تستمر فيه المركبات وصولا إلى مدينة تل أبيب. هذا شارع حيوي جدا، وبالتالي قوات الاحتلال صادرت مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين لإقامة هذا المعسكر. ولكن دعني أشير إلى أمر لافت جدا عند مستوطنة بيت حورون، وهي هذه المدرسة الفلسطينية. نعم، هذه مدرسة فلسطينية لا تزال ماثلة لأنها بنيت قبل المستوطنة بسنوات، ويعني قامت قوات الاحتلال بوضع جدار فصل عنصري في محيط هذه المدرسة الفلسطينية. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك. ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من بيتونيا غرب رام الله. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. من دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، دعنا في صورة آخر التطورات الميدانية.
2: التطورات الميدانية جعفر مرتبطة بمزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية، فمنذ فجر اليوم وحتى الآن 3 من الشهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر، وهنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. آخر الغارات الجوية كانت في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح، حيث المنطقة التي تشهد تكدس بشري كبير للعائلات الفلسطينية النازحة. قصفت الطائرات الإسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل تجمع للمواطنين، وهذا أدى في بداية الأمر إلى استشهاد فلسطيني، ووصل 8 من الجرحى وصفت حالة 3 منهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة، فيما بعد تبين بأن الطفل تيم حمدان 3 سنوات استشهد متأثر بجراحه وقد أصيب فيها بشكل مباشر جراء الضربة الجوية التي استهدفت هذا التجمع للمواطنين في الشطر الغربي من مدينة دير البلح. الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا تكاد تفارق أجواء القطاع بشكل كامل جعفر في المرحلة الحالية، وهي تحلق وترصد مزيد على ما يبدو من الأهداف. هذا ما بتنا نشاهده ونلاحظه خلال الأيام الماضية من هذا التحليق المستمر، ومن ثم تنفذ هذه الطائرات الإسرائيلية هذه الغارات والضربات الجوية سواء على تجمعات للمواطنين أو حتى خيام تأوي نازحين أو حتى دراجات هوائية ودراجات نارية، بالإضافة للشقق السكنية. وهذا حقيقة بات أمرا ملموسا وواقعا خلال الساعات الماضية، هي وتيرة مرتفعة من الغارات الجوية الإسرائيلية داخل قسم الاستقبال هنا بمستشفى الأقصى. تحاول الطواقم الطبية في المرحلة الحالية جعفر إنقاذ حياة فلسطيني وصفت حالته بأنها إصابة خطيرة وحرجة، وتم إدخاله على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات في المرحلة الحالية. مستشفى ناصر في خان يونس أيضا أعلن فجر اليوم عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه وقد أصيب بها مساء الأمس في ضربة جوية استهدفت حي الأمل غرب مدينة خان يونس. هنا عامل مشترك حقيقة جعفر بتنا أيضا نسجله ونلاحظه في الإصابات التي تصل للمستشفيات. هذه الإصابات هي إصابات خطيرة وحرجة، الطواقم الطبية حقيقة تفعل كل ما بوسعها لمحاولة إنقاذ حياتها في المرحلة الحالية، ولكن هذه المحاولات تبوء بالفشل في نهاية المطاف، وتعلن المستشفيات عن استشهاد المصابين بجراح خطيرة وحرجة. نعم، نظرا لقوة الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف القطاع في المرحلة الحالية عبر الضربات الجوية من الطائرات المسيرة الإسرائيلية.
1: من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، شكرا لك. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وإن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. من طهران معنا مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، ما آخر ما صدر عن طهران بشأن التصريحات الأمريكية لا سيما بالنسبة لمضيق هرمز؟
3: نعم جعفر، مضيق هرمز لا يزال في عين التصريحات الإيرانية التي تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن المضيق والوضع الملاحي فيه، وذلك ردا على التصريحات الأمريكية التي تركز على أن المضيق مفتوح وأن النفط يتدفق عبره بالملايين. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وصف هذه التصريحات لا سيما الصادرة عن وزير الخزانة الأمريكية حول تدفق النفط بشكل كبير من المضيق بأنها تصريحات كاذبة. نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أيضا قال إن المضيق مغلق وأن إيران ليست على عجلة من أمرها لأجل فتح المضيق، وأن فتحه منوط بترتيبات

0: مطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما رفع الحصار البحري عن الموانئ ورفع العقوبات وبقية بنود مذكرة التفاهم. بل ويضيف أن الاتفاق الإيراني العماني الذي وصل إلى مراحل متقدمة لا يعني بالضرورة أن يتم فتح المضيق، وأن هذا الاتفاق سوف يبقى على الورق من دون الإعلان عنه بشكل واضح ومباشر وصريح، سوف يبقى على الورق طالما استمرت واشنطن خارج مذكرة التفاهم. وعندما تعود إلى المذكرة يمكن الحديث عن فتح المضيق. هذا الموقف لا يزال يتمسك به الإيرانيون، كذلك يتمسكون بمذكرة التفاهم التي لا ينفك الرئيس الإيراني مسعود بزكيان عن الإطراء حولها ومديحها والقول إنها وثيقة نصر استراتيجية وأنها من أهم منجزات الحكومة الإيرانية، بل ويقول إنها هي الحل الوحيد لأجل إزالة المشكلات التي تعيش بها البلاد ولأجل إعادة الأمن والاستقرار إلى إيران، إلى المنطقة، إلى العالم. يتحدث بشكل واضح أيضا مسعود بزكيان عن العقوبات وتأثيراتها والمشكلات التي تعيشها البلاد. هذه المواقف المتصلبة حول مضيق هرمز، حول مذكرة التفاهم، لا نزال نرصدها على الرغم من المشكلات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. العقوبات الأخيرة زادت الوضع سوءا على الاقتصاد الإيراني. جعفر، نحن لا نزال نرصد تراجع العملة الوطنية الإيرانية، الريال مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن ينعكس بشكل ملحوظ على الأسعار، على التضخم، على القدرة الشرائية للمواطن. لكن على الرغم من اعتراف المسؤولين الإيرانيين بآثار العقوبات وضغطها على الاقتصاد وعلى المواطن، لكنهم لا يزالون يؤكدون أن هذه العقوبات، هذه الضغوط لن تؤدي إلى إخضاع إيران وتقديمها تنازلات. يقول محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان في إحدى تصريحاته أن واشنطن لن تتمكن عبر الضغط من انتزاع من إيران أي شيء خارج مذكرة التفاهم، وبالتالي لا تزال مذكرة التفاهم هي مرجعية بالنسبة للإيرانيين، ويؤكدون أن الحل يكمن في العودة إليها. والوسطاء الذين زاروا طهران خلال الفترة الماضية، نتحدث عن قائد الجيش الباكستاني الاثنين الماضي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري يوم الخميس الماضي، أيضا قبل ذلك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كل هذه الوسطات، هذه الزيارات لم تؤدي إلى تغيير في الموقف الإيراني. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية كان قد قال يوم أمس إن الوسطاء في قطر وباكستان يسعون إلى إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم، إحياء هذه المذكرة. وطهران بطبيعة الحال قال إنها نقلت إلى الوسطاء وجهة نظرها كيف يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم. لذلك إيران لا تزال تصر على أن المذكرة هي الحل، وأن العودة إلى المذكرة ينبغي أن يكون كخطوة أولى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي هي كما يقول الإيرانيون هي أول من انتهك المذكرة وليس الجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أتحول الآن إلى واشنطن وينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أحمد، كيف تتفاعل الإدارة الأمريكية مع هذه التصريحات الإيرانية الأخيرة؟
2: في الحقيقة جعفر، صمت هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولكن يمكن أن نعيد التذكير بما كانت تقوله الإدارة في اليومين الماضيين، تأكيد بأن السيطرة في مضيق هرمز هي للولايات المتحدة، وأن كميات كبيرة من النفط تمضي عبر المضيق. يقول البيت الأبيض في آخر التصريحات بأن القيادة المركزية الأمريكية تساعدت في مرور 1500 ناقلة وسفينة عبر المضيق منذ مايو أيار الماضي، وإن هذه السفن والناقلات مجتمعة حملت نحو 750 مليون برميل من النفط. وزير الخزانة سكوت بيسنت يقول إنه خلال الأسبوعين الماضيين استطاعت أيضا الولايات المتحدة أن تؤمن مرور 130 مليون برميل من النفط. وهو يقول بالتوازي مع ذلك الاقتصاد الإيراني ينهار، وأيضا إيران لا تستطيع أن تصدر برميل نفط واحد وفق تصريحاته. أما الترقب الأكبر هنا في واشنطن فهو لهذه الاجتماعات التي ستعقد في أشفيل بولاية نورث كارولينا لوزراء المالية من دول مجموعة العشرين. سيترأس هذه الاجتماعات وزير الخزانة الأمريكي، والذي يتوقع أن يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه لحثهم على الالتزام بالعقوبات الأمريكية

0: الثانوية التي شددتها الولايات المتحدة على إيران، والتي ستطال أي دولة أو كيان أو شركة أو شبكة تتعامل مع إيران أو تساعدها في الالتفاف على العقوبات أو تهريب النفط، وفق ما يقول المسؤولون الأمريكيون. جعفر،
1: ماذا عن التفاعلات بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا سيما ونحن نقترب من موعد الانتخابات في الولايات المتحدة؟
0: جدل كبير بين الجانبين. الجمهوريون يتمسكون بمسألة أن هذه الحرب كانت ضرورية وأن الولايات المتحدة تحقق فيها انتصارا كبيرا، وبعضهم يقلل من أثارها على حظوظهم في الانتخابات، ويتحدث بثقة بأنهم سيحافظون على الأغلبية في غرفتي الكونغرس، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بينما الديمقراطيون يرون في هذه الحرب فرصة مهمة للاستفادة من الظروف السياسية والاقتصادية التي خلقتها لتعزيز حظوظهم في هذه الانتخابات المصيرية بالنسبة للحزبين، ويقولون إنها غير شرعية هذه الحرب، وإن على ترامب أن يسحب القوات وأن يخفف من تكاليف المعيشة على الأمريكيين من خلال توجيه هذه الميزانيات الضخمة لبرامج الرعاية الاجتماعية والبرامج الصحية، وبالتالي تبقى المواقف متباعدة بينهما، ومن المتوقع أن تزداد المواقف تباعدا كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية بداية نوفمبر المقبل. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد الهيد، مراسل الجزيرة من واشنطن. إلى مساحة التحليل الآن، معنا في الاستوديو تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ معك سيد تيم، تتهم إيران واشنطن بالكذب في الحديث عن نقل كميات من النفط عبر المسار الجنوبي. هل تتحدث الإدارة الأمريكية عن وقائع أم أنه مجرد خطاب للضغط؟
2: سعر النفط في الوقت الحالي وصل إلى ما يقارب أو يزيد عن 70 دولار. هي ليست الولايات المتحدة التي تقول ذلك، وإنما سوق النفط العالمي. إيران بإمكانها أن تدعي وتقول إن هذه كذبة، لكن هناك مجموعة مستقلة تراقب العبور، ليس فقط من خلال مراسليها، وإنما كذلك من خلال أقمار صناعية كذلك، ولا تعتمد فقط عن الولايات المتحدة وإنما على جهات متعددة. عندما نقوم بجمع كل هذه المعلومات بالإضافة إلى 8 مليون برميل يخرج من المملكة العربية السعودية، تقريبا نكون قد وصلنا إلى مجموع ما كان يخرج بشكل يومي من مضيق هرمز. إذا نظرنا إلى الأسعار في فبراير 27 فبراير في اليوم الذي سبق الحرب، كان سعر البرميل 72 دولار للبرميل الواحد، والسعر حاليا هو قريب من ذلك عندما نتحدث عن خام تكساس. وعندما ننظر إلى الاتفاق الذي تم إبرامه مع فنزويلا، نجد أن الولايات المتحدة ليس فقط الحكومة وإنما كذلك الشركات الخاصة، هذه لديها سيطرة على ما يزيد عن 65 مليون من هذه البراميل. هذا سيكون مستوى عال جدا، وبالتالي سيكون بمثابة فيضان من النفط الذي سيعم العالم.
1: دكتور عباس، هذه نبرة تفاؤل تأتي من الولايات المتحدة بشأن النفط. هل ترى إيران أن ما تحققه الولايات المتحدة فعلا هو عملية سحب تدريجي لورقة المضيق؟
2: إذا تعلمون، الوضع في المضيق ليس اعتياديا على الرغم من العبور المحدود لبعض الناقلات، لكن عندما ننظر عن القيام بمثل هذه العمليات خلال ساعة الليل، هذا يعني أن الوضع لم يعد إلى عادته. المسألة الثانية، فإن إيران لا تريد التصعيد، الوضع ليس بإمكانه أن يستمر كذلك ولفترة طويلة. نتحدث كذلك عن زيارات تمت

0: من قبل عدد من الوسطاء 3 من الزيارات وواحدة من الرسائل التي جاءت من واشنطن عبر الوسطاء. هذه الرسالة تقول لابد لإيران أن تقوم بفتح المضيق. إذا كانت الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، لماذا تحتاج أن ترسل هذه الرسالة إلى طهران وتقول لابد من أن تقوم بفتح المضيق؟ هناك كذلك بعض الأخبار التي تقول إن فنزويلا ستقوم بتزويد بالنفط كذلك، لكن لابد أن لا ننسى أن العقوبات الثانوية ستشكل كذلك أعباء ثانويا على الأسواق الأوروبية. إذا ما تم تصعيد الوضع فإن الوضع سيتفاقم. المسألة الأساسية هي أن إيران تدعو الولايات المتحدة للعودة إلى مذكرة التفاهم، لكن واشنطن لا تظهر وتبدي أي اهتمام بهذا الأمر. في غياب أي اتفاق أو إطار سياسي، أعتقد أن الأشياء قد تصبح أسوأ. هذا الأمر قد يستمر لفترة قصيرة، لكن قد يؤدي إلى احتكاكات على المدى البعيد.
1: دكتور محجوب، هل انتقل الطرفان إلى معركة الأرقام ليثبت كل طرف بأنه هو من يسيطر على المضيق؟
2: ورقة المضيق ورقة فيها غموض كبير، ليس لدينا طرف ثالث يعطينا معلومات عما يجري في المضيق. الوكالة الدولية للبحرية التي يمكن أن تعطي معلومات دقيقة أحيانا تعطي معلومات تناقض ما يقوله الإيرانيون وتناقض ما يقوله الأمريكيون. نحن أمام غموض متعمد، وغموض أيضا بسبب الواقع العسكري الذي فرض على المضيق منذ 28 من فبراير. لغة الأرقام واضح تماما، جزء منها كما تفضلت هو للداخل، الاستخدام الداخلي والقول بأنه الولايات المتحدة مسيطرة، كما يقوم أيضا الحراس الثوري بالقول نحن نسيطر على المضيق ليقول للداخل الإيراني نحن أيضا وضع المنتصر. لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن وضع المضيق غير عادي. وضع المضيق ليس كما كان في 27 من فبراير. كميات العبور هي التي تمر منه قليلة. واقع ما يسمى يعني عدم اليقين وحالة الشك والريبة والتأثيرات موجودة. أنا وافق مع تم في قضية الأسعار، لكن هذا لا يمنع أن هناك مشاكل أخرى. مثلا هناك أكثر من حوالي تقريبا 20% مما الأسمدة يأتي من طريق الخليج عن طريق قطر. أنا هذا لا يصدر. هذا الأسمدة لماذا؟ لأن هذا يهدد 450 مليون بخطر المجاعة. عندما نقول أنه أسمدة لا تخرج، معنى ذلك صناعات الغذائية ستتراجع، معنى ذلك ما يسمى بالأمن الغذائي سيتراجع. نحن لا نتكلم عن النفط، نتكلم عن باكج، مجموعة من القضايا المضيق فيها مهم. لذلك سلاسل الإمداد، النفط، الغذاء، الأدوية، السلع الأساسية، كلها الآن هي في مهب الريح. وبالتالي معركة الأرقام التي يخوضها الطرفان أهدافها سياسية، لكنها لا تغير في الحقيقة أن في كثير من البلدان هناك مشاكل تظهر، هناك في الغذاء، في الدواء، في الزراعة إلى غير ذلك. وهذا معناه نحن أمام أزمة حقيقية مهما كانت هذه الأرقام.
1: دكتور صالح، واضح بأن الوضع معقد، لا أحد مستفيد، لا المصدرين، لا المستوردين، لا الولايات المتحدة ولا إيران. ما الذي بإمكانه حلحلة هذا الوضع وتحريكه قدما؟
3: نعم، هو الوسطاء، يعني ببساطة بالإمكان. ويمكن لاحظت اليوم الأخبار التي تأتي من إيران تقول بأنهم يعني فهموا أو حثوا الوسطاء أو هكذا وصلهم من خلال الوسطاء إلى إيجاد حل. يبقى هرمز هو العقدة والمفتاح للتوصل إلى اتفاق شامل أو اتفاق نهائي. أنا أعتقد بأنه ما يمكن للوسطاء يعني إنجازه خلال هذه الفترة التوصل إلى تفاهمات أيا كانت. ولذلك تلاحظ بأن إيران بين فترة وأخرى تقول توصلنا مع عمان إلى اتفاق، توصلنا إلى اتفاق. لكن يبقى المعوق الرئيسي هو ماذا تريد إيران وماذا تريد الولايات المتحدة. حتى هذه اللحظة غير واضح، لأنه من يسبق من؟ هل إيران تقول بأن الملاحة حرة في المضيق قبل أن ترفع الولايات المتحدة الحصار والعقوبات، أم الولايات المتحدة مرة أخرى تقول لا نرفع العقوبات مقابل أيضا تعهدا علنيا هذه المرة من إيران بأن حرية الملاح مكفولة؟ أنا بظني عودة إلى سؤالك الأول حول التصريحات، هل بالفعل تم عبور 130 مليون برميل؟ ولماذا هذا الرقم 130 مليون برميل مهم؟ لأن أيضا قيل في الأخبار سابقا أن هناك 130 مليون برميل نفط روسي تم تخزينه خارج مضيق هرمز، وهو عائم في كثير من الناقلات. أو ربما أشار هذا التصريح مرة أخرى إلى اللبس الحاصل بأنه هل يقصد أن 130 مليون عبرت هرمز؟ إذا كانت كذلك فأنا أعتقد كثير من المواقع، مواقع التتبع ربما

0: يؤكد ما قاله وزير الخزانة الأمريكي أو ينفي ما قاله أو كذبه قاليباف أيضا. فأنا أعتقد حتى هذه اللحظة الأسواق ربما هي التي تنبئ، لكن بكل الأحوال لم يمر من هرمز كما كان قبل هذه الحرب.
1: سيد تيم، حتى الحديث عن الاتفاق مع سلطنة عمان رهنته إيران بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، بالنسبة لواشنطن هل ما زالت مذكرة التفاهم أرضية يمكن البناء عليها؟
2: لقد خضنا هذا النقاش سابقا، لكن مذكرة التفاهم عندما تم توقيعها كان هناك 14 بندا. الولايات المتحدة قامت برفع الحصار لعدد من الأيام، الولايات المتحدة رفعت الحصار عن مبيعات النفط، وكانت هناك خطوات أخرى، لكن ليس بإمكاني أن أشير إلى بند واحد نفذته إيران. ليس بإمكان أي شخص من إيران أن يقول لك إنه قام بتنفيذ أحد من هذه البنود. الحافز للعودة إلى الشيء تجاهلته إيران في المقام الأول وفي المرة الأولى، هذا الأمر ليس موجودا. الوعد بأن تفعلوا كذا لنفتح المضيق، هذا جربناه ولم ينجح، ولماذا ستقوم بإعادة الكرة مجددا؟ السؤال الذي طرحه زميلي من طهران قبل قليل وقال إذا كانت الولايات المتحدة ترسل رسالة لفتح المضيق لماذا يفعلون ذلك؟ أعتقد الولايات المتحدة تفعل ذلك لأنها لديها صداقات وعلاقات جيدة في منطقة الخليج ككل، وحتى لو لم يكن اقتصاد العالم رهينة كما كان قبل أشهر أو كما كانت تأمل إيران، أو حتى أن واردات النفط صادرات النفط عفوا تمت من مناطق أخرى، فإن هناك دول تعمل على هذه الجهود وتريد الولايات المتحدة أن تعود الأمور إلى حالتها الاعتيادية.
1: دكتور عباس، هل تبحث إيران أو توافق إيران على البحث عن أرضية جديدة غير مذكرة التفاهم إذا كان الطرفان يتهمان بعضهما بالتنصل منها؟
2: كانت هذه إشكالية، حيث أنه كان لدينا مشكلة ثقة. إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية لأنه كان هناك اتفاق موجود في السابق وانسحبت منه الولايات المتحدة، وخلال عملية التفاوض تمت مهاجمة إيران، وبعد ذلك تم توقيع مذكرة التفاهم. إذن مذكرة التفاهم ليست لديها قدسية، لا، لكن كان هناك توقيع إعادة مراجعة، لكن ليس هناك أي ضمانات أنه غدا عندما يكون لدينا اتفاق أنه سيتم الإيفاء به، وربما قد يكون لدينا مطالب مشابهة للوصول إلى شيء مختلف وجديد. مذكرة التفاهم تدعو إلى وقف القتال في المنطقة ورفع الحصار البحري وإعادة فتح المضيق، بالإضافة إلى بيع إيران لنفطها. لكن ما هو أكثر أهم، عندما تفرض الولايات المتحدة البند رقم 5، هذا يعني أن إنهاء القتال في المنطقة، ما الذي يعنيهم؟ يريدون إبقاء الضغط على إيران بعد فتح المضيق. الأمر ليس بإمكانه أن يتم من جانب واحد، لابد أن يعمل الطرفان من أجل الوصول إلى اتفاق. لذلك إيران تريد تنفيذ المذكرة. ما هي الإشكالية؟ الإشكالية الموجودة لدى الولايات المتحدة، عندما وقعت ترامب المذكرة واجه انتقادات ولم يحظى بالدعم الكافي ليقول له إن هذا الاتفاق جيد، لذلك هم يتراجعون ويحاولون أن يجدوا ذريعة للقيام بذلك. إيران أعادت فتح المضيق بعد تنفيذ وتوقيع الاتفاقية، وكان لديهم إطار 30 يوما من أجل إعادة فتح المضيق، وبعد أسبوعين 60% من قدرة المضيق تم استعادتها، وكان هناك مضي باتجاه الفتح الكامل للمضيق. ربما قد يكون هناك بعض الانتقادات المرتبطة بالتنفيذ، لكن ما هي الإشكالية فيما يتعلق الأمر بالعودة إلى الاتفاق أو المذكرة السابقة أو الإطار السابق؟ هم يريدون انهيارا كاملا في إيران، يريدون استسلاما، هذه هي القضية، وبالتالي هم يريدون أن يسعوا إلى إطار مختلف بشروط وبنود مختلفة تضع إيران تحت الضغط. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة هي لا تريد أن تعود للمذكرة.
1: دكتور محجوب، هذه نقطة إشكالية، كل طرف يقول أنا لا أثق في الطرف الآخر، كيف يمكن للوسطاء تقليص فجوة الثقة هذه؟
3: خلينا نذكر بأنه كلا الطرفين

0: تنصرا عمليا أو قاما بأعمال فيها إضعاف لمذكرة التفاهم منذ اللحظة الأولى. أعطيكم بعض الأمثلة. الولايات المتحدة قبلت النقاش على إعادة بعض الأموال إلى إيران. هذه ليس نقطة مرتبطة بتوقيت. قبلت فكرة إعادة أموال لإيران، بدأت ب 24 مليار ثم 12 ثم 6 ثم 3 مليار. لكنها عند لحظة التحويل وزارة الخزانة أوقفت البنك الذي كان يجب أن يقوم بهذا الأمر. في المقابل أيضا الولايات المتحدة سعت إلى فتح المسار الجنوبي دون لإحداث وقائع جديدة وإضعاف ورقة هرمز في إيران، وهذا مفهوم يعني لا يمكن إنكاره. لكن في المقابل إيران أيضا فهمت النقطة الخامسة في المذكرة عن أنها سيطرة على المضيق، وهذا ما يخالف أصلا بنود المذكرة. بعبارة أخرى، كلا الطرفين حاول أن يضعا حقائق على الأرض لا تخدم مذكرة التفاهم. في نفس الوقت الولايات المتحدة لم تكن جادة في تنفيذ البند رقم 1 المتعلق بوقف ما يسمى حالة الحرب على إيران. ثم تذهب إلى نقاط أخرى، واحد كلا الطرفين لم يأخذا مذكرة التفاهم على محمل الجد. لذلك الوسطاء يجدوا أنفسهم أمام ما يسمى تفكيك الحلول. لذلك ما هو مطروح الآن، دعونا نذهب إلى فتح المضيق ما يسمى بالمسار الأوسط لمدة 60 يوما، تأخذ إيران مقابل ذلك فتح رفع الحصار البحري عفوا، مع إمكانية استرجاع 3 مليار دولار من أموالها المحتجزة. لكن المشكلة أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة قد نسفت المذكرة. العقوبات الجديدة تقول أن المذكرة عمليا كتبت شهادة وفاتها، لأن إذا قبل الرئيس الأمريكي أن يقول أنا أذهب للمذكرة سيقال له لماذا فرضت العقوبات أصلا، ولماذا ذهبت إلى هذا المذهب وفرضت كل هذه الضغوط. نعم. وبالتالي نحن أمام حالة من المعضلة الكبيرة الحقيقة بين الطرفين.
1: دكتور صالح، بناء على ما قاله دكتور محجوب، هل نحن نتجه من وضع معقد إلى وضع أكثر تعقيدا؟
2: هو ما في شك الوضع حرج وحساس، لكن دعني إذا سمحت لي أتحدث عن موضوع الثقة. هو بالفعل يعني من الناحية السياسية هو منطقي جدا بأن إيران لا تثق بالولايات المتحدة بناء على التجارب السابقة، وحتى بناء على التعامل مع الـMOU الأخيرة. لكن حتى لا يبقى هذا ذريعة وسببا، الدول سيد العزيز لا توقع الاتفاقات فيما بينها لأنها تثق بالطرف الآخر، لا، هي تتحقق من التزام الطرف الآخر وبالتالي تذهب. إذا ما أصبحت هذه الحجة أنه والله إيران لا أستطيع أن أوقع أو أتفق مع الولايات المتحدة لأني لا أثق لأن لدي تجارب سيئة في السابق، هذا يعني ربما يستخدم من الناحية الدعائية صحيح، لكن من الناحية يعني القانونية والناحية أيضا المستقبلية يجب أن تتأكد أو تتيقن من التزام كل طرف. أيضا الولايات المتحدة تريد التزاما أو تريد أن تتأكد من التزام الطرف الإيراني بهذا الاتفاق، ولذلك تعقد هذه الاتفاقات، ولذلك تجبر أو تجسر الفجوات بين الدول في حالة عدم الانتهاء، لأنك تثق بالمفاوض، تلتزم بما تم التوقيع عليه، تفسر النص تفسيرا صحيحا لا أن تؤوله بعد التوقيع. أنا أعتقد هذه الأزمة يجب أن لا تستمر أكثر من ذلك بكثير، يعني المراوحة بين من يسبق من، الالتزام الذي يسبق الالتزام الآخر. أنا أعتقد كانت المذكرة فرصة كبيرة جدا ومرحلية للوصول إلى اتفاق نهائي، لأنه أفضل الأشياء أو أسهل الأشياء برأيي رغم تعقيدها هو هرمز، لأن هرمز لا يجب أن يكون يعني عليه كثير من التنازلات والرجوع إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب، وبالتالي يكون مفتاحا للتوصل إلى اتفاق شامل بين، إذا ما نجح الوسطاء بحل هذه المعضلة والتوصل إلى اتفاق وإن كان مرحلي كما ذكر الدكتور محجوب، سواء الثنائية بين إيران وعمان أو حتى مع الولايات المتحدة، أنا أعتقد سينجح الوسطاء بالتوصل إلى تفاهمات وربما إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران.
1: أشكر جزيلا ضيوفي الكرام الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، كما أشكر الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أشكر أيضا تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، وشكر موصول للدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى لبنان، حيث قال مراسل الجزيرة إن قصفا من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. معنا من قعقعية الجسر النبطية مراسلة أو مراسل الجزيرة.

0: إلى جوني تانيوس. جوني دعنا في تفاصيل هذه التطورات.
1: كما هو واضح، ما يزال المعطى الميداني هو الذي يهيمن على الساحة وعلى مجمل الوضع القائم، وتحديدا هنا في الجنوب اللبناني، من خلال هذه الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية على محيط منطقة النباطي الفوقى. ولابد من الإشارة هنا إلى أن منطقة النباطي الفوقى هي قريبة وملاصقة لمرتفعات علي الطاهر التي تشغل كل الاهتمامات في هذه المرحلة على المستوى الميداني. هذه الغارة من سيارة إسرائيلية لم تؤدي إلى سقوط إصابات وفق المعطيات المتوافرة حتى هذه اللحظة، وهي تندرج كما ذكرنا في سياق تصعيدي متواصل من جانب القوات الإسرائيلية، يشمل أيضا عمليات تفجير ضخمة تنفذ هنا في الجنوب اللبناني كما حصل قبل نحو نصف ساعة تقريبا في بلدة القنطرة، بالإضافة إلى قصف مدفعي باتجاه مجموعة من البلدات وتحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية. وطبعا هذا المشهد الميداني يأتي كتتمة لما حصل أيضا يوم أمس من غارات استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومنطقة وادي الحجير وسلسلة الاعتداءات الأخرى. وهذا التصعيد الذي ما يزال مستمر طبعا يؤرق الجانب اللبناني الرسمي ويبعث على كثير من التساؤلات، وله أبعاد تحيط به وتعكس مدى أهمية هذا التصعيد الإسرائيلي. أولا لناحية تركيز الاهتمام الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر والمناطق المحيطة بها وكثرة التهديدات الإسرائيلية بشأن هذا المرتفع والادعاءات بأن هناك بنى تحتية أساسية ومركزية وضخمة لحزب الله في هذه المرتفعات. ثانيا طبعا الخشية اللبنانية من أن يكون هذا التصعيد مرتبط بحسابات إسرائيلية سياسية داخلية تتعلق بالانتخابات والنهج الذي يعتمده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وطبعا المهم في هذا المشهد التصعيدي أنه يأتي بين جولة سابقة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لم تكن مثمرة على نحو كبير، وجولة مفترضة مطلع الشهر المقبل، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعدها بشكل حاسم. وبالتالي طبعا لبنان قلق إزاء هذا التسويف الإسرائيلي وهذه المماطلة الإسرائيلية بشأن المفاوضات، وأيضا الاتهامات التي كانت صدرت خلال الأيام القليلة الماضية للجيش اللبناني بأنه لا ينفذ المهام المطلوبة منه بشأن المناطق التجريبية وتطبيق اتفاق الإطار. وطبعا المشهد أيضا يشمل الخلافات الداخلية واستمرار رفض حزب الله للمفاوضات والاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، واعتبار كل هذه المعطيات تنازلات مجانية كما يصفها من جانب الدولة اللبنانية.
0: شكرا جزيلا لجوني تانيوس مراسل الجزيرة من قعقعية الجسر بالنبطية. إلى التطورات في السودان، حيث قالت غرفة طوارئ محافظة قيسان بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد إن المحافظة تشهد موجة نزوح جديدة على خلفية المعارك المتصاعدة في الإقليم. وقدرت الغرفة عدد النازحين الفارين من محافظة قيسان بنحو 20,000 نازح، بينهم أسر وأطفال ونساء وكبار في السن. من الدمازين في النيل الأزرق ينضم إلينا مراسل الجزيرة هيثم ويت. هيثم، نتوقف معك عند تفاصيل حركة النزوح هذه.
2: نعم، عملية النزوح ما تزال مستمرة من قبل محافظة قيسان نحو محافظة ود الملك.
0: فقدنا الاتصال مع الأسف بمراسلنا من ولاية النيل الأزرق هيثم ويت، الذي كان يتحدث عن مسألة التي تحدثت عنها غرفة طوارئ محافظة قيسان في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. هذه المحافظة طبعا كما تشير آخر الأنباء ما زالت تشهد موجة نزوح جديدة في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك الميدانية في الإقليم. تشير غرفة الطوارئ في هذه المحافظة إلى أن عدد الفارين من المحافظة وصل إلى نحو 20,000 نازح، بينهم أسر وأطفال ونساء كبار في السن، وهذا خبر سنعود إليه في سياق موعدنا الإخبارية اللاحقة. الآن إلى نيبال، حيث أفادت السلطات النيبالية بارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي إلى 734 قتيلاً.

0: بدورها قالت هيئة إدارة الكوارث إن عدد المفقودين جراء الفيضانات بلغ 2500 شخص، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء أكثر من 800,000 ناجٍ.
1: معسكر للجيش في مدينة بتر شمال نيبال، حوله الجيش إلى قاعدة لعمليات البحث والإنقاذ. هنا ينتظر آلاف المواطنين خبرا عن ذويهم ممن غيب الفيضان أخبارهم وباتوا في عداد المفقودين. تقول الحكومة إنها تبذل كل جهدها في البحث عن ناجين، إلا أنها تتحفظ على استقبال مساعدات أجنبية ذات طابع عسكري.
2: نحن نسير 14 مروحية، وهناك مشاكل تتعلق بالجبال، فهذه مناطق جبلية ونشغلها بأقصى قدراتها الممكنة، لذلك لا أعتقد أننا بحاجة إلى مروحيات أكثر مما نملك. لكن كما تعلمون، ونظرا لضخامة الكارثة التي سببها الفيضان، فإننا بحاجة إلى مساعدات مالية.
1: غير الفيضان معالم ضفاف نهر ريتشولي على امتداد عشرات الكيلومترات، وهو أحد نهرين رئيسيين يعتقد أن انهيارات جليدية في جبال الهيمالايا تسببت في فيضانهما.
3: لم يفق النيباليون بعد من صدمة فيضان نهر ريتشولي، فأعداد الضحايا بازدياد بعد مرور 3 أيام على الكارثة، ومناطق شاسعة على امتداد النهر ما زالت مقطوعة، بينما فقدت نيبال نحو 10% من طاقتها الكهربائية.
1: تروي سابونراج بحسرة رؤيتها أقارب وجيرانا تجرهم المياه في لحظات، وكان الفارق بينها وبين الموت اتصالا هاتفيا، ولجأت مع أسرتها إلى بيت أبيها. تقول إنها لا تأسف على المنازل والممتلكات، لكن هول المشهد سيبقى محفورا في ذاكرتها.
4: تمكنت ابنتي من اللحاق بي بأعجوبة قبل أن يخطفها الفيضان. اتصلت بزوجي ثم انقطع الاتصال، ونظرت إلى الأسفل فرأيت كل شيء قد انهار. واتصلت بشقيق زوجي وزوجته لكن دون رد، لأن الاتصالات انقطعت. ثم تمكنت من الحديث مع قريبتي، لكن فاجأها الفيضان أيضا، ورأينا المياه تجر الناس والبيوت والحقول والحيوانات والسيارات.
1: الاحتياجات الطارئة وبعيدة المدى أكبر من أن تلبيها حكومة نيبال وحدها. ومن هنا قبلت عروض دول بتقديم مساعدات طبية ومادية، وهو ما يؤكده مسؤولون عن مركز تنسيق المساعدات في بتر. وما زال البحث عن أحياء ومساعدة المصابين يحتلان الأولويات برأيهم، وتجنيب الناس كوارث فيضانات محتملة. سامر علاوي، الجزيرة، بتر، شمال نيبال.
0: إلى اللقاء.
5: عواجل تتوالى.
6: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
7: هذه الساعة نفتح نوافذ.
5: نوافذ خاصة.
7: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحياء.
8: المتابعة شبكة مراسلين.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة. بين التهدئة والتصعيد،
7: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
9: الناس تحديد مترسين ناز.
5: مفاوضات.
10: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
11: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
5: ترقب.
12: الطرفان ينتظران إشارات
13: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
5: تحليل يقرأ ما بين السطور.
14: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
15: هي قضية تشكيكية.
16: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
5: المشهد كاملا أولا بأول.
7: هل هذه المرة مختلفة؟

مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية وغزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت معهد قلنديا التابع للأونروا شمالي القدس. في هذه الأثناء يواصل مستوطنون محاصرة منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 22. وأفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام أجرى جولة في بلدة قصرى واتصل بعائلة محاصرة. هذا وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دونما من أراضي بلدة بتونيا غربية رام الله. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي آخر تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. وفي لبنان، قال مراسل الجزيرة إن قصفا من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. وفي السودان، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 200,000 شخص غادروا منازلهم في كردفان بسبب الحرب خلال الشهور 9 الأخيرة. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بدأت التحضير لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وفي أوكرانيا، أفاد مراسل الجزيرة بسماع عدوي انفجارات في سماء العاصمة كييف، كما أفاد أن السلطات حذرت من هجمات بالمسيرات. والبداية من التطورات في الضفة الغربية، خصوصا مستجدات الحصار الذي يواصل المستوطنون تنفيذه على عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس، بالإضافة إلى ما أوردته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دونما من أراضي بلدة بتونيا غربية رام الله. عن ذلك ينضم إلينا من بلدة قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، من بتونيا غرب رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. أهلا ومرحبا بكما ليث. نبدأ معك. إذن الحصار في قصرى يدخل أسبوعه الرابع، وكان اليوم هنالك زيارة لوفد من الاتحاد الأوروبي. بعد هذه الزيارة يستمر الحصار أيضا، لكن كيف يبدو المشهد؟
2: المشهد هو ذاته منذ 20 يوما أو 22 يوما بالأحرى في بلدة قصرى، وتحديدا في منطقة جبل رأس العين، الذي يشهد اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال على الفلسطينيين منذ أكثر من أو ما يقارب 10 أيام على الأقل. لا يوجد مستوطنين في محيط منازل الفلسطينيين، لكن التواجد العسكري الإسرائيلي هو متواجد على مدار الساعة في محيط المنازل، بدعوى أن الجيش يسعى إلى إزاحة البؤر الاستيطانية التي وضعت في مناطق تصنف بموجب اتفاقية أوسلو، إضافة إلى إبعاد المستوطنين وسحبهم من هذه المناطق وإرجاعهم إلى الخلف. بلدة قصرى وتحديدا البؤرة التي وضعت في منطقة رأس العين تختلف عن غيرها وسابقاتها من البؤر الاستيطانية التي وضعت في مناطق الضفة الغربية، إذ تعد هذه البؤرة عبارة عن قنبلة موقوتة في

0: هذه اللحظات، حيث يواصل المستوطنون تواجدهم في المنطقة الخلفية من تلة رأس العين، حيث نتواجد، حيث يفرض الاحتلال الإسرائيلي تواجدا عسكريا متواصلا. خلال ساعات صباح هذا اليوم كان هناك زيارة من وفد من الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، الذي وصل رفقة أعضاء من هذا الوفد إلى هذه المنطقة، قاموا بالاطلاع على خرائط لما يجري تحديدا في هذه المنطقة، منطقة رأس العين التي تربط عدة قرى وبلدات فلسطينية من أقصى شمال أو في شمال أقصى شمال الضفة الغربية، ونحن نتحدث عن قرى قصرى، قريوت، جالود، وصولا إلى تلفيت ومن ثم يتمة وبرقة، كل هذا المربع الفلسطيني. إذا ما أقيمت هذه البؤرة الاستيطانية فإنها تعد قنبلة موقوتة ستفصل وتشرخ القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، ويكون شوكة في هذه المنطقة بشكل كامل لما تشكله من امتداد للبؤرة الاستيطانية والمستوطنات التي أقيمت في هذه المنطقة، على رأسها مستوطنة مجدوليم، إضافة إلى يش كودش التي تواصل مستوطنوها اعتداءاتهم على مناطق عدة بالضفة الغربية. المبعوث الاتحاد الأوروبي تحديدا تواصل باتصال هاتفي مع لؤي أبو ريدة، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية ومحاصر في داخل هذه المنازل، اطمأن على الأوضاع الميدانية لهم، وكذلك على لمعرفة حجم المساعدات الإنسانية الضرورية للبلدة وللعائلات المحاصرة في ظل استمرار الحصار الذي يفرض على المنطقة بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية، التي لا تزال تواصل منع المؤسسات الإغاثية والإنسانية من الوصول إلى هذه المنازل، بدعوى أن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على الفلسطينيين التواجد بها بالتزامن مع استمرار وضع بوابات في مناطق عدة من منطقة جبل رأس العين لمنع الفلسطينيين أيضا من الدخول أو الخروج إلى المنطقة.
1: ليث، هل تبدلت المشهد بعد هذه الزيارة للوفد من الاتحاد الأوروبي على رأسهم المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط؟
0: لم يتغير شيء على أرض الواقع. الزيارة جاءت فقط لمعرفة آخر التطورات، حيث أنه لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع منذ 22 يوما. الحالة هي ذاتها. وصل بعد قرابة أسبوع لؤي أبو ريدة، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، وصل من الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل مع السفارة الأمريكية ومدها بأكثر من مشاهد مصورة توضح هجمات المستوطنين تارة وتارة أخرى ما يقوم به الجيش الإسرائيلي. الجيش هو شريك كما يقولون بما يحدث من عمليات حصار. الجيش أبلغ لؤي أبو ريدة ومنعه بأنه سيستخدم معه القوة إذا خرج إلى فناء المنزل، لم يخرج إلى خارج أسوار هذا المنزل وإنما إلى فناء المنزل. الجيش لا يريد لأي فلسطيني بالتواجد في هذه المنطقة، وهو شريك بما يجري من اعتداءات، من حصار، من منع للمؤسسات الدولية والإغاثية في إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، لا سيما وأن صحيفة هآرتس الإسرائيلية كانت قد صرحت خلال الأيام السابقة بأن ضباط في الجيش والشرطة لا يريدون أي صدام مع المستوطنين ممن يسعون إلى رتب عسكرية في الجيش، لا سيما وأن الانتخابات الإسرائيلية القادمة ستغير لربما بعض الأمور في هذا المشهد. وما يحدث هنا في بلدة قصرى حقيقة ينعكس تماما على نتائج الانتخابات لما له من مكاسب سياسية، سواء بانسحاب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أو حتى بإبقائهم. كل شيء لربما كما يقول بعض الفلسطينيون وبعض المتابعين لهذه الحالة بأن ما يحدث سيستمر لربما حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، لأن ما يحدث ميدانيا سيكون له ارتدادات وانعكاسات على الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
1: جزيل الشكر لك ليث جعار، مراسل الجزيرة، كنت معنا من قصرى. والآن إلى غرب رام الله تنضم إلينا من بتونيا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، يعني أنواع المصادرات، مصادرات الأراضي الفلسطينية تختلف، هي كثيرة لكن النتيجة واحدة، ما الذي يحدث في بتونيا؟ ما سبب هذه المصادرة؟ نتحدث عن 37 دونما في، والحديث طبعا عن أمر عسكري بوضع اليد.
2: وهو مصادر المصادر بالفعل منى، كما أشرتي هيئة

0: قاومت الجدار والاستيطان، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، والسبب هو توسيع معسكر أو موقع عسكري محاذي لمستوطنة بيت حورون الواقعة شمال غربي مدينة القدس. وفي الجغرافيا هذا هو المشهد، هذه الجبال المقابلة لنا هي أراضي بلدة بيتونيا، مساحة البلدة تبلغ 25 ألف دنم، 16 ألف دنم من هذه المساحة تقع داخل جدار الفصل العنصري، وهذه الأراضي بطبيعة الحال وبسلطة الأمر الواقع هي مصادرة، ولا يستطيع المواطنون الفلسطينيون ملاك هذه الأراضي منى من الوصول إليها إلا مرة واحدة في العام، وهو في موسم قطف الزيتون وبعد تنسيق مضن، وبالإضافة إلى تحديد أعداد أصحاب الأراضي الذي يسمح إليهم بالدخول إلى هذه المواقع. هذا الأمر العسكري يقع في هذه المنطقة التي نتحدث عنها داخل الجدار، وهذا هو الموقع العسكري الذي يقع بين الأشجار، ستقوم قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال بتوسيعه، وهو محاذي وملاصق تماما لمستوطنة بيت حورون. هذه المستوطنة التي يعني أقيمت على أراضي المواطنين الفلسطينيين عام 1977، أقيمت على أراضي قرية خرب المصباح، بيت عور، أيضا بلدة بيتونيا، بالإضافة إلى بلدات أخرى تقع جنوب غرب وغرب مدينة رام الله. ولكن اللافت في هذه المستوطنة أولا أنها تقع على شارع 443، وهو شارع حيوي جدا ومركزي داخل الشوارع الإسرائيلية، يصل ما بين مدينة القدس ومستوطنة مودعين وسط إسرائيل ومن ثم إلى تل أبيب. ولكن اللافت في هذه المستوطنة وهذا المشهد حقيقة هو هذه المدرسة التي تتوسط هذه المستوطنة، هذه مدرسة فلسطينية منى، أقيم حولها جدار محاذي للمستوطنة بطبيعة الحال، وفلسطينية صحيح، هي فلسطينية، وكانت طلاب قريتين فلسطينيتين وهم هما قرية الطيرة وبيت عور الفوقة، يستخدمان عبارة أسفل الشارع ومن ثم يذهبان إلى المدرسة. ولكن منذ سنوات قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال سمحت لحافلات فقط لنقل طلبة هاتين القريتين إلى داخل المدرسة، لأن هذا شارع إسرائيلي، وهذا يبين حجم التداخل بين المناطق الفلسطينية والمناطق التي سيطرت عليها قوات الاحتلال وبنت عليها هذه المستوطنة التي بطبيعة الحال توسعت وتمددت على أراضي المواطنين الفلسطينيين. ولكن ختاما نشير إلى ما قالت عنه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهي نقطة جدا لافتة تعود إلى سؤالك بالبداية، أنهم منذ عام 2023، منذ أكتوبر عام 2023 أصدرت السلطات الاحتلال الإسرائيلي 114 أمر عسكري يقضي بوضع اليد على أراضي مواطنين فلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وهو يعادل جميع الأوامر العسكرية التي صدرت منذ 20 عام. وأيضا هيئة مقاومة الجدار قالت إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر أو رزمة من الأوامر العسكرية لتمهد الاستيلاء ومصادرة ما يزيد على 20 ألف دنم عبر تعديل ما يسمى بمناطق النفوذ الإداري ل18 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وهذا يوضح حجم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. ولكن هناك نقطة مهمة، عندما يتحدث أمر عسكري على وضع اليد، هذا لا يعني نقل الملكية من المواطنين الفلسطينيين إلى سلطات الاحتلال، وهناك أمر عسكري يتجدد كل فترة، ولكن هذه الفترة قد تمتد لسنوات. وعلى أرض الواقع وإن كان الأمر العسكري لا يقضي بنقل الملكية إلى الجانب الإسرائيلي وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن حتى ذلك لا يعني شيئا، إنما يبقى حبرا على ورق، لأن المواطن الفلسطيني منذ إقامة جدار الفصل العنصري لا يستطيع الوصول إلى أراضيه التي شرذمها هذا الجدار، والتي زادت من الأوامر العسكرية بعد 7 أكتوبر عام 2023. ونذكر في هذا الصدد إلى أن المستوطنين وحدهم منا سيطروا على أكثر من 1,000,000 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية عبر بناء البؤر الاستيطانية أو ما يعرف بالبؤر الرعوية منا.
1: جزيل شكر لك ثروة شقرة على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من بيتوني غرب رام الله. وينضم إلينا الآن من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومن القدس علاء محاجنة، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. أهلا ومرحبا بكم.

0: دكتور مصطفى، أبدأ معك. ما العمل فلسطينيا عربيا ودوليا إزاء ما يحدث في الضفة الغربية وهذه الاعتداءات المستمرة والمصادرات المستمرة ووضع اليد من قبل المستوطنين والجيش؟
1: أختنا، يجب أن نرى الصورة الكاملة لما يجري في الضفة الغربية. هذه ليست أحداث منفصلة أو متفرقة أو محصورة في منطقة واحدة. الذي يجري التهام للضفة الغربية بكاملها، والأرقام تتحدث عن نفسها. لا يوجد مكان في الضفة الغربية الآن لا يتعرض للمصادرة. لا يوجد مكان في الضفة الغربية، سواء كانوا بسموها مناطق ألف أو باء أو جيم، لم يعد هناك قيمة لكل هذه التقسيمات. كل الضفة الغربية تتعرض للاعتداءات، كل مكان في الضفة الغربية تعرض لإرهاب المستوطنين الذي لا يقل عن 30 هجوما يوميا، هجوما إرهابيا. كل منطقة في الضفة الغربية تتعرض لمصادرة الأراضي والضم والتهويد الذي يجري. مخطط خطير يريد أن يكرر في الضفة الغربية ما جرى في عام 48، ضم وتهويد كامل. وبالتالي المطلوب برأيي أنا ليس فقط الفلسطينيون يقوموا بما عليهم أن يقوموا به، وكل التحية لصمود أهالي قصرى ولأهالي بيتا ولأهالي جالود وكل المناطق الفلسطينية الأخرى ومسافر يطا، ولكن هذا لا يكفي. يجب أن يكون هناك تحرك فلسطيني وعربي ودولي لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل. نتنياهو أمس حاول أن يخدع العالم عندما تحدث عن عنف بعض حفنة من المستوطنين كما قال، ليبرر وجود 800 ألف مستوطن غير شرعي، وللأسف شاركه في ذلك السفير الأمريكي، كأنه المستوطنين ناس كويسين ولا يخرقوا القانون الدولي. المشكلة في كل الاستيطان، المشكلة في كل المستعمرين المستوطنين الفاشيين، وهذا الإرهاب الذي يجري. تدعم الحكومة الإسرائيلية، تمول الحكومة الإسرائيلية، تحميه الحكومة الإسرائيلية بجيش الاحتلال، وبالتالي على الصعيد العربي والدولي ما ينقصنا هو فرض عقوبات ومقاطعة فورا حتى ترتدع الحكومة الإسرائيلية، أو على الأقل حتى يتأثر سلوكها بهذا الضغط.
0: دكتور مصطفى، الأمم المتحدة تبدو عاجزة عن حماية مؤسساتها ومنشآتها من المصادرة الإسرائيلية ومن الاعتداءات الإسرائيلية، أيضا مركز الأونروا في القدس، معهد قلنديا المهني أيضا. هل من الممكن الآن في ظل هذا الوضع أن يستمر التعويل عليها برأيك؟
1: المشكلة أن الأمم المتحدة هي ضحية في هذه الحالة، بما في ذلك وكالة الغوث الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة لتوفير الرعاية للاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى وطنهم حسب قرار 194. المشكلة أن هذه المؤسسات تستباح لأن القانون الدولي استبيح، ولأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة أعضاء مجلس الأمن الذين عليهم أن يوفروا الحماية للمؤسسات الأمم المتحدة وكذلك للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال لا يقوموا بواجبهم ويصمتوا ويسكتوا على كل هذه الجرائم. لو كان مجلس الأمن مستعدا لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي لجأ لها طالبا رأيها وأن ينفذ قرارات محكمة الجنايات الدولية، لما رأينا كل هذا الغي وكل هذا البطش وكل هذا الخروج على كل الأعراف والقوانين الدولية. المشكلة أنه هناك أمم متحدة ولكن لا تملك أسنان، والذين يملكوا أسنان يمنحوا الحماية لإسرائيل، وعلى رأسهم طبعا إدارة الولايات المتحدة.
0: طب وعليه ما قيمة هذه الزيارات مثلا لممثلين من قبل الاتحاد الأوروبي في قصر اليوم وعلى رأسهم المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط؟ هم وصلوا إلى المكان، لم يستطيعوا حتى لقاء الناس بل تواصلوا معهم هاتفيا. هذه الزيارة ما ثقلها برأيك؟
1: القيمة، نحن ندعو إلى مزيد من الزيارات، مش بس هذه الزيارة، وإنما كل مبعوث دولي يجب أن يأتي، لأنه هذه الزيارات هي توصل للعالم على الأقل جزئيا حقيقة ما يجري. وتصريحات نتنياهو الأخيرة التي حاول فيها أن يحمي المستوطنين وأن يضلل العالم هي تعبير عن مدى شعور إسرائيل بالعزلة الدولية المتصاعدة. الذي يجري الآن على الصعيد الشعبي أمر لا تستطيع إسرائيل أن تمنعه. على الصعيد الشعبي هناك تحول عظيم لصالح القضية الفلسطينية وعزلة كبيرة لإسرائيل يتحدث عنها قادة إسرائيليون، إن إسرائيل لم تكن في يوم معزولة كما هي الآن. ما يخاف نتنياهو وخصوصا في الولايات المتحدة أن هذا الضغط الشعبي يتحول إلى ضغط وتأثير في الكونغرس الأمريكي، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار الإدارة الأمريكية على تغيير نهجها على الأقل بعد الانتخابات القادمة. ولكن هذا التحول الشعبي هو الذي يلعب دورا حاسما، وفي هذا الإطار

0: صار يجب أن نصعد عملية إيصال المعلومات للعالم وفضح وتعرية الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
1: تحول عظيم لصالح القضية الفلسطينية، تقول دكتور مصطفى، لكن ماذا عن الفلسطينيين؟ يعني ألا يستدعي ما يحدث في الضفة الغربية؟ وهنالك يعني عدد من المختصين يرون بأن ما يجري هو إفراغ ممنهج للفلسطينيين من الأرض، ألا يستدعي أن يكون هنالك موقف فلسطيني موحد؟
0: بالتأكيد، وهذا ما ندعو إليه منذ 20 عاما، مش جديد، مش اليوم، منذ بدأت إسرائيل ترسي أول لبنة في جدار الفصل العنصري، ومنذ بدأنا أعمال المقاومة الشعبية في كل أنحاء فلسطين. نحن نطالب بقيادة وطنية موحدة تكرر تجربة القيادة الموحدة في الانتفاضة الأولى، واستمرار الانقسامات والخلافات الداخلية والانشغال بسفاسف الأمور للأسف الشديد يؤذي مستقبل الشعب الفلسطيني ويؤذي مصالحه. اليوم يجب أن يكون لنا قيادة موحدة وعلى استراتيجية وطنية موحدة، ويجب أن يجري التخلي عن الأوهام، وعلى رأسها وهم أوسلو ووهم اتفاق أوسلو ووهم المراهنة على حل وسط مع هذه الإدارة الإسرائيلية أو مع هذه الحكومات المتعاقبة. يجب أن تكون استراتيجية لممارسة أمرين: الصمود والثبات والبقاء، الصمود المقاوم، وكذلك فرض حملة للعقوبات والمقاطعة. لولا الصمود الفلسطيني على فكرة لانهارت القضية بكاملها، ولكن حتى الآن كل ما فعلته إسرائيل فشل في إجبار الشعب الفلسطيني على أن يرحل عن وطنه.
1: دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. إلى القدس ينضم إلينا علاء محاجنة، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. أهلا ومرحبا بك سيد علاء. إذن يعني بالحديث لربما عن المصادرة في بتونيا 37 دنم والمصادرة التي كانت قبل أيام 15 دنما في البيري، يبدو المشهد كما لو أنه يعني أنواع مختلفة من المصادرة. عندما يجري الحديث عن أن هنالك مصادرة عسكرية أو بسبب أمر عسكري، يعني يبدو الأمر عادة قبل لربما هذه الفترة ظاهريا بأن الاستخدام سيكون لصالح الجيش ولصالح العسكر، لكن على ما يبدو أن الاستخدام استيطاني أيضا تحت ذريعة المصادرة، طبعا في ظل إصدار أمر عسكري بوضع اليد.
2: صحيح، دعينا نوضح أولا أن القانون الدولي يتيح للدولة المحتلة إصدار أوامر عسكرية لخدمة غاياتها الأمنية، وهو يقتصر على ذلك. ولكن كما نعلم إسرائيل ومنذ عام 1967 وبشكل خاص منذ 3 أعوام، منذ 7 أكتوبر لعام 23، تقوم باستخدام آلية الأوامر العسكرية لغايات التوسيع الاستيطاني. يعني كما ذكرت في قبل أيام تحدثنا بخصوص أمر وضع يد متعلق بمصادرة 15 دنم في منطقة البيري، واليوم نتحدث عن وضع يد على 37، أكثر من 37 دنم في منطقة طبعا بتونيا. في الحالة الأولى كان الهدف هو إقامة إطار أو طريق أمني تحيط بالمستوطنة، وفي الحالة التي نتحدث عنها اليوم في حالة بتونيا الهدف هو توسعة نقطة عسكرية متاخمة إلى مستوطنة بيت حورون. الهدف من كلتا المصادرتين أو كلا الأمرين العسكريين لوضع اليد هو توسيع البنية العسكرية لحماية المستوطنات ولحماية وإطارها الأمني. يعني هاي هي الغاية وهذا هو الهدف الأساسي الذي تسعى إسرائيل من ورائه من خلال إصدار هذه الأوامر العسكرية. يعني صحيح كما ذكرتم أن الأوامر العسكرية بطبعها هي مؤقتة على اعتبار أنه يتم تجديدها كل فترة، فلذلك هي لا تنقل الملكية. لذلك يعني نحن نستخدم اصطلاح المصادرة يعني للتوضيح، ولكن في حقيقة الأمر هي لا تنقل الملكية، ولكن ما تقوم به إسرائيل هو نقل فعلي للملكية من خلال استخدام هذه الأوامر العسكرية. ومثالا على ذلك جدار الفصل العنصري الذي تحدثتم بشأنه، جدار الفصل العنصري أقيم على مئات ألاف أو حتى ملايين من الدنومات الفلسطينية بناء على أوامر وضع يد عسكرية مثل الذي نتحدث بخصوصه اليوم. هذه الأوامر ما زالت سارية المفعول منذ عام 2004 وحتى اليوم، وهو سوف تبقى أيضا سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، على اعتبار أنه ما تأخذه إسرائيل ما تسلبه إسرائيل.

0: إن كان عن طريق الجيش وإن كان عن طريق المستوطنات، يعني لا تنوي إرجاعه للفلسطينيين. ما يحدث في كسرى والحصار المطبق على البيوت الفلسطينية منذ أكثر من 22 يوما بشكل غير قانوني، حتى وفق القانون الإسرائيلي نفسه يثبت هذا الأمر.
1: بالحديث عن القانون الإسرائيلي سيد علاء، هل هنالك رغبة أو قدرة لدى المحاكم الإسرائيلية بالحد من هذا التوسع الاستيطاني، خاصة بعد 7 أكتوبر، وخاصة أيضا بأن موضوع الضم في الضفة الغربية بات مشروعا سياسيا للحكومة الحالية؟
0: نعم، يعني المحكمة العليا الإسرائيلية يعني سمحت للحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967 بإقامة أو البدء في مشروع الاستيطان. يعني منذ البداية عرضت مسألة الاستيطان وقانونية الاستيطان في أراضي الضفة الغربية على المحكمة العليا، وعلى الرغم من أن القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تعنى بقوانين الاحتلال واضحة بهذا الخصوص، واتفاقيات جنيف الرابعة توضح بشكل يعني لا لبس به بأنه الدولة المحتلة لا يسمح لها بإحضار أو نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، ولا يسمح لها بتاتا إقامة مستوطنات بغرض البقاء الدائم هناك. لذلك المحكمة الإسرائيلية العليا كان باستطاعتها منذ البداية منع هذا الأمر، ولكن ما قامت به هو أنه قالت أن هذه مسألة سياسية ولم تبت فيها، فبالتالي هي شرعنت مشروع الاستيطان اليوم برمته وعلى تفاصيله أيضا.
1: بالعودة إلى نموذجي بتونيا والبيري أيضا، هل نحن نتحدث على أن على منطقة سيقف فيها الاستيطان عند حدود المنطقة بي، ونحن نتحدث على أن هذه المصادرات أو المصادرتين ستكون في المنطقة سي، ماذا يعني ذلك أن يقف الاستيطان عند حدود المنطقة بي؟
0: نعم، يعني بداية مهم أنه نوضح أنه القرى البلدات الفلسطينية والمدن الفلسطينية هي تم تصنيفها وفق اتفاقية أوسلو على أنها مناطق باء ومناطق جي، ولكن الكثير أو مخزون الأراضي التابع لهذه الأراضي مثل قرية بتونيا، مثل مدينة البيري وبتونيا وغيرها يمتد إلى مناطق سي. إسرائيل قامت بالسيطرة على الغالبية العظمى من مناطق سي من خلال الأوامر العسكرية وأوامر ربع اليد، من خلال إعلانات أراضي دولة، ومن خلال إقامة المستوطنات فعليا على الأرض ومنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. ومن جهة أخرى قامت أيضا بهدم العديد أو المئات أو الألاف من البيوت الفلسطينية بقصد تهجيرهم. ومنذ إقامة هذه الحكومة استولت البؤر الرعوية على أكثر من 1,000,000 فلسطيني في المناطق التي تعرف مناطق جين، ولكن بعد ما أن إسرائيل قامت بالسيطرة على هذه المناطق هي أصبحت الآن تمتد إلى حدود مناطق ألف وإلى حدود مناطق باء. نعم، من أجل التوسع الاستيطاني في هذه المناطق وعدم الاكتفاء أيضا وصلت الصورة فقط في مناطق جين.
1: جزيل الشكر لك سيد علاء محاجنة، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان، كنت معنا من القدس. وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. من دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، نرصد معك المشهد وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
2: فعلا استمرار الخروقات الإسرائيلية بشكل متواصل هنا على القطاع، فآخر الغارات الجوية الإسرائيلية كانت في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح، حيث يتواجد عدد كبير جدا من النازحين وخيامهم، بالإضافة للمواطنين المارة في الطريق. الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد 2 وصلا هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ، بينهم طفل يبلغ من العمر فقط 3 سنوات، تيم حمدان، تم تشييعه وقبل قليل من قبل ذويه وعائلته من مستشفى شهداء الأقصى. حالة من الحزن، حالة من الألم حقيقة ما زالت تخيم على العائلات الفلسطينية التي تودع باستمرار وعلى مدار الساعة الشهداء هنا في قطاع غزة. فجر اليوم كانت هناك غارة جوية إسرائيلية أيضا في منطقة غرب مدينة خان يونس، واستشهد على إثرها فلسطيني، هذا يرفع حصيلة الشهداء فقط منذ فجر اليوم وحتى الآن إلى 3 شهداء وأكثر من 15 مصابا وصلوا إلى مستشفى مستشفيات القطاع. الجرحى الذين في المرحلة الحالية يتواجدون داخل مستشفيات القطاع هم يعانوا الأمرين. على سبيل المثال هنا داخل مستشفى شهداء الأقصى 3 من الجرحى وصفت حالتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة، ويحاول الطاقم الطبي حقيقة وعلى مدار الساعة محاولة إنقاذ حياتهم. تم إدخال عدد منهم باتجاه غرف العمليات العناية المركزة في أوضاع إنسانية قاسية الصعوبة تعيشها المستشفيات الفلسطينية في المرحلة الحالية، على وقع مزيد من المناشدات التي تطلقها وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية أيضا الأخرى بضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ المنظومة الطبية وإنقاذ الوضع الإنساني بشكل عام في القطاع الذي يعاني الأمرين جراء المماطلة الإسرائيلية الواضحة في إدخال المساعدات الإنسانية، في إدخال المواد أيضا التموينية وأيضا الأدوية والمستلزمات الطبية. فهنا أيضا ظهر الأمس في مثل هذا الوقت قصفت الطائرات الإسرائيلية مستودعا صغيرا كان يأوي عديد من المستلزمات الطبية داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير بلح في إطار الاستهدافات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الطبية التي تعاني الأمرين. فأكثر من 20,000 مريض وجريح في المرحلة الحالية ينتظرون على كشوفات انتظار الصفر خارج قطاع غزة لاستكمال علاجهم. هناك الآلاف من المرضى يتكدسون داخل المستشفيات منهم جرحى ومرضى. وزارة الصحة تقول بأن يوميا هناك يعني أناس تموت جراء النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. كل هذه التطورات الإنسانية حقيقة هي ما زالت تخيم على القطاع حتى الآن.
1: أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة كنت معنا من دير البلح، شكرا جزيلا لك. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وإن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا ومرحبا بكما ناصر. نبدأ معك، إذن كميات كبيرة من النفط تمضي وتعبر عبر مضيق هرمز، تقول واشنطن تنفي طهران ذلك وتصف ذلك بالكذب. نرصد معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية بشأن مضيق هرمز.
3: نعم، هناك حرب كلامية وحرب إعلامية واضحة منذ الأيام القليلة الماضية فيما يخص مضيق هرمز بوجه خاص، كميات النفط التي تمر، الإيرانيون يكذبون وينفون، الروايات الأمريكية مختلفة تماما. القيادة المركزية مثلا تقول أن القوات الأمريكية تواصل ذلك الحصار بنجاح، وتؤكد بالأرقام بأن القوات الأمريكية تواصل مراقبة هذا الحصار في المياه الإقليمية لإيران، وتقول أيضا أن القوات الأمريكية مثلا غيرت مسار 82 سفينة حتى 28 من أغسطس في هذا الشهر ضمن هذا الحصار. ويقول الأمريكيون أيضا هذه المرة، مصادر أمريكية لأكسوس تقول مثلا أن أكثر من 500 سفينة تمكنت من المرور خلال شهر فقط، ولم تتعرض 2% فقط هي التي تعرضت لهجمات، وبالتالي 500 سفينة بالنسبة للأمريكيين تمكنت من كسر أي حصار إيراني. وبالتالي الروايات هنا مختلفة، لكن هنا نلاحظ أيضا خلال 48 ساعة الأخيرة الأمريكيون صمتوا تماما، لم يغرد الرئيس الأمريكي أو أي من المسؤولين الأمريكيين. ترك الأمر الآن للعمل الاقتصادي وللضغط الاقتصادي وهذه العقوبات الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة الآن أن تضعها على إيران بهدف انهيار إيران الداخلي اقتصاديا. وستكون اجتماعات مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولينا الاثنين مناسبة للأمريكيين بإقناع العديد من دول العالم كي تنضم لهذا الجهد الأمريكي في مجال للضغط على إيران بشكل قاسي. الآن تراجع الحديث عن الحرب في أمريكا والحديث فقط عن العقوبات وعن الخزانة الأمريكية التي أصبحت بشكل أو بآخر تشرف على إدارة هذه الحرب مع إيران.
1: وإن كان الصمت سيد الموقف نصر في واشنطن في هذه الأيام، لكن إلى أي مدى المشهد الجيوسياسي يسيطر أيضا أو يتخذ جزءا من خطابات الانتخابات أو النقاش الداخلي في الولايات المتحدة؟
3: نعم، هذا الصمت يمكن أن نفهمه أنه صمت استراتيجي. ربما الرئيس الأمريكي ينتظر نتائج وساطات سرية لم يكشف عنها، وبالتالي تعطى الدبلوماسية بعض المجال بالصمت وعدم الانتقاد وانتظار ما يمكن أن يأتي من نتائج. لكن في غضون كل هذا، في الداخل الأمريكي، الحرب إيران الآن أصبحت عنوانا بارزا في الإعلام بطبيعة الحال، لكن أيضا في حديث المناهضين لهذه الحرب. وهنا الديمقراطيون على ما يبدو يجهزون نفسهم ويجهزون حملتهم الانتخابية بعد، كما تعلمين، بعد أقل من 70 يوما سيكون هناك انتخابات نصفية وأساسية وحاسمة بالنسبة للرئيس ترامب والجمهوريين ومستقبلهم في الكونغرس. ويبدو أن الديمقراطيين

0: ضعونا عنوان الحرب الفاشلة كما يقولون عنوانا لحملاتهم الانتخابية. وقال صراحة السناتور كريس ميرفي، قال يجب أن نضغط في هذا الاتجاه ونضع هذه الحرب كعنوان في حملاتنا، لأنها كما يقول نقطة ضعف لدى الجمهوريين والبيت الأبيض والرئيس ترامب.
1: ناصر الحسيني مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران عمر هواش. إذن روايتان حول المضيق، القوات الأمريكية أو الجانب الأمريكي يقول إن النفط يتدفق تحت حماية القوات الأمريكية، طهران ماذا تقول؟
2: نعم، هناك رواية إيرانية معاكسة. قبل قليل وكالة أنباء مهر عن مصدر إيراني قالت إن القوات المسلحة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي منعت 30 سفينة وصفتها بالمخالفة من عبور مضيق هرمز، وأضافت إن حركة التجارة والحركة البحرية في المضيق بشكل عام محدودة للغاية خلال الفترة الماضية. وإن الحديث الأمريكي عن تدفق النفط عن عبر مياه مضيق هرمز هي مجرد ادعاءات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي إثباتات عملية على ذلك، وأن هذه تأتي في حرب إعلامية وضمن حرب إعلامية تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على أسواق الطاقة لا سيما أسواق النفط. حتى أن مسألة إزالة الألغام من مضيق هرمز التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول هذا المصدر لوكالة أنباء مهر بأن هذا الأمر أيضا غير صحيح، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي وثائق أو أي أدلة على ذلك. هذه المعلومات التي صدرت عن وكالة أنباء مهر أيضا كان قد أكدها نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي يوم أمس، عندما تحدث عن أن إيران ليست في عجلة من أمرها لفتح مضيق هرمز، وأن فتح المضيق منوط بإجراءات ينبغي أن تتخذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها رفع الحصار البحري، إعادة رفع العقوبات النفطية عن إيران، وبقية بنود مذكرة التفاهم. وهذا الإغلاق الإيراني الذي تؤكده طهران لمضيق هرمز لا يزال يستمر على الرغم من الوساطات التي شهدنا لها حراك واضح الأسبوع الماضي، والتي دعت طهران وفق الأنباء إلى العودة إلى مذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى قراءة في مضيق هرمز كساحة صراع. من يتحكم بالمعادلة في الممر البحري الاستراتيجي؟ وهل تغير ميزان القوى بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في نافذة يقدمها زميل جعفر سلامات.
3: شكرا لك منى. أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على أوضاع مضيق هرمز. 6 أشهر مرت منذ اندلاع الحرب في المنطقة، وتحولت السيطرة على المضيق وحرية الملاحة البحرية عبره إلى واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران، بل وإحدى أهم ساحات المواجهة بين الطرفين. الحرس الثوري الإيراني يكذب تأكيدات أمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة، ونقلت وكالة مهر عن مصدر إيراني قوله إنه لا يمكن تأكيد الادعاءات المتعلقة بإزالة الألغام، ولم تقدم واشنطن أي وثائق بهذا الخصوص. في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا أن المضيق مفتوح، وأن قواته تمكنت من تحقيق ذلك بعد تعطيل منظومات الرادار والمراقبة الإيرانية، وأزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بالمضيق. هذه التطورات والتساؤلات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ومعنا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
4: نعم جعفر، أمام معركة السردية الأمريكية والإيرانية لما يحدث فعلا على مستوى مضيق هرمز، وحينما نتحدث عن المضيق نحن نشير بالأساس إلى معركة التصريحات المتعلقة بمسارات العبور، ولكن أيضا ما تعلق بما نقلناه قبل قليل. وكالة مهر تنقل عن مصدر إيراني قوله بأنه تم منع تقريبا 30 سفينة من العبور بعد عدم امتثالها. تأكيد جديد إيراني على أن المسار المعتمد هو المسار الذي اعتمدته إيران مقابل دفع رسوم. الجانب الثالث حديث إيراني أيضا وفق وكالة مهر عن أن حركة الملاحة والتجارة على مستوى المضيق تراجعت بشكل حاد. والنقطة الرابعة تتعلق بأنها لا يمكن تأكيد الرواية الأمريكية والمتعلقة بإزالة الألغام. لكن ماذا عن الأرقام الرسمية؟ لو ذهبنا إلى ما قاله

البيت الأبيض يتحدث عن نحو 1500 سفينة تمت مساعدتها في عبور المضيق، وحديث عن نحو 750 مليون برميل من النفط تحت الحماية الأمريكية. ورواية أمريكية تقول إيران لم تصدر نفطا منذ استئناف الحصار الأمريكي، لكن بالمقابل الحرس الثوري الإيراني ينفي ذلك ويقول بأن هذه الرواية الأمريكية هدفها التحكم في أسعار النفط.

0: نحو 320 سفينة عبرت مسارا غير محدد. هذا ربما قد يفسر مسارات العبور المطروحة، خصوصا ما نقلته أكسيوس عن وجود مسار سري عبره كانت السفن تعبر بحماية أمريكية. المسار الإيراني تقريبا 133 سفينة عبرت هذا المسار، لكن المسار العماني في شهر أغسطس 3 سفن فقط عبرت هذا المضيق. أرقام أخرى تعزز هذا الوضع على مستوى مضيق هرمز، وهو ما نقلته سنتكوم تتحدث عن تغيير مسار 82 سفينة، لكن اللافت هو هذه الأرقام، 400 سفينة لا زالت عالقة على مستوى المضيق وفق المنظمة البحرية الدولية، و6000 بحر ما زالوا عالقين. هذا الوضع على مستوى المضيق والرواية الأمريكية والرواية الإيرانية تأتي، بينما إذا ذهبنا إلى المضيق نفسه هناك أيضا حديث عن وضع الدفاعات الإيرانية، ما يمكن لإيران وبجعبة إيران والولايات المتحدة الأمريكية فعله بالنظر إلى الحديث الإيراني والأمريكي على مسارات العبور ودور هذه الجسر، جزيرة قشم، جزيرة سيريك، جاسك، لارك، طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى في معادلة السجال الأمريكي الإيراني. ولعلي سأختم أيضا بأن هذا الوضع يأتي بينما كانت إيران وعمان قد طرحتا ممرا بديلا يمكن اعتباره ممرا مؤقتا وفي محادثاتهما، وهو الممر الذي يظهر عندنا هنا باللون الأبيض وفق بعض المصادر، على أن يتم وفق ما تم تسريبه التخلي عن المسار الجنوبي وأن تمر السفن بالضرورة دخولا عبر ممر إيراني، ولكن عودة في جزء منها عبر الممر الإيراني. إذن نحن أمام سجال أمريكي إيراني جعفر، ولكن اللافت في ذلك هو هاتان الروايتان، هو هل فعلا مضيق هرمز مفتوح وفق الرواية الأمريكية بشكل كامل، أم أن إيران لا زالت لديها الكلمة في مسألة العبور؟
1: ومن هاتين الروايتين سننطلق في نقاشنا. شكرا لك عبد القادر عرابة سيادة اللواء. إذن لدينا رواية إيرانية ولدينا رواية أمريكية للمسارات، وبالنظر للأرقام التي عرضها عبد القادر كيف نفهم الآن مسارات العبور في المضيق، كيف تفعل؟
2: الحرب الأمريكية الإيرانية انتقلت من مواجهات عسكرية مباشرة إلى المنطقة الرمادية. نحن الآن في المنطقة الرمادية، يعني نحن في حالة حرب ولكن ليست مواجهات عسكرية مباشرة، يعني هناك حرب تصريحات. كان الحديث منذ أسبوعين عن من يسيطر على مضيق هرمز، كان هناك سجال كبير، وفي النهاية اكتشفنا أن لا توجد سيطرة مطلقة لأي طرف على مضيق هرمز، ولكن السيطرة سيطرة نسبية. الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عسكريا من خلال قوتها العسكرية ومن خلال حصار بحري ومراقبة عسكرية على أعلى مستوى في العالم، لكنها غير قادرة على تأمين الملاحة الدولية وعودة الملاحة إلى طبيعتها. وإيران تفرض سيطرة ملاحية، بمعنى أنها ترهب السفن الأخرى وتخيف السفن الأخرى للامتثال بالقواعد الإيرانية والعبور في مسارات هي إيران تريد أن تعبر من خلالها، مثل هذه المسارات هي تريد مسارات قريبة من المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى إن إيران لديها 12 ميل بحري دول داخل المياه الإقليمية، وعمان لديها 12 ميل بحري أيضا، وبالتالي هناك تداخل في المياه الإقليمية ما بين الطرفين في 3 كيلو، لأن عند أضيق نقطة على المضيق في هذه المنطقة نجد أن المسافة 21 ميل فقط، وبالتالي إيران فضلت مع المسار العماني أن تكون الدخول والخروج داخل المياه الإقليمية، يعني جزء من الخروج داخل المياه الإقليمية الإيرانية حتى يكون تحت مرمى النيران. كمان الرواية اتغيرت، بدأنا الآن معركة كلامية ما بين الطرفين على من يسيطر على المضيق، من يدير المضيق، من يتحكم في الملاحة في المضيق. الرواية الأمريكية بتتحدث عن أنها قامت، أن البحرية الأمريكية قامت بتطهير المضيق من الألغام، وهذه رواية ربما إيران تتشكك في صحتها، لأن هناك دافع لهذه الرواية. أولاً الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تظهر للعالم كله أنها بالفعل مسؤولة عن أمن الملاحة الدولية، وده كان جزء من الهيمنة الأمريكية اللي فرضت نفسها على العالم ذات القطب الأوحد منذ 91 وحتى الآن. أهم نقطة تأمين الملاحة الدولية لما لها من أساطير، بالتالي هي تفقد هذه النقطة، فمن وقت لآخر هي تدي إشارات أنها ما زالت تهيمن على الملاحة الدولية. ده واحد.
1: إلى أي مدى يمكن أن يتحقق ذلك، أن تكون قد طهرت فعلا كل المسارات من الألغام؟
2: هذه

0: رواية مشكوك فيها، لأن لم خلال الفترة السابقة لا توجد أي مؤشرات عن وجود قطع بحرية أمريكية موجودة في هذه المنطقة. كمان القطع البحرية الأمريكية سواء الكاسحات أو صائدات الألغام أو الطائرات إذا تواجدت كان هيبقى في إشارة أو تصريحات إيرانية بهذا الشأن، أو كان هتوصل للإعلام أن هناك تطهير. وكمان الولايات المتحدة مش هتطهر المضيق مجانا يعني بدون أي سبب. وهل تطهير المضيق رجع الملاحة مرة أخرى؟ هل وجدنا أن هناك حركة ملاحية في المنطقة عادت كما كانت من قبل؟
1: الأرقام التي عرضها الزميل عبد القادر لا تقول ذلك.
0: بالفعل هناك كمان تلاعب بالأرقام، بمعنى أن مثلا نفترض أن هناك 5 سفن تعبر المضيق. إذا قلت أن وصلنا ل 27% من حركة الملاحة، هنا الرقم 27 لا ينطوي على الأرقام اللي قبل الأزمة اللي هو 140 سفينة، لا ده هو ربطها بالخمس سفن. يعني لو سفينة واحدة من 5 ل 6 بقوم 6 سفن، هنا السفينة الواحدة بتمثل 20% من زيادة في السفن عن الرقم الأخير. ففي هناك لعب بالأرقام. ربما اللعب بالأرقام أيضا رسالة الشركات الملاحية لتخفيض نسبة التأمين. لكن بنجد أن التصريحات دي يا جعفر متأثرة جدا، بيتأثر بها الأسواق المالية، أسعار الأسهم والسندات باليابة بترتفع، أسعار النفط الخام بتتأثر لأنها بتتلقف أي خبر جديد لتحريك السوق. لكن شركات الشحن لم ولن تتأثر بها دي التصريحات، حتى لو وصلوا لمقاربة سياسية ناضجة لم تتأثر 100% إلا إذا كان هناك فعل على الأرض يؤكد استقرار البيئة الملاحية في المنطقة.
1: الآن ما أهمية الجزر والتي تسيطر على إيران حاليا في السيطرة الفعلية على المضيق؟
0: الجزر إيران بتوظفها الحقيقة في جزر مهمة زي طنب الصغرى وأبو موسى وطنب الكبرى وقشم. كل هذه الجزر كأنها أبراج مراقبة للمنطقة بالكامل. إيران عندها طبقات متعددة من المراقبة في هذه المنطقة. يعني حتى إذا تم ضرب القدرات البحرية الإيرانية على الساحل في بندر عباس وفي قشم وغيرها من الأماكن، لكن هناك مراكب صيد صغيرة عليها عناصر من الحرس الثوري تراقب وتبلغ عن السفن المخالفة. هذه الجزر عليها قواعد للمراقبة الجوية والرادارات اللي موجودة، سواء رادارات ملاحية أو رادارات عمليات، ولكنها بتعمل بفترات قليلة. يعني إيران بتتبع النظام الشرقي في تشغيل الرادارات، يعني تفتحه لوهلة أو لومضات معينة حتى لا يتم التقاطه ويتم استهدافه، لكن بتعتبر نقاط مراقبة جيدة جدا وبتتحكم في الملاحة. حتى الملاحة التي تسير في الظلام خاصة في الجانب العماني اتجاه الساحل العماني هي تسير في الظلام وتحت حماية أمريكية. وهنا في تناقض ما بين الحماية الأمريكية، ولكن أمريكا بتفرض عليها أنها تقفل كل الأجهزة الملاحية، أجهزة التحديد يعني في الظلام غير ظاهرة.
1: هل ما زال ممكن أن يوضع سيناريو عمل بري على مستوى الجزر أمريكي؟
0: سيناريو
1: عمل بري
0: أتخيل من الصعب، هتبقى مغامرة خطيرة. وإيه الغرض منها؟ غرض منها حتى لو احتل الجزر، ما الغرض؟ عملية الإنزال عملية معقدة للغاية، سواء الإنزال أو عملية الإبرار نفسها عملية معقدة، ودي بتعتبر من أضعف العمليات الخاصة البحرية. لأن أنا باجي في لحظة، أولا السفن اللي بتنقل الجنود بتمشي بسرعة بطيئة جدا، ممكن تنضرب. السفن اللي بتنقل الجنود عشان أعمل عملية إنزال هيبقى فيه مثلا 2000-3000 جندي. هل أمريكا بالسذاجة أنها تضع 2000-3000 جندي من قوات النخب على سفينة؟ أتخيل عملية صعبة.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جعفر. نواصل مناقشة ملف التوتر الأمريكي الإيراني، لكن في الشق السياسي معنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا ومرحبا بك. إغلاق مضيق هرمز قدم كأداة ردع، لكن اليوم لا يذكر المضيق إلا ويذكر معه الحصار. هل من المبالغ أن نقول بأن إيران باتت تحاصر نفسها، خاصة وأن هنالك من يرى بأن كلفة إغلاق المضيق على إيران باتت أغلى من على خصومها؟
3: هذا تقييم إلى حد ما دقيق منى. إيران أغلقت المضيق لترفع تكلفة الحرب على العالم. اليوم بعد مضي 6 شهور وبدأنا النصف الثاني من هذا العام للحرب، إيران عمليا هي التي تدفع التكلفة العالية، حيث أن حجم العقوبات الجديدة ستضع إيران في وضع اقتصادي سيء

0: على جميع الأصعدة، على سواء تعلق في الطاقة، سواء تعلق في الخدمات الأساسية، سواء في الهيكل المالي والإداري إلى غير ذلك. وبالتالي المضيق تحول أو يتحول إلى عبء على إيران، لأنه أتى بعقوبات شديدة إضافة للحصار البحري.
1: التضخم بنسب جدا عالية، أسعار الغذاء، أسعار المحروقات تتضاعف في إيران. من خلال قراءتك لتجربتي عام 2019 عام 2022 من المظاهرات والاعتراضات طبعا في طهران، ما هي عتبة الانفجار الاجتماعي في إيران لو وضعناها في سياق الحرب اليوم؟
0: عادة الانفجار الاجتماعي في الحروب عملية تكاد تكون ليست مستحيلة لكنها صعب التنبؤ بها، لأنه الخطر الخارجي يضبط مشاعر الناس حتى وإن كانوا ناقمين على النظام السياسي. اليوم إيران عمليا إذا ما استمر الضغوط الاقتصادية عليها هي تخسر تقريبا 130 مليار دولار من الأموال المخصصة لدعم ما هو أساسي للناس صحة و غذاء إلى غير ذلك. إذا استمر هذا الوضع سيعاني الناس كثيرا. لكن لحظة الانفجار تعتمد على جزئيتين. الجزئية الأولى من يقود. إيران اليوم تفتقد إلى شخصية يمكن أن تعلق الجرس وأن تقول أن هناك خطأ، لأنه بمجرد ظهور شخص النظام سيتخلص منه بسرعة، لأنه بدون ذلك الفوضى. المسألة الثانية أن النظام يستخدم قبضة أمنية شديدة الآن بعد تعيين حسين طائب على رأس البسيج.
1: بالحديث عن العقوبات الاقتصادية أو الولايات المتحدة، إلى أي مدى برأيك دكتور هذه العقوبات الآن هي عبارة عن جولة من شأنها أن تستنزف إيران، يأتي بعدها ضربة عسكرية بعد هذا الاستنزاف؟ إلى أي مدى هذا يعني سيناريو وارد؟ ويعني أسأل بعبارة أخرى، ما هي المؤشرات التي تراقبها لتعرف في أي مرحلة نحن وما هي المرحلة الأخرى القادمة؟
0: العقوبات تكاد تكون نسفت مذكرة التفاهم، لأنها عمليا تغير كل ديناميكية الصراع. العقوبات تقول أن الولايات المتحدة لا تريد مذكرة التفاهم، وأن لحظة العودة للمذكرة التفاهم تعني عمليا أن هذه العقوبات غير صالحة، وهنا يحصل الصراع داخل الولايات المتحدة. الآن هل تذهب إلى الولايات المتحدة لعمل عسكري؟ يمكن، لكن السؤال الأساسي حجم هذا العمل العسكري وما يمكن أن يؤدي من من من إنجازات. حتى اليوم الولايات المتحدة في حرب 40 يوم وحرب 13 يوم لم تحقق ولم تجبر إيران على أن تقدم تنازلات، فما الذي سيتغير في تقديم تنازلات؟ ربما تقصف وتدمر، لكن سيبقى الوضع فوضى في المنطقة وفي المضيق بشكل أساسي.
1: جزيل الشكر لك دكتور محجوب الزويري على هذا التحليل، كنت معنا الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في السودان، حيث قالت غرفة طوارئ محافظة قيسان بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد إن المحافظة تشهد موجة نزوح جديدة على خلفية المعارك المتصاعدة في الإقليم. وقدرت الغرفة عدد النازحين الفارين من محافظة قيسان بنحو 20,000 نازح، بينهم أسر وأطفال ونساء وكبار سن. من الدمازين النيل الأزرق ينضم إلينا مراسل الجزيرة هيثم ويت. أهلا ومرحبا بك هيثم، نرصد هذا المشهد وسط هذه الموجة الجديدة من النازحين والتي تزيد المشهد الإنساني يعني قتامة في منطقة النيل الأزرق.
2: نعم منى، هي موجة جديدة في إطار الموجات المتتالية لعملية النزوح المستمرة من محافظة قيسان نحو المحافظات الآمنة هنا في الدمازين وفي محافظة الروسيرس وفي محافظة ود الماحي. كل هذه المناطق الآن تشهد هذه التدفقات المستمرة من قبل النازحين. مفوضة العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق تحدثت للجزيرة اليوم وقالت بأن هناك أعداد وصفتها بالكبيرة من النازحين وصلوا إلى محافظة الدمازين وأيضا إلى ود الماحي وإلى محافظة الروسيرس، وشرعت المفوضية في ترتيب مخيم جديد لاستقبال هؤلاء النازحين. طبعا الإقليم أو هذه المناطق تستضيف أكثر من 14 مخيما للنازحين، تؤوي عشرات الآلاف من النازحين. هناك نازحين منذ أمد طويل، وهناك موجة نزوح جديدة تجددت مع الاشتباكات الحالية في إقليم النيل الأزرق، خاصة في مناطق شرق الإقليم وجنوب الإقليم في الكرمك وقيسان. المفوضة قالت بأن هذا العدد من النزوح يتطلب تدخلا عاجلا. قامت المفوضية بعملية التدخل اللازم في تجهيز الاحتياجات الأولية والأساسية. أيضا وصفت أحوال هؤلاء النازحين بأنهم وصلوا في حالة إنسانية بالغة السوء، وأن أغلب هؤلاء النازحين من النساء والأطفال عبروا هذه المسافات سيرا على الأقدام من مسافات بعيدة جدا حتى وصلوا إلى هذه المناطق، وهم يحتاجون إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والاحتياجات العاجلة. بطبيعة الحال هناك مناشدات للمنظمات الدولية وللمجتمع الدولي للمساهمة في تخفيف وطأة النزوح على هؤلاء النازحين. توقعت بأن تزداد أعداد النازحين من قبل هؤلاء النازحين الفارين من مناطق القتال خاصة، وأن العمليات ما تزال تشتد في هذه المواقع وهذه المناطق، مع توقعات بأن هناك العديد من النازحين أيضا تفرغت بهم السبل في الغابات وفي مناطق مختلفة، ويبحثون في وسائل للوصول إلى المناطق الآمنة هنا في دمازين أو في الروسيرس أو في مناطق أخرى منا. وبالتالي الآن يبدو أن الوضع مرشح ليكون أكثر قتامة، خاصة وأن منظمة الأمم المتحدة الإنمائي في آخر تقرير لها وصفت الوضع الإنساني ووضع النزوح في السودان وأزمة الغذاء بأنها الأكبر في العالم، وقالت إن ما يزيد عن 19 مليون شخص في السودان هم بحاجة إلى مساعدات غذائية، ما يعني أن هذه الأعداد الجديدة تضيف من هذه الأرقام وتساهم في الأزمة الإنسانية المتفاقمة. نعم. مع قلة الاستجابة الإنسانية من قبل المجتمع الدولي، وخاصة أن المجتمعات الدولية تتحدث عن نقص الاستجابة الإنسانية من قبل التمويل الممنوح للسودان.
1: هيثم موات مراسل الجزيرة كنت معنا من الدمازين في النيل الأزرق، شكرا لك. نبقى في الشأن السوداني، وأعلنت لجنة مبادرة الحوار السوداني انطلاق المشاورات الأولية لإجراء حوار مستقل وشامل لا يستثني أي طرف، وذلك بهدف الوصول إلى توافق وطني يمهد إلى تحقيق تحول ديمقراطي. من أم درمان ينضم إلينا مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. طاهر، ضعنا في صورة هذا المشهد وهذا الحوار السوداني.
3: نعم، هذا المشهد وهذا الحوار هو أول حوار ينطلق من داخل السودان، حوار سوداني بعيد عن أراد له الأفراد أو السودانيين الشخصيات السودانية التي قامت بهذه المبادرة أن يكون بعيدا من التجاذبات الدولية والإقليمية، وأن يقود إلى حوار شامل لا يستثني أحد. هذه المبادرة وجدت ترحيب بحسب أعضاء اللجنة من رئيس مجلس السيادة، ومنحها الضوء الأخضر في أن تقوم تقريب وجهات النظر من بين كل السياسيين الذين سيكون داخل السودان أو خارج السودان، وبالتالي لن تكون المهمة سهلة كما تحدثوا. هنالك انعدام ثقة كبير بين كل مكونات السياسية بين الأحزاب السياسية، خاصة بعد اندلاع هذه الحرب وتباينت فيها المواقف، لكنهم على الأقل في البيان الذي صدر تحدثوا عن نقاط أساسية وجوهرية في مسألة ضمان حرية مشاركة الآخرين الذين يتواجدون خارج السودان، من بينها وقف جميع البلاقات المقيدة بواسطة أجهزة أو أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم خارج السودان. أيضا هنالك نقطة مهمة، يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة مؤقتة بمشاركته في هذا الحوار إذا حضر إلى السودان دون أن تحرك ضده أي نوع من البلاقات الجنائية. لا يستحرك أي مواجهة جنائية في من يقوم بمشاركته برأي كان جريء داخل هذا الحوار. كذلك طالبوا بتهيئة مناخ عام من الحريات حتى يكون هنالك أو يتسنى للذين داخل السودان بالمشاركة بحرية كاملة، واشترطوا أيضا منع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. هذه الضمانات هي التي دعت لها المبادرة، وبالتالي هذه الضمانات من الواضح أن مصدر الضمانات هي الدولة، ومن المتوقع إذا كان هنالك من خلال التواصل الذي ستقوم به هذه اللجنة التمهيدية مع المعارضين للدولة أو المعارضين للوضع الحالي في خارج السودان وجدوا استجابة وتجاوبوا مع هذه اللجنة، يمكن أن تقوم الدولة لاحقا بإصدار مثل هذه الضمانات حتى يتسنى لكثير من السودانيين المشاركة، خاصة وأن الأوضاع تعتبر أوضاع صعبة ومعقدة، المشهد السوداني معقد بشكل كبير، انعدام الثقة يمثل فيه المحور الأساسي الذي أدى إلى تباعد وجهات النظر بين السودانيين، ولكن هنالك تفاؤل لمسناه من هذه اللجنة تستطيع أن تقدم ما

0: يمكن تقديمه في محاولة لملمة جراح السودانيين والسياسيين، ومحاولة أيضا تخفيف الأعباء على السودانيين الذين يعانون في معسكرات النزوح واللجوء، حتى يضع ذلك أساس لإنهاء الحرب والاتفاق على كيفية حكم السودان وفقا لموضوع أن يكون سيادة القانونية التي
1: تسير. الشكر لك طاهر المردي مراسل الجزيرة، كنت معنا من أم درمان. أدركنا وقت مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه التغطية المستمرة لتطورات في الضفة الغربية وغزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، يواصل مستوطنون محاصرة منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي. وأفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام أجرى جولة في بلدة قصرى واتصل بعائلة محاصرة. هذا وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بتونيا غربي رام الله. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي آخر تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ذكرت وكالة مهر عن مصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر لوكالة مهر إن المرور من المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع الرسوم. وفي لبنان، قال مراسل الجزيرة إن قصفا من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. وفي السودان، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 200,000 شخص غادروا منازلهم في كردفان بسبب الحرب خلال الشهور التسعة الأخيرة. ونذهب إلى الضفة الغربية، البداية من هناك، خصوصا مستجدات الحصار الذي يواصل مستوطنون تنفيذه على عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس، بالإضافة إلى ما أوردته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بتونيا غربية رام الله. من الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، أهلا ومرحبا بك. لربما أبدأ معك بتوسيع البؤرة الاستيطانية شرق إذنة هذا اليوم، بيوت متنقلة تصل للمكان. ماذا يعني ذلك بالنسبة للفلسطينيين عندما يشاهدون بيوتا متنقلة يعرفون مستقبل هذه البيوت التي كانت مرة خيمة؟
2: هي بالفعل بدأت بخيمة قبل عام من الآن، وتحديدا تتمركز هذه البؤرة شرق بلدة إذنة غرب محافظة الخليل في مكان استراتيجي يربط ما بين مستوطنة درون التي أقرت قبل عدة أشهر في مدينة دورة، وأيضا مستوطنات تيلم وأدورة الواقعة غرب محافظة الخليل، إضافة إلى مستوطنة كرم يهودا في المنطقة الغربية الشمالية. عمليا نحن نتحدث عن مرحلة تسبق مرحلة الإسكان الفعلي لعائلات استيطانية فوق هذه النقطة تحديدا، وهذا ما يتخوف منه الفلسطينيون خاصة، وأن هذه البؤرة كان قد انطلق منها عدة هجمات عنيفة جدا في الأسابيع الأخيرة. هنا كان المستوطنون قد تسللوا إلى هذه البلدة ونفذوا عدة هجمات واعتدوا على الفلسطينيين في هذا المكان. عمليا الناس هناك تعرف تماما أن هذا الأمر لن يتوقف عند هذه المرحلة، خاصة منى أن 104 مستوطنات إسرائيلية أقرت في عهد هذه الحكومة، أكثر من 50 بؤرة استيطانية من بينها شرعنت وأصبحت مستوطنات. بمعنى آخر، بالعقل الفلسطيني البؤرة هي مشروع مستوطنة، لكن مع وقف التنفيذ والأيام والسنوات القادمة قد تكون كفيلة بتحويل مثل هذه البؤر المنتشرة إلى مستوطنات إسرائيلية. هذا في جنوب الضفة الغربية، أما في وسط الضفة الغربية وتحديدا شمال مدينة القدس، الشرطة الإسرائيلية كانت اقتحمت مجددا معهد قلنديا للتدريب المهني، خاصة أنها كانت قد اقتحمته يوم الثلاثاء الماضي وانسحبت منه بشكل جزئي، لكنها غيرت بداخله من خلال تثبيت كاميرات المراقبة. إضافة إلى ذلك، الأهم هو استمرار الحصار الإسرائيلي لبلدة قصرى منذ 22 يوما، على الرغم من وصول الوفود الأوروبية هذا اليوم، لكن هذا لم يغير من طبيعة الحال. الناس هناك مقتنعة تماما بأن الجيش الإسرائيلي غير معني أساسا بحسم هذه المواجهة، ترجعها مع بضعة مستوطنين أصبحوا يفرضون أمر

0: واقعا على أراضي الفلسطينيين، خاصة أن هذه المنطقة أصلا التي يجري الحديث عنها هي منطقة مصنفة باء، أي تتبع للسلطة الفلسطينية إداريا، ومازال الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المصنفة باء يتمدد بشكل لافت، 30 بؤرة استيطانية على الأقل بحسب جمعيات حقوقية إسرائيلية تنتشر في مناطق السلطة الفلسطينية. ونختم بهذه النقطة، اليوم في كفر نعمة المستوطنون استولوا على منتجع مقام في هذه القرية غرب محافظة رام الله وهي منطقة مصنفة باء، قاموا بوضع حاجز وبوابة حديدية في هذا المكان ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في هذا الموقع.
1: بالعودة محمد الأطرش إلى الخليل، ولربما نتحدث معك عن جغرافيا المكان، ماذا يعني توسيع هذه البؤرة الاستيطانية غرب أو جنوب الخليل؟ يعني عادة ما تربط البؤرة الاستيطانية شوارع ببؤر لربما جديدة أو مستوطنات قائمة، لو تشرح لنا جغرافية المكان.
0: عمليا نحن نتحدث عن بؤرة تتوسط عدة تلال قائمة شمال غرب محافظة الخليل. عند معاينتنا لهذه البؤرة استطلعنا هذا المكان وجغرافيته بشكل أكثر وضوحا. على مسافة قريبة جدا لا تزيد عن مئات الأمتار هناك مستوطنة أدورة، وعلى جانب مستوطنة أدورة هناك مستوطنة تيلم المقابلة تحديدا. لكن خلف هذه البؤرة الاستيطانية في الفراغات القائمة جغرافيا في المجال الجغرافي الفلسطيني تقع مستوطنة دورون، واحدة من بين عدد كبير من المستوطنات، أكثر من 100 مستوطنة أقرت خلال ولاية هذه الحكومة، وتقع على جبل طاروسة تحديدا. بمعنى آخر هذه البؤرة تمثل نقطة وصل ما بين مستوطنة أدورة، مستوطنة تيلم، مستوطنة كرمي يهودا، ثلاث مستوطنات واقعة إلى الشمال الغربي من محافظة الخليل، بمستوطنة دورون. ما بعد مستوطنة دورون هناك مستوطنة نيجيهوت، وهناك أيضا ميجد وعناب وأشكيلوت. بمعنى آخر نحن نتحدث عن ثماني مستوطنات، أربعة منها قديمة وأربعة جديدة تضاف إليهم هذه البؤرة الاستيطانية، بمعنى تسع نقاط استيطانية ترتبط ببعضها تشكل حزام استيطاني. هذا الحزام الاستيطاني يخنق مدينة الخليل من الجهة الغربية ويعزل عدد من البلدات من بينها إذنة وترقومية والريف الغربي لمدينة دورة، إضافة إلى بلدة الرمضين في بلدة الظاهرية.
1: جزيل الشكر لك محمد الأطرش على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من الخليل. والآن ينضم إلينا من رام الله دكتور غسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت. أهلا ومرحبا بك دكتور غسان. بداية لو طلبت منك عامة أن تصف لنا ما الذي يحدث في الضفة الغربية، من تاريخ الضفة الغربية كيف تقيمه؟
2: الحقيقة أنه ما تشهد الضفة الغربية هو يعني طفرة غير مسبوقة وهائلة الاتساع فيما يتعلق ب حجم ومدى نشاطات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من ناحية، وحدة الاعتداءات وقسوة التعامل من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي من ناحية أخرى. والحقيقة أنه في هذه المرحلة يعني بصراحة وسائل الإعلام لم تعد قادرة على أن تحصر كل الاعتداءات وكل الحوادث التي تقع والتي يقوم من خلالها المستوطنين والجنود بالاعتداء على سكان القرى المحاذية للمستوطنات، وهذه الأحداث تتم بالعشرات وأحيانا بالمئات في اليوم الواحد. وبالمقابل هناك ظاهرة واضحة أن المواطن الفلسطيني في هذه المناطق الريفية مصر على التمسك بأرضه وببيته وبممتلكاته، ومصر على محاولة الدفاع المستميت عن هذه الممتلكات وعن هذه الأرض بقدر الإمكان. من الإيجابي أنه في الفترة الأخيرة بدأت تتصاعد ظاهرة وجود متضامنين أجانب يقومون بالتصوير لغايات فضح هذه الإجراءات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت يقومون بمحاولة يعني أن يكونوا موجودين بين المستوطنين المعتدين والجيش من ناحية وبين المواطنين الفلسطينيين العزل من ناحية ثانية، وينضم إليهم بين الحين والآخر أيضا متضامنين يهود من إسرائيل لديهم وجهات نظر يعني مختلفة مع الحكومة الإسرائيلية، وهذا يخفف. وما يخفف أيضا أن هذه الصور بدأت تجد طريقها إلى وسائل الإعلام الأجنبية في الدول الغربية، وهذا بدأ تدريجيا يؤثر.

0: يؤثر ويضغط على الجانب الإسرائيلي، ويجب التركيز على هذه الجوانب.
1: لنقرأ معك هذه النقطة دكتور غسان، وذكرت موضوع المتضامنين الأجانب. يعني المتضامنون الأجانب يتواجدون في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة مع الأهالي، سواء في مسافر يطا مثلا أو في الخليل وفي غيرها من المناطق، لكن لربما الجديد في الأمر هو كثافة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم. ما الذي تقرأه في هذا الأداء الإسرائيلي من قبل سواء المستوطنين أو حتى جيش الاحتلال بالاعتداء عليهم، دون الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك مجتمع دولي وصورة لإسرائيل في العالم؟
0: الحقيقة أنه يعني إسرائيل الجديدة إن صح التعبير، والتي يعبر عنها هؤلاء المستوطنون وكذلك الجيش الإسرائيلي وهذه القيادة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، لم تعد تظهر قلقاً ولم تعد تأبه كثيراً بصورة إسرائيل في العالم، وهم يتصرفون بوحشية وفظاظة، وهم يلاحظون وجود كاميرات للتصوير ووجود أجانب متضامنين ووجود حتى إسرائيليين متضامنين، ولكنهم لا يأبهون بذلك ويعتقدون بأنه لم يعد هناك أهمية من وجهة نظرهم للمجتمع الدولي أو الرأي العام العالمي، وهذا ناتج عن تغير في العقلية في إسرائيل. إسرائيل كانت في الماضي يعني حساسة لعلاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي، خصوصا مع الدول الغربية.
1: هل ذلك دكتور غسان هذا عدم الاكتراث الإسرائيلي في ظل أو بسبب الغطاء الأمريكي من قبل هذه الإدارة الموجودة حاليا؟ يعني لو تغيرت الإدارة وتغير لربما شكل كل موضوع عدم وجود الغطاء، هل يتغير هذا المشهد في إسرائيل برأيك؟
0: التواطؤ الأمريكي مع السياسة الإسرائيلية الحالية لا شك أنه أحد عوامل تشجيع إسرائيل على المضي في هذا الاتجاه، ولكن في تقديري بأنه إسرائيل الجديدة التي تغيرت فعلا أصبحت حقيقة أقل حساسية للعلاقات الخارجية، لأن المجتمع الإسرائيلي أصبح أقل عقلانية وأكثر تطرف وأكثر تدين وأكثر تعصب، وبالتالي أقل يعني حكمة وأقل تبصر إنجاز التعبير، وبالتالي هؤلاء المتطرفون لا يأبهون وليس لديهم حتى شعور بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه دولتهم وتجاه المشروع الصهيوني الذي حقيقة بدأ يتأذى بشكل كبير، أولا نتيجة المذابح التي قاموا بها في قطاع غزة وعملية الإبادة التي يعني أودت بمكانة إسرائيل إلى حد بعيد في العالم الخارجي، والآن أيضا لا يأبهون من خلال تصرفاتهم في الضفة الغربية، لأنهم أصبحوا نوعية أقل حساسية لمصلحة علاقة إسرائيل بالمجتمع الدولي وأكثر غرورا من السابق.
1: طيب الخيارات أمام الفلسطيني دكتور غسان في ظل كل هذا المشهد، سواء القيادة الفلسطينية أو المواطن الفلسطيني الذي يعني لم يعد حتى يملك حدود بيته؟
0: الخيارات محصورة بمجالين، المجال الأول وهو الصمود والتصدي لهذه الإجراءات واحتمال هذه الضغوطات القاسية القائمة، لأنه المواطن الفلسطيني ظهره إلى الحائط كما يقول، ليس لديه خيارات على الإطلاق من الناحية العملية. والمجال الآخر هو ضرورة تفعيل جهود إعلامية دولية ودبلوماسية دولية وتكثيف العلاقة بالتعاون مع الدول العربية التي لديها علاقات طيبة مع دول غربية مهمة صديقة لإسرائيل وتستطيع أن تؤثر على إسرائيل. إذن العمل الدبلوماسي وإثارة الرأي العام العالمي عن طريق وسائل الإعلام وفي مؤسسات دولية ذات اختصاص، هذه هي العوامل. نعم. هذه المجالين الوحيدين المتاحات للجانب الفلسطيني.
1: جزيل الشكر لك دكتور غسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، كنت معنا من رام الله، شكرا لك. وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. من خان يونس ينضم إلينا مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. رامي أهلا ومرحبا بك، نرصد معك المشهد في خان يونس، طبعا شهداء في أكثر من منطقة في القطاع، لكن كيف يبدو

0: مشهد في خان يونس وسط هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من قتل ونسف وتدمير، ولربما تقديم أيضا للمربعات الصفراء وتضييق حياة الناس أكثر فأكثر.
1: للأسف منى، إسرائيل تدخل كل يوم وجعا وحزنا كبيرا على العائلات الفلسطينية من خلال استهداف أبنائها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وهذا ما حدث اليوم بعد غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت منزلا في دير البلح، والتي أسفرت عن سقوط شهيدين من بينهم طفل تيم حمدان، هذا الشهيد عمره 3 سنوات قضى في هذه الغارة وسط حزن شديد من عائلته وأقربائه. هذه الغارة الإسرائيلية نتج عنها شهيدين وأعداد من المصابين، وصفت بعض الإصابات هي بالخطيرة نتيجة هذه الغارة. أيضا استشهد فلسطيني آخر في مدينة خان يونس، هذا الفلسطيني تأثر أو استشهد متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية من الليلة الماضية التي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الأمل في مدينة خان يونس. ولربما هذه الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة والخروقات التي لا تتوقف تماما، نتحدث بحسب المكتب الإعلام الحكومي أكثر من 4500 خرقا منذ 11 أكتوبر، أي نتحدث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نتحدث أيضا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة في تقديم المربعات الصفراء، أي نتحدث أن هذه المكعبات الصفراء بين الفينة والأخرى تتقدم آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقوم بانتزاع أو قضم عديد من الأراضي الفلسطينية داخل مناطق سيطرتها، وتقوم الجيش العامل داخل هذه المناطق باستهداف المنازل وتدميرها عبر آليات هندسية تقوم بتدمير المنازل، وحتى عمليات نسف مستمرة في تلك المنطقة، ناهيك عن عمليات إطلاق القذائف المدفعية وإطلاق النار المستمر في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس والشرقية من مدينة غزة، أي نتحدث عن حي التفاح وحي الزيتون والشجاعية شرقا وشمالا من قطاع غزة. قبل ساعتين من الآن وصل مصابان إلى مستشفى الشفاء نتيجة إطلاق النار المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي قطاع غزة كل يوم يتعرض إلى عمليات قصف ونسف وتدمير وقتل للأبرياء في مناطق متفرقة ينتج عنها طبعا الشهداء من الأطفال، من النساء، من حتى الشباب. هنا نتحدث عن استهداف للخيام، للدراجات الهوائية، للشقق السكنية. إسرائيل ماضية في استهدافاتها المستمرة في ظل الحديث عن طبعا الحديث عن كثير من الأمور ما يخص قطاع غزة من وقف إطلاق النار، لكن على أرض الميدان المساعدات لا تصل بشكلها الصحيح. إنسانيا الوضع متفاقم نتيجة تكدس الكثير من الفلسطينيين في مناطق توزيع الطعام، أي نتحدث عن التكيات. هذه المناطق لولا الحاجة ولولا ما يحتاجونه الفلسطينيون في هذه الأشهر الماضية منذ وقف إطلاق النار لما وصل الحال إلى هذا الحد إلى هذا اليوم، وما زال الفلسطينيون يبحثون عن لقمة وعن صحن طعام يسدون رمق أبنائهم في مناطق عديدة من قطاع غزة.
0: جزيل الشكر مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة، كنت معنا من خان يونس. وفي سياق التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أيضا، قال موقع ولا نقلا عن تقديرات أمنية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد بأن حماس تسعى إلى ترميم قدراتها، وأضافت التقديرات بأنه ومن أجل تفكيك سلاح الحركة فإنه لا مناص من عملية برية تشمل احتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أن العملية قد يجري أو تجري في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية. من مدينة غزة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، ومن حيفا ينضم إلينا دكتور مطنس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بكما سيد أحمد الطناني، أبدأ معك وقراءتك لما نقله موقع والله عن هذه التقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية والاعتقاد بأن حماس ترمم قدراتها وأن هنالك لربما عملية برية تشمل احتلال المدينة قبيل الانتخابات.
2: سعد الله أوقاتكم.

0: أنا هذا يأتي في سياق التحريض الإسرائيلي والتمهيد الإسرائيلي المستمر للمزيد من تصعيد العدوان في قطاع غزة ونقل هذا التصعيد إلى مستويات جديدة. صحيح أن العدوان لم يتوقف ولا ليوم واحد على القطاع حتى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل طوال هذه المدة تلاعبت في وتائر هذا العدوان وأشكاله، بما يعمل على تخدير الرأي العام الدولي وتطبيع الأشكال العدوانية داخل القطاع. أعتقد الآن أن هناك حاجة أكثر لدى حكومة بنيامين نتنياهو لتصعيد هذه الوتيرة باتجاه التمهيد لعملية برية، لتقول للعالم أن هذه العملية البرية هي استجابة لما رُصد باعتباره إجراءات من حركة حماس لترميم الحظرات. هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، وسبق للناطق باسم حركة حماس أن نفى كل هذه الادعاءات الإسرائيلية. والأهم، إذا كانت هذه الادعاءات دقيقة، لماذا تعطل إسرائيل كل إجراءات الرقابة والتحقق المفترضة في اتفاق وقف إطلاق النار، مركز المراقبة المدني والعسكري الموجود في كريات جات؟ وإن كان مشكوكا أصلا في نزاهته، إسرائيل عملت على تعطيله وإفراغه من مضمون. وأيضا في خارطة الطريق المتفق عليها مع ميلادينوف، هذه الخارطة تحتوي على بند واضح له علاقة بتشكيل لجنة للتحقق للتأكد من التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار. ما لا يريد كل هذا هو الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يريد فقط أن يبقي الإبادة باعتبارها النهج المتبع تجاه قطاع غزة. وهذا يعني أن النوايا التصعيدية الإسرائيلية هي الأساس القادم تجاه قطاع غزة. وهذا ينقلنا إلى شكل مهم في الدبلوماسية. هناك شكل يفترض أن يكون هو عبارة عن دبلوماسية وقائية، أي التقاط الإشارات بشكل واضح واتخاذ إجراءات بالمعنى الفعلي من قبل المجتمع الدولي لإيقاف هذه النوايا الإسرائيلية التي تعني بالمعنى الأساسي استكمال تدمير ما تبقى من القطاع.
1: دكتور امتص شحادي، إلى مدى لدى إسرائيل فعليا القدرة على أن يكون هنالك عملية برية قبيل الانتخابات وتحتل من خلالها مدينة غزة كما تقول هذه التقديرات الأمنية المنقولة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أم أنها تأتي في سياق انتخابي؟
2: الخير، يعني أولا لا يمكن استبعاد أي شيء عن هذه الحكومة، يعني تصرفاتها الجنونية تؤدي أنه يجب أن نتوقع كل شيء من هذه الحكومة، خاصة على ضوء نتائج استطلاعات الرأي العامة التي يعني توضح تراجع التحالف الحكومي وإمكانية خسارته الانتخابات القادمة. التحالف الحكومي يعمل الآن على تصعيد جدي في الضفة الغربية، وطبعا لا يمكن استبعاد أي تصعيد جدي في قطاع غزة، ولكن هنا علامة الاستفهام الكبيرة أنه هل سيكون بمقدور الجيش الإسرائيلي فعلا يعني تحضير قوات كافية للقيام بعمل بري واسع في قطاع غزة، لأنه الجيش يحذر أنه منتشر في عدة جبهات وأنه هناك نقص في القوات البشرية ونقص ربما في المعدات. وثانيا يعني هل سيكون هناك خسائر في هذه العملية يمكن أن يكون مردودها عكسي من الأهداف السياسية التي يعني تضعها الحكومة والتحالف؟ إذا كان هدفه رفع القيمة أو رفع مكانة نتنياهو والتحالف الحكومي، إذا كان هناك خسائر بشرية وعسكرية جدية، هذا يمكن أن يكون مردوده عكس ويلحق ضرر في حالة نتنياهو الانتخابية. لذلك الأمور غير واضحة، ولكن لا يمكن استبعاد هذه الخطوة بتاتا. ولكن إسرائيل ستستمر في التصعيد، يعني الحكومة الحالية ستستمر في التصعيد أمام قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا، ربما تقدم على عمليات محدودة يعني برية محدودة في قطاع غزة قبيل الانتخابات إذا اقتنعت أن هذا يمكن أن يساهم في تحسين مكانتها الانتخابية، لأنه عسكريا في قطاع غزة يعني لم يبقى الكثير ما تقوم به إسرائيل عسكريا، سوى أنها تروج الآن أن حماس يقوم يعمل يحاول على ترميم قدرات بناء قدراته العسكرية، يقوم بتجنيد بعض الشباب في قطاع غزة، وطبعا هذا كله للتهويل مرة أخرى إسرائيليا وللتبرير العمل استمرار العمليات العسكرية العدائية في قطاع غزة. لكن بالمجمل نعم، بالإمكان أن نتوقع قيام حكومة نتنياهو بمغامرات عسكرية قبيل الانتخابات الإسرائيلية القادمة، يجب عدم استبعاد هذا الأمر بتاتا.
1: عن المغامرات العسكرية دكتور انطنس شحادي، أبقى معك وتقول مع الأسف الشديد يعني الحكومة الإسرائيلية لتعزز مكانتها الانتخابية يعني تذهب إلى فعليا دماء الفلسطينيين في كل مكان، أي الجبهات تبدو لك بتقديرك يعني الأعلى من حيث الاشتعال قبيل هذه الانتخابات المقبلة، غزة، الضفة الغربية أم لبنان؟
2: يعني جبهة الضفة الغربية مشتعلة الآن إلى حد ما بوتيرة يعني متوسطة بإسرائيل تحرض، وإسرائيل التي تبادر، والمستوطنين والجيش الإسرائيلي بالمناسبة يعني ليس فقط قطعان الإرهاب المستوطنين بالهجوم اليومي على بلدات فلسطينية يرفع وتيرة الاحتكاك وفي الضفة الغربية. ولكن في الضفة الغربية هذا ليست حالة إجماع في إسرائيل، في هناك أصوات داخل إسرائيل تنتقد عدم قيام الحكومة بمنع المستوطنين من استمرار يعني الهجمات الإرهابية، وتحذر من اشتعال الضفة الغربية، خاصة المؤسسة العسكرية والجيش، يعني على ما يبدو لا يريد اشتعال الضفة الغربية لأنه هذا سيرهق أكثر الجيش الإسرائيلي. بهذا المعنى ربما سيكون مردود اشتعال الضفة سلبي على سياسيا على نتنياهو، ربما
1: نعم
2: عسكريا. في
1: دكتور،
2: قطاع غزة يعني هناك إجماع أكبر.
1: نعم اسمح لنا
2: تفضلي.
1: دكتور رمطانس. دكتور أحمد الطناني، يعني في ظل هذه الاختراقات الإسرائيلية اليومية، غزة يعني تشيع شهداء بشكل يومي، خروقات مستمرة، تقييد على إدخال المساعدات، كيف تسمع تصريحات ميلادينوف في غزة عندما يتحدث عن قرب وجود نشر قوة استقرار دولية على الأرض وبدء عمل لجنة وطنية؟ كيف يسمع ذلك؟
0: يعني للأسف المجتمع في قطاع غزة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقوى السياسية أيضا لا تثق بميلادينوف. ميلادينوف أثبت في أكثر من محطة أنه وسيط غير نزيه ولا يتعامل مع مهمته والتفويض الذي يأخذه من مجلس الأمن على نحو من النزاهة الذي يجعله يقف على خطوة واحدة من الجميع، وهو حتى الآن يتبنى السردية والخطاب الإسرائيلي. هو في ذات الخطاب الذي قال فيه أنه يمكن أو يضغط على إسرائيل من أجل إدخال القوة الدولية وقوة ولجنة التكنوقراط، ومرر أيضا تهديدا بعودة الحرب في قطاع غزة في حال لم تنجح خارطة الطريق التي اقترحها هو، ومن ثم أعفى إسرائيل من مسؤوليتها عندما قال أنها ليست طرفا في هذا الاتفاق. هذا يعني أن مجلس السلام حتى الآن هو يبدو مجلسا مسلوبا للإرادة، مأخوذا بالموقف الإسرائيلي، مقيدا بهذا الموقف الإسرائيلي. لذلك صحيح أن الشعب الفلسطيني يريد خطوات عملية لها علاقة بدخول لجنة التكنوقراط، يريد أن ينهي ملف الحكم في قطاع غزة حتى لا يكون عنوان الحكم أن غزة ما زالت خاضعة لحكم حماس، وبالتالي يبقى هذا مبررا للعقوبات الإسرائيلية الجماعية بحق القطاع، وهو ما يجري الآن من إعادة إنتاج لسياسات التجويع والابتزاز الإنساني، وحتى الحديث عن المساعدات والادعاءات بأن هناك سيطرة من حركة حماس على هذه المساعدات. الشعب الفلسطيني يريد لجنة التكنوقراط أن تستلم مهامها بشكل فعلي، ويريد لقوة الاستقرار أن تنتشر، لكن هذا يبدو حتى الآن بعيد المنال، لا يوجد أي إشارات فعلية أو حقيقية أنه يمكن لهذا الأمر أن يكون قريبا، خصوصا أن مجلس السلام حتى الآن يتعاطى مع كل هذه الخطوات باعتبارها من إسرائيل، وبالتالي هو يناشد إسرائيل بأن تدخل قوة التكنوقراط، قوة السلام الدولية ولجنة التكنوقراط، مع أن هذا الأمر هو قرار من مجلس الأمن ومفترض أن تنفذه إسرائيل بشكل كامل دون أي مماطلة ودون أن تبقى خاضعة للمعايير الانتخابية الإسرائيلية الداخلية ومصلحة بنيامين نتنياهو بالمعنى السياسي. لذلك الجميع ينتظر الأيام القادمة وماذا سيكون هناك موقف، رغم أنه بالأمس كان هناك قصف لمستشفى وبندة السلام لم يعقب، من أدنوف لم يعقب ولم يتعامل مع هذا الأمر باعتباره إجراء اعتداء أو اعتداء إسرائيلي خطيرا يستوجب موقفا واضحا من مجلس السلام، وأيضا موقفا واضحا حتى من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام.
1: دكتور رمطانس شحادي، يعني أي اعتبارات من شأنها أن تضغط إسرائيل وتدفعها لأن تتخذ مواقف شكلية فيما يتعلق بقطاع غزة، أو تستجيب لما وصفها دكتور أحمد طناني لمناشدات ميلادينوف حتى لو كانت شكلية قبيل الانتخابات، على الرغم من أن حتى الشكل لربما له ثمن في إسرائيل قبيل الانتخابات؟
2: صحيح، يعني هو فعلا يعني جبهة قطاع غزة هو الأكثر يعني مرجحة للتصعيد خلال الفترة القادمة، لأن هناك إجماع إسرائيلي، يعني لن يكون أي انتقادات سياسية تجاه نتنياهو إذا قام بتصعيد بقطاع غزة تحت حجج وادعاءات أنه حماس يعيد بناء قدراته العسكرية. هذا سيكون مقبول إسرائيليا ولن ينتقد ذلك أي أحد. الآن إسرائيل ستحاول يعني عدم تصعيد الانتقادات الدولية ضد إسرائيل والضغط الدولي تجاه إسرائيل، خاصة في فترة الانتخابات، يعني هذا أيضا عامل مؤثر. لا يعني نتنياهو لا يريد أن تصور إسرائيل كأنها منبوذة أكثر مما هي الآن في فترة الانتخابات، لأنه مردود هذا يمكن أن يعطي عملية المعارضة الإسرائيلية أيضا أدوات وأسلحة لانتقاد نتنياهو، أنه أدى إلى تراجع مكانة إسرائيل في الساحة الدولية بسبب أخطائه السياسية وعدم تقديره الصحيح وعدم التقدم في مسار يعني دبلوماسي أو توجه استراتيجي ما لإنهاء الحرب في قطاع غزة. لذلك ستعمل سيحاول نتنياهو والتحالف الحكومي على امتصاص هذه الانتقادات قدر الإمكان، وربما يعني عبر خطوات ولو كانت بسيطة باتجاه إدخال مساعدات إنسانية، تخفيف بعض

0: يعني الحصار على قطاع غزة رفع وتيرة أو حجم المساعدات وإعادة الأمر في قطاع غزة. في هذه الجوانب يمكن أن يبدي مرونة، ولكن في الجوانب العسكرية الأمنية، انسحاب من ما بعد الخط الأصفر أو إعادة انتصار في قطاع غزة، هذا سيكون مرفوض تماما لدى التحالف الحكومي الحالي، خاصة
1: نعم،
0: يعني هذه الأمور سترحل إلى بعد الانتخابات القادمة.
1: جزيل الشكر لك دكتور مطنس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا. والشكر موصول أيضا لسيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا لكما. هذا وتتفاقم أزمة نقص الأجهزة الطبية في المستشفيات مع خروج الأجهزة الطبية الأساسية عن الخدمة. وقال المدير العام للهندسة والصيانة بوزارة الصحة في غزة إن 70% من الأجهزة الطبية خرجت عن العمل، ويعمل مهندسو المعدات الطبية على إصلاح وإعادة تشغيل بعض الأجهزة باستخدام قطع مستخرجة من أخرى خرجت عن الخدمة في محاولة لسد هذا العجز.
2: هل بيد الطبيب حيلة؟ وما ذنب المريض في كل هذا؟
3: صورة مقطعية.
2: إنها المعادلة الصعبة التي يواجهها الطبيب محمد مطر أمام مريضه بعدما بات تشخيص حالته مهمة شاقة في ظل النقص الحاد في الأجهزة الطبية اللازمة للفحص والعلاج.
3: والدكاترة قرروا لي صورة مقطعية، وللأسف مش موجودة الإمكانية هذه في غزة، فاقترحوا علي صورة بديلة اللي هي السي تي، والسي تي عملتها برضو في مستشفى حمد، وبتعرفش قديش عانيت لما وجدت فرصة وإمكانية أو أحجز في مستشفى حمد وعملناها.
2: هذه الأجهزة الطبية دمرها الاحتلال خلال اجتياحه لمستشفى الشفاء بغزة، معدات تشخيصية حطمت وخرج معظمها عن الخدمة، لتتراجع قدرة المستشفيات على تشخيص الأمراض وتحديد الحالات بدقة.
4: أجهزة أنين مغناطيس على مستوى قطاع غزة كان هناك 9 أجهزة جميعها خرجت عن الخدمة ويلزم استبدالها. كذلك المشكلة موجودة هنا في أجهزة الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية على مستوى قطاع غزة كان يتراوح عدد الأجهزة الموجودة تقريبا من 23 إلى 25 جهاز، لأنه مش ليست كلها كانت تعمل. حاليا متوفر في قطاع غزة على مستوى القطاع كله الأجهزة التي تعمل 3 أجهزة فقط.
2: وهنا يخوض مهندسو الأجهزة الطبية سباقا مع الزمن لضمان استمرار عمل ما تبقى من المعدات، فهم يستخرجون قطعا من أجهزة خرجت عن الخدمة لاستخدامها في إصلاح أجهزة أخرى في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسد النقص في الأجهزة التي يصعب إدخالها إلى قطاع غزة.
5: خرجت 70% من الأجهزة الطبية عن العمل، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود مهندسينا تمكننا من عادة 10% من هذه الأجهزة إلى العمل باستخدام الأجهزة المدمرة كقطع غيار لإصلاح هذه الأجهزة.
2: أجهزة دمرت وأخرى تستنزف، وبين هذا وذاك يبقى المريض في غزة يدفع ثمن نقص الأجهزة التي قد يتوقف عليها علاجه.
6: هنا لا تفكك الأجهزة الخارجة عن الخدمة للتخلص منها، بل بحثا عن قطعة قد تعيد جهازا آخرا إلى العمل. هي محاولات للحفاظ على ما تبقى من أجهزة التشخيص قيد الخدمة في ظل نقص حاد في المعدات وقطع الغيار. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت وكالة مهر عن مصدر إن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر أن المرور من المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع الرسوم. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا ومرحبا بكما رانيا قاسمي. أبدأ معك آخر المستجدات، المواقف وتصريحات بشأن مضيق هرمز بحسب ما نقلته وكالة مهر.
7: نعم منى، يعني تحاول طهران التأكيد على موقفها فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز، تقول أنها تسيطر على المضيق بقوة وتنفي التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن. وفي هذا السياق أكد مصدر أمني بحسب ما قالت وكالة مهر للأنباء أنه بالفعل قامت

0: الولايات أقامت القوات المسلحة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي بمنع 30 سفينة مخالفة من المرور، وقالت أن المرور من مضيق هرمز هو فقط يتم عبر الممر الإيراني، وبعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا بحرية الحرس الثوري، وأيضا بعد دفع الرسوم اللازمة. هذا ما تؤكده المصادر الإيرانية، وتنفي بشدة تصريحات الأمريكية فيما يتعلق بحجم صادرات النفط من المضيق، وأيضا التصريحات المتعلقة بإزالة الألغام. تقول هذه المصادر أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية، وأنه لا يوجد ما يدعمها، وأن الولايات المتحدة لم تقدم دلائل فيما يتعلق بهذا الشأن. ولكن لماذا تقوم الولايات المتحدة بإطلاق هذه التصريحات والادعاءات كما تقول طهران؟ فأنه بحسب مصدر أمني إيراني آخر، فأن الولايات المتحدة تشن حرب نفسية واسعة النطاق على إيران، وذلك من أجل إضعاف الروح المعنوية للإيرانيين وإجبار المفاوض الإيرانية على تقديم تنازلات، ويعني القيام بما تريد الولايات المتحدة تنفيذه. ولذلك تأتي هذه التصريحات في هذا الإطار وفقا للمصدر الإيراني. هذا بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تعمل من خلال هذه التصريحات على استخدامها كتكتيك من أجل السيطرة على أسواق الطاقة وخفض أسعار الطاقة التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي. هذه التصريحات منى تأتي أيضا في ظل تأكيد من قبل الخارجية الإيرانية، وتحديدا مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، والذي أكد على أن إيران ليست في عجلة من أمرها من أجل فتح المضيق، وأن هناك شروط يجب أن تنفذ من أجل القيام بذلك. وأشار إلى أن تسعى دولة قطر وباكستان أيضا من أجل استئناف المسار الدبلوماسي وتهدئة الأوضاع وخفض مستوى التصعيد ما بين البلدين، وأنه تم إبلاغهما بالإجراءات التي يجب على الولايات المتحدة أن تتخذها من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، باعتبار أن الولايات المتحدة كما يقول غريب أبادي هي من انتهكت بنود مذكرة التفاهم، وهي المسؤولة عن التوتر والتصعيد الذي تعاني منه المنطقة، وأيضا مسؤولة عن الأوضاع الحالية في مضيق هرمز. ولذلك بحسب غريب أبادي فأن على الولايات المتحدة أن تعود لمذكرة التفاهم وأن تنفذ الشروط الإيرانية من أجل أن تقوم طهران في هذه الحالة بفتح مضيق هرمز. قال أن يعني الولايات المتحدة هي المسؤولة، وفيما يبدو أن إيران تلقي بالكرة في الملعب الأمريكي وتحملها المسؤولية، وتنتظر كيف سترد الولايات المتحدة على هذه المواقف والإجراءات الإيرانية.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن ناصر الحسيني. ناصر، كيف يفهم هذا الصمت في واشنطن؟
2: وصمت لافت حقيقة منى، فمنذ 48 ساعة تقريبا لم نرى أي تحرك سياسي حقيقي من طرف البيت الأبيض لحديث من الرئيس الأمريكي عن الأزمة الإيرانية. لم يعد يتحدث منذ يومين تقريبا، وحتى الوزراء أو باقي المسؤولين ترك الأمر فقط خلال اليومين الماضيين إلى هذه الساعة إلى وزير الخزانة الأمريكية، هو الذي أصبح الآن الوجه لنقل لهذه الحرب، عندما أعلن مجموعة من الإجراءات والعقوبات الأقصى في تاريخ إيران من طرف الولايات المتحدة. ستواصل الآن الولايات المتحدة وكل اهتمامها على ما يبدو، ولذلك هذا الصمت ربما ما يشرح هذا الصمت، الاهتمام الآن تحول من الجانب العسكري إلى الجانب الاقتصادي، ولذلك ستستغل على ما يبدو الولايات المتحدة فرصة اجتماع مجموعة العشرين في نورث كارولينا الاثنين والثلاثاء لمحاولة إقناع الدول الصديقة للولايات المتحدة وشركاء الولايات المتحدة بضرورة الانضمام لهذا المشروع الأمريكي، أي مشروع الحرب الاقتصادية القصوى على إيران من أجل استجابة إيران وجعلها تنصاع للمطالب الأمريكية. سيقوم وزير الخزانة الأمريكي شخصيا بعقد عدة اجتماعات في نورث كارولينا، هذه الولاية جنوبي واشنطن، ليقنع هذه الدول. والسؤال الآن، هل ستقتنع هذه الدول بهذه العقوبات الأمريكية القصوى؟ هذا السؤال المطروح الآن. في غضون كل هذا في واشنطن الصمت مطبق حقيقة ولافت، إن كان هناك من شرح أو ربما محاولة فهم في غياب أي تصريحات رسمية، فهو أن هناك ربما وسطات تعمل في الخلف وراء الأبواب المغلقة، وواشنطن بصدد الانتظار. ولاحظنا أيضا أن واشنطن لم تعلق

0: مقاييس. وبعض المصادر الأمريكية تتحدث لأكسيوس مثلا هنا وتقول إن أكثر من 500 سفينة تمكنت من المرور الآمن عبر مضيق هرمز خلال هذا الشهر الماضي فقط. وبالتالي بالنسبة للأمريكيين عكس الرواية الإيرانية، المضيق مفتوح، السفن تمر والبضاعة والبضائع والنفط يمر تحت سيطرة أمريكية عسكرية كاملة حسب ما أكد ذلك الرئيس ترامب. في غضون كل هذا الصمت، والصمت حتى الآن في واشنطن.
1: جزيل الشكر لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. بعد 6 أشهر من الحرب تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
2: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين. فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف. واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحاً لانكماش يتجاوز 5%. في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط. ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو. تباين ينسحب على المفاوضات أيضا، فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطاً بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوة أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بك دكتور محجوب زويري. منذ 48 ساعة هنالك صمت في واشنطن، كيف نفهم هذا الصمت؟ هل لربما هو إعطاء فرصة لمسار تفاوضي ما؟
3: أنا أعتقد هناك تفسيرين لهذا الصمت. التفسير الأول أن الولايات المتحدة رمت بقنبلة العقوبات التي أعلنتها، وبالتالي هي تشعر بأنها أنجزت شيئا، ووزير الخزانة أثبت لرئيسه أنه أفضل من وزير الحرب، قدم له خيارات قاسمة.
1: هو وجه الحرب حاليا،
3: هو وجه الحرب بالضبط، وبالتالي هو يعتقد بأنه أدى المهمة وهو مستمر وهو يحضر لشيء آخر مرتبط بالعقوبات. المسألة الثانية باعتقادي تتعلق بأن الولايات المتحدة عمليا الآن تريد أن تعطي فرصة باعتقادي للوسطاء، لما اسميته أنا تراكم الوسطات اللي كان بين من زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى وزير الخارجية العماني ثم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. كل هذه الزيارات يبدو أن هناك شيئا وصل إلى واشنطن فيها، وفق ما لدي معلومات أن هنالك شيئا وصل إلى واشنطن يتعلق بنقطتين. لماذا لا نبدأ

0: فتحا للمضيق من المسار الأوسط لمدة 60 يوما مقابل أن ترفعوا الحصار البحري وعلى الأقل تجمدوا هذه العقوبات لفترة. ويبدو أن هذا وصل إلى واشنطن، وباعتقادي عطلة نهاية الأسبوع ربما لعبت دورا، ولكن هناك يبدو لي نقاش في واشنطن كيف يتعاملوا مع هذا المشهد الجديد، الضغوط من الوسطاء بشكل أساسي.
1: يعني هذا أمر مطروح فعليا، ولربما نشهد في الأيام الأخيرة رد فعل من قبل واشنطن على مقترح كهذا؟
0: أنا باعتقاد هو أمر مطروح. أعتقد واشنطن تحاول أن توائم بين مسألتين، هي عندما أعلنت العقوبات الأخيرة هي وضعت نفسها في الزاوية وأبعدت نفسها عن مذكرة التفاهم، لذلك عليها الآن أن تجد مخرجا بين هذا وذاك، بحيث لا يظهر أنها تراجعت عن العقوبات ولا يظهر أنها اقتربت بالكامل من مذكرة التفاهم.
1: وهل تبدو مجموعة العشرين وأقناعها بالالتزام بهذه العقوبات ضد إيران هي المخرج بالنسبة لأمريكا؟
0: هي أحد الاستراتيجيات. كما تعرفين منى، وزير الخزانة بدأ محتفلا بأن هناك قمة ستعقد الاثنين والثلاثاء، وأن أهم عامل أو أهم كما يقال عنصر على الأجندة هو إقناع هذه الدول بالالتزام بالعقوبات. أهم دولة مثل الصين مثلا، إذا لم تلتزم بالعقوبات أو على الأقل صمتت عن هذه العقوبات وسمحت لكل شركات الظل وأباريق الشاي من المصافي الصينية إلى غير ذلك، لن تنجح العقوبات. أضيف إلى ذلك أنه دولة مثل تركيا وإندونيسيا ودول أخرى لديها عدم اعتراف من بهذه العقوبات، وكل الدول تعتبرها أنها عقوبات أحادية الجانب ليست أممية.
1: طب إذا كان السلاح الاقتصادي سابقا قد فشل في تغيير سلوك إيران وفشلت الحرب أيضا في ذلك، لماذا تعود الولايات المتحدة لتجريب المجرب لتغيير سلوك إيران للحصول على ذات النتيجة؟
0: هو ربما يكون لأن العقل السياسي مخرب كما يقال المثل، لأنه واضح تماما أن هناك إفلاس وأحباط حصل للإدارة الأمريكية بعد فائض القوة العسكرية الكبير منها ومن إسرائيل، وبعد كل الاستراتيجيات التي اتبعوها من محاولة سلب إيران ورقة المضيق. كلما قاموا باستراتيجية جديدة كلما عقدوا المشهد أكثر في المضيق وزادوا من عدم اليقين وزادوا من تبعاته على العالم. أنا باعتقادي هذه العقوبات لن تزيد المشهد إلا تعقيدا، واستفرض على الولايات المتحدة في مرحلة ما إما أن تذهب إلى خيار عسكري أو أن تتراجع عن هذه العقوبات، لأنه لا خيار ثالث عمليا، لأنه هذا أقصى ما يمكن أن تفرضه الولايات المتحدة من عقوبات، بحيث أن لم يبقى شيء إلا أن تقوم بعمل عسكري يتأكد من أنها حقيقية.
1: طيب بما أنه لا خيار ثالث، إذا صمدت طهران في هذا الشتاء ما هو الخيار أمام الولايات المتحدة؟
0: ربما عمل عسكري من نوع معين يعني يجعلها تنسحب من الحرب، وهنا نتحدث عن ربما قصف لأهداف تعتقد أنها حيوية منها المنشآت النووية. وأنا لا أستبعد منها أبدا أن الولايات المتحدة تحديدا الرئيس الأمريكي في لحظة ما قد يقول أن أهداف الحرب التي هو أسماها أهدافه قد تحققت، البرنامج النووي هو لا يعرف شيء عنه.
1: لكنه يقول ذلك يوميا دكتور زويري
0: عن موضوع الانسحاب،
1: على موضوع تحقيق الأهداف،
0: تحقيق الأهداف، وبالتالي في مرحلة معينة يمكن أن يصل إحباطه إلى المستوى الذي يقول فيه أهداف الحرب أنجزت، هناك عقوبات مستمرة على إيران، من يتعامل مع إيران سأعاقبه، وبالتالي تضع أمريكا نفسها عمليا في دائرة العزلة وليست إيران بنفس الشكل. لأنه هناك نقطة مهمة منا مفقودة في كل النقاش، الكل يعتقد أن أمريكا عندما فرضت العقوبات قبل 30 عاما هي أمريكا اليوم، العالم يتغير، مركزيته تتغير.
1: وهنالك أيضا اعتقاد لا أدري إلى أي مدى هو صحيح دكتور زويري، بأن الكلفة صفر على الولايات المتحدة عندما تفرض هي عقوبات اقتصادية على إيران.
0: هكذا يبدو الأمر، لكنه ليس حقيقة، لأنه بالمحصلة الولايات المتحدة صحيح أنه قد تقول أنا لا أحتاج مثلا المضيق ولا أحتاج النفط الإيراني ولا أحتاج، لكن أيضا تكلفة الحصول على أشياء أخرى مكلفة. ودعني أعطيك مثالا بسيطا، الحديث كل الاحتفال في فنزويلا، كلفة الحصول على البترول الفنزويلا عالية جدا، وكل التقارير تتحدث أن النفط الفنزويلي بطبيعته ثقيل يحتاج كثير من عملية الريفاينينج حتى يستخرجوه،
1: يحتاج إلى بنية تحتية وإلى
0: بنية تحتية وقصة كثير تفاصيلها، وبالتالي هذا الاحتفال يمكن أن يرضي فيه الرأي العام، لكن هناك تفاصيل مهمة خلف هذا تخفي الكثير.
1: يعني لربما يستخدم كدعاية قبل الانتخابات، لكن شعوريا على الأرض لن يشعر المواطن الأمريكي بانخفاض
0: أبدا. هذا ما أعلنوه في فنزويلا هو متوسط بعيد المدى، لا يمكن أن يكون أنيا.
1: طيب بالعودة إلى فسيفساء المضيق، في ظل كل هذه التصريحات، يعني وكالة مهر تقول قبل قليل وتنقل

0: قل عن مصدر بأن يعني الوضع في مضيق هرمز يشهد توقفا حادا في حركة الملاحة. إيران تؤكد بأنها لن تفتح المضيق إلا إذا كانت الولايات المتحدة يعني تفي بالتزاماتها وما إلى ذلك. الخطوة الصغيرة القادمة في مضيق هرمز المتوقعة ما هي؟
1: فتح المضيق 60 يوما مقابل رفع الحصار البحري والمسار أو البدء مسار سياسي.
0: هذه خطوة كبيرة.
1: هذا هو الموجود الآن منذ أكثر من 5 أسابيع، لا جديد فيها.
0: تقصد أن هذا الخيار المتبقي؟
1: هذا هو الخيار المتبقي، لا خيار آخر عمليا. بقاء الوضع على ما هو عليه غير قابل للاستمرار، لا للولايات المتحدة ولا لإيران، ويجب الخروج منه لاعتبارات كثيرة. هناك ضغوط كثيرة تشنها الدول على إيران وعلى الولايات المتحدة، أن عليهم أن يقدموا تنازلا معينا. والآن المقترح العماني الإيراني هو على الطاولة، والولايات المتحدة مطلوب منها أن تقدم شيئا لإيران، والولايات المتحدة قالت إذا فتح المضيق سنرفع الحصار البحري. لكن السؤال الذي سيبقى، كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع عقوباتها الجديدة؟ هل ستجمدها؟ هل ستسكت عنها؟ هل هذا تحدي جديد الولايات المتحدة وضعت نفسها في وقت لم تكن بحاجة له؟
0: طيب، طهران تصف الحديث عن الأمريكي عن فتح المضيق بأنه كذبة فعليا، لكنها في الوقت نفسه تتفاوض مع عمان على ممر مؤقت وتنتظر التزامات أمريكية. هل هذا تناقض بأنك تقول المضيق تحت يعني سيطرتي وأنا أنتظر التزامات أمريكية لكي أفتح المضيق؟
1: ويتحدث عن الفتح الشامل بدون رسوم، لأنه يعتقد الآن أو كما تقول المصادر الإيرانية أن المسار الإيراني مفتوح، السفن تعبر ولكن برسوم. لكن الذي يتم الحديث عنه أنه سيفتح 60 يوما بدون رسوم عبر التوافق مع عمان، هذا الذي يتحدث عنه الإيرانيون. وبذلك نحن أمام، صحيح ما يبدو تناقضا، لكنه هو عملية يعني يركز على فكرة رسوم أو بدون رسوم والفترة الزمنية ومن سيدير المضيق. هذه 60 يوما المفترض أن الإدارة ستكون فيها مشتركة.
0: جزيل الشكر لك دكتور محجوب الزويري، الخبير الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. إلى نيبال الآن، حيث أعلنت هيئة الكوارث ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي إلى 781 قتيلا وسط استمرار عمليات البحث عن المفقودين. كما حذرت الهيئة من فيضان جديد في نهر بوتيكوشي بعد رصد أجهزة الإنذار تدفقا كبيرا لمياه النهر. من بلدة بتر شمال نيبال ينضم إلينا مراسل الجزيرة سامر علاوي. سامر، ضعنا في صورة هذا المشهد، البحث عن مفقودين لا يزال مستمر وتحذيرات من فيضان جديد.
2: نعم، على مدار الساعة طائرات الهليكوبتر تتنقل بين بتر هنا في شمال نيبال إلى المناطق المنكوبة وتنقل مصابين وقتلى وتوصل المساعدات. الجيش النيبالي أعلن عن رفع عدد أعداد الجنود الذين يقومون بهذه العمليات إلى 20,000 إضافة إلى عناصر الشرطة، وهذا يعني أن هناك احتياج متواصل ومتزايد لأعمال الإغاثة، لا سيما أن كثير من المناطق باتت مقطوعة بشكل شبه كامل. أعددنا تقرير على يلخص ما أعمال الإغاثة، نعرضه لكم.
3: معسكر للجيش في مدينة بتر شمال نيبال، حوله الجيش إلى قاعدة لعمليات البحث والإنقاذ. هنا ينتظر آلاف المواطنين خبرا عن ذويهم ممن غيب الفيضان أخبارهم وباتوا في عداد المفقودين. تقول الحكومة إنها تبذل كل جهدها في البحث عن ناجين، إلا أنها تتحفظ على استقبال مساعدات أجنبية ذات طابع عسكري.
4: نحن نسير 14 مروحية، وهناك مشاكل تتعلق بالجبال، فهذه مناطق جبلية ونشغلها بأقصى قدراتها الممكنة، لذلك لا أعتقد أننا بحاجة إلى مروحيات أكثر مما نملك. لكن كما تعلمون، ونظرا لضخامة الكارثة التي سببها الفيضان، فإننا بحاجة إلى مساعدات مالية.
3: غير الفيضان معالم ضفاف نهر ريتشولي على امتداد عشرات الكيلومترات، وهو أحد نهرين رئيسيين يعتقد أن انهيارات جليدية في جبال الهيمالايا تسببت في فيضانهما.
2: لم يفك النيباليون بعد من صدمة فيضان نهر تريتشولي، فأعداد الضحايا بازدياد بعد مرور 3 أيام على الكارثة، ومناطق شاسعة على امتداد النهر ما زالت مقطوعة، بينما فقدت نيبال نحو 10% من طاقتها الكهربائية.
3: تروي سابونراج بحسرة رؤيتها أقارب وجيرانا تجرهم المياه في لحظات، وكان الفارق بينها وبين الموت اتصالا هاتفيا، ولجأت مع أسرتها إلى بيت أبيها. تقول إنها لا تأسف على المنازل والممتلكات، لكن هول المشهد سيبقى محفورا في ذاكرتها.
5: تمكنت ابنتي من اللحاق بي بأعجوبة قبل أن يخطفها الفيضان. اتصلت بزوجي ثم انقطع الاتصال، ونظرت إلى الأسفل فرأيت كل شيء قد انهار. واتصلت بشقيق زوجي وزوجته لكن دون رد، لأن الاتصالات انقطعت. ثم تمكنت من الحديث مع قريبتي، لكن فاجأها الفيضان أيضا، ورأينا المياه تجر الناس والبيوت والحقول والحيوانات والسيارات.
3: الاحتياجات الطارئة وبعيدة المدى أكبر من أن تلبيها حكومة نيبال وحدها، ومن هنا قبلت عروض دول بتقديم مساعدات طبية ومادية، وهو ما يؤكده مسؤولون عن مركز تنسيق المساعدات في بتر. وما زال البحث عن أحياء ومساعدة المصابين يحتلان الأولويات برأيهم، وتجنيب الناس كوارث فيضانات محتملة. سامر علاوي، الجزيرة، بتر، شمال نيبال.
0: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.

0: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا، وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: الحياة لم تكن سهلة على الكثيرين، والحلول التقليدية عاجزة عن كسر دائرة الاحتياج. قصص تبقى عالقة وأعداد تتزايد. هنا لا نحتاج أن نعطي فقط، نحتاج أن نستثمر في أصل العطاء لتنمو صدقاتنا. صندوق الوقف، طريقك الآمن لصدقة مستدامة. اغتنم الفرصة وابدأ وقفا يبقى بعدك.

0: أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات يواصل مستوطنون محاصرة منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي. وأفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام أجرى جولة في بلدة قصرى واتصل بعائلة محاصرة. هذا وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غربية رام الله. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني ذكرت وكالة مهر عن مصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر للوكالة أن المرور من المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع الرسوم. وفي لبنان قال مراسل الجزيرة إن قصفا من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. أما في السودان فأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن 200,000 شخص غادروا منازلهم في كردفان بسبب الحرب خلال الأشهر 9 الأخيرة. معنا الآن من رام الله ثروة شقرة وهنا في الاستوديو الياس كرام، ونعود هنا للحديث عن التطورات تحديدا في الضفة الغربية خصوصا المستجدات المتعلقة بالحصار المستمر على قصرى بالإضافة إلى ما أوردته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بخصوص إصدار أوامر عسكرية بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غربية رام الله. أبدأ معك ثروة، تضعيننا في صورة هذا المشهد سواء في قصرى أو بيتونيا وعلى امتداد الضفة الغربية.
1: بالفعل كل شيء في الضفة الغربية ميادة يدور في فلك الاستيطان والمستوطنين. نبدأ من استمرار حصار عائلات فلسطينية في قرية قصرى جنوبي مدينة نابلس لليوم 22 على التوالي. في هذا اليوم تحديدا في ساعات الصباح وصل وفد من الاتحاد الأوروبي على يترأسه ممثل الاتحاد أو المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بينيغو، والذي تحدث مع أحدى العائلات المحاصرة، اطلع على أحوالهم، استمع إلى مخاوفهم في ظل استمرار حصارهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت عليهم قيودا مشددة تحظر عليهم الحركة في المنزل أو حتى وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه العائلات بات في غاية الصعوبة. بالإضافة إلى تحدث الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي مع رئيس بلدية قصرى، والذي أطلعه على ما تتعرض له البلدة من اعتداءات متواصلة من المستوطنين وما مساعيهم الحثيثة بالمصادرة مزيدا من الأراضي ومحاصرة وحصار مزيدا من المنازل. أيضا في آخر قرارات العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بوضع اليد على مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن قوات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا ميادة يقضي بوضع اليد على 37 أو أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا، وذلك من أجل توسعة موقع عسكري محاذي تماما لمستوطنة بيت حورون. هذه المستوطنة المقامة على أراضي 4 قرى فلسطينية غرب وجنوب غرب مدينة رام الله، من بينها بلدة بيتونيا بطبيعة الحال. وفي هذا الصدد تحدثنا مع رئيس بلدية بيتونيا وقال للجزيرة إن هذه أوامر المصادرة تقع ضمن 16,000 دنم تقع داخل جدار الفصل العنصري، خاصة أن أراضي هذه البلدة مقطعة ما بين داخل الجدار وما بين خارج الجدار، وهذه المساحة الكبيرة لا يستطيع المواطن الفلسطيني الانتفاع منها إلا مرة واحدة سنويا وعبر تنسيق مسبق وببالغ الصعوبة وبأعداد محدودة، وفي موسم الزيتون فقط يسمح للمزارعين الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم حال الكثير من القرى الفلسطينية التي شرذمها جدار الفصل العنصري وفصل بين أراضيها. وهذا يأتي ضمن استمرار أوامر وضع اليد التي قامت بها سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، والذي بلغ عددها 114 أمرا عسكريا، وهو حقيقة رقم لم يصدر من قبل سلطات الاحتلال.

0: الاحتلال منذ أكثر من 20 عاما ميادة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
1: من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك. الياس كرام، في ضوء هذه التطورات المتسارعة في الضفة الغربية وهذا التصعيد الإسرائيلي، تتعالى كذلك أصوات تتحدث عن تحذيرات أمنية من انفجار الوضع، ولربما أيضا تتزامن مع أصوات أخرى وصلت إلى حد الحديث عن الإرهاب اليهودي.
2: نعم، أولا ميادة لكي نفهم الصورة والعنوان الرئيسي لما يحدث في من سجال بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل. العنوان الرئيسي هو أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يضع الطاولة ويقول بعنوان عريض بأن الحكومة الإسرائيلية ربما تسعى إلى تصعيد عسكري في الضفة الغربية لأجندات سياسية، وهذه مسألة في غاية الخطورة، بمعنى أن نتنياهو يرغب في هذا التصعيد، وأن هنالك أقطاب في حكومته تحديدا بتسلئل سموتريتش وإيتمار بنغفير الجناح الأشد تطرفا الذين يتواطؤون مع عنف المستوطنين ومع إرهاب المستوطنين، الإرهاب اليهودي كما يسمى، وأنهم يستفيدون من هذا التصعيد لأجندات سياسية وانتخابية. لذلك إيال زمير يضع هذا العنوان العريض ويقول بأن الخشية من انفجار الوضع هو لأسباب وأجندات سياسية، وهذا في منتهى الخطورة في داخل إسرائيل. لكن لكي نفهم هذا السجال الدائر بين المستويين السياسي والعسكري، علينا أن نعود إلى يوم الاثنين الماضي عندما قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجولة مفاجئة إلى قيادة المنطقة الوسطى، وحضر زمير إليها لمناقشة ما سمي بعنف المستوطنين أو إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. هنالك بنيامين نتنياهو سأل إيال زمير ما هي خطط الجيش لاحتمال حدوث تصعيد، وزمير بدا وكأنه غير جاهز لهذا السؤال لأن الأمر جاء على عجل، ونتنياهو أحرجه من خلال تسريبات في الإعلام الإسرائيلي بهذا الشأن بأن إيال زمير حضر الاجتماع ولم يكن جاهزا. لذلك إيال زمير اليوم يرد عليه من خلال هذه التسريبات ويحاول أن يقول بأن الجيش الإسرائيلي مستعد ومستعد لأي تصعيد، بل أن إيال زمير أعلن في الأيام القليلة الماضية بأنه وضع عصبة النار، فرقة الكوماندوز والقوات الخاصة على أهبة الاستعداد للتدخل في حالة حدوث انفجار كبير. لذلك إيال زمير يقول بأن الجيش من ناحيته جاهز، لكن يحذر بأن أجندات سياسية تلعب دورا أساسيا ومحوريا في هذا التحريض والتصعيد، لأنها ربما تستفيد منه في صرف الأنظار عن اتهامات المعارضة لنتنياهو في إخفاقات 7 أكتوبر، وأن نتنياهو يريد أن يصرف الأنظار عن هذه المسألة والدعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في تصعيد في الضفة الغربية المحتلة يتمحور حول هذه المسألة. ونتنياهو يريد أن يقول بأنه هو واليمين هم من يحمون إسرائيل وأمن المستوطنين، وهم الوحيدون الذين يسعون إلى تطوير المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
1: إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيم، أهلا بك رامي، تضعنا في صورة هذا المشهد.
3: بالفعل ميادة، 3 شهداء حصيلة القصف الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم بعد أن أغارت المسيرات الإسرائيلية على مناطق الوسط من قطاع غزة وجنوب قطاع غزة. نتحدث عن غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للفلسطينيين بالقرب من منزل في غرب دير البلح، والتي أسفرت عن سقوط شهيد وشهيدان من بينهم طفل عمره 3 أعوام أصيب بجراحات خطيرة نتيجة الشظايا، وآخرون وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بإصابات حرجة نتيجة هذا القصف. أيضا استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه بعد غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للفلسطينيين يوم أمس في منطقة حي الأمل في مدينة خان يونس، وأعلن مستشفى ناصر الطبي عن استشهاده. منذ صباح هذا اليوم شيع فلسطيني وأهالي مدينة غزة من داخل مستشفى الشفاء الطبي شهيد استشهد نتيجة قصف إسرائيلي على منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة. أيضا نتحدث عن تشييع لشهيد آخر في مدينة خان يونس بعد غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حي الأمل، وتم

0: أراتهم أثر في مقابر الشهداء. المناطق الشرقية من على الطول الشرقي من قطاع غزة تتعرض إلى عمليات قصف من القبل المدفعية الإسرائيلية وعبر المواقع التي وضعها الجيش الإسرائيلي فوق منازل الفلسطينيين. هذه المواقع تطلق النار بشكل مستمر، حيث استقبل الهلال الأحمر الفلسطيني إصابتان تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعدما أطلقت هذه المواقع العسكرية الرصاصات نحو الغرب من مدينة غزة. وهذا ينعكس بالسلب على الفلسطينيين في مناطق عدة، خاصة مناطق مدينة خان يونس، لأن المنطقة مكتظة بالنازحين. نتحدث عن أكثر من 900 ألف من النازحين متواجدين في مناطق المواصي والمناطق المحيطة وجنب المباني السكنية المدمرة. وضعوا الناس خيامهم، لكن في المناطق الجنوبية والشرقية تقوم الطائرات الكواد كابتر بإطلاق النار بشكل مستمر العشوائي على الفلسطينيين، وكذلك المواقع العسكرية في المنطقة الشرقية، أي نتحدث عن بلدة بني سهيلة التي وضع الجيش الإسرائيلي عدة مواقع وهي مرتفعة يتم إطلاق النار على المناطق الغربية. في الجهة الجنوبية من مدينة خان يونس أيضا الوضع لا يحسد عليه من خلال عمليات القصف المدفعي وكذلك إطلاق النار من جهة جنوب مدينة خان يونس. أما في الجهة الشمالية من مدينة رفح نتحدث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بفتح نيران أسلحتها الرشاشة على مناطق مواصي مدينة خان يونس ومن الجهة الشمالية، وتصيب هذه الطلقات الطائشة خيام النازحين، مما طبعا يصل الخطر إلى الكثير من الفلسطينيين عميادة في تلك المنطقة، وبالتالي تداعيات كبيرة لا زالت تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
1: من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة، شكرا جزيلا لك. هذا وتتفاقم أزمة نقص الأجهزة الطبية في المستشفيات مع خروج الأجهزة الطبية الأساسية عن الخدمة. وقال المدير العام للهندسة والصيانة بوزارة الصحة في غزة إن 70% من الأجهزة الطبية خرجت عن العمل، ويعمل مهندسو المعدات الطبية على إصلاح وإعادة تشغيل بعض الأجهزة باستخدام قطع مستخرجة من أخرى خرجت عن الخدمة في محاولة لسد هذا العجز.
2: هل بيد الطبيب حيلة وما ذنب المريض في كل هذا؟ إنها المعادلة الصعبة التي يواجهها الطبيب محمد مطر أمام مريضه بعدما بات تشخيص حالته مهمة شاقة في ظل النقص الحاد في الأجهزة الطبية اللازمة للفحص والعلاج.
3: والدكاترة قرروا لي صورة مقطعية، وللأسف مش موجودة الإمكانية هذه في غزة، فاقترحوا علي صورة بديلة اللي هي السي تي، والسي تي عملتها برضو في مستشفى حمد، وبتعرفش قديش عانيت لما وجدت فرصة وإمكانية أو أحجز في مستشفى حمد وعملناها.
2: هذه الأجهزة الطبية دمرها الاحتلال خلال اجتياحه لمستشفى الشفاء بغزة، معدات تشخيصية حطمت وخرج معظمها عن الخدمة لتتراجع قدرة المستشفيات على تشخيص الأمراض وتحديد الحالات بدقة.
4: أجهزة أنين المغناطيس على مستوى قطاع غزة كان هناك 9 أجهزة جميعها خرجت عن الخدمة ويلزم استبدالها. كذلك المشكلة موجودة هنا في أجهزة الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية على مستوى قطاع غزة كان يتراوح عدد الأجهزة الموجودة تقريبا من 23 إلى 25 جهاز، لأنه مش ليست كلها كانت تعمل. حاليا متوفر في قطاع غزة على مستوى القطاع كله الأجهزة التي تعمل 3 أجهزة فقط.
2: وهنا يخوض مهندسو الأجهزة الطبية سباقا مع الزمن لضمان استمرار عمل ما تبقى من المعدات، فهم يستخرجون قطعا من أجهزة خرجت عن الخدمة لاستخدامها في إصلاح أجهزة أخرى في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسد النقص في الأجهزة التي يصعب إدخالها إلى قطاع غزة.
5: خرجت 70% من الأجهزة الطبية عن العمل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود مهندسينا تمكننا من إعادة 10% من هذه الأجهزة إلى العمل باستخدام الأجهزة المدمرة كقطع غيار لإصلاح هذه الأجهزة.
2: أجهزة دمرت وأخرى تستنزف، وبين هذا وذاك يبقى المريض في غزة يدفع ثمن نقص الأجهزة التي قد يتوقف عليها علاجه.
6: هنا لا تفكك الأجهزة الخارجة عن الخدمة

0: للتخلص منها، بل بحثا عن قطعة قد تعيد جهازا آخرا إلى العمل. هي محاولات للحفاظ على ما تبقى من أجهزة التشخيص قيد الخدمة في ظل نقص حاد في المعدات وقطع الغيار. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث نقلت وكالة مهر عن مصدر إن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من مخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. أضاف المصدر أن المرور من المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع الرسوم. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا بكما. سأبدأ معك رانيا، وحول هذا الحديث الذي تحاول فيه إيران التأكيد على أنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز.
2: نعم ميادة، بالفعل تحاول أو تواصل طهران التأكيد على أنها تسيطر على مضيق هرمز، وتنفي التصريحات الأمريكية التي تقول أن المسار الجنوبي للمضيق مفتوح وأن إيران لا تستطيع أن تصدر نفطها من المضيق. وفي هذا السياق، وكما أكد مصدر أمني وفقا لوكالة مهر للأنباء، أن إيران أو قواتها المسلحة منعت 30 سفينة وصفتها المخالفة من المرور من المضيق خلال الأسبوع الماضي. قال أن الممر الوحيد المتاح أمام السفن للعبور هو الممر محدد من قبل السلطات الإيرانية، وذلك بعد أخذ التصريحات اللازمة من قوات بحرية الحرس الثوري، وأيضا بعد أن تدفع هذه السفن الرسوم. تأتي هذه التصريحات في ظل تأكيدات أمريكية على أن المسار الشمالي مغلق، وأنه يتم تصدير أعداد ضخمة من النفط، وهو ما نفاه المصدر الإيراني، وقال أنه التصريحات فيما يتعلق بهذا الشأن بعيدة عن الصحة، خاصة المتعلقة بإزالة الألغام. قال أن الولايات المتحدة لم تقدم دليل واحد على هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لا يمكن تأكيد التصريحات المتعلقة بتصدير النفط. ولكن السؤال المطروح حاليا هو لماذا تقوم الولايات المتحدة بإطلاق هذه التصريحات؟ وفقا للمصدر إيراني أمني، فإن الولايات المتحدة تقوم بشن حرب نفسية واسعة على إيران، تسعى من خلالها إلى الضغط على المفاوض الإيراني لفتح المضيق أو تقديم تنازلات في المسار الدبلوماسي. هذا بالإضافة إلى أن اعتبر هذا المصدر أن التصريحات الأمريكية تكتيكا، وذلك من أجل السيطرة على أسواق النفط. تأتي هذه التصريحات وهذه التحولات في المضيق والإعلان الإيراني عن تمسكها بموقفها في ظل التأكيد الخارجية الإيرانية، وتحديدا مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ميادة كاظم غريب أبادي، على أن إيران ليست في عجلة من أمرها لفتح المضيق، يلقي بالكرة في الملعب الأمريكي بالتأكيد على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عما وصلت إليه المنطقة، وتحديدا مضيق هرمز، من تطورات وأوضاع وتوتر، مؤكدا أن من أجل فتح المضيق على الولايات المتحدة أن تعود إلى مذكرة التفاهم، وأشار إلى أنه تم إبلاغ دولة قطر وباكستان باعتبارهما وسطاء هذه الأمور، وتم التأكيد على هذه الأمور للوسطاء، وأن على الولايات المتحدة أن تنفذ الشروط الإيرانية، وتنتظر طهران الموقف الأمريكي من هذا الأمر.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وحول الموقف الأمريكي المنتظر، كذلك أيضا نفصل مع ناصر الحسيني بخصوص آخر المواقف الأمريكية، التشديد كذلك الأمريكي حول مفاعيل الحصار البحري.
3: نعم، هذا الحصار مستمر، البيض الأبيض صامت منذ تقريبا يومين، لكن آخر التصريحات قبل قليل فقط هنا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وهو شخصية جد مقربة من البيض الأبيض ورئيس ترامب، قبل قليل فقط يشن هجوما شاملا على مجموعة من الدول أولها إيران، ويقول الآن في تصريحاته إن الإيرانيين يتعرضون كما يقول ماست، يتعرضون الآن لضغوط شاملة، ليس مجرد زيادة في الضغوط. وهو يشرح هنا بطبيعة الحال أن العقوبات التي تنوي وتسعى الآن الولايات المتحدة لفرضها على إيران ستكون من أقصى ما يكون، ضغط شامل.

0: على إيران كما يقول اقتصاديا. ويضيف وهو يرد ربما بشكل غير مباشر على التصريحات الإيرانية، يضيف براين ماست قائلا إن الإيرانيين لم يتمكنوا خلال شهر أغسطس من استهداف 2% من السفن العابرة لمضيق هرمز. ويؤكد هنا الرواية الأمريكية بأن هذا المضيق مفتوح تحت السيطرة الأمريكية معذرة، وبالتالي 2% فقط هي السفن التي تتمكن إيران من استهدافها عسكريا. ويؤكد أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز عادت تقريبا كما يقول إلى مستوياتها. لكن يشن هجوما أيضا، تعلمون الرئيس الأمريكي الآن سيعاقب أو ينوي معاقبة أي دولة تساعد في كسر الحصار على إيران. ويقول ماسك في هذا الصدد إن أي جهة، وهذا كلامه، أي جهة تساعد الإيرانيين بأي شكل من الأشكال ستكون عرضة للاستهداف، ويقصد للعقوبات الأمريكية. هذا مهم خصوصا بالنسبة لأربع دول يعطي اسمها: الصين، باكستان، والهند وروسيا. وبالتالي هذه أولى ردود الفعل الأمريكية التي تعكس بعض الغضب على ما يبدو. لدينا اجتماعات مجموعة العشرين الاثنين والثلاثاء هنا في نورث كارولينا، سيسعى الخزانة الأمريكية والولايات المتحدة إلى إقناع هذه الدول، روسيا، باكستان، الهند ودول أخرى، بأنها بالفعل يجب أن تنضم إلى هذه المجموعة من العقوبات الأمريكية التي تشكل هذا الضغط الهائل على الاقتصاد الأمريكي للقضاء على إيران ودفعها نحو الرضوخ. وبالتالي فيما يظل البيت الأبيض صامتا الآن، أعضاء الكونغرس، وفيها رسالة سياسية للأمريكيين ولباقي العالم، هم الآن يطالبون بمواصلة هذا الضغط، بمواصلة هذا الحرب، ويوجهون الآن بدل البيت الأبيض الكونغرس يوجه تحذيرات لمجموعة من الدول التي ربما لن تساعد هذا المجهود الأمريكي. وبالتالي فيما يصمت البيت الأبيض، أعضاء الكونغرس الآن يظهرون بشكل أو بآخر دعمهم للخطط الرئيس الأمريكي في هذا الاتجاه، مع توجيه تحذير شديد على ما يبدو في هذه اللغة إلى هذه الدول، روسيا والصين والهند، إذا لم تنضم للجهد الأمريكية، إذا لم تنضم لهذا الجهد الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر حسين. نفتح الآن باب النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. سأبدأ مع السيد سيرجيو، ومن حيث انتهى مراسلنا ناصر حسيني حول الجهود المبذولة اليوم، عذرا سيد لابينا، فيما يتعلق بمحاولة إقناع الدول التي لا توافق فعليا على تلك العقوبات المفروضة، أو لم توافق على الأقل طوال سنوات الماضية من تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران، بأن تنخرط بشكل إيجابي في هذه العقوبات، أن تقطع شرايين الاقتصاد الإيراني كما يريد الجانب الأمريكي. هل هذا أمر ممكن بالنظر لطبيعة هذه الدول؟
2: أعتقد أن واحدة من الأمور التي علينا أن نأخذها بعين الاعتبار أنك كلما أردت أن تطبق نظام عقوبات هناك أكثر من طرف. واضح أن الولايات المتحدة تريد أن ترى وحدة صف في تطبيقها، ولكي تكون ذات فاعلية تحتاج إلى مساعدة الآخرين. الولايات المتحدة تريد أن توحد الصفوف وتقول للدول الأخرى إن لم نفعل ذلك فإن إيران ستحاول شق وحدة الصف. علينا أن نتذكر أنه في خاتمة المطاف الضرر الذي تلحقه إيران بشكل أساسي هو لدول الخليج والعراق وثم بقية العالم. إذا كان هناك أي إجراء يتخذ من دون استخدام قوة عسكرية وتطبيق هذه العقوبات على الجميع أن ينخرط في هذه العملية، ومن الحيوي أن تدرك إيران بأن الماضي لا يمكن أن يستمر، وهناك حاجة لنوع من التفاوض وللوصول إلى تسوية والسماح للوسطاء بأن يهيئوا الظروف لذلك، وأيضا يكون هناك تواصل بين الولايات المتحدة وإيران. وطبعا ربما هناك تواصل أنا لست على علم به، ولكن نقول إذا أردنا حل المشكلة من دون عمل عسكري علينا أن نبدأ بالعقوبات. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن استخدام القوة العسكرية لن يتم، وإذا ما استمرت إيران

0: في عدم السماح للنفط بأن يمر عبر المضيق. اليوم هناك 60 إلى 70 مليون برميل يمر يوميا، وهذا سيستمر ويزداد.
1: طيب على الأقل في مستوى تأييد الأمريكيين خاصة داخل الكونغرس لخيار العقوبات الاقتصادية في مقابل الحرب العسكرية، هل يبدو أنه الخيار الأفضل هو الخيار المتعلق بعقوبات اقتصادية؟
0: هناك دائما مستوى معين من الاحتكاك بين الكونغرس والرئيس، لكن في هذا الوضع الكونغرس سيفضل استخدام المسار الدبلوماسي دون الحل العسكري، هذا هو المسار المفضل. وأعتقد أن الكونغرس والرئيس لديهما نفس الفكرة. القضية هي
1: مسار دبلوماسي مع ضغوط اقتصادية.
0: نعم، بالمسار الدبلوماسي عليك أن تكون لديك قوة ضاغطة، وهذه هي العقوبات الاقتصادية.
1: طيب دكتور محمد صالح صديقيان، كان لافتا استخدام إيران في هذا الخطاب أخيرا لغة الأرقام مرة أخرى كما استخدمتها الولايات المتحدة، تحديدا فيما يتعلق بإثبات من يسيطر على مضيق هرمز. دفعت بأن هناك 30 سفينة منعت، أن من يعبر فقط هو من يدفع الرسوم وينسق معنا. هذه المعركة في حد ذاتها، هل هي معركة أيضا كسر أصابع على مستوى مضيق هرمز ومحاولة القول من يسيطر على المشهد في هذه المرحلة، أم أننا لازلنا أمام استخدام الورقة ضمن مسار التفاوض؟
2: بالتأكيد يعني الحالتين هي ممكنة، ويسعى الجانب الإيراني انتهاج هاتين الحالتين لسبب بسيط جدا. أولا، هو يريد من خلال فرض الحصار على مضيق هرمز أو التمسك بورقة هرمز من أجل فتح باب المفاوضات وإزالة العقوبات وإزالة الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية وعلى السفن الإيرانية. هذه نقطة معينة. النقطة الثانية أن إيران عندما تشكك في ذلك هي تمتلك هذه الرواية، يعني نحن أمام روايتين. الرواية الإيرانية تشكك بحجم الحجم الذي يعلنه الجانب الأمريكي، واحد. اثنين، الإيرانيون يقولون بأنهم ممسكون بهذا المضيق، وهناك عرقلة كبيرة للسفن التي تريد الولايات المتحدة أن تعبر من مسار معين بدعم وقوة القطعات العسكرية الأمريكية، وبالتالي إيران لا زالت تمسك بهذا المضيق، وهي تقول بأنه يجب على الولايات المتحدة إذا أرادت فتح هذا المضيق أن ترفع الحظر عن السفن الإيرانية، ترفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، وبالتالي وضعت قائمة من 6 نقاط يجب على الولايات المتحدة أن تعمل بها، وهي بذلك تشير إلى مذكرة التفاهم التي لحد الآن لم يعترف الجانب الأمريكي بوجود هذه المذكرة، وبالتالي حتى الوسطاء الذين يعملون من أجل عودة أو استئناف المفاوضات هم لا يدرون الآن. أنا أعتقد بأنه يجدون صعوبة في تمسك جانب بمذكرة التفاهم وتخلي جانب آخر عن هذه المذكرة.
1: فيما يتعلق تحديدا بالشروط الإيرانية المطروحة على الطاولة والسلة الواحدة مقابل مضيق هرمز، يبدو أيضا أنها وكأنها تنعكس حتى على الإطار المؤقت الذي كان سيعلن مع عمان بخصوص مضيق هرمز، يعني غاب الحديث عنه في هذه الأيام.
2: الإيرانيون يقولون بأن هذا الاتفاق الذي تم مع سلطنة عمان أو هذا الاتفاق على الآلية التي تمر بها القطع البحرية أو الملاحة في مضيق هرمز تعتمد على الجانب الأمريكي أن يرفع الحصار وأن تبتعد الحشود العسكرية عن المضيق من أجل فتح المضيق وعودتي إلى 27 فبراير الماضي.
1: عندما كانت تتحدث إيران عن ذلك المسار مع عمان كانت تقول أنه مسار منفصل وإعلانه بشكل رسمي لا يرتبط بمذكرة التفاهم. اليوم يبدو أن مذكرة التفاهم بالشروط التي تشدد عليها إيران من أجل فتح مضيق هرمز وكأنها هي ما يؤجل كذلك أيضا الإطار المؤقت.
2: الإيرانيون قالوا بأن الاتفاق مع الجانب العماني لا يعني فتح المضيق، وبالتالي هم رهنوا فتح المضيق بإزالة العقوبات عن الأرصدة الإيرانية. الآن الإيرانيون لا زالوا يقولون، وقالوها للشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري، قالوا بشكل واضح بأنهم مستعدون لفتح مضيق هرمز إذا ما رفعت العقوبات عن
1: هذا واضح بصيغة أخرى. ما الذي يؤخر الاتفاق الذي كان يراد له أن يكون إطارا مؤقتا مع عمان؟
2: الحظر الأمريكي على مضيق هرمز.
1: طيب دكتور عبد الله، عندما نعود إلى النقطة التي تفضل بها سيد سيرجي والتي أثرناها في هذا النقاش المتعلقة بالدول التي يمكن أن توافق على العقوبات الأمريكية وأن تنخرط في هذا الجهد الأمريكي، نتحدث عن روسيا، نتحدث عن الهند، نتحدث عن الصين، هل هو تعويل أمريكي واقعي لنقل بالنظر إلى تاريخ هذه الدول في العلاقات مع إيران ومصالحها وكذلك أيضا أيديولوجيتها؟
3: طبعا مياده، هو كل دولة ستبدأ بالنظر إلى حساباتها ولوياتها. يعني إذا كان هناك قدرة على تعويض إيران ستعوض إيران وستتجنب المشاكل، هذا أولا. ثانيا، هل إيران هي فقط شريك تجاري بالنسبة لهذه الدول أم أنها جزء من مشروع أكبر تنظر له الصين وروسيا وغيرها بأنها تنظر إلى الولايات المتحدة بأنها تبقى أكثر في الشرق الأوسط وتبقى متورطة أكثر في هذا الملف في في في في المنطقة، خصوصا وأن روسيا متورطة في أوكرانيا، بالتالي أيضا تريد أن ترى خصمك متورطا. بالتالي هذه أسئلة مهمة. الجانب الأمريكي يعلم بأن العقوبات السابقة كانت عقوبات على إيران، الآن على عقوبات على من يتعامل مع إيران، بالتالي هي محاولة جعل إيران
1: العقوبات الثانوية.
3: بالضبط، بالتالي جعل إيران موبوءة بشكل أو بآخر اقتصاديا بأن الكل ينفر من التعامل معها. واضح بأن هذا الأمر يجده الجانب الأمريكي بأنه لن يكون مطبقا بسهولة، بالتالي لجأ إلى موضوع الحديث عن دول معينة باسمها، بالتالي هو يحاول أن يضع الضغوط على هذه الدول لتنصاع له. بالتالي هذا أمر مهم جدا يجب التركيز عليه. بالتالي كل دولة ستنظر بجانب معين، بالتالي هل هي ستذهب إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أم ستلتف؟ لأن دائما مع أي عقوبات العقل البشري دائما يبحث عن يخترع طرق جديدة للالتواء عليها على أي قانون. بالتالي أعتقد أن هذا سيكون على قائمة الدول في الأيام القادمة، هو كيف يمكن تجنب هذه العقوبات إذا استطاعوا، وإذا لم يستطيعوا طبعا سيبحثون عن طرق أخرى.
1: وهنا تحديدا يحضرني حديث المصالح فيما يتعلق بما كان من مواقف حتى صينية، وهي الصين المتشددة فيما يتعلق بالانصياع لأفكار وتوجهات الولايات المتحدة مع الحلفاء. الصين نفسها كانت تحدثت عن ضرورة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة غير مرة.
3: طبعا، لأن الصين تعلم بأن إذا كان في هرمز إذا تحققت سابقة لأول مرة بأن يكون هناك رسوم مفروضة على المرور ستكون موجودة في ملقة، وهناك تقريبا نسبة كبيرة من التجارة الصينية تمر عبره، أو حتى تكون من خلال مضيق الصين أو مضيق اللي بين الصين وتايوان تمر عليه نسبة أيضا جدا كبيرة. بالتالي إذا كان هناك رسوم عبور سيؤثر بشكل جدا كبير على هذه الدول. بالتالي الصين تعلم هذا الشيء، لكن التساؤل الأكبر ميادة هنا بأن عندما ننظر إلى موضوع العقوبات وموضوع الصين، السؤال هنا اللي يطرح نفسه، الدول تنظر من ناحية مختلفة، لا تنظر فقط إلى إيران بأهميتها التجارية، لكن تنظر أيضا إلى أمور أخرى، كيف هي أهمية المنطقة، كيف هي أهمية الدول المجاورة لإيران، هل إسقاط إيران سيكون من صالح دول المنطقة أم لا يكون من صالح المنطقة، ماذا عن الدول الأخرى؟ بالتالي هناك العديد من الحسابات اللي أعتقد أن الدول الكبرى ستبدأ أن تركز بها بشكل كبير، وهنا يلعب أعتقد سيكون هناك هامشا للعديد من الدول أن تدخل في هذا المجال.
1: أريد كذلك بشكل سريع أن نذهب إلى تلك النقطة التي ناقشتها مع الدكتور محمد صالح صديقيان حول الاتفاق الإطاري المؤقت الذي كان من المفترض أن يخرج بين إيران وعمان، ويبدو أن الحديث إلى حد ما اختفى عنه في هذه المرحلة في هذين اليومين على الأقل.
3: واضح أنه كان رسالة سياسية مقابل الرسالة الأمريكية بالعقوبات، لكن الولايات المتحدة تحولت من العقوبات بفرضها فعليا على بعض الجهات. يعني سمعنا في الفترة الأخيرة عن بنك مصر الإمارات كأحد البنوك التي تم وضع عليها واضح ضمن القائمة، بالتالي هو كان خبر بخبر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه ميادة هو ما الفائدة من المفاوضات عمانية إيرانية إذا لم تكن فعلا تفتح المضيق، بالتالي هي تحتاج الولايات المتحدة لفتحها، هذا أمر مهم جدا. كان هو فرصة أو ما زالت فرصة لبناء آلية ثقة مع الولايات المتحدة، لكن إذا كانت هناك تصلب في المواقف الإيرانية لا يمكن للوسطاء أن يستطيعوا أن يذهبوا لإقناع الجانب الأمريكي بالعودة للمفاوضات.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي، شكرا جزيلا لك، شكر موصول لكما، الدكتور محمد صالح صديقيان والسيد سيرجيو ديلابينا. إلى لبنان، حيث قال مراسل الجزيرة إن قصفا من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط بلدة النبطية.

0: الفوقة جنوبية لبنان. معنا مدينة صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طاني. وسهلا بك جوني، تضعنا في تفاصيل هذا التطور المتعلق باستمرار التصعيد الإسرائيلي.
1: يمكن القول ميادة أن ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية هنا في جنوبي لبنان هو مرتبط طبعا بالسياق التصعيدي العام خلال الأسبوعين الأخيرين على وجه التحديد. وما يمكن الحديث عنه طبعا هي هذه الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة النبطية الفوقة القريبة جدا من مرتفعات علي الطاهر، وجميعنا يدرك أن مرتفعات علي الطاهر هي تحت المجهر في هذه المرحلة بسبب ما يقوله الجانب الإسرائيلي بشأن وجود حزب الله في هذه المرتفعات ومحاصرته لهذه المنطقة الجغرافية. الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية في تلك المنطقة لم تؤدي إلى سقوط إصابات كما بات واضحا، وهي ترافقت طبعا مع اعتداءات وخروقات إسرائيلية أخرى، وتحديدا استمرار عمليات التفجير والنسف العنيفة في عدد من القرى الجنوبية من بينها بلدة القنطرة وزوتر الشرقية، وأيضا ما يتعلق بالقصف المدفعي الإسرائيلي باتجاه عدد من البلدات في الجنوب اللبناني وعمليات التمشيط أيضا التي تقوم بها المروحيات الإسرائيلية. هذا المسار بشكل عام بكل أبعاده بكل تجلياته يتعامل معه لبنان بكثير من القلق، خصوصا أن المعطيات الميدانية كما هو واضح مقلقة. هناك خشية أيضا من أن تؤثر الحسابات الإسرائيلية السياسية الداخلية على هذا المعطى الميداني، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي يكثر الحديث عن مسألة مرتفعات علي الطاهر وكيفية التعامل مع هذه المنطقة في قضاء النبطية، بالإضافة إلى مسألة المفاوضات المباشرة التي بات واضحا بالنسبة للبنان الرسمي أن الجانب الإسرائيلي يعرقل مسارها. وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد حاسم للجولة المقبلة التي قيل أنه يفترض أن تعقد مطلع الشهر المقبل. المصدر المسؤول اللبناني كان تحدث للجزيرة خلال اليومين الماضيين عن السياسات الإسرائيلية، عن المماطلة الإسرائيلية والتسويف الإسرائيلي في مسألة المفاوضات وعدم التعامل مع المطالب اللبنانية، وأيضا الاتهامات الإسرائيلية الجيش اللبناني بشأن اتفاق الإطار وما يتعلق بالمناطق التجريبية. وكان هذا المصدر حاسما بأن لبنان لن يتخذ قرار تعليق المفاوضات لأنه بالنسبة للبنان، وهذا ما قاله الرئيس اللبناني أكثر من مرة وما قاله رئيس الحكومة، المفاوضات هي المسار الوحيد المتوفر والمتاح حاليا والأفضل حاليا من أجل معالجة الأمور فيما يتعلق بالجنوب اللبناني، لأن الحرب لم تؤدي إلى أي نتائج ولم تأتي بالنتائج المطلوبة بالنسبة للجانب اللبناني. ويبقى طبعا أن الملف السياسي المحلي ضاغطا على هذا المستوى. حزب الله ما يزال واضحا بأنه يرفض اتفاق الإطار، يرفض المناطق التجريبية، وهو يطالب الدولة اللبنانية بالانسحاب من هذه المفاوضات، ويقول أن هذه المفاوضات لم تؤدي إلى وقف الحرب وبالتالي لا فائدة منها. وبالتالي هناك مجموعة من المعطيات التي ترسم المشهد العام بشأن ملف جنوب لبنان سياسيا وأيضا ميدانيا.
0: من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، شكرا جزيلا لك. نبقى في لبنان حيث من المقرر أن تنتهي ولاية اليونيفيل في جنوب البلاد بنهاية هذا العام، وسط نقاش دولي بشأن مستقبلها ومهمتها في وقت يتمسك لبنان باستمرار وجودها باعتبارها أحد عناصر الاستقرار في الجنوب. وقد أكدت اليونيفيل الجمعة أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. بينما بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في روما مع نظيره الإيطالي مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، يأتي ذلك بالتزامن مع مساع لترسيخ ترتيبات أمنية مرتبطة باتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 26 من يونيو حزيران الماضي. لنقاش هذا الملف معنا هنا في الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، و الكاتب الصحفي السيد علي الأمين. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك دكتور، يبدو أن معنا أيضا من واشنطن ضمن هذا الحوار السيد ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز. أهلا بك. إذا أبدأ معك دكتور طارق، في 31 من ديسمبر تنتهي مهمة اليونيفيل، واليونيفيل كان لها دور مهم جدا في التواجد في جنوب لبنان والأدوار التي كانت تقوم بها في إطار الأمم المتحدة. ما الذي سيعنيه غياب اليونيفيل؟
2: تحياتي ميادة. بداية طبعا اليونيفيل شكل على مدى يعني أكثر من 47 عاما عامل استقرار و يعني طمأنة عند الجنوبيين، وكون وجود اليونيفيل هو بقرار مجلس الأمن

0: التجاوزات الإسرائيلية. يعني هناك نقاش كان أنه ماذا فعلت اليونيفيل بعد العام 1978 بعد قرار مجلس الأمن 425. اجتاحت إسرائيل في العام 1982 وب 93 كان اجتياح تموز أو حرب تموز، ب 96 أيضا ومن ثم في 2006. ولكن وجود اليونيفيل حقيقة حتى لو لم يمنع الاجتياح الإسرائيلي، لأنه يعني لأن حتى مجلس الأمن لا يعطيه يعني الأفضلية أو صلاحيات بمجابهة العدو الإسرائيلي، ولكن أيضا كان ضرورة أمنية وسياسية وحتى اجتماعية. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية التي هي صديقة للبنان كما يقول المسؤولون اللبنانيون اعترضت على التجديد لليونيفيل، وأصرت في العام الماضي على أنه على أن التمديد الأخير هو التمديد الذي سينهي مهمة اليونيفيل. إذن نحن في منطقة اليوم محتلة وستصبح مكشوفة يعني أمام يعني الرأي العام حتى الدولي، ولن يكون هناك أي رقيب على مستوى منطقة جنوب نهر الليطاني، وهذا يعني مصلحة إسرائيلية ومصلحة أمريكية أيضا. فاليوم ميادة أنه الذين ينادون أو يروجون بأن أمريكا تريد مصلحة لبنان هم عليهم اليوم أن يقتنعوا أن الأمريكيين يريدون مصلحة الإسرائيليين وليس مصلحة الشعب اللبناني وخاصة أهل الجنوب.
1: سيد علي الأمين،
0: نعم.
1: كيف يرى لبنان الرسمي أنه في نهاية الأمر كما قال السيد طارق عبود كان هناك قبل يومين تصويت في مجلس الأمن وكان هناك رفض من الولايات المتحدة فقط لتمديد مهمة اليونيفيل، أضف عليها ما جرى منذ أشهر فيما يتعلق برغبة إسرائيلية أمريكية في تغيير حتى مهام وصلاحيات اليونيفيل في جنوب لبنان؟
2: تحياتي ميادة، وما في شك أولا يجب أن نؤكد أن لبنان كان عم بيطالب ببقاء هذه القوة الدولية، وأيضا وضع في حال لأنه إذا في فيتو أمريكي أن يكون هناك قوة ولكن تحت غطاء الأمم المتحدة. الرأي المقابل إذا صح التعبير على مستوى النظرة لدور اليونيفيل، وهذا ما تعبر عنه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح وصريح، بأنه مهمات هذه القوة خلال الفترة الماضية لم تؤدي الوظيفة المطلوبة منها، يعني حفظ السلام لم تقم هذه القوة بتنفيذ المهمات المطلوبة، لا بل اعتبر بأنه هذه القوة فشلت في القيام بالمهمة وليس لها صلاحيات لجم أي من الأطراف. وأيضا دائما كان يقال لأنه دائما حتى هذه القوات كانت تتعرض لمواجهات حتى من أجواء ومن من من مؤيدين لحزب الله على الأرض، ودائما كان في هناك حديث عن الأهالي الذين يعترضون على دوريات اليونيفيل، وكان في أصوات معترضة على وجود اليونيفيل حتى من الداخل اللبناني وإن كان الموقف الرسمي لا كان مع بقاء اليونيفيل. كل هالوظيفة خلال 47 سنة لم تمنع لا إسرائيل من الدخول، لم تمنع من السلاح وجود السلاح في منطقة جنوب الليطاني، والأمريكيون نقطة قوة موقف الأمريكيين بأنه خلال الفترة من 2006 إلى 2024 حين شنت الحرب الإسرائيلية على لبنان تحت سقف أو تحت وجود اليونيفيل كانت تقام الأنفاق والأسلحة يعني لم تستطع اليونيفيل ولم تنجح في منع أن يكون شبكة السلاح في منطقة الجنوب الليطاني من أن تتواجد بالشكل الذي كشفته إسرائيل في المرحلة الأخيرة، وهذا ربما ما تتذرع به الولايات المتحدة الأمريكية بأنه هذه القوات ليس لها نفع وبالتالي وجودها لا يؤدي المطلوب.
1: واصل معك في هذه النقطة تحديدا، لأنه كثيرا كان يقال أيضا أن جزء من عرقلة مهام اليونيفيل هو إطلاق يد إسرائيل حتى على قوات اليونيفيل، هناك عناصر من اليونيفيل قتيل.
2: يجب أن ننتبه أنه عناصر اليونيفيل موجودين في جنوب الليطاني ليسوا موجودين في شمال إسرائيل، يعني موجودين في منطقة هي أصلا ضمن الأراضي اللبنانية وتحت سلطة الدولة اللبنانية وليسوا موجودين في المناطق الأخرى. أكيد إسرائيل كانت هي رافضة من الأساس إسرائيل وجود هذه القوات، يعني لا ليس يعني جديدا الموقف الإسرائيلي من بقاء القوات اليونيفيل، ودائما كانت إسرائيل تطالب بإخراجهم، وأيضا كانت تتذرع إسرائيل بأن هذه القوات لا تقوم بمهمتها. كشفت الحرب هذا الواقع مع الأسف يعني نقول، وبالتالي أصبح المنطق الأمريكي في هذه الناحية أقوى. لكن بالتأكيد أنا أوافق بأنه هذه في مخاطر كبيرة، لأن وجود قوات اليونيفيل فعلا

0: كما قال زميلنا أنه يعطي شرعية لهذه المنطقة، وعلى الأقل يلجم من الناحية السياسية والمعنوية إمكانية أن تقوم بإسرائيل بخطوات لاحقة كضم مناطق معينة أو ما إلى ذلك من مناطق جنوب الليطان.
1: دعني أستفيد من العميد اللي أسحلنا في هذه النقطة حول الأدوار والمخاطر، أدوار اليونيفيل كيف كانت والمخاطر.
2: ميادة، دعينا نقول أنه لم يحترم أحدا القرار 1701، لا إسرائيل وحتى ولا حتى حزب الله داخل لبنان. اثنين، هذه المهمة تبدل جذري بالبيئة الأمنية. يعني على سبيل المثال بالعام 1978 عملية الليطاني أنتجت القرار 425. كانت إسرائيل فعلا تريد، وهناك يقال أنه كان اتفاق مسبق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أنا أدخل أنتم تتدخلون لإنتاج قرار وبالتالي خلق ما يسمى بمنطقة عازلة دولية ذات شرعية دولية. قرار 425 سقط هذا مع الاجتياح وما شابه. اليوم البيئة الأمنية تبدلت في جنوب لبنان. اليوم حزب الله، الجيش اللبناني، اليونيفيل والإسرائيلي، اليوم هناك احتلال. اليوم تبدل الواقع الميداني والجيوسياسي في المنطقة. تقول إسرائيل لا أريد فعلا أنا منطقة عازلة، أنا أؤمن المنطقة العازلة وأنا أفرض من المنطقة العازلة القدرة على التأثير في العمق، ومن هنا نأتي إلى عملية أو ما يجري في علي الطاهر. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة. المهم خوف الدولة اللبنانية من الفراغ الأمني، يعني أن تنسحب. هي لن تنسحب القوات اليونيفيل إذا لم يجدد لها، هي كما يقال درو داون، يعني هي عملية انسحاب متدرج لفترة طويلة قد تدوم بالعام 27، ولكن لا يوجد تصبح المسؤولية من الدولة اللبنانية. يعني أن تنسحب قوات اليونيفيل، الدولة اللبنانية لا تستكمل عملية الانتشار، وثلاثة تعود الحرب من الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أنت أمام فراغ أمني. هذا أهم قلق بالنسبة للدولة اللبنانية. هل سنذهب إلى قوة بديلة؟
1: هذا هو السؤال.
2: القوة البديلة إما أن تكون عبر مجلس الأمن، يعني تغيير هيكلية ومهمة وقواعد الاشتباك لليونيفيل، أو قد تأتي باتفاق من خارج مجلس الأمن من ضمن اتفاق الإطار إذا صح التعبير، وبالتالي يكون هناك دول تساعد لبنان على المراقبة، على التنفيذ، على التحقق.
1: وبدل تركيا مثلا عرضت ذلك.
2: تركيا لديها حساسية، لديها حساسية ميادة. دعينا نقول أن تركيا لن تشارك أيضا في مجلس السلام في قطاع غزة، قوة حفظ السلام. فإذا أنت أمام شيء من خارج إطار الأمم المتحدة ستوافق عليه إسرائيل، وهنا يبدو المعضلة الكبرى. مهما اتفقتي ومهما فعلتي، ماذا سيفعل حزب الله؟ يعني إذا أتت من خارج مجلس الأمن من ضمن اتفاق الإطار، حزب الله يرفض كل هذا.
1: السؤال هنا أيضا عميد إلياس، أي قوة بديلة خارج نطاق اليونيفيل هل يمكن أن تكون ذات فعالية من الناحية الاستراتيجية بالنظر لتجربة اليونيفيل؟
2: تجربة اليونيفيل هي ليست حفظ، هي حفظ السلام وليس فورس انفورس بيس انفورسمنت. يعني هي ليس فرض السلام. فرض السلام يتطلب قوة وعتاد وقواعد اشتباك مختلفة. يعني فرض القوة، وهذا أمر لم تفعله الأمم المتحدة ولم تفعله اليونيفيل. اليوم نحن قد نذهب إلى مرحلة ما يسمى قوة التحقق من التنفيذ للإطار، وهنا أعود فأقول أن يدخل موضوع حزب الله، ماذا سيقول؟ هل سيقبل؟
1: هذه أعود إليك بها لنشرحها أكثر، قوة التحقق تحديدا، المهام والصلاحيات كيف ستكون بهذا المعنى. ولكن أيضا سيد ستيفن، نريد أن نفهم طبيعة وأسباب رفض الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار اليونيفيل، كونها قوة في نهاية أممية دولية تابعة للأمم المتحدة، منسقة تستطيع أن تكون العين المحايدة والشاهد، وكذلك الذي ربما ينفذ آليات وقرارات أممية.
3: طيب مساءكم. دعونا نفهم أنه ليس فقط الولايات المتحدة التي لديها فكرة بأنه آن أوان إنهاء مهمة اليونيفيل. مجلس الأمن صوت الإجماع على إنهاء تفويضها، لكن الآن الولايات المتحدة تنظر إلى اليونيفيل على أساس أنها فشلت في مهامها وغير ذات فاعلية في أداء هذه المهام. هذا ليس موقفي أنا، لكن أنا أنقل لكم محاججة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقول أن الوضع على الأرض تغير والشروط تغيرت، وأن هناك إطار ثلاثي يمكن أن يقوم بالوظائف التي أخفقت في اليونيفيل فيها في من وجهة نظر الولايات المتحدة. إذن من منظور أمريكي، الاستمرار في تفويض الأمم المتحدة ليونيفيل أو استبدال التفويض بقوة مشابهة سيكون استجابة غير صحيحة للوضع الراهن والظروف الراهنة، لأن هناك إطار ثلاثي موجود حيز التنفيذ، إذا ما نجح سيؤدي كثير من المهام التي كان يفترض أن تقوم بها اليونيفيل في سنوات عملها الماضية.
1: هل ترى من فرص أمام هذا الإطار الثلاثي كذلك أيضا بالنظر للمعطيات الحالية؟
3: نعم، سؤال جيد، لأن المعوقات أمام تطبيق العمل لا يستهان بها. حزب الله هو ليس جزءا من الإطار الثلاثي، وهو رفض تفويض اليونيفيل في جنوب لبنان وعرقل أداء اليونيفيل في جنوب لبنان، وإسرائيل بشكل كبير تجاهلت اليونيفيل. الآن لدينا إطار في معظم أجزائه يعتمد على قدرة الحكومة اللبنانية على السيطرة على سلاح حزب الله وأن تفرض سيادتها على جنوب لبنان وكامل التراب اللبناني. هناك أسئلة جادة حقيقة، هل ستستطيع الحكومة اللبنانية القيام بهذه المهام؟ نحن لا ندري حقيقة. أعتقد أننا سيكون النوع من الحماقة أن نعتبر أن الإطار سيكون أداة ناجحة، لكن من السابق لأوانه أن نفترض العكس أيضا.
1: سؤال كبير هنا سيد ستيفن، من يسيطر على إسرائيل؟ هل تبدو لك دولة مسيطر عليها؟
3: مرة أخرى هذا أيضا سؤال وجيه، لأن إسرائيل أظهرت المرة تلو المرة أنها لا تكترث بمثل هذه اتفاقيات وقف إطلاق النار أو ترتيبات المراقبة. أو الأمل هنا أنه بمشاركة أمريكية فعالة، ولأن الأمم المتحدة ليست جزءا من هذا الإطار، فستكون الولايات المتحدة ستكون في موقف تشعر فيه بأنها ملزمة بضمان امتثال إسرائيل لهذا الإطار. أنا لو كنت في لبنان لنظرت إلى هذه الالتزامات الأمريكية بعين الشك كثيرا، لكن من منظور واشنطن تقول هي الولايات المتحدة التي أعطت لنفسها هذا الدور، وبوجود هذا الإطار مع الاتفاق مع جميع الأطراف. علينا أن نرى سجل الولايات المتحدة ليس مشجعا في ضبط إسرائيل. أعتقد أن هذا من الاستهانة بالقول أن نقول أنها ستسيطر على إسرائيل، لكن لو كانت المشاركة الأمريكية فعالة يمكن أن يؤدي إلى ضمان عدم انتهاك إسرائيل.
1: دكتور طارق عبود، حتى اليونيفيل تقول أن الوضع هش جدا، يعني المشهد في جنوب لبنان والصور والأخبار تخبر بهذا المشهد الهش جدا. هل هناك مقاربة من قبل حزب الله يمكن أن تستوعب أي قوة أخرى بديلة عن اليونيفيل؟
4: المسرب يعني عن أجواء حزب الله أنه غير رافض لموضوع لجنة التحقيق، ولكن أيضا هو أرسل رسالة أنه يرفض أن يكون مشاركة البريطانيين وأن يكون مشاركة للأذربيجانيين في موضوع لجنة التحقيق. أيضا بالمقابل رفضت إسرائيل وجود فرنسا وإسبانيا في لجنة التحقيق. أنا أعتقد بأنه يعني نحتاج إلى قوة دولية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن أولا إعدام الدور الفرنسي في لبنان السياسي ومن خلال لجنة المراقبة الميكانيزم وتغييب دور الفرنسي وهي نائب الرئيس يعني أو كانت عضوا فعالا في لجنة الميكانيزم التي لن تعمل، إضافة إلى أنها تريد تشكيل إطار خارج الأمم المتحدة كما فعلت في مجلس السلام. يعني الولايات المتحدة الأمريكية في النظام المبني على القواعد ما بعد الحرب العالمية الثانية، إدارة دونالد ترامب تريد الخروج من هذا النظام، لذلك هي تريد أن تكون هناك لجنة تحقيق. ما هي اللجنة

0: عملها جنسياتها غير محددة. لذلك منطقيا أن يمدد كان للقوات اليونيفيل حتى لو تغير الدور الوظيفي، أو حتى لو يعني كانت ستعمل تحت الفصل السابع، لأنه هناك يعني احتلال، وهذا الاحتلال لن يخرج من لبنان، ويعني وجود اليونيفيل طيب. أو الأمم المتحدة تشكل عامل ضغط على إسرائيل.
1: هذا يدفعنا للتساؤل، هل سيصل حزب الله إلى نقطة يترحم فيها على قوات اليونيفيل عندما تتواجد قوات لا يريد وجودها، لن تكون مفصلة كما يريد حزب الله؟
0: لن يكون هناك أي وجود أجنبي عسكري في جنوب نهر الليطاني وفي الجنوب اللبناني من دون موافقة حزب الله، هذه محسومة. لن تطأ يعني حذاء أي جندي أجنبي الجنوب اللبناني إذا لم يكن هناك موافقة لحزب الله.
1: دكتور أو سيد علي الأمين، عندما نتحدث عن هذا الرفض من قبل حزب الله لوجود أي قوات بديلة لليونيفيل، في ظل كذلك أيضا إصرار أمريكي على تغيير المفاهيم التي كانت سائدة فيما يتعلق بالمشهد في لبنان، وبالنظر لما تريده كذلك الدولة اللبنانية، إلى أين نتجه؟
2: أكيد الموضوع محل جدل والصورة غير واضحة حتى الآن، لكن واضح أن إيطاليا تلعب دور محوري في هذا المجال، واضح أن إيطاليا حتى ربما رمزية أن تعقد المفاوضات في روما لها دلالة، وفي حركة بهذا الاتجاه، وحتى هناك وفد سيزور لبنان من البرلمان الإيطالي من أجل أن يستكشف الآراء، وتحديدا أيضا يريد موقف حزب الله من هذا الموضوع، علما أن إسرائيل حتى الآن لم توافق على مسألة إيطاليا. قائد الجيش اللبناني كان من أيام في إيطاليا، وعقدت اجتماع وجرى البحث في هذه التفاصيل. أعتقد المسار الإيطالي يسير ببطء، لكن سيكون الخيار في نهاية الأمر بين أمرين، بين أن يبقى الاحتلال أو تأتي قوة أخرى. أكيد يفضل لبنان أن تكون الأمم المتحدة، ويطالب أيضا لبنان بأنه لو لم تكن الأمم المتحدة لكن يجب أن يكون هناك غطاء دولي ما لهذه القوة الدولية. يصر هل ينجح أو لا ينجح هذا أمر آخر، لكن سيكون الخيار بالنسبة لحزب الله تبقى إسرائيل أو نأتي بقوة أخرى حتى لو لم يكن يوافق عليها. وأعتقد أنه هذا الأمر سيكون محرجا له، ولن يرفض بسهولة وجود مثل هذه القوات.
1: عميد إلياس حنا، قوة التحقق من حيث الصلاحيات ومن حيث القدرة على العمل على الأرض بالنظر كذلك للمعطيات الحالية، كيف تراها؟
3: ميادة، دعينا فقط لأنوه على شيء معين. اليوم هذه القرارات 425 و1701 تأتي في ظرف معين لخدمة مهمة معينة ولوضع جيوسياسي واستراتيجي معين، عندما مع الوقت يبدأ تآكل وتفريغ قرار 425 لنذهب إلى الاجتياح بالعام 82. بعد العام 82 الحرب 96 و93 وبالتالي 2006 خلقت مكانا جديدا، خلقت مسرح جديد، خلقت مفاهيم جديدة. أتى اليونيفيل 1701، اليوم تآكلت بعد الحرب مع إيران، بعد الحرب 7 أكتوبر، بعد طوفان الأقصى، بعد الحرب مع إيران، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ذهبنا إلى مرحلة جديدة. قوة التحقق يجب أن يكون هناك اتفاق مع المعنيين، يعني نتحقق من ماذا؟ دخلنا إلى فرون، لو كان حزب الله في الداخل وتأتي هذه القوة للتحقق، هل سيسمح حزب الله بهذا الأمر؟ هذه صعوبات كبيرة جدا ميادة.
1: سيد ستيفن، هل في نهاية الأمر كل ما يعني الولايات المتحدة هو ما كان يقال عن تغيير النظام العالمي ونزع مظلة الأمم المتحدة؟

0: That seems
1: هذا على ما يبدو أنه الآن محاولة لفهم تطلعات إدارة ترامب حقيقة، وقد يبدو له علاقة وراهينية في الإدارات السابقة، وأتوقع الإدارات القادمة
2: نفذ الوقت. سيد ستيفن، عذرا منك، سيكون لهذا الحوار دائما بقية في ضمن هذه التغطية المستمرة. شكرا للضيوف الكرام، وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ضمن هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والأوضاع الإنسانية في السودان. في آخر المستجدات، يواصل مستوطنون محاصرة منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي. أفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام أجرى جولة في بلدة قصرى واتصل بعائلة محاصرة. هذا وقالت

0: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غربية رام الله. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني ذكرت وكالة مهر عن مصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر لوكالة مهر أن المرور من المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع الرسوم. وفي لبنان قال مراسل الجزيرة أن قصفا من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. وفي السودان أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن 200,000 شخص غادروا منازلهم في كردفان بسبب الحرب خلال الأشهر التسعة الأخيرة. نبدأ من التطورات في الضفة الغربية وتنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. آخر المستجدات ثروة.
1: في هذه الأثناء بدأت الجولة المسائية من استفزازات المستوطنين في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين في عديد من القرى من بينها قرية المغير بقضاء رام الله، حيث يتجول المستوطنون ويدخلون الأغنام في أراضي المواطنين الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الأمر مماثل لما يجري في قريتي برقة وسنجل بقضاء مدينة رام الله ودير جرير أيضا. وهذا هو الاستيطان الرعوي الذي يقوم المستوطنون برعي أغنامهم والأغنام التي سرقوها ميادة من المواطنين الفلسطينيين بين منازل المواطنين الفلسطينيين وعلى أراضيهم الخاصة. وكل هذه الاعتداءات تكون بحماية ومشاركة قوات الاحتلال. هذا يأتي بعد سلسلة واسعة من الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء في مناطق عدة من الضفة الغربية. لربما كان ذلك استمرار لحصار قوات الاحتلال والمستوطنين لثلاث عائلات فلسطينية في قرية قصر جنوبي مدينة نابلس. هذه القرية التي زارتها في ساعات الصباح وفد من الاتحاد الأوروبي على رأسه ممثل الاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بييغو، والذي تحدث مع إحدى العائلات المحاصرة وتحدث مع رئيس البلدية بلدية قصر واطلع على أحوال السكان المحاصرين بداية واستمع إليهم وإلى شكواهم من استمرار محاصرتهم من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، واستمع إلى رئيس البلدية خصوصا أن هذه القرية تتعرض كما باقي مناطق عدة في الضفة الغربية لاعتداءات ومخططات بالاستيلاء على مناطق فيها. ونتحدث عن هذه المنطقة التي تصنف بالا ربما هذا الذي يميزها عن غيرها من المناطق، وهي المناطق التي تخضع إداريا إلى السلطة الفلسطينية وفق تصنيف اتفاق أوسلو ميادة. في وسط الضفة الغربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مصادرة 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، وذلك من أجل توسيع معسكر أو موقع عسكري إسرائيلي محاذي لمستوطنة بيت حورون المقامة على أراضي 4 قرى فلسطينية. هذه المستوطنة التي أقيمت عام 1977 وقدمت مئات من الدنمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول في بيان صدر عنها أن هذا الأمر أمر وضع اليد على أراضي في قرية أو في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله لا يعني استملاك للأرض أو تملك للأرض أو نقل ملكية للأرض، ولكن ميادة عبر هذه القرارات العسكرية لم يتمكن المواطنون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم عبر سنوات طويلة، علما أن هذا القرار ينتهي بعد 60 يوما. ولكن هناك قرارات مماثلة وشبيهة تم تجديدها بفعل سياسة الأمر الواقع وسلطة الاحتلال التي تغير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية. ختاما، كان هناك أكثر من 114 أمرا عسكريا أصدرته سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر عام 2023، وهو الرقم الأكبر مقارنة بالأوامر العسكرية التي صدرت على مدار 20 عاما الماضية. مياد
0: من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك. ضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. بداية فيما يخص قصرة تحديدا، هل تغيرت رواية الجيش بخصوص المشهد هناك؟ ولنأخذ كذلك أيضا التفاعلات المستمرة داخل الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق باستمرار هذا التصعيد خاصة على مستوى المستوطنين ومآلاته.
2: نعم، أولا الجيش الإسرائيلي ادعى بالأمس بأنه جاء لفض الاشتباك بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين

0: الذين هاجموا السكان الآمنين في قسرة. ولكن الواضح أن هذه القوات التي جاءت إلى قسرة لم تفعل الكثير، حتى أن بيانات الجيش الإسرائيلي لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى اعتقال أي من المهاجمين من قبل المستوطنين. لو كان الأمر عكسيا والفلسطينيون هاجموا مستوطنة ما أو بؤرة استيطانية لكان وقع شهداء ومعتقلين وجرحى وبأعداد كبيرة. لكن هنا الحالة واضحة بأن هنالك تواطؤ في كثير من الأحيان أيضا بين الجيش الإسرائيلي وبعض عناصره وجنوده أيضا مع أفعال المستوطنين هذه. وربما خير دليل على ذلك ما قاله نتسان ألون الذي كان قائدا للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وهذه عبارة من فمك أدينك، الذي يقول بصريح العبارة بأن هنالك قادة وجنود في الجيش الإسرائيلي متواطئون مع أفعال المستوطنين. الآن هنالك تحذير واضح المعالم من جانب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رغم تواطؤ جنوده وقادته أو بعضهم على الأقل في هذه الأفعال. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يضع على الطاولة عنوانا بارزا وواضحا بأن هنالك خشية أن يجر الجيش الإسرائيلي إلى مواجهة أو إلى تصعيد بسبب أجندات سياسية. وهو يقول بصريح العبارة من خلال تسريبات بطبيعة الحال إلى صحيفة أرتس وغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هنالك وزراء في داخل الحكومة الإسرائيلية متواطئون مع ذلك ويحرضون ربما المستوطنين على تنفيذ أعمال العنف هذه للاستفادة منها كأجندة إعلامية وسياسية. وفي خضم المعركة الانتخابية علينا ألا ننسى ما كان صرح به رئيس الصهيونية الدينية بيتسل إل سموتريتش قبل أيام عندما قال بأن على الحكومة الإسرائيلية أن تعلن الحرب على الضفة الغربية المحتلة، هذا قبل التصعيد الكبير من جانب المستوطنين وتصريحاته المتعلقة بالقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية. كل هذا يأتي في عملية تشجيع أيضا للمستوطنين في شن هذه العمليات. لكي نفهم السجال الدائر بين المستويين السياسي والعسكري علينا أن نعود إلى الاثنين الماضي. نتنياهو دعا إلى اجتماع أمني لتقييم هذه الحالة، وكان الاجتماع مفاجئا. وعندما حضر زمير إلى الاجتماع سأله نتنياهو هل هنالك خطة أو ما هي خطة الجيش الإسرائيلي في حالة التصعيد. زمير لم يكن معه هذه الخطة، قال سنأتي ونعرضها لاحقا. لكن نتنياهو روج في وسائل الإعلام الإسرائيلية وكأن زمير حضر الاجتماع ولم يكن حاضرا للإجابة على أسئلة المستوى السياسي في إسرائيل. لذلك يبدو أن زمير يرد له ذلك من خلال القول بأن الجيش الإسرائيلي على استعداد كامل لأي تصعيد، لكن هنالك من يحاول أن يجر الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد غير محسوب ويوجه في هذا الإطار من أجل صرف الأنظار عن إخفاقات 7 أكتوبر ولتحقيق أهداف وأجندات سياسية. بمعنى أن نتنياهو يريد أن يؤجج الوضع في الضفة الغربية المحتلة لصرف أنظار خصومه السياسيين في حملات الانتخابية على مسألة الإخفاق في 7 أكتوبر ومسألة رغبة المعارضة أيضا في لجنة تحقيق رسمية تحقق مع نتنياهو أولا كمسؤول في هذه الإخفاق.
1: هل أردنا الياس أن نضع هذه التحذيرات سواء على مستوى الجيش أو حتى على مستوى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي حتى في أحداث سابقة في سنوات ماضية على مستوى أقل بكثير من التصعيد كان هناك دائما تحذيرات من انفجار الوضع، ما الذي يخشى تحديدا؟
0: هناك عدة سيناريوهات ولكن ربما هي مضخمة أيضا إلى حد كبير ميادة من أجل الاستفادة منها في هذه الأجندة الانتخابية. ونتنياهو يريد أن في نهاية المطاف أن يقول بأن حكومته اليمينية هي الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والأمان للإسرائيليين وتحديدا للمستوطنين، وأن هذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وهو كان يتفاخر في أنه بنى 104 مستوطنات خلال عمر حكومته الماضية و160 مزرعة رعوية استيطانية كما قال قبل أيام. السيناريوهات التي يتحدثون عنها هي كثيرة، منها هجوم على شكل 7 أكتوبر في ضد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، عودة العمليات المسلحة في مفارق الطرق التي يستخدمها المستوطنون، عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين وضد جنود إسرائيليين، عمليات أيضا تفجيرية أو إطلاق نار في داخل المدن الإسرائيلية. وهنالك السيناريوهات حتى تتحدث عن انضمام عناصر من السلطة الفلسطينية أيضا إلى عمليات ضد الجيش، وقيام السلطة الفلسطينية بتسليح لجان المقاومة الشعبية للتصدي لهجمات المستوطنين. هذه كلها سيناريوهات يتحدثون عنها في الإعلام وكأنها منقولة عن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، لكن بطبيعة الحال ميادة علينا أن نأخذها بعين الاعتبار بأنها ربما تكون مبالغ فيها من أجل أيضا تحقيق أهداف وأجندات سياسية لنتنياهو ولحكومته اليمينية المتطرفة.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. السيطرة على الأرض في الضفة الغربية لم تعد تبدأ دائما ببناء مستوطنات كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صايب العصا يشرح ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
2: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس و3 منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة، يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة، أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هناك كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة ثم طريق مغلق ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءا من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات، أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة وما هي القرية التالية؟
1: أرحب بضيفينا من القدس السيد علاء محاجنة المحامي والباحث في شؤون الاستيطان والدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد علاء ونبدأ بالأساليب المتبعة الآن من قبل المستوطنين في محاولة توسيع المستوطنات ووضع قدم

0: يد على ممتلكات الفلسطينيين.
1: نعم، يعني التقرير عرض إحدى هذه الطرق والتي يستخدمها المستوطنين. يعني المستوطنين اليوم أصبحوا ذراع للحكومة الإسرائيلية، ذراع للإدارة المدنية والاحتلال في مسعاهم إلى فرض السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي ضمها إلى إسرائيل إن كان فعليا أو رسميا. يعني كما ذكرتم في التقرير، يأتي المستوطنون يتوسعون بالاستيطان في اتجاه القرى والبلدات الفلسطينية في مناطق معرفة كباء وألف، يضعون الخيام على حدود هذه المناطق، ومن ثم يسعون إلى الاحتكاك مع أصحاب الأراضي، ويأتي الجيش ويدافع عن المستوطنين، وبعد ذلك يتم التطور من خلال الحكومة، من خلال شرعنة هذه البؤر الاستيطانية. يعني نتنياهو قبل أيام عديدة خرج علينا وتباهى بأنه أن هذه الحكومة قامت بشرعنة أكثر من 150 بؤرة استيطانية خلال فقط 4 سنوات، وهذه البؤر الاستيطانية اليوم أصبحت تسيطر على أكثر من 1 مليون دونم من الأراضي الفلسطينية، وهي تشكل 18% من أراضي الضفة الغربية. هذا من شق، ومن شق آخر يوجد لنا الجيش. الجيش يعتمد منذ 7 أكتوبر 2023، منذ طوفان الأقصى، على يستخدم أداة تسمى الأوامر وضع اليد العسكرية. يعني حسب القانون الدولي، القانون الدولي يتيح للدولة المحتلة في حالات معينة ومؤقتة جدا وحالات استثنائية استخدام أو وضع اليد على بعض الأراضي لغايات عسكرية آنية ومؤقتة بطبيعة الحال. إسرائيل طبعا استخدمت هذه الإمكانيات وقامت بتطوير طريقة هجينة لها، يعني خاصة بإسرائيل بجوهرها تنتهك القانون الدولي، ومن خلال هذه الأوامر وضع اليد والأوامر العسكرية أصبحت يعني أداة تستخدم أداة في إعادة السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وأصبحت تستخدم يعني رأس حربة من أجل التوسع الاستيطاني. نعم،
0: هذا يتزامن كذلك أيضا مع إعادة إحياء لمستوطنات بشكل رسمي من قبل الحكومة مباشرة، ما حدث في صانور في معالي أدوميم ينتشر نحو مستوطنات أخرى.
1: نعم صحيح، يعني في الضفة، في شمالية الضفة الغربية، أخذنا محافظة جنين، تم إقامة مؤخرا في الأشهر الأخيرة، تم إعادة الاستيطان في 6 مستوطنات تم إخلائها عام 2004-2005. يعني هذه الحكومة بعد تشكيلها أحدى أوائل القوانين التي شرعنتها وسنتها هي إلغاء قانون فكر ارتباط، والذي طبعا يعني أخلي بموجبه عدة مستوطنات، إن كان في غلاف غزة كما يسمى إسرائيلية، وإن كان في مناطق محددة في الضفة الغربية. الآن هذه الحكومة كما ذكرنا يوجد الجيش وهو ذراع مهم جدا في عملية السيطرة على الأرض وفرض السيادة، ويوجد المستوطنين، ويوجد يعني الموجه الأول وهو الحكومة الإسرائيلية. هذه الحكومة هي استيطانية بامتياز، والآن ونحن مقبلين على انتخابات هم يعني يستخدمون كل الإمكانيات المتاحة أمامهم من أجل التسريع في عملية حسم القضية الفلسطينية، والحسم من وجهة نظر هذه الحكومة يتمثل بإلغاء السلطة الفلسطينية وإحراز كامل السيطرة على الضفة الغربية ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية.
0: دكتور شادي الشرفة، هل نحن أمام لربما ممارسات غير مسبوقة فيما يتعلق بتنفيذ أجندة وأهداف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. بالتأكيد يعني الأرقام تتحدث بنفسها، يعني خلال 3 سنوات الأخيرة نسبة الاستيطان وتوسع والتسارع في الاستيطان والتثبيت وتكريس حقائق على أرض الواقع تدل على أننا أمام مرحلة جديدة مختلفة كليا عن السابق. نحن أمام مرحلة تسمى الحسم، هناك قناعة أيديولوجية لدى قطعان المستوطنين وجزء كبير بالحكومة الإسرائيلية أن الفرصة متاحة تاريخيا من أجل يعني إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية بشكل نهائي، ويعني الدفع نحو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. لذلك وجدنا هذا التحالف العميق ما بين الجيش ومؤسساته المختلفة مع ميليشيات المستوطنين، حيث يستخدم المستوطنين كأداة من أجل تنفيذ المشروع الصهيوني الأكبر في الضفة الغربية. ولكن هذا لا يعني أن التوافق مطلق ما بين الجيش والميليشيات التي تعمل في الضفة الغربية، بمعنى يعني سمعنا انتقادات من الجيش مؤخرا، هناك وجهة نظر لدى الجيش تعترض على ما يجري، بدأت حديثا تعترض على ما يجري، وهناك

0: أسباب لذلك. هناك من يفسر ذلك أن الجيش يخاف من التبعات الدولية والقانونية الدولية، ولكن حقيقة الأمر النقاش العميق في إسرائيل أن الإشكالية الكبرى لما يجري في الضفة الغربية أن الجيش بدأ يفقد قدرة على الضبط والسيطرة على المستوطنين. نحن أمام ميليشيات عسكرية قوية جدا، ولاءها الأول رغم أن جزء كبير منها من الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من جنود وضباط، لكن ولاءها ليس للجيش، ولاءها للحاخامات الدينية المتطرفة في مستوطنات الضفة الغربية، وهذا مقلق إلى حد بعيد. بمعنى الجيش الإسرائيلي يريد أن يحتكر القوة في الضفة الغربية ويقول دولة واحدة وجيش واحد، نحن أمام دولة واحدة وجيوش متعددة في الجيش النظامي الذي يتبع لمؤسسات الدولة، وهناك ميليشيات وقوة عسكرية قوية في الضفة الغربية، وهذا مخيف بالنسبة للجيش، وهذا يفكك الجيش من الداخل، وأيضا يفكك من مفهوم الدولة التي انبنت عليها منذ عام 1948، وهذا
1: وهذا
0: يذكر
1: يدفعنا
0: في ما
1: دكتور
0: جرى قبل.
1: للتساؤل أن هذا المشروع له صقوره من اليمين المتطرف، ولكن هل إن أفرز المشهد الانتخابي المقبل مشهدا سياسيا مغايرا، هذا يعني أن غياب الصقور عن هذا المشهد انتهاء هذا المشروع، أم أنه أسس له ليستمر؟
0: لا بالتأكيد، يعني الأطراف المعارضة في أروقة السياسة في إسرائيل لديها نفس الشعارات الاستيطانية، ولكن من الممكن أن يكون في هناك تباطؤ في ما يجري في الضفة الغربية، ولكن كل المعارضة بمجملها تقريبا هي يمينية متطرفة وتؤمن بقضية الاستيطان، ولكن البعد المسياني هو الغائب عنها، يعني بمعنى البعد الأيديولوجي حاضر إلى حد بعيد في هذه الحكومة الآن التي تنفذ السيطرة في الضفة الغربية. في المقابل المعارضة البعد الأيديولوجي الديني أقل، ولكن أيديولوجي سياسي استعماري موجود لدى الحكومة، وبالتالي لا نتوقع تغييرا في المشهد بشكل كبير، ولكن الخشيه، وهنا الاساس، يعني ما الذي يخشاه الجيش الاسرائيلي؟ ما يخشاه هو ان هذه القطعان المستوطنين الميليشيات المسلحه ان لا تقبل نتائج الانتخابات القادمه، يعني بمعنى لدينا قوه مسلحه ممكن ان تعترض على نتائج الانتخابات، ما الذي ممكن ان يفعله الجيش؟ هذا الجيش لا يستطيع الان مواجهه الاستيطان، تحدث ضيفك قبل قليل حول تفكيك الاستيطان عام 2004 2005. كان الجيش يمتلك القدرة على تفكيك مستوطنات الدول الاستيطانية، لكن اليوم الجيش لا يستطيع أن يدخل في مواجهة لتفكيك الاستيطان، لأن المواجهة سوف تتحول إلى صدام عسكري، وهذا ما يقلق
1: وقانونيا
0: إسرائيل إلى
1: نزعت
0: حد
1: منه
0: بعيد
1: هذه
0: جدا.
1: الصلاحيات.
0: نعم، إلى حد بعيد بعد إدخال الشرطة لتنفيذ القانون المدني في الضفة الغربية، وذلك من أجل تقليص صلاحية الجيش. الخشية أن يكون تتحول الدولة إلى مجموعة ميليشيات متناثرة متنازعة،
1: طيب،
0: ولاءها الأول والأساسي ليس للقيادة العسكرية، إنما ولاءها للحاخامات الدينية المتطرفة التي تعيش في أكناف الضفة الغربية. يعني هذه بالنسبة
1: واضح.
0: لإسرائيل مشكلة حقيقية، وهذا يفكك الجيش من الداخل، وهذا يهز بنيان الدولة الصهيونية الاستعمارية بشكل كبير جدا، وهذا المشهد مخيف. يعني اليوم النقاش في إسرائيل هل هاد قطعان المستوطنين المسلحين ممكن أن يقبلوا نتائج الانتخابات؟ الإجابة القاطعة لا، وبالتالي ما العمل مع هؤلاء الناس؟ وبالتالي الخشية بالجيش وقضية انتقاد الأعمال الإرهابية التي يقوم بها هؤلاء المستوطنين ليس خشية على الفلسطينيين أو نتائج مترتبة على الفلسطينيين، إنما خشية على مستقبل هذه الدولة واليهود
1: واضح.
0: الاستعماريين الذين يعيشون في هذه الدولة.
1: وسيد علاء، هنا التساؤل فيما يتعلق بإطلاق يد المستوطنين بهذا الشكل مع تلك الوتيرة المتسارعة لهذه الممارسات من قبل المستوطنين، إلى أي مدى يشكل خطورة كذلك على الدولة الفلسطينية؟
2: نعم، يعني هذا يشكل خطورة يعني جوهرية على أي احتمالات، إذا ما زالت هناك احتمالات اليوم لإقامة دولة فلسطينية. يعني كما ذكرتم الآن في حديثكم السابق مع ضيفكم الكريم، باعتقادي أنه إسرائيل وصلت مرحلة أنه الجيش، وحتى لو تم تشكيل حكومة جديدة من أحزاب المعارضة الإسرائيلية، ولا أنا لا أدعوها أحزاب يسارية، أنا أدعوها أحزاب معارضة إسرائيلية، لأنه يوجد توافق على الاستيطان بين الأحزاب الإسرائيلية. إسرائيل حتى لو تشكلت هذه الحكومة حكومة التغيير أو حكومة ضد بنيامين نتنياهو أو حكومة أخرى، لن تتراجع على الإنجازات التي أحرزوها في الضفة الغربية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة. ولحقيقة الأمر يعني اطلاعي على الأرض يعني يبرز أنه أحرزوا إنجازات كبيرة جدا.

0: في مشروع الاستيطان، هم طبعا تقريبا يعني انهوا موضوع ضم مناطق جيم. اليوم شرعوا بموضوع تسويه الاراضي الفلسطينيه في مناطق جيم، والتي سوف يعني تؤول وتنتهي بتسجيل غالبيه الاراضي على اسم دوله اسرائيل بتسجيل نهائي، الامر الذي سوف يؤثر على اي مفاوضات مستقبليه، على اعتبار ان اسرائيل سوف تدعي ان هذه الاراضي بملكيه اسرائيليه وهي غير قابله للتفاوض. فلذلك يعني ما احرزوه اليوم هو غير قابل للتراجع، والمستوطنون وما يعني يقومون به في قرية كسرى وجلود وغيرها، يعني هذا مشهد هزلي حقيقة الأمر، أنه بعض من المستوطنين، ثلة من المستوطنين يستولون على أو يعني يجرون طوق على بيوت فلسطينية بشكل غير قانوني حتى وفق القانون الإسرائيلي نفسه، والجيش يقف مكتوف الأيدي ولا يردعهم أو يمنعهم من القيام والاستمرار بهذه الأفعال. باعتقادي يوجد هناك رسالة سياسية موجهة إن كان إلى الفلسطينيين، وموجهة أيضا إلى الشارع الإسرائيلي، وموجهة بوجه خاص إلى الرأي العالم الغربي، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أن موضوع الإخلاء أو موضوع إخلاء مستوطنات أو العودة إلى اتفاقيات أوسلو هو أمر غير مقبول على الإسرائيليين أو على الشارع الإسرائيلي، والذي أصبح يعني غالبيته العظمى من المستوطنين والمستوطنين المتطرفين، وأصبحوا هؤلاء هم من يتخذون القرارات إن كان في الجيش وإن كان في الحكومة وأيضا في أروقة الإدارة المدنية في بيت إيل، وهي المتحكمة والتي تشرع كل أعمال الاستيطان في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك سيد علاء محاجنة، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. شكرا موصول لك سيد أو دكتور شادي شرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيم، أهلا بك رامي. المشهد حاليا وتفاصيل ما جرى.
2: نعم ميادة، شيع أهالي الشهداء اليوم 3 من الشهداء استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على منطقة دير البلح ومنطقة خان يونس. الغارة الأولى استهدفت فناء منزل في مدينة دير البلح، والتي أسفرت عن استشهاد فلسطيني وطفل عمره 3 أعوام، تم تشييعهم إلى مقبرة الشهداء في مدينة دير البلح. وهنا في مدينة خان يونس تم تشييع شهيد تم استشهاده بعد غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس. غارة كانت قد أسفرت عن وقوع شهيدين، وهذا الشهيد استشهد جراء إصابته. نتحدث عن جملة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت بطبيعة الحال إلى استشهاد 7 فلسطينيين وأعداد من المصابين. أعداد من المصابين حالتهم أيضا حرجة داخل غرف العناية المكثفة. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تسلط بنيرانها وطائراتها المسيرة في كافة عموم قطاع غزة على مرتفعات منخفضة. نتحدث عن إصابتان وصلتا إلى مستشفى الشفاء الطبي بعد أن أصابتهم رصاصات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشمالية من مدينة غزة. المناطق الشرقية على الطول الشرقي من قطاع غزة تتعرض إلى عمليات إطلاق نار وعمليات إطلاق قذائف مدفعية، ولربما يلحقها عمليات نسف إسرائيلية تقوم القوات الإسرائيلية في تلك المناطق، أي نتحدث تحت المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث أن هذه المناطق تتعرض لعمليات نسف وتدمير من قبل القوات الإسرائيلية، بل وقامت بوضع عدد كبير من المواقع العسكرية فوق منازل الفلسطينيين، وتقوم بإطلاق النار من تلك المواقع على المناطق الغربية. من الجهة الجنوبية من مدينة خان يونس، أي نتحدث عن جيزان النجار وجيزان أبو رشوان، هذه المناطق تتعرض إلى طلقات نارية طائشة تصيب الفلسطينيين في بعض الأحيان وتصيب خيامهم. هذه المناطق هي من المناطق التي يسيطر على معظمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم بإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب من الخط الأصفر، حتى أن الخط الأصفر

0: بات يزحف قليلا قليلا شيئا فشيئا في المناطق الغربية، حيث تقوم الآليات بين الفينة والأخرى باجتياح مناطق معينة وتقوم بنقل المربعات الإسمنتية الصفراء إلى المناطق الغربية، وتقوم باقتضام عدد كبير من الأراضي. أي نتحدث عن 70% هذه المناطق سيطرت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما تبقى من قطاع غزة أي نتحدث من على 30% يعيش فيها 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في أوضاع معيشية صعبة. يحاصرهم الجيش الإسرائيلي من الجهة الشرقية، ومن الجهة الغربية نتحدث عن شاطئ بحر غزة تطلق الزوارق الحربية نيرانها على الفلسطينيين في تلك المناطق. أما الجهة الشمالية والجنوبية أيضا هي تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي نحن نتحدث عن أنه لم يتغير شيء على أرض الواقع منذ 11 أكتوبر حتى هذه الساعة، ولربما حالة المجاعة وصلت 10% وصلت إلى الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات، بينما إسرائيل لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني الذي يتحدث عن دخول 600 شاحنة يوميا، وما يدخل إلى قطاع غزة هو فقط 200 شاحنة من المتوسط الدخول، ولكن معظم هذه الشاحنات تذهب إلى القطاع التجاري، وهذا يؤثر بشكل كبير على دخول المساعدات وعلى الفلسطينيين الذين لا زالوا ينتظرون بارقة أمل على الأقل لخروجهم أو رجوعهم إلى مناطق السيطرة الإسرائيلية أو دخول المساعدات إليهم بما يتناسب مع حالتهم حتى هذه الساعة من وقف إطلاق النار على قطاع غزة.
1: من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة، شكرا جزيلا لك. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث نقلت وكالة مهر عن مصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. أضاف المصدر أن المرور من المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع الرسوم. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك ناصر، وكذلك أيضا نقف على آخر ردود الفعل التي تتوالى سياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار سياسة الضغوط القصوى، وكذلك الحديث عن استمرار الحصار البحري.
2: نعم، البيت الأبيض لم يعلق الآن حتى اللحظة على كافة تلك المواقف الإيرانية فيما يخص مضيق هرمز، من يسيطر على ماذا، ولكن هناك تصريحات رسمية من الكونغرس هذه المرة، حين يصمت البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الموالون للرئيس ترامب هم من يتحدثون ويعطون فكرة حول وجهة الولايات المتحدة. براين ماست وهو رئيس لجنة شؤون خارجية في مجلس النواب مقرب جدا من رئيس ترامب تحدث قبل قليل لوسائل الإعلام لقناة CNN وأعطى عدة أفكار شبه جديدة قديمة. أولا يتحدث عن مضيق الهرمز ويؤكد بأن الولايات المتحدة هي بالفعل في نهاية المطاف من يسيطر، لا يرد على الجانب الإيراني، ولكن يقول إن الإيرانيين تمكنوا فقط من استهداف 2% فقط من السفن العابرة لمضيق هرمز، وبالتالي 98% تحت سيطرة الولايات المتحدة تقوم بالمرور تحت حماية أمريكية واضحة، وهذا الحصار إذن مستمر وناجح وفعال. ثم يقول أيضا إن حركة الشحن الحالية في مضيق هرمز تعود تقريبا إلى مستوياتها الطبيعية، ولا صحة لكل تلك الأقوال والتهديدات الإيرانية. لكن الأهم الآن في ملف الضغوط القصوى التي يريدها الرئيس ترامب كسياسة جديدة ضد إيران، هنا براين ماست يعطي شبه تحذير رسمي لدول العالم، ويطالب دول العالم بأن تنضم لهذا الجهد الأمريكي للقضاء على إيران، ويقول إن دولا مثل روسيا والصين والهند وباكستان كما يقول فهي مطالبة الآن بأن تنضم لهذا الجهد، ويحذرها بأنها ربما تواجه موقفا أمريكيا يفهم أنه ربما عقوبات. وبالتالي هذا الجديد الآن، جديد أن الولايات المتحدة تحذر حتى أصدقائها وشركائها حول العالم، حتى كبريات الدول التي تعتمد على النفط الإيراني، الصين مثلا 80% من نفطها يأتي من إيران. كل هذه الدول الآن تواجه ما يشبه التحذير الرسمي، لم يأتي من البيت الأبيض لكن هذا التحذير يأتي من أصدقاء رئيس ترامب في الكونغرس. وبالتالي المعطى الجديد أن الولايات المتحدة مستمرة في هذا الصراع، والآن بسياسة مباشرة تخص

0: تستهدف الاقتصاد الإيراني، هناك سياسة أخرى موازية وهي استهداف والضغط على الدول العالم الكبرى منها التي لها علاقات مباشرة واقتصادية مهمة جدا مع إيران، تطالبها الآن بنوع من التضحية. هل ستقدم للولايات المتحدة بدائل اقتصادية لهذه الدول؟ لا أحد يعرف، لكن على لسان براين ماست المقرب من رئيس ترامب، أمريكا تحذر هذه الدول الأربع على الأقل، الهند، باكستان، روسيا والصين، من مغبة الاستمرار في طبيعة علاقاتها التجارية مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. راني، أيضا نقف على المواقف الأخيرة الصادرة من طهران بخصوص المشهد في مضيق هرمز.
2: نعم أيادة، يعني ترفض طهران التصريحات الأمريكية بشأن مضيق هرمز وترد عليها مؤكدة أنها تواصل فرض سيطرتها على المضيق. وفي هذا السياق أكد مصدر إيراني وفقا لوكالة مهر للأنباء أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة وصفتها بالمخالفة من العبور من مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. قال أن المسار الوحيد الذي يمكن للسفن العبور من خلاله هو المسار المعلن من قبل إيران، وذلك بعد التنسيق مع قوات المسلحة الإيرانية وتحديدا بحرية الحرس الثوري، وأيضا بعد دفع الرسوم. وتم التأكيد على أن التصريحات الأمريكية بشأن حجم صادرات النفط هي غير صحيحة تماما، وقال أنه لا يمكن تأكيد التصريحات الأمريكية بشأن إزالة الألغام، وتمت الإشارة إلى أنه الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل فيما يتعلق بهذا الأمر. مصدر أمني آخر إيراني أكد على أن الهدف من هذه التصريحات الأمريكية هو يعني شن حرب نفسية خاصة على المفاوض الإيراني، ربما في محاولة يعني إرغام إيران على تقديم تنازلات أو وضعه في وضع سيء من خلال هذه الحرب النفسية والتأثير على الروح المعنوية للإيرانيين. هذا بالإضافة إلى أن طهران ترى في أن هذه التصريحات جزءا من التكتيك الأمريكي من أجل السيطرة على أسعار الطاقة في العالم، خاصة بعد أن أثرت على الاقتصاد الأمريكي. وفي هذا السياق أيضا ترى إيران أنها غير يعني على عجلة من أمرها من أجل فتح مضيق هرمز، وتقول أن على الولايات المتحدة من أجل فتح المضيق أن تعود إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. تمت الإشارة إلى أن من قبل مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إلى أن كل من دولة قطر وباكستان تسعيان لإعادة استئناف المسار الدبلوماسي، وإيران في المقابل ردت بأن على الولايات المتحدة أن تنفذ بنود مذكرة التفاهم، وتم توجيه هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة. وهناك تأكيدات إيرانية على أن الولايات المتحدة هي من انتهكت بنود مذكرة التفاهم، ولذلك الكرة الآن في الملعب الأمريكي على الولايات المتحدة أن تأخذ الخطوة الأولى، أن تثبت يعني حسن نيتها وأن تستعيد الثقة الإيرانية التي لم تكن موجودة من الأساس، وأيضا أن تقوم بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتلتزم بها. وفي المقابل ستقوم إيران بفتح مضيق هرمز. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسم. بعد 6 أشهر من الحرب تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
3: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين. فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحا لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسة

0: إنائي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباينا ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطا بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوى أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: معنا الآن في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور سليم. نريد أن نفرد المساحة هذه المرة للحديث عن العقوبات بشكل موسع. عندما نتحدث عن فكرة وهذه المصطلحات التي استخدمت لوصف العقوبات هذه المرة، الإنزال الاقتصادي ورمزية ذلك، والحديث كذلك عن العقوبات الثانوية، هل يمكن تلمس أدوات مغايرة تملكها الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة؟
2: يعني لا شك أن الضغط الأمريكي هو ضغط كبير، ولكن الترجمة على أرض الواقع تحتاج إلى مزيد من الوقت. ورغم المزيد من الوقت، هذا لا يعني أن النتائج ستكون واضحة بشكل كبير، لأن ما فرض من عقوبات هو ما يسمى عقوبات ثانوية، بمعنى الطرف الآخر الذي يتعامل مع إيران. والأطراف الأساسية في هذا الموضوع هي دول كانت على تواصل وعلى علاقات تجارية وعلاقات مالية مع إيران منذ أي كل العقوبات التي فرضت على إيران. يعني على سبيل المثال الصين وروسيا، مهما كانت العقوبات الأمريكية لن تكون فعالة، لأن هناك أنظمة ثانوية لا يمكن أن تطال الصين وروسيا.
1: يعني تقصد في الأنظمة الثانوية التي أنشئت مثلا للالتفاف على نظام سويفت مثلا؟
2: صحيح. يعني مثلا في موضوع تصدير النفط الإيراني إلى الصين، هناك مصافي صينية مخصصة ثانوية، هي ليست المصافي النفط الأساسية في الصين، هناك مصارف ثانوية. وأيضا هناك عملية التفاف، يعني عندما نقول أن هناك الأسطول السري، هو ليس الأسطول بمعنى أن تختفي السفن، يختفي النفط، أسطول الظل، يعني ليس فقط أن السفينة تصبح غير معروفة مسارها وكيف، هو النفط نفسه يتم تبديله في البحر،
1: من سفينة إلى أخرى،
2: بمعنى أن الشركات التي تملك هذا لا تعود معروفة، رغم أن المصافي هي مصافي خاصة، حتى لو تم الوصول إليها لا تعتبر أنها عقوبات موجهة إلى الصين. هو نوع من التعامل الأمريكي الصيني بشكل أن لا يكون هناك، لأن في بداية الحرب تم فرض بعض العقوبات على هذه المصافي ولم تتأثر الصين ولم تتأثر العلاقات الصينية الأمريكية، وهذا هو المهم.
1: هناك من كان يشير إلى أنه حتى بالرغم من أساليب التحاير والالتفاف التي طبعت من دول كروسيا والصين وإيران، كان لتأثير الدولار كعملة يرتبط بها الاقتصاد العالمي تأثيره في قدرة العملات المحلية على إتمام هذه المعاملات دون التأثر بأسعار الصرف مثلا.
2: صحيح.
1: هل يمكن القول أن العقوبات الثانوية ستعالج هذا الأمر بشكل أكبر وبالتالي تضيق الخناق على هذه الدول بشكل أكبر؟
2: يعني حسب أي دول، بمعنى أن العلاقة مع روسيا أيضا هي ليست علاقة بيع وشراء النفط، لأن روسيا هي دولة نفطية، ولكن هناك نوع من التعامل بالعملات المحلية هو خارج منظومة السويفت الغربية للتحويلات، وهناك نوع من التبادل التجاري بين روسيا والشراكة الاستراتيجية مع إيران هي خارج هذه المعادلة. دول أخرى مثل العراق يعني هناك ظرف خاص للعراق، لأن الأموال
1: في الفيدرالي الأمريكي
2: هي موجودة في الولايات المتحدة، بمعنى وسائل الضغط الأمريكي على العراق أكبر من الدول الأخرى. سيكون الموضوع مرتبط كل دولة على حدة، ليس هناك هذه العقوبات على كل الدول وأنها ستسير بشكل تام على كل الدول، لأن كل دولة لها خصائص معينة. هناك بعض

0: المعطيات الآن بدأت تظهر عن بعض المبادلات المالية مع بعض المصارف، مع بعض الصرافين في بعض دول المنطقة، وهذا ما يتم الآن الإضاءة عليه. إلى أي مدى يمكن أن تكون حجم المبادلات المالية عبر هذه القنوات كبيرة ويمكن وقف هذه المبادلات؟ هذا سنتلمسه في الأسابيع المقبلة، ولكن بدأت بعض المعطيات، بعض المؤشرات في دول المنطقة حول هذا الموضوع.
1: إن أضفنا إلى ذلك أثر لغة التهديد الأمريكية، يعني في نهاية الأمر روسيا أو الصين تستطيع التعامل الآن مع سنوات الخبرة كذلك فيما يتعلق بلغة التهديد التي اعتادوا عليها من الجانب الأمريكي، سواء برفض بالرسوم التي طبعت، بقطع بعض الإمدادات المتعلقة بصناعات أساسية وما إلى ذلك. هل للغة التهديد أيضا وقعها في القرار الروسي والصيني مثلا؟
0: ليس كثيرا، يعني الولايات المتحدة، الرئيس ترامب حاول مع الصين أكثر من مرة بموضوع الرسوم الجمركية ووصل إلى حائط مسدود، وكان عليه الرضوخ للضغوط المضادة من قبل الصين.
1: المعاملة بالمثل.
0: المعاملة بالمثل والتهديد بالمعادن النادرة، وهذه القضية قضية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة لأنها تدخل في صناعات الرقائق الأمريكية التي هي في موقع متقدم في هذه الصناعات في موضوع الذكاء الاصطناعي، وكأن الصين تملك مواد محددة نادرة فعلا، وهي تتحكم بالقرار الأمريكي في موضوع كان الرسوم الجمركية. والآن لغة التهديد لن تنفع، بمعنى أنا حتى مع روسيا لو كانت لغة التهديد تنفع كان هناك إمكانية لحل أكثر على مستوى الأزمة الروسية الأوكرانية. لا تنفع لغة التهديد، من الممكن أن تنفع مع بعض الدول الأخرى، ولكن ليس مع الصين وليس مع روسيا حكما.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الآن إلى التطورات في السودان، حيث قالت غرفة طوارئ محافظة قيسان بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد إن المحافظة تشهد موجة نزوح جديدة على خلفية المعارك المتصاعدة في الإقليم. وقدرت الغرفة عدد النازحين الفارين من محافظة قيسان بنحو 20,000، بينهم أطفال ونساء ومسنون. معنا الآن من الروسيرس في النيل الأزرق مراسل الجزيرة هيثم أويت حول أزمة النزوح التي تتجدد في كل مرة تبعاتها في السودان نتحدث.
2: نعم مياده، هي أزمة متجددة ومتواصلة بشكل مستمر هذه الأيام مع استمرار العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق. هنا في الروسيرس تحديدا نحن في أحد المراكز التي فتحت حديثا، شهدنا اليوم قبل ساعات أو قبل دقائق وصول أعداد جديدة من النازحين خاصة من محافظة قيسان إلى هذا المركز المؤقت، وهو عبارة عن مدرسة تم فتحه لاستقبال هؤلاء النازحين الواصلين من محافظة قيسان. حدثونا بأنهم قطعوا مسافة تمتد لأربعة أيام سيرا على الأقدام وسط ظروف بالغة التعقيد في ظل هطول أمطار متواصلة غزيرة بشكل مستمر، وهم أغلبهم من فئات النساء والأطفال لم يجدوا وسيلة لنقلهم إلى هذه الأماكن، يعانون الكثير من الأوضاع الصحية كذلك. حكومة الإقليم وفي ممثلة في المفوضية فتحت لهم هذه المدرسة وقدمت بعض المساعدات الإنسانية للواصلين حديثا، وتناشد المنظمات الدولية والإنسانية بتقديم يد العون للمحتاجين، خاصة وأن أزمة النزوح باتت تتصاعد بشكل مقلق في إقليم النيل الأزرق وفي السودان بشكل عام، بحسب تحذيرات المنظمات الأممية بأن الأزمة باتت تشكل واحدة من أكبر الأزمات في العالم، وأن حاجة الغذاء إلى السودانيين باتت أكبر بحسب منظمة الأمم المتحدة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال إن أكثر من 19 مليون شخص في السودان هم بحاجة إلى الغذاء بشكل عاجل. هذه الأرقام طبعا تضاف إليها العديد من الأرقام المنتشرة في وجهات مختلفة، ولكن هنا في إقليم النيل الأزرق بحسب مفوضية العون الإنساني وصلت أعداد كبيرة جدا، وصفتها مفوضة العون الإنساني في تصريحات خاصة للجزيرة اليوم بأن أعداد كبيرة عبرت النهر إلى محافظة ود الماحي ووصولا إلى محافظة محافظة جيسان وأيضا محافظة ود الماحي وأيضا الروسيرس والدمازين، مع توقعات مع استمرار هذه الموجات من النزوح في ظل استمرار العمليات العسكرية في محافظة جيسان وأيضا في محافظة الكرمك، مع استمرار المناشدات لتقديم العون للمساعدات الإنسانية، خاصة مواد الإيواء هي واحدة من التحديات الكبيرة بالنسبة للنازحين هنا، يحتاجون إلى الإيواء ويحتاجون أيضا إلى الغذاء وإلى الدواء، وهذا فضلا طبعا عن مسألة التعليم، هناك الأعداد كبيرة من الأطفال الآن خارج السلم التعليمي بحسب هذه الأوضاع الراهنة.
1: وهل شهد هذا الملف المتعلق بتقديم المساعدات أي تحسن بالنظر لازدياد الاحتياج وازدياد المناشدات؟
2: نعم، بحسب حكومة الإقليم خاصة فيما يخص ملف التعليم قالت بأن هناك خطة لدمج أطفال النازحين في المدارس القريبة من مخيمات الإيواء هنا في إقليم النيل الأزرق، وفي تحديدا في محافظات الروسيرس والدمازين وأيضا محافظة باو، يوجد أكثر من 14 مخيما تضم عشرات الآلاف من النازحين. أيضا في الجانب الصحي هناك بعض المنظمات الإنسانية تقوم بتقديم بعض الاحتياجات الصحية، ولكن بحسب الكثير من المنظمات أن الدعم الدولي المقدم إلى السودان الآن بات يتراجع ويتناقص بشكل كبير جدا، في خاصة في موازنة 2026، أن ما حصل عليه السودان بحسب الأمم المتحدة 46% فقط من جملة المساعدات المطلوبة، وأن هناك حوجة كبيرة للدعم الإنساني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من الروسيرس في النيل الأزرق مراسل الجزيرة هيثم أويت. في واحد من أكبر رهانات الطاقة التي شهدتها فنزويلا منذ عقود، تأتي صفقة النفط بين واشنطن وكاراكاس التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين حصة ب 65 مليار برميل من النفط الفنزويلي أمام استثمارات الشركات الأمريكية. لكن تحويل هذا الرقم الضخم إلى إنتاج فعلي وأرباح حقيقية سيعتمد على قدرة البلدين على تجاوز إرث التأميم والغموض القانوني وتهالك البنية النفطية في فنزويلا. تفاصيل أكثر مع يوسف خطاب.
3: 65 مليار برميل من الاحتياطات الفنزويلية المثبتة من النفط باتت محور اتفاق يمنح واشنطن سيطرة أغلبية على خمس أكبر احتياطي نفطين في العالم، لكن الاتفاق ما زال غامضا، فترامب يتحدث عن امتيازات ل17 حقلا، بينما تقول كاراكاس إن الإطار يمتد 25 عاما ويشمل لاحقا مناطق جديدة، ما يكشف أن التفاصيل القانونية والتجارية لم تحسم بعد. الهدف المعلن هو رفع إنتاج هذه الحقول إلى مستوى 1.5 مليون برميل يوميا، لكن دون تحديد تاريخ للوصول لهذا المستوى، مع جهود لجذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار لإحياء صناعة أنهكتها العقوبات وسنوات سوء الإدارة. لفنزويلا نصيب معلن من الصفقة، إذ تقول الرئيسة بالوكالة دولسي رودريغيز إن 19 دولارا من كل برميل نفط مباع ستذهب لخزانة الدولة، مع تمسكها بأن ملكية النفط والسيادة عليه ستبقيان لفنزويلا. أما واشنطن فتحصل على ما هو أبعد من النفط، وصول طويل الأجل لخام ثقيل تحتاجه مصافي الساحل الأمريكي بعيدا عن مناطق الاختناق البحري كمضيق هرمز، في وقت تجاوزت فيه وارداتها من فنزويلا حوالي 600,000 برميل يوميا، وأصبحت البلاد ثاني أكبر مورد بعد كندا. شركة تشيفرون الأمريكية التي تعمل أصلا في فنزويلا ستكون في المقدمة، لكنها لن تكون وحدها، فكاراكاس تستعد لمنح حقوق تنقيب وإنتاج لعدة شركات، لكن إكزون موبيل وكونوكو فيليبس أكثر حذرا، فذاكرة التأميم والتحكيم الدولي وعدم اليقين القانوني تجعل الاحتياطي الضخم وحده غير كاف لإقناع الشركات بضخ عشرات المليارات. العقبة الأكبر هي السياسة والقانون، فالمعارضة الفنزويلية تتحدث عن غموض وفساد، وتصف الاتفاق بأنه نهب وخيانة، بينما لا يزال دور شركة النفط الفنزويلية والأساس الدستوري للصفقة غير واضحين. ثم تأتي عقبة الأرض نفسها، فالإنتاج الحالي لا يتجاوز تقريبا 1,250,000 برميل يوميا، مقابل نحو 3 ملايين في التسعينيات، واستعادة تلك المستويات تحتاج لسنوات واستثمارات ضخمة. الصفقة الأمريكية مع كاراكاس تمثل ضربة محتملة للنفوذ الصيني، إذ تعيد توجيه جانب متزايد من الخام والاستثمارات نحو واشنطن، لكن بجين تظل

0: دائنا ومستثمرا مهما في فنزويلا، ما يجعل تقليص نفوذها عملية تدريجية لا إقصاء فوريا. واشنطن لم تحصل بعد على 65 مليار برميل جاهزة للبيع، بل على فرصة تاريخية لوضع الشركات الأمريكية في مقدمة السباق على نفط فنزويلا. ويبقى السؤال، هل تتحول هذه الأفضلية السياسية لبراميل مريحة أم تصطدم بالقانون والسياسة والبنى التحتية؟
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: مو الناس تحديد مترسين ناز.
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية.
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
10: هل هذه المرة مختلفة؟

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والأوضاع الإنسانية في السودان. وفي آخر المستجدات يواصل مستوطنون محاصرة منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي. هذا وأفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام أجرى جولة في بلدة قصرى واتصل بعائلة محاصرة. هذا وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر هذا اليوم. إلى ذلك قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة تتطلب معدات خاصة أو متخصصة غير متوفرة بسهولة. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني نقلت وكالة مهرة عن

0: مصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر لوكالة مهر أن المرور من المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع الرسوم. وفي لبنان قال مراسل الجزيرة أن قصفا من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد. من جهته تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم، كما أشار إلى أن مسؤولية حكومته هي إنهاء الاحتلال ووقف اعتداءاته وإعادة الإعمار وعودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سيادة الدولة. معنا الآن من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، أطلعنا على آخر التطورات بشكل عام فيما يتعلق باستمرار هذا الحصار ليومه 22 على بلدة قصرى، وكذلك ما أعلنت عنه هيئة المقاومة والاستيطان بشأن مصادرة المزيد من الدنومات الفلسطينية.
1: بموجب أمر عسكري بالفعل جرى المصادقة على مصادرة نحو 37 دنما من أراضي الفلسطينيين في بلدة بيتونيا إلى الغرب من محافظة رام الله والبير. الهدف والذريعة ترتبط بتوسيع موقع عسكري قرب مستوطنة إسرائيلية وقرب شارع 443 الاستيطاني في هذا الموقع. صحيح إيمان أن أوامر وضع اليد لا تنقل الملكية لهذه الأراضي للاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحرم الفلسطينيين من القدرة على استخدامها واستعمالها، وتنتقل تدريجيا هذه الأراضي لحيازة إسرائيل ونقلها لملكية إسرائيل بشكل واضح كما جرى مع نحو 30,000 دنم. لكن اللافت أن إسرائيل في الأسبوع الأخير كانت قد أصدرت أمرا آخر بتوسيع المناطق الإدارية في محيط 18 مستوطنة على الأقل في الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها. نحن نتحدث عن آلاف الدنومات التي جرى قضمها بفعل هذا القرار الذي اتخذته إسرائيل. على صعيد آخر، فقد شرع مستوطنون بتوسيع بؤرة استيطانية مقامة فوق أراضي الفلسطينيين شرق بلدة إذن غرب محافظة الخليل. نقلوا إلى هناك بيوت متنقلة وما يعرف بالكرفان تحديدا. المستوطنون بدأوا بإنشاء هذه البؤرة قبل نحو عام من خلال خيمة واحدة. اليوم تتطور هذه البؤرة وتصل هذه البيوت المتنقلة، ومن المتوقع أن تبدأ إسرائيل فعليا بمرحلة إسكان العائلات الاستيطانية. لكن الخطير في هذه البؤرة أنها تتصل جغرافيا بعدد من المستوطنات الإسرائيلية القديمة مثل مستوطنة أدورة وتيلم ومستوطنات جديدة أخرى كمستوطنة نحال دورون أو حتى كرم يهودا في الشمال الغربي وأيضا الجنوب الغربي لمحافظة الخليل ضمن مخطط أوسع كانت قد تحدثت عنه بشكل واضح مجلس مستوطنات جبل الخليل في الأيام الأخيرة. بخصوص الحصار الإسرائيلي على قصرى فإنه يتواصل لليوم 22، لكن عمليا الناس تسللت إليها القناعة التالية بأن الجيش لا يريد أن يحسم هذه المواجهة ويريد أن يفرض واقع جديد على هذه المنازل المحاصرة وحتى على جبل رأس العين الذي يحاصره منذ أيام طويلة دون أن يستطيع منع المستوطنين من التقدم إلى هذه المناطق أو حتى إزالتهم من هذه المناطق تحديدا. لكن يمكن القول أن عدد من القرى الفلسطينية ما زالت تشهد مواجهات ما بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين يتقدمون باتجاهها. قبل دقائق من الآن كان هناك حديث عن هجمات للمستوطنين في قرية المغير التي يغلق الاحتلال مداخلها المختلفة. هذه القرية تقع إلى الشرق من محافظة رام الله. إلى جانب ذلك الاحتلال كان قد نفذ سلسلة اقتحامات أخرى تحديدا في بلدة ترمسعية وفي دير جرير إلى الشرق وإلى الشمال من محافظة رام الله وفي عدد من محافظات الضفة الغربية.
0: شكرا لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة، كنت معنا من الخليل. السيطرة على الأرض في الضفة الغربية لم تعد تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح.

0: ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة؟
1: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرى. في 8 من أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب ثلاثة منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة. أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس، على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقاً والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 من يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هناك كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة، ثم طريق مغلق، ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءاً من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة؟ وما هي القرية التالية؟
0: معنا الآن من رام الله الخبير في شؤون الاستيطان عبد الله أبو رحمة. بالفعل يعني هناك تساؤلات كثيرة فيما يتعلق بهذه الممارسات التي تستمر وتبدأ كما قال يعني تقريرنا قبل قليل بخيمة، ومن ثم إغلاق طريق، ومن ثم وضع مستوطنة في المكان نفسه. سيد عبد الله، يعني كيف، ما هو مغزى إسرائيل في الاستمرار بهذا النهج، وهل فعلا أصبح نمط يتكرر وضمن أجندة إسرائيلية واضحة؟
2: مساء الخير لكم وللمشاهدين. يعني ما يجري هو ليس عفوي، هو مخطط ومدروس له منذ سنوات، وهذه الأيام بالنسبة لهم هي مؤاتية لتنفيذ هذه المخططات. وبالتالي الحديث عن بؤر استيطانية بدأت منذ حوالي 10 إلى 15 عام، كانت بصورة سرية في مراحل محددة تقوم بالهجوم على الكرة وخط الشعارات وحرق المساجد وإعطاب إطارات السيارات، تحولت بعد ذلك إلى عمل منظم علني، وليس فقط بهذا الشكل، وإنما أيضا يواجه أو يتلقى دعم من الجيش ويتلقى دعم من الحكومة، دعم مادي، شرعنت هذه البؤر والاعتراف بها كما جاء بالتقارير بالضبط، إنه عمليان هي تبدأ بخيمة ثم تبدأ بالتوسع. كيف؟ من خلال أيضا ما تحدث الزميل في التقارير السابقة، سلسلة القرارات التي توفر الحماية لهذه البؤر. كان في الأيام الأخيرة هناك العديد من القرارات العسكرية، احنا بنتحدث عن 46 قرار اللي كانت لتشكيل معازل حتى حول المستوطنات. هاي المعازل كان القرارات بأن يكون هناك مصادرة بعض الدنومات، نحكي عن 10 إلى 15 دنوم كما جرى في آخر قرار حول مستوطنة بسيقوت من أراضي البيرة. هاي 15 دنوم هو عبارة عن مسار أمني، ولكن هذا المسار الأمني بعيد عن منازل المستوطنة حوالي 400 أو 500 متر، يعزل مساحات عشرات مئات أو أحيانا آلاف الدنومات، يصعب الوصول إلى الأرض يتم تسمين المستوطنات.
0: وهو ليس الأخير، وقد قالت يعني هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم بأن الاحتلال أصدر أمر عسكري بوضع اليد على 37 دنما اليوم من أراضي بلدة بتونيا غربية رام الله. لكن يعني كما تقول، هذا التوسع يجري بشكل منظم وعلني وبدعم أو بغطاء من الجيش وبدعم مادي من الحكومة الإسرائيلية، لكن يعني ما هو السبيل لوقف مثل هذه العمليات؟ إلى أين يمكن أن يلجأ الفلسطينيون؟ وإلى أي الجهات؟ إلى أي يعني الأطراف الدولية؟ وهل بالفعل يمكن أن يكون لها القدرة على وقف مثل هذه الممارسات المستمرة؟
2: يعني هناك جزء من القرارات اللي كنا نتحدث عنها، هاي قرارات عسكرية، والقرارات العسكرية يدعون حسب قوانين الاحتلال وقانون الدول الإنساني بأنه هي مؤقتة، وبالتالي طبعا يتم الذهاب إلى المحاكم الإسرائيلية، يتم الإعلان كما جرى اليوم بمصادرة مجموعة من الدنومات من أراضي بتونيا لتوسيع منطقة عسكرية، والوقت هو 7 أيام. ولكن بالمطلق لا يوجد هناك فائدة من هذه الاعتراضات، لأنه هي تحت مظلة المصادرة وأوامر وضع اليد لأغراض عسكرية، ويقول أنها مؤقت، ولكن هي كما هو الحديث جميعها تصب في خانة دعم الاستيطان وترسيخ الاستيطان على أرض الواقع. الآن المحاكم الدولية توجهنا وتحدثنا، يعني أو هناك على سبيل محكمة الجنايات الدولية، ولمسنا بأنه هناك تهميش لكل المؤسسات الدولية، حتى مجلس الأمن لم يعد ينعقد بخصوص مواضيع تتعلق بإسرائيل، وبالتالي أصبح الذهاب إلى المحافل الدولية والمحاكم الدولية أصبح بدون فائدة. اليوم كانت هناك زيارة لوفد من الاتحاد الأوروبي ومن بعض عناصر الدول،
0: ولم يستطع الوصول إلى هؤلاء يعني المنازل أو العائلات المحاصرة سيد عبد الله، وكان ذلك أمام يعني كل العالم. إذا كان يعني هناك تهميش وليس هناك أي ردود أو تجاوب مع هذه الاعتراضات، ماذا بقي من خيارات أمام الفلسطينيين؟
2: يعني الخيار الصمود والبقاء. العائلات الموجودة في كسرى خير مثال، عدم الانصياع والرحيل، المواجهة، ويعني لا يوجد خيار إلا البقاء في هذه الظروف، البقاء، الصمود، مواجهة كل ذلك، لعل أن يكون في الأفق هناك ضغوطات، هناك حلول، لعل أن يكون هناك صحوة من العالم لما يجري في فلسطين الذي يجري صعب للغاية. نحن الآن أيضا على أبواب موسم قطف الزيتون، وهذا الموسم سيكون حافل بالعمليات الإجرامية من قبل هذه الميليشيا، الذي كما قلنا تتلقى الدعم، تتلقى السلاح، تتلقى المركبات، تتلقى الغطاء القانوني، ولم لا يوجد أي محاسبة ولا يوجد أي عقاب لكل من يرتكب هذه الجرائم. أيضا نعول على أن يكون هناك ترتيب لصفوف الفلسطينيين، توحيد للجهود، تفعيل لجان الحماية، وأيضا مواجهة كل هذه التحديات، لأنه إذا بقينا نعول على المجتمع الدولي وعلى المحاكم الإسرائيلية وعلى الضغوطات الدولية، هي بالفعل لم تجدي نفعا في هذه المرحلة. علينا أن نتحرك، علينا أن نفعل بكل الجهود حتى نوقف كل هذه المخططات التي بالفعل هي أصبحت تمتد وتزداد يوما بعد يوم.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله أبو رحمة، الخبير في شؤون الاستيطان، كنت معنا من رام الله. وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر هذا اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، ضعنا في تفاصيل هذه التطورات والتصعيد الإسرائيلي غازي.
3: إمام، بالفعل 3 شهداء منذ فجر هذا اليوم في ضوء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، ولكن يبقى اللافت استشهاد الطفل تيم حمدان، وهو الذي لم يبلغ عامه 3 بعد استشهد بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية أحد الأحياء أو الشوارع الرئيسية في مدينة دير البلح والأكثر حيوية ربما. هذا الاستهداف طال مجموعة مواطنين، استشهد فلسطينيان من بينهم الطفل تيم، وكذلك عدد من المصابين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، من بين المصابين كذلك طفلين وصلا بحالة متفاوتة. هذا يفسر بطبيعة الحال طبيعة الأهداف الإسرائيلية التي تطال المدنيين الفلسطينيين. سبق ذلك إعلان مجمع ناصر الطبي استشهاد أحد الفلسطينيين متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية سابقة. شيع شهيدان من خان يونس واستشهد 2 في دير البلح، وشيع فلسطيني في مدينة غزة هنا وفي منطقة بيت لهيا أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن غالبية المناطق داخل قطاع غزة وهي التي يتواجد فيها الفلسطينيين تعرضت للخروقات الإسرائيلية وشهدت المزيد من عمليات القصف والاستهداف المباشر، سواء من خلال سلاح الجو أو حتى من خلال الآليات العسكرية المتمركزة شرقا وتطلق رصاصها تجاه الفلسطينيين كما حصل في المنطقة الشمالية من بيت لاهية. هذا كله يضاف إليه ما يرصد في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عمليات النسف وكذلك القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف في مناطق سيطرته، بالإضافة إلى التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع. وهذه العمليات ليست طلعات استطلاعية فقط، بل تمهد ربما لمزيد من الغارات الإسرائيلية على مناطق تواجد الفلسطينيين، بينما يعاني الفلسطينيون هنا من حالة إنسانية تزداد سوءا يوما بعد آخر في ضوء الاستمرار في إغلاق المعابر الرئيسية والتي كانت من المفترض أن تدخل من خلالها الشاحنات المحملة بالمساعدات. الاحتلال يقلص أعداد الشاحنات هذه من 600 شاحنة وفق الاتفاق إلى أقل من 200 شاحنة، ما يعني أن هذه الشاحنات لا تلبي الحاجة الأساسية للفلسطينيين، بينما تعاني قطاعات واسعة داخل القطاع، منها قطاع الصحة، موضوع أو ملف المياه الذي يشتكي منه رؤساء البلديات في قطاع غزة من عدم السماح الإسرائيلي بإدخال قطع الغيار وما يلزم لتشغيل المولدات الكهربائية اللازمة لاستمرار عمل هذه المحطات، ما يلقي بظلاله حقيقة على الفلسطينيين فيما يتعلق بالحالة البيئية وكذلك الصحية.
0: شكرا جزيلا لك. إذن من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. نعود إذن إلى مراسلنا من الخليل محمد الأطرش، وقد أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة فلسطينيين 2 برصاص قوات الاحتلال إذن في بلدة المغير. ضعنا في التفاصيل محمد.
4: أصيب فلسطينيان قبل دقائق من الآن على الأقل حتى هذه اللحظة. هجوم المستوطنين في المنطقة الغربية لقرية المغير ما زال يتواصل حتى هذه اللحظة. الاستفزازات بدأت منذ أكثر من ساعة في هذا المكان. المستوطنون ينتشرون وينطلقون من البؤر الاستيطانية ويحاولون استفزاز الفلسطينيين في منطقة سهل مرجسيع، إضافة إلى منطقة الخلايل. إضافة إلى ذلك وبالتوازي مع ذلك، جيش الاحتلال ينتشر بكثافة في محيط هذه المناطق ويؤمن الحماية لهؤلاء المستوطنين بتنفيذهم لهذه الهجمات تحديدا. وكان قد أغلق مداخل هذه القرية عصر هذا اليوم وفرض إجراءات مشددة في الأيام الأخيرة بشكل كبير. نحن نتحدث عن بلدة المغير، واحدة من أبرز القرى الواقعة شمال شرق رام الله، التي تعرضت وتتعرض لهجمات متتالية للمستوطنين الذين ينطلقون إلى من البؤر الاستيطانية المقامة فوق أراضيها باتجاه منازلها، يحاولون خلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، وذلك تبعا لعدد من المخططات الاستيطانية التي تقف هذه المخططات الاستيطانية في الأشهر الأخيرة. برز اسم المغير بش

0: بشكل لافت إيمان، وهذا ما دفع المستوطنين إلى تنفيذ هذه الهجمات المكثفة. كل ما نعرفه حتى هذه اللحظة من الأهالي الذين يصدون هذا الهجوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإطلاق الرصاص الحي باتجاه السكان الفلسطينيين الذين خرجوا للدفاع عن منازلهم في هذه الأثناء في المناطق التي ذكرناها في بلدة المغير وتحديدا في جهتها الغربية. الجيش الإسرائيلي عندما أطلق الرصاص أطلقه باتجاه السكان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 2 على الأقل حتى هذه اللحظة. الحدث ما يزال مستمر، وحتى هذه اللحظة المعلومات تصل تباعا من هذه القرية. هذا جزء من الهجمات التي تتكرر بشكل شبه يومي سواء في المغير أو ترمس عيا أو أبو فلاح وغيرها من القرى الفلسطينية الواقعة في الحزام الشرقي لمحافظة رام الله وصولا عند دير جرير وأيضا قرية سنجل. هذه القرى كلها تتعرض لضغط كبير، نتحدث عن دير دبوان وبرقة أيضا من ضمن القرى التي تتعرض إلى هذا الضغط الكبير بسبب كثافة البؤر الاستيطانية، ما لا يقل عن 70 بؤرة استيطانية تتمركز في هذا المحيط ما بين الشرقي والغربي لمحافظة رام الله، ومنها ينطلق المستوطنون باتجاه هذه القرى الفلسطينية ويحاولون خلق واقع جديد، تارة من خلال حرق مساكن ومنازل الفلسطينيين وتارة أخرى من خلال قطع الطرق على المركبات الفلسطينية، إضافة إلى سرقة أغنام الفلسطينيين. وأنت تعلمين إيمان أن عدد كبير من الفلسطينيين في هذه المناطق يعتمدون على الزراعة بشكل أساسي، ومن بينها الزراعة الحيوانية سواء التسميم أو القتل أو السرقة لمواشي الفلسطينيين. هذه أصبحت عادة يستخدمها المستوطنون تحديدا في هذه المناطق، وتحديدا ما زال المستوطنون يضغطون على السكان لمحاولة تهجيرهم.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش، كنت معنا من الخليل. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث نقلت وكالة مهر عن مصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. هذا وأضاف المصدر أن المرور من المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع الرسوم. معنا الآن من أشفيل بولاية كارولينا الشمالية مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، يعني ضعنا أولا في آخر المواقف الأمريكية وفيما يتعلق بالرواية الإيرانية في بشأن منع القوات المسلحة الإيرانية سفن مخالفة كما أسمتها من المرور عبر المضيق، هل هناك موقف أمريكي خاصة وأن يعني إدارة ترامب تؤكد بأن المضيق مفتوح؟
2: نعم، هي الروايات المتضاربة. إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، قائد القوات الأمريكية قيادة مركزية في منطقة الأدميرال بيرت كوبر كان قد أعلن بأنه تم نزع وتدمير الألغام البحرية في الممر الدولي بمضيق هرمز، قائلا بأن القوات الأمريكية ساعدت في إخراج المئات من السفن ومئات الملايين من براميل النفط. لم تعلق الإدارة الأمريكية في الحقيقة اليوم عن هذه الأنباء الواردة من إيران، لكن كانت الأيام الماضية نشهد فيها هذه التصريحات المتبادلة بين الجانبين. اليوم وأيضا في ظل هذه التطورات، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تقرير أعد أو قدم لوزير الحرب الأمريكي من قادة الجيش في الولايات المتحدة، قادة الجيش البري وأيضا قوات البحرية وقوات الجوية، حول استعداد قوات الأمريكية خلال فترة مقبلة في مناطق مختلفة حول العالم. وهؤلاء حذروا بيت هيكثث وزير الحرب الأمريكي من طول العمليات العسكرية ضد إيران، خاصة وزير البحرية الأمريكية الذي قال لوزير الحرب الأمريكي إن القوات البحرية تحت ضغط هائل وعبء هائل بعد طول هذه العمليات، سواء بشن الهجمات السابقة على إيران وكذلك القيام بالمهام الدفاعية ضد الصواريخ الإيرانية وأيضا مسألة الحصار البحري المفروض على إيران. وحذروا من أن طول هذه العمليات العسكرية قد يهدد المصالح الأمريكية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما أيضا في مناطق أخرى حول العالم، تحديدا في آسيا والمحيط الهادئ، قائلين حتى بأن ربع المدمرات الأمريكية فقط هي الجاهزة حاليا للانتشار. وبالتالي كل هذه التقارير صدرت لوزير الحرب وفق ما كشفت صحيفة واشنطن بوست، ومحذرين أو مطالبين بضرورة إنهاء هذا الصراع بشكل كامل وإعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق مختلفة حول العالم للحفاظ على المصالح الأمريكية. إدارة الرئيس دونالد ترامب تصر على الرواية بأن الولايات المتحدة في موقف أفضل، في موقف أقوى فيما يتعلق بهذه الحرب. اليوم أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب

0: الأمريكي براين ماست. النائب براين ماست أشار بأن الولايات المتحدة تقوم حاليا بإعادة ملء المخزون العسكري من صواريخ باتريوت والصواريخ الدفاعية للحفاظ عن المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في المناطق المحيطة بالصين. وحيث نقف الآن في مدينة أشفيل في ولاية نورث كارولينا، هنا في مقر اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي من المقرر أن يبدأ غدا، كذلك سيضغط وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على الحلفاء وأيضا على الخصوم، حيث سيحضر هذا الاجتماع وزراء من روسيا والصين للحديث عن الضغوط الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. سيحاول الوزير في مهمة صعبة إقناع هؤلاء بالانضمام إلى هذا المسعى الأمريكي في المشاركة بقطع العلاقات التجارية مع إيران، وهذه مهمة صعبة للغاية. الولايات المتحدة حاليا تراهن على الوزير بيسنت وتقول أنه أكثر ربما يخيف الإيرانيين أكثر من وزير الحرب في هذه المسألة، لكن ما وصفتها بالحرب الاقتصادية بالتأكيد تقابل بتحديات كبيرة، خاصة وأن الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران وتستورد أكثر من 80% من النفط الإيراني، وبالتالي هذه مهمة صعبة أمام وزير الخزانة الأمريكي. لكن على مدى اليومين المقبلين بالتأكيد سنعرف ما ستؤول إليه هذه المحادثات.
1: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من نورث كارولينا، من أشفيل في نورث كارولينا. معنا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، من جهتها ماذا تقول إيران فيما يتعلق بهذا التضارب في روايتها مع الرواية الأمريكية بشأن هرمز؟ قبل ذلك رانيا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة، حيث تفيد هيئة العمليات البحرية البريطانية باستهداف ناقلة نفط أمس بمقذوف على بعد 12 ميلا بحريا شمال خصب في عمان. أعود لك رانيا.
2: نعم إمام، بالفعل يعني ترفض إيران الرواية الأمريكية وتعتبرها مجرد تصريحات في إطار الحرب النفسية التي تشن على إيران، وتؤكد أنها هي من تسيطر على مضيق هرمز. وفي هذا السياق أكد المصدر إيراني لوكالة مهر للأنباء على أن القوات المسلحة الإيرانية منعت خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة وصفها بالمخالفة من العبور من المضيق، وقال أن المسار الوحيد المفتوح هو المسار المعتمد من قبل إيران، وذلك بعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. ونتحدث هنا تحديدا عن بحرية الحرس الثوري، هذا بالإضافة إلى دفع الرسوم، مع التأكيد على أنه التصريحات الأمريكية المتعلقة بحجم صادرات النفط من المنطقة هي غير صحيحة. وهناك أيضا إشارة إلى أنه لا يمكن تأكيد التصريحات الأمريكية بشأن إزالة الألغام من المضيق، حيث لم تقدم الولايات المتحدة أي دليل على هذا الأمر. وفي هذا السياق أيضا أكد مصدر أمني إيراني آخر على أن التصريحات الأمريكية تأتي في إطار الحرب النفسية في محاولة انتزاع تنازلات من المفاوض الإيراني، ربما خلال المسار الدبلوماسي الذي يسعى الوسطاء يعني إعادة تشغيله مرة أخرى واستئنافه مرة أخرى، وذلك من خلال الضغط على المفاوض الإيراني من خلال تصعيد الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني. هذا بالإضافة إلى اعتبار أن هذه التصريحات تعتبر تكتيكا أمريكيا من أجل السيطرة على أسواق الطاقة. ولكن الموقف الإيراني هو التأكيد على أن القوات البحرية الإيرانية قوية ومسيطرة على مضيق هرمز، لا توجد أي سفينة تعبر إلا بإذن إيراني، كما أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، الذي أكد على أنه عندما تلتزم الولايات المتحدة وتوفي بتعهداتها حينها ستقوم إيران بفتح مضيق هرمز. تمت الإشارة إلى أنه تم يعني تأكيد هذا الأمر للوسطاء، نتحدث عن الوسيط القطري والباكستاني اللذان يسعيان لاستئناف المسار الدبلوماسي. تم التأكيد على أنه على الولايات المتحدة أن تعود لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران أساس التعامل مع الولايات المتحدة. تؤكد طهران أنها ليست في عجلة من أمرها بفتح المضيق، وأنه عندما تلتزم الولايات المتحدة بالجانب المتعلق بها وبتعهداتها والتزاماتها ستقوم حينها إيران بالعودة إلى المسار الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز. هناك إلقاء للكرة في الملعب الأمريكي بانتظار إيمان معرفة ما هو الموقف الأمريكي من الشروط الإيرانية على فتح مضيق هرمز، هل ستتجاوب معها أم سيكون هناك تشدد آخر من الجانب الأمريكي؟ وإيران يعني تلعب على يعني

0: موضوع التوقيت وأن الولايات المتحدة تعاني صعوبات اقتصادية جراء أيضا ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، رغم أن إيران أيضا هي أيضا تعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة في اقتصادها.
1: أشكرك راني قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. الآن معنا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد صدقيان، يعني عودة إيران للتأكيد على أن المرور هو فقط عبر المسار الذي تعتمده هي، والتأكيد على التنسيق معها ودفع الرسوم، كيف نفهم هذه العودة لهذا الموقف؟
2: حقيقة إيران تخضع الآن إلى حرب اقتصادية كما توصفها هي، وتقول بأن بعد الحرب العسكرية التي اغتالت المرشد واغتالت قادة سياسيين، الآن تخطو الولايات المتحدة خطوة الحرب الاقتصادية وتسميها اقتصاد إرهابي، وهذه يعني حسب التوصيف الذي نقله وزير الخارجية
1: أو إرهاب اقتصادي تقصد؟
2: الحرب الاقتصادية، وقال بأن هذه حرب إرهابية على المواطن الإيراني. الآن يبدو لي بأن بعد أن تلقى الوسطاء سواء كان القطري عندما زار الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري طهران، أو قائد الجيش الباكستاني، إيران طرحت موقفها بشكل واضح بأن هناك اتفاق بينها وبين سلطنة عمان، هذا الاتفاق معني بإيجاد آلية لعبور السفن والملاحة عبر مضيق هرمز، لكنهم قالوا بأن هذا لا يعني بأنه تم فتح مضيق هرمز، وقالوا أيضا بأن فتح مضيق هرمز يستند على الموقف الأمريكي برفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، عن السفن الإيرانية، وبالتالي يتم فتح المضيق. الآن الوضع غير واضح وغير شفاف عند الجانب الأمريكي، هل يريد فعلا فتح المضيق؟ الروايات التي تقول والتي ينقلها الجانب الأمريكي يقول بأن هناك عبور سفن، ويقول بأن هناك كذا 9 مليون برميل، 6 مليون برميل. الإيرانيون يشككون في هذه الأرقام ويقولون بأنهم استطاعوا أن يمنعوا 30 سفينة من الدخول إلى مضيق هرمز، وبالتالي هم يشككون بكل الأرقام التي ينقلها الجانب الأمريكي. الآن هناك عدم وضوح، الجانب الأمريكي فعلا يريد فتح مضيق هرمز أم لا؟ وإذا كان يريد فتح المضيق، هل هو يعتمد على الرؤية الإيرانية الأخيرة أم يريد أن يرجع إلى طاولة مفاوضات مستندا في ذلك على مذكرة التفاهم؟ هذا لحد الآن غير واضح، ويبدو لي بأن الوسيط القطري تحديدا يبذل مثل هذه الجهود لتقريب وجهات النظر أو لمعرفة ماذا يريد الجانب الأمريكي بعد أن استمع بشكل واضح إلى الجانب الإيراني خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.
1: وهذا ما سنطرحه أيضا على ضيفنا الأمريكي سيد باتريك مارا، يعني تشكيك إيراني في الأرقام الأمريكية، هناك رؤية بأن هذا الموقف الأمريكي يعني بات غير واضح، هناك عدم وضوح في الموقف الأمريكي، وهل ما زالت الولايات المتحدة تريد فعلا فتح هذا المضيق ووفق أي رؤية، وأين تقع مذكرة التفاهم في حساباتها؟
3: شكرا لكم على هذه الاستضافة. الواضح هو أن الرئيس ترامب يقف ويتشدد في موقفه من خلال عملية المنبوذ اقتصاديا، الإقصاء الاقتصادي لإيران، وذلك من خلال العقوبات والحصار. ورأينا أن الرئيس الإيراني تحدث عن انخفاض بنسبة 35% في صادرات وواردات إيران، وذلك نتيجة للحصار. والرئيس أشار إلى نسبة التضخم في الشهر الماضي التي بلغت 66%، بالإضافة إلى الضغوط على الاقتصاد الإيراني. والرئيس الإيراني اقترح العودة إلى مذكرة

0: التفاهم، وبالتالي عملية الإقصاء الاقتصادي تؤتي أكلها بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة تعرف أن النظام الإيراني يعتقد أن باستطاعته أن يواجه الولايات المتحدة. انتخابات التجديد النصفي هذه الورقة بغض النظر عن النتائج بالنسبة إلى الرئيس ترامب في الكونغرس، هذه الورقة كلها لم تعد قائمة ولم يعد باستطاعة الإيرانيين أن يستخدموها لأن الرئيس أخذها بعين الاعتبار. ولذلك تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض العقوبات الاقتصادية التي تؤدي إلى النتائج المرجوة منها. النظام الإيراني يهتم بالبقاء بالسلطة ولا يهتم بشعبه، ونرى ذلك نتيجة لأسعار الوقود وارتفاع التضخم. لكن
1: سيد مارا، يعني عفوا على مقاطعتك، وصلت الفكرة، لكن تقول أن هذه السياسة، سياسة الإقصاء الاقتصادي، قد يعني أو أتت أكلها، لكن ما زلنا لم نفهم الهدف. هل تريد، هل تود الولايات المتحدة العودة إلى مذكرة التفاهم أم لا؟
0: في الواقع وفقا للظروف والشروط المناسبة، أعتقد أن الرئيس ترامب يعود إلى مذكرة التفاهم، ويجب أن نقر ونحيي دول القطريين والباكستانيين وبكل تأكيد العمانيين الذين أبلوا بلاء عظيما في محاولاتهم الدبلوماسية. وبكل تأكيد إذا ما تمكنا من الخروج من الجمود من خلال هذه الجهود، هذا أمر مقبول في الولايات المتحدة الأمريكية ويشكرون عليه. ولكن المشكلة هي أن إيران تتشدد في موقفها وتود أن تحكم القبض على المضيق، وهذا غير مقبول لا فقط في الولايات المتحدة بل في كل دول الخليج وفي كل دول العالم. إيران تتحدث عن السيطرة المستمرة على المضيق. وزير الخزانة الأمريكي باسن تحدث عن أن الإيرانيين قاموا بتهريب بعض النفط.
1: نعم، نعلم ما تحدث به الأمريكيون. سيد مارا، حتى لا نخرج في إطار الموضوع، أتحول إليك دكتور عبد الله. يعني لكل شروطه للعودة إلى مذكرة التفاهم، هل ما زلنا نراوح في مربع الجمود؟
2: يعني أعتقد السؤال إيمان هو ما الذي يدفع الولايات المتحدة للعودة إلى مذكرة التفاهم؟ إذا كان الرئيس الأمريكي الآن بإعلانه عن الحصول على النفط الفنزويلي سيغطي مشكلة الاحتياطيات، وسيقوم بعد ذلك بالسيطرة على السوق وعلى أسعار الطاقة بالنسبة للمواطن الأمريكي، بالتالي لن يهمه ما يحدث هنا في المنطقة المواطن الأمريكي، خصوصا قبل الانتخابات. فما الذي يدفع للعودة؟ هذا سؤال مهم، يجب تفكيك المشهد أكثر بأنه كيف يمكن بناء مصلحة للأطراف للعودة إلى مذكرة التفاهم. في المقام الأول، البيئة الاستراتيجية للرئيس الأمريكي في يونيو اختلفت الآن. في يونيو كان يقوم بمهل غير معلنة أكثر من مرة، فكان شكله العام في العالم بأنه هو الذي يريد الهدنة مع الجانب الإيراني. بالتالي هو وقع هذه ووقعها في تحت الأضواء في باريس، بالتالي حاول أيضا جذب الانتباه واستغلالها. الآن البيئة مختلفة، الجانب الإيراني أيضا يتحدث عن مذكرة التفاهم، لكن في نفس الوقت هو يستخدم الإطار الذي أعلن مع عمان كأداة للمماطلة في موضوع الدبلوماسية.
1: لكن مع ذلك يقول بأن هذا الإطار أو الاتفاق لا يعني فتح المضيق.
2: هذا أولا. ثانيا، ما زال هناك عمليات تستهدف فيها السفن بدون مسؤولية. وغير ذلك، هناك اليوم تصريحات إيرانية بأنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع الجانب الإيراني. إذن أين هو الخط الأوسط الذي تم الاتفاق عليه إيرانيا عمانيا؟ بالتالي نجد أن كلمة عمان اختفت من التصريحات أو من حتى البيانات الإيرانية، وهذا دليل بأن الدبلوماسية والإطار استخدم فقط لمجابهة الولايات المتحدة في موضوع العقوبات، بالتالي إطار بإطار. هذه هي المشكلة، الدبلوماسية هنا ليست هي الأداة للوصول لاتفاق، الدبلوماسية هي أداة للمماطلة والحصول على وقت أكثر. وبالتالي كل طرف أعتقد هو يجهز لمرحلة قادمة أكثر تصعيدية أكثر من أنه هو يريد أصلا الوصول إلى اتفاق يستطيع من خلاله الحصول على مكاسب حقيقية، كون الدبلوماسية مبنية على التنازلات.
1: نعم، لكن ما مصلحة إيران دكتور صدقيان في إطالة أمد هذه المرحلة من المراوحة في الجمود؟ إذا كان ترامب، يعني كما قال دكتور عبد الله، ما الذي يدفع الولايات المتحدة الآن للعودة إلى مذكرة التفاهم؟ ليس هناك من دافع للولايات المتحدة. وقال ترامب سنعيد ملء الاحتياط البترولي الاستراتيجي.

0: الموقف بضرورة فتح مضيق هرمز حتى يعود بالفائدة لطهران أولا وللدول المتشاطئة على المياه الخليجية ودول المنطقة. لكن عندما يقول الجانب الأمريكي يقول بأنهم غير مستعجلين لفتح مضيق هرمز وهو لا يرضخ إلى هذه الشروط، وكما قال الدكتور العتيبي أنه هناك النفط الفنزويلي، إذن ما هي مصلحة أو ما هي يعني ما هو موقف الولايات المتحدة عندما ينظر إلى مصالح دول وشعوب هذه المنطقة والاقتصاد العالمي أيضا؟ الجميع متضرر من غلق مضيق هرمز، الجميع متضرر من وجود هذه الحشود العسكرية الموجودة بالقرب من مضيق هرمز، وبالتالي على الولايات المتحدة بقدر ما هي تنظر إلى المصلحة الخاصة لها أن تنظر إلى مصالح الدول المنطقة، أن تنظر إلى الاقتصاد العالمي، إلى أسعار النفط في المجتمع الدولي، في سوق الطاقة. وبالتالي يعني المراهنة على هذا الوضع للضغط على إيران لاستسلام إيران أو رفع الراية البيضاء، أنا لا أعتقد بأنه ينسجم مع مصلحة دول المنطقة، خصوصا وأن هذه الدول هي صديقة للولايات المتحدة. وبالتالي يجب على الرئيس ترامب أن أنا لا أقول بأنه أن ينظر إلى مصلحة إيران، لكن بالتأكيد يجب أن ينظر إلى دول إلى مصلحة هذه الدول
1: لأنها معنية بهذا الأمر. إلى السيد مارا، يعني على ماذا يراهن الرئيس الأمريكي عندما تحدث الآن عن بديل هو النفط الفنزويلي؟ سيد مارا، هل مصلحة دول المنطقة هي في حسابات ترامب؟
2: Look, I mean, it's in the interest of the countries in the region.
3: من مصلحة دول المنطقة في حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الدول تنهي النزاع بالطريقة المناسبة، لأنه إذا ما تراجعت الولايات المتحدة وسمحت لإيران بالسيطرة على المضيق، هذا لا ينصب في مصلحة أو لا يصب في مصلحة دول المنطقة. الدول كلها تعرضت لهجمات بطريقة أو بأخرى من قبل لإيران، وبالتالي تستخدم هذه الورقة ضد الولايات المتحدة. ولذلك برأيي من مصلحة دول المنطقة في هذه المرحلة أن يتم إنهاء النزاع بالطريقة المناسبة.
1: الطريقة المناسبة سيد مارا، يعني إنهاء هذا الصراع بالطريقة المناسبة، لكن هذه الطريقة المناسبة قد تستنفد الكثير من الوقت وستكون هناك خسارة مركبة لدول المنطقة. هل يقع كل ذلك في حسابات الولايات المتحدة أم أنها تحيد كل هذه المصالح يعني لحساب مصلحة الولايات المتحدة نفسها؟
3: في الواقع لو تراجعت الولايات المتحدة وارتفعت أسعار النفط وسيطرت إيران على المضيق، سوف نعود إلى الحالة التي نحن فيها الآن بعد سنة أو سنتين في المستقبل. ولذلك من واجب الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الضغوط على إيران كي تتأكد من عدم مهاجمتها لدول الخليج وللسفن التجارية. ولسوء الحظ المضيق يستخدم الآن كورقة، وبكل صراحة هو الورقة الوحيدة بين يدي إيران، وهذه المسألة الشائكة الآن. ولذلك عملية الإقصاء الاقتصادي المنبوذة اقتصاديا التي أعلنها الرئيس ترامب هي الطريقة للتعامل مع الموضوع على الأمد البعيد، لربما نتحدث حتى يناير 2029 وليس انتخابات التجديد النصفي بعد 6 أشهر. أعتقد أن الديناميات السياسية تغيرت.
1: نعم، أشكرك سيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وشكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأشكرك أيضا دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. إلى لبنان الآن، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بغارتين إسرائيليتين على محيط بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية وعلى بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، صورة هذه التطورات كاترين وكذلك ما صدر عن رئاسة الجمهورية من تعهدات ضعينة في إطارها، رئاسة الوزراء عفوا.
4: صحيح نعم صحيح إيمان، خلال الساعة

0: الساعة الماضية توالت الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على محيط بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية، وهي بلدة محتلة زوطر الشرقية، ولكن استهدف محيطها لجهة بلدة ميفدون، بالإضافة إلى غارة أخرى على بلدة المنصوري في قضاء صور، وقبل ذلك كانت مسيرة أيضا قصفت بلدة النبطية الفوق المحاذية لتلة علي الطاهر. في البلدات الثلاث لم نفد عن إصابات كونها بلدات كما ذكرنا هي محاذية للبلدات المحتلة وتقع تحت السيطرة النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي بالتالي بلدات غير مأهولة. أيضا قصف مدفعي توالى على أكثر من بلدة في الجنوب اليوم، بالإضافة إلى التفجيرات خلال الساعة الماضية، وفدنا عن عدد من التفجيرات المتتالية في بلدات القنطرة وكفر تبنيت وأرنون ويحمر الشطيف، وقبل ذلك في صربين ومجد الزون، وأيضا في محيط بلدة المنصوري. كلها إذن اعتداءات متواصلة كان تناولها اليوم رئيس الحكومة نواف سلام حين تعهد بأن تعمل الدولة اللبنانية على إنهاء هذه الاعتداءات، على العمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وعلى إعادة الأهالي وبناء ما دمر في الجنوب، وقال إن الجنوب لا يبقى وحده وإنه لا يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم، وإن الجنوبيين لا يبقوا أيضا يدفعون ثمن حروب وصراعات الآخرين وقراراتهم. وجدد أيضا التأكيد على جملة ثوابت من بينها ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها حصرا. هذا الأمر كان أكد عليه اليوم مجددا أيضا هذا الصباح الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي تحدث باللغة نفسها وجدد التأكيد بدوره على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. ولكن في مقابل هذه الثوابت للسلطات اللبنانية هناك ثوابت أيضا لا يزال حزب الله بشكل يومي يؤكد عليها، وهي رفض خيارات السلطة اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بقرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، وبالتالي رفض كل ما ينتج عن هذه المفاوضات المباشرة لا سيما فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري الذي كان دعا نعيم قاسم الأمين العام للحزب قبل يومين إلى ضرورة إسقاطه، وطالبوا أيضا طلب حزب الله قبل ذلك أيضا بإعلان وفاته وقال إنه غير شرعي وغير قانوني، وهذا ما يبقي الوضع في لبنان في حالة من المراوحة سواء على مستوى هذا الانقسام السياسي بين حزب الله من جهة وعدد من الأفرقاء الآخرين، ومن جهة أخرى بين السلطات اللبنانية، وأيضا على المستوى الميداني استمرار الوضع على هشاشته ويبقى مفتوحا على كل الاحتمالات.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة كنت معنا من بيروت. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة وتبحث في ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات مع استعداد روسيا لتكثيف هجماتها على البنية التحتية في أوكرانيا. التفاصيل مع مياد عبدو. لك مياد.
2: شكرا إيمان، أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. من سهول القمح في روسيا وأوكرانيا إلى موائد الملايين في العالم، صادرات كانت تطعم أكثر من ربع سكان العالم لكنها تتحول اليوم من سلة غذاء إلى مصدر قلق في أسواق السلع. فبينما تتصاعد الهجمات على موانئ البحر الأسود تشتعل بورصة شيكاغو ليسجل القمح أعلى مستوياته منذ 3 سنوات. موانئ تستخدم لشحن نحو 90% من صادرات أوكرانيا من القمح والذرة وبذور دوار الشمس. إذن أنهت العقود الآجلة للقمح تداول الأسبوع الماضي في بورصة شيكاغو مرتفعة بأكثر من 3% عند $7.84 للبوشل، أي ما يعادل نحو $287 للطن. وقفزت أسعار القمح بأكثر من 12% خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر نسبة صعود أسبوعية منذ 4 سنوات، مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة البحر الأسود. أما منذ بداية العام فقد ارتفعت العقود الآجلة للقمح ب 54% مع تزايد المخاطر التي تواجه حركة تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وتسود مخاوف من موجة تضخم عالمية في أسعار الغذاء مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين البلدين اللذين يستحوذان على نحو ربع صادرات القمح في العالم. وتظهر تقديرات أن شحنات القمح الروسي هبطت بأكثر من النصف خلال هذا الشهر مقارنة بمستواها قبل عام. كما أدت الهجمات الروسية إلى تراجع صادرات

0: اشترت الحبوب الأوكرانية بنحو 75% خلال النصف الأول من هذا الشهر على أساس سنوي. وفي مواجهة اضطراب الإمدادات، يسارع المستوردون إلى تأمين كميات من مناطق أبعد جغرافيا مثل أستراليا والأرجنتين، ما يعني ارتفاع تكاليف النقل والشحن وبالتالي مزيدا من الضغوط على أسعار الغذاء. شهدت إذن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح تقلبات منذ اندلاع الحرب في فبراير من عام 2022، حيث بلغت صادرات روسيا 33 مليون طن خلال ذلك العام، وفي الموسم الذي يليه ارتفعت إلى 45 مليون رغم العقوبات الاقتصادية الغربية. وفي الموسم الزراعي الذي انتهى في عام 2024، سجلت الصادرات مستوى قياسي تجاوز 55 مليون طن. لكن هذا المسار لم يستمر العام الماضي، إذ تراجعت الصادرات إلى 42 مليون طن وسط انخفاض في الانتاج وتشديد للقيود على التصدير. لكن ماذا عن صادرات القمح الأوكرانية؟ تظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو أنها اتجهت نحو الهبوط، فبعدما سجلت 19 مليون طن في عام 2022، انخفضت إلى 17 مليون طن في الموسم الذي يليه، متأثرة باضطرابات النقل والتصدير وتضرر البنية التحتية الزراعية. لكنها تحسنت بشكل طفيف في عام 2024 وصعدت إلى 18 مليون طن قبل أن تنخفض العام الماضي بشكل ملحوظ إلى 14 مليون طن مع اتساع تداعيات الحرب على موانئ التصدير وسلاسل الإمداد. لنقاش هذا الملف معنا من القاهرة الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ في كلية الزراعة في جامعة القاهرة والخبير في بورصات الحبوب العالمية. دكتور نادر، أهلا بك. عندما نتحدث عن أن أوكرانيا وروسيا تستحوذان على ربع صادرات العالم من القمح، ما الذي سيعنيه ذلك بما يتعلق بسلاسل الإمداد العالمية بالنظر إلى تهديد الموانئ؟
1: أهلا ميادة. هي فعلا هذا القطاع من البحر الأسود في روسيا وأوكرانيا بتحكم بالضبط في نحو 34% من إجمالي صادرات الحبوب في العالم، بتشمل القمح، بتشمل الذرة الصفراء، بتشمل الشعير، وده برضو بيهمنا لأن عندنا المملكة وليبيا من أكبر دول العالم استيرادا للشعير. والمهم كمان انه نحو 77% من صادرات زيت دوار الشمس بتخرج من اوكرانيا وروسيا، ونحو 30% ايضا من سواء حبوب بذور الصويا او زيوت الصويا، ودي مهمه قوي في تصنيع الاعلاف وتغذيه وانتاج الدواجن واللحوم والاسماك التي تعتمد الآن على المصايد السمكية. فبالتالي أي تضرر في هذا المنشأ بيأثر على تلت الإنتاج العالمي. روسيا عندها نحو 50 مليون طن قابلة للتصدير بخلاف ما يتبقى من الأعوام السابقة، وأوكرانيا ما بين 10 إلى 20 مليون طن أيضا. فمن هنا كان هذا التأثير، لأن إجمالي التجارة العالمية في القمح نحو 210 إلى 220 مليون طن كل عام. فإذا أنه أي تضرر في هذا المنشأ بيضر، أو أولا الدول العربية هي أكثر المستوردة من هذا المنشأ، لأنه قريب من المنطقة العربية.
0: سأتي على هذه النقطة
1: ما بين 8.
0: ولكن قبل ذلك، إن أخذنا كذلك أيضا ما يرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة وكيف ينعكس، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وكيف ينعكس على تكاليف إنتاج الحبوب، كيف ترى الارتباط؟
1: هو في ارتباط دايما أكيد ما بين أسعار الطاقة، أسعار النفط على وجه الخصوص، وأسعار الغذاء بمجمل أسعار الغذاء. ليه؟ لأنه أولا تكاليف الشحن البحري، كل الصادرات بتيجي عن طريق المراكب أو البواخر، ودي كلها بتشتغل بالوقود. أيضا إنتاج الأسمدة والمبيدات ومنظمات النمو كلها في مصانع بتعمل بالطاقة. ومن هنا أنه هناك ارتباط وثيق دائما ما بين ارتفاع أسعار الطاقة وما بين ارتفاع أسعار الغذاء. فإذا أضفنا إليها أنها أصبحت منطقة مخاطر، إذا زاد عليها تكاليف التأمين على الشحنات وتكاليف المجازفة في منطقة حروب. يعني أمس تركيا احتجت على

0: روسيا على أوكرانيا لأنها فقدت أو اتضرب ليها مركبين في البحر الأسود محملين بالغذاء. فهذا بيوضح أن استهداف سفن الغذاء هيؤثر أولا على المنطقة العربية بشكل كامل، اللي بنستورد 65% من احتياجاتنا من الحبوب من هذه المنطقة، بندفع فيها 75 مليار دولار كل سنة، المسافة قريبة بخلاف مثلا إبحار من أمريكا وكندا 24 يوم، من الأرجنتين 28 يوم، فبندفع تكاليف مضاعفة للنقل من هذه الدول البعيدة.
1: وبالتالي حتى البدائل للمنطقة العربية تعتبر أيضا في إطار الأرقام الكبيرة التي ستتكلفها.
0: معاك حق تماما، لأنه إحنا البدائل السبع مناشئ الكبرى اللي هي كندا وأمريكا والأرجنتين واستراليا وفرنسا ثم روسيا وأوكرانيا، وده كمان على فكرة بيأثر على صادرات كازاخستان، لأن كازاخستان دولة حبيسة بتعتمد على الموانئ الروسية في تصدير الحبوب، فإذا فقدنا كمان دولة أخرى في التصدير نتيجة لتنامي الصراع وبدء استهداف البنية التحتية. يعني استهداف روسيا أمس هددت باستهداف مصادر الطاقة في أوكرانيا، طيب ما هو القمح ده بيعتمد على الشفاطات اللي بتعمل بالطاقة علشان تعبي على ظهر البواخر وعلشان تنقل بعد ذلك، فإذا ده هيأثر كثيرا. فإحنا المنشأ الأقرب لينا أستراليا، بياخد نفس مدة الإبحار من 7 إلى 10 أيام، ولكن القمح الأسترالي هم بيصروا على أن يكون سعره مرتفع عن أسعار البورصات العالمية، لأن هو قمح جيد، الرطوبة فيه منخفضة نتيجة للجفاف وارتفاع الحرارة في أستراليا، إنما كتير من الدول بتحظر أن احنا يتم شراء القمح إذا قدمت عروض أعلى من السعر المعلن في البورصة، وممكن يتحول إلى القضاء من تسببوا في شراء القمح بسعر أعلى من المعلن.
1: في جزئية أخرى،
0: هنا القمح الفرنسي كبديل، ولكن يعيب نسبة الرطوبة فيه مرتفعة عشان الحصاد أثناء موسم الأمطار تتجاوز 14% ومفروض الحد الأقصى 13%. دخلت دول صغيرة زي رومانيا والمجر بكميات صغيرة في التصدير، 5 مليون طن لكل دولة فيهم، بيعتبروا أيضا مناشئ قريبة من البحر المتوسط، فهنا الدول العربية يعني أكيد هتتضرر من هذا الإجراء، وأكيد هتدفع تكاليف أكتر في الشحن البحري. ثم في فروق الأسعار، يعني إحنا منذ في بداية هذا العام كان سعر طن القمح 250 دولار، النهاردة قربنا على 285 دولار، وده شكراً. ارتفاع كبير جدا في أسعار
1: شكرا جزيلا لك دكتور نادر نور الدين، الأستاذ في كلية الزراعة في جامعة القاهرة والخبير في بورصات الحبوب العالمية، شكرا جزيلا لك. وعذرا عن المقاطعة لنفاد الوقت، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودا الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من رام الله وطهران وواشنطن وبيروت، والبداية من رام الله، وهذه النافذة مع الزميلة جيفارا البودري. إليك جيفارا.
3: شكرا إيمان، مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم مجددا، نطل عليكم في هذه النافذة هنا من مدينة رام الله. تصعيد متواصل في الضفة الغربية ليل نهار من قبل المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تصعيد الأوامر العسكرية لمصادرة الأراضي وخاصة حول البؤر الاستيطانية، وقصرة الحصار فيها اقترب من الأسبوع الرابع. هذه التطورات وغيرها نناقشها في هذه النافذة هنا مع ضيفينا في الاستوديو، الأستاذ صالح مشارقة أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، والدكتور وليد حباس الباحث والأكاديمي في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، وينضم أيضا إلينا بعد قليل الزميل محمد الأطرش مراسل الجزيرة من مدينة الخليل. ساعة فيها أحداث كثيرة في يوم أيضا هو طويل، شهد الكثير من الاعتداءات الإسرائيلية، آخرها بالطبع ما يحدث الآن في بلدة المغير شرقي رام الله. آخر التطورات الميدانية نرصدها الآن مع الزميل محمد الأطرش مراسل الجزيرة من مدينة الخليل. محمد، كيف هو التطورات؟

0: التطورات في هذه الساعة؟
1: الأبرز هو في المغير تحديدا، 4 إصابات على الأقل برصاص جيش الاحتلال جيفارا. حتى هذه اللحظة الحدث ما زال مستمرا في هذه البلدة الواقعة إلى الشمال الشرقي من محافظة رام الله، وهي واحدة من أبرز القرى التي تتعرض في الأونة الأخيرة إلى ضغط استيطاني متواصل. الذي جرى أن المستوطنين بدأوا باستفزاز الفلسطينيين في المنطقة الغربية من هذه البلدة. خرج الفلسطينيون للدفاع عن منازلهم وعن أطفالهم ونساء. الجيش الإسرائيلي الذي كان يحمي هؤلاء المستوطنين تقدم وبدأ بإطلاق الرصاص بشكل مباشر. أصيب عدد من الفلسطينيين والعدد بازدياد. بالمناسبة الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن من بين المصابين مصاب في منطقة البطن وآخر في منطقة الفخذ، وما زال هناك محاولات لإجلاء من تبقى من المصابين. نحن نتحدث عن يوم حافل جيفارا بالأحداث الميدانية وكذلك الأمر بالقرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر بوضع اليد على 37 دنما في بلدة بتونيا إلى الغرب من محافظة رام الله، وذلك بذريعة توسيع موقع عسكري قرب مستوطنة إسرائيلية وطريق استيطاني. صحيح أن أوامر وضع اليد لا تنقل الملكية، لكنها تحرم هؤلاء الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الأراضي، وتدريجيا تنتقل إلى يد سلطات الاحتلال وتنقلها إلى ما يعرف بأراضي الدولة. على الأرض أيضا في الخليل كان مستوطنون قد شرعوا منذ ساعات الصباح بتوسيع بؤرة استيطانية تعتبر من الأخطر، واقعة تحديدا في منطقة شمال غرب محافظة الخليل في بلدة إذنة. هناك بدأ المستوطنون بنقل الكرفانات إلى هذه البؤرة لتوسيعها. بالمناسبة هذه البؤرة تم إقامتها قبل نحو عام، وهذا ما يتم حرفيا. حينما بدأت هذه البؤرة بدأت بخيمة، اليوم مرحلة الكرفان وغدا مرحلة الإسكان، وما بعد الغد أن ينتظرون مرحلة تحويل هذه البؤرة إلى مستوطنة. خاصة أنها تقع في موقع استراتيجي يتوسط عدد من المستوطنات الإسرائيلية، من بينها تيلم وأدورة وكرمي يهودا وكذلك الأمر نحال دورون، ومن بينها مستوطنات جديدة مقامة في محيط هذه المنطقة تحديدا جيفارا.
0: شكرا محمد الأطرش مراسل الجزيرة من الخليل. تطورات يتحدث عنها محمد متسارعة، أخرها الآن في قرية المغير. اليوم منظمة أوتشا أستاذ صالح تصدر بيان رسمي أممي عن أكثر من 1500 اعتداء نفذه المستوطنون. كان هناك إحصائية عن أكثر من 700 حريق. هل شكل الاعتداءات اختلف؟
2: يعني هذا متوقع في ظل معركة الانتخابات في إسرائيل التي سيدفع الفلسطينيون ثمنها في عمليات قتل وأسر وجرح، وعلى الأغلب أنه ستتضاعف هذه الاعتداءات خلال الأيام المقبلة في ظل برامج انتخابية وتلميحات من كافة أقطاب الأحزاب في إسرائيل إلى بدعوات إلى المزيد من الاستيطان وعدم الاكتفاء بالاستيطان في مناطق سي، وإنما الذهاب إلى أبواب المدن وعلى مداخل القرى والمخيمات وإلى المناطق التي صنفت سياسيا على أنها A و B والسيادة فيها الأعلى للجانب الفلسطيني. على الأغلب أن الاعتداءات أيضا ستتضاعف في ظل ذهاب أعضاء كنيسة مرشحين إلى كرة فلسطينية لهدم نصب تذكاري للشهداء، للاعتداء على المزارعين، في ظل وقوف الجيش الإسرائيلي إلى جانب هذه الاعتداءات، وكل ما يقال في وسائل الإعلام أن الجيش يتدخل لوقف هذه الاعتداءات هو مجرد تضليل إخباري. بالعكس، هم يوفرون الحماية للمستوطنين وهم يذهبون إلى القرى والمخيمات الفلسطينية ويرسلون إلى وسائل الإعلام كلام كبير أن الجيش الإسرائيلي مهني ويتعامل من أجل تحييد المعتدين، علما أن الجيش الإسرائيلي بكافة أذرعه قادر على منع هذه العمليات والسيطرة على مجموعات المتطرفين ومراقبتهم لمنع هذه الاعتداءات، لكنه لا يفعل ذلك في ظل دعاية إسرائيلية كبيرة تذهب باتجاه الضم والاستيطان وتدمير الأراضي الفلسطينية.
0: يعني استكمالا لذلك دكتور وليد، المنظومة العسكرية من أيام تواصل التحذير بانفجار الوضع في الضفة الغربية. كيف ستنفجر الضفة وأشكال هذا الانفجار وهي أصلا تحت وطأة الجيش والمستوطنين، وبصفة الجيش هو سلطة الاحتلال، لماذا لا يتدخل؟
3: نعم يعني شكرا لك، أنا أتفق على كل ما قلت يعني قلته، ولكن لا أتفق على كلمة تحذير، هي لا تحذر. الذي يحذر هو يعني طرف أو جهة يعني لا تريد أن يكون هناك انفجار، نقصد هنا الجيش، وبالتالي هي ترفع تحذير. هي لا ترفع تحذير، هي ترفع توصية أو ربما ترفع ريكومنديشن وتقول أنه الضفة الغربية على شفا انفجار، ولكن هذا ليس تحذير بمعنى أنها لا تطلب من الحكومة أن تتريث أو تتراجع. أريد هنا أن أذكر أنه في عام 2016 كان قائد المنطقة الوسطى في الجيش يدعى روني نوما. لما نتحدث قائد المنطقة الوسطى هذا يعني أنه هو الحاكم العسكري الأعلى، هو السوفرين، هو صاحب السيادة بموجب قانون الحرب للاحتلال. هذا القائد العسكري قام في 2016 بإقامة بؤرتين زراعيتين بالاشتراك مع المستوطنين، وكانت هاتين البؤرتين منصة لانطلاق إرهاب المستوطنين. هذا كان يعني، طبعا هذا نشر تقريرها آرس تحقيق في هذا الموضوع، وقالت أنه هذا يعني أنه الجيش ليس متواطئ ولا متقاعس، وإنما هو شريك، وهو الذي أول من كان مبادرا لإقامة هذه البؤر الزراعية.
0: هل هو شريك الآن؟
3: نعم،
0: ولكن مغير وقصرة.
3: نعم، ولكن هناك يعني يعني الذهنية أو التفكير العربي أو الفلسطيني فيما يخص الضفة الغربية دائما ما يقسم الأمور إلى يعني أشخاص جيدين وأشخاص سيئين، وهو ينظر أن الجيش الإسرائيلي هو الطرف العقلاني الذي ربما يحتاج إلى من يوعزه حتى يعني يأخذ يعني زمام البادرة ويقمع المستوطنين، ولكن قد لا تكون الأمور على هذا النحو. نحن نرى أن الجيش الإسرائيلي يتموضع ومرابطها أيضا موجودة في قلب المستوطنات، هناك علاقات يعني مشتركة بينه وبين المستوطنين، وبالتالي هذه القسمة ما بين مستوطنين وما بين جيش والجيش عليه أن يردع المستوطنين ربما تحتاج إلى وضع نضعها على الطاولة وننقضها. ليس هكذا يعني تقاس الأمور أحيانا.
0: أستاذ صالح، اليوم وفد أوروبي رفيع وصل إلى قصرى، ولكن نذكر أنه عندما تم اقتحام معهد قلنديا والسيطرة عليه كان هناك في اليوم السابق وفد دبلوماسي. هل تغير الشيء اليوم بعد هذه الزيارة؟
2: على الأغلب أن إسرائيل تعد كل سياساتها الخارجية وروايتها للعالم بإدارة ظهرها للعالم. منعت وفدا سويديا قبل أسبوع من الدخول، وتمنع دخول أي نشطاء من خلال المطار، وحتى وهي تسمح تدير ظهرها للعالم. فعلوا الأمور العجيبة في مخيم أو في يعني مركز تدريب كولندا، حرموا الاتحاد الأوروبي من تنفيذ برامج تدريب للفلسطينيين، يفعلون
0: إذن
2: أكثر
0: هي
2: من ذلك.
0: إذن أوروبا وهي تهدد وتتوعد بالعقوبات
2: على الأغلب إنه الإسرائيليين يعني يركنون على الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع لتلافي أي ضغط أوروبي في هذا الاتجاه، ولا يكونون وزنا حتى للتقارير التي تصدر عن المقررين الخاصين من الأمم المتحدة أو من المنظمات الدولية. يوجد عقل متطرف في إسرائيل الآن يقود الحياة السياسية باتجاه الضم، يطور نظريات الاستيطان ونظريات التهجير سواء في غزة أو في الضفة الغربية. الحديث مؤخرا في السياسة الإسرائيلية عن محاولة محاصرة السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهائها كمشروع سياسي أو كفكرة سياسية لدى الفلسطينيين في هذا الاتجاه. فالفكر الفاشي والفكر المتطرف يعني في الطريق إلى ألوان جديدة لن يأبه كثيرا بالموقف الأوروبي أو بالموقف العالمي في هذا الاتجاه.
0: دكتور وليد، اليوم صدر أمر عسكري جديد بمصادرة أراضي من بلدة بيتونيا، هي الأقرب إلى وسط مدينة رام الله، أكثر من 215 أمر عسكري بالمصادرة والاستيلاء على الأراضي. ماذا يعني ذلك على الأرض؟ لماذا هذا التصعيد في هذه الأوامر العسكرية؟
3: نعم، يعني بداية ربما يعني لا يجب أن نقول تصعيد، لأنه هذا لم يعد تصعيدا، يعني لأنه هذا بات يعني روتين حياة منذ حوالي 3 أو 4 سنوات منذ أن تأسست هذه الحكومة. أريد أن أذكر أنه في 8 شباط وفي 15 شباط 2026 تم أصدرت الحكومة الإسرائيلية العديد من الأوامر العسكرية، وأهمها كان أنه من حق دولة إسرائيل أن تتدخل في مناطق ألف طالما الأمر يمس البيئة وسلطة الأثار الإسرائيلية، وهذا كان يعني موطئ قدم لإسرائيل حتى تتذكر لاتفاقيات أوسلو وتتدخل في هذه المناطق. من هذا المنطلق إسرائيل تصادر العديد من الأوامر العسكرية، ولكن

0: وضعنا هذه الأمور التقنية جانبا، ماذا يعني أن تصادر إسرائيل منطقة محاذية لبلدة باتون اللي هي قلب مدينة رام الله، وماذا يعني أن تدخل إلى قلب مدينة رام الله وربما تصادر أرض داخلها؟
1: ماذا
0: يعني طالما لا يوجد هناك رد فعل لا فلسطيني ولا دولي ولا إقليمي، وكل ما نسمعه هو عبارة عن ذم أو تصريحات استنكار، فلماذا لا يعني تستكمل إسرائيل مشروعها وهي واضحة الآن؟ لا يوجد داخل إسرائيل أي خطة سياسية مطروحة سوى خطة الحسم. خطة الحسم هي الأكثر جرأة والأكثر يعني علانية، ما دونها لا يوجد هناك. وطالما سموتريش كان له بحبوحة من الزمن 4 سنوات لينفذ بدون أي انتقاد لا دولي ولا محلي ولا فلسطيني ولا إسرائيلي، فلماذا لا تستكمل إسرائيل مشروعها؟ من هذا المنطلق نعم سوف نشهد المزيد من التصعيدات ومزيد من الأوامر النهد، وأنا أقول قد تكون هذه اللحظة التي نحن بها والتي نعتقد أنها الذروة قد تكون مجرد البداية.
1: وليد، استكمالا لهذه النقطة، يعني كان الحديث في البداية، كنا في الأيام الماضية نتحدث عن المغير، ترمس عية، طيبة، شرق رام الله، مساحة تصل إلى ما يزيد عن 3 أضعاف مساحة تل أبيب المسكونة. الآن انتقلنا إلى الغرب، هل هناك شيء يتغير على الأرض بعجالة؟
0: يعني بعجالة، إذا وضعنا في رأسنا خارطة الضفة الغربية فإن المناطق المكثفة للتواجد الفلسطيني تقع في وسط الضفة الغربية طولا، بمعنى شرق يعني المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية هي مناطق قليلة السكان، من هناك تأتي هجمات المستوطنين حتى تهجر الفلسطينيين إلى قلب الضفة الغربية ومناطق ألف.
1: شكرا لكما أستاذ صالح مشارقة، أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، والدكتور وليد حباس الباحث والأكاديمي في المركز الفلسطيني للدراسات مدار. مشاهدينا، نأتي إلى نهاية هذه النافذة، ننتقل الآن وإياكم إلى الزميل عمر هواش في طهران. إليك عمر.
2: شكرا جيفارا، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه النافذة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أن مضيق هرمز يعود إلى صدارة التصريحات الإيرانية مع تناقض كامل بين الروايتين الإيرانية والأمريكية، حيث تقول طهران إنها تشرف على ما يجري في هذا الممر الملاحي وتنفي وجود أي أدلة على التصريحات الأمريكية حول إزالة الألغام، فيما تقدم واشنطن رواية مغايرة تماما. ومع استمرار تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزكيان غدا إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شانغهاي، وبالفعل هناك لقاء سوف يجريه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملف العقوبات الأمريكية والعلاقات مع روسيا والصين حاضرة وبقوة. نناقش هذا مع الدكتور شمس الواعظين، ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، أهلا بك على شاشة الجزيرة. كذلك معنا الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. لكن قبل أن نخوض في هذا النقاش نتوجه إلى مراسلتنا في طهران رانيا قاسمي. رانيا، كيف هو الوضع في مضيق هرمز وفق الرواية الإيرانية، وما هي أبرز التصريحات خلال الساعات الماضية حول مضيق هرمز تحديدا؟
3: نعم عمر، يعني تواصل إيران التأكيد على أن مضيق هرمز تحت سيطرتها، رافضة التصريحات الأمريكية في هذا الشأن وفي هذا السياق. يؤكد مصدر إيراني وفقا لوكالة مهر على أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة وصفتها بالمخالفة من العبور من مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. ويقول المصدر أن المسار الوحيد المقبول والمسموح للمسافر العبور من خلاله هو المسار المعتمد من إيران، وذلك بعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، ونتحدث تحديدا عن قوات بحرية الحرس الثوري، هذا بالإضافة إلى دفع الرسوم، معتبرا أن التصريحات الأمريكية بشأن حجم الصادرات هي غير صحيحة. ولم يؤكد أيضا التصريحات الأمريكية بشأن إزالة الألغام، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أدلة على هذا الأمر. هناك أيضا يعني توضيحات من مصدر أمني إيراني.

0: آخر على أن السبب في هذه التصريحات الأمريكية هو أولا يعني إثارة للحرب النفسية على الشعب الإيراني ومحاولة أخذ تنازلات من المفاوض الإيراني، هذا بالإضافة إلى أن إيران تعتبر هذه التصريحات جزءا من التكتيك الأمريكي للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية. ويعني إيران تؤكد على أنها ليست في عجلة من أمرها لفتح مضيق هرمز، وأنها تنتظر التزام الولايات المتحدة والوفاء بالتزاماتها في بنود مذكرة التفاهم. هذا ما أكده مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أباتي الذي
1: رانيا نعم. سؤال آخر بعجالة لو سمحت، ماذا عن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزكيان غدا للمشاركة في قمة شانغهاي؟ ماذا تتوفر لدينا من معلومات حول هذه الزيارة واللقاءات التي قد يجريها هناك؟
0: نعم، يعني تم التأكيد على أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في هذه القمة، وبحسب المعلومات الرسمية الإيرانية وتحديدا السفير الإيراني لدى موسكو، تم التأكيد على أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسيبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، هذا بالإضافة إلى إمكانية عقد لقاءات ثنائية ما بين الرئيس بزشكيان وغيره من قادة الدول منظمة شانغهاي. وهذه الزيارة يعني تعتبر مهمة خاصة في ظل هذا التوقيت ومحاولة الولايات المتحدة فرض عقوبات قصوى على إيران.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من العاصمة طهران. دكتور شمس الواعظين أبدأ معك، هناك رواية أمريكية تقول أن المضيق مفتوح وأن القوات الأمريكية أزالت الألغام، في المقابل رواية إيرانية متناقضة ومغايرة تقول طهران المضيق لا يزال مغلق، أي من الروايتين برأيك أكثر منطقية ويمكن أن يصدقها العالم؟
2: أستاذ عمر، أعتقد بأن الطرفان يبالغان شيئا ما الاثنين، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تبالغ بشيئين أيضا بمقولتين. المقولة الأولى تقول أن الطريق مفتوح أمام السفن، وهذا مبالغ فيه إلى حد كبير. لماذا أقول ذلك؟ لأن هي تستفيد، كل السفن التي من الممكن أن تعبر تستفيد من ظلام الليل وإطفاء لكل أجهزة الملاحة بالناقلات. هذا يعني بأن هناك بعض البواخر والناقلات تعبر المضيق من الكوريدور الجنوبي طبعا، التي تسميها الولايات المتحدة الأمريكية الكوريدور السري، وهناك مبالغة أخرى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الحصار المطبق ضد إيران يؤدى إلى عدم تصدير إيران نفطها حتى برميل واحد، هذا أيضا مبالغ فيه. والإيرانيين أيضا يبالغون بأن الأمريكيين لا يستطيعون أن يحكموا، هذا يعني بأن الإيرانيين وفي 12 الميل الموجودة في المياه الإقليمية الإيرانية تستطيع أن تنقل نفطها إلى خارج المياه الخليجية أولا، وثانيا استيرادها من خارج من بحر عمان إلى داخل الخليج تأتي البواخر حاملة بالبضائع الإيرانية. هذا نوعا من القبول من الطرفين طبعا، يعني غض النظر عما يقوم به الطرفان من جانب الطرفان لكي أن لا يرفع الطرفان مستوى التوتر.
1: هل غض النظر هذا هو نتيجة الوساطات التي شاهدناها أخيرا في العاصمة طهران؟
2: لا أعتقد، عدم التصعيد هو سيد الموقف، هذا مهم جدا. اليوم مثلا هناك باخرة واجهت مقذوف مجهول، لا يعتبر الطرفان بأنه هو من ضرب هذه الباخرة، هذا يعني بأن الطرفان لا يميلان إلى التصعيد أبدا.
1: مفهوم. دكتور خاميار، يعني الأمريكيون بدأوا بنقل النفط عبر المسار الجنوبي كما يشير الدكتور شمس الوعظين، هل أمريكا بدأت بسحب ورقة مضيق هرمز من يد الإيرانيين شيئا فشيئا؟
3: لا أتصور.

0: الأمور بهذه البساطة وبهذه السذاجة. الأمريكيون إذا كانوا كما تفضل السيد شمس، إذا الأمريكيون هم يعني مسلطون بصورة كاملة على هذا المضيق، إذا ما هي هذه المحاولات التي يقومون بها لفتح مضيق هرمز؟ محاولات جادة وسطاء ضغوط سياسية، ضغوط عسكرية، تحريض الشارع، هذا يدل بأن كل هذه المحاولات تأتي في سياق ضبط سوق الطاقة وليس إلا. صحيح بإمكانها أن كما تفضل بإمكانها أن تعبر بعض السفن بإمكان في ضمن الستر أو ضمن الظلام أو أمور تكنولوجية أخرى، ولكن بالتأكيد أنا أتصور طهران هي التي تحكم هذا المضيق بشكل كبير. هذه المحاولات هي ربما تأتي تأييدا لما تقوم به طهران، لكن الوضع أنا أتصور لا يستمر بهذا الهدوء، يعني هناك استمرارية هذا الهدوء غير مجدي لإيران ولا مجدي للولايات المتحدة الأمريكية.
1: هل سنكون أمام ضربة إيرانية استباقية مثلا؟
0: أنا أتصور بأن هناك سيكون حدث ما، ولكن التوقيت والمكان والتكلفة أتصور بأن الإيرانيون سيعينون هذه النقاط الثلاثة، وهذه ربما تسميها استباقية أو مفاجأة أو ما يخطط به الآن من قبل التعيينات الجديدة، والذي نسمع بين حين وآخر بأن هناك إشارات ما يحدث في المستقبل القريب. لذلك أرجع وأؤكد المكان والتوقيت والتكلفة هي تحت سيطرة الإيرانية.
1: دكتور ما شاء الله، يقول كاظم غريب عبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية أن إيران ليست على عجلة من أمرها لفتح مضيق هرمز، لكن استمرار هذا الوضع يؤثر اقتصاديا على إيران، يؤثر اقتصاديا على شركاء إيران في آسيا كالصين وبعض الدول. الآن هل كلفة مواصلة إغلاق مضيق هرمز هل هي أكبر لإيران أم هي أكبر على الاقتصاد الأمريكي؟
2: أستاذ عمر، أعتقد بأن الدبلوماسية هي لسان مشترك بين الطرفين. غريب عبادي يجاوب على الأمريكيين الذين يقولون ويؤكدون أن ليسوا على عجلة من أمرهم، هذا يعني بأن الإيرانيين يجب أن لا يراهنوا على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أيضا تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تراهن على العقوبات التي فتحتها ضد إيران، لذلك يستخدمون هذه اللغة. لكن في الواقع من ينكر أن الهجوم والاعتداء الاقتصادي ضد إيران له تداعيات خطيرة في المستقبل، ولذلك أعتقد بأن إيران سوف ولن تقبل باستمرارية هذا الوضع، إما عبر ما أشار إليه الدكتور خاميار فتح جبهة أخرى أو عمليات استباقية ضد القطع البحرية الأمريكية التي تحاصر الموانئ الإيرانية، وهذا يدرس قيد الدراسة من قبل مجلس الأعلى للأمن القومي.
1: أشرت إلى الضغوط الاقتصادية على إيران، أريد أن أنتقل إلى الدكتور خاميار. نحن نعرف أنه قبل الحرب كان هناك احتجاجات إيرانية على ارتفاع سعر الدولار، كان يومها الدولار تقريبا 140 ألف تومان، اليوم الدولار أكثر من 200 ألف تومان. أين هي عتبة تحمل الشارع الإيراني لهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟
0: المسؤولين الإيرانيين كانوا يعرفون جيدا ماذا سيحدث، وخاصة الحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية، لذلك منذ مدة كانوا يخططون ويسيرون في اتجاه المواجهة اقتصاديا وعلى الشارع الإيراني. صحيح أنا سمعت تقريركم قبل يومين، أتصور بأنه كان تقريرا دقيقا، يعني عندما نشاهد الشارع الإيراني مع كل هذه ارتفاعات الأسعار لم تكن هناك أي نقيصة لا بالمواد الغذائية ولا بما يطلبه
1: الشعب، لكن الأسعار ملتهبة جدا.
0: نعم، لكن هناك مساعدات غير مباشرة، هناك تسهيلات غير مباشرة من قبل الحكومة تهدئ نسبة بصورة نسبية الشارع الإيراني. وأتصور هناك تفهم للشارع الإيراني عندما تكون حرب وجودية، وهذا يعرفه جيدا عندما يتحدث الرئيس الأمريكي على سيطرته على الخليج الفارسي، وهذه حساسية كبيرة لدى الشارع الإيراني عندما يتحدث بهذه اللغة ويريد أن يهاجم إيران ويواجه إيران. أتصور هذه الحساسية يعني تكبر عند الشارع الإيراني بأنها حرب وجودية، لذلك يتحمل الكثير. في الفترة الماضية ربما لن يعي الشعب الإيراني على هذه المخاطر بهذا الشكل وبهذه القوة وبهذه الطريقة. الآن أصبحت الأمور واضحة، لذلك أتصور هناك يعني سخط تحمل المواطن الإيراني مع كل هذه الضغوط أصبح أكثر علوا مما كان عليه سابقا.
1: دكتور شمس الوعظين، يوم غد يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إلى قرغيزستان، هناك قمة لمنظمة شانغهاي، سوف يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وربما يلتقي الرئيس الصيني أيضا. برأيك إيران ما الذي يمكن أن تتوقعه من هكذا على لقاءات، خاصة أننا العقوبات الجديدة لا تهدد فقط إيران بل أيضا تطالب شركاء إيران اقتصاديين على رأسهم الصين أن يخضعوا لهذه العقوبات؟
2: كلنا يعرف بأن الصين أعلنت رسميا بأن لا تقبل بأي عقوبات خارج إطار الأمم المتحدة،
1: قالت أنها علاقتها مع إيران في إطار القانون الدولي.
2: والاتحاد الروسي أيضا أعلن، موسكو تعلن هالشيء هذا. وبصراحة هناك 8 من 16 دولة مجاورة لإيران أعلنت رفضها للعقوبات الأمريكية. هذا يعني أن الرئيس الأمريكي عندما يطلب من قائد الجيش الباكستاني بأن يتوسط مع الإيرانيين لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، يعني بأن يستشعر الرئيس الأمريكي بأنه من الممكن أن يخفق في مجال العقوبات الاقتصادية أو الحرب الذي سماها بحرب شاملة وغير مسبوقة في التاريخ. أعتقد بأن إيران تلاحظ هذه المسألة أيضا وستتفاوض مع الشركاء ومع الدول العظمى مثل الصين والاتحاد الروسي لفتح كوريدورات اقتصادية بينها وبين العالم الخارجي.
1: شكرا دكتور شمس الوعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وللنقاش بقية أيضا. الشكر للدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. هكذا كانت الصورة هنا في العاصمة الإيرانية طهران. ننتقل إلى الجانب الآخر من هذا الصراع، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مع ناصر الحسيني. إليك ناصر.
3: شكرا عمر، في طهران، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه المرة يصمت البيت الأبيض على الأقل هذه الساعات الأخيرة، لكن عضوا في الكونغرس مقربا من البيت الأبيض يفصح عن الكثير لنقل. قال اليوم براين ماسيت، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، هو جمهوري، قال إن أمريكا أخذت على عاتقها مسألة أمن مضيق هرمز، وقال أيضا إن الولايات المتحدة هي التي تؤمن حاليا في هذه الأثناء هذا المضيق، موضحا أنه ليس هناك أي جهد حقيقي دولي لضمان أمن مضيق هرمز ومساعدة الولايات المتحدة في هذه المهمة. كذلك قال إنه ينبغي أن تحمي أمريكا مصالحها بنفسها في الممرات المائية الدولية مثل مضيق هرمز مثلا. والأهم فيما يقول اليوم في هذه التصريحات أنه يحذر أيضا دول العالم يحذرها بشكل صريح ومباشر من مغبة عدم التضامن أو التعاون مع الأمريكيين فيما يخص هذه العقوبات التي تفرضها الآن الولايات المتحدة على إيران، وخاصة بالذكر روسيا، الصين، الهند وباكستان. سنعود لضيفي الكريمين هنا في الاستوديو لمناقشة تفاصيل هذا الموقف الأمريكي وما تعنيه الآن، لكن بداية مع زميلي إيهاب عبسي، وهو موجود الآن في أشفيل بولاية نورث كارولينا حيث هذه الاجتماعات لمجموعة 20. إذا إيهاب، هذه فرصة أمريكية لوزير الخزانة مثلا للتحذير والضغط، ضغط على الروس والصينيين مثلا كي ينضموا لمجهود الرئيس ترامب في هذه العقوبة القصوى كما يسميها البيت الأبيض على إيران؟ هل هذه الفرصة الذهبية لوزير الخزانة الأمريكية إيهاب؟
4: هو اختبار صعب ناصر في الحقيقة. هنا في منطقة جبال بلوريدج بمدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا يستضيف الوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونظراءه من مجموعة العشرين، ومن المقرر أن يكون على رأس المحادثات بين بيسنت وهؤلاء الوضع في إيران. وفق ما صرح به مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، سيحاول الوزير الأمريكي أن يقنع الحلفاء وأيضا روسيا والصين بالانضمام إلى هذه الحزمة من العقوبات على الإيرانيين فيما يتعلق بقطع العلاقات التجارية ضمن الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. بيسنت هو رجل الساعة هنا في الولايات المتحدة، هذا اختبار كبير للرجل في ما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية. هل سيستطيع أن يقنع الروس والصينيين في الانضمام إلى هذه العقوبات؟ الولايات المتحدة تقول إنها ستعاقب حتى الدول التي لن تمتثل إلى التعليمات الولايات المتحدة فيما يتعلق بفرض العقوبات ضمن ما أسمته بعملية المنبوذ اقتصاديا. لكن هل تستطيع أن تفرض ذلك على روسيا والصين تحديدا؟ نحن نتحدث عن الصين أكبر شريك تجاري لإيران، تستورد أكثر من 80% من النفط الإيراني. هناك قضايا أخرى مجدولة على قمة وزراء مالية العشرين هنا، منها أزمة الديون السيادية، الاختلالات التجارية، أزمة الرسوم الجمركية، الكثير من القضايا. لكن وفق ما صرح به هذا المسؤول في وزارة الخزانة، فإن ملف إيران هو المتصدر حاليا بالنسبة للولايات المتحدة. من المتوقع أن يحاول وفود الدول الأخرى التطرق إلى موضوعات أخرى وليس ملف إيران، لكن وزير الخزانة الأمريكي سيتطرق إلى هذا الموضوع. وسبق أن أعلن بأنه بالفعل أجرى اتصالات عديدة مع نظرائه في دول في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم، وقال إنهم يرحبون بهذه الخطوات. لكن في النهاية ناصر يبقى السؤال، هل سيقتنعون وتحديدا روسيا والصين؟ هذا هو السؤال والذي سنعرف إجابته بالتأكيد خلال الأيام المقبلة.
3: إيهاب، مهمة شبه مستحيلة، لن نقول صعبة في هذه الأثناء. الآن معي اليوم الخبير الاقتصادي السيد لورنس فريمان، وهو معروف بعشرات الأبحاث الاقتصادية المرتبطة بدول الجنوب. معنا أيضا الدبلوماسية الأمريكية والوجه المعروف الآن على شاشة الجزيرة العربية السيدة والسفيرة جينيفر كافيتو، التي عملت في عديد من البعثات الدبلوماسية الأمريكية، دبي، ميونخ مثلا، إضافة إلى مهام أخرى بمجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهنا سنسألها عن الكثير فيما يخص البيت الأبيض. أهلا بالضيفين الكريمين. لنبدأ اقتصاديا سيد فريمان، الأمريكيون الآن يريدون أقصى العقوبات، جميل، كلام جميل يفهمه العالم والإيرانيون يتحدون، لكن صف لنا مثلا ماذا يعني هذا الكلام؟ أنت إيراني في طهران أو في شيراز، هذا الصباح عليك عقوبة أمريكية، كيف ستعيش؟ لأن البيت الأبيض يعتقد إذا غضب هذا الإيراني سيثور على حكومته وننتهي من المسألة. إذن اشرح لنا اقتصاديا حدود نجاح هذا التفكير الاقتصادي الأمريكي.
5: أعتقد أن هذا ليس من المتوقع أن يحدث حقيقة. الشعب الإيراني كله يعاني ولا شك في ذلك، لكنهم تعودوا على ذلك، فهم يرزحون تحت عقوبات صارمة لعقود. لكنهم أمة فخورة بنفسها، لديها تاريخ حافل وحضارة زاخرة. وحقيقة أن هذا الضغط من الجانب الأمريكي عليهم زاد من دعم الشعب الإيراني لحكومتهم. أما إذا ما نظرت إلى ما سماه سكوت بيسنت بيوم إنزال نورماندي، أعتقد أن البلدان القريبة من إيران مثل الصين وباكستان وتركيا هم قد لا يتعاونون بالمستوى المطلوب. إذن هذا ليس أمرا يتوقع نجاحه، رغم أن الإدارة الحالية تعتبر هذا وسيلة أفضل من الضغط العسكري، لكن أعتقد أنهم سيخسرون مثل ما خسروا في جبهة العمل العسكري.
3: سفيرة كافيتو، كيف في البيت الأبيض يعتقدون أن هذه الخطة ستنجح لكن ما زالت حدود إيران الشرقية مفتوحة، يعني أفغانستان، طاجيكستان، حرب قزوين، كاسبيسي، بالتالي يعني هذا ليس خناقا نهائيا كما تريد الإدارة أن تصوره. يعني نصف الفتوح للأراضي الإيرانية مفتوحة على البقية، وبالتالي ما الهدف من تسويق هذه الفكرة، علما بأن كما يقول خبير اقتصادي هناك تحديات

0: كثيرة أمام هذا المشروع الأمريكي.
1: أعتقد أن ما قاله زميلي هو صحيح تماما. الشعب الإيراني أثبت قدرة لا أستهن بها لتحمل الضغط الاقتصادي، لكن هذا نظام عقوبات موجود بشكل أو بآخر منذ عقود من الزمن. وفي الحقيقة ما أعلنته الإدارة هي ليست عقوبات جديدة بحكم التعريف، لكن أهداف جديدة للسياسة الأمريكية المتبعة. لذا أنا أعتقد بأنه ليس هناك ثقة كبيرة بأن هذا النظام الاقتصادي الجديد سيغير من حسابات النظام الإيراني. هم لديهم قدرات للالتفاف على العقوبات إن لم يكن بشكل مباشر عن طريق الصين، لكن عن طرق غير مباشرة كما أشرتم. لكن ما هو مهم إنهم وبسبب العقوبات الصارمة دعموا القدرات الاقتصادية بقدرات محلية. لذا على الإدارة الأمريكية أن تعتبر العقوبات كأداة مهمة لكن ليس استراتيجية قائمة بحد ذاتها.
0: براين ماست في الكونغرس اليوم، وهو قريب من البيت الأبيض، يعني تصريحات شبه رسمية لنقول، يحذر هذه الدول مثل روسيا، إيران، باكستان، الهند في الجي 20 في نورث كارولينا، يحذرهم من عدم التعاون مع أمريكا. وإلا هل هذه ممارسة ذكية من أعضاء الكونغرس أن يوجهوا هذا النوع من التحذير لدول عظمى سياسيا واقتصاديا مثل روسيا والصين وهم ضيوف في نورث كارولينا؟ هل هناك أي ذكاء سياسي في هذا؟
1: أعتقد أنه بالتأكيد أن هذا يخلق ديناميكية صعبة للقاء مجموعة العشرين، لا شك في ذلك. أعتقد أن هذا ما قاله الوزير بيسنت، وزير الخزانة، عندما سئل لماذا لا تطبق الولايات المتحدة هذا النظام الآن، قال: ماذا، هل تريدونني أن أنسف النظام الاقتصادي العالمي؟ أعتقد أن هذا اعتراف من الإدارة الأمريكية أنه وبقدر رغبتها في الضغط على إيران وإنهاء هذه الحرب تعتمد على غلق النظام الاقتصادي العالمي وإغلاق طرق إيران إليه. إذا ما تم ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على العالم، وهذا ليس ما يبشر بخير لاجتماع مجموعة العشرين. لكن علينا أن نتذكر أيضا أن الرئيس شي من المفترض أن يزور الولايات المتحدة في غضون أسابيع، وأعتقد أن الرئيس ترامب يريد لزيارتي أن تنجح كما يريد لقمة العشرين أن تنجح. إذا التوقيت صعب. أعتقد أننا قد نتوقع رؤية تأخير تنفيذ هذه العقوبات إلى ما بعد هاتين الحالتين.
0: يعني بروفيسور، الولايات المتحدة بحاجة لروسيا في موضوع أوكرانيا، الولايات المتحدة بحاجة للصين في موضوع تايوان، نوع من التعاون على الأقل لتجاوز أي أزمة. ومع ذلك الرئيس، أو على الأقل يبدو أن الكونغرس، يدفع الرئيس الأمريكي إلى وضع شروط على هذه الدول التي أمريكا بحاجة إليها. ماست يذهب أكثر من ذلك، قريبا يقول الصين التي تحصل على 80% من نفطها من طهران لن تحصل عليه. كيف تقيمون مرة أخرى هذا النوع من التهديدات شبه الرسمية؟ لأن ماست ليس أي شخص في الكونغرس.
1: أعتقد أن ما قلته صحيح، لكن الصين التي عرفت عنها الكثير في سنوات القليل الماضية لن ترضخ لما يقوله عضو الكونغرس. هم لديهم إمكانات ذاتية رتبوها، هي البلد الأول في العالم في مجال الصناعة الداخلية وفي قطاع بناء السفن. إذن هم لن يتأثر بكلام عضو كونغرس. لو أن هذا التهديد جاء من الإدارة أو من الوزير روبيو كانوا سيأخذونه بجدية أكثر. لكن كما قالت السفيرة، الرئيس جي سيأتي إلى هنا في أقل من أربع

التصابيع. الرئيس يريد منه أن يأتي وهو يريد إظهار هذه على أساس من الأحداث المهمة في العالم. جي هو صعب الميراث، والصين هي دولة صعبة الميراث، ولن يكون من السهل التأثير فيهم. لهذا السبب قد نرى أعضاء في الكونغرس أو من المحافظين أو الجمهوريين الذين أعمتهم

0: خطابهم للدوائر الانتخابية، لكن هذا لا يستند إلى الواقع، وللأسف هذا هي أحد مشكلاتنا. لدينا أعضاء كونغرس غير مطلعين على الأمور بما يكفي.
1: في 30 ثانية التي تبقت لنا، السفيرة كافيتو رأيتي ولا شك هذا التقرير الإخباري للواشنطن بوست اليوم، تحذيرات من الجيوش الأمريكية من القادة لوزير الدفاع بأنه يجب ربما إعادة نظر في كل الوضعية العسكرية الأمريكية. 30 ثانية عبري عن قلقك عندما تقرأين مقالات تصدر في أمريكا في وقت حرب بهذا المضمون.
2: الولايات المتحدة منخرطة في حرب منذ 6 أشهر، كان يفترض أن تكون حرب 6 أسابيع. الضغط على جنودنا وعلى مؤسساتنا العسكرية كانت لا استهان بها، وتم استخدام أنواع الأسلحة. هذا يتركنا في حالة من الضعف أمام الصين وتايوان وأوكرانيا وروسيا، وأعتقد أن هذه التقارير دقيقة، وهناك مخاوف من عدم القدرة على الاستمرار إذا ما استمرت الحرب.
1: ما يعني أيضا أن هذا الصراع سيستمر. شكرا لضيوفنا الكرام، وبسرعة أيضا شكرا لمشاهدينا الكرام. إلى محمد علونا في بيروت. محمد،
3: شكرا لك ناصر الحسيني. السلام عليكم ورحمة الله، هنا بيروت، وهذه نافذة نطل عليكم فيها مشاهدينا الكرام، نرصد آخر المواقف والتطورات في هذه الساحة اللبنانية. في الوقت الذي تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الجنوب لن يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون. وأكد سلام أن من مسؤولية الحكومة إنهاء الاحتلال ووقف اعتداءاته وإعادة الإعمار وعودة أهل الجنوب لقراهم وبسط سيادة الدولة. تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية هذه تأتي وسط نقاش دولي بشأن مستقبل قوات اليونيفيل في الجنوب، إذ تنتهي مهمتها بنهاية هذا العام، حيث يتمسك لبنان باستمرار وجود قوات دولية باعتبارها أحد عناصر الاستقرار في الجنوب. المزيد حول آخر التطورات هنا في الساحة اللبنانية نرصده مع مراسلتنا هنا في بيروت كاترين حنا. إليك كاترين.
4: محمد، من الواضح أن الوضع الميداني في جنوب لبنان لا يزال هشا وحذرا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، آخرها كان هذا المساء غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على محيط بلدة زوطر الشرقية، على بلدة المنصوري، وقبل ذلك أيضا قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوق المحاذية لمرتفعات علي الطاهر. كل هذه المناطق التي استهدفت اليوم هي تستهدف بشكل شبه يومي، كونها بلدات محاذية تماما للمنطقة الأمنية وفق التسمية الإسرائيلية، وبالتالي للبلدات المحتلة. ولم نفد عن إصابات في كل هذه الغارات، ولكن الاعتداءات لم تقتصر على هذه الغارات، وإنما استمرت التفجيرات أيضا هذا المساء في أرنون، يحمر شقيف، كفر تبنيت، سربين، في مجد الزون وغيرها من البلدات. وهذه الاعتداءات أيضا قابلتها اليوم تعهدات من قبل رئيس الحكومة وأيضا من قبل الرئيس اللبناني بوقفها، وتعهدات أيضا بالعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بعودة الأهالي النازحين إلى قراهم وبلداتهم، وأيضا إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية. مما قاله أيضا رئيس الحكومة اليوم ما أشرت إليه محمد قبل قليل، من أن الجنوب لا يترك وحده ولا يترك ساحة مفتوحة لحروب الآخرين، وأن الجنوبيين لا يدفعوا بعد اليوم ثمن صراعات الآخرين وقراراتهم. وتأكيد أيضا من نواف سلام وكذلك من الرئيس جوزيف عون على حصر السلاح بيد الدولة وضرورة أن يكون قرار الحرب والسلم في يدها، وإنما في المقابل يستمر حزب الله على مواقفه أيضا الرافضة لخيارات السلطات اللبنانية فيما يتعلق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، وهذا ما ينعكس استمرارا للتعثر والانسداد على أكثر من مستوى.
3: كاترين حنا، شكرا جزيلا لك، وهذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا في استوديو هذه النافذة، الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكم ضيفينا. سيد شقير، ما هي رؤية الدولة اللبنانية اليوم لبسط سيطرتها على الجنوب ومسألة

0: حصر السلاح بيدها.
1: طبعا الدولة لجأت إلى التفاوض المباشر برعاية أمريكية بناء لوعود أمريكية بمساعدتها على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله أو معالجة مسألة سلاح حزب الله وبنيته التحتية العسكرية في الجنوب لأجل يعني ضمان أمن إسرائيل من جهة أخرى. هذا الموضوع يعني هذا اللجوء من قبل لبنان إلى الجانب الأمريكي في إطار المفاوضات الثنائية حتى الآن يتعثر. التعثر سببه مراعاة الجانب الأمريكي لحاجات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن يحقق إنجازات عسكرية ما في الجنوب يوظفها في الانتخابات. هناك تفسير آخر يقول أن أمريكا لا تضغط على إسرائيل الآن في ظرف الانتخابات حتى لا تتهم بأنها تنحاز إلى جهة معينة في هذه الانتخابات. ولكن
0: سؤالي مباشرة، هذه التصريحات وهذه السقوف في الأهداف التي تريد الحكومة اللبنانية اليوم تحقيقها، هل بتقديرك لها رؤية واضحة؟
1: يعني الرؤية تمت صياغتها في إطار اتفاق الإطار وتمت يعني المراهنة على تحقيقها، يعني والأساس فيها هو الانسحاب الإسرائيلي. المراهنة هي على وعود أمريكية بالمساعدة على ذلك وبتفهم. طيب. وعند لقاء الرئيس جوزيف عون بالرئيس الأمريكي في 21 تموز الماضي كان هذا الوعد واضحا،
0: وضحت الصورة
1: من جانب الجانب الأمريكي. ولكن الأمريكي الآن لا يضغط على الإسرائيلي لسبب انتخابي.
0: هدف انسحاب إسرائيل هو هدف لحزب الله وهدف للدولة اللبنانية بشكل رسمي اليوم. سيد فياض، هل لدى حزب الله أي رؤية لتحقيق ذلك في ظل أنه يتهم الحكومة بالاستسلام وبأنها ذهبت بلبنان إلى اتفاق مذل؟
2: يعني كان واضحا من البداية أن حزب الله في تعاطيه مع إشكالية الاحتلال إنما يتحرك من خلفيات وطنية جامعة بخلاف ما تعمل عليه الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية، بحيث تتعامل مع المسألة من مقاربات إذا بدك فئوية. بمعنى آخر أنه بين أن تذهب الدولة اللبنانية منفردة إلى الحوار مع الإسرائيليين بشكل مباشر في ظل انقسام عميق في الداخل اللبناني حول هذا الخيار، وبين أن يكون التفاوض مع إسرائيل بصورة غير مباشرة من خلال انبثاق رؤية وطنية جامعة تقوم على الحوار والتشاور بين المكونات اللبنانية، هنالك فرق واضح. بناء عليه، بالإجابة على السؤال اللي تفضلت فيه، يمكن أن نقول بأنه حزب الله يراهن على، أو بالأحرى المرتكزات التي ينطلق منها حزب الله في تشكيل رؤيته لمعالجة إشكالية أو معضلة الاحتلال، هنالك ثلاثة مرتكزات. الركيزة الأولى التمسك بنقاط قوة لبنان بما في ذلك مسألة السلاح والمقاومة.
0: لا.
2: المرتكز الثاني أن يكون هنالك رؤية وطنية موحدة مشتركة بين مختلف المكونات كأرضية للتفاوض. المسألة الثالثة أنه عدم التعامل مع لبنان كجزيرة منفصلة عن المحيط الإقليمي ومحاولة الاستفادة من أوراق القوة الإقليمية التي من الممكن أن تجير لمصلحة لبنان.
0: سيد شقير، مسألة الأرضية أو الثوابت المشتركة اللبنانية في التفاوض، هل يبدو لك بأن لبنان الرسمي اليوم يستند إلى مثل هذه الأرضية أم إلى أرضية فئوية؟
1: طبعا هو يستند إلى أن في الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات واضحة، والرئيس خاض المفاوضات استنادا للدستور مادة 52.

0: التي تجيز له التفاوض عن لبنان على بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
1: لديه بالتأكيد هذه الصلاحية لفعلها وفقا للدستور، ولكن هناك شرخ داخلي سيعطل أي شيء يريد الرئيس تحقيقه إذا لم تحدث تلك المصالحة أو الحوار أو الاتفاق على ثواب الداخلي.
0: في نهاية المطاف هناك مؤسسات دستورية عليها أن تلعب دورها وأن تأخذ خياراتها.
1: هل يبدو لك بأنها
0: أن المؤسسات الدستورية هي الحكومة ومجلس النواب؟ الحكومة أخذت قرارات، هناك فريق هو حزب الله يعترض على هذه القرارات ولا يريد أن يبحث مسألة السلاح الآن إلى أجل غير معروف. فهذا طبعا يحدث خرقا في مسألة وحدة الموقف اللبناني، ولكن لا يقدم حلا، لأن يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة ومعظم أكثرية الحكومة تقول أنه الخيار الآخر غير التفاوض هو القتال. القتال يعني في ظل اختلال ميزان القوى الحالي بين إسرائيل وحزب الله هو اختلال فاضح وكبير أدى إلى المآسي التي نعيشها. واحد اثنين، هو يأتي في سياق، يعني تحدث الدكتور حبيب عن موضوع البعد الإقليمي للصراع، هذا إضافة إلى هذا الاختلال بميزان القوى هناك وظيفة للسلاح تتخطى لبنان. لذلك تحدث الرئيس عون اليوم في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورئيس الحكومة أيضا عن أن لبنان ما يخضع له جنوب من ويلات هو نتيجة إدخاله في صراعات تتجاوزه.
1: سيد فياض، هل هي بالفعل من قبل الحزب ثنائية كما يطرح الجانب الآخر، يعني لا خيار لنا إلا المفاوضات فيما أنتم تقولون أن الخيار الآخر هو الحرب، أو ما ذهبتم بنا إليه هو الحرب، هل هي هذه الثنائية أم هناك خيارات أخرى؟
2: حزب الله يدعو بشكل واضح جدا، يعني حزب الله دائما يطالب الدولة اللبنانية أن لا تقدم تنازلات مجانية، وحزب الله يعني إذا بدك بات في حالة اعتراف ضمني بأنه التفاوض لوحده لا يؤدي إلى نتيجة، وربما السلاح لوحده قد لا يستطيع أن يؤدي إلى نتيجة. تعالوا نجمع كل المعطيات الوطنية تحت لواء الدولة في سبيل رفع الاحتلال ومواجهة الخطر الإسرائيلي.
1: هل تعتقد أن ما يقوله الحزب اليوم عبر بياناته وكلمات نعيم قاسم تقول للدولة بالفعل أن الحزب يريد أن يذهب إلى كلمة سواء مع الدولة؟
2: يعني إذا كان خطاب الحزب ينطوي على معطيات انتقادية تجاه الدولة، هذا لا يلغي على الإطلاق المساحة الواسعة والمركزية التي يعطيها الحزب على خلفية مد اليد إلى الدولة من أجل الحوار. ولكن اسمح لي أن أعلق على كلام
1: في أقل من دقيقة، تفضل.
2: أنه أولا يعني الميثاقية في لبنان تعني بأن القرارات المصيرية لا تتخذ بالتصويت في لبنان. لبنان أسس على مبدأ الديمقراطية التوافقية، يعني لا يكفي أن يكون هنالك قرار في مجلس الوزراء حتى يذهب البلد، هذا أولا.
0: ثانيا قرار الحرب أيضا،
2: توم براك واضح جدا كان وشخص المشكلة بشكل دقيق بأنه من يفاوض لا يملك القدرة، ومن يملك القدرة مستبعد عن عملية التفاوض. الحل الوحيد هو التقاء الدولة مع المقاومة ضمن رؤية موحدة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيفينا في هذه النافذة، الدكتور حبيب فياض والسيد وليد شقير. والآن هذه التغطية تستمر معكم مشاهدينا على رأس الساعة، عودة إليكم.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون
10: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
5: نبدأ بهذا الخبر.
12: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
13: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
12: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
5: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
14: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
15: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
4: ونواكب ما يحدث.
16: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
17: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور. أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص في اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين بلدة المغير في رام الله. يأتي ذلك في وقت يستمر فيه تصعيد المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يواصل مستوطنون محاصرة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي. وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا يضم ممثلة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام أجرى جولة في بلدة قصرة واتصل بعائلة محاصرة. هذا وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا غربية رام الله. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر هذا اليوم. إلى ذلك، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة تتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط كانت تحاول دخول مياه الخليج عبر مضيق هرمز أمس بمقذوف مجهول. وبعد حديث أمريكي عن أن المضيق مفتوح لعبور السفن، نقلت وكالة مهر عن مصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة مخالفة من عبور المضيق خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر لوكالة مهر أن المرور من المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع الرسوم. في لبنان، قال مراسل الجزيرة أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط بلدة النبطية الفوقة وبلدة زوطر الشرقية والمنصوري جنوبي البلاد. من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة تتعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم، كما أشار إلى أن مسؤولية حكومته هي

0: إنهاء الاحتلال ووقف اعتداءاته وإعادة الإعمار وعودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سيادة الدولة. البداية إذن من التطورات في الضفة الغربية، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، يعني الصورة بشكل عام فيما يتعلق بقصرة وأيضا هذه التطورات المتعلقة بقرية المغير في رام الله وسقوط على ما يبدو مصابين حزب الهلال الأحمر. ضعينا في صورة هذه التطورات ودوافعها وأيضا ما الذي يعني أثار شرارتها.
1: هذه القرية تتعرض بشكل يومي لاعتداءات متواصلة من المستوطنين إيمان، الذين بنوا 11 بؤرة استيطانية في محيط هذه القرية ومن جميع جهاتها، وصادروا عشرات ألاف الدنومات منها. يوميا يكون هناك اعتداء من قبل المستوطنين الذين ينطلقون من هذه البؤر صوب منازل المواطنين الفلسطينيين. هذه القرية منذ يوم أمس قوات الاحتلال تحاصرها وتعمل على إغلاق مدخلها الغربي، وهو المدخل الوحيد المتاح للمواطنين الفلسطينيين بعد إغلاق بقية المداخل منذ حرب 7 أكتوبر عام 2023. بدأ الهجوم تقريبا قبل ساعتين من الآن، والهجوم بدأ كالتالي: المدخل الغربي تتمركز عليه دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي تسمح فقط لمركبات المواطنين ولرعاة الأغنام من دخول القرية، وفعلا هكذا بدأ الاعتداء. دخل المستوطنون إلى منازل مواطنين فلسطينيين غربي قرية المغير وبدأوا بمحاولة اقتحام المنازل بالأغنام. خرج المواطنون للتصدي وأصدروا نداءات استغاثة لجميع سكان القرية. خرجت مجموعة من الشبان لمساندة العائلات التي تعرضت لاقتحام في محيط منازلها، وباشرت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي بكثافة ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين وفق ما أكدت لنا مصادر طبية. من بين هذه الإصابات إصابة خطرة بالبطن، وهناك إصابة في الفخذ، وهناك تهتك في هذه المنطقة وفقا لما قال لنا المسعف الذي نقل الإصابات. ما جرى تحديدا عند إطلاق الرصاص الحي، وصلت طواقم الإسعاف، هناك إسعاف داخل قرية المغير بسبب التطورات الميدانية المتصاعدة في هذه القرية، حاول نقل إصابتين، ومن ثم بعد نقلها وصلت إسعاف أخرى، وأطلقت قوات الاحتلال النار على شابين كانا يقفان دون أن يفعلا أي شيء بالقرب من مركبة الإسعاف، أصيبا بشكل مباشر في الفخذ وفي البطن وتم نقلهما. أثناء نقل الإصابات، قوات الاحتلال التي تغلق المدخل الغربي عوقت خروج مركبات الإسعاف من القرية، وفي مدخل القرية هناك تجمع للمستوطنين، قاموا بالاعتداء أيضا على المسعفين بالبصق والشتم وعرقلة الطريقة أمامهم، خصوصا أن هذه المنطقة التي نتحدث عنها يتمركز فيها المستوطنين بشكل دائم وينصبون كمائن للمواطنين الفلسطينيين في منطقة تسمى منطقة سهل مرج سيع، والتي تربط ما بين قريتي المغير وقرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله. في هذه الأثناء قوات الاحتلال وصلت تعزيزات مكونة من 4 آليات عسكرية إلى داخل القرية تنتشر في أحياء القرية، وفقا لما قال لنا رئيس مجلس القرية أمين أبو علي إيمان، تنصب كمائن قوات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول لمنزلين محاصرين من المستوطنين وقوات الاحتلال على مدخل القرية الغربي، وأحد المنازل تم اعتلاء سطحه من قبل مجموعة من المستوطنين، وهناك خشية من اقتحام المنزل من قبل المستوطنين الذين باشروا بهذا الهجوم بحماية ومساندة من قوات الاحتلال.
0: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن نبقى في رام الله، ومعنا من هناك أنس أبو عرقوب الخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد أنس. يعني في قراءة سريعة أولا نبدأ فيها هذا الحوار، يعني نحن كنا نشهد ما يحدث في بلدة قصرة على مدى يعني 3 أسابيع ماضية، اليوم هذا الحصار يدخل أسبوعه الرابع، ومن قبلها يعني أماكن متعددة في الضفة الغربية، واليوم تضع إسرائيل يدها على المزيد من الأراضي والدنومات في بيتونيا والآن المغير. ما الذي نشهده؟ يعني ماذا يعني كل ما يجري الآن في الضفة الغربية وفي أي

0: سياق يمكن قراءته إسرائيليا؟
1: السياق الأوسع للصورة هو أن القرار لدى هذه الحكومة والبرنامجها السياسي هو أنها حسمت المعركة في المناطق المصنفة جيم، رحلت أعداد كبيرة من الفلسطينيين والتجمعات البدوية ووضعت يدها على الحقول والمراعي ومصادر المياه. الآن الهدف هو محاصرة الفلسطينيين داخل المناطق المصنفة ب وألف بحسب اتفاق أوسلو. نلاحظ الآن أن عمليات المصادرة محادية تماما للمناطق المبنية في مناطق ب وألف لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين وحرمانهم من التوسع العمراني. كل ذلك يأتي ضمن مخطط مدروس أنجزوا بحسب تقديراتهم وتقييماتهم وأحرزوا نصرا على حد تعبيرهم في المنطقة المصنفة جيم، يريدون الآن وقف النمو في المناطق المصنفة ب وألف. بخصوص
0: طيب، هذا
1: ما
0: فيما
1: يجري
0: يتعلق
1: في
0: بهذا
1: بصرة،
0: التوسع الإسرائيلي سيد أنس أبو عرقوب، يعني وقد تحدثت عن وضع اليد، يعني حسم الأمر بالنسبة لمناطق جيم، والآن بدء وضع اليد على مناطق ألف وباء حسب اتفاق أوسلو. هارتس اليوم نقلت عن رئيس الأركان عدم تحمسه للقيام بالمزيد من العمليات في الضفة الغربية، واعتباره ذلك بأن له دوافع سياسية وانتخابية. كيف نفهم هذا الموقف، وإلى أي مدى نحن إزاء يعني تناقضات بين القرارين الإسرائيلي العسكري والسياسي بشأن هذه العمليات وتوسعها ووضع اليد بالفعل على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية؟
1: المهم في إسرائيل دائما هو ما تفعله لا ما تقوله، والمهم فيما يتعلق برئيس الأركان في إسرائيل وأي سياسي وأي قائد إسرائيلي هو ما يفعله لا ما يقوله. هذه التصريحات تأتي داخل سجالات داخلية سياقاتها يعني تستهدف العلاقات العامة وأيضا الحروب بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل.
0: وما يفعله كما تقول يعني سيد أنس يعني يفند ما يقوله أو تقوله هارتس، يعني كيف يمكن أن يتطور الوضع بعد ذلك؟ ما هي خطوة الحكومة الإسرائيلية إذا كان ذلك كما تقول يعني يرتبط بحسابات سياسية وانتخابية للائتلاف الحاكم وحزب الليكود؟ هل يعني ذلك بأن حكومة نتنياهو قد حسمت أمرها بالفعل نحو عمل تصعيدي في الضفة الغربية؟
1: العمل التصعيدي في الضفة الغربية يتمثل الآن، هذه الحكومة واليمين في إسرائيل يرى أن هذه الفرصة الدولية، هذا الدعم الأمريكي اللامحدود وهذا التغاضي والتواطؤ الأوروبي اللامحدود في ملف الاستيطان يمكنهم من اتخاذ خطوات لم تكن تحلم فيها إسرائيل في الماضي. الحسم في منطقة جيم أنجزوه، الآن في هذه الشهور يريدون فرض وقائع على الأرض ليس بالإمكان تغييرها حتى لو خرج اليمين من سدة الحكم وحتى لو انتقلت الإدانات الخجولة الأوروبية أو الأمريكية إلى دائرة فعل جديدة. هناك إدارة أمريكية وموقف أوروبي ترى فيه إسرائيل ملائما، وأيضا هذه وجود هذه الحكومة، لذلك هم يسابقون الزمن. وأيضا الاعتبار الانتخابي مهم جدا، هناك مئات الآلاف من المصوتين تحول يعني هم مستوطنين في الضفة الغربية، عندما يمنح هؤلاء أراضي
0: على ذكر هذا الموقف الأوروبي
1: وإخفاءات ضريبية واستيلاء على مناطق شاسعة من الضفة الغربية وموارد طبيعية سواء من المياه أو الحجارة أو المزارع، فإن ذلك يعزز قدرة الحكومة على استثمار كل هذه الإجراءات انتخابيا، وبالطبع ينسمي

0: تنسجم مع الأيديولوجية الحاكمة في إسرائيل.
1: شكرا. وصلت الفكرة سيد أنس أبو عرقوب الخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من رام الله. وبالفعل يعني فيما يتعلق بهذا الموقف الأوروبي، معنا الآن من بروكسل السفير جيمس موران المستشار السابق في دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي. أهلا بك سيد السفير. يعني استمعت لضيفنا قبل قليل يقول بأن إسرائيل تسعى بالفعل لفرض هذه الوقائع على الأرض، والاستثمار بالموقف الأوروبي كما يقول الذي جاء ملائما لإسرائيل التي تسابق الزمن في فرض هذه الوقائع على الأرض. اليوم الوفد الأوروبي قام بزيارة قصيرة إلى قصرة، إلى بلدة قصرة التي لم يستطع الوصول إلى المحاصرين داخلها. إسرائيل منعته من التواصل مع المحاصرين بشكل مباشر وإنما عبر اتصال هاتفي. كيف يقيم إذن الأوروبيون هذا الحصار الذي قاموا بإدانته وقاموا أيضا بالمطالبة بالمحاسبة، محاسبة عنف المستوطنين بشأنه؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع هذه أحداث تتكرر في مرات متعددة، ونرى أن الوفود الدبلوماسية تسعى إلى تهدئة الأوضاع، ونتحدث عن هذا السياق أيضا عن المراسلين والصحفيين الدوليين الذين يتعرضون لقيود شتى من الإسرائيليين ومن السلطات الإسرائيلية. نعم الوضع سيء، و إدانة واسعة نطاق رأيناها في الأسابيع الماضية، وعلى وجه التحديد خطة الاستيطان في منطقة E1 بالإضافة إلى عنف المستوطنين والأفعال الإسرائيلية والإفلات من العقاب في الضفة الغربية. وهذه إدانات صدرت من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ولكننا بحاجة إلى إجراءات عملية إلى فرض للعقوبات على إسرائيل. بعض الدول الأعضاء من مثل إسبانيا وإيرلندا اتخذت إجراءات ضد الإسرائيليين، ولكن الوضع يسبب إحراجا بكل صراحة للاتحاد الأوروبي، لأن الإدانة هي بكلمات من دون أفعال.
1: ولماذا برأيك يعني ما هي الخطوة المقبلة؟ لماذا اقتصرت هذه الإدانة على كلمات دون أفعال؟ وإلى أي مدى يمكن إعادتها إلى التفاوت في مواقف الدول الأوروبية من هذا من هذه الممارسات الإسرائيلية؟
2: الأسباب لغياب الأفعال تتعدد. نتحدث في هذا السياق عن أمرين: أولا نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات مع أوروبا. عدد من الدول الأوروبية يخشى تبعات أي إجراءات من جانب إدارة ترامب التي تستمر بحماية شركائها الإسرائيليين في كل أفعالهم. ثانيا في أوروبا بعض الدول تقليديا سوف تدعم إسرائيل بشكل كامل، على وجه التحديد نتحدث عن ألمانيا لأسباب تاريخية، ولكن أيضا إيطاليا التي نسجت علاقات وطيدة في المجال الدفاعي وفي المسائل الأخرى مع إسرائيل. الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في التوصل إلى وحدة في الموقف وتوافق في الآراء لاتخاذ هذه الإجراءات.
1: هذا التفاوت في المواقف الأوروبية ألا يعطي إسرائيل رسالة بعدم جدية هذا التعاطي الأوروبي مع هذه الممارسات؟ يعني أي كان الأسباب التي ذكرتها، إن كان العلاقة مع الولايات المتحدة أو مصالحها مع إسرائيل؟
2: نعم بالفعل يؤدي إلى ذلك. أوروبا تبدو على شكل نمر من ورق، إدانات مستمرة مرارا وتكرارا من دون أي أفعال. هذا بالفعل محرج بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا أيضا يأتي في معارضة واضحة للرأي العام الأوروبي الذي يدعم بشكل راسخ القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة بعدما شاهد الإبادة الجماعية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية. تتعدد الأمور التي يمكن أن تتخذها أوروبا من إجراءات من خلال العلاقات التجارية بالإضافة إلى فرض العقوبات على المستوطنين وعلى المتطرفين من الوزراء الإسرائيليين. نحن ننتظر الإجراءات. هناك أمل في الأسبوع المقبل.

0: أشكرك فرصة. من بروكسل السفير جيمس موران المستشار السابق في دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر هذا اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، هل من تفاصيل إضافية عن هذه الغارات وتبعاتها؟
1: إيمان، منذ 24 ساعة السياق الميداني هنا في قطاع غزة يخبرنا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف غالبية المناطق داخل القطاع، بدءا بالشمال. رصد وصول إصابتين جراء طلقات نارية وصلت إلى مناطق تواجد الفلسطينيين وأصابت 2 منهم، بالإضافة إلى ما رصد في مدينة غزة اليوم من تشييع جثمان شهيد كان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفه في المنطقة الغربية من المدينة، بالتحديد في حي تل الهواء. ولكن في وسط القطاع في مدينة دير البلح يبقى الحدث الأبرز ربما الذي يتعلق باستهداف مجموعة فلسطينيين صباح هذا اليوم على إثر هذه الغارة التي جاءت من مسيرة إسرائيلية. استشهد فلسطينيان 2، أحدهما طفل لم يبلغ من العمر 3 أعوام، وبالإضافة إلى عدد آخر من المصابين من بينهم كذلك طفلين. في جنوبي القطاع بالتحديد في خان يونس، مجمع نصر الطبي أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية سابقة استهدفت المنطقة الغربية من المدينة، بالتحديد في منطقة المشروع، ما يعني أن كل المناطق التي الآن يتواجد فيها الفلسطينيون تعرضت لهذه الخروقات الإسرائيلية. في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمر لا يختلف كثيرا، فالاحتلال لا يزال يواصل عمليات القصف المدفعي، عمليات إطلاق النار، وكذلك عمليات النسف التي تتركز في المناطق الشرقية من المحافظات. هذه كلها عمليات وخروقات متواصلة، يضاف إليها التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع التي تكاد لا تغادر سماء القطاع خاصة في المناطق الغربية، وهي المناطق التي يتكدس فيها النازحون الفلسطينيون وكذلك السكان، بالإضافة إلى استمرار الواقع الإنساني مرارة على اعتبار إغلاق المعابر في وجه المساعدات الإنسانية وتضييق الخناق وتقليص عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، وهي التي لا تكفي لحاجة الفلسطينيين لتدبر أمور حياتهم اليومية.
0: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة في القطاع. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حي معنا الآن من أشفيل بولاية نورث كارولينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك إذن رانيا حول الرواية الإيرانية فيما يتعلق بالمضيق والتنسيق الإيراني أو مرور السفن في المضيق، الذي تقول إيران بأنه لا يجري إلا بالتنسيق الإيراني معها وبفرض الرسوم. ماذا في جديد هذه الرواية؟
2: نعم إيمان، يعني تؤكد إيران أنها تتعرض لحرب مركبة وخاصة حرب نفسية تشنها الولايات المتحدة، ولكن هناك إرادة بإرباك من وصفته طهران بالعدو، وهذه هي تصريحات استخبارات الحرس الثوري الإيراني. وفي إطار الحرب النفسية ما تقوم الولايات المتحدة بإطلاقه من تصريحات بشأن مضيق هرمز، وهو ما ترفضه طهران بشكل علني ورسمي أيضا. وفي هذا السياق هناك تأكيد من قبل مصدر أمني لوكالة مهر للأنباء بأن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، تتحدث عن أن تم منع 30 سفينة وصفتها بالمخالفة، وذلك من المرور عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. تم التأكيد على أن المسار الوحيد المسموح للسفن بأن تعبر من خلاله هو المسار المعتمد من إيران، وذلك بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري باعتبارها المسؤولة عن حركة السفن في مضيق هرمز من الجانب الإيراني. هذا بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم هذه السفن بدفع الرسوم، ولم توضح طبيعة هذه الرسوم، ولكن أكد المصدر الإيراني على أن على السفن أن تدفع هذه الرسوم، نافيا التصريحات المتعلقة بحجم صادرة النفط من المضيق، واعتبرها المصدر أنها غير صحيحة. كما قال أنه لا يمكن تأكيد التصريحات الأمريكية بشأن إزالة الألغام، خاصة وأن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على هذا الأمر. وهناك أيضا تأكيدات من مصدر أمني إيراني آخر قد

0: كان قد أكد على أن الهدف من هذه التصريحات الأمريكية التي تأتي في إطار الحرب النفسية هو السيطرة على أسعار الطاقة العالمية. إيران في خلال هذه الفترة ترمي بالكرة في الملعب الأمريكي، تقول أن على الولايات المتحدة باعتبار أنها هي من انتهكت بنود مذكرة التفاهم، كما يقول مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، هي المسؤولة عن ما تتعرض له المنطقة من توترات، هي مسؤولة عن تداعيات هذه التوترات، ولذلك من أجل إعادة فتح المضيق على الولايات المتحدة أن تعود مرة أخرى للالتزام بتعهداتها وفقا لبنود مذكرة التفاهم. مؤكدة أن إيران ليس في عجلة من أمرها، وأن على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوات الأولى وتثبت حسن نيتها إيمانا.
1: لك إيرانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي، الرواية الأمريكية تختلف عن هذه الرواية الإيرانية، هي أيضا واشنطن ليست في عجلة من أمرها، والرئيس ترامب يتحدث عن بدائل النفط الفنزويلي.
2: نعم بالفعل إيمان، هذا ما يؤكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلن أنه توصل إلى صفقة وصفها بأنها أكبر صفقة نفط في التاريخ، عبر الحصول على 65 مليار برميل من النفط في فنزويلا لملء احتياطات الولايات المتحدة من النفط، ربما في رسالة إلى الداخل الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي ليطمئن الجمهور حول أسعار النفط والمحروقات، وأيضا مؤكدا بأن حملة الضغط الاقتصادي على إيران ستحقق النتائج في نهاية المطاف، وهو أيضا هذا المسعى الذي سيحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هنا في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا أن يبلور هذا الموقف للحلفاء وكافة الدول في مجموعة العشرين بالسعي لضم هؤلاء لقطع العلاقات التجارية مع إيران وتحييد التهديد الإيراني، كما تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تصر أيضا على أنها استعادت سيطرة أو معظم السيطرة على مضيق هرمز عبر مساعدة السفن للمرور من الممر الجنوبي تحديدا. وكذلك أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية بأنه تم تطهير الممر الدولي في مضيق هرمز من الألغام، وأن القوات الأمريكية قامت بحماية السفن على مدى الأشهر الماضية، وتم إخراج ملايين البراميل من النفط، وبالتالي الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة تعول على مسألة الضغط الاقتصادي على إيران، وفق ما يصرح به أيضا مسؤول في وزارة الخزانة بأن وزير الخزانة سيقوم بعقد محادثات ثنائية مع نظراء هنا في هذه الاجتماعات على خلفية اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين لحثهم إلى الانضمام. وكانت الولايات المتحدة كانت قد هددت بفرض عقوبات ثانوية على من يخالف تعليمات الرئيس دونالد ترامب بعدم قطع العلاقات التجارية مع إيران، لكن في الحقيقة هذه خطة طموحة للغاية، لأن هنا سيحضر وزير المالية الصيني والروسي وهؤلاء من كبار الشركاء التجاريين لإيران، وبالتالي الأسئلة حول مدى قدرة وزير الخزانة الأمريكي في إقناع هؤلاء بقطع العلاقات التجارية مع الإيرانيين، كذلك لأن هذه الحرب أدت بالتأكيد إلى تراجع النمو الاقتصادي في تقريبا في كافة دول مجموعة العشرين بالإضافة إلى دول العالم بالتأكيد، وهناك ملفات كثيرة أخرى. قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال على منصة تروث سوشيال أنه يتعامل مع إيران بطريقة كان يجب أن يتعامل بها الرؤساء السابقون الأمريكيون خلال الفترة الماضية، وربط هذا الأمر حتى بالحرب التجارية مع كندا في إشارة إلى تغيير سلوك سواء الخصوم أو حتى الحلفاء في التعاطي مع الولايات المتحدة. هذا الأمر أيضا يتزامن إيمان مع ما كشفته صحيفة واشنطن بوست من أن هناك تحذيرات من كبار القيادات العسكرية الأمريكية لوزير الحرب بيت هيكسث في استمرار الانتشار العسكري في المنطقة وتحديدا في منطقة القتال مع إيران، ومحذرين من طول هذه الفترة. نعم إيمان،
1: شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من أشفيل بولاية نورث كارولينا. الآن إلى الزميلة مياد عبدو وفقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات الاتفاق الإيراني العماني الذي أعلنته طهران بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. ليلة مضيق هرمز والاتفاق الإيراني العماني على مسارات العبور في وقت يقول فيه البيت الأبيض إن السفن تعبر تحت الحماية الأمريكية، وتؤكد هيئة العمليات البحرية البريطانية استهداف ناقلة نفط قرب سواحل عمان. نقف اليوم أمام اختبار لمن يملك تنظيم

0: العبور ومن يملك تعطيله. لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. موقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة، فنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إن طهران توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن العبور من مضيق هرمز، لكنه لن ينفذ تلقائيا لأن على أمريكا التزامات يجب تنفيذها. ويضيف أن ما قامت به واشنطن بشأن حزمة العقوبات الجديدة ليس إجراء جديدا، ونحن مستعدون لهذه العقوبات. كما يشدد على أنه لا يمكن لأي سفينة العبور من مضيق هرمز من دون التنسيق مع إيران. بهذا المعنى تريد طهران أن يكون الاتفاق العماني جزءا من معادلة أوسع، عبور مقابل رفع الحصار وتنظيم الملاحة مقابل تنفيذ الالتزامات. أما الولايات المتحدة فتقدم المشهد من زاوية مختلفة تماما. البيت الأبيض قال إن إيران لن تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، وأضاف أن نحو 1500 سفينة تحمل حوالي 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية. كما قال إن الألغام الإيرانية في الممرات الملاحية الدولية بمضيق هرمز تمت إزالته. وهكذا تحاول واشنطن تثبيت رواية مضادة للرواية الإيرانية، المضيق مفتوح بالقوة الأمريكية لا بالإذن الإيراني، والحصار على إيران مستمر لا خاضع للمساومة. إذن هي تبدو حرب روايات كما هي حرب مسارات، تتضح حصوراتها أكثر في مياه المضيق تحديدا. وزميل صهيب العصا على الخريطة التفاعلية سيوضح لنا خريطة الملاحة عبر مضيق هرمز وكيف تبدو الحركة.
1: ميادة، يمكن القول أننا لازلنا إزاء انخفاض أكثر من 90% عما كان عليه الوضع قبل الحرب، ولازلنا إزاء أيضا ضربات تتوالى على السفن التي تتحرك خصوصا في المسار العماني. إذا كنا نتحدث عن المسارات مباشرة، هذه الصورة المبسطة التي ترينا المسارات الموجودة حاليا، هذا هو المسار العماني الذي استحدث قبل عدة أسابيع من أجل تخفيف الضغط وفتح المضيق بشكل أو بآخر. المسار الأحمر هو المسار الدولي المعروف الذي كانت تعبر منه السفن، والمسار الأزرق هو المسار الذي وضعته إيران وتريد للسفن العبور من خلاله، وتقول إن أي سفينة تتحرك خارج هذا المسار ستتعرض للمساءلة. يجب على كل السفن أن تتحرك وفق هذا المسار الأزرق القريب للسواحل الإيرانية، تنسق مع بحرية الحرس وتدفع الرسوم وتتحرك. الآن جرى حديث بين العمانيين والإيرانيين عن فتح مسار دخول وخروج ضمن المساحة الدولية سابقا، وهي هذه النقطة. الحديث يجري عن أن مسار الدخول سيكون بالقرب من الأراضي العمانية، مسار الدخول بالقرب من الأراضي الإيرانية، ومسار الخروج بالقرب من الأراضي أو الشواطئ العمانية، بمعنى أن يتم تقاسم إدارة المضيق بشكل أو بآخر. ولكننا لازلنا حتى هذه اللحظة إزاء هذه التحركات على الخريطة بشكل أقرب. أعلن عن ضربة لإحدى السفن التي تحركت ضمن المسار العماني بالقرب من جزيرة مسندم، وتحدثت التقارير عن إصابة هذه السفينة بمقذوف مجهول. هذه السفن تكررت هذه الحوادث سواء عند الشواطئ العمانية بهذا الشكل أو حتى عند الشواطئ الإماراتية، بمعنى أن أي سفينة تتحرك في هذا المسار تتعرض للهجوم، تتعرض للمضايقة، تتعرض لمنعها من التحرك. وهذا يتطابق مع الرواية الإيرانية، رغم أن هذه الضربات لا تعلن إيران مسؤوليتها، ولكن يتطابق مع الرواية الإيرانية بأنه أي سفينة يجب أن تتحرك يجب أن تنسق مع بحرية الحرس الثوري أو مع الجانب
0: رغم الإيراني. الحديث عن وجود الحماية الأمريكية
1: بالضبط، هذا ما تريده كما ذكرت روايتان، هذا ما تريد إيران تثبيته بأنه لا توجد حماية أمريكية للسفن التي تتحرك في المسارات خارج المسار الإيراني، والأمريكيون يقولون أنهم قادرون على التحرك والدخول والخروج. طبعا هناك نقطة بالغة في الأهمية، أن هناك عدد من السفن رصدت حوالي 300 سفينة خلال أغسطس تحركت ولكن ضمن مسارات غير معروفة، بما أن هذه السفن تتحرك عندما تطفئ أجهزة الملاحة لا يمكن تتبع المسار التي تتحرك فيه، وبالتالي لا يمكن مراقبتها أو تتبعها. ولكن بالأرقام، نحن نتحدث عن أرقام رسمية، السفن بالمجمل وبالنسبة الكبيرة تتحرك في المسار الإيراني خوفا من تعرضها للخطر في مسارات أخرى.
0: شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه المعلومات. إذن هو واقع معقد، وتبعنا ذلك في هذه الخريطة على مضيق هرمز، ونريد أن نفهم أكثر هذه التعقيدات وفي إطار المطالب الأمريكية وكذلك المطالب الإيرانية. نتعمق أكثر إذن في هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور

0: دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. وقد اختصرنا ما يريده الطرفان في مضيق هرمز، حيث نجد أن الخلاف يدور حول 3 عناوين: حرية الملاحة، الحصار، السيادة وإدارة العبور. الولايات المتحدة تريد فتحا كاملا للمضيق كما كان قبل الحرب، بدون بطبيعة الحال أي رسوم إيرانية، ومن دون تنسيق إلزامي مع طهران، ومن دون أي اعتراف بدور سيادي إيراني في التحكم في هذه المسارات. كما تسعى كذلك واشنطن إلى فصل ملف هرمز عن مسار الضغط الاقتصادي، بحيث يبقى الحصار والعقوبات قائمين حتى مع استئناف الملاحة. أما إيران فتريد رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، فتح المضيق وفق أسس متفق عليها مع سلطنة عمان وتحت دور إيراني مباشر في تنظيم العبور، كما تريد ربط هذا الترتيب بإطار مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة للتعامل معه كاتفاق تقني منفصل يفتح المضيق ويترك الضغوط الاقتصادية على حالها. إذن حول هذه المعطيات نناقش ضيفنا دكتور محجوب الزويري. ودكتور، نبدأ بهذه الجدلية الآن، هل نحن أمام ترتيبات فنية تقنية لإدارة هذا المضيق، أم نحن أمام حق سياسي يوصف إيرانيا بأنه حق سيادي؟
1: نحن أمام قضايا تقنية خلقتها الحرب. 28 من فبراير كان عبارة عن كما يقال الدقيقة التي خلقت واقعا جديدا في المضيق. الواقع عنوانه إغلاق المضيق، وأن إيران تدعي أنه تحت سيادتها، وأن أي ترتيبات بعد ذلك التاريخ ستكون ضمن هذا المفهوم. ولذلك ما فعلته المذكرة التفاهم في البند الخامس أنها قدمت تعريفا معينا أخذته إيران عن أنه يذعان بالسيادة، وتفاعلت معه على هذا الأساس، لكنها أدركت أن هذا سيحرجها دوليا، فذهبت إلى الحديث مع عمان لاتجاه صيغة مشتركة تخلق واقع يخدمها لكن يختلف عما كانت تتوقع من سيادة كاملة.
0: هنا يأتي التساؤل عن دور عمان، هل هو دور وسيط من أجل حلحلة هذه الأزمة، أم أنه دور أصبح في إطار الطرف الذي قد يصيغ مع إيران تفاهما يغير حتى من مفهوم إدارة المضيق؟
1: عمان في الملفات ومن الأمان النووي كانت وسيطا، وكانت وسيطا مؤثرا. في الملف المضيق هي الحقيقة طرف، الطرف الجغرافيا خلقت منها طرفا لأنها هي الدولة المشاطئة الثانية، وبالتالي هي الطرف منخرط بفعل الجغرافيا، وعليها وتدعي أو يعني تجد نفسها أمام مشهد عليها أن تتفاعل معه، لأنه بغير ذلك سيتم تجاهل دورها. ولذلك هي بدأت بالتفاعل مع هذا الأمر وبالتفاعل مع الإيرانيين لإثبات حقيتها في أن أي ترتيب جديد يجب أن لا يتجاهل مصالحها بأي حال من الأحوال.
0: إن عدنا إلى ما يريده كل طرف، إيران تريد في نهاية الأمر أن يرفع الحصار، أن يكون لها سيادة على مضيق هرمز، وأن يربط كل ذلك بمذكرة التفاهم حتى فيما يتعلق بمسار النقاش مع وتفاوض مع عمان تحديدا. هل يمكن أن يقبل الجانب الأمريكي بذلك من حيث المبدأ، أن يتم مقايضته بالمسارات مقابل الحصار ومذكرة التفاهم؟
1: الحقيقة أن الطرف الأمريكي كان مترددا قبل العقوبات الأخيرة مياته. بالعقوبات الأخيرة هو فعل شيئا جديدا، وهو ما أسميه أنا تفخيخ المذكرة. المذكرة الآن هي مفخخة بنظام العقوبات السابق وبالعقوبات الجديدة، يمكن أن تنفجر في أي لحظة إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تقول لا لرفع العقوبات القديمة ولا لرفع العقوبات الجديدة. وبالتالي المذكرة الآن عمليا الولايات المتحدة وكأنها تقول المذكرة موجودة لكن عليها ربما شهادة وفاة، أو أنها في غيبوبة، لأنه عمليا ما فعلته الولايات المتحدة من عقوبات جديدة أضعف مذكرة التفاهم. والإيراني فهم ذلك، لذلك تجدين في 48 ساعة الماضية كان إذعان إيراني وتكرار أن المرجعية المذكرة، المرجعية المذكرة. لماذا؟ لأنهم أدركوا استراتيجية أمريكا في تغييب المذكرة.
0: وضمن هذه الاستراتيجية الأمريكية هي تريد أن يتم الفصل بين العقوبات واستمرارها واستمرار الحصار وبين ما يتعلق بهذه المسارات. هل هذا عمليا ممكن؟
1: بالنسبة لإيران غير ممكن. بالنسبة لإيران المضيق هو ورقة فك كل الملفات الملغمة الأخرى، ملف النووي، العقوبات، الحصار البحري، كلها. وبالتالي إذا قيل افتح يا إيران المضيق ولكن القضايا الأخرى تبقى معلقة، إيران ستقول ما الذي أكسبه أنا عملية. الآن الحل المؤقت ميادة هو أن يفتح المضيق 60 يوما، المسار المتوسط أو الأوسط عفوا، وذهابا وإيابا،

0: إيران تكون جزء من إدارته مع عمان، وفي نفس الوقت يرفع الحصار البحري. لكن السؤال الذي يبقى، ماذا حول العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟ هل ستجمد؟ هل سيتم تجاهلها؟ وبالتالي وهنا نعود لفكرة تفخيخ مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا إذن لزميلة ميادة. الآن لنقاش أكثر حول هذا الموضوع معنا من واشنطن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومعنا من طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد غلام زادة في طهران، وبعيد هذا الزخم الدبلوماسي الذي شاهدناه الأسبوع الماضي وزيارات كل من الوسيط الباكستاني والقطري إلى طهران، كنا نتوقع أن يتم خلق ديناميكية ربما تفاوضية أو ربما الحد الأدنى من التوافق للعودة إلى هذا المسار التفاوضي. عوض ذلك نشهد اليوم روايتين متنافرتين مختلفتين فيما يتعلق بمضيق هرمز. إلى أي حد يعيد ذلك حالة الانسداد والجمود المستمرة؟
3: إن موقف إيران بالنسبة إلى ما حصل والمسار الدبلوماسي في غاية الوضوح. وقعنا مذكرة للتفاهم وقعت من قبل رئيسين، أي نتحدث عن أعلى سلم الهرم القيادي، وبالتالي إذا ما كانت للدبلوماسية من حظوظ يجب العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذها. بالنسبة إلى مضيق هرمز، تقول إيران إنها في صدد التباحث مع عمان، وهناك اتفاق مع عمان، ولكن المضيق سوف يبقى مغلقا طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنفذ المذكرة وتفرض الحصار. إذن يجب على الولايات المتحدة أن ترفع الحصار وأن تعود إلى مذكرة التفاهم، وبعد ذلك تفتح إيران مضيق هرمز. هذا هو الموقف الإيراني الواضح. إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تضع حدا للجمود القائم، يجب أن تعود إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وعند ذاك نصل إلى نتيجة إيجابية بعد أشهر من التفاوض والاتفاقات ومذكرة التفاهم وكل هذه الأمور.
2: طيب لكن سيد غلام زادة،
3: التوصل
2: نعم.
3: إلى شيء
2: يعني هذا الموقف
3: على الأرض.
2: الإيراني واضح، يعني وإيران تقول بأنها غير معنية ب يعني العودة إلى المفاوضات دون التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم، ونعلم بأن إيران تريد عودة الولايات المتحدة التي تقول بأنها أيضا هي غير معنية بهذا الاتفاق العماني الإيراني أو بالعودة إلى مذكرة التفاهم دون الالتزامات الإيرانية. لكن إلى أي مدى يخدم أو تخدم حالة اللامفاوضات، هذه المراوحة في هذه الحالة، إيران وهي التي ربما لا تتحدث عن بدائل أو ليس لديها بدائل حسب المسؤولين الأمريكيين؟ الولايات المتحدة تتحدث اليوم عن البديل الفنزويلي، النفط الفنزويلي. ماذا عن إيران؟
3: إيران تبيع نفطها الآن وليست بحاجة إلى أي بدائل. إذا ما تم التوصل إلى نتيجة إيجابية، النتيجة هذه تكون مذكرة التفاهم. إيران دخلت في مفاوضات مع الأمريكيين لمرات متعددة، وفي مرتين من هذه المرات شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربا استهدفت إيران، والآن لدينا وثيقة وقعت من قبل رئيسين. هذه الوثيقة ولا بدائل عنها، والوضع الراهن كما نراه الآن يمكن أن يبقى على حاله. إيران لا تواجه أي تحديات ولا مشكلات، طبعا هناك البعض من التحديات، ولكن ذلك لا يعني أن الحائط مسدود بالنسبة

بالنسبة إلى إيران وليست مشكلة جذرية بالنسبة إلى البلاد. إيران تتعامل مع هذا الموضوع وقد اعتادت على التعامل مع العقوبات الأمريكية ومع الحصار الأمريكي، ولذلك يبدو أن الوضع القائم يلحق الضرر بمستويات أعلى بالاقتصاد الأمريكي منه الاقتصاد الإيراني. نعم، هناك مشكلات اقتصادية في إيران، ولكنها لا تهدد وجود إيران.

0: هذه المراوحة يعني تلحق الضرر أيضا في الولايات المتحدة، وكانت هناك رسالة من قبل الرئيس الأمريكي اليوم على ما يبدو أنها للداخل الأمريكي فيما يتعلق بالبديل الفنزويلي، إلى أي مدى يطمئن أو طمأنت هذه الرسالة الداخل الأمريكي فيما يتعلق بحالة الجمود وأقنعتهم بالرواية الأمريكية؟
1: نعم، أعتقد أن كل ما سمعناه هو وكأننا نعيش في عالم موازن، في عالم آخر. هذا ما تفضل به الضيف من إيران. نتحدث عن أسواق البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية تحقق أرقام قياسية. أسعار النفط الخام لم ترتفع إلى مستويات هي أعلى مثلا مما كانت عليه في السنوات الماضية، والأرقام مستدامة. أما التضخم في إيران وصل إلى نسبة 89%. طبعا هذه أرقام لم تشهدها إيران منذ الحرب العالمية الثانية، 89%، هذه الأرقام الرسمية. على الأرجح الواقع هو نسبة 120% من التضخم. ما نراه الآن هو أن الجهات المشترية الأساسية للنفط، نتحدث عن دول شرق آسيا، الصين واليابان وكوريا الجنوبية، تبتعد عن الاعتماد عن النفط الذي يخرج من منطقة الخليج بما في ذلك النفط الإيراني، وهي تدفع مبالغ أعلى للحصول على نفط كندا والولايات المتحدة والمكسيك
0: يعني هذا العالم الموازي سيد
1: والجهات المنتجة الأخرى
0: ليس فقط
1: في
0: فيما يتعلق بهذه الحرب الاقتصادية وإنما والخسائر والأضرار الاقتصادية، وإنما أيضا في الرواية فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز التي تقول الولايات المتحدة بأنه مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية الكاملة، فيما تقول إيران بأنه لا مرور دون التنسيق معها ودفع الرسوم. يعني هذا التنافر، هذا الاختلاف والتباين في الروايتين، إلى ما نعيده ومن نصدق في نهاية الأمر؟
1: كلا الطرفين على حق وعلى خطأ. إن السفن الحربية الأمريكية تقوم بمرافقة السفن التجارية التي باستطاعتها أن تعبر مضيق هرمز، وأعتقد أننا في غضون الأشهر المقبلة أو السنوات المقبلة نلاحظ برأيي أن كميات النفط التي تخرج سوف تزداد، والناقلات سوف تزداد، وهناك زيادة في الحركة. إيران أثبتت أنها مستعدة لقصف السفن المدنية وهي جريمة حرب، وفي الوقت نفسه إيران باستطاعتها أن تعرقل حركة الملاحة البحرية المحايدة المدنية، ولكن إيران ليس باستطاعتها أن تشن الهجمات التي تستهدف السفن الحربية الأمريكية أو السفن التي ترافقها السفن الحربية الأمريكية. إذا لديها قدرات على عرقلة الحركة في المضيق.
0: طيب، يعني مع تراجع قدرة إيران على استهداف هذه السفن التجارية وليست الحربية الأمريكية أتحدث هنا، ما هي رؤية الولايات المتحدة لما يمكن أن تكون عليه الخطوة المقبلة؟ What's next؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية تود أن ترى العودة إلى مذكرة التفاهم. الضيف من طهران يسيء التفسير. أتحدث عن خطة عمل شاملة. الخطوة الأولى هي أن ترفع الولايات المتحدة الحصار عن إيران وترفع العقوبات عن النفط الإيراني. هذا ما فعلته الولايات المتحدة في مقابل فتح مضيق هرمز، ولكن القيادة الإيرانية يبدو أنها في حالة من انعدام اليقين، وهناك انعدام للتوحد في الموقف الإيراني. واستمرت إيران.
0: شكرا لك سيد ديفيد دراش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، كنت معنا من واشنطن. وأشكرك أيضا الدكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية من طهران. إلى لبنان الآن، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بشن إسرائيل غارتين على محيط بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية وعلى بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان. في مقالة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة تتعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنة. الوضع الميداني كاترين في الجنوب الذي لا يزال هش

0: سلطي علينا الضوء أو سلطي على لنا الضوء على آخر تطوراته وكذلك على تعهدات رئيس الحكومة فيما يتعلق بالجنوب.
1: إيمان، اليوم تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان بأشكال مختلفة، غارات من المقاتلات والمسيرات، تفجيرات وقصف مدفعي وتوغلات كما في كل يوم، لا سيما باتجاه المنطقة المحاذية للبلدات المحتلة. آخر الغارات كانت هذا المساء باتجاه محيط بلدة زوطر الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى غارات أخرى على بلدة المنصوري في قضاء صور، وقبل ذلك على بلدة النبطي الفوق المحاذية لمرتفعات علي الطاهر. أيضا تفجيرات توالت هذا المساء على عدد كبير من البلدات من بينها كفر تبنيت وأرنون ويحمر شقيف وصربين ومجد الزون في صور. أيضا هذه الاعتداءات أيضا تناولها اليوم رئيس الحكومة وكذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون في مواقف لهما، جددا فيها التأكيد على جملة ثوابت لبنانية على رأسها أن السلطات اللبنانية ستعمل على وقف الاعتداءات أولا، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، بالإضافة إلى إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، وكذلك بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها. ولكن دون شك هذه الثوابت يعترض عملية تحقيقها الكثير من العقبات وكذلك من التحديات، على رأسها الانقسام السياسي المستمر بين حزب الله وحلفائه من جهة والسلطات اللبنانية من جهة أخرى حول خيار التفاوض مع إسرائيل، بالإضافة إلى التحديات الميدانية المتمثلة أولا باستمرار هذه الاعتداءات على الرغم من كل المطالبات اللبنانية بوقفها، وأيضا استمرار الاحتلال لبلدات عدة من جنوب لبنان وعدم إبداء إسرائيل حتى هذه اللحظة أي مبادرات إيجابية لناحية تجاوبها مع ما تضمنه الاتفاق الإطاري بينها وبين لبنان منذ نهاية شهر حزيران يونيو الماضي. والكثير من المراقبين هنا في لبنان، نعم، إيمان، باتوا يخشون من أن لا يتحقق أي اختراق أو أي تقدم على هذا المستوى قبل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في أكتوبر تشرين الأول المقبل.
0: باتين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين، وأيضا معنا في الاستوديو دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. استمعنا سيد علي الأمين إلى هذه التعهدات من قبل رئيس الحكومة فيما يتعلق بالجنوب، كيف ستترجم الحكومة هذه التعهدات ومن أين ستبدأ؟
2: يعني منذ أن اختار لبنان والحكومة ورئيس الجمهورية خيار التفاوض والذهاب إلى مفاوضات مباشرة، كان في إدراك بأنه الخيار العسكري انتهى، لم يعد في إمكانية للجم إسرائيل، وأنه حتى كان يعني قرار التفاوض ربما جاء تحت ضغط أن يحصل وقف إطلاق النار، بمعنى أن الحكومة لم تذهب إلى التفاوض أو رئيس الجمهورية لم يعلن هذا التفاوض في لحظة القوة. يعني كان يمكن للبنان أن يحقق ربما أكثر بكثير لو كان الأمر حصل في فترة ما قبل الحرب. خلال الحرب المؤسف أنه لبنان ذهب إلى الخيار ولم يكن لديه خيار آخر نتيجة التداعيات العسكرية وكل ما نعرفه بعد حربي الإسناد اللي صارت على لبنان، وبالتالي الرهان هو على المسار السياسي الدبلوماسي، وهذه معركة إلى شروطها إلى قواعدها إلى أيضا آلياتها وإلى حرفتها بنفس الوقت. بهذا المعنى لبنان يذهب ويستعين بدائرة دولية إقليمية، وأيضا يستعين بموقف أمريكي إلى حد ما له مصلحة إلى حد ما بأن يعيد الاعتبار للدولة اللبنانية، وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية شرط الأساسي أن إسرائيل أن تبدأ بعملية انسحاب جدية. بقاء إسرائيل هو إنهاء للدولة، وبالتالي وجود الدولة اللبنانية ووجود السلطة مرهون أيضا استكماله بإنجاز عملية التحرير بكل ما يتصل بها أيضا.
0: هي شروط لبنانية، لكن حتى الآن يعني على ما يبدو على أرض الواقع بأن يعني
2: غير حاصل.
0: هذا المسار التفاوضي أولا يتعطر، وليس هناك أي استحقاقات يعني تقوم بها إسرائيل.
2: صحيح، ما كان في توقعات أساسا أن الأمور ستكون،
0: وما زالت الحكومة تراهن على هذا المسار السياسي.
2: ما التوقعات أبدا لم تكن أن الأمور ستكون سهلة. معركة بكل معنى الكلمة، معركة حقيقية يعني وقاسية، وقال رئيس الجمهورية بشكل واضح بأنه هذا مسار طويل.

0: تحقيق الإنجازات فيه لن تكون سهلة، لكن دائما هو الذي يقال وتقوله السلطة بأن الخيارات البديلة ليست أفضل من هذا الخيار، هو هذا الخيار الأقل سوءا حتى لا نقول الأفضل، هو الأقل سوءا بين السيء والأسوأ، هذا السيء.
1: يعني خياران أحلاهما مر. والخيار الأقل سوءا كما يقول السيد علي. دكتور طارق، هذه التعهدات، ما هو تصور الحزب لي يعني الاستجابة للاحتياجات في الجنوب، وأيضا كيف ستتعاملون مع هذه التعهدات الحكومة؟
2: طبعا يعني الكلام الذي يقال أنه هذا هو الخيار الوحيد والخيار الأقل سوءا، وما يردده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن أنه الخيار الوحيد، هو هذا ليس صحيحا، ليس الأقل سوءا وليس الخيار الوحيد. كان هناك فترة إيمان مؤلفة من 15 شهرا المقاومة قدمت الدولة اللبنانية، أعطت الفرصة للدولة اللبنانية لتطبيق اتفاق نوفمبر، لم تطلق رصاصة واحدة، حتى أن رئيس الجمهورية قال أن نظفنا جنوب الليطاني، براد كوبر قال كذلك، ورئيس الحكومة قال أن منذ العام 1969 لم تكن الدولة موجودة بالشكل الذي كانت فيه جنوب نهر الليطاني. فإذا حزب الله كان يعطي الدولة والسلطة فرصة كبيرة، ولكن السلطة أولا هي يعني راهنت على الأمريكيين، هي كانت صديقة للأمريكيين، لم تحرك ساكنا على مستوى حماية أهل الجنوب، كان هناك 500 شهيد و11 ألف وحدة سكنية دمرت في تلك الفترة، حتى يعني أتت ثاني من آذار كردت فعل على كل هذه الانتهاكات، وما زالت السلطة مستمرة لأنها مقتنعة حقيقة أن الأمريكيين سيقفون إلى جانب لبنان أو جانب السلطة، وهذا محال إذا ما يعني قارنا بين المصلحة الأمريكية أن تقف إلى جانب إسرائيل أو تقف إلى جانب أي دولة عربية. لذلك هذا الوهم الذي تعيشه السلطة وتتكلم كلاما سياسيا عن بناء الدولة وسلطة الدولة وهذا يعني وإعادة أهل الجنوب وإعادة العمار، هذا كلام سياسي جميل ولكنه لا يقرش ولا يسيل.
1: الآن هناك عهود وهناك تعهدات جديدة من قبل نواف سلام بإنهاء الاحتلال، وقف الاعتداءات وإعادة الإعمار، عودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سيادة الدولة. هل يمكن إعطاء فرصة جديدة؟
2: الفرصة موجودة ولكن
1: تقول
2: يعني حتى رئيس
1: خيارات أخرى،
2: لا حتى رئيس الجمهورية يعني قال له مقربون وأصدقاء إقليميون ولبنانيون وحتى دوليون أن هذا المسار الانبطاحي الذي تسيرون فيه لن يؤدي إلا إلى تعنت الإسرائيليين. ولا تتوهموا أن بنيامين نتنياهو قد يتنازل قيد أنملة قبل الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، وما زالوا مصرين على أننا لن نعلق المفاوضات. سألتيني عن الخيارات، الخيار الآن المنطقي هو تعليق المفاوضات ويعني إقامة حوار لبناني للذهاب في المرحلة المقبلة كلبنانيين متضامنين.
1: طيب يعني خليني أنتقل بهذه النقطة السيد علي، يعني إذا هناك خيارات أخرى وهي الحوار الداخلي اللبناني مع يعني في الإطار السياسي الأوسع الذي نرى فيه تعثر هذه المفاوضات، رغم ذلك هناك حديث عن التمسك بها، ألا يخشى أن تفهم هذه التعهدات من جديد وهذا التمسك بالمسار التفاوضي على أنه اشتباك داخلي؟ لبنان الآن في أمس الحاجة إلى التماسك.
0: أولا خلينا نقول أنه غالبية اللبنانيين وكل الاستطلاعات الرأي بتقول الغالبية يريدون خيار التفاوض، أما البحث عن الخيارات البديلة أنا هو سؤال أصل أيضا أطرحه على حزب الله نفسه وعلى المقاومة، لماذا تصمت المقاومة اليوم على كل الاعتداءات الإسرائيلية؟ لماذا هذا التجريف والتدمير واليوم تجريف انفجار ضخم بزوتر الغربية؟ يعني المنطقة ضجت منه غير الغارة اللي
1: لأنها تريد إعطاء الفرصة للمسار السياسي.
0: مش أعطى، ما هي رافضة المسار السياسي ورافضة التفاوض المباشر لأنها تدرك بأن أي رصاصة تطلق، هل مقاومة تسكت بوقت الاحتلال؟ أي رصاصة اليوم تطلق على إسرائيل سيكون باب النار مفتوح وبغطاء دولي وأمريكي وربما عربي إلى حد كبير. بالوضع اللبناني ليس
1: ربما الحفاظ على الوحدة اللبنانية في هذا الوقت،
0: يعني عمليا أي تراجع عن خيار التفاوض خطوة خطيرة لها تداعيات، هي ليست فقط أمر.
1: طب الرهان الآن على من؟ على ماذا؟
0: الرهان الآن على أن الموقف اللبناني بالاستمرار بالتفاوض بالشروط التي يريدها، بالتأكيد على الانسحاب، والرهان على دور أمريكا، لأن الرهان العسكري عمليا تفضل حزب الله يقاتل إسرائيل. مش صحيح أنهم يعطون الدولة اللبنانية، هم يدركون أنه في اللحظة التي سيطلق صاروخ واحد ستدمر مناطق شاملة في لبنان، وبالتالي المخاطر العسكرية كبيرة. لذلك هي على الأقل إذا كان من فضيلة لوقف إطلاق لهذه التفاوض، والحد الأدنى الحد من تطور الجانب العسكري والوصول إلى مستوى معين من أنه ما تتمدد الحرب إلى مناطق أخرى بظل ظروف إقليمية ودولية تعاند كل هذا الخيار العسكري مع الأسف، وتمنع إمكانية أن يكون هناك خيار عسكري قادر على أن يحقق ولو إيجابية واحدة.
1: دكتور طارق، في أقل من دقيقة، الرهان الآن للمقاومة على ماذا؟
2: أولا المقاومة لم تتوقف، أيضا هي أعطت فرصة للدولة اللبنانية، وهي التزمت بوقف إطلاق النار عند الحد الذي وصل إليه بعد مذكرة التفاهم بين أمريكا وبين إيران. طالما هناك احتلال سيكون هناك مقاومة، إذا كانت المقاومة اليوم يعني تجمد العمل المسلح ليس معنى ذلك أن ذلك سيستمر وقتا طويلا وإلى الأبد. طبعا المقاومة كانت معترضة، وجنبلاط معترض، والرئيس بري معترض على موضوع المفاوضات، ولكنها أيضا لا يعني تعرقل هذه المفاوضات.
1: شكرا لك دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، وأشكرك أيضا سيد علي الأمين الكاتب الصحفي. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع ألسيا بعاصي. أهلا لكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. في جديد الحديث عن المضيق تتنازع روايتان أمريكية تصر على أن كل شيء على ما يرام في الممر الجنوبي لهرمز تحت حراسة البحرية الأمريكية، وإيرانية تشدد على أن لا شيء يمر إلا عبر المسار الإيراني مع التنسيق ودفع الرسوم، وأن 30 سفينة قد منعت لأنها رفضت الامتثال. ومجددا تشدد إيران على ضرورة العودة لمذكرة التفاهم كشرط مسبق لفتح المضيق، فيما يتزايد إصرار واشنطن على أن سياسة الخنق الاقتصادي هي الحل. هكذا تتسع الهوة بين السياسي والاقتصادي. في السياسي تأتي دعوة المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي ونصيحته للدول الإسلامية بالوحدة لتفويت الفرصة على الأعداء، دعوة سبقتها بيومين فقط تصريحات للرئيس الإيراني شدد فيها على ضرورة إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار. وفي الاقتصادي تجد واشنطن ضالتها في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في نورث كارولاينا غدا وبعد غد لتسأل الحضور من معنا ومن مع الآخرين، بينما تقلل تقارير أمريكية من تأثير مفعول الإقصاء الاقتصادي لإيران حتى الآن على الأقل. وفي السياسي كذلك يتجدد لوم لبنان الحكومي لطهران بأنها لا تتعامل مع مؤسسات الدولة بل مع أطراف داخلها. وفيما يترسخ الجمود السياسي تظل الهجمات الإسرائيلية على لبنان وجرائم جحافل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية تجسيدا للتمظهر العسكري الإسرائيلي الذي يتحدث عنه الجميع، ولا تستتبعه بالضرورة أسئلة مشروعة عن تحدي إسرائيل للقانون الدولي وتماهي عنف الدولة مع عنف المستوطنين. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، سيرجيو ديلا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور مهند سلوم خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، الدكتور مهند مصطفى
3: الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. إذن مزيد من التصريحات تبين تنازع بين الطرفين الأمريكي والإيراني حول مسألة السيطرة على المضيق. كيف تقرأ المشهد دكتور إبراهيم فايح؟
4: أقرأ المشهد بأنه لا يوجد هناك اتفاق، وعندما يدعي الطرفان بأنهما يسيطران على المضيق هذا يعني أنه لا يوجد طرف يسيطر عليه بمفرده. هذا واحد. اثنين، أن مسألة الاتفاق الإيراني العماني المفترض والذي كان يفترض أنه حدث في 27 أغسطس قبل حوالي 3-4 أيام، هذا أيضا لا يعني أن هناك فتح للمضيق. أعتقد أننا دخلنا يعني في مرحلة الآن كل التركيز يكون فيها على العقوبات الاقتصادية. هناك زخم أمريكي كبير، هناك نشوة أمريكية لدى الإدارة الأمريكية بأن الإدارة الأمريكية وجدت ضالتها في موضوع العقوبات الاقتصادية، وهذا لحد معين في الوقت الراهن. يعني الإدارة الأمريكية حققت مكاسب مهمة في هذا التحول باستراتيجية الحرب التي انسحبت قليلا من الخيار العسكري، لم يلغى الخيار العسكري بالكامل ولكن انسحبت منه بشكل مكثف أو الذي يرهق الإدارة الأمريكية، واحد. واثنين، حافظت على أسعار النفط، الآن سعر البرميل حوالي $80، فأيضا هذا مهم. يعني كانت الورقة التي تضغط فيها إيران على الولايات المتحدة أيضا استطاعت الولايات المتحدة أن تديرها بشكل مختلف، ولذلك الآن هي تراهن على الاستراتيجية الحصار الاقتصادي الذي لا يضغط كثيرا على الإدارة الأمريكية. ولكن الضغط الأكبر، وهذه باعتقادي حقيقة موضوعية، أن الضغط الأكبر اقتصاديا هو سيكون على إيران في هذا الجانب. ولكن بنفس الوقت دائما نذكر بأنه العقوبات الاقتصادية بمثل هذا النوع هي يعني تضر الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، والمواطن يدفع الثمن بشكل كبير، وتؤذي بشكل كبير أيضا، احتمالية أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية على غرار الاضطرابات التي حدثت في ألمانيا عام 1940 في خلال الحصار البريطاني لها. هذا حتى الآن غير واضح، ولكن باعتقادي مسألة العقوبات الاقتصادية وترجمتها إلى سلوك سياسي هذا نقاش آخر مختلف.
3: انطلاقا من هذه القراءة دكتور أصلاني، كيف يمكن أن نقيم هذا الموقف الصادر اليوم عن إيران بالحديث من جديد عن أن هناك سيطرة إيرانية كاملة على المضيق، وأنه لا تخرج أي سفينة من دون التنسيق مع إيران ومن دون دفع رسوم كذلك؟
5: يمكن القول أن المضيق مفتوح عندما تشعر حركة التجارة التجارية، حركة الملاحة التجارية بأنها آمنة. وطبعا هذه السفن والناقلات تعرف أن إيران تملك القدرة والإمكانية لاستهدافها من خلال الطائرات المسيرة أو من خلال الصواريخ، وبالتالي علينا أن نأخذ بالاعتبار أيضا التأمين ومعدلات رسوم التأمين على الشحن، كذلك سعر البنزين في الولايات المتحدة والذي لم يتغير كثيرا وهو مرتفع. ومنذ اليوم الأول هذه الحرب كان لها مكونات مختلفة، جوانب عسكرية وكذلك جوانب اقتصادية، استخدمها كلا الطرفين ضد بعضهما البعض، وكذلك السردية والتي تعد من في إطار الحرب الفكرية. إضافة إلى الحرب هنالك الحرب في العقول وفي الأذهان. أن الولايات المتحدة تحاول أن تركز على خنق إيران اقتصاديا وضغطها اقتصاديا، وذلك من أجل دفع إيران للانهيار، ولكن في الوقت نفسه إيران تقول أن هذا لن ينجح وأن ما له الفشل. لذلك الولايات المتحدة تحاول أن تطمئن سوق الطاقة العالمي، وهذا أمر مهم بالنسبة إليهم، رغم أن الولايات المتحدة الآن تسيطر على النفط ومصادر النفط الفنزويلية، والآن تقول أن هنالك فرق في
3: سيد عباس. دكتور عباس، اليوم مثلا بلومبرغ تتحدث عن خروج ناقلات نفط من مضيق هرمز بما يعادل تقريبا 3/4 ما كان يخرج قبل هذه الحرب، ومع ذلك نسمع إيران تقول إن هي من يسيطر بشكل كامل على المضيق. كيف يتسق هذا مع ذاك؟
5: إيران لا تؤكد ولم تؤكد تلك الأرقام، وهي تأتي من مصادر أو وسائل الإعلام الأمريكية والغربية. لكن هنالك نعم عدد من حالات الخروج المحدود.

0: جيدة، بمعنى بعض الناقلات تخرج خلال الليل أو تقوم بإغلاق ما يسمى بنظام التتبع. علينا أن نتذكر بأن إيران الآن تتجنب التصعيد، وإذا ما اتخذت قرارا بالتصعيد فإن الوضع سيكون مختلفا عما هو عليه الآن. لست متأكدا عن المآلات، ويمكن أن تعطى دبلوماسية فرصة، ولكن إذا لم تنجح فإن إيران يمكن أن تلجأ إلى طرق هجومية وكذلك ردعية، وذلك من أجل
1: فنعود إلى هذه النقطة، لأن هذه نقطة مهمة. سيرجيو دلابينا، كيف ترى ما ذهب إليه الدكتور عباس أصلاً؟
2: أنا أجد أنه أمر آسر حقيقة أن إيران تتحدث عن جيران في دول الخليج وكأنهم في نوع من التحالف الدولات المتحدة، لكن في كل مرة عندما لا يحصلون على مرامهم يهاجمون هذه الدول.
1: دعنا نبقى في مسألة من هي الجهة التي تسيطر على المضيق الآن وفق ما يقوله كل طرف ووفق ما تقوله الأرقام.
2: دعونا نتحدث عن ما يحدث على الأرض، في هذه الحالة على الماء تحديدا. هناك من الناقلات ما هو أكثر من ذي قبل يمر عبر الخليج، وبمساعدة من البحرية الأمريكية وقوات مشاة البحرية والجيش تساعد هذه الناقلات على عبور مضيق هرمز. ويمكن أن نعلم أن هذه حقيقة، لأن كمية النفط أو أسعار النفط بقيت إلى حد ما مستقرة في الشهر الماضي أو نحو ذلك. إذن ما نراه هو ضعف لدى الإيرانيين في تدعيم ما يقولونه ويفعلونه، وكلما استطعنا تعزيز ذلك كلما ازدادت إمكانية عبور السفن، وهذا يعني أن الإيرانيين ستقل قدرتهم على السيطرة ما يمر عبر الخليج. من الأفضل أن ننظر من الزاوية الاقتصادية بدلا من العامل العسكري، لكن إضافة إلى الزاوية الاقتصادية بإمكاننا أن نمارس ضغطا عسكريا إذا اقتضت الضرورة. اليوم في وقت سابق كان هناك هجوم على ناقلة نفط، لو كنا نحن لكنا أعلننا أننا أوقفنا حركتها. إذن من المرجح أن تكون إيران هي المسؤولة. إذن هناك نوع من الأعمال العدائية التي تبدو إيران راغبة في الإقدام عليها، لكن في خاتمة المطاف إذا ما توصلنا إلى اتفاق لفتح المضيق يمكن أن نتحدث عن الفوائد الأخرى التي يمكن أن تحصل عليها إيران من وراء هذا العمل.
1: دكتور محجوب زبيدي،
3: هناك حقيقتان منذ الحرب 13 يوما على إيران. الحقيقة الأولى وهي أن قدرات إيران على التتبع والرادارات و التواصل وقدرة رصد السفن قد تراجعت بنسبة كبيرة جدا. هناك تقارير تتحدث عن أن إيران لم تعد لديها هذه القدرة على رصد السفن كما كانت قبل حرب 13 يوما واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومنعها وقصفها. هذا معناه أن هنالك فرصا لسفن بعدد أكبر أن تعبر من الممر الجنوبي بشكل أساسي، وربما هذا ما يفسر لنا الكميات النفط التي تخرج و جرأة السفن على الخروج وعدم تحذير شركات التأمين لهذه السفن. المسألة الثانية، إذا وضعنا بجانب ذلك أن هناك عديد من السفن لا زالت تستخدم المسار الإيراني وتدفع بعض الرسوم للمرور منه، فإن هذا قد يفسر لنا كميات النفط التي تخرج. بعبارة أخرى، واضح أنه عندنا مصدرين تخرج منهم السفن ربما بدون تنسيق، لكن إيران على الأقل قدرتها على رصد الجنوب قد ضعفت. هذه نقطة مهمة تفسر لنا كثر الكميات أو زيادة الكميات. النقطة الثانية، هناك غموض إلسي واضح في من يدير المضيق، وهذا الغموض مرد إلى أولا أن إيران في قرارها السياسي الآن لا تريد أن تعطي رأيا واضحا بأنها مسيطرة أو غير مسيطرة. بمعنى آخر، هذا الغموض يلعب لصالح مرونة في المستقبل، لأنها لا زالت قادرة على السيطرة وفي نفس الوقت ليس بالشكل الذي تريده. مسألة ثانية، هي تريد أيضا الولايات المتحدة أيضا تريد أن تظهر لإيران بأنه هي صاحبة الكلمة الأولى بسبب القوة العسكرية، وبأنها تستطيع أن تفرض في لحظة معينة قواعد للعبة جديدة. بهذا الشكل ومع العقوبات الاقتصادية الجديدة هي تضع على إيران مزيدا من الضغوط ربما

0: يكون في المستقبل في مفاوضات أو مسار دبلوماسي معين. خلاصة الخلاصة في هذا السؤال هو أنه الطرف الإيراني والطرف الأمريكي يراهنان الآن أيضا على إمكانية فتح مسار دبلوماسي قد يجعل المضيق مفتوح لستين يوما مقابل رفع الحصار البحري عن إيران في محاولة على الأقل تخفيف الضغوط عليه.
1: دكتور طارق حمود، هل استطاعت الولايات المتحدة من وجهة نظرك ووفق متابعتك من خلال هذه الخطوات الاقتصادية والتضييق الاقتصادي الذي تفرضه على إيران أن تنتزع أوراق مهمة من إيران في المضيق؟
2: نعم، هو حقيقة ليس الولايات المتحدة فقط، هناك لاعبين آخرين في السوق أيضا لعبوا دورا مهما في خفض أهمية السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. أولها الصين. الصين خفضت نسبة الطلب بنسبة 6 مليون برميل، وبالتالي نحن نتكلم عن ثلث الذي يعبر من هرمز. الصين الدولة الوحيدة المستهلكة للنفط التي لم تستهلك برميلا واحدا من احتياطاتها الاستراتيجية. كل الذي استهلكته من الاحتياطات التجارية ومن المخزون العائم الذي كان نفطا فنزويليا وإيرانيا وروسيا. لذلك الصين هي الدولة الوحيدة تقريبا التي أخذت سياسات تحوط مسبقة قبل سنوات لمثل هذا السيناريو، وكانت تجهز أيضا سيناريوهات متعلقة بإغلاق مضيق ملقة الذي أيضا يعبر منه حجم صادرات كبير جدا من الصين. وبالتالي الصين باعتقادي لعبت دور أكثر من أمريكا فيما يتعلق بهذه الأزمة وفي تعافي السوق. الآن فيما يتعلق بمن يسيطر على المضيق، نستطيع اليوم في ظل دعيني أقول تجنب جزء من التكنولوجيا الإيرانية، لأنه فعلا كما قال الدكتور محجوب ضربت أجهزة الرادار الإيرانية بشكل كبير جدا، كانت الهدف الرئيسي لحملة 13 يوما، وبالتالي أصبح اليوم المضيق يسيطر عليه في النهار الإيرانيون وفي الليل يسيطر عليه الأمريكيون. لذلك المعادلة هي كالتالي، الإيرانيون قادرين على إغلاق على تهديد المضيق، على فرض التهديد، واليوم إيران تنتقل إلى مسار آخر، هي لا تريد أن تقول أنني أتحكم بالمضيق وأغلقه، لكنني أتحكم بحالة عدم اليقين في المضيق، وهذه التي تلعب عليها إيران. لذلك إيران مثلا في الفترة الماضية عملت اتفاق مع العراق وعبرت سفن عراقية، وأيضا مع دول أخرى باعتقادي خليجية وعبرت بعض السفن، لكن هذا كله جزء من سياسة انتقائية تنتقل من الإغلاق التام إلى المضيق تكيفا مع الوضع الجديد الذي بات فيه سيطرة أمريكية، باتجاه سيطرة انتقائية حتى تقول أنا الذي أمتلك حق المرور الفتح والإغلاق، وأنا أمتلك حق تحديد حالة عدم اليقين متى تنتهي ومتى تبدأ، وهذا حقيقي حتى الآن. لكن نعم، الولايات المتحدة لا تزال أثبتت أنها قادرة على فعلا فرض شروط جديدة في مضيق هرمز، وفي النهاية مضيق هرمز بشكل عام للأطراف سواء الخليجية أو الدولية مكانته بدأت تتراجع بشكل كبير جدا، سواء من خلال الإجراءات المؤقتة أو من خلال الإجراءات الدائمة التي بدأت دول الخليج باتخاذها من خلال الممرات.
1: دعونا نشير إلى هذا الخبر العاجل. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة قواتنا قصفت اليوم راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك. وهذا ربما العاجل دكتور مهند يعيدنا إلى النقطة التي قالها لنا قبل قليل الدكتور عباس عن أنه ربما الضغط أو زيادة الضغط الاقتصادي على إيران بالشكل الحاصل من دون أي منفذ دبلوماسي أو تطور دبلوماسي قد يدفع ربما إيران إلى العودة إلى الخيار العسكري، هل هذا مطروح من وجهة نظرك؟
3: لا أعتقد ذلك. إيران حتى لو ضغط عليها الآن لا أعتقد سوف تذهب للخيار العسكري، هي ليست في موقف عسكري يمكنها من أن تبدأ الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ضد إسرائيل. بخصوص المضيق أعتقد النقطة الأهم هي
1: لماذا باعتقادك هذا مستبعد؟
3: مستبعد لأن هذا ليس في صالح إيران، يعني من تضرب الولايات المتحدة الأمريكية أم تضرب إسرائيل؟ إسرائيل تعمدت إيران ألا تستهدف إسرائيل نهائيا خوفا من رد الفعل الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية تضرب من؟ تضرب حاملاتها في البحر. في خضم الحرب وفي شدتها لم تستهدف إيران الناقلات العسكرية ولا القطعات العسكرية العائمة في البحر، استهدفت قواعدها في الكويت وفي قطر وفي غيرها، ولكنها تجنبت يعني السفن العسكرية الأمريكية.
1: اسمح لي قبل أن أتابع في هذه الأخبار العاجلة، مسؤول أمريكي للجزيرة يقول قواتنا أكملت إزالة الألغام من مسارات الشحن الدولي في مضيق هرمز ويقول قواتنا تراقب المنطقة عن كثب وتظل جاهزة لحماية التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز.
3: طيب هرمز، أنا أعتقد النقطة الأهم أن هرمز بدأ يفقد قيمته كورقة ضغط إيرانية، وهذا في تراجع. يعني لا أعتقد أحد هنا يختلف على أن قيمة ورقة هرمز بدأت تتراجع بشكل كبير جدا. المخيف بالنسبة للنظام الإيراني الآن ما هو القادم؟ الولايات المتحدة الأمريكية يدها على الزناد، وكما سمعنا من الخبر العاجل الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها استهدفت راجمات تابعة للحرس الثوري، وأنها قد أزالت عدد من يعني الألغام الموجودة في مضيق هرمز، وأنها يدها على الزناد. إذن نحن أمام نظام يخشى ما هو القادم تحت ضغط اقتصادي هائل جدا وعدم رضا داخلي في إيران. يعني نسمع الرئيس الإيراني بزشكيان، نسمع بعض القادة السياسيين يعني يتذمرون من الوضع الاقتصادي. الشعب الإيراني أيضا في وضع يعني لا يمكن له أن يستمر تحت هذا الضغط الاقتصادي. إذن هنالك ضغط داخلي، هنالك تخوف من ما هي الخطوة القادمة العسكرية الأمريكية، وكذلك لا توجد خيارات كثيرة بالنسبة لإيران باستهداف من. إذا استهدفت المنطقة، لا أعتقد الرسائل التي جاءت من المرشد تقول أنها تريد أن تستهدف المنطقة، هي تريد أن تعود إلى الحل الدبلوماسي. وهنالك دول أساسية، دولة قطر مثلا، عمان، تحاولان أن تجدان مسارا دبلوماسيا لفتح الأزمة. هل إيران تتعاون؟ لا نعرف، لأن الحرس الثوري هنالك انقسام في داخل إيران سياسي واضح في القيادة. الحرس الثوري ليس كالقيادة السياسية بقيادة بزشكيان. متى إيران تذهب باتجاه الدبلوماسي؟ أعتقد يجب أن تقرر داخليا ما الذي تريده. يعني الآن حتى في هذه الجلسة وفي جلسات أخرى لا أحد يعرف ما الذي يريده النظام الإيراني. هل هو يريد استسلام أمريكا؟ هذا طلب تعجيزي لا يمكن أن يحدث. هل تريد أن تفتح مسارا دبلوماسيا لفتح الحصار عليها؟ هذا ممكن. هل
1: يريد العودة إلى مذكرة التفاهم؟ هذا على الأقل ما يقوله المسؤولون.
3: الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على ذلك، هي من وقعت على مذكرة التفاهم، لكن إيران لا تريد أن تفتح المضيق. تقول يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطينا كل شيء بعد ذلك نفكر في فتح المضيق. حتى في الاتفاق المزمع مع عمان، على أن لديها اتفاق مع عمان لتسيير المضيق، تقول هذا الاتفاق نوقعه الآن، تقول وقعته الآن ونفتح المضيق في المستقبل. يعني الطلبات الإيرانية والطروحات الإيرانية لا أجدها واقعية، ولا أعتقد أن أي أحد يجدها واقعية.
1: سريعا دكتور، قبل أن نذهب إلى الدكتور صالح.
4: تمام، أنا أتفق مع الدكتور مهند بأنه من المستبعد الرد العسكري الإيراني في الوقت الراهن، ولكن هذا في الوقت الراهن ليس بالمستقبل. أعتقد أن المسألة الآن مستبعد هو لأن العقوبات الاقتصادية لم تأخذ تأثيرها حتى الآن، ولكن باعتقادي يمكن بعد شهرين أو ثلاث عندما يدخل الموضوع بمسألة يعني الانهيار الاقتصادي أو الاقتراب من هذا، هناك أمام إيران خيارين: إما الاستسلام وهذا مستبعد جدا، وإما التصعيد وهذا أحد الخيارات.
1: يعني لكن ما الذي سيؤدي إليه التصعيد؟ يعني كما ذكر الدكتور مهند، يعني تصعد باتجاه إسرائيل وباتجاه أمريكا وستتلقى الضربات، يعني أيضا ما مآل هذا التصعيد؟
4: هذا سؤال منطقي جدا اللي تفضلت فيه، ولكن عندما نتحدث بعد أشهر نبدأ نتحدث عن خطوات انتحارية وحلول عندما تصبح المعركة معركة وجود بالنسبة إلى النظام، وعندما يصبح الوضع الاقتصادي لا يمكن تحمله. هذا الموضوع أنه الحصار، بس بالنقطة الأخيرة، الحصار الاقتصادي أنه هل يؤدي إلى استسلام أو إلى تصعيد؟ إلى استسلام لا يوجد حالات بالتاريخ تؤيد ذلك، ولكن التصعيد عندنا أكثر من حالة. اليابان في 1941، نابليون في حصار بريطانيا بال 1860، كلها أدت لتصعيدات عسكرية لم تؤدي إلى حالة استسلام.
3: انقلاب داخلي يعني في داخل إيران. حتى في العراق بالمناسبة يذكر العراق على أنه تعرض لحصار شديد جدا ولم يسقط النظام،
4: ولم يستسلم،
3: لكن لا يذكر كم محاولة انقلاب حدث ضد صدام، خطيرة جدا.
4: صحيح، خطيرة. صحيح.
1: وهذا ربما مرهن عليه الطرف الأمريكي. دكتور صالح المطير،
4: هذا ممكن.
5: نعم، ما في شك، ما ذكر الزملاء يعني إلى حد بعيد صحيح. يمكن ما في تجربة تاريخية بأن عقوبات ما قد أسقطت نظاما، لكنها بالتأكيد أنهكت وغيرت سلوك هذا النظام. كثير من الأنظمة تغير سلوكها نتيجة العقاب، العقوبات التجارية أو العقوبات المالية. ناهيك أنه في الغد راح يكون هناك اجتماعات رئيسية، هناك اجتماعات لرؤساء البنوك المركزية للدول العظمى، ستناقش حتما هذه الآلية، وبالتالي سيشكل بالتأكيد مقاربة جديدة، من يقف مع إيران أو من يريد الدولار. وهذه ستضع كثير من الدول يعني حتى التي رفضت هذه العقوبات سياسيا أو قانونيا ستجد نفسها الآن أمام هل تقف من أجل عيون إيران وتضحي بالتعامل بالدولار وتقف أمام هذه القوى العظمى؟ هذه قضية. القضية الثانية وهي مهمة لا شك ذكرها الصديق الدكتور مهند، أنه لماذا تعثرت الصفقة السابقة؟ بسبب ماذا؟ بسبب الطلبات التي تأتي بعد هذا التوافق. نحن في الشهر السادس لا نعرف ماذا تريد أمريكا ولا نعرف أيضا ماذا تريد إيران. حتى في الاتفاق الثنائي الذي روج له بين مسقط وطهران وقيل بأنه اتفاقا لإيجاد ممر مؤقت، لاحظي مؤقت، أعقبته بعد ذلك إيران بأن هذا الممر مشروط بمآلات ما تقوم بها أمريكا من رفع العقوبات، ثم زادت بعد ذلك بطلبات أخرى كالتعويضات. فجاء ترامب وطلب أيضا تعويضات من إيران لتكاليف الحرب، وبالتالي أصبحت الآن قضية هرمز هي العقدة الأساسية، هرمز والعقوبات الآن دون مبررات أو مسوقات ودوافع الحرب من الأساس. بقي نقطة أخيرة إذا سمحت لي إلسي، الدكتور طارق ذكر قضية مهمة بأنه بالفعل من نسق مع إيران ربما يستطيع المرور سواء بالرشوة، أنا لا ليست آلية واضحة لدفع الرسوم الآن، لكن إيران تدعي بأن هناك من دفع وتدعي بأنها سمحت مثلا لبعض حلفائها، لكن هذه الانتقائية تقابلها انتقائية أخرى وهو الحصار الأمريكي من ناحية الأخرى الذي يغير مسارات العديد من السفن. أخيرا آسف إذا كنت أطلت، لكن من نصدق الآن في ظل هذا الجمود؟ يبدو لي في الوضع بدأت التصريحات السياسية تحاول أن تكسر هذا الجمود، بمعنى ترامب يقول المضيق مفتوح، وقاليباف يقول لا هذه البيانات التي ذكرها 130 مليون برميل غير حقيقية،
2: نصدق السوق.
5: بقيت شغلة مهمة وهي أن هناك مواقع مهمة تحصي عدد المرور، لكن هذه أمام معضلة وهي أن أغلب السفن بدأت تطفئ أجهزة التتبع، وبالتالي لا نعرف، يعني في موقع فورتكس وهو من أهم المواقع البحرية يقول 9 مليون برميل يوميا يعبر من هرمز. فأنا أظن كلما زاد هذا الجمود كلما زادت التصريحات الآن التي تسمعيها من السياسيين.
1: دكتور مهند، كيف تراقب إسرائيل هذا الوضع، هذا التنازع بشأن مضيق هرمز، تشديد الحصار الاقتصادي على إيران من جانب الولايات المتحدة، وأيضا هذه المناوشات الجارية اليوم في المضيق، المناوشات العسكرية بين الطرفين؟
6: نعم، إذا أردت أن أتأمل بالعقلية الإسرائيلية كيف تنظر إلى كل هذا المشهد، في تصور إسرائيل لا تعول كثيرا على الحصار الاقتصادي، هي تريده طبعا، هي تعول عليه لإضعاف النظام من الداخل، ولكن لا تعول عليه على أنه سوف يحقق هدفها بإسقاط النظام. علينا أن نؤكد هدف إسرائيل هو إسقاط النظام وليس الدفع نحو تسوية أو اتفاق مع هذا النظام بأي شكل من الأشكال. ولكن على مدى تعول إسرائيل؟ وهنا أنا أتفق مع الدكتور إبراهيم فريحات، إسرائيل تعول على أن الضغط الاقتصادي على إيران من جهة، وفقدانها لمضيق هرمز من جهة ثانية، لأن المعادلة هو مقابل الضغط الاقتصادي إيران تناور بالسيطرة على مضيق هرمز ومنع العبور للسفن من هذا المضيق، فقدانها لهذا المضيق قد يؤدي بها لاحقا إلى عمل عسكري. على فكرة قد يكون العمل العسكري حسب إسرائيل ليس اتجاه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، اتجاه السفن التي تمر من مضيق هرمز لإعادته إلى نقطة البداية. بمعنى هنا إسرائيل عملية تعول، إسرائيل تعول أن هذا الضغط الاقتصادي لن يؤدي بالنهاية إلى تسوية سياسية وإنما سيعيد الحرب من جديد. أين مشكلة إسرائيل مع كل هذا المشهد، مع كل ما ذكرته؟ مشكلتها الوقت، الوقت. نتنياهو يريد ذلك سريعا، المشكلة أنه ترامب لديه نفس طويل، وهنا الاختلاف بين الرجلين، بمعنى أن ترامب يريد المراهنة لوقت طويل على الحصار الاقتصادي، إسرائيل تريد المراهنة عليه لوقت قصير من أجل العودة إلى الحرب. نتنياهو الوقت بالنسبة له هو جدا حساس لأن الانتخابات قادمة في إسرائيل، وقد يفقد مقعد رئاسة الحكومة ويأتي رئيس حكومة جديد، وهو الذي يدير الحرب على إيران وليس نتنياهو، ولذلك نتنياهو يضغط أكثر وأكثر نحو إقناع الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير عليها، رغم أنه تأثير قليل ولكن تأثير عليها أن هذا الحصار الاقتصادي مفيد لنا بإضعاف النظام، ولكن علينا أن نحضر أنفسنا لعمل عسكري قد تبادر له إيران للخروج من هذا المأزق الذي تعيش فيه.
5: دكتور مهند، حصل قبل ساعات أن استهدفت ناقلة في هرمز ودون أن تتبناها أي جهة. الآن المشكلة أنه يعني من الذي يستهدف الناقلات؟ دول الخليج مثلا بالتأكيد إيران لا تريد أن تتحمل هذه التكلفة، هي تستهدف لكن لا تريد أن تتحمل هذه التكلفة، وإلا طيب. من ساعات قليلة تم ضرب ناقلة بمغذوف.
1: وأيضا

0: أعتقد أن الأخبار العاجلة
1: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه دكتور عباس، يعني عن الحديث الأمريكي عن استهداف راجمتين في جزيرة لارك. يقول الطرف الأمريكي إنهما كانتا تتحضران لإطلاق مقذوفات باتجاه مضيق هرمز. طيب كيف يمكن تقييم هذا الوضع؟ أين يضعنا هذا التطور؟
2: إذن هذا هو السؤال بالضبط. إذا ما كان المضيق آمنا ومفتوحا أمام حركة الملاحة، فلماذا تقوم الولايات المتحدة باستهداف الساحل الجنوبي من إيران وهذه المنطقة التي تحاول من خلالها السيطرة على المضيق أو تستهدف الناقلات التي تمر عبر المعابر التي لم يتم التنسيق بشأنها؟ هذا يعني أن المضيق ليس مفتوحا، وسمعنا أن هنالك ناقلات وسفنا تعرضت للاستهداف في الممرات.
1: لكن عفوا دكتور عباس، عندما تقول الولايات المتحدة إنها استهدفت راجمتين كانتا تتحضران لإطلاق المقذوفات، ألا يعني ذلك أن الولايات المتحدة ترسل رسالة بأنها تستطيع أن تضع حد لهذه الممارسات الإيرانية في المضيق، وأنها بالفعل تؤمن المضيق كما تقول؟
0: Well, that's the American narrative. So,
2: إذن هذه هي السردية الأمريكية، وطبعا هم سيعلنون أخبارا تصب في مصالحهم، ولكن إيران كانت قادرة على استهداف السفن، وسمعنا أن هنالك سفن تعرضت للاستهداف والهجمات سابقا، وهذا يعني أن موضوع مضيق هرمز لم يتم تسويته وحله. نعم هنالك حديث عن صعوبات اقتصادية طالت إيران، لكن هذا يعني أن الدولة مستعدة وأن أنها تعد الجمهور والشعب للاستعداد لتحولات وتغيرات اقتصادية قد تكون صعبة، ولذلك نقول أن إيران إلى الآن لم تصعد الأمور، وعلى ما يبدو أنها في مرحلة التحضير والاستعداد، ليس بالضرورة بشأن مضيق هرمز. إيران قالت أن أمنها كامل ووحدة واحدة، ولا أحد سيتمكن من تصدير النفط والطاقة من المنطقة وإذا منعت إيران من ذلك. إذا نحن نتحدث، إذا ما تصاعدت الأمور بشكل أفضل بشكل أكبر، ربما سيكون هناك خيارات ومناطق تستهدف في المنطقة. إلى الآن إيران تفضل الدبلوماسية ومنخرطة في مباحثات الدبلوماسية مع عمان ومع قطر ومع الباكستان وغيرها من الدول الوسيطة للتوصل إلى حل. إيران من منظور الحرس الثوري والرئيس والنظام السياسي، هذا هو موقفهم. الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية واضحة، تركز فقط على الحصار الاقتصادي والذي لن يقود لاستسلام إيران، بل من شأنه أن يثير سيناريو أو يقود إلى سيناريو
3: مذكرة التفاهم انهارت عمليا دكتور عباس. يعني كما ذكر وفند الكثير من الزملاء أمس وهو الأمس، لا يعني صعب العودة الآن إلى تفسير.
1: هذا ما يقوله على الأقل الطرف الأمريكي.
3: المشكلة ليست في النصوص ألسي.
2: ماذا بشأن مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم تنص على وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك رفع الحصار الاقتصادي وتمكين إيران من بيع النفط والحصول على أموالها.
3: لماذا تضع الشروط فيما بعد؟ لماذا يعاد تفسير نصا واضحا في كل بنوده؟ لماذا لم يفتح هرمز أصلا يعني بعد رفع الحصار من الجهة الأخرى؟ هذه الأسئلة دكتور عباس أسئلة وجيهة، بحاجة إلى بالفعل إلى موقف، ولذلك يطلب المجتمع الدولي وليست الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الوسيط الخليجي طلب شيئا واحدا من إيران، إعلانا واضحا حول موقفهم من هرمز، وبالتالي سيكون هو المفتاح للوصول إلى تسوية.
2: هذا لا يتعلق بتأويل المذكرة، نحن نتحدث عن كل الشروط والتي نصت عليه مذكرة التفاهم، ولكن الولايات المتحدة ترفض المذكرة برمتها وترفض العودة إلى الإطار الأساسي. إيران لا تتحمل مسؤولية ذلك، كانت في مرحلة التفاوض وتعرضت لهجوم وعدوان أمريكي إسرائيلي، وهي منخرطة دبلوماسيا، ولكن الولايات المتحدة تأتي بسياسة أما الاستسلام وأما الخضوع. إذن هذه حرب.
1: طيب.
2: يوما من العمل العسكري ويوما من خلال العمل
1: ما جرى قبل قليل، ما جرى الإعلان عنه من جانب مسؤول أمريكي للجزيرة قبل قليل عما حدث في هرمز، استهداف راجمات إيرانية في جزيرة لارك، ألا يدل على أن المضيق ليس مؤمنا كما

0: يدعي الرئيس ترامب.
1: Well, let's look at reality.
2: دعونا ننظر إلى الواقع. الواقع يقول أنه قليلا قليلا نحن نوسع تدفق السفن عبر الخليج. هل الأمر مثالي؟ كلا، لم ليس كذلك بعد، لكن كل يوم نزيد مرور السفن والممر الجنوبي يصبح أكثر كفاءة بالسماح للسفن بأن تأتي تحمل بالنفط وتعود. هناك آليات توضع لتحقيق ذلك، لكن فكرة أن إيران بإمكانها أن تضع راجمات لمهاجمة السفن، هذا يعني أن الولايات المتحدة لن تتحمل ذلك ولن تسمح به. والواقع يقول أن المزيد من السفن سيعبر كل يوم، وبمرور الوقت سيزداد ذلك. استطعنا ضرب الرادارات، والآن نبحث عن المنصات، منصات الصواريخ والراجمات لإعاقة قدرة إيران على ضرب السفن. هم قدرتهم على ضرب السفن من بعد ضعفت، لهذا السبب جاءوا بهذه الراجمات والمسيرات. والمسيرات سلاح فعال، لكن نحن أيضا تتحسن قدرتنا في التصدي لها. إذا فكرة أن ما وصلنا إليه اليوم هو أن إيران بحاجة لفتح المضيق، ثم بعد ذلك ممكن أن نعود إلى مراجعة نقاط مذكرة التفاهم، وليس مذكرة التفاهم نفسها، ونضع إطارا للتفاهم.
3: وهذا ستكون مفاوضات مستمرة لنهاية مع التعديل. ثم إذا هذه ليست المشكلة شأن إيران، بل تتعلق بكندا وغيرها من الدول.
2: علينا أن نذكر على إيران والولايات المتحدة، انسى كندا.
3: إذا كما ذكرت، هذا هو منطق السياسة الخارجية الأمريكية. هم يقولون أن جزيرة جرينلاند هي جزء من الأرض الأمريكية، تحدث عن مضيق هرمز، بحيرة أنتوليا.
2: ركز على المضيق، ركز على فتح المضيق.
3: هذا المنطق الذي يتمسه أو مذكرة التفاهم وقعها ترامب وليس أوباما. إذن
4: because they cannot translate simultaneously. The MOU is not by itself a sacred thing. The idea of having an agreement which can last at least for some time, not just for a few days.
3: If you have any guarantee that tomorrow, but the idea, هل هناك أي ضمانات أيضا لأن يتم التواصل مع الولايات المتحدة وترامب يقول شيئا مختلفا؟ إذن هنا تكمن المشكلة.
0: تعليق سريع سيرجيو.
3: فقدان المصداقية وغيابها هنا.
2: If we can open the strait, إذا ما استطعنا فتح المضيق يمكن أن نبدأ المفاوضات. لا يفتح المضيق لن يكون هناك.
0: وضحت الفكرة.
3: إيران تقول أنه مفتوح، فلنعود إلى مذكرة التفاهم.
0: لحظة. طيب تفضل.
5: إنه ذكر إنه يعني عدد السفن يزيد وحتى يفتح المضيق. خلال الأسبوع الماضي التقارير أشارت إنه عدد السفن اللي بتمر 5, 7, 11, 12 بهذا العدد. هذا مقارنة بعدد اللي كانت تمر قبل الحصار 130. هذا يعني أنه أقل من 10% النسبة اللي بتمر منه، وهذا يعني أنه المضيق عمليا مغلق، ولا أحد، لا أمريكا ولا إيران مسيطر عليه. طيب. وتبقى بحالة
0: الدكتور محجوب.
6: تقرير بلومبرغ
5: خلال الأسبوع
0: تماما، يعني أشرنا إلى تقرير بلومبرغ الذي يتحدث، ولكن أيضا في المقابل يقول لك الطرف الإيراني هذا تقرير أمريكي.
6: بلومبرغ تحدث السوق وليس طرف سياسي.
5: ولكن هناك عدة تقارير تشير إنه العدد محصور بين 5 و15.
7: صحيح. يعني ليس بالمستوى الذي قبل الحرب. لكنه
5: بالتأكيد. 5 إلى 15 مقارنة بين 130.
7: ليش دكتور إبراهيم؟ لأنه عدم اليقين وارتفاع تكلفة التأمين وعدم رغبة. أنت تعرف يعني دكتور إبراهيم بالتأكيد قيمة هذه الناقة.
0: دعوني أشير إلى هذا الخبر العاجل الآن. وكالة فارس تتحدث عن دوي انفجارات قرب جزيرة لارك في جنوب إيران. هذا بعد وتضيف وكالة فارس إن سكان جزيرة لارك سمعوا صوت انفجار بالقرب من الجزيرة في جنوب الجزيرة. يعني هذا بعد التقارير التي تتحدث عن استهداف راجمتين من قبل الطرف الأمريكي، راجمتين إيرانيتين. كيف يمكن تقييم ما يجري وإلى ما يؤشر من وجهة نظرك دكتور؟
8: إلسي، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني كلاهما منذ اللحظة الأولى سار في استراتيجية دون أن يتوافق عليها، أنا أسميها تلغيم مذكرة التفاهم. يعني كل طرف حاول أن ينتزع كما يقال جوهر المذكرة بفعل سياسي. مثلا الولايات المتحدة ذهبت لفتح المسار الجنوبي برغبة منها وبقدرتها العسكرية. إيران ذهبت إلى البند الخامس وفسرته أنه منح للسيادة لها والإدارة الكاملة دون مشاورة مع الآخرين. ثم إيران قالت نريد 24 مليار في التوقيت الذي نريده. بمعنى آخر كل طرف حاول أن ينتزع من هذه المذكرة شيئا. ما الذي جرى الآن؟ الذي جرى أن الولايات المتحدة استفاقت أن هذه المذكرة كلها لمصلحة إيران. ما الذي تفعله؟ فرضت هذه العقوبات على إيران. هذا التفخيخ للمذكرة أوجد يعني مسارين. أولا أن المذكرة تحتضر، أنها يعني العودة لها الآن أصبحت أمنية. ثم المسألة الثانية أخذت الصراع كله إلى مرحلة قد يكون فيها صراحا عسكريا في مرحلة ما، لأنه ما بعد هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وهذه الضغوط الكلية على إيران، وأمام الحقيقة أن إيران لا يمكنها أن تذعن، معنى ذلك نحن أمام خطر عمل عسكري بشكل أو بآخر. الشيء الآخر، هذه التفجيرات التي نسمعها الآن قد تكون منها طائرات درون، قد تكون أن الإدارة الإيرانية بعد الهجمات في 13 يوما قد استفاقت وأعادت بناء نفسها، وبالتالي قد تكون استعادت بعضا من قدرتها في كشف السفن التي تمر، وبالتالي تدخل في هذه المواجهة مع الولايات المتحدة. بعبارة أخرى يجب أن لا ننفي إمكانية أن تكون إيران استعادت بعضا من قدراتها المراقبة والرصد، وبالتالي نسمع مثل هذه المظاهر وستزيد ربما في الأيام القادمة.
0: دكتور طارق حمود، كيف تقرأ ما هذه التطورات العسكرية الجارية الآن؟
1: هو الذي يقول عن المنهج الأمريكي الجديد بأنه الإكراه العسكري أثبت محدوديته، بالتالي ذهبنا إلى حل طويل الأمد أو الاستراتيجية طويلة الأمد لها متعلقة بالعقوبات، بمعنى عقوبات تحت ظلال الـ F-35. وهذا الذي يميز العقوبات الموجودة على إيران عن غيرها من أنماط العقوبات الموجودة على دول أخرى، لأنه الخيار العسكري حاضر، يعني يمشي بالتوازي مع هذا الموضوع. لكن هذا فيه محذور بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه هذا لا ينسجم مع طبيعة ترامب التي دائما تبحث عن إنجازات سريعة وعن حلول سريعة، يعني لا يناسب لا المزاج ولا مزاج الإدارة بالكامل. ولذلك من المحتمل أنه أن يتم التصعيد أكثر وأكثر في موضوع استخدام العسكري، لكن أيضا هذا مرتبط بسلوك إيران، لأنه اليوم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول بأنه هذه الضربات هي ردا على استهداف السفينة التي تعرضت لمخدوف مجهول، لكن سيكون بالتأكيد بالتصور العام أن الحرس الثوري أو إيران التي قامت بذلك. طبعا هذا كله أيضا يقودنا إلى السؤال الأساسي، بأنه السفن التي من الممكن أن تتعرض إلى مخدوف في المضيق هو جزء من إشارات إيران إلى أنني لا أزال أتحكم بالمضيق. هذا يقودنا لسؤال الحلقة الجوهري، هل المضيق مفتوح أو غير مفتوح؟ باعتقادي الجواب ليس بنعم أو لا. أمريكا لديها سيطرة، إيران لديها سيطرة، الإقرار بالسيطرة الأمريكية الجزئية لا يعني بأن المضيق آمن.
9: صحيح.
1: يعني هناك يعني الإجابة معقدة أكثر بكثير.
0: ولكن وجهة نظري كيف يمكن أن تتطور هذه المناوشات العسكرية الآن؟
1: باعتقادي بأن الولايات المتحدة ستبقي على الخيار العسكري وإيران ستبقي على الخيار العسكري، بالتالي إيران من الممكن أيضا أن ترد باتجاه استهداف دول المنطقة، لأنه هذا هو النسق الذي كان موجودا منذ بداية الحرب حتى الآن. الحرب الآن تدخل مرحلة استنزاف. الإكراه الأمريكي، النهج كان إكراها أمريكيا، إيران كان نهجها المقاومة بمفهومها المجرد. الآن الوضع الحالي أثبت بأنه الإكراه محدود والمقاومة محدودة أيضا، وبالتالي دخلت الحرب حالة استنزاف. هذا الاستنزاف سيبقى متزامن ما بين الاقتصادي والعسكري.
10: ربما قلت أنا في حلقات سابقة وكان هذا الرأي ربما غير مقبول في ذلك الوقت، أن هرمز استراتيجيا ليس مهما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يحدث الآن. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هرمز ليس مهما استراتيجيا. الحرب لم تحدث بسبب هرمز، الحرب حدثت بسبب البرنامج النووي الإيراني. وإذا لم تعد إيران
0: كيف هو غير مهم استراتيجيا؟ كل هذه الخطوات دكتور كل هذه الخطوات دكتور تصب طبعًا باتجاه فتح المضيق. يعني هذه المشكلة الأساسية الآن لدى
10: الولايات المتحدة الأمريكية،
9: جوهر المشكلة.
10: عفوا، لا، الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز، وقعت على مذكرة التفاهم حتى تأتي إيران لتفاوض مع فرقها الفنية على برنامجها النووي. قصفت إيران في فبراير بسبب برنامجها النووي، ولن تحل هذه المشكلة حتى لو فتحت إيران المضيق غدا. سوف تطلب الولايات المتحدة من إيران أن تجلس لطاولة المفاوضات وتحل موضوع برنامجها النووي وصواريخها البالستية ونفوذها في المنطقة.
9: بسيطة.
10: نحن أمام عفواً.

0: محور ولن يكون دكتور.
1: أنا عفوا بس بعد ذلك هو صحيح ربما لأمريكا، لأنه كثير ما ذكر ترامب أنه غير مكترث غير مهتم. هو أصلا كان قبل هذه الحرب يريد أن يرفع من الهيمنة الأمريكية ويقولها علانية بأنه لماذا تدفع الولايات المتحدة الأمريكية ثمن لحماية هذه الممرات، وبالتالي للهيمنة يعني ثمن. أنا أعتقد أنه صحيح كلامك إلى حد بعيد، لكن هو محور المواجهة الأساسي الآن هرمز
2: طبعاً.
1: وإن لم يكن يهم أمريكا
2: هو حتى
1: أو
2: بالنسبة
1: لا
2: لإيران دكتور صالح.
1: يعني هو
3: أعتقد الإجابة على هذا السؤال باختصار أنه لو قبلت إيران الآن أن تفتح المضيق وقالت أن مضيق هرمز مفتوح، هل تنتهي المشكلة؟
1: تؤدي
3: الإجابة على هذا السؤال
2: فقط إضافة مضيق هرمز. مضيق هرمز لا يزال هو المركز الجيوسياسي الأمني رقم واحد بالنسبة لإيران. لكن إيران الآن تعمل على فتح مركز جيوسياسي آخر في الشمال.
3: نعم هذا بالنسبة لإيران ولكن ليس بالنسبة
2: رداً على العقوبات. لكن هذا لن يلغي أبداً أهمية المركز الجيوسياسي طيب. لهرمز بالنسبه لإيران.
4: مثلا المعلقه دكتور مهند
2: بالنسبه لامريكا يتضاءل بالنسبه لإيران
4: في المعلقه بالممرات هذه اهميه الممرات الدوليه كلها
1: الى اي جهه في الشمال.
5: دعونا نستمع الى دكتور مهند.
2: قزوين لانه يفتح ممر الى الصين سهل
1: الذي له مشاكل مع كل جيرانها وحلفائها في قزوين، ومشاكل واضحه وظاهره مع الدول الخمسه التي تتشارك في قزوين. هذا شيء
2: ايران لديها مشكله تاريخيه لديها.
5: دعوني لو سمحتم دعوني فقط اشير الى هذا الخبر العاجل في إطار الأخبار العاجلة التي نتابعها. وكالة تسنيم تقول العدو وفق تعبيرها شن قبل ساعة هجوما بطائرة مسيرة على جزيرة لارك في محافظة هرمزغان جنوبية إيران. إذن هذه كلها أخبار ترد عن الوكالات الإيرانية بعد ما ذكره مسؤول أمريكي للجزيرة عن استهداف مقلوفين إيرانيين في جزيرة لارك، بانتظار أن نرى كيف يمكن أن يتطور المشهد. تفضل دكتور.
6: بكون نظريا وده بده أنا أتفق مع الدكتور مهند على فكرة أن موضوع البرنامج النووي هو القضية المركزية. صحيح أن هرمز جاء لاحقا، ولكن هذا يؤكد الفرضية الأساسية أن هذا الحصار هو يختلف عن أي حصار اقتصادي كان على دول أخرى. إذا كان هدف هذا الحصار هو البرنامج النووي الإيراني، معناته هذا الحصار هو جزء من عملية عسكرية ضد إيران مستمرة على إيران
3: بالضبط.
6: هذا ليس مثل الحصار الاقتصادي الذي كان على إيران منذ 40 عاما بالضبط. الحصار الاقتصادي الذي كان على إيران منذ 40 عاما كان هدفه إخضاع النظام للتوصل إلى تسوية سياسية فيما يتعلق بملفات مختلفة. هذا الحصار بمفهومه أنه يستهدف البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، هذا معناه هو استهداف وجودي للنظام الإيراني. بمعنى نحن أمام نوعين نظريا من الحصارات الاقتصادية. حصار اللي هو حصار طويل الأمد قد استمر لسنوات وهو حصار قادم ليس في حالة حرب، وحصار هو جاء كجزء من حالة الحرب يهدف إلى تحقيق أهداف سريعة وليس أهداف طويلة الأمد أو بعيدة الأمد، وهذا سوف يدفع إيران إلى العمل العسكري بالضبط. هذا هو اللي سوف يفعل إيران،
1: وبدأت مؤشرات
6: العسكري
1: الآن.
6: لأنه بالنهاية إذا كان الخيار بين استمرار هذا الحصار الذي يستهدف النظام الإيراني يستهدف بنيته الأساسية المتمثلة في البرنامج النووي ويفقد مضيق هرمز، هذا معناه أن الخيارات أمام إيران أصبحت خيارات محددة وضيقة.
4: ولكن كيف ذلك يعني أن مضيق هرمز ليس مهم للولايات
6: المتحدة؟ لا هو مهم.
4: طبعا لا خلاص متفقين.
6: ولكن
5: ولكن في مسألة أن هذا ما سيدفع إيران إلى العمل العسكري.
6: مضيق هرمز لن يحل بالنسبة لإيران.
4: لا طبعا.
6: الموضوع.
4: يؤدي إلى تفاهمات. مضيق هرمز هو حول المعركة عن البرنامج النووي وعن النظام.
1: تحويل مؤقت.
4: لا لا. تحويل مؤقت. ولكن نعم. ولكن مضيق هرمز لا يمكن للولايات المتحدة، وأنا بدي أرد يعني أبقى أختلف مع الدكتور مهند على هاي النقطة. مضيق هرمز مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة كجزء من الممرات الدولية. أي تغيير في مضيق هرمز يعني تغيير بالممرات الدولية كلياتها، وهنا بتدخل العلاقات الشمال مع الجنوب والعلاقات القانون الدولي، وعلى لا يمكن التسليم فيها بهذه
3: الطريقة. ولذلك الولايات المتحدة
4: ولكن
5: يعني وقتنا محدود.
4: يبقى الهدف النظام الإيراني والبرنامج النووي التفكير.
6: معيار النجاح والفشل في كل هذه المعركة في كل هذا الصراع ليس مضيق هرمز.
4: صحيح.
6: معيار الفشل
4: هذا إجابة لأي طرف
6: أجب الوسط والبرنامج
2: النووي. لكن العقوبات ليست على البرنامج النووي
4: والنظام
5: دكتور عباس أصلا. دعونا نسمع دكتور عباس أصلا.
7: This was supposed to be about nuclear negotiations.
8: إذن هذا كان من المفترض أن يكون النقاش.

0: حول المفاوضات، ولكن نتيجة مما حدث جراء سياسة البيت الأبيض أصبح مضيق هرمز هو المشكلة الكبرى والتي طغت على المشاكل الأخرى والقضايا الأخرى. العالم يتحدث عن مضيق هرمز وبشأن ممر الناقلات وإذا كان ذلك ممكنا أم لا، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. يمكن القول أن هناك جهود تهدف إلى تخفيف أهمية المضيق في المستقبل، ولكن لا نستطيع أن نستبعد أهميته. المشكلة هي أن الولايات المتحدة تريد أن تتحول إلى عملية عسكرية، ولكن إيران ما زالت تسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي. الولايات المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا وغدا عملية عسكرية، ولا يمكن أن نستبعد الخيار العسكري. إذن ما تحاول الولايات المتحدة فعله أنها تريد أن تربط المضيق بالسماء، بمعنى أنها تريد أن تزعزع الاستقرار وتهدف
1: دكتور عباس
0: إلى قصف القوات الإيرانية إذا ما وصلت، إذا ما تواجدت فيه
1: انطلاقا الوقت. يعني في نفس السياق الذي تتحدث به، يعني لم يعد لدينا الكثير من الوقت، ومن المهم أن نسأل عن اجتماع مجموعة دول العشرين غدا مع وزير الخزانة الأمريكي الذي من خلاله يريد أن يفعل عملية المنبوذ الاقتصادي. كيف تراقب إيران وتتابع ما يمكن أن ينتج عن هذا الاجتماع؟
0: إذن من أجل نجاح الولايات المتحدة فهي بحاجة إلى موافقة وامتثال الدول الأخرى، وهذا اعتراف أنه من دون تعاون الدول الأخرى فإن سياسة الولايات المتحدة سيكون مآلها الفشل. وهذه سياسة الولايات المتحدة التي تطبقت لأكثر من 40 عاما، وسياسة الضغوط القصوى والتي نفذتها الولايات المتحدة منذ إدارة.
1: ولكن دكتور الآن الوضع مختلف، يتم تفعيل عقوبات أكبر، يتم ملاحقة كل النظام الذي بنته إيران على مدى 40 عاما للتهرب من العقوبات. على ماذا التعويل والرهان الإيراني الآن بالنسبة لما يمكن أن يحدث في هذا الاجتماع؟
0: نعم، الآن الوضع مختلف والسياق مختلف. الآن نحن في ظروف حرب، ومسألة مضيق هرمز هي بالسابق لم تصعد إيران عسكريا، ولكن الآن ولأن الحرب حدثت في الماضي كانت إيران تحاول أن تتفادى الحرب. الآن وقد وقعت الحرب فإن إيران ربما ستصعد وسيكون ذلك أسهل. أما بالنسبة للولايات المتحدة والتي ستطلب من الدول العشرين الكبرى أن تضغط على إيران، ونحن نعرف أن الرئيس الإيراني سيذهب إلى كازاخستان للحضور وسيلتقي بنظرائه من روسيا وغيرها. إذن هذا ليس عمل رمزي، وهذا يعني أن سياسة الولايات المتحدة العزل إيران فشلت، وحتى قطع العلاقات مع إيران لم تنجح. الصين أعلنت وبشكل علني بأنها ستستمر في علاقتها، إذن هذا سيؤدي لمزيد من التكامل على الصعيد الأوروآسيوي، وروسيا تحاول أن تحافظ على هذه العلاقة.
2: إذا ما ألقينا نظرة على ما بدأنا في
1: معلش حتى يعني نختصر الوقت، ماذا نتوقع غدا من اجتماع مجموعة العشرين مع سكوت بيسنت، خصوصا أن الكثير من الدول عبرت عن رفضها لعملية المنبوذ الاقتصادي التي تقوم بها الولايات المتحدة، دول قد تكون وازنة جدا في موضوع تفعيل هذه العقوبات مثل الصين مثلا؟
2: سيكون هناك من يتفق ومن لا يتفق، لكن في النهاية سيكون هناك ضغط كبير يفرض على إيران، فهم الذين قالوا أنهم أرادوا التخلي عن مذكرة التفاهم ما لم نفعل ما يريدون. نحن نقول عودوا إلى مذكرة التفاهم، افتحوا المضيق ثم نفحص بنود مذكرة التفاهم لنرى ماذا يمكن نفعل وكيف يمكن أن نصل إلى إيران من دون سلاح نووي أو قدرة تخصيب اليورانيوم. هذه الأهداف ما تزال قائمة، هذا يتطلب منا إقناع بعض شركائنا في مجموعة 20، سنفعل ذلك، لكن إذا كانت هناك محاولات لضرب السفن سنرد بالقوة العسكرية. هذا قد يؤدي إلى تصعيد، لكن هذا أمر على إيران أن تحسب حسابه، لأننا سنفعل ما نستطيع لفتح المضيق كلما كان ذلك ممكنا، لأن آثار ذلك على دول الخليج والعراق وبلدان العالم كبير، لن نسمع.

0: حمي ذلك. أيضا فيما تعلق بالقضية النووية، طبعا إذا ما سمحنا لإيران بأن تمتلك ذلك سيؤدي إلى انتشاره في العالم.
1: ثلاث ملاحظات، الأولى
2: سريعة.
1: الأولى، أولا فكرة القنبلة النووية في إيران، المؤسسة الأساسية اللي هي بيت الخبرة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في كل تقاريرها منذ عام 2003 حتى آخر تقرير تجمع بشكل كامل أن إيران بعيدة عن القنبلة النووية، وأن كل ما كان يقال هو عبارة عن أسباب سياسية كانت تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة، هذا أولا. ثانيا،
3: لكن الإيرانيين، عفوا على المقاطعة دكتور، الإيرانيين جلسوا في سويسرا وقالوا للوفد الأمريكي لدينا 450
1: كيلو عالية التخصيب،
3: عالية التخصيب يمكن أن تصنع لنا 11 قنبلة نووية. الإيراني يقول لذلك
1: لا يوجد قرار سياسي، لكن لا يوجد قرار سياسي، القنبلة النووية تحتاج قرار سياسي.
3: يعني
1: القنبلة النووية بدون
2: حتى معلش حتى نعود إلى مسألة الاجتماع المرتقب غدا. معلش نعود إلى نعم مسألة الاجتماع.
1: فيما يتعلق بالاجتماع، يعني مثلا الصين، دكتور طارق قال أنه الصين لديها 6 مليون من إيران. تخيلي عدم إعلان الصين، عدم إعلانها فقط عن أن حاجتها من النفط الإيراني قد لم تتم، تؤثر على السوق. الصين قالت لن نعترف بهذه العقوبات، هذا يزعج الولايات المتحدة. اليوم في أحد التقارير الاقتصادية قررتها من أحد الوكالات المعتمدة تقول أن جوهر العقوبات هو الصين. إذا الصين انكثرت،
4: الرفض لا يعني عدم الامتثال. هذه هي قصة الصين، ترفض سياسيا وشركاتها الكبرى تمتثل. القصة وين؟ القصة وين؟ خطورة نظام العقوبات.
2: تتوقع ذلك في هذه الحالة
4: طبعاً
2: دكتور؟
4: طبعا خطورة نظام العقوبات الأمريكي أنه لا يحتاج إلى شركاء، هو غير نظام العقوبات تبع الأمم المتحدة، لأنه يعتمد على نظام الدولار الذي تتحكم في أمريكا.
5: أيضا الشركات نوعين، على الشركات نوعين. بعد إذنك دكتور، بس بإشارة سريعة فقط، يعني مع الدكتور
2: بدقيقة تفضل،
5: أقل 10 ثواني
2: تفضل.
5: تقرير لجنة الطاقة الدولية يقول بأن هناك منشآت سرية إيرانية للتخصيب، وهذا ما شكك الوكالة بأنه ربما يكون لها أهداف أخرى.
6: على اجتماع العشرين في هناك شبه إجماع.
5: لا، في تقارير رسمية أصدرتها وكالة الطاقة سبعتها لك الآن تقول بالمنشآت. لا، تقارير من الوكالة الدولية للطاقة أفادت بأن، ولذلك شددت الوكالة في مبادئ.
2: معلش،
7: هل بإمكانك أن تسمي موقعا سريا
5: الذي أفاد بأن منشآت سرية للتخصيب؟
7: ما اسم ذلك الموقع؟ ما اسم
5: تقرير وكالة الطاقة الدولية؟ لماذا فرض
7: سميها؟ ما الاسم الذي أعلنوه؟
5: حتى لا نضيع فرصة الدكتور إبراهيم. الوكالة الدولية ذكرت بأن هناك منشآت سرية للتخصيب في إيران.
6: بالنسبة لاجتماع العشرين والتزام الدول، هناك شبه إجماع بأنه 4 دول هي التي ستحدد نجاح العقوبات من فشلها: الصين والكل بعرفها، الإمارات والعراق وتركيا. وهذه البقية، بقية الموقف حتى الأوروبية بما فيها هو المقاطعة أو الالتزام.
2: كيف تتوقع أن يكون موقف هذه الدول الأربع؟
6: اليوم أتفق مع الدكتور طارق، الصين لا يمكن أن توافق سياسيا على العقوبات، مستحيل، لأنه هذا بنسف قواعد النظام الدولي كلها. ولكن راح يكون في التزام جزئي من ناحية الشركات اللي هي اتقاطع، وتبقى جزئيا مسألة هاي سياسات الصين بهذا الموضوع. فبالنهاية ما رح تحسن
2: البقية معها. عراق تركيا والإمارات،
6: البقية اليوم في تقرير الول ستريت جورنال بيحكي عن الإمارات تحديدا، بيقول أنه قد تكون دبي هي التي تحدد نجاح أو فشل العقوبات، وتقول أنه بعثت مراسلها على دبي، وتقول بأنه ما زال أنه
2: والعقوبات التي وضعت على فرع بنك مصر في دبي، أي رسالة ترسلها إلى الإمارات؟
6: صحيح، رغم أنه في قرار سياسي بالإمارات، إلا أنه الول ستريت جورنال بتقول التشابك المالي وهذا الصعب لم ينفصل، وبتعطي مثال أنه بنك ملي الإيراني ما زال يعمل في دبي، اللي هو هذا طبعا نتيجة للتشابكات المالية الموجودة التي من الصعب اللي هي الفصل فيما بينها. العراق وتركيا أيضا على الموقف السياسي، يعني هنا راح تكون بمواقف صعبة. ولكن هنا بدي أشير لنقطة بنظام العقوبات نفسه، في هناك يسمح بأنك تقدم لاستثناءات
1: بالضبط،
6: ولا أنك تقدم أنك تطبق لبعد أشهر.
1: صحيح.
6: وإلى ذلك هذا نظام العقوبات الأمريكي يسمح بذلك.
2: صحيح.
6: تركيا والعراق ستعمل من هاي الثغرة بالضبط، بأنها تقدم لطلبات.
3: ماذا يعني ذلك؟ يعني أن رقبة الاقتصاد الإيراني بيد أمريكا الآن، العصا بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ودول المنطقة غير راضية عن السياسة الإيرانية.

0: يعني مثلا دبي،
1: لكن اذا هذه الدول لم تستجب
0: هل تبقى من الاربع دول مفلس حاليا؟ اذا الولايات المتحده الامريكيه لم يدفع الرواتب لكثير من شرائح الشعب العراقي، وهذا شيء تعترف به الحكومه العراقيه، الدولار الذي يدخل للعراق يدخل من الولايات المتحده الامريكيه، غير قادر على ان يقف بوجه الولايات المتحده الامريكيه. تركيا نعرف وضعها، فهذه الدول ضعيفه، الوحيده القويه هي الصين. الصين لا نعرف، بعض الشركات الخاصة ربما لا تمشي، لكن أريد أن أقول أن الاقتصاد الإيراني الآن تحت ضغط كبير جدا. صحيح. أعتقد أن النظام السياسي الإيراني سوف يذهب باتجاهات لحلحلة الوضع الحالي. الخيار العسكري ليس في صالحه، يعني هذا خيار انتحاري كما ذكر الدكتور إبراهيم. يضرب من؟ يعني إيران ليست بموقف تضرب أحد. أيضا هذه الدول العربية، يعني دبي مثلا والإمارات، الإمارات لن تذهب يعني غش الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة إيران. من دمر إلى حد كبير الاقتصاد الإماراتي هي إيران في هذه الحرب، وأثرت بشكل كبير على اقتصاد الإماراتي.
1: أشكركم جميعا، انتهى وقت هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا، وشكرا لضيوفنا، شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة هذه التغطية. إلى اللقاء.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. نبدأ هذه التغطية من آخر تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، حيث قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية قصفت اليوم راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك، كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي أكد للجزيرة كذلك إكمال عملية إزالة الألغام من مسارات الشحن الدولي في مضيق هرمز. من جهتها قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن العدو وفق تعبيرها شن قبل ساعة هجوما بمسيرة على جزيرة لارك جنوب إيران. معنا في رصد هذه التطورات من واشنطن مراسلنا محمد المدهون، ومن طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. أهلا بكما. نبدأ بمحمد المدهون، تفاصيل إضافية حول هذه الرواية الأمريكية.
3: نعم محمد، تطور عمليات مباشر في موقع شديد الحساسية الاستراتيجية في جزيرة لارك. مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن القوات الأمريكية استهدفت راجمتي صواريخ إيرانيتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك، وإن هاتين الراجمتين للصواريخ كانتا بالفعل تستعدان لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية تجاه مضيق هرمز. المسؤول أوضح أن هذا الاستهداف تم قبل نحو ساعتين إلى 3 ساعات، وأنه تم بالطائرات، وأكد أن القوات الأمريكية ما زالت مستمرة في مراقبة الوضع وأنها قادرة على حماية ممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز، وأنها لن تسمح بزرع مثل هذه الألغام، وأنها بالفعل أتمت إزالة الألغام البحرية في ممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز من خلال عملية طويلة استمرت خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. إذن هذا الكشف وهذه التصريحات من هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة تأتي متسقة مع ما كانت القيادة المركزية الأمريكية قالته، ومع التصريحات الصادرة من البيت الأبيض ومن البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة لا تستبعد الخيار العسكري، تبقيه على الطاولة، وإن قدمت الآن قضية العقوبات الاقتصادية، هذه العقوبات التي تصفها بالأقسى والأشد، ولكنها تظل متأهبة للضرب بقوة في مضيق هرمز وضد القدرات العسكرية الإيرانية إن كانت هناك إشارات بأن إيران تستعد لاستهداف ممرات الملاحة والسفن التجارية الدولية التي تحمل بالتحديد إمدادات النفط والطاقة العالمية. ويأتي هذا تأكيدا لهذا الكلام، كنا سمعنا من القيادة المركزية الأمريكية أن 1500 سفينة مرت عبر المضيق تحمل 750 مليون برميل من النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ مطلع أيار مايو الماضي، بعد أن عمل نحو 50,000 جندي أمريكي طوال هذه الفترة على إزالة الألغام البحرية ضمن عملية عالية المخاطر ومعقدة تمكنوا من خلالها من إزالة هذه الألغام. ويؤكدون بأن المضيق خال من الألغام البحرية الإيرانية، وبأنه مفتوح وآمن، وبأن السيطرة فيه للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا

0: تدخل يثبت الاستعداد والجاهزية الأمريكية للتعامل مع أي طارئ عسكري تفرضه القوات الإيرانية في المضيق، حتى لو كان ذلك في جزيرة لارك. طبعا هذا كله يأتي وفي الخلفية تلك المحادثات التي يستعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت لإجرائها مع نظرائه من مجموعة العشرين، من دول مجموعة العشرين، الاقتصادات الكبرى التي يشارك وزراء ماليتها ومحافظو البنوك المركزية فيها في اجتماع في ولاية نورث كارولينا، يطلعهم على الخرائط التي تقدمها الولايات المتحدة لهذه الدول، خرائط الشبكات السرية، البنوك التي تعمل في الظل، أساطيل الظل، هذه المسميات الأمريكية للشبكات التي تتهمها بتمكين إيران من التحايل والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها أصلا منذ سنوات وعلى العقوبات الجديدة، وتطلب منهم أن يقطعوا علاقاتهم التجارية والاقتصادية مع إيران، وإلا فإنهم سيشاركون إيران عزلتها عن النظام الدولي المالي القائم على الدولار الأمريكي. الرسالة الأمريكية واضحة، لا يمكن أن تتعامل هذه الدول مع إيران والولايات المتحدة في الوقت نفسه، وعليها أن تختار بين أي منهما.
1: شكرا لك محمد المدهون. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث يقول الحرس الثوري الإيراني إن عدوان العدو على جزيرة لارك سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي. الحرس الثوري الإيراني يعلن أيضا مقتل وإصابة عدد من مقاتليه ومن المواطنين في هذا الهجوم الأمريكي الصهيوني كما قال على جزيرة لارك. ربما رانيا قاسمي لديها التفاصيل أكثر. رانيا.
2: نعم محمد، يعني قبل لحظات قليلة تبنى أو أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض جزيرة لارك في جنوب إيران للاستهداف من قبل الولايات المتحدة. تم التأكيد على وقوع يعني عدد من القتلى والجرحى جراء هذا الهجوم، وتم التأكيد من قبل الحرس الثوري أن هذا الهجوم سيتم الرد عليه وسيتم معاقبة المعتدي كما جاء في بيان الحرس الثوري. وكانت قد سبق هذا الإعلان الرسمي يعني تصريحات إعلامية وأفادت بأن الولايات المتحدة قامت باستهداف جزيرة لارك بطائرة مسيرة، وأن هذا الهجوم أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين من المواطنين وأيضا من المقاتلين الإيرانيين. يعني يأتي هذا الهجوم في ظل التصعيد الأمريكي والتأكيد الإيراني على عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، ما يعني يطرح السؤال عن طبيعة الرد الإيراني على هذا الهجوم، خاصة وأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان قد حذر من أن التصعيد الأمريكي سيقابل باستهداف المصالح العسكرية والاقتصادية الأمريكية، كما أن مختلف المستويات العسكرية الإيرانية كانت قد حذرت الولايات المتحدة من أن أي خطأ في الحسابات كما وصفت سيتم الرد عليه بقوة وبحسم، وأن يعني يتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم الرد على الهجوم الأمريكي كما جاء في بيان الحرس الثوري. وهو أيضا يعني ما يعني يضع تساؤل بشأن مصير المسار الدبلوماسي، خاصة وأن كانت هناك جهود للوسطاء من أجل استئناف المسار الدبلوماسي، وأيضا تأكيد من قبل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على تمسك بلاده بالحوار والتأكيد على أن الحرب ليس الحل، وأن هناك يعني كانت دعوات من مختلف المستويات الإيرانية للولايات المتحدة للعودة إلى مذكرة التفاهم. وفي ظل هذا التصعيد الجديد يتوقع أن يعني تتمسك إيران أكثر بالموقف الذي ظلت تعلن عنه منذ اندلاع الحرب، وهو أن مضيق هرمز لن يفتح أمام حركة السفن إلا عندما تتوقف الولايات المتحدة عن يعني زعزعت أمن المضيق وحركة الملاحة البحرية، وربما نشهد تشدد أيضا في المواقف فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، وقد تطرح إيران شروطا أخرى غير تلك التي طرحتها من أجل خفض التصعيد مع الولايات المتحدة، خاصة وأن هذا الهجوم قد أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، هذا بالإضافة إلى أن ربما يكون هناك أيضا خسائر مادية ربما سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة. ولكن ما هو مؤكد حتى الآن محمد أن إيران سترد على هذا الهجوم الذي استهدف جزيرة لاراك الواقعة في مضيق هرمز والتابعة لمحافظة هرمزجان، والتي تعد أحد يعني الجزر المهمة خاصة في إطار مسار الحركة الملاحة البحرية، وأن هذا الاستهداف بالتأكيد ستكون له تداعيات ليس فقط على الصعيد العسكري وإنما أيضا على الصعيد السياسي والدبلوماسي. ونحن بانتظار ما الذي ستسفر عنه التطورات خلال الساعات القادمة، سواء على المستوى العسكري وكيفية الرد الإيراني أو حتى على المستوى الدبلوماسي. قد نشهد خلال الساعات القادمة تحركات دبلوماسية من أجل احتواء التصعيد، ولكن حتى الآن هناك فقط تم تأكيد وقوع هذا الهجوم الذي تقول مصادر إعلامية أنه وقع بطائرة مسيرة أمريكية، ولكن بانتظار المزيد من التفاصيل من الجهات الرسمية الإيرانية. محمد،
1: شكرا لك. إيراني، حتى نفهم الصورة بشكل أدق، يسحبنا صهيب العسى على الخريطة التفاعلية. إليك صهيب.
3: بالفعل نحن إزاء هذا التطور النوعي خلال الساعات القليلة الماضية، وإن كان هذا التطور أيضا شبيها بسلسلة من الأحداث التي وقعت في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الفترة الماضية، بمعنى أنه كلما استهدفت إحدى السفن التجارية أو السفن المتحركة في مضيق هرمز كانت تسارع الولايات المتحدة الأمريكية لاتهام إيران والدفع باتجاه رد كما تقول. نحن في انتظار طبعا تصريح رسمي أمريكي بالإضافة للتصريح الخاص بالجزيرة حول هذا الموضوع، ولكن لنفهم السياقات الجغرافية الآن، نحن نتحدث عن منطقة مضيق هرمز بدرجة دقيقة، بمعنى أننا نتحدث عن النقطة بالغة الحساسية التي تتجه إليها كل الأعين منذ 28 من فبراير الماضي، عندما قررت إيران مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها أن تغلق المضيق بشكل كامل. بصورة أقرب للمضيق، هناك مجموعة من الجزر المهمة في المضيق ومجموعة من السواحل المهمة لنفهم الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة. الجزيرة المستهدفة هي جزيرة لارك على هذه النقطة، وهي أقرب نقطة إيرانية داخل مضيق هرمز، ويعتقد بأنها نقطة ارتكاز مهمة للإيرانيين للحرس الثوري الإيراني، تحديدا لبحرية الحرس الثوري الإيراني في التعامل مع ملف مضيق هرمز بشكل عام، سواء لناحية الإغلاق، لناحية استهداف السفن، حتى لناحية السماح للسفن بالتحرك، لأن السفن التي تتحرك داخل مضيق هرمز هي تتحرك وفق المسار الإيراني بدرجة أساسية، والمسار الإيراني إما يمر عبر نقاط ومساحة محدودة إلى الجنوب من جزيرة لارك أو إلى الشمال من لارك، بمعنى بين لارك وقشم. وبالتالي عندما نتحدث عن هرمز إيرانيا فنحن نتحدث عن حكمة، نتحدث عن لارك، نتحدث عن جزيرة هرمز، نتحدث أيضا عن جزيرة قشم، هذه الجزر الثلاث بالإضافة لمنطقة بندر عباس. هذه النقاط الأربعة الأساسية فيما يتعلق بالقبضة الإيرانية على مضيق هرمز. الآن عندما يجري الحديث عن استهداف منظومة، أو كما قال المسؤول الأمريكي للجزيرة، منظومة للصواريخ التي تحمل ألغاما، وهي إحدى منظومات زراعة الألغام الإيرانية المستخدمة إيرانيا، بمعنى أن يتم إطلاق صواريخ إيرانية من هذه الجزيرة أو من مناطق قريبة باتجاه مضيق هرمز. هذه الصواريخ بدل أن تحمل رأسا متفجرا حربيا تحمل مجموعة من الألغام التي تتناثر قبل ارتطام الصاروخ بالنقطة المحددة، وهذه الآلية التي تستخدمها إيران بشكل أساسي لتلغيم هذه المنطقة، وهي منطقة مضيق هرمز، حتى تجبر السفن على عدم التحرك داخل أي من المسارات التي تحددها الولايات المتحدة الأمريكية أو حددتها عمان، وتجبر السفن فقط على التحرك في المسارات الإيرانية. هذه صورة للمسارات التي نتحدث عنها. اللون الأخضر هو المسار العماني الذي فتح خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل تخفيف الضغط فيما يتعلق بمضيق هرمز، وفتح أو تنفيس الأزمة في مضيق هرمز من أجل الدخول والخروج. ونلاحظ قرب هذا المسار من السواحل العمانية. عادة السفن التي كانت تتحرك في هذا المسار كانت تتعرض لضربات. إيران لم تكن تعلن مسؤوليتها، ولكن دائما ما كانت تقول بأن على أي سفينة تحرك داخل مضيق هرمز عليها الامتثال لأوامر الحرس الثوري وأن تتحرك داخل المسارات التي تحددها إيران، وهي المسارات الزرقاء التي نشاهدها في الخريطة وذكرتها، بمعنى أنها تتحرك إما بين لارك وقشم أو جنوب لارك بين لارك ومضيق هرمز. المسار الأحمر هو المسار الدولي المعروف الذي كان يعمل قبل هذه الحرب، وهو المسار الأسلم والأوسع لحركة السفن. بعد الحرب أغلقت إيران المضيق، ثم قالت أن على أي سفينة يجب تريد التحرك في مضيق هرمز أن تلتزم بالمسار الإيراني، هو المسار الخط الأزرق. هذه الجزيرة هي التي استهدفت هذه الليلة بهذه الضربات، على ما يبدو أو ربما يمكن وضع هذه الضربة في سياق الضربة التي تلقتها إحدى السفن يوم أمس وتم الإبلاغ عنها هذا اليوم، وهي سفينة تعرضت لهجوم عند الشواطئ عند السواحل العمانية بالقرب من جزيرة مسندم، وهو المسار العماني، بمعنى أن السفن التي تتحرك في هذا المسار كما ذكرت تتعرض عادة لهجمات. إيران لا تعلن مسؤوليتها، ولكن هذه الليلة تم الإبلاغ أنه يوم أمس تعرضت يوم السبت تعرضت سفينة في هذا المسار لهجوم. هذه هي المعادلة الموجودة الآن في مضيق هرمز، تتعرض إحدى السفن التجارية لهجوم داخل المسار العماني أو داخل المسارات غير المسار الإيراني، ترد الولايات المتحدة الأمريكية بضرب إما نقاط إطلاق هذه الصواريخ التي استهدفت هذه السفن أو نقاط لقيادة والسيطرة الإيرانية لبحرية الحرس الثوري تحديدا في لارك، في قشم، في جزيرة هرمز، في بندر عباس. هذه المعادلة التي كانت سائدة. أما الآن نحن نتحدث عن استهداف لمجموعة من الحرس الثوري كانت تريد إطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية لتعقيد المشهد أكثر في مضيق هرمز ولتشديد القبضة الأمنية الإيرانية على المضيق ولإخافة السفن. كما قال الحرس الثوري الإيراني أكثر من مرة بأنه يجب على السفن أن تتحرك وفق المسارات التي تضعها إيران، بمعنى إخافة السفن من التحرك داخل مساحة مياه مضيق هرمز دون الاستئذان من الحرس الثوري الإيراني. البيانات التي رصدناها خلال الفترة الماضية، طبعا منذ بداية الحرب انخفضت بشكل كبير نسبة السفن التي تتحرك، انخفضت بنسبة تتجاوز 95% في داخل مضيق هرمز، ولكن في شهر أغسطس بقيت النسبة على ما هي عليه، ولكن لازلنا نتحدث عن بضع عشرات من السفن التي تتحرك إما في المسار الإيراني وإما في المسار العماني وإما في مسارات غير محددة، بمعنى أن هذه السفن تتحرك عندما تطفئ أجهزة التتبع الخاصة بها، ولكن أغلبية السفن تتحرك في المسار العماني لأنه بالنسبة لها هو المسار الأأمن لهذه السفن للتحرك لتجنب الضربات الإيرانية. بكل الأحوال نحن إذا هذا التطور الآن الإيرانيون يهددون بأنهم سيردون على هذا الهجوم، شكل الرد، مساحة الرد، كل هذه التفاصيل العسكرية هي ما سيرسم شكل تدحرج هذه الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك صهيب. معنا الآن من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، أهلا بك. هذا القصف الأمريكي لجزيرة لارك، ما الذي أرادت به واشنطن؟
4: شكرا لكم على هذه الدعوة. الرسالة واضحة للغاية، سوف نفتح مضيق هرمز الذي فتح إلى حد بعيد كما قال الرئيس. وفقا للقادة للبحرية الأمريكية نتحدث عن 750 مليون برميل نفط تدفقت عبر مضيق هرمز في المسار الجنوبي، وتم إزالة كل الألغام، وبالتالي بالنسبة إلى الولايات المتحدة سوف يفتح المسار بشكل كامل. القصف مهم للسبب التالي: القصف صمم للقضاء على قدرة الجيش الإيراني على إطلاق المسيرات من المناطق الساحلية الإيرانية. معظم السفن التي استهدفت بأنشطة إرهابية استهدفت عبر المسيرات أو عبر القوارب السريعة في المناطق الساحلية والمحاذية للساحل. القوارب السريعة تم القضاء عليها إلى حد بعيد، وهناك استهداف لأي إمكانيات للإطلاق. كما تعرفون الولايات المتحدة الأمريكية في صدد مرافقة السفن، وهناك عمل لتخطي الرادارات الإيرانية من خلال المسار العماني الجنوبي من دون أي مخاطرة بالأطلاق. الألغام، وسوف نستمر باستهداف القدرات الإيرانية وليس باستطاعة إيران أن تفعل أي شيء. إذا ما ردت سوف تتعرض إيران لقصف يتخطى المناطق الشاطئية.
1: هو فعلا إيران هددت بالرد، هل هذا سيعيدنا من جديد إلى الحرب بتقديرك؟
4: يمكن أن يعود بنا إلى الحرب، ولكن إيران هي التي تتخذ القرارات. الاقتصاد الإيراني ينهار إلى حد بعيد، تعرفون هناك نقص شديد في الوقود في البلاد، بالإضافة إلى التراجع الكبير في قيمة العملة الإيرانية.

0: لذا قدرة إيران على شن العمليات العسكرية محدودة للغاية. الخيار سهل بالنسبة إلى الإيرانيين. إما تعتبر إيران أن الممر المائي هو ممر دولي، وكل الدول في المنطقة، الدول العربية ودول العالم، تصر على حرية الملاحة البحرية فيما عدا إيران. إذا ما اختارت إيران الحرب، هذه الحرب على مضيق هرمز. أعتقد أن العالم برمته هو في مقلب، وإيران لوحدها في المقلب الآخر. ولكن قدرة إيران على شن الحرب أو العودة إلى الحرب غير قائمة. يمكنها أن تقوم باستهدافات جبانة. الإيرانيون الإرهابيون جبناء، يقومون باستهداف السفن التجارية الحيادية المدنية، وقاموا باستهداف الكويت ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة. هذا ما تفعله إيران. إيران لم تتمكن من كسر الحصار البحري الأمريكي، لم تقم بقصف السفن الحربية الأمريكية. إذا ما عدنا إلى النزاع، هذا يعني أن الإيرانيين سوف يستهدفون الأهداف المدنية، وبالتالي الأهداف الإيرانية المدنية سوف تكون أيضا في مرمى النيران الأمريكية. مضيق هرمز عبارة عن ممر مائي دولي شأنه شأن المضائق الأخرى في العالم.
1: ولكن سيد فرانكو، واشنطن كانت تراهن على الخنق الاقتصادي لطهران. الآن بهذا التحرك العسكري عدنا بمسارين خنق اقتصادي وضرب عسكري في نفس الوقت؟
0: نعم بالضبط. أعتقد أن كلا الخيارين لطالما كانا على الطاولة. الرئيس لطالما قال إن الخيار العسكري لا يزال على الطاولة، ولكن الخنق الاقتصادي الذي تتعرض له إيران بالفعل قاس جدا، لا يأتي بالنتائج في غضون أيام أو بين ليلة وضحاها. نتحدث عن أشهر، ولكن القيادة، كل القيادة، رئيس إيران والمسؤولون ووزير الخارجية، حتى أولئك من غير المتشددين في إيران، قالوا إنه يتعين علينا أن نتفاوض مع الطرف الآخر، لأن الاقتصاد الإيراني ينهار. سوف تصل إيران إلى موقع لا تتمكن فيه من دفع الرواتب للإرهابيين من الحرس الثوري. طبعا الحرس الثوري الإرهابي سوف يحظى بالأموال بالإضافة إلى الطبقة الحاكمة، ولكن الشعب سوف يتأثر سلبا، والشعب الإيراني سوف يعاني من التبعات، ولكن ذلك سوف يتطلب وقتا. ولكن نعم، كلا المسارين سوف نستمر بالعمل عليهما. لدينا الحصار البحري، وسوف نستمر بشن العمليات العسكرية من خلال القصف كما شاهدنا اليوم في وجه التهديدات. من الأهمية بمكان أن تفهم إيران ذلك. سوف نقضي على القدرات الإيرانية لكي تستهدف السفن المدنية قبل أن تشن الهجمات.
1: سيد فرانكو ستبقى معنا. ينضم إلينا الآن في الاستوديو محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك ينضم إلينا العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع العميد الياس حنا. خطورة هذا الذي جرى
2: محمد هي استكمال واستباق. يعني تحدثنا عن 13 يوم حملات عسكرية، غارات جوية على المنظومة البحرية على الشواطئ الإيرانية لفترة 13 يوم. الهدف كان هو إضعاف هذه المنظومة البحرية، وبالتالي محاولة، وهذا ما شاهدناه بعد عملية الانتهاء منها، وكأن الرئيس ترامب يسعى إلى نزع ورقتين أساسيتين من يد إيران. أولا النفط، بالتالي عبر تمرير النفط على مسار تم تنظيفه من الألغام كما قالت القيادة المركزية. اثنين هو نزع الوقت، عندما قال أننا فعلا ليس هناك من وقت محدود، سنتعامل مع المسألة كعامل طويل. اليوم يبدو من هذا الاستباق، إذا صح الاستباق، أن إيران حسب القيادة المركزية تريد إعادة زرع الألغام، حيث صرحت القيادة المركزية أننا نزعت الألغام. وهذا يعني أن هناك مراقبة 24/7 على هذه المنطقة، خاصة جزيرة لارك، لأنها تعتبر على أنها الممر الأساسي لمرور السفن، أو حتى الممر الأساسي للاتفاق العماني الذي سرب عنه على أن المدخل والدخول إلى مضيق هرمز عبر مضيق هرمز سيكون حكما في الأراضي والمياه الإقليمية الإيرانية، وبالتالي الخروج قد يكون اختياري، إما عبر المسار الإيراني أو عبر المسار العماني. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة.

0: الاقتصاد مع العسكر مباشرة، ولكن يعتبر هذا العمل على أنه فعلا عمل تحدي أساسي.
1: هل من تفسير لصواريخ بها ألغام بحرية؟
0: بالطبع هناك بالبر هناك قذائف هاون بسيطة تحمل ألغام وتنشر الألغام، هناك ما يسمى بالقنابل العنقودية تطلق من الطيران قنابل عنقودية، وبالتالي أيضا هناك ألغام تزرع الألغام. طورت إيران، هي من ضمن المنظومة اللامتناظرة إذا صح التعبير، تستعمله إيران واستعدت لها منذ العام 79 ومرحلة يعني حرب الناقلات. هناك صواريخ فجر 5 على سبيل المثال، وهو مبني على تكنولوجيا أو تقنية صينية مطورة تستعملها إيران لإلقاء الألغام، قد تكون الألغام عائمة أو تكون في الأعماق.
1: وهي دقيقة؟
0: هي دقيقة، هي تستشعر يعني إذا سلمنا
1: جدلا يعني دقيقة في اختيار مكان أين تقع هذه الألغام؟
0: ليس بالمطلق أن تكون كثير دقيقة، ولكن نتحدث عن منطقة كبيرة جدا، نتحدث عن المسار السابق القديم، وبالتالي الهدف دائما من هذه الـ يعني إلقاء هذه الألغام هو رفع مستوى المخاطر، وكأنه بدأت إيران تشعر أن هناك شيء ينزع من يدها، هي رفع المخاطر وبالتالي التهديد والاستمرار بالتهديد لفترة طويلة. وهذا أمر مهم جدا محمد، يعني اليوم عندما يحاول رئيس ترامب نزع الوقت والنفط من يد إيران، لماذا لم ترد إيران؟ هناك 3 أسباب ممكنة. السبب الأول أنه فعلا تم تدمير هذه المنظومة. 2، أن إيران في مجال إعادة بناء هذه المنظومة. 3، وهنا الأهم، أو أنها تحضر للسيناريو السيء بشكل إذا نجح الحصار قد تذهب إلى عملية استباقية، وإذا لم ينجح إذا لم ينجح هذا الحصار قد يذهب الأمريكيون إلى عملية عسكرية للاستمرارية.
1: على كل سنستكمل الجانب التحليلي في هذا الموضوع، لكن نعود مرة أخرى لمحمد المدهون ورانيا قاسمي لنرى ما آخر ما لديهم. محمد.
2: نعم محمد، مسؤول أمريكي يتحدث لموقع أكسيوس خلال الدقائق القليلة الماضية بالكلام نفسه عمليا، يؤكد ما كنا قد أشرنا إليه وما قاله مسؤول أمريكي لنا في وقت سابق، بأن القوات الأمريكية استهدفت راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك، وأن هاتين الراجمتين كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية تجاه مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية مستعدة وجاهزة لمنع أي زرع لهذه الألغام مجددا بعد أن أكملت عملية مسح الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في عملية معقدة وعالية المخاطر نفذتها القيادة المركزية الأمريكية بكثير من 50,000 جندي أمريكي منتشرين في المنطقة، عملوا ضمن فرق مختلفة، الغواصين ومشاة البحرية، وبمظلة طبعا أمنية جوية على انتزاع هذه الألغام. وعمليا هذا هو العمل العسكري الأول منذ شهر تقريبا، هو تصعيد مهم وهو رسالة قوية من جانب الولايات المتحدة بأنها لا تبعد الخيار العسكري تماما وأنها تبقيه على الطاولة، وهو لديها في حيازتها وستستخدمه متى كان الأمر مناسبا. هي لديها مجموعة من الأدوات التي تستخدمها، الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وتتحين الفرصة والظروف المناسبة لاستخدام أي منها. وكان طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح بأن لديه سياسة صفر تسامح مع زرع الألغام، الألغام ليس مسموحا بها. هذه قضية مهمة جدا بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية للبحرية الأمريكية، و الإعلان الذي خرج به قائد القيادة المركزية الأدميرال كوبر الجمعة الماضي كان إعلانا قبل باحتفاء كبير من كل أركان الإدارة الأمريكية، شارك ذلك المقطع المصور وزير الخزانة ووزير الحرب، كلاهما قالا إن الولايات المتحدة بالفعل أتمت عملية إزالة الألغام على الأقل من مسارات شحن دولية رئيسية في مضيق هرمز، وأنها لن تتسامح مع أي محاولة إيرانية وستكون جاهزة لوقف إيران عن زرع مزيد من الألغام، لأن هذه القضية الآن مهمة وهي في جوهر الخطاب الأمريكي فيما يتعلق بهذه المواجهة المفتوحة وهذه الحرب مع إيران. مضيق هرمز هو تحت السيطرة الأمريكية، هذا ما يحاول الرئيس الأمريكي تأكيده في كل خطاباته في كل

0: إطلالاته وتصريحاته خلال الأسبوعين الماضيين، حتى أنه ذهب إلى القول بأن مضيق هرمز هو أرض أمريكية، وقال بعد ذلك أن المضيق هو إقليم أمريكي. يريد أن يقول أن السيطرة في هذا المضيق الذي تحول ربما في فترة من فترات هذه الحرب إلى ورقة ضغط إيرانية ليس على الولايات المتحدة فحسب بل على الاقتصاد الدولي كله، يريد أن يقول أن الولايات المتحدة تستعيد زمام المبادرة في هذا المضيق، تسيطر عليه أكثر فأكثر، تسيطر عليه تماما الآن يقول، وأنها لن تسمح بزرع الألغام أو بعرقلة حركة إمدادات النفط والطاقة العالمية وحركة السفن التجارية الدولية. رسالة قوية من الولايات المتحدة رغم كل ما قيل ويقال. طبعا هذه الإعلانات الرسمية توازيها إعلانات وتقارير غير رسمية عن تحذيرات لوزير الحرب بيت هيكسيث. كنا قرأنا تقريرا من واشنطن بوست قبل نحو ثلاث ساعات فقط نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية بأن تقييما سريا قدم لوزير الحرب في البنتاغون في 14 من الشهر الجاري أفاد بأن إطالة أمد الحرب مع إيران ليس أمرا مستداما، ويؤثر في جاهزية واستعداد الولايات المتحدة في مناطق أخرى من العالم، ويقلل من ردعها للصين. ولكن رغم كل ذلك فإن طبعا هذا التقرير يظل تقريرا منقولا عن مصادر، وليس هناك كلام رسمي من وزارة الحرب التي تقول إنها لا تنشر مداولاتها السرية وعمليات انتشارها بشكل علني للإعلام فيما يتعلق بهذه المداولات بين كبار القادة العسكريين ووزير الحرب. ولكن وزارة الحرب تريد القول إنها جاهزة وقادرة وإنها صاحبة اليد العليا في مضيق هرمز وفي المنطقة، وستكون قادرة على ضرب إيران خاصة بعد أن قضت على قدراتها العسكرية التقليدية الرئيسية بشكل كبير خلال أشهر الحرب الماضية. ستستمر في القيام بذلك إن تطلب الأمر، ولكن وتيرة العمليات العسكرية ستكون منخفضة، ليست بكثافة الأسبوعين اللذين شهدناهما في شهر تموز يوليو الماضي، ستكون حسب الحاجة وحسب التصرف الإيراني والسلوك الإيراني. وكل ما يصدر من إيران يؤخذ هنا بجدية. طبعا عندما قالت إيران بعد انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم إنها ستغير استراتيجيتها من استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية هجومية، أخذ ذلك في عين الاعتبار هنا، والانتشار الأمريكي ظل قائما في المنطقة على حاله، بل بدلت حاملة طائرات بأخرى، والولايات المتحدة تقول إنها جاهزة للتدخل وصد أي عمل عسكري أو حتى استعداد أو نية لعمل عسكري من جهة إيران.
1: على كل محمد ستعود إلينا عند أي جديد. نذهب إلى رانيا في طهران وما يقال هناك الآن.
2: نعم محمد، يعني تؤكد طهران مرة أخرى أنه سيتم الرد على الهجوم الأمريكي على جزيرة لاراك في مضيق هرمز، وذلك بما يضمن معاقبة المعتدين، كما قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي كرر هذا التهديد الذي جاء في بيان الحرس الثوري، والذي أكد فيه الحرس على تعرض جزيرة لاراك للهجوم ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين من المقاتلين الإيرانيين وأيضا من المواطنين. هذا الهجوم يقول الحرس الثوري أنه يأتي نتيجة محاولة الولايات المتحدة تبرير عجزها، وأيضا بعد فقدانها لمكانتها بين الدول، ولذلك قامت بهذا الهجوم الذي وصفته بالعدواني. ويأتي أيضا هذا الهجوم بعد تأكيد مصادر إعلامية على أن الهجوم تم تنفيذه بمسيرة أمريكية، وأن عدد القتلى والجرحى هما قاتلين وجريحين. هذا بالإضافة إلى تأكيد يعني أن هذا الهجوم يأتي بعد إصرار من القوات المسلحة الإيرانية وأيضا المستويات الأمنية والسياسية على أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد أن تعود الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران أساس للتعامل مع الولايات المتحدة، وهو شرطها لإعادة فتح مضيق هرمز والعودة للمسار الدبلوماسي. ويأتي هذا التطور الخطير بعد أيضا جهود دبلوماسية للوسطاء، حيث يعني قد عمل الوسيط القطري والباكستاني على محاولات لخفض التصعيد.

0: التجديد في المنطقة. وفي المقابل قالت إيران أنها مستعدة للحوار وأنها تفضل الحوار على الحرب، ولكن هذا لا يعني أنها ستخضع للإملاءات والضغوط، وما يعني أن ربما سيكون لهذا التطور الجديد انعكاساته على المسار الدبلوماسي. قد تزيد طهران من تشددها في مواقفها، وهذا ما ننتظر معرفته خلال الأيام المقبلة. ولكن ما هو مؤكد من قبل الخارجية الإيرانية، وتحدث هنا تحديدا عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، أنه ربط فتح مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي بعودة الولايات المتحدة كما قلت لمذاكرة التفاهم، وقال أن إيران ليست في عجلة من أمرها في هذا الأمر. أكد أيضا على أن إيران تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل. هناك مصادر أمنية نفت التصريحات الأمريكية المتعلقة بحجم صادرات النفط من المضيق، تم التأكيد على أن هذه التصريحات غير حقيقية. كما أيضا تم التأكيد على أنه لا يمكن التأكيد الأخبار الأمريكية المتعلقة بإزالة الألغام. تمت الإشارة إلى أنه لم تقدم الولايات المتحدة أي دليل فيما يتعلق بهذا الشأن. تؤكد إيران أنها تسيطر وتراقب مضيق هرمز بدقة، وأن أي سفن تريد أن تخرج أو تدخل إلى مضيق هرمز يجب أن يكون عبر المسار المعتمد من قبل إيران، وذلك بعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري، وأيضا بعد دفع الرسوم. تعتبر إيران أن ما يجري هو يعني تصعيد جديد من أجل الضغط على المفاوض الإيراني لتقديم تنازلات ربما في المفاوضات، أو من أجل إجبار إيران على فتح مضيق هرمز. ونحن بانتظار المعرفة ما تأثير هذه التطورات الأخيرة على سواء المسار السياسي أو العسكري، خاصة وأن المستويات العسكرية الإيرانية قد حذرت وهددت بأنها سترد بشكل قوي وقاسي على أي خطأ في الحسابات من قبل الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن إيران قامت بتعزيز قدراتها العسكرية خلال الفترة الماضية وأنها مجهزة للخوض أي معارك مع الولايات المتحدة.
1: شكرا لك إيرانيا، طبعا سنعود إليك عند أي جديد. دكتور صدقيان، الحرس الثوري هدد بالرد، ماذا تتوقع؟
2: هذه العملية جاءت في سياق وقف اطلاق النار الهش الموجود حاليا بين طهران وواشنطن، إضافة إلى الهدوء الحذر الموجود في مسرح العمليات. وبالتالي الحرس الثوري الإيراني قال بأنه سوف يرد خلال الساعات القادمة، يعني منذ الآن إلى صباح اليوم غدا. لكن هناك معلومات ذكرت بأن فعلا انطلقت صواريخ من إيران من الأراضي الإيرانية حاليا، لكن لم تذكر الصواريخ من أين انطلقت وماذا تستهدف، إلى أين يعني انطلقت.
1: يعني من ذكر هذا؟
2: هذا بعض المعلومات الإعلامية في طهران ذكروا ذلك.
1: ليست صواريخ الألغام، صواريخ أخرى،
2: صواريخ الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. لكني أعتقد أن هذا هو يعني تطور خطير في مثل هذا الوضع حاليا. الحرس الثوري اتهم الرئيس ترامب بأنه فشل في تحقيق في فتح مضيق هرمز، وهو الآن يريد أن يغطي هذا الفشل الذي عانى منه في فتح مضيق هرمز. وبالتالي الإيرانيون كانوا منذ البداية يقولون بأن المضيق مغلق، وما يقوله الرئيس ترامب هي رسائل موجهة للداخل الأمريكي، ولا يعتقدون بأن هناك مصداقية في أن عدد السفن التي تحدثت عنها المصادر الأمريكية هو صحيح، وإنما يقولون عكس ذلك. ربما بعض السفن التي كانت تعبر المضيق تعبره بقضايا معينة مثل إطفاء المحركات، التأثير على الرادارات ومشاكل ذلك، لكنهم يقولون الرواية الإيرانية تقول عكس ما يقوله الجانب الأمريكي. وبالتالي أنا أعتقد بأن مثل هذا التطور تطور خطير في مثل هذا الظرف، يجب علينا أن ننتظر الجانب الإيراني كيف سيرد. هذه مهمة جدا، هل يريد أن يضغط أكثر على الرئيس الأمريكي وهو عشية الانتخابات النصفية والحملة الإعلامية التي يقودها من أجل الانخراط في الانتخابات النصفية، أم أن الأمور سوف تكون محدودة أو الهجوم سوف يكون محدود؟ لحد الآن البيان، بيان الحرس الثوري كان قويا بأن الرد سوف يأتي سريعا.
1: البيان أيضا استعمل كلمة

0: العدو الأمريكي الصهيوني، يعني هل هذا يمكن أن يتضمن إشارة لمشاركة إسرائيلية أو هذا بالمعنى العام فقط؟
1: الإعلام الإيراني وحتى إعلام الحرس الثوري هو يعتقد بأن هذه الحرب حرب مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل،
0: بغض النظر من يقصف،
1: من يقصف، ويعتقد بها بأن هذا هو العدوان الأمريكي الإسرائيلي. ويعتقدون أيضا بأن قيادة العمليات الوسطى الأمريكية يقودها الأمريكان، لكن هم الذين أيضا يقودون الحملات الجوية الإسرائيلية، وبالتالي هم يعطون الحجم الأكبر لمثل هذه الهجمات.
0: طبعا دكتور محجوب الزويري، هذا مربك للوسطاء الآن هذا التطور.
2: لا شك محمد، نحن أمام مشهد يسعى فيه الطرفان بشكل كبير لتفخيخ المسار السياسي. المسار السياسي الذي بدأ بالمذكرة بين الطرفين كان من المفترض أن يسود ذلك نوعا من الهدوء، وأن تقوم الأطراف بالعمل على ما يسمى تأسيس مسارات للثقة بينهما، لكننا شهدنا منذ الدقيقة الأولى عملية التفخيخ. لاحظنا فتح المسار الجنوبي محاولة أمريكية، ثم إيران وفهمها للبند الخامس في مذكرة التفاهم، ثم موضوع تأجيل دفع الأموال المسترجعة الإيرانية. بمعنى آخر، هذا كله عقد من دور الوسطاء، وبالتالي جعل دورهم في إنتاج أفكار تحل المشاكل بين الطرفين تكاد تكون يعني معضلة كبيرة. لأنه ببساطة هذه ليست نهاية حرب محمد، هذه نهاية صراع، وبين هذا وذاك شيء كبير. هذا صراع عمره أكثر من 90 سنة، وبالتالي تؤسس فيه ليس فقط للتاريخ ولا الأيديولوجيا، الفكرة السابقة بين الطرفين. وبالتالي أنت كوسيط كيف يمكنك أن تفكك كل هذا في أيام معدودة وهناك حرب إعلامية
0: متبادلة؟ 90 سنة عادة
2: منذ, منذ, منذ, منذ تأميم النفط عام 53 الذي قام
0: يجب أن نبدأ من هناك.
2: نبدأ من هناك. الصورة من هناك تبدأ، وبالتالي هناك تصور نحو الأمريكي سلبي للغاية داخل إيران، وبالمناسبة ليس فقط من رجال الدين بل حتى من القوميين الذين هم أكثر إيرانية. وبالتالي نحن نتحدث عن إنهاء الصراع وليس إنهاء الحرب، وبالتالي أنت كوسيط تريد أن تخفف من حالة الصراع. مثلا مسألة المضيق فتح 60 يوما، كانت هذه فرصة أن تؤسس لقناة ثقة، لكن كلا الطرفين نسفها منذ الدقيقة الأولى وحاول أن يخربها. الآن الوسطاء يعودوا لهذا المربع ويقولوا لماذا لا نفتح المضيق 60 يوما ويرفع الحصار البحري؟ لكن ما الذي فعله الأمريكي؟ جاء فرض سياسة المنبوذ الاقتصادي. والآن محمد، عودة الولايات المتحدة للمذكرة تعني عمليا نسف العقوبات الجديدة، وكأن الولايات المتحدة تقول لا عقوبات جديدة، وباعتقاد الرئيس الأمريكي لن يفعلها.
0: عندما أطلقت إيران هذه الصواريخ وبها ألغام وترد أمريكا، وكأن الطرفين يريدان تحريك الموضوع من جديد عبر التحريك العسكري.
2: هناك نقطة ذكرها العميد إلياس، وهي أنه حرب 13 يوما عملت حسم لكثير من أجهزة الرصد والرادارات. إيران منذ بضع أسابيع حاولت أن تستعيد قوتها في هذه المناطق. باعتقاد القصف الذي جرى اليوم هو جزء من إعادة تمشيط هذه المنطقة، والأمريكيون يريدون فتح المضيق بالإجبار من خلال إنهاء أي رادارات إيرانية قريبة من المضيق أو مطلع المضيق.
0: نعم. لو نعود إلى ضيفنا في واشنطن أدولفو فرانكو، قبل قليل مراسلنا في واشنطن أشار لي التقرير الذي نشرته الواشنطن بوست، وهو تقرير مهم جدا أذكر به فقط، بأن كبار قادة الجيش حذروا وزير الحرب بأن إطالة أمد الحرب على إيران باتت مسألة غير قابلة للاستدامة، وفقا لتقرير سري، وثيقة سرية تصدر مرتين في الشهر. إذا ما تأكد مثل هذا، مدى تأثيره على الأداء العسكري في المرحلة المقبلة للولايات المتحدة؟
3: في البداية قبل أن أجيب عن هذا السؤال بشكل مباشر، أود أن أعلق على ما استمعت إليه من الضيوف الكرام. مع كل احترامي، ما من ثقة ولن نشهد هذه

الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والديكتاتورية الإيرانية أبدا. هذا نظام يصرخ الموت لأمريكا منذ 47 عاما، وبالتالي يجب أن نقول ما من ثقة، ولكن الردع هو العامل الحاسم، أي أن تردع إيران من شن أي هجمات. هذه هي السياسة الأمريكية.

0: ينفذ.
1: كان هناك انخراط في العمل لبعض الأسابيع، ولكن ما من وقف لإطلاق النار. بالعودة إلى سؤالك، لا يمكننا أن نستند إلى هذه الأنباء. نحن في ديمقراطية وهناك معلومات من هنا وهناك، هناك اختلافات في وجهات النظر طبعا على مستوى الجيش، والرئيس يتخذ القرارات. المشكلة بالنسبة إلى هذا السيناريو هو أن الاجتياح واسع النطاق يمكن أن يحل النزاع مرة لكل المرات، ولكن ذلك على الأرجح لن يحصل. ما من إرادة سياسية في الولايات المتحدة لفعل ذلك إلا في حال تصرفت إيران بطريقة دراماتيكية. لذا الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بانخراطها العسكري كما رأينا اليوم، بالإضافة إلى الحصار البحري والسياسة الاقتصادية، ويمكن أن تستمر هذه الأوجه لسنوات لفترة طويلة. تظن إيران، وأنا أسمع دائما هذه التصريحات، تظن إيران أن باستطاعتها أن تفهم النظام الأمريكي. أنا محلل منذ 50 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية في المجال السياسي، وعملت مع عدد كبير من الرؤساء يظنون أن الضغط سوف يكون جما على الرئيس ترامب. هو رئيس لسنتين ونصف، هذه عهدته، ومن الواضح والجلي بغض النظر عما يحصل في انتخابات التجديد النصفي أن هذه هي سياسة الإدارة الأمريكية المستمرة، وبالتالي إيران سوف تخضع لعقوبات لا سابقة لها، لا مثيل لها. النظام الإيراني، أتحدث عن النظام الإيراني، سوف تجفف مصادر تمويل النظام الإيراني. نتحدث أيضا عن هجوم مثلا ممكن على جزيرة خارق. نتحدث عن 90% من النفط الإيراني المصدر. إذا ما قامت إيران بتلغيم المسارات بشكل مستمر، هذا انتحار. لا يمكن أن تصدر النفط عبر البر، هي بحاجة إلى الموانئ. ولذلك السياسة الأمريكية في غاية الوضوح، لا ثقة ولا اتفاق، بل نتحدث عن ردع لإيران. إذا ما قامت إيران ببناء القدرات للدفاع الجوي سوف نقضي عليها، وإذا ما استمرت إيران بالتجهيز لشن الهجمات مستهدفة السفن التجارية من خلال المسيرات والصواريخ، سوف نفعل ذلك بشكل استباقي، سوف نقصفها بشكل استباقي. هكذا يفهم الإرهابيون بالقوة. الرئيس ريغان قال إن السلام يحصل من خلال القوة، وليس من خلال المفاوضات، وليس من خلال المباحثات. هذا نظام راديكالي جهادي لديه فلسفة بالهيمنة على الإقليم وتدمير الغرب في نهاية المطاف. هذا بكلماته هو وليس كلماتي أنا، وبالتالي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هي بالاحتواء.
2: سيد فرانكو، أشرت إلى ما اعتبرته سياسة عدائية إيرانية تجاه الولايات المتحدة، ولكن أيضا الولايات المتحدة لم تكن لطيفة ولا ناعمة مع إيران. إذا هو عداء متبادل، واللغة التي تتحدث بها أنت الآن يقابلها لغة مضادة تماما يقولها الحرس الثوري، وبالتالي المسألة متبادلة في النهاية.
1: Well, let me give you a little bit of history.
0: أود أن أعود إلى التاريخ بعض الشيء. من قام بشن الهجوم على حاملة كول منذ سنوات؟ من قام بشن الهجوم على قوات مشاة البحرية في بيروت؟ من قام بشن الهجوم الذي استهدف السفارتين في كينيا وفي تنزانيا؟ النظام الإرهابي الإيراني من خلال الوكلاء في المنطقة. هذا ليس بالتصرف الودود. نحن نتحدث عن الدولة رقم واحد الراعية للإرهاب في العالم، وهذا ليس برأي الولايات المتحدة الأمريكية فقط. معظم دول الغرب بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روتا يرى ذلك. هكذا نرى إيران على أنها تهديد. المملكة العربية السعودية أشارت إلى إيران على أنها رأس الأفعى. الأفعى لم تأتي في سياق حسن أو إيجابي. نتحدث عن إرهابيين، وبكل بساطة يجب أن نفهم أن الناس ارتكبوا أخطاء في 1930 وفي الثلاثينيات بطريقة ساذجة، ظنا منهم أن باستطاعتهم أن يعملوا مع هتلر وموسوليني. لا يمكن التعامل مع القادة الراديكاليين المجانين، يقومون بذبح شعبهم. قاموا بقتل 40,000 من المتظاهرين السلميين في إيران،
1: وهكذا يتعاملون مع شعبهم. إذن طالما أنهم ينخرطون في عمليات إرهابية ضد

0: أمريكيين كما فعلوا منذ 47 عاما. هذا ليس بالأسلوب الحسن، هذا نظام يجب أن يتم احتوائه، ولا يفهم إلا بالقوة، هكذا يفهم الإرهابيون عندما يخشون العمليات التي تستهدفهم. إن المفاوضات هي فقط لشراء الوقت وكسب الوقت وللغش كما فعلت إيران في السابق.
1: لنرى ماذا كان الدكتور صدقيان بعض التعليق على هذا الكلام.
2: يعني أنا أستغرب عندما يقول بأن الدكتاتورية ويتحدث عن الدكتاتورية. التظاهرات الأمريكية التي جرت في الولايات المتحدة هم كانوا يقولون بأن ترامب رجل دكتاتور، وبالتالي هو يتحدث عن الإرهاب. من الذي قتل 1,000,000 شخص في العراق في احتلال بغداد في العام 2003؟ من الذي قتل الملايين في أفغانستان عندما احتلوا أفغانستان؟ سجن أبو غريب لا زال في أذهان العراقيين موجود، وآثار وفي عقول وأذهان الرأي العام المحلي والدولي وفي المجتمع الدولي. من الذي قتل الأطفال في مدرسة ميناب 156 طفل؟ قتلتهم الولايات المتحدة. الآن يتحدث عن الإرهاب الإيراني وكأن الولايات المتحدة طفل وديع لا يؤذي أحدا، وهو في كل العالم أينما حلت الولايات المتحدة والقوات الأمريكية هي أحدثت مجازر بحق الإنسانية. الآن هذه العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، هذه ماذا تهدف؟ تهدف إلى تجويع وتركيع المواطنين الأبرياء الإيرانيين. هو لا يريد أن يواجه الطبقة السياسية أو النظام السياسي في إيران، هو يريد تجويع الإنسان، هو موجه ضد الإنسانية. هذا هو الإرهاب الاقتصادي، عندما يريد الإنسان قتل الأطفال هذا إرهاب، وعندما يريد أن يجوع الإنسان العادي هذا إرهاب اقتصادي من نوع آخر. وبالتالي أسمعنا نحن في الشرق الأوسط وفي المجتمع الدولي أيضا مليئة بالصور والأحداث التي توضح مدى إرهابية النظام السياسي الأمريكي ومدى قتل المواطنين في كل المنطقة، ليس في منطقة الشرق الأوسط. دعني أشير، من الذي قتل الأطفال؟ بأي سلاح قتل الأطفال والنساء في غزة؟ بأي سلاح؟ بالسلاح الأمريكي. وبالتالي يتحدث هذه يجب علينا أن ننسى ذلك ونسمع إلى الإرهاب الإيراني. ماذا فعل الإرهاب الإيراني؟ لماذا أتيتم إلى هنا؟ هو يتحدث عن ضرب الناقلات أو حاملة الطائرات، ومن جاء بكم إلى مضيق هرمز؟ لماذا يذكر الرئيس ترامب بأن هذا المضيق هو جزء من الأراضي الولايات المتحدة؟ أنا لا أدري، يعني هذا أي نوع من الإرهاب يمكن أن نسميه؟
1: عميد الياس حنا، لو عدنا إلى ما جرى اليوم، تقديرك يمكن أن يتطور عسكريا إلى ما هو أكثر من ذلك؟
3: محمد، دعني أضيف شيء على ما قلناه قبل قليل، أنه الفجر 5 هي راجمة 4 فوهات، كل صاروخ يطلق لغم واحد تقريبا بوزن 90 كيلوغرام، وبالتالي مدى الخطأ، لأن الألغام عندما تستهدف منطقة هي مساحية وليست نقطية، وبالتالي احتمال الخطأ هو بين 50 إلى 250 متر فقط حسب النوعية. اليوم المرحلة القائمة هي مرحلة استراتيجيتين مختلفتين. واحد، كي تنجح الاستراتيجية الإيرانية هي كسب الوقت، وبالتالي إعادة ترتيب الداخل ومنع النفط أو إلى حد ما إقفال المضيق وفرض الهيمنة والسيطرة عليه. 2، الاستراتيجية الأمريكية تقوم على الحصار البحري، الخنق العسكري، وبالتالي أتت عملية فرض العقوبات الأساسية. اليوم من ضمن هذه المعادلة قد يمكن القول أن هناك ما يسمى بإدارة اللا استقرار، يعني ليس الفريقان لا يريدان الذهاب إلى الحرب، ولكن عملية تصعيد على سلم التصعيد، هناك فعل وهناك رد الفعل. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الذهاب إلى الحرب، وهذا ما أثبته تقرير الواشنطن بوست. لماذا؟ لأنه اليوم بالمرحلة القادمة هناك تعب واستنزاف للبحرية الأمريكية بشكل كبير جدا من الذخائر وحتى من التعب والاستنزاف، وهذا ما حدث على حاملة طائرات أبراهام لينكولن. فإذا أنت تخاف أن يكون هناك شيء على صعيد العالم، خاصة أن الحرب المنتظرة محمد في المرحلة القادمة مع الصين قد تكون بحرية بامتياز، وهذا ما يسمى بالتعب البحري الأمريكي، حتى أن الحرب التي حصلت خلال 6 أشهر حتى الآن هي حرب لم تكن تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل. يعني أثبتت الحرب اليوم مع إيران أن هناك خصائص جديدة لحرب جديدة، من هنا الاستعداد الأمريكي لإعادة تصنيع العسكري بكثافة، وبالتالي إعادة تغيير التكتيكات، حتى أن نزع الألغام لم يحصل بالصورة بالطريقة التقليدية، حصل عبر مسيرات وعبر شيء مهم جدا حديث.
1: تقرير الواشنطن بوست لأنه مهم جدا، ولو أن ضيفنا الأمريكي قال نحن في مجتمع مفتوح وليس بالضرورة كل ما ينشر يعني له سند حقيقي، يقول أن الجنرالات والأدميرالات كانوا صريحين جدا مع وزير الحرب الأمريكي وقالوا له قد لا نستطيع أن نتجاوب مع أي أوامر في المستقبل طالما لا توجد رؤية واضحة للحرب أين يمكن أن تصل. هل هذا وارد كتطور خطير في العمل العسكري الأمريكي؟
3: رئيس هيئة الأركان الأمريكية حتى قبل بدء الحرب حذر أنه لا يمكن الوصول إلى شيء معين، لأنه هذه الحرب الرئيس ترامب تجاهل أيضا موضوع مضيق هرمز. اليوم هذه المرحلة دائما بالاستراتيجية الكبرى محمد دائما كانت تفكر الولايات المتحدة الأمريكية أنها قادرة على خوض حرب إقليمية وفي نفس الوقت أن تردع الصين أو الدولة الكبرى إذا حصل شيء معين. دائما كان يقال عن المارينز Where are the Marines، يعني عندما يكون هناك أزمة في العالم كان دائما الرئيس الأمريكي يقول Where are the Marines. اليوم المارينز منخرطين أغلبهم اليوم في هذه المنطقة والبحرية مرتبطة بهذه المنطقة وبالممرات المائية، فإذا أي شيء يحصل بمكان ما ومن يدرس يعني بالتفاصيل ماذا تقوم الصين من يعني إعادة بناء الجزر الارتفيشال أو ما يسمى
1: الاصطناعية.
3: الاصطناعية هي تحضر لحرب بحرية. هذا الأمر إذا جد شيء ما، وإلا لماذا أرسل رئيس مدير المخابرات إلى روسيا؟ يقال أنه إرسال مدير المخابرات إلى روسيا لتحذيره من اختبار فعلاً أي دولة من دول الناتو، لأنه اليوم بدأ الدول العظمى والكبرى تعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ضعف.
1: دكتور زبيري، ماذا بقي للسياسيين الآن في ضوء هذا التعقيد؟
4: في الحقيقة محمد عودة العقوبات، فكرة العقوبات في حد ذاتها قالت أمرا أساسيا بأن العمل العسكري عمليا أن المؤسسة العسكرية فشلت وأن وزير الخزانة هو أهم للرئيس الأمريكي من وزير الحرب. هذا جعل السياسيين عمليا يعتمدون على وزير الخزانة الأمريكي تحديدا الذي وظيفته الأساسية تعقيد أدوار السياسيين في العالم، لأنه أي إجراء اقتصادي هو عبارة معناها إغلاق الطريق أمام المسارات السياسية، لأنه أي دولة تريد أن تتحدث معها في مسار سياسي سيبدأ الحديث عن تحالفات اقتصادية ومصالح اقتصادية، وهذا سيعقد عمليا أي نوع من فرص النجاح. دعني أبني على شيء تفضلت فيه الآن وهو يتعلق أيضا بتقرير صحيفة واشنطن بوست. الغارديان كتبت شيئا أهم. الغارديان تحدثت أن رواتب الجنود تم تحويلها لأغراض صيانة القطاع، يعني بعبارة أخرى أخذوا من موازنة الرواتب حتى يقوموا بصيانة القطاع العسكري، وهذا تقرير فيه مصادر مسؤولة. هذا معناه أن الولايات المتحدة شاءت أم أبت تستنزف في هذه الحرب، وأنه لو نجح العمل العسكري وسياسة الرئيس ترامب لما ذهب إلى وزير الخزانة ليعود للضغوط الاقتصادية، لأنه واضح تماما نحن أمام مسار في هذه الحرب السياسيون غير قادرين لا بقراراتهم ولا بتوجهاتهم على فرض وقائع معينة، فلجأوا إلى الخيار الاقتصادي أملا في تحقيق كما يقال برامجهم وتوجهاتهم السياسية. لكن عمليا ما تفعله الإدارة الأمريكية الآن بهذه الخطط أو العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الآن هي عمليا تعقد مسألة التفاوض، تعقد فرص نجاح الدبلوماسية. الأخطر من ذلك هي اليوم غدا وزير الخزانة الأمريكي سيستضيف مجموعة 20 وزراء المالية ومدراء البنك المركزي البنوك المركزية، يريد منهم أن يوافقوا على إجراءات كما يقال معنا أو ضدنا. الصين لا تريد ذلك، صحيح أن الصين علنيا رفضت ذلك، لكن الاقتصاد الصيني هناك من سيرفض العقوبات أكثر. صحيح أنه في شركات تابعة للدولة قد تكون حريصة على التعامل مع أمريكا، لكن لن ينجح الأمر. هناك دول أخرى لا تريد للعقوبات الاقتصادية أن تنجح بسبب مصالحها الاقتصادية أيضا مع إيران. بعبارة أخرى، الآن السياسيون يراهنون بالنسبة للولايات المتحدة على نجاح العقوبات الاقتصادية علها تفرض واقعا سياسيا في إيران.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا لك دكتور محجوب الزويري، شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، شكرا عميد الياس حنا، وشكرا أيضا لضيفنا الذي كان معنا من واشنطن أدولفو فرانكو. إذن ما زلنا معكم في هذه التغطية، سنستمر معكم بالخبر والتحليل لهذه التطورات. وأهلا بكم على رأس الساعة الجديدة، مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات كذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة. في آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية قصفت راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لاري، كانتا تستعدان كما قال لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. في المقابل أعلن الحرس الثوري مقتل وإصابة عدد من عناصره بالإضافة إلى مواطنين إيرانيين في الهجوم على جزيرة لاري، وقال إن الهجوم سيقابل بالرد وبمعاقبة المعتدي. وكانت هيئة العمليات البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط كانت تحاول دخول مياه الخليج عبر مضيق هرمز يوم السبت، وذلك بمقذوف مجهول على بعد 12 ميلا بحريا شمال خصب في عمان. في الضفة الغربية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص في اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين بلدة المغير في رام الله، وذلك في وقت يواصل فيه مستوطنون محاصرة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي. في لبنان، أفادت مراسلتنا بشن إسرائيل غارات على بلدات كفر الرمان وزوتر الشرقية والمنصوري جنوبي البلاد. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته تتعهد بألا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم، مضيفا أن مسؤولية حكومته هي إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وعودة أهل الجنوب إلى قرهم. نبدأ هذه النشرة بآخر التطورات سواء في طهران، معنا رانيا قاسمي، ومن واشنطن معنا محمد المدهون. نبدأ برانيا، هل من مواقف جديدة رانيا؟
5: نعم محمد، يعني أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك في مضيق هرمز باعتبار أن هذا الهجوم خطأ استراتيجي ارتكبه نظام ترامب، وذلك في إطار حربه الاقتصادية بحسب تعبير محبي، الذي أكد على أن الولايات المتحدة تواصل ارتكاب الأخطاء الاقتصادية والعسكرية. وتم التأكيد من قبل محبي على أنه سيتم الرد على هذا الهجوم الذي وصفه بالعدواني، وذلك وأيضا ومعاقبة من وصفهم بالمعتدين. أكد أيضا محبي على أن الهجوم على جزيرة لاراك سيغير موازين القوى ضد مخططيه وستترتب عليه تكاليف باهظة، هكذا تحدث محبي بعد تأكيد الحرس الثوري في بيان على أن جزيرة لاراك تعرضت لهجوم، وأسفر هذا الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى ما بين المقاتلين الإيرانيين وأيضا المواطنين. وتم اعتبار أن هذا الهجوم يأتي من يعني دليل على عجز الولايات المتحدة وأيضا بعد تراجع شعبيتها في العالم. وكانت قد أفادت مصادر إعلامية محمد أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة وأسفر عن قتيلين جريحين. هذه المعلومات بالتحديد لم يتم تأكيدها حتى الآن، ولكن ما هو مؤكد هو تعرض الجزيرة للهجوم. يأتي هذا الموقف الجديد والتطور الجديد بعد تأكيد مصادر أمنية أن إيران استطاعت أن توقف 30 سفينة مخالفة، هكذا وصفتها، وتمنحها من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، معناه في مصادر إيرانية لوسائل إعلام إيرانية نفيها التصريحات الأمريكية المتعلقة بحجم صادرات النفط من المضيق، مع الحديث عن أنها لا تؤكد التصريحات.

0: التصريحات المتعلقة بإزالة الألغام، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم دليل واحد على هذا الأمر. هذه الهجمات أيضا تأتي في ظل يعني تأكيدات إيرانية على أن ما يجري يأتي في إطار حرب مركبة تشن على إيران، وأيضا تأتي من أجل السيطرة على أسعار الطاقة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو كيف سترد إيران، وأيضا هو ما تداعيات هذا الأمر على المسار الدبلوماسي وجهود الوسطاء، خاصة أننا شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية حراكا دبلوماسيا من قبل دولة قطر وباكستان، وأيضا مشاورات ما بين إيران وسلطنة عمان من أجل أو في إطار خفض التصعيد. هذه التطورات أيضا جاءت في ظل تأكيد من قبل طهران، وتحدث هنا تحديدا عن الرئيس مسعود بوزشكيان، والذي أكد على أن الحرب ليس الحل، وأن إيران يعني ترغب في الحوار على أساس بنود مذكرة التفاهم. هذا ما كان يتم التأكيد عليه خلال الأيام القليلة الماضية، وربما ستلقي هذه التطورات بظلالها على المسار الدبلوماسي وعلى الجهود الدبلوماسية. ولكن حتى مساء يوم أمس كان قد أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي على أن الولايات المتحدة هي من انتهكت مذكرة التفاهم، ولذلك من أجل إعادة فتح مضيق هرمز على الولايات المتحدة أن تعود للالتزام بتعهداتها وأن تنفذ الشروط الإيرانية، مشيرا إلى أن بلاده ليست في عجلة من أمرها فيما يتعلق بهذا الشأن. أكد على أن إيران تسيطر على مضيق هرمز، وأنه لا تتحرك أي سفينة في المضيق إلا بإذن إيراني. إذن هذه التطورات يعني نتوقع خلال الساعات القادمة أن نشهد ردا إيرانيا، خاصة بعد تأكيد الحرس الثوري بشدة في بياناته الرسمية على هذا الأمر، ربما يكون على غرار عمليات الرد السابقة والتي كانت قد يعني شهدناها قبل شهر، بعد في ظل التوتر العسكري ما بين إيران والولايات المتحدة والضربات المتبادلة التي كانت قد جرت أيضا على خلفية مضيق هرمز، خاصة وأن المستويات العسكرية محمد كانت قد هددت وحذرت مرارا بأن أي خطأ في الحسابات سيتم الرد عليه بقوة، خاصة وأن إيران عززت من قدراتها العسكرية وتعمل على مراقبة التطورات في المنطقة والتحركات الأمريكية. هذا بالإضافة إلى تأكيدها على أن إيران تسيطر وتراقب بدقة التحركات في المضيق والتحركات الأمريكية بالتحديد، وهذا بالإضافة إلى تحذير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي بأنه أي تصعيد من قبل الولايات المتحدة سيتم الرد عليه باستهداف المصالح العسكرية والأمريكية. إذن نحن في انتظار المستجدات في الساعات القادمة من الناحية العسكرية، وما هي انعكاسات هذه التطورات أيضا على المسار والجهود الدبلوماسية. محمد،
1: شكرا لك رانيا. ماذا عن آخر تفاعلات الحدث في واشنطن محمد المدهون؟
2: نعم محمد، بالفعل تطور عمليات مباشر عسكري هو الأول من نوعه بهذه الغارة الجوية الأمريكية على منصتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لاراك. هذه العملية التي تأتي كما قال مسؤول أمريكي للجزيرة لأن هاتين المنصتين كانتا تعدان لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية تجاه مضيق هرمز، والألغام البحرية في مضيق هرمز هو أمر تعمل عليه القوات الأمريكية منذ فترة طويلة. صحيح أن العمليات العسكرية والمواجهة المباشرة ربما انخفضت وتيرتها بشكل كبير خلال الشهر الماضي أو خلال الشهر الجاري شهر أغسطس، ولكن ظلت القيادة المركزية الأمريكية تعمل على إزالة الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في الممرات الرئيسية في مضيق هرمز، وعرقلت حركة الملاحة وإمدادات الطاقة. وخرج قائد القيادة المركزية الأمريكية الجمعة الماضية الأدميرال كوبر ليعلن بشكل رسمي أن القيادة المركزية أزالت كل الألغام البحرية من تلك الممرات الدولية، وهذا ما أكده أيضا المسؤول الأمريكي اليوم في تصريحاته للجزيرة، مؤكدا فوق ذلك بأن القوات الأمريكية تظل مستعدة وجاهزة وتراقب الوضع عن كثب وجاهزة للتدخل إذا ما كان هناك محاولة إيرانية لزرع هذه الألغام. إذن الولايات المتحدة تلجأ إلى الأداة العسكرية التي لم تستبعدها تماما خلال الفترة الماضية، ولكنها قدمت عليها أدوات الضغط الاقتصادي. وكان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قد شرح بأن واشنطن تعمد إلى منظومة من الضغوط تتراوح ما بين أدوات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وهي تختار ما تشاء وفق الظرف ووفق الحاجة. الآن دعت الحاجة، لأن إيران كانت تجهز لإطلاق هذه الصواريخ المحملة بألغام بحرية، إلى استخدام هذه الطائرات وقصف هذه المنصات قبل استخدامها في إطلاق هذه الصواريخ. وبالتالي كانت هناك حاجة من الولايات المتحدة لقصف هذه المنصات، ولكن مع ذلك فإن هذا التصعيد يظل محسوبا، ليس بالشدة التي ربما عهدناها في فترة سابقة، ولكنه مهم لأن ورقة الضغط الاستراتيجية تحولت في هذه الحرب إلى مضيق هرمز. صحيح أن القدرات العسكرية الإيرانية، يقول الرئيس ترامب، دمرت بشكل كبير. صحيح أن قدرة إيران على الحصول على سلاح نووي باتت أصعب، لم يتم الانتهاء من هذين الملفين، ملفي النووي الإيراني والصواريخ الباليستية، ولكن فيما يتعلق مضيق هرمز بضعة ألغام بحرية بسيطة قد تكون قادرة على عرقلة حركة الملاحة الدولية وإحداث اضطرابات في إمدادات النفط والطاقة العالمية. لذلك تبدو المعركة هناك هي في قلب التركيز الأمريكي في هذه المرحلة. وسمعنا خلال الأيام الماضية تأكيدات من كل أركان الإدارة الأمريكية بأن ملايين براميل النفط تخرج بشكل يومي من هذا المضيق، وبأن الألغام أزيلت بشكل كامل. تحدث قائد القيادة المركزية عن عملية معقدة لإزالة هذه الألغام، اشتركت فيها وحدات مختلفة من الجيش الأمريكي وبمظلة طبعا جوية، شارك فيها غواصون ومن مشاة البحرية، وتمكنوا من إزالة هذه الألغام بما يسمح للسفن التي تحمل النفط بالمرور. تحدثوا أيضا عن مسار جنوبي محاذي للساحل العماني تنقل عبره ملايين براميل النفط من 8000 إلى 15000 برميل من النفط بشكل يومي، أو ملايين البراميل بشكل يومي. ولذلك هذا هو التركيز الآن على هذه القضية، قضية المضيق وإمدادات النفط منه، والحاجة للتعامل مع أي تهديد إيراني قد يعرقل سير هذه الإمدادات. في الوقت نفسه صحيح أن الميل إلى استخدام هذه الأداة العسكرية كان واضحا ومباشرا عندما دعت الحاجة، ولكن هناك الكثير من الحديث الذي يدور في الخفاء والذي تنقله تقارير سواء لواشنطن بوست أو للغارديان عن أحاديث في الدوائر العسكرية الأمريكية عن الحاجة لعدم إطالة أمد هذه الحرب، وفق ما نقلت واشنطن بوست في تقريرها بأن كبار القادة العسكريين الأمريكيين سواء من البحرية، من الجيش، من القوات الجوية، وكذلك القادة المسؤولين عن المناطق في المحيط الهادئ وفي أوروبا وفي أمريكا اللاتينية، قدموا في مذكرة سرية في 14 من الشهر الجاري لوزير الحرب بيت هيكسيث توصياتهم بالرغبة بعدم إطالة أمد هذه الحرب، لأن إطالة أمدها سيؤثر على جاهزية القوات الأمريكية ما يتعلق ليس فقط التكلفة المالية بل أيضا بالجاهزية والاستعداد لصد أي عدوان على المصالح الأمريكية سواء في الخارج أو حتى في الولايات المتحدة نفسها. وهم يركزون على الصين وعلى قدرة أساطيل المدمرات على التعامل مع أي خطر أو تصعيد عسكري قد يطرأ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد أشير إلى رقم في هذا التقرير الذي نقلته واشنطن بوست، رقم أن قدرة هذه الأساطيل، أساطيل المدمرات البحرية، على الاستعداد في بشكل سريع هي لا تتجاوز 25%. هذا فضلا طبعا عن الأرقام المتداولة بشأن مخزونات صواريخ الباتريوت والثاد والتوماهوك وطائرات الريبر، كلها تقلصت. طبعا ليست هناك أرقام رسمية، هذه كلها تقديرات، تبقى الأرقام الرسمية سرية ليست متداولة، ولكن من الواضح أن هناك مشكلة في مخزونات الصواريخ الأمريكية. رغم كل ذلك ورغم كل هذا النقاش وحتى النقاش عن تحويل ميزانية الرواتب رواتب الجنود الأمريكيين لأعمال الصيانة ما نقلته صحيفة الجارديان، وهو للمفارقة يشبه ربما ما يقوله الرئيس الأمريكي عن عدم قدرة إيران على دفع رواتب جنودها. هذه مشكلة مشابهة، ليست تماما ولكن هناك نوع من الشبه. رغم كل ذلك تظل الولايات المتحدة من خلال تدخلها هذا ومن خلال عمليتها التي نفذتها اليوم قبل نحو 4 ساعات كما قال المسؤول الأمريكي للجزيرة، تقول بشكل مباشر بأنها لن تسمح بأي عمل عسكري إيراني، خاصة ما يتعلق بالألغام البحرية وبالحركة في مضيق هرمز.
1: شكرا لك محمد من واشنطن. ينضم إلينا الآن في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك عميد الياس. تقديرك للموقف العسكري الآن في ضوء ما جرى اليوم؟
3: محمد، يجب أن نسأل، وهذا أمر مهم جدا، لماذا تطلق إيران من جزيرة لارك الصواريخ الألغام إلى حد ما، وبالتالي ألا يستدعي هذا الأمر ردا أمريكيا على جزيرة لارك؟ استهداف جزيرة لارك هي مركز الصقل الأساسي لكل المشروع الإيراني للسيطرة على المضيق، يعني هي المسارات كلها إن كان خروجا أو دخولا يعني عبر جزيرة لارك، أو حتى في الاتفاق العماني هو عبر الدخول الأساسي عبر جزيرة لارك. هنا يجب أن نتساءل لماذا يعني تستدعي الرد على أهم شيء في مشروعك للمسارات. اليوم يعتبر هذا تصعيد أساسي، اليوم هذا من ضمن ما يسمى ب استراتيجية إدارة اللا استقرار، وبالتالي هناك سلم تصعيد، وكأنه الأمر يدعو أنه الحركشة بالعامية فعلا لربط النزاع والعودة إلى طاولة التفاوض، أو فعلا
1: لأن هناك نوع من الجمود،
3: هذا الجمود والمراوحة. اليوم في القرن 21 محمد، كل حروب العالم هي حروب الانسداد، الستيلميت، ما يجري في أوكرانيا، ما يجري في غزة حتى عدم قدرة إسرائيل على الحسم، وما يجري اليوم في هذه المنطقة. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة جديدة. تقرير الواشنطن بوست مهم جدا لأنه فعلا يعكس حالة الجيش الأمريكي وحالة الاستنزاف في المنطقة، وماذا لو حدث شيء في مكان آخر في العالم، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها على أنها فعلا انتشار كوني وعالمي.
1: إيران توعدت بالرد، أي نوع من الرد تتوقع عسكريا؟
3: بالمبدأ يجب أن يكون هناك الرد متوازي متساوي، يعني proportional كما يقال، يعني الرد كي يكون، هل هو على دول المحيط والتي اليوم هي التي تسعى فعلا لتفكيك الأزمة وبالتالي الذهاب إلى مرحلة أساسية، هل هو على هدف أمريكي في البحر على سبيل المثال؟ أعتقد سيكون هناك رد، ولكن سيكون الرد مدروس حتى ولو كان بطريقة غير مباشرة. اليوم هذه الاستراتيجية محمد، إذا نجح الجيش الأمريكي بالحصار وبالتالي أيضا عملية العقوبات الاقتصادية الكبيرة، إذا نجح إلى درجة متقدمة، لا يمكن لإيران إلا أن ترد أو تستبق بعمل عسكري بمكان ما لخربطة الأوراق. وإذا لم ينجح على المدى الطويل، فعلا سيكون للولايات المتحدة الأمريكية قرار عسكري بمكان ما. فإذا اليوم الرئيس ترامب يحاول عبر استراتيجية هذه المقاربة بين الاقتصاد وبين الحصار البحري لنزع عملية الوقت، أنه هل يلعب الوقت لصالح إيران، ينزع عملية الجغرافيا، هل تلعب الجغرافيا لصالح إيران، وأيضا يلعب عملية النفط على أنه يقول في وقت من الأوقات خرج من مضيق هرمز ما يقارب 15 مليون برميل يوميا، وهذا أمر مبالغ فيه.
1: يعني هل نستبعد بالكامل إمكانية أن يكون الرد على بعض القطع البحرية الأمريكية في المنطقة؟
3: قد يكون على القطع الأمريكية، ولكن هذا الأمر يعتبر تصعيد. مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية إذا صعدت إلى درجة متقدمة وكان الرد الإيراني على دول المحيط كما تعودنا أو حتى على القطع البحرية الأمريكية، مشكلة ومعضلة الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تملك فعلا وليس لديها كما قالت كل المراكز الأبحاث، لديها الصواريخ الاعتراضية، صواريخ الدفاعات الجوية، ليس للدفاع عن الحلفاء وحتى ليس للدفاع عن المراكز الأمريكية، وهذا أمر أجبر المراكز الأمريكية والقوات الأمريكية على إعادة الانتشار في المنطقة، ولكن هذا ما شاهدناه إن كان في إسرائيل أو حتى في الأردن.
1: لكن المسألة ستظل يعني ضربة بضربة وليس بمعنى تدهور كامل للمشهد يعني مبدئيا على الأقل؟
3: التدهور الكامل هو مشكلة على الولايات المتحدة الأمريكية ومشكلة على إيران أيضا، خاصة أنها حتى ولو أعادت بناء العسكر في الداخل والقيادات وحتى الموضوع القيادي وحتى إلغاء بعض القيادات من مجلس الأمن القومي ودمجه أو خاتم الأنبياء ودمجه بمكان آخر لتسريع العملية، حتى ولو أيضا تم تعيين

0: يعني أشخاص متشددين في البسيج على سبيل المثال للهيمنة الداخلية أو للسيطرة الداخلية، هناك مشكلة لدى إيران بالمعنى الاقتصادي، المعنى الاقتصادي كبير جدا. فإذا أنت لا تريد أن تذهب إلى تصعيد كبير جدا، نحن في حالة انسداد. يعني هل ستذهب إيران لخربطة الوضع وبالتالي لإسقاط الولايات المتحدة الأمريكية بالانتخابات النصفية؟ هذا الأمر يعني أصبح اليوم يعني أدنى عملية تأييد أو إحصاء تأييد للرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية هي أعطت هذه النتائج السلبية في الداخل.
1: شكرا لك عميد الياس حنا. معنا الآن من واشنطن بول ديفيز الأستاذ في معهد السياسة العالمية، أهلا وسهلا بك. كيف ومعنا أيضا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأيضا معنا في الاستوديو هنا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات. لو بدأنا بضيفنا من الولايات المتحدة فيما يتعلق ضيفنا من الولايات المتحدة، نبدأ بضيفنا من الولايات المتحدة حتى نرى تقديره للموقف حاليا.
2: أعتقد أن القصف الذي استهدف جزيرة لارك يؤدي إلى تحقيق هدفين. أولا هي رسالة باتجاه الجيش الإيراني بأن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على المراقبة في المنطقة مستمرة وليس باستطاعة إيران أن تتصرف لتخطيها. بالإضافة إلى ذلك هذا مؤشر، وعلى عكس الأنباء التي سمعناها بأن الذخيرة والقدرات الأمريكية لا تزال على حالها، وصلنا إلى هذه المرحلة الآن وهذا سبب الهجوم. أعتقد أنه بالنسبة إلى إيران وكيف تتأثر، يمكننا أن نقول إنها أجرت مباحثات مع عمان لفتح المضيق، ولكن يبدو أن الحرس الثوري الإيراني يصر على إغلاق المضيق من خلال زرع الألغام البحرية، ولذلك قامت الولايات المتحدة باستهداف الراجمات التي تسعى إلى زرع الألغام في الممر. وهذا مجددا يشير إلى مشكلات ومطبات تعترض المفاوضات المدنية، ويبدو أن الجيش في إيران يعمل على مسار موازن.
1: هذه المطبات في المفاوضات دكتور شرقاوي كيف يمكن أن تكون؟
3: عندما يتزامن التفاوض مع مثل هذا التصعيد المتقطع تصبح المتاهة حقيقية، بمعنى أن الوسيطين مهما كبرت جهودهما لا يستطيعان كبح هذا الجماح. فبالتالي عندما تستهدف جزيرة لارك بالتحديد وهي المفتاح الطبيعي إلى مضيق هرمز، هناك أكثر من دلالة. أولها أن سردية الإيرانيين بأنهم يسيطرون على المضيق وليس هناك ما يهدد هذا الوضع، وأيضا تلويح ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره لأنه فرض الحرب الاقتصادية. هاتان السرديتان يتم نسفهما بهذا التصعيد، بمعنى هناك حقيقة سرعة أو نوع من الهرولة إلى فتح هذه الأزمة، أزمة هرمز من ناحية. من ناحية أخرى أيضا المفارقة، إن كان ترامب في الأسبوعين الأخيرين قد أنصت إلى وزير الخزانة بيسنت، فإنه أيضا ينصت الآن إلى وزير الحرب هيكسيت، وينصت أيضا إلى فنس صوت المفاوضات، بمعنى هناك ثلاثية لدى ترامب، عينه على المفاوضات وإن كانت ضئيلة الإنتاج، عينه على طول نفس الحرب الاقتصادية، والآن لا يبتعد كثيرا عن الخيار العسكري. فأعتقد أن ترامب الآن سيذهب خلال الأسابيع القليلة المقبلة أو قربما قبل انتخابات الكونغرس إلى المزج بين المطرقة العسكرية ضربات من هذا النوع ليظهر نفسه أمام الأمريكيين أن هناك سيطرة أو نصر أمريكي، وأيضا يحتفظ بطوق الحرب الاقتصادية إلى أن تخنق النظام الإيراني وينهار من الداخل. فإذا ثنائية الإدارة هذا الصراع بما هو عسكري وما هو اقتصادي،
1: هذا عما يمكن أن يقوم به ترامب. ولكن ماذا عن إيران دكتور خميار؟ ما المطروح أمامها الآن؟
4: نعم، تحية لك ولكل ضيوفك وللمشاهدين. حقيقة أنا قبل ساعات قلتها لبرنامج النافذة من طهران لقناتكم الموقرة، قلت هذا

0: الوضع الجمودي أو بالأحرى لا سلم ولا لا حرب، هذا لن تقبله طهران، ولا بد، وهذا ما نقرأه من وراء السطور إن صح التعبير، لا بد من كسر هذا الحجاب، هذا الحصار البحري. لكن التوقيت، المكان، ونوع يعني التصدي أو نوع العملية أو أي كانت هذه التسميات تحددها طهران، ولا يستطيع أحد يحددها من الطرف الآخر. لكن هل هذا يعني هذه العملية هي تأتي في هذا السياق أم لا؟ لا أعرف بالضبط، لكن ما أريد أن أقوله كما سمعته من ضيفك قبل قليل، إن هذه رواية أمريكية، أمريكية تحكم على النوايا، تقول هذه المنصة أو هؤلاء كانوا يريدون أن يزرعوا الألغام، يعني لم تكن هناك أي عملية على الأرض، وإنما العقاب على النوايا. مهما تكون الأسباب والتبريرات والذرائع، أتصور هذا تعتبر هذه عملية تصعيدية، بالتأكيد ستكون لها ارتدادات كبيرة. الرد جاء سريعا وكبيرا، يعني من ناحية الموقف، وهذا ما أتى على بيان حرس الثورة. وأتصور إيران في هذه المرحلة، وخاصة بعد التعيينات الأخيرة وإعادة النظام الدفاعي الاستراتيجي الإيراني، الذي ربما يتبدل إلى عقيدة هجومية بدل الدفاعية إذا ما هجمت إيران، أتصور هذه الآن تعطي وتتيح الفرصة المناسبة لرد ربما يختلف عن الردود السابقة. لا أعرف كيف وأين ومتى، ولكن بالتأكيد لن تمر هذه الجريمة التي تعتبرها طهران جريمة كبيرة، لأن راحت ضحيتها أبرياء. لا أتصور ترد، تمر بدون ردود وبدون انعكاسات وبدون ارتدادات. الساعات
1: نعم،
0: القادمة ستكون حاسمة في المنطقة.
1: يعني إذا مضت سيد بول ديفيس، إذا مضت إيران في هذا التوجه، تقديرك ستنجر واشنطن مرة أخرى للمعارك، مع أنها تريد أن تراهن على الخنق الاقتصادي؟
2: مجددا، لقد سمعت بالتهديدات الصادرة من الحرس الثوري، وأن الحرس الثوري سوف يرد ولن يقف مكتوف اليدين، ولكن السؤال إلى أي حد؟ لأن القدرات الإيرانية محدودة للغاية، هذه القدرات المتبقية لا تسمح لإيران إلا بالرد من خلال الهجمات الإرهابية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتصرف كما فعلت في السابق. سوف نقوم بالرصد العسكري المستمر، ونتخذ الإجراءات من خلال الهجمات المماثلة لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، ولكن في الوقت نفسه وبالتوازي سوف نستمر بفرض الحصار الاقتصادي والحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. هذا الخيار الأفضل بشكل عام، وحتى المرشد الأعلى في إيران أقر في نهاية المطاف أن الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات، والعقوبات الثانوية تؤتي أكلها بالتأثير سلبا على الاقتصاد الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا يمكنها أن تجلس وتقف موقف المتفرجين، يجب أن تراقب العمل العسكري عن كثب ولا تعتمد فقط على المجال الاقتصادي، وإذا ما اقتضت الحاجة سوف تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية الإجراءات الضرورية لتأمين المضيق. طبعا يمكن أن يقال إنها تبريرات وأنه ما من راجمات إلى آخره، ولكنني متأكد من أن الراجمات المستهدفة تم تحديدها وهناك أدلة، وتعرف الولايات المتحدة الأمريكية

0: بشأنها وكيفية تدميرها. الولايات المتحدة الأمريكية لا تتصرف من عدم، وبالتالي سوف نرى استمرارا للمسارين.
1: في الفترة الأخيرة دكتور شرقاوي، تحركت الدبلوماسية من جديد، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، قائد الجيش الباكستاني في إيران أيضا. هل سقط كل ذلك في الماء الآن تقريبا؟
2: ليس بالضرورة سقوط أو نهاية النفس التفاوضي، الوساطة لا تزال قائمة، ولكنها أيضا تجابه مثل هذه الفراغات، بمعنى أنه عند هذه اللحظة عندما يسمع قصف أو دوي القصف سواء في جزيرة الأرك أو في مكان آخر، ماذا يحدث عمليا؟ كل الآذان لدى السياسيين في طهران وفي البيت الأبيض لا تسمع إلا دوي الحرب ومنطق الحرب ونفسية الحرب، إذن الوساطة تصبح على الهامش مؤقتا. الآن يبدو أن هناك تيارين يعصفان بآذان ترامب في البيت الأبيض. هناك تيار الريح الاقتصادي، بمعنى بيسنت وخبراء الحسابات الاقتصادية الذين يعني يأملون في أن الطوق الاقتصادي سينهك قدرات طهران وستأتي طيعة إلى مائدة المفاوضات، وهذه مسألة تحتاج لوقت طويل، ليس لأشهر ربما لعامين أو أكثر، ربما حتى إلى ما بعد نهاية ترامب في البيت الأبيض. لكن في الوقت ذاته الآن ينتعش تيار الحرب، تيار الصقور، وعلى رأسهم بيت هيكسيت وزير الحرب الآن، إضافة إلى أنه لا زال مخلصا لفكرة الحرب والقضاء على النظام الإيراني، أيضا تنتعش آماله الشخصية، وهذا حافز آخر، تنتعش آماله الشخصية في أن يكون أحد مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة بعد عامين. إذن يبدو أن هيكسيت ومن معه من جنرالات البنتاغون يريدون أن يعودوا إلى ترامب بنهم شخصية الجنرال أو شخصية الرجل الحسم العسكري، وإن كان يستعين بالحرب الاقتصادية. فبالتالي أرى أن هناك تعدد أمام ترامب في خياراته، ولكن مع ذلك ليس هذا بمنطق البراغماتي أو بمنطق ما هو فعال، بمعنى لن نصل إما إلى معادلة صفرية تربحها الولايات المتحدة أو إلى إخضاع إيران وجرها إلى مائدة المفاوضات. سنبقى في هذه المرحلة الرمادية، وربما إذا تم احتواء حسب يعني إذا كان الرد الإيراني متواضعا أو متناسبا قد نتجاوز هذه المرحلة، وبعد يومين ثلاثة نعود للحديث عن الوساطة من جديد. فللأسف كل هذه الأشهر الستة الماضية هي عبارة عن مد وجزر بين المفاوضات والحرب، بين الحرب والمفاوضات، وليس هناك آلية أو تصور عملي لأن ينتقل البيت الأبيض وطهران من منطق إدارة الصراع بالأدوات المتاحة، وهي أربع أدوات: الحرب، المفاوضات، الجمود، والحرب الاقتصادية، والانتقال إلى المنطق الذي نأمله ويأمله الوسطاء، هو أن ينضج العقل السياسي في طهران وفي واشنطن بأننا نحتاج لتسوية سياسية عن طريق مفاوضات، عن طريق مقايضة. وأهم شيء، أهم شيء يحضر الآن، هل من قدرة الآن على فك الحصار عن مضيق هرمز؟ إذا فكت أزمة هرمز يمكن وقتها أن يتم الانتقال بنجاح الوساطة في بقية الملفات الخمسة، نهاية بالملف النووي.
1: نعم. ألا يمكن القول دكتور خميار بأن إيران تتحمل مسؤولية هذا التدهور الجديد؟ لأن عندما تطلق صواريخ بها ألغام جديدة إلى مضيق هرمز، هي في الحقيقة تعيد إنتاج إمكانية المواجهة العسكرية.
3: لا، يجب أن نطرح السؤال بشكل آخر، لماذا هناك اتفاقية مسودة مذكرة تفاهم وقعت بين طهران وواشنطن على أعلى المستويات لكي تكون ضمانة لتنفيذها؟
1: ولكن واضح الآن أن مذكرة التفاهم لا أحد يتحدث عنها تقريبا.
3: هذا ما أريد أن أصل إليه، يعني عندما تكون هناك مذكرة تفاهم، من نقض هذه المذكرة، ومن غير هذه المذكرة، ومن قصف مسار السلمي والمسار التفاوضي كما في عمان وفي جنيف وهنا الآن في إسلام آباد ومذكرة التفاهم؟ من هذا قضى على المذكرة كما قضى على اتفاقية التفاهم لعام 2015؟ لذلك المشكلة لن تكمن في الرد الإيراني، وهذا رد طبيعي إذا كان الموضوع موضوع أو التبني، ولحد الآن لم يتبنى أحد إذا كان هناك تبني إيراني. عندما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أي بند من بنود الاتفاقية التي وقعت عليها، وعندما وصلت الأمور إلى نقاط مهمة في ضمن استراتيجية الخطوة أمام الخطوة، فمن الطبيعي أن تتدهور الأمور إلى هذه الدرجة. الآن الإيرانيون أبلغوا الوسيط الباكستاني والقطري بصراحة وبشفافية وبوضوح كامل بأنهم مستعدون لاستمرار الحل السلمي إذا ما قبلت الولايات المتحدة الأمريكية ورقة التفاوض. ما هي الضمانة إذا رفضت الآن هذه المذكرة؟ ما هي الضمانة لعدم رفض مذكرة أخرى ترتب بين طهران وواشنطن؟ هذه المذكرة طالت المدة التي رسمتها أكثر من شهرين، فما هو ما هي الضمانة لمذكرة أخرى وعدم خروج الولايات المتحدة الأمريكية وعدم تمزيقها مرة أخرى؟ إذن المشكلة لن تكمن في طهران، وإنما المشكلة في واشنطن والفريق المفاوض والفريق الداعم للسياسة الذي يتخذها رئيس ترامب.
1: الآن سيد بول ديفيس، في ضوء كل ما جرى، ما توقعاتك بالنسبة للتطورات المقبلة في الأيام القليلة المقبلة على الأقل؟
0: في الأيام المقبلة ما أراه بشكل أساسي هو استمرار لما حصل في الأيام القليلة الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقي على حصارها البحري المفروض على موانئ إيران، وسوف تستمر بالعمل على زيادة منسوب الحركة البحرية عبر المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية عملت على فتح الممر بتأمين من الولايات المتحدة، وبالتالي النفط سوف يتدفق بمستويات أعلى تدريجيا، ونرى أن أسعار النفط بدأت بالتراجع بالفعل. في الوقت نفسه سوف نشهد مشكلات مستمرة بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، والشعب الإيراني يتضرر بشكل كبير. الحكومة الإيرانية تود أن تعود إلى وضع طبيعي بطريقة ما، تود الحكومة الإيرانية أن تعود إلى مسار للتفاوض، ولكن المشكلة برأيي هي أن الحرس الثوري لا يود هذا المسار. يصر الحرس الثوري على المسار العسكري. وإجابة أيضا أو تعقيبا على ما تفضل به الضيف من طهران، الولايات المتحدة الأمريكية لم تخرق أحكام مذكرة التفاهم، إيران فعلت ذلك، فهي من أطلق النيران باتجاه السفن وباتجاه الجيران، وأعطت التعليمات لحزب الله الوكيل بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه بين لبنان وإسرائيل، في خرق واضح للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن مذكرة التفاهم هي وثيقة متكاملة، ولكن إيران خرقتها في ساعاتها 24 الأولى من خلال إطلاق النيران باتجاه السفن الحيادية في مضيق هرمز، عوضا عن فتح المضيق، ووصلنا إلى هذه الحالة. إذن ببساطة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بمحاسبة إيران، وسوف تستمر بفرض الضغوط الاقتصادية عليها.
1: في النهاية دكتور شرقاوي، هل نحن الآن في ورطة حقيقية؟ لم نعد نعرف من أين نبدأ، كلما تقدمنا كلما ازداد الوضع تعقيدا.
2: أعتقد نحن في ورطة مضاعفة، سواء على مستوى الوساطة أو على مستوى كيف يدير كل طرف الصراع. بالنسبة للوساطة، المفارقة الأولى أنه إذا كان هناك طرف مخلص حقيقة لروح المفاوضات هما الوسيطان القطري والباكستاني، ولا يمكن إسقاط هذا الإخلاص على طهران وعلى البيت الأبيض. لماذا؟ لأن طهران مثلا تعتد بمفاوضات إيرانية عمانية، بمفاوضات إيرانية خليجية، وتريد أن تصل إلى آلية لاستتباب الاستقرار على طريقتها والتحكم في مضيق هرمز، وبالتالي تنطلق بهذا الاتفاق إلى الأطراف الأخرى بما فيها الطرف الأمريكي. في المقابل ليس هناك إخلاص أمريكي.

0: من حيث أن ترامب لم يرسل لا فانس ولا ويتكوف ولا كوشنر لا يكترث بالمفاوضات، وحتى قال إنه تحلل من مذكرة التفاهم، ولكن عينه على كل هذا التواصل وهذه المفاوضات بين الإيرانيين والعمانيين والخليجيين، بمعنى هو كمن يتربص لكي يجني إذا كان هناك إذا كانت هناك ثمار لهذه المفاوضات غير المباشرة. المفارقة أصعب أننا حتى هذه اللحظة سواء على مستوى الحرب ليس هناك تقابل إيراني أمريكي في أي جبهة من الجبهات، سواء كنا في حرب الأربعين يوما أو في قصف الليالي الثلاثة عشر أو الآن. أيضا على مستوى المفاوضات ليس هناك تقابل العين في العين بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني، اللهم لماما في اجتماع إسلام أباد في أبريل ومرة عابرة في اجتماع سويسرا. إذا عدم التقابل عسكريا وتفاوضيا يضع المساحات يعني واسعة لمجموعة من التأويلات، لذلك يعتقد الإيرانيون أنهم يستطيعون مواصلة ما يعتبر أنه مناورة لتضييق الخناق على ترامب من الناحية السياسية وأزمة الطاقة. ترامب يعتقد أنه يلوي ذراع الإيرانيين بهذه الحرب الاقتصادية، إذن يعني مسارات لا تتلاقى، خطان متوازيان لا يلتقيان، فبالتالي يعني نعتد بوجود المفاوضات من الناحية الإجرائية وهي قائمة والوسيطان يتحركان ويذهبان ذات اليمين وذات الشمال، ولكن لا تنتج هذه الوساطة شيئا في تقريب وجهات النظر. إذا لسنا أمام مفاوضات وظيفية أو مفاوضات تنتج شيئا للتقارب، وبالتالي سنبقى على هذا اللقاء، وربما نقترب من شهر أكتوبر وستزداد مثل هذه العمليات التصعيدية، لأن ترامب يريد أن يظهر بأنه تغلب على الإيرانيين وأنه يستطيع فتح مضيق هرمز بطريقة أو بأخرى.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، شكرا أيضا لضيفنا من طهران دكتور عباس خميار، ولضيفنا من واشنطن بول ديفيس. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي أفادتنا بها مراسلتنا قبل قليل، حيث أطلقت قوات خاصة من جيش الاحتلال النار على مركبة فلسطينية في مدينة نابلس، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى مصابين داخل هذه المركبة بعد محاصرتها. معنا من طول كرم مراسلنا ليث جعار. ليث، آخر ما لديك؟
2: محمد، في هذه اللحظات هناك مصادر إسرائيلية تتحدث عن نقلا عن مصادر عربية عن عملية اغتيال لفلسطينيين، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاصيل واضحة. ما جرى قبل قليل هو تسلل وحدات خاصة إسرائيلية وصلت إلى المنطقة الغربية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ومن ثم سمع دوي إطلاق نار في تلك المنطقة على وقع وصول الوحدات الخاصة الإسرائيلية وحصار منطقة في وسط مدينة نابلس، حيث دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية من عدة حواجز، حاجز دير شرف في المناطق في المنطقة الغربية، حاجز المربعة، وكذلك حاجز عورتة في المناطق الجنوبية، إضافة إلى حاجز بيت فوريك من المنطقة الشرقية. كل هذه القوات التي دفع بها الاحتلال الإسرائيلي وصلت في هذه الأثناء إلى محيط المنطقة التي يتم الحديث عنها حتى الساعة، لربما هناك عملية اعتقال، هناك روايتين، الأولى تتحدث عن عملية اغتيال والأخرى تتحدث عن عملية اعتقال لفلسطينيين، ولا يوجد أي صورة واضحة بعد ما إذا كانت الوحدات الخاصة الإسرائيلية قد استخدمت الأسلحة الكاتمة في عملية إطلاق نار تجاه فلسطينيين وتم تصفيتهم. قبل قليل القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تحدثت عن اغتيال فلسطينيين اثنين، ثم عدلت في هذا الخبر وتحدثت عن أن هذه الأخبار تأتي عبر مصادر عربية حول ما يجري حتى هذه اللحظة في مدينة نابلس، لكن الوحدات الخاصة الإسرائيلية وصلت إلى المنطقة الغربية، انتشرت في تلك المنطقة بعد أن وصلت بمركبة تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، ومن ثم بدأ بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة. وفق الهلال الأحمر الفلسطيني فإن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى هذه المنطقة، وأربع مركبات إسعاف حتى هذه اللحظة تتواجد على مقربة من تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن حتى الساعة الأحداث

التطورات في تلك المنطقة لا يمكن رصدها نتيجة الوحدات الخاصة الإسرائيلية والقوات التي دفع بها الجيش الإسرائيلي والتعزيزات التي وصلت تحديدا في هذه اللحظات وفق مصادر فلسطينية. فإن الجيش الإسرائيلي يدفع بوحدات إضافية من حاجز الطور في المناطق الجنوبية من مدينة نابلس باتجاه وسط والمنطقة الغربية من

0: قام باعتقال فلسطينيين. حتى الساعة هذه هاتين الروايتين يتم تناقلهما عبر وسائل الإعلام المختلفة، سواء العبرية أو حتى من شهود العيان المتواجدين في تلك المنطقة. نتحدث عن عملية تسلل حتى هذه اللحظة. القوات الإسرائيلية أيضا في هذه اللحظات تتمركز في على مقربة تحديدا من محيط منطقة ملعب البلدية في المناطق الغربية ومحيط مخيم العين، حيث تم الاستهداف لهذا الموقع في تلك المنطقة على مقربة، وهي منطقة تقع ما بين مخيم العين وملعب بلدية نابلس الذي يقع في المناطق الغربية من المدينة. حتى اللحظة لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة. نتحدث عن عمليات تخريب الآن، هناك وفق مصادر فلسطينية هناك عمليات تخريب لممتلكات الفلسطينيين ومداهمة لأحد المنازل في تلك المنطقة. أيضا وفق مصادر خاصة للجزيرة تتحدث الآن بأن هناك دماء أو وجود لدماء على الأرض في المكان الذي تم اقتحامه من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية في محيط ملعب البلدية. الجيش الإسرائيلي فور وصوله إلى تلك المنطقة قام بالاعتداء على الفلسطينيين المتواجدين في محيط هذا المنزل، ومن ثم أبعدهم عن المنطقة تحت تهديد السلاح، وبعد ذلك دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية. التقديرات إذا كان هناك بالفعل عمليات اغتيال، فإن القوات الخاصة الإسرائيلية استخدمت أسلحة ذات كاتم صوت نتيجة لوصولهم وإطلاق النار على ما يبدو في تلك المنطقة. وفق المصادر هناك سماع كان لدوي إطلاق نار، لكن لم يعرف بعد مصير هؤلاء الفلسطينيين الذين تم استهدافهم، لا سيما وأن الروايات لا تزال حتى الساعة تتناقل ما بين عملية اعتقال وعملية اغتيال. هناك روايتين لربما خلال الدقائق القادمة ستتضح الصورة أكثر، ما إذا كان بالفعل قد قامت الوحدات الخاصة الإسرائيلية بتصفية الفلسطينيين واغتيالهم، أم أنه تم اعتقال هؤلاء الفلسطينيين من المكان المحاصر.
1: شكرا لك ليث من طول كرم. معنا الآن من رام الله نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية. لن ندري إن كان لديك فهم لما جرى أو يجري الآن بالأحرى.
2: نعم، هذا أمر تستعد له إسرائيل منذ أيام عديدة، يعني حيث أن قيادة الجيش استدعت فرقة كاملة للمشاركة أو للاستعداد لأي عمليات تصعيد في الضفة الغربية. والتصعيد الذي يتحدثون عنه هو تصعيد فلسطيني حسب قولهم، وليس ما يمكن يعني أن ينجم عن هجمات المستوطنين على سبيل المثال التي استأثرت اهتمام الرأي العام. هم يرون أن هجمات المتطرفين اليهود والمستوطنين تشغل الجيش الإسرائيلي عن مهمته الرئيسية وتشوش عمله وتشتت أيضا اهتمامه على نقاط ليست ضرورية. صحيح أنه يعني هذا يقع في صلب برنامج الحكومة بتوسيع الاستيطان والسيطرة الكاملة على مناطق المصنفة جيم، لكن توقيت هذه الهجمات وطابعها المنفلت يعني والأقرب إلى شغل العصابات هو الذي يحرج إسرائيل ويظهر أن خطة الحكومة هي خطة يقودها يعني برادرة وهمج وأناس منفلتون، وبالتالي الخطر الرئيسي كان وما يزال هو الفلسطينيون. ولعل الاجتماع الأخير الذي جمع نتنياهو بقيادة الجيش ووزير الدفاع وقادة المناطق والفرق في الضفة الغربية كله تركز على الخطر الفلسطيني المحتمل، مع أنه قيادة الجيش دعت الاجتماع لبحث التصعيد الذي يقوم به ميليشيات المستوطنون، لكن التركيز جرى على المخاطر الفلسطينية. وعلى كل حال حتى الآن يعني حتى بدون هذا التصعيد هناك 26 كتيبة منتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية، وهي من أفضل الكتائب حسب المصادر العبرية. إضافة فرقة جديدة واستجلاب بعض ألوية القتال النظامية من غزة إلى الضفة يذكر بأن إسرائيل على وشك القيام بعمليات، ربما تكون عملية الاغتيال التي وقعت أول من أمس في جنين وهذه العملية اليوم في نابلس هي بداية لسلسلة من العمليات المشابهة، حيث أن الخطر في نظر إسرائيل ليس الخطر الذي يمشي على الأرض، إنما هو الخطر

0: الذي يدور في الأذهان، بمعنى أنه احتمال أن يكون هناك خطر ومتوقع أن يكون هناك خطر، وبالتالي هذا المفهوم الجديد للأمن يتحدث عن التهديدات الوشيكة والتهديدات المتوقعة والتهديدات المحتملة، وتحاول أن تعمم هذه الفكرة حتى على الجبهتين اللبنانية والسورية.
1: نعم، ليث قبل قليل لم يكن متأكدا بالكامل ما إذا كان ما جرى هو اعتقال أم اغتيال. إذا كان اغتيال، يعني هذا توجه جديد في الضفة لاغتيال عناصر محددة؟
0: نعم، الحديث عن اغتيال ويعني بعض المصادر، المجموعات، الجروبات، الواتساب التي نتعامل معها تتحدث عن عناصر قد تكون مرتبطة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعضها سابقا كانت التشكيلات الميدانية التي نشأت، لكن مجرد الحديث عن منع سيارات الإسعاف عن الاقتراب يشي بحصول عمليات اغتيال، وهذا أمر متوقع. يعني إسرائيل لا تعطي أي مهلة، لم يسق لها أن أعطت يعني هؤلاء الشبان مهلة حتى للاستسلام. يعني هي تعتبر أن الإنجاز الأهم هو اغتيالهم وليس القبض عليهم أو إحباط ما يمكن أن يقوموا به.
1: أشرت قبل قليل إلى استجلاب قوات من غزة ويقال حتى من لبنان، بمعنى التوجه المقبل هو التركيز بالكامل على الضفة؟
0: هذا ما تنشره وسائل الإعلام العبري، لكن أنا تقديري سياسيا أن كل الجبهات مرشحة للتصعيد، الجبهة الإيرانية أيضا مرشحة للتصعيد في ضوء يعني التعثر في التقدم على المسار الأمريكي الإيراني، وبالتالي هناك جهوزية إسرائيلية للتدخل عند الحاجة، وطبعا يعني يكررون ليل نهار أن الحساب مع إيران لم يغلق حتى الآن، وأن لإسرائيل ما زال حساب طويل يجب أن تغلق مع إيران. أيضا الجبهتان السورية واللبنانية مرشحتان، لكن هذه الجبهات الثلاث قرارها أمريكي بالدرجة الأولى، بينما هناك هامش واسع لحرية القرار لإسرائيل فيما يخص الجبهتين الفلسطينيتين في غزة والضفة، اللتين تعتبران في نظر الأمريكيين وفي نظر حتى الأوروبيين كأنهما منطقة إسرائيلية خالصة، وبالتالي لإسرائيل أن تتصرف بما يرتبط بأنها هي التي تقرر وليس الأمريكيين. الأمريكيين يمكن أن يدعو الإسرائيليين إلى ضبط النفس، إلى معاقبة المتطرفين، ولكن لا تحدد ما الذي يفعلونه في الضفة وغزة.
1: شكرا لك نهاد أبو غوش من رام الله. إلى لبنان الآن، حيث أفادت مراسلتنا بشن إسرائيل غارات على بلدات كفر رمان وزوتر الشرقية والمنصوري جنوبي البلاد. في الأثناء قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة تتعهد بألا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. معنا من جبل لبنان حسن أشقير الكاتب والباحث السياسي، ومعنا كذلك المحلل السياسي صهيب جوهر. سيد جوهر، تقديرك لما جرى في لبنان؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. واضح أن إسرائيل مستمرة في أولا بثلاث مسارات متشابكة. المسار الأول مرتبط بعدم السماح للجيش اللبناني لتنفيذ منطقة تجريبية جديدة، انطلاقا من فكرة أنه إسرائيل مقبل المرحلة القادمة على انتخابات الكنيسة الإسرائيلية. واضح أنه نتنياهو من خلال عمليات التصعيد المستمرة في لبنان، في سوريا، في الضفة الغربية، وأيضا كما تحدث منذ قليل ضيفك الكريم عن إمكانية أصلا عودة الجبهة الإيرانية، أنه إسرائيل تريد بقاء هذه الجبهات مشتعلة. لذلك اليوم ما يحصل في جنوب لبنان هو جزء من هذا السياق. ثانيا، من خلال رفض عمليا القوة المشتركة الأوروبية والأمريكية، أو سمها ما تشاء، اللي هي التي تراقب عملية سحب السلاح أو حصر السلاح في مناطق إن كان جنوب بريطانيا أو غيره. وثالثا، من خلال عمليا التحريض المستمر على فشل الدولة اللبنانية بعملية حصر السلاح أو تنفيذ ما وعدت به الدولة اللبنانية خلال مسارات التفاوض. لذلك اليوم إسرائيل عمليا تقوم بمسارات متشابكة متعلقة بإفشال كل المحاولات وكل الضغوط المستمرة

0: أولا انسحاب من بعض المناطق، واثنين لوقف التصعيد الميداني والعسكري من خلال تصوير منطقة علي الطاهر أنه هي مصدر انتصار مقبل لإسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية.
1: المشكلة سيد حسن شقير بأن تشخيص الوضع تقريبا لا اختلاف فيه بين الحكومة ومن يعارضها في توجهاتها، ولكن في النهاية الحل ليس واحدا.
2: صحيح، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم وللسادة المشاهدين.
1: أهلا وسهلا.
2: بداية، نعم، الحل ليس واحدا، لأن هناك وجهات نظر في لبنان اليوم. وجهة النظر الحكومية التي التزمت باتفاق الإطار والذي كبل السيادة اللبنانية ومنع السيادة اللبنانية قبل تحقيق نزع السلاح من كامل التنظيمات المسلحة في لبنان كما ورد في البند الخامس لإنهاء التهديد على إسرائيل، وبالتالي أعطت الحكومة اللبنانية الحرية للكيان الإسرائيلي للبقاء بالاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في المنطقة الصفراء، والتي يؤكد نتنياهو وكاتس بأنهم لن ينسحبوا لها، وفقا لما تعهدت به الحكومة اللبنانية بأنه لا يوجد انتقال لمنطقة تجريبية داخل المنطقة الصفراء المحتلة إلا بتفكيك كل هذا السلاح الذي نتحدث عنه في كل لبنان، وهذا ورد حرفيا في البلد الخامس. بينما حزب الله يقول بأن المسألة تتعلق بمرتكزين أساسيين، المرتكز الأول هو قرار 1701 وآليته التطبيقية، المرتكز الثاني هو باتفاق 27 تشرين الثاني لعام 2024 الذي يؤكد كيفية التوازي لحصول الحل، أي انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة يوازيها انسحاب للمقاومة في جنوب الليطاني حصرا. لذلك أعتقد ما زالت هذا التضارب بين هذين الحلين، لا يوجد مساحة مشتركة، لأن إسرائيل تصر على تنفيذ ما تعهدت به الدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية في اتفاق الإطار، وحزب الله مصر على الالتزام بما التزم به في اتفاق 27 تشرين الثاني لعام 2011، وهذا ما كرره الأمين العام لحزب الله في خطابه الأخير بأن المرجعية بقبوله بهذا الاتفاق وتطبيق هذا الاتفاق بشكل متوازن.
1: ولكن سيد شقير، هل تعتقد بأن ما صرح به سيد نواف السلام فيما يتعلق بعدم ترك الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لم يقررها لا اللبنانيون ولا دولتهم سيلقى صدى لدى الرأي العام، خاصة في ضوء الخسائر التي لحقت بالناس في حياتهم اليومية؟
2: نعم، يؤسفني أن أقول بأن السلطة اللبنانية هذه الثوابت التي تعلنها كان يفترض أن تدرجها في اتفاق الإطار بغض النظر عن موافقتنا أو موافقة المقاومة لموضوع التفاوض المباشر مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذه الثوابت التي يعني لا يختلف عليها اثنان التي تحدث عنها رئيس الحكومة لم تدرج في هذا الاتفاق، وبالتالي الالتزامات والتعهدات من البند الأول إلى البند 14 يؤكد بأن ما التزمت به الدولة اللبنانية معاكس، وما تقوله إسرائيل حول نزع سلاح حزب الله من كامل الأراضي اللبنانية يعاكس ما يقوله أو ما تدعيه السلطة بأنها تريد تحرير الأرض. وخير دليل على ذلك أستاذ محمد رفض إسرائيل لأن تكون هناك أي انسحاب من أي نقطة من المنطقة الصفراء قبل تحقيق نزع السلاح، وبالتالي كيف نتحدث عن موضوع إعادة الإعمار أو عودة الناس، وخصوصا مثلا إعادة الإعمار، يعني هذا شعار
1: نعم.
2: براق الكل يتفق عليه، ولكن عندما ورد في اتفاق الإطار ورد حصرا في المناطق التجريبية التي ستكون بالتراضي بين الطرفين.
1: لنرى ما يقوله سيد جوهر فيما يتعلق بهذا التصريح لرئيس الحكومة تحديدا.
0: يعني أعتقد أنه ما يقوله الرئيس نواف السلام هو التزام حقيقي من الدولة اللبنانية، لأنه بطبيعة الحال يعني مع احترامي لما قاله ضيفك الكريم وهو محق ببعض ما قاله، لكن هناك أيضا صورة تغيب أنه من المسؤول اليوم عن كل هذه الحالة، حالة الفراغ، حالة الاحتلال، يتحمل جزء أساسي منه حزب الله، نتيجة أولا أنه طيلة السنوات الماضية ذهب إلى حروب إسناد، أولا حرب إسناد إيران ثم حرب إسناد قبل حرب إسناد غزة وقبلها حروب أخرى، ذهب إلى سوريا، ذهب إلى العراق. أقصد أن حزب الله بطبيعة الحال هو مسؤول عن جزء أساسي من الكوارث الشعب اللبناني خلال السنوات الماضية، وعليه لا يمكن فقط تحميل الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية فيها عدة وجهات نظر، لكن موقف الرئيس نواف السلام هو التزام حقيقي. أنا أعتقد أنه التزام حقيقي بأنه الحكومة اللبنانية مصرة على أولا تثبيت عدة يعني ثوابت متعلقة بعودة الجنوبيين وتأمين عودتهم وإعادة الإعمار، لكن كل هذه الشروط مرتبطة بمسارين. المسار الأول هو عودة التفاوض الإقليمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: شكرا لك.
0: الحكومة اللبنانية على الرغم. نعم،
1: شكرا لك صهيب جوهر وحسن شقير من لبنان. نشرتنا متواصلة.

0: نسحبكم فيها نشوا.
1: شكرا لك محمد. مشاهدينا إذن مستمرون في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وكذلك التطورات في الضفة الغربية. في آخر المستجدات أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة سيرك جنوب البلاد قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في مضيق هرمز. أيضا أعلن الحرس الثوري مقتل وإصابة عدد من عناصره بالإضافة إلى مواطنين إيرانيين في الهجوم على جزيرة لارك، وقال إن الهجوم سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي حسب تعبيره. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية قصفت راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك، كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. كانت هيئة العمليات البحرية البريطانية قد أعلنت إصابة ناقلة نفط كانت تحاول دخول مياه الخليج عبر مضيق هرمز السبت بمقذوف مجهول على بعد 12 ميلا بحريا شمال خصب في عمان. يأتي هذا بينما قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 83 سفينة وعطلت ثلاثا وفتشت اثنتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الآن في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية في مدينة نابلس. كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص في اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين بلدة المغير في رام الله. هذا ويواصل مستوطنون محاصرة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي. أما في لبنان فأفادت مراسلة الجزيرة بشن إسرائيل غارات على بلدات كفر رمان وزوطر الشرقية والمنصوري جنوبي البلاد. ومن جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته تتعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم، مضيفا أن مسؤولية حكومته هي إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وعودة أهل الجنوب إلى قرائهم. مشاهدينا الآن سنتابع مزيدا من التفاصيل. انضمت إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. وسأبدأ معك رانيا، نتابع معك الوضع طبعا استمرارا للمعطيات المتاحة منذ انطلاق ما قيل إنها ربما هجمات جديدة في لارك. أيضا هنالك معطيات تتحدث عن سماع دوي انفجارات في سيرك. نتابع معك الوضع والمتاح من المعلومات.
2: نعم رشوان، يعني بعد تأكيد الحرس الثوري عن تعرض جزيرة لارك في مضيق هرمز لهجوم أمريكي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين الإيرانيين، بدأت التفاصيل بشأن الهجوم تتكشف شيئا فشيئا. فبحسب التلفزيون الإيراني فأن الجزيرة تعرضت لهجومين في بفاصل قصير. أيضا أكدت وكالات أنباء رسمية إيرانية عن أن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأن الهجوم وقع بمسيرة أمريكية. هناك أيضا تأكيدات على أن الأصوات التي سمعت في مدينة سيريك والواقعة في أقصى شرق محافظة هرمزجان الواقعة في جنوب إيران أن سمع صوت انفجار، وأن هذا الانفجار ربما ناجم عن العمليات الإيرانية في مضيق هرمز. هذا بالإضافة إلى تأكيد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أن الهجوم الذي وقع يعني من قبل نظام ترامب هو هجوم عدواني، هكذا وصفه وهكذا وصف الوضع العميد حسين محبي. وقال على أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا وكبيرا، وأنها ستدفع ثمن هذا الهجوم، وأنه سيتم الرد ومعاقبة المعتدين بحسب محبي. كما أيضا أكد على أن الولايات المتحدة ستدفع الثمن اقتصاديا وعسكريا، وأن هذا الهجوم غير موازين القوى في المنطقة، وأيضا ستترتب عليه تكاليف كبيرة. هذا التأكيد من قبل محب

0: الحربي أيضا أكد عليه عضو أو رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، قال أن يعني اختبار إرادة إيران لن يترتب عليه سوى تكبد الولايات المتحدة المزيد من الهزائم، وقال أن عليها أن تنتظر الرد الإيراني برعب وخوف بحسب تعبيره. هذه التصريحات يعني تأتي بعد الهجوم الذي تعرضت له جنوب إيران والذي يتوقع أن ترد عليه القوات المسلحة الإيرانية ربما خلال الساعات القادمة، رغم حديث بعض وسائل الإعلام غير الرسمية وغير المؤكدة عن شن بعض الهجمات من أنحاء من متفرقة من غرب إيران، من بعض محافظات غرب إيران، ولكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميا حتى الآن، تظل معلومات غير رسمية. هذا بالإضافة إلى أن هذه التطورات كلها تأتي بعد تأكيد القوات الإيرانية وفقا لمصادر إيرانية على أنها تسيطر على مضيق هرمز، وأنها منعت 30 سفينة وصفتها بالمخالفة من العبور من مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. تم التأكيد على أن ما تقوله المواقع ويقوله المسؤولون الأمريكيون فيما يتعلق بمضيق هرمز هي تصريحات غير حقيقية وغير واقعية. تم التأكيد على أن ما يتم تداوله بشأن حجم الصادرات النفط هي غير صحيحة، وأنه لا يمكن التأكيد المعلومات المتعلقة بإزالة الألغام، خاصة وأن واشنطن لم تقدم أي دليل في هذا الإطار. هذه يعني التطورات يعني تثير التساؤل بشأن مستقبل جهود الوساطة وجهود خفض التصعيد، والتي يعني كانت قد بدأت خلال الأيام الماضية بزيارات لكل من رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، هذا بعد زيارة لوزير الخارجية العماني وأيضا لقائد الجيش الباكستاني. هذه الجهود التي كانت قابلتها إيران وخاصة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزدشكيان بالتأكيد على أنه إيران لا ترى في الحرب هو الحل الوحيد، وأكد على الحوار وعلى ضرورة أن تعود الولايات المتحدة إلى بنود مذكرة التفاهم باعتبارها أنها هي الأساس للتعامل مع الولايات المتحدة. يعني نحن في انتظار معرفة تداعيات هذا التطور على هذا المسار، وأيضا بانتظار معرفة طبيعة الرد الإيراني على هذا الهجوم، خاصة وأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان قد أكد خلال الأيام القليلة الماضية على أن أي تصعيد أمريكي سيتم الرد عليه اقتصاديا وأيضا عسكريا، والتأكيد على أن إيران لن تتحمل استمرار الحصار البحري على سواحلها الجنوبية.
1: شكرا رانيا. الآن سننوه لهذه الأخبار العاجلة أوردتها أسوشيتد بريس عن وزير الخزانة الأمريكي. مشاهدينا، سنفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع في إطار مساعي تشديد الخناق على إيران. ربما نبدأ من هذه المعطيات مع مراسلنا في واشنطن، وبالتالي بالإضافة إلى هذا التصريح ربما هنالك أيضا بعض التفاصيل بدأت تكشف عنها وكالة أسوشيتد بريس.
2: نعم بالفعل نشوان، أدوات ضغط مختلفة تتحكم بها الولايات المتحدة وتستخدمها وفقا لحاجتها، وفقا ما تقتضيه الظروف في الميدان والحاجة العسكرية التي طرأت في وقت سابق الليلة الماضية بالتوقيت المحلي لمنطقة الخليج. كانت الحاجة لعمل عسكري لغارة جوية أمريكية، لأن ما قاله طبعا لنا المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، شرح لنا بأن القوات الأمريكية استهدفت منصتين لإطلاق الصواريخ في جزيرة لارك، والاستهداف لم يكن فقط لأن هاتين المنصتين موجودتان هناك، ولكن لأنهما كانتا تعدان لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية تجاه مضيق هرمز. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة بأن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، وأنها نظفت الألغام البحرية من مسارات الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وتظل تراقب عن كثب كل ما يجري هناك، ولن
1: فقط لثواني معدودة
2: عمل عدواني إيراني عليه.
1: أرجو أن تبقى معي فقط حتى أستكمل أيضا بعض التفاصيل التي تكشفها الأسوشيتد بريس لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي. أيضا يقول ترددنا في معاقبة الصين رواية زائفة. أيضا سأتحدث إلى المسؤول

0: المسؤولين الصينيين خلال اجتماع مجموعة العشرين وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة، طبعا هذا فيما يتعلق بفرض عقوبات على بيجين بسبب استمرارها في عمليات الشراء. أيضا وزير خزانة متفقون مع الصين على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. ولك الكلمة مرة أخرى محمد، تفضل.
1: نعم نشوان، إذا ما أردنا أن نركز حديثنا على آخر هذه التصريحات من وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت، هو يستعد لاستضافة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الاقتصادات الكبرى في العالم من بينها روسيا والصين والهند. وهذه التصريحات تأتي منسجمة مع ما قاله الأسبوع الماضي ومع ما سيقوله غدا وبعد غد لنظرائه من هؤلاء الوزراء، بأنه ما من دولة بمن عن هذه العقوبات الاقتصادية الشديدة والقاسية والساحقة كما تصفها الإدارة الأمريكية، وبأن على هذه الدول أن تختار بين التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع النظام الدولي المالي القائم على الدولار الأمريكي أو التعامل مع إيران والسماح لها بالاستفادة من شبكات وأساطيل تصفها الولايات المتحدة بالسرية والخفية التي تعمل في الظل والتي مكنت إيران من البقاء والتحايل على عقوبات كانت مفروضة عليها. هو قال في إعلانه الاثنين الماضي عندما أعلن عن إطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة لعزل إيران عن كل تلك الشبكات وخنقها ماليا واقتصاديا، قال إن هذه العقوبات ستطال الجميع، وأنذر وحذر وقال إن مؤسسة مالية كبيرة سيعلن عنها بنهاية الأسبوع ستكون ضمن العقوبات، ومن ثم يوم الجمعة أعلن عن بنك مصر في الإمارات عن فروع هذا البنك، وقال إن هذا البنك غسل ونقل أموالا تتجاوز مليار و800 مليون دولار أمريكي لصالح أكثر من 100 شركة إيرانية تعمل في الخفاء، وبعد ذلك فتح المصرف المركزي الإماراتي تحقيقا عاجلا وخاصا في وضعية هذا البنك، كما فرض أيضا عقوبتين أخريين على شخصية إيرانية مدير فرع بنك ميلي الإيراني في الإمارات وعلى أيضا شركة في هونغ كونغ. والآن يستعد أيضا ويعطي هذه الإشارات المبكرة بالمزيد من العقوبات على مؤسسات مالية أخرى، وهو يوجه الكلام طبعا للجميع بأن الصين وروسيا ليست بمنأى عن هذه العقوبات، ولكن إلى أي مدى ستطابق أفعال وزير الخزانة والإدارة الأمريكية أقوالهم؟ هل سيذهبون فعلا إلى فرض عقوبات على بنوك ومصارف صينية كبرى؟ هذا أمر يظل محل تشكك كبير لدى المراقبين، خشية أن ترد الصين بالمثل، أن تفرض عقوبات أو أن لا تلتزم بالعقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة وعلى شركاتها. ولا ننسى أيضا أن الصين تشتري من سندات الخزانة الأمريكية، لديها 633 مليار، ما قيمته 633 مليار دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية، وأي تحرك صيني في اتجاه بيع ما تمتلكه من هذه السندات سيكون له تأثيره على الوضع الاقتصادي هنا في الولايات المتحدة. لذلك هو يحاول الحفاظ على توازن حساس بين التهديدات ومحاولات الإقناع، الآن التركيز على الإقناع، محاولات إقناع هذه الدول بفك ارتباطها وإنهاء علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران كي لا تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ تلك العقوبات القاسية والمشددة عليها. وطبعا العقوبات الاقتصادية هي في مركز الأدوات، مجموعة الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة، ولكن الأداة العسكرية تظل قائما، يثبت ذلك ما حدث خلال الساعات الماضية بشكل مباشر تجاه هدف إيراني، أو ما يحدث خلال الأسابيع والأشهر الثلاثة الماضية من عمليات مستمرة للقيادة المركزية الأمريكية في مضيق هرمز، العملية التي أعلن عن انتهائها الأدميرال كوبر قائد القيادة المركزية، والتي شاركت فيها مئات الطائرات وعشرين سفينة حربية لإزالة الألغام البحرية من المضيق.
0: أحمد المدهون مراسلنا في واشنطن، شكرا لك. هذه المعطيات من محمد المدهون وأيضا راني قاسمي مراسلينا في طهران وواشنطن، سنأخذها إلى ضيوفنا لتحليلها بالإضافة طبعا إلى ما ورد من معلومات مؤخرا. معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، معنا من واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن عمان العقيد ركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. هنا في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية.

0: الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. كينيث كازمان، دعني أبدأ معك. طالما أن أسوشيتد بريس أوردت هذه التصريحات الجديدة لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أولا هنا التركيز مرة أخرى كما حدث منذ انطلاق ما وصفها ترامب بعملية الإنزال الاقتصادي أو النورماندي الاقتصادية على إيران، مرة أخرى الطرف الثالث هنا حاضر وبقوة، ثم تركيز. إلى أي مدى تعتقد بأنه مهم هنا على الصين، خاصة أن وزير الطاقة يتحدث على اتفاق مع الصين على ضرورة إعادة فتح هرمز، وأيضا فكرة مهمة هنا ترددنا في معاقبة الصين رواية زائفة؟
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة مجددا. هذا هو السؤال الكبير، إلى أي حد سوف تذهب الولايات المتحدة الأمريكية في سياق فرضها للعقوبات على الصين، على وجه التحديد الكيانات التي ترتبط بالدولة الصينية؟ وهنا نتحدث عن مصافي النفط المستقلة، نعم فرضت العقوبات عليها، عدد كبير من الشركات، نعم فرضت العقوبات
0: لضرورة التنويه لهذا الخبر العاجل. سأعود لك سيد كينيث كازمان. إذا التلفزيون الإيراني إطلاق الصواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة. سأعود لضيفنا في واشنطن كينيث كازمان.
1: أعتقد أن الأخبار أو الأنباء العاجلة هي أهم لربما من زاوية الصين، ولكن الصين تود أن ترى تدفقا للنفط من المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية تتأكد من أن النفط يتدفق عبر المضيق. الصين لديها شواغل بأنها لن تحصل على النفط الإيراني، ولكن لا بأس باستطاعتها أن تشتري النفط من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تأمين خروج النفط من مضيق هرمز على أي حال، ولكن كنت أقول إن الولايات المتحدة لم تفرض العقوبات على الكيانات المرتبطة بالدولة من مثل بنك الأساسي في الصين أو مثلا الشركات الكبرى المرتبطة بالحكومة الصينية. لم تفرض العقوبات لأن من شأن ذلك أن يؤذي العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وكما تعرفون الرئيس تشي جين بين سوف يزور الولايات المتحدة الأمريكية في 24 من سبتمبر في غضون أسابيع للقاء نظيره الأمريكي، ولذلك لا تود الولايات المتحدة أن تؤثر سلبا.
0: مرة أخرى أعتذر. التلفزيون الإيراني في خبر عاجل إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف المنطقة، ولمتابعة هذا التطور معنا رانيا قاسمي مرة أخرى من طهران مراسلة الجزيرة. رانيا.
2: نعم نشوان، أعلن التلفزيون الإيراني عن بدء إطلاق صواريخ إيرانية على أهداف في المنطقة من عدة محافظات إيرانية. كانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل بأن الصواريخ أطلقت من محافظات لورستان وأيضا في غرب إيران ومحافظة مركزي في وسط إيران، هذا بالإضافة إلى مناطق أخرى في البلاد، وهذا ردا على الهجوم الذي تعرضت له جزيرة لاراك في مضيق هرمز، هذه الجزيرة التابعة لمحافظة هرمزجان، وهذا الهجوم الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من المقاتلين والمواطنين الإيرانيين بحسب بيان الحرس الثوري الذي اعتبر أن هذا الهجوم هو من أجل يعني التغطية على ما وصفه بالعجز الأمريكي وتراجع الشعبية الأمريكية في المنطقة، هذا بالإضافة إلى تأكيد الحرس الثوري على أنه سيرد على هذا الهجوم وهو ما بدأه بالفعل، وذلك حتى معاقبة من وصفهم بالمعتدين. المتحدث باسم الخارجية الحرس الثوري العميد حسين محبي كان قد اعتبر أن الهجوم على جزيرة لاراك هو خطأ استراتيجي كبير، أكد أن هذا الهجوم سيغير موازين القوى في المنطقة، و على الولايات المتحدة أن تتحمل

0: نتيجة خطأها سواء اقتصاديا أو عسكريا. هذا أيضا الهجوم يأتي وسط تأكيد إيراني على السيطرة على مضيق هرمز، وأن إيران هي من تسمح لأي سفينة بالمرور بعد أخذ الإذن منها. كان قد تم التأكيد أيضا على أن إيران يعني قامت بمنع 30 سفينة وصفتها بالمخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. جزيرة لاراك نجوان كانت قد تعرضت قبل ساعات لهجومين متقاربين بحسب التلفزيون الإيراني، الذي أكد أن فيما يتعلق بسماع أصوات انفجارات في مدينة سيريك في أقصى محافظة هرمزغان هو ناتج عن العمليات الإيرانية ولم يكن هجوما على هذه المدينة. إذن الهجوم كان مرتين فقط على جزيرة لاراك، وأن الهجمات الإيرانية والرد الإيراني بدأ الآن على أهداف تقول إيران أنها ستكون عسكرية وستكون أيضا اقتصادية، وتم التأكيد على أنها ستكون موجعة للولايات المتحدة. وكان قد أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن اختبار الولايات المتحدة لإرادة إيران مرة أخرى لن يؤدي إلا إلى يعني تكبيد الولايات المتحدة المزيد من الهزائم. وهذه التطورات يعني تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية التي استمرت خلال الفترة القليلة الماضية من أجل خفض حدة التصعيد، والتي كانت قد قابلتها إيران بالتأكيد على تمسكها بالدبلوماسية وضرورة عودة الولايات المتحدة للالتزام بتعهداتها وضرورة تطبيق بنود مذكرة التفاهم، وهو ما اعتبرته إيران أساس للتعامل مع الولايات المتحدة وأنه السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز. كانت قد ربطت طهران ما بين التزام واشنطن ببنود المذكرة والشروط الإيرانية وتنفيذها وأيضا فتح المضيق. بعد هذه التطورات قد نشهد تشديدا في المواقف الإيرانية فيما يتعلق بحركة السفن، وأيضا قد نشهد تشديدا أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع الولايات المتحدة والتعامل مع الرسائل التي تواصل توجيهها وتبادلها مع إيران عبر الوسطاء، خاصة وأن يعني ننتظر استكمال الرد الإيراني، وهل سيتبعه أيضا كما حدث في السابق رد أمريكي، وسيكون هذا الأمر ربما يستمر لعدة أيام أم سينتهي مع الساعات الأولى لصباح اليوم كما حدث قبل شهر عندما توقفت الهجمات المتبادلة بين البلدين بإعلان الولايات المتحدة حربها الاقتصادية على إيران. ولكن في يبدو الآن أن إيران تواصل استهداف أهداف أمريكية في المنطقة كما يقول التلفزيون الإيراني. تطلق هذه الهجمات من غرب ووسط البلاد باتجاه الأهداف الأمريكية ردا على الاستهداف الذي طال جزيرة لاراك الإيرانية.
1: طيب أرجو أن تبقى معنا أيضا رانيا، شكرا لك لكن على هذه المعلومات. الآن دعونا نذهب إلى التحليل العسكري هنا مع العقيد نضال أبو زيد. لا شك أنك تابعت عقيد نضال هذه المعلومات الأخيرة، وأيضا نذكر بأن بحسب مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة، قواتنا قصفت راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لاراك، وبالتالي أيضا رد الفعل وأيضا التصريحات الإيرانية. كيف قرأت المشهد من حيث أسباب هذا التصعيد وأيضا الغرض منه؟
2: نعم نشوان، بداية تحياتي لك وللمتابعين الكرام. أبدأ بالشق الثاني من سؤالك نشوان فيما يتعلق بالقصف الأمريكي على جزيرة لاراك، والذي حدد بالهدف بأنه شمل قصف راجمات صواريخ عدد 2 للجانب الإيراني. بالمجمل الراجمات التي تم قصفها هي ليست راجمات تقليدية بقدر ما هي راجمات إيرانية ظهرت في مناورات بحرية في عام 2025 وتعرف براجمات فجر 5، وهذه الراجمات ليست راجمات لقصف الصواريخ بقدر ما هي راجمات تستخدم لإرسال الألغام البحرية إلى مضيق هرمز. بالتالي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القصف شمل إلى راجمات عدد 2 من نوع فجر 5، والتي تعرف بالراجمات من عيار 333 مليمتر ولها 4 فوهات و4 صواريخ، وكل صاروخ يحمل لغم واحد، بالتالي الجانب الأمريكي أراد تجريد الجانب الإيراني من محاولة إعادة زرع الألغام في مضيق هرمز، سيما أننا

0: تتحدث عن جغرافيا الهدف في جزيرة لارك التي تبعد 55 كيلومتر تقريبا عن المسار الجنوبي وتبعد 25 كيلومتر عن المسار الدولي الذي تحدث الجانب الأمريكي بأنه تم تطهيره.
1: بالتالي أستميحك عذرا فقط أيضا لثواني معدودة في خبر عاجل فوكس نيوز على المسؤول الأمريكي: لا أضرار كبيرة في هجمات إيرانية على قواتنا في الأردن وتم اعتراض جميع الصواريخ. وأذكر أيضا هنا العقيد نضال بأنه بحسب التلفزيون الإيراني كان يتحدث عن إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة. عقيد نضال.
0: نعم. وبالتالي الهدف الأمريكي نشوان استهدف راجمات صواريخ لمنع الجانب الإيراني من إعادة تلغيم مضيق هرمز. وحسب ما أعلن الجانب الأمريكي قبل 24 ساعة من الآن أو قبل 24 ساعة من عملية قصف لارك بأنه طهر أو تم تطهير مضيق هرمز. هذا فيما يتعلق بالقصف الأمريكي على جزيرة لارك. بالمناسبة جزيرة لارك أبعادها الجغرافية 6 ميل بعرض 4 ميل، أي بمعنى طول 6 ميل بعرض 4 ميل، بالتالي هي لا تصلح لعمليات توضيع تكتيكي أو استراتيجي بقدر ما تصلح إلى عمليات توضيع عملياتي بسيط يمكن من خلاله أن يقوم بعمليات إزعاج في مضيق هرمز. بالتالي نحن أمام مماحكة عملياتية بين الطرفين في محاولة إثبات كل طرف سيطرته على مضيق هرمز حسب وجهة النظر الأمريكية وحسب وجهة النظر الإيرانية. فيما يتعلق نشوان بعمليات القصف الإيرانية على المنطقة، الصواريخ التي أطلقت من إيران تركزت في منطقة مركزي، أي بمعنى في وسط إيران، أي بمعنى أكثر أن الجانب الإيراني بات يستخدم الصواريخ طويلة المدى. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخبر العاجل الذي ذكرته نشوان قبل قليل بأن إيران استهدفت الأراضي الأردنية، بالتالي الجانب الإيراني لا يزال يستهدف دول المنطقة، علما أن الأهداف الأمريكية القريبة من جزيرة لارك والقريبة أيضا من جزيرة سارك هي أقرب إلى إيران من دول المنطقة حسب الإعلان الإيراني.
1: طيب سنذهب الآن إلى الزميل محمد المدون في واشنطن. قبل ذلك سأقرأ الخبر العاجل أذكر به مرة أخرى. فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي: لا أضرار كبيرة في هجمات إيرانية على قواتنا في الأردن وتم اعتراض جميع الصواريخ. محمد، إن كان هنالك معلومات أكثر تفصيلا.
2: هذه هي المعلومات المتوفرة حتى الآن نشوان. إذن حديث من مسؤول أمريكي عن اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت مواقع للقوات الأمريكية المتمركزة الموجودة في الأردن. هذا المصدر المطلع أبلغ فوكس نيوز بأنه ما من آثار كبيرة حتى الآن لهذه العمليات الهجومية الإيرانية، وأنه تقريبا كل الصواريخ التي تم إطلاقها من الجانب الإيراني اعترضت حتى هذه اللحظة. إذن هذا ما يقوله المسؤول الأمريكي حتى هذه اللحظة في الدقائق الأولى بعد هذه الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قوات أمريكية في الأردن، والتي تأتي طبعا عقب ما قامت به القيادة المركزية الأمريكية بعدما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة أن القوات الأمريكية استهدفت راجمتي صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية في عمل عسكري هو الأول من نوعه منذ أكثر من شهر حقيقة، منذ 29 من تموز يوليو الماضي. الاستهداف لم يأتي للمنصتين فقط لأنهما منصتا صواريخ في الجزيرة، ولكن لأنه تم رصد استعدادات من قبل الحرس الثوري الإيراني لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية تجاه مضيق هرمز من راجمتي الصواريخ هاتين. لذلك تم التعامل مع الموقف بشكل مباشر وفوري، كما هدد قبل ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال للإيرانيين إنه إذا ما اقترب أي قارب أو أي سفينة إيرانية لزرع ألغام في مضيق هرمز فإنه سيتم قصفها وتدميرها بشكل مباشر وفوري. الآن هذه التهديدات الأمريكية تطبق. ما يتعلق بالألغام البحرية وإبقاء الحركة في مضيق هرمز هو الخط الأحمر المركزي والأساسي للولايات المتحدة، ولأجل هذا الهدف تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية مجددا باستهداف منصات الصواريخ هذه كما أعلنت القيادة المركزية، رغم أن عملياتها لم تتوقف خلال الأسابيع والأشهر الماضية المتعلقة بإزالة الألغام. وكان أعلن قائد القيادة المركزية عن نجاح عملية وصفها بالمهمة جدا في مسارين مختلفين: مسار الحصار البحري المشدد على الموانئ الإيرانية، إيران لم تتمكن من تصدير ولا برميل نفط واحد كما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، و

0: المسار الثاني هو إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران الحرس الثوري الإيراني خلال الأشهر الماضية، تحديدا من مسارات الملاحة الدولية المعتمدة في المضيق. وقد أكد القائد أنه بالفعل تم تنظيف هذه المسارات بشكل كامل ضمن عملية دقيقة وهادئة وطويلة ومليئة بالمخاطر كما وصفها. شاركت فيها 20 سفينة حربية ومئات الطائرات خلال الأسابيع الماضية، وبفضلها وبفضل الجهود البحرية الأمريكية وكذلك المظلة الجوية تمكنت 1500 سفينة من عبور مضيق هرمز منذ مطلع أيار مايو الماضي، وتمكنت من نقل 750 مليون برميل نفط. التركيز الكبير الآن من الولايات المتحدة هو على هذه الورقة، ورقة المضيق. الحرب بدأت بحجة منع إيران من الحصول على السلاح النووي والتخلص من صواريخها البالستية ومنعها من تمويل الجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بالإرهابية، ولكن الأولوية الآن بالنسبة لواشنطن هي إبقاء مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية الجزئية على الأقل، وإن كان الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تسيطر بشكل كامل على المضيق وبأنه مفتوح، ويذهب إلى حد القول إن مضيق هرمز أرض إيرانية أرض أمريكية عفوا وإقليم أمريكي كما قال في بعض منشوراته على تروث سوشيال أخيرا. ولكن التركيز من الولايات المتحدة في هذه المرحلة بشكل أساسي سيكون على العقوبات الاقتصادية، وقد وصلتنا أيضا بعض التصريحات خلال نصف الساعة الأخيرة من وزير الخزانة الذي يقول إنه ما من دولة بمنأى عن هذه العقوبات، وأنه سيتحدث مع الصينيين على وجه التحديد بخصوص قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، وإن الولايات المتحدة والصين متفقتان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
1: طيب، هو أرجو أيضا أن تبقى معنا في بطبيعة الحال محمد البدهون في واشنطن مراسل الجزيرة. الآن نعود إلى ضيوفنا لمتابعة هذه التطورات، وضيفنا في طهران الآن سيد فرخاني. الحقيقة حين نقرأ رد الفعل الإيراني نتابع نتوقع جملة من العناصر، منها على الأقل ما حدث الآن المتعلق بالرد العسكري كما يقول الإيرانيون هنا على قوات أمريكية في الأردن، رغم أن هذا الرد لم يؤذي الجنود الأمريكيين كما يقول الأمريكيون، وأيضا مسألة عبور السفن. وبالتالي كيف تقرأ أنت رد الفعل الإيراني سواء فيما حصل أو من المتوقع وفق التصريحات؟
2: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الدعوة. في الواقع يطرح السؤال، إذا ما كانت الصواريخ الاعتراضية ناجحة إلى هذا الحد في اعتراضها للصواريخ الإيرانية، لماذا إذن حرك الأمريكيون قواتهم بعيدا من خلال نقل الطائرات المقاتلة لتحط في المطارات التابعة للكيان الصهيوني؟ أعتقد أن ترامب هزم شر هزيمة على المستوى العسكري، ولكن أيضا على مستوى سردياته، فهو لم يتمكن من فرض سردياته الاقتصادية حتى، أي أن يجبر الدول الأخرى على التعاون في مجال فرض العقوبات، ولم يتمكن في الوقت نفسه من التسويق لسرديته التي تقول إن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع في مضيق هرمز، ولذلك هو يعاني على مستوى خطته الاستراتيجية، ولذلك هو في صدد ارتكاب خطأ في الحسابات مجددا. يجب أن نتذكر أنه في كل مرة تجدد فيها الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد في وجه إيران، يأتي الرد الإيراني مدمرا بمستويات أعلى بالمقارنة مع الرد السابق. لذلك أعتقد أن الأمريكيين سوف يتكبدون تكاليف أكبر بكثير في هذه المرة، ولربما يبدأ العمل على استهداف البحرية الأمريكية من قبل الإيرانيين الآن.
1: الحقيقة دكتور شرقاوي، يصعب هنا استبعاد التصريحات من الطرفين

0: في مسألة تبرير هذا التصعيد، وإن كانت تصريحات عامة، لكن إذا ما قرأنا ما يقوله الأمريكيون إن هذه العملية هي لم تكن وليدة لا شيء، كان هنالك تحرك لنشر ألغام بحرية في هرمز، فبالتالي الأمريكيون يعتبر نفسهم في حالة دفاع هنا وليس هجوم، وإن كان الأمر يبدو كأنه هجوم. لكن ما يقوله الإيرانيون بالمقابل أيضا من أن هذا اعتداء آخر، وعليهم أن يردوا. هل يمكن أن يكون حاضرا، لا أدري إذا كان ذلك واردا، أن أحد الطرفين يحاول جر الطرف الآخر إلى صراع، أم أن ترامب ليس في وارد حساباته الآن خاصة في الموسم الانتخابي المقبل أن يكون هنالك سقف أعلى للتصعيد؟
1: ليس بالضرورة محاولة أي طرف جر الطرف الآخر إلى حلقة أخرى من المواجهة العسكرية، وإنما هو اختبار من حين لآخر، بمعنى أن البحث عن من كان المسؤول الأول هذا بحث مضني، لأن أهم شيء نفقده في حالة القصف العسكري أو القصف المسلح هو ضبابية الحقيقة. الحقيقة هي أول ضحايا أي مواجهة بالسلاح. إذا من العبث أن نعتد لا بالسردية الإيرانية ولا بالسردية الأمريكية، وإنما أن نفهم هذا التصعيد على أنه حلقة دائرية. الصراع يدور على ذاته من أجل ذاته.
0: ليس من مصلحة الإيرانيين الآن التصعيد مقارنة بترامب المتحفظ نتيجة المصالح الانتخابية؟
1: الإيرانيون دائما حتى خلال مفاوضات سويسرا وخلال قصف الليالي 13 في منتصف الشهر الماضي كانوا ولا زالوا يعتدون بنفس المنطلقات، أننا جاهزون للحرب كما جاهزون للمفاوضات، لا شيء يتغير. هناك عناد واضح بين الإيرانيين والرئيس ترامب في البيت الأبيض. وأيضا في المقابل ترامب وإن هدأ من جموحه العسكري في الأسبوعين الأخيرين على الأقل، إلا أنه كما قلت لم يطلق تماما فكرة الضربات الجوية. إذن الآن الصراع لا زال يحن إلى نظرية رد الصاع صاعين، أخذنا هذا من ناحية طهران أو أخذنا هذا من ناحية البيضاء، كلاهما يتساويان مع بعضهما البعض، بأن كل طرف يعتقد أنه هذه المرة سيلقن درسا للطرف الآخر. الجديد الآن أن ترامب يجمع بين أداتين في آن واحد، هناك محاولة الخنق الاقتصادي ويعقبها بضربات محددة، وهذا يعيدنا إلى مسلسل الضربات المتتالية، بمعنى تصعيد مسلح محسوب لا يصل إلى استئناف حرب الأيام الأربعين، ولكن يقترب من القصف المتجدد طيلة الأيام 13. أيضا لا أرى أن هناك جديدا لا لدى الإيرانيين ولا لدى ترامب في إدارة هذا الصراع. الإيرانيون الآن عادوا إلى استهداف مواقع خارج المضيق باتجاه الأردن، وقد يعودون إلى الكويت، وقد يعودون إلى مناطق أخرى. إذن ليس هناك ابتكار لدى الإيرانيين ولا حتى الرئيس ترامب في يعني الإتيان بمقاربة جديدة في إدارة الصراع، ناهيك عن
0: ولا حتى الإيرانية
1: ولا هم. طيب. هو نفس الأساليب تتكرر بصيغ مختلفة، والمنطق الأساسي فيها هو أن كل طرف يتحدى الطرف
0: واضح
1: الآخر.
0: واضح أيضا أن هنالك تأكيدات أخرى لمسألة الاستهدافات للقوات الأمريكية، القاعدة الأمريكية في الأردن. في خبر عاجل مشاهدينا، أكسيوس عن مسؤول أمريكي: إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة في مضيق هرمز. سيد كينيث كاتمان، أود أن أعود لك مرة أخرى في هذه الجزئية تحديدا، مسألة ما سقف التصعيد الذي يمكن أن يسمح به ترامب في هذه المرحلة، مع الأخذ بنظر الاعتبار المصالح السياسية والانتخابية سواء له أو للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، أو حتى بالنسبة للوضع الميداني الآن في الشرق الأوسط.
2: أعتقد أن تأثير الانتخابات مبالغ فيه، إن السيد ترامب يستند إلى الوقائع الميدانية، وهناك مؤشرات بأن الحرس الثوري كان في صدد إطلاق الصواريخ الحاملة للألغام، وتم قصف الراجمات، ويبدو أن إيران ردت ولم تلقى

0: يلحق أي أضرار بالقواعد أو القاعدة الأمريكية. الولايات المتحدة إذن هي الطرف الذي يستهدف بطريقة محددة، ولكن إيران تصدر التصريحات عالية السقف من دون أن تحقق أي شيء. وبشكل أساسي هذا ما يقال: لا نود حربا مستمرة، فقط لأن مجموعة من الأفراد في إيران أو بعض المجموعات في إيران تود أن تظهر بمظهر الأبطال أو أبطال المقاومة، ويؤثر ذلك سلبا على 87 مليون نسمة في إيران ليس باستطاعتهم أن يجدوا المأكل والمشرب، وحتى طوابير الوقود بدأت. وأعتقد أن الحرس الثوري سوف يستمر في هذا المسار، ولسوء الحظ هذه من التبعات التي يتسبب بها النظام الإيراني.
1: دعونا نستعيد مرة أخرى هنا برأي الخبير العسكري معنا العقيد نضال. هل لاحظت من خلال هذه السرديات، هذه المعلومات من الطرفين على مستوى ما حدث وكيف حدث والأسباب، هل لاحظت أي إشارة تدل على أن أحد الطرفين يحاول جر طرف آخر إلى تصعيد في هذه المرحلة؟
2: نعم نشوان، من مصلحة الجانب الإيراني أو بداية بعيدا عن رواية الحرس الثوري الإيراني التي لا يمكن الوثوق بها، وبعيدا عن رواية ترامب التي أيضا لا يمكن الوثوق بها، وبعيدا عن الرواية التي تتحدث بها الضيف من طهران حول مفاهيم النصر والهزيمة التي من المبكر الحكم عليها، وليست من المنطق بمكان أن نقول أن إيران انتصرت أو أن الولايات المتحدة هزمت. بالتالي ضمن هذه المنطقية يمكن أن نقول أن الجانب الإيراني من مصلحته أن يقوم بكسر الحصار المالي المفروض على إيران وكسر العقوبات المالية التي فرضت على إيران، سيما أن الشارع الإيراني بدأ يئن من هذه العقوبات. لذلك من المنطق العسكري بمكان أن تذهب إيران إلى عمل عسكري يمكن أن يكون من خلاله الجانب الإيراني على أقل تقدير بلملمة الشارع الإيراني داخليا وكسر العقوبات المالية المفروضة على إيران، سيما أنه في العرف العسكري هناك عنصر المبادرة. بالتالي الجانب الإيراني من مصلحته أن يقوم بمسك زمام المبادرة من البداية. لذلك على ما يبدو أن الجانب الأمريكي استشعر التحضيرات الإيرانية في لارك على أنها محاولة إيرانية لمسك زمام المبادرة، سيما أننا نتحدث عن راجمات للألغام. لا يريد الجانب الأمريكي أن يعطي الجانب الإيراني فرصة لمسك زمام المبادرة، وخاصة في مضيق هرمز. لذلك يمكن أن نقول أن هذه التحضيرات استشعرها المطبخ العسكري الأمريكي بأنها محاولة للبدء بعمل عسكري لمسك زمام المبادرة من قبل الجانب الإيراني.
1: طيب سيد فرخاني، هل من مصلحة إيران رفع مستوى التصعيد للضغط لإنشاء آلية جديدة للضغط المقابل على الأمريكيين الذين يشددون الخناق الاقتصادي على إيران؟
0: أعتقد أن إيران على استعداد لكل السيناريوهات لكي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية تبعات الهجمات غير القانونية والإرهابية التي شنتها، سواء كان ذلك على المستوى الدبلوماسي أو العسكري. نرى أن إيران تحاول أن ترفع من تكلفة خرق الولايات المتحدة الأمريكية لأي اتفاق، ولربما هذا ينسجم مع المصالح الإيرانية أن نشهد التصعيد في وجه الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما كان هذا ينسجم مع مصالح إيران، إذا نعم نحن منفتحون على إمكانية التصعيد، وإيران تود أن تكسر هذا الحصار الأمريكي المفروض على الإيرانيين، ولكن ذلك لا يعني أن هذه الوسيلة سوف تقتصر على السبل الدبلوماسية. برأيي العمل يمكن أن يتم عسكرياً، وبدأنا نرى أن إيران لن تتقبل الاعتداءات العسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تغيير في العقيدة الإيرانية من دفاعية إلى هجومية. إذن الردع الهجومي هو العقيدة، ونرى أن

الألغام قائمة في مضيق هرمز، ونعرف أن الألغام زرعت منذ فترة طويلة، ولا أعتقد أن إيران بحاجة إلى زرع ألغام جديدة في مضيق هرمز. أرى أن إيران سوف تلزم الولايات المتحدة الأمريكية باحترام الحلول، سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية.

0: لحظة متعلقة بتفاصيل هذا الهجوم. دكتور شرقاوي، الحقيقة أود أن أعود بك إلى تصريحات الوزير الأمريكي وزير الخزانة عن الصين. أولا، إلى أي مدى يبدو هنا الفعل أهم من التصريح؟ يعني الفعل أهم من القول. يتحدث الأمريكيون كثيرا عن محاولة أيضا الضغط على الصين. السؤال هنا يعيدنا إلى السؤال الذي طرحناه أكثر من مرة معك، وهي فكرة رد الفعل الصيني، وما الذي تملكه الصين هنا إن أرادت أن ترفع سقف التحدي مع الولايات المتحدة في هذا الملف؟ ولنتذكر هنا بأن الصين هي أكبر الدائنين لأمريكا من الناحية المالية، أكثر الديون الأمريكية هي
1: في المرتبة الرابعة، أكبر دائن هو اليابان.
0: أكبر. طيب
1: اليابان بأكثر من تريليون.
0: طيب
1: يعني بالنسبة للصين،
0: ونتابع قبل ذلك طبعا هذه الصور في من إربد في شمال الأردن، الاعتراضات. إذن صور تظهر صواريخ اعتراضية في سماء إربد في الأردن. ربما هذا أيضا يعني يعزز المعلومات التي كانت تشير إلى هذه الهجمات. أولا طبعا نذكر مرة أخرى بأن أكسيوس أيضا نقل عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة في مضيق هرمز. وأيضا الأمريكيون تحدثوا عن أنه لا أضرار على الجنود الأمريكيين، وتم اعتراض جميع الصواريخ. مرة أخرى هذه صور وردت قبل قليل كما نتابعها الآن. وبينما نتابعها أعود لك مرة أخرى دكتور شرقاوي في الحديث عن الدور الصيني هنا.
1: الدور الصيني في هذه المرحلة أصبح دورا محوريا، إما باتجاه التعاون مع الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا، أو الوقوف في وضع الطرف الثالث الذي يستفيد من ما يفعله ترامب وما يفعله الإيرانيون. ويبدو أن الصين بالتحديد هي في وضع أكثر ذكاء وأكثر منطلقا استراتيجيا، بمعنى أن الصين لها وزن اقتصادي، لها هي في المرتبة الرابعة من حيث الدائنين أو المستثمرين في الصناديق السيادية أو في الخزينة الأمريكية بعد يعني اليابان وبعد أيضا النرويج. الصين تجمع أو لديها خاصية محددة، أنها من ناحية لا تريد الدخول في مجابهة أو في خلاف أو في أزمة مع البيت الأبيض، وأيضا في الوقت ذاته لا تتخلى عن مصلحتها إزاء إيران وإزاء منطقة الخليج بشكل عام. فلاحظنا أن في وقت من الأوقات اتجهت السعودية نحو الصين، اتجهت الإمارات نحو الصين، الخليج بدأ يفكر في محور الشرق الذي تتزعمه الصين، سواء على مستوى بريكس بلاس، على مستوى منظمة شنغهاي، على مستوى بنك التنمية العالمي. أي حركة تبحث عن الخروج من المظلة الاقتصادية الأمريكية ومن مركزية الدولار الأمريكي نجدها تقودها الصين في المقام.
0: لكن هل تعتقد أن الصين يمكن أن تفعل هذه الأسلحة الاقتصادية في محاولة رفع سقف التحدي إن قررت مع واشنطن فيما يتعلق بملف إيران؟
1: هي قد يعني لا تنضم يعني لن تعلن موقفها بأنها تعارض مع هذه العقوبات الأمريكية، ولكن من الناحية العملية لن تطبقها. وإن كانت على المستوى الرسمي لا يبدو أن هناك حسم في هذا الموضوع،
0: لكن هناك عقوبات، يهدد بيسنت بعقوبات على الصين. يعني يقول أن فكرة أن لا عقوبات هذه فكرة زائفة غير صحيحة.
1: هو يقدم تصريحات من باب الردع الاستباقي، ويعلم جيدا أنه إذا كانت هناك دولة من بين القوى العظمى في العالم التي يمكن ألا تجاري الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران ستكون حكومة بيجين، بمعنى أن الآن يعني هناك مشروع التنافس على تحقيق التعددية القطبية تقوده الصين، هناك تراجع النفوذ الأمريكي، وهناك التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والمضائق المائية وكل هذه المعركة.
0: حديث لا يقبل به ترامب هذا.
1: لا يقبل به ترامب، ولكن هو أيضا لا يقر بأنه في بعض الحالات يستطيع الرئيس الصيني تحديه، ولكن بدبلوماسيته الهادئة لا يدخل معه في نوع من المهاترات الخطبية. لذلك نلاحظ أنه مهما حدث على مستوى

0: والخليج لا نسمع من وزارة الخارجية الصينية إلا لماما، بمعنى أن هناك احتراس وهناك حرص صيني بألا تدخل في معركة السرديات مع الولايات المتحدة. ويعلم الرئيس الصيني أيضا أن ترامب نوع من الشخصيات التي تتأثر بأي تصريح، فبالتالي أرى أن الصين تقف بشكل غير منحاز لا لإيران ولا للولايات المتحدة. وأهمها في هذه المرحلة أنها تستميل أغلب الدول. الصين لديها مشروع هذا الشرق الجديد، لديها مشروع الحزام، لديها مجموعة من المشاريع. وأعتقد أنه عندما ستستقر الأوضاع، لا نعلم متى، عندما تعود حالة الاستقرار إلى مضيق هرمز وتستقر أزمة الطاقة، سنكتشف وقتها أن الصينيين أكثر استفادة من أزمات الخليج، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي.
1: إذا كنت كاتمان، هل يمكن القول أن تصريحات وزير الخزانة الأمريكي الأخيرة المتعلقة بالصين ومحاولة الضغط على الصين هي أيضا تدل من جهة أخرى على أن الولايات المتحدة ليست متأكدة تماما من أن الصين لن تتمرد على قرارات الولايات المتحدة، يعني فيما يتعلق بتشديد الخناق على إيران؟
2: أعتقد أن هذه هي النية بالفعل، إقناع الصين لكي تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التهديد ببعض العقوبات. نعرف أن التجارة على قدم وساق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تبادلات تجارية متعددة، وفي وجود تهديدات مماثلة هناك خسائر يمكن أن تلحق بالشركات. من مصلحة الصين أن تتعاون. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسمح للصين بالحصول على أكبر كميات ممكنة من النفط، سواء كان ذلك من خلال عملياتها البحرية في المضيق، والآن تعمل على الحصول على النفط الفنزويلي بالإضافة إلى مصادر أخرى. وبالتالي لا أعتقد أن الولايات المتحدة تود أن تقيد قدرة الصين على التزود بإمدادات النفط. ما من جهود أمريكية لمنع الصين من شراء النفط بأسعار ولو كانت جيدة في الأسواق. ولكن بالنسبة إلى مساعدتها لإيران، نعم، الولايات المتحدة تود من الصين أن تتعاون لأنها تشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني.
1: في محاولة إعادة التكيف، دكتور فرخاني في طهران، في محاولة إعادة التكيف الإيراني كرد فعل على تشديد الخناق، وهو رد فعل منطقي من الناحية المنطقية، كلما يحاول الولايات المتحدة تحاول أن تشدد الخناق وتحدث أثرا اقتصاديا، يحاول الإيرانيون التخلص من هذا الأثر بشكل أو بآخر. ولدينا هنا الحقيقة جملة من المعطيات يصعب تجاهلها، يعني حتى القرار الإيراني بالسماح لبعض الناقلات النفط العراقية بالمرور، لأنه الإيرانيون لا يريدون فقدان السيطرة تماما على مسألة عبور الطاقة من هرمز. وبالتالي هل تعتقد بأن الإيرانيين الآن بإمكانهم إعادة التكيف مع هذا الخناق الاقتصادي؟
2: بادئ ذي بدء، أود أن أقول إن هذه العقوبات لم تأتي بالأمر الجديد، ليست عقوبات جديدة. أرى أن الجديد في هذه العقوبات هو أنها لم تفرض بشكل مباشر على إيران في هذه المرة، بل فرضت على الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران. هذا هو الجزء الجديد. أعتقد أن الدول الأخرى هي التي تتأثر في المقام الأول بسبب هذه العقوبات. أرى أن إيران اكتسبت خبرة في مجال التعامل مع تبعات العقوبات المماثلة.
1: سأستوقفك أيضا وأرجو المعذرة منك لثوان معدودة. في خبر عاجل، الحرس الثوري الإيراني دمرنا بنا تحتية ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وأعود لك لتكمل كلمتك دكتور فرخاني، تفضل.
2: كنت أقول إن إيران اكتسبت خبرة في مجال التعامل مع العقوبات الأمريكية وتبعاتها. بالنسبة إليها، هذه العقوبات لم تأتي بأي شيء جديد. في المرة الماضية وفي المرات الماضية لم يكن لإيران ورقة مضيق هرمز. في الحقيقة، أعتقد أن هذه الورقة الآن سوف تؤدي إلى تبعات سلبية على الولايات المتحدة الأمريكية، وأرى أنه في القريب العاجل ما من أحد سوف يتمكن من فرض العقوبات على إيران، لأن هذه الأعمال العدوانية سوف تواجه من قبل الإيرانيين ولن تأتي بتبعات اقتصادية بنفس المستوى، وإيران سوف تواجهها أيضا حتى في المجال العسكري، حيث أنها تقوم باستهداف السفن التجارية التي تحظى بمرافقة السفن الحربية الأمريكية.
1: نحتاج الآن لمتابعة هذه الأخبار العاجلة إذن وتحليلها عسكريا. مرة أخرى العقيد نضال، قبل أن أشركك في الحديث أنوه إلى بقية التفاصيل في الخبر العاجل. الحرس الثوري الإيراني: هجومنا على قاعدتين أمريكيتين في الأردن رد على العدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك. وأيضا كان قد قال، أذكرك هنا بالخبر العاجل: دمرنا بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، وذلك بحسب الحرس الثوري الإيراني. العقيد نضال.
3: نعم، نشوان أوردت قبل قليل في المقطع الذي بثته الجزيرة، المقطع الذي ظهرت فيه الصواريخ في أقصى شمال الأردن في إربد، وبالتالي هذه المنطقة بعيدة عن كل القواعد العسكرية، هي عبارة عن محافظة سكنية قريبة من الحدود السورية، وهذا يثبت ويعزز ويؤكد أن الحرس الثوري الإيراني ليس الهدف منه القواعد الأمريكية بقدر ما هي الهدف منه المناطق الأردنية. الأمر الآخر، الإعلان جاء من الحرس الثوري بأنه أطلق عدة صواريخ على عدة قواعد في المنطقة، بالتالي أعتقد أننا قد نسمع خلال الساعات القادمة المزيد من الإعلانات من الحرس الثوري عن استهداف المزيد من دول المنطقة، ولن تقتصر ولن يقتصر الأمر على الأردن. الأمر الآخر نشوان، أن إعلان الحرس الثوري مباشرة بتدمير البنى التحتية في قواعد عسكرية في الأردن دون حتى التأكد لا من قبل الاستطلاع الجوي ولا من قبل وسائل التكنولوجيا الإيرانية ينفي ويؤكد زيف الرواية الإيرانية.
1: بالمناسبة العقيد نضال، بالمناسبة أيضا الحرس الثوري يقول: استخدمنا في هجماتنا على القاعدتين الأمريكيتين في الأردن مسيرات وصواريخ باليستية. هذا خبر عاجل آخر.
3: يعني أيا كان أو مهما كان أنواع الاستهدافات، أو سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة، لا يمكن لأي قدرة عسكرية أن تقوم بالإعلان السريع عن استهداف البنية التحتية دون التأكد بوسائل الاستطلاع أو الاستخبارات أو حتى بالوسائل الفضائية، ولكن سرعة الإعلان من قبل الحرس الثوري يؤكد على أن السردية الإعلامية التي يريدها الحرس الثوري هو يريد أن يثبت سردية معينة بأنه رد على استهداف لارك وعلى استهداف الراجمات في لارك باستهداف القواعد الأمريكية وقد تم تدميرها، علما أن البيان الأمريكي كان واضح بأنه تم اعتراض كل الصواريخ الإيرانية. والبيان الأردني الصادر قال أنه تم اعتراض، صدر قبل دقائق من الآن، قال أنه تم اعتراض كل الصواريخ الإيرانية. بغض النظر عن رواية الحرس الثوري أو حتى عن الرواية الأمريكية التي لا يمكن الوثوق بهما كليهما، أعتقد أن الحرس الثوري ذاهب للتصعيد من أجل كسر العقوبات المالية المؤلمة على إيران والشارع الإيراني الذي بدأ يئن من هذه العقوبات، وبالتالي لابد من تصدير الأزمة الداخلية بمحاولة خلق صراع عسكري يمكن من خلاله تبرير العمليات العسكرية بأنها جاءت ضد العقوبات المالية الأمريكية على إيران.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد من عمان، الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا من واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. شكرا لكم جميعا، ومستمرون مشاهدين الآن وصلنا بكم إلى رأس الساعة في هذه التغطية المباشرة، ونذكر بالأخبار العاجلة للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الأمريكية على المنطقة. إذ قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن هجومه على القاعدتين في الأردن هو رد على العدوان الأمريكي الصهيوني

0: على جزيرة لارك حسب تعبيره. أشار الحرس الثوري إلى أنه استخدم في هجماته مسيرات وصواريخ باليستية. قبل ذلك نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي القول إنه لا أضرار كبيرة في هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في الأردن، وإنه تم اعتراض جميع الصواريخ. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل وإصابة عدد من عناصره بالإضافة إلى مواطنين إيرانيين في الهجوم على جزيرة لارك، وقال إن الهجوم سيقابل بالرد. كان مسؤول أمريكي قد أفاد للجزيرة بأن القوات الأمريكية قصفت راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك، كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. نتابع مزيدا من التفاصيل مع رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، وكذلك محمد المدهون من واشنطن مراسل الجزيرة. أبدأ معك رانيا، تفضلي.
1: نعم نشوان، يعني قبل قليل أصدر الحرس الثوري بيانا آخر يتحدث فيه عن عملية الرد التي نفذها ضد مصدر الهجمات على جزيرة لارك في جنوب إيران. كما يقول الحرس الثوري، قال أن هذه العملية نفذت بالصواريخ الباليستية وأيضا المسيرات الإيرانية، واستهدفت كل من قاعدة الأزرق والملك حسين الجويتين الأمريكيتين في الأردن. تم التأكيد على تدمير البنية التحتية وأيضا منشآت الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة كما يقول بيان الحرس الثوري. وتم التحذير من أن هذه الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية لن تحل معضلة عجز الولايات المتحدة عن إضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز. هكذا يقول البيان، الذي يؤكد أيضا على أن كل عملية إطلاق ستقابل بردود أكثر قوة وسحقا كما يقول البيان. وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عمليات الرد وإطلاق الصواريخ تنطلق من محافظات غربية وأيضا في وسط البلاد. نتحدث عن محافظة مركزي في الوسط، نتحدث عن محافظات لورستان وكرمانشاه وزنجان في غرب البلاد، هذا وفقا لوسائل إعلام غير مؤكدة بالطبع. وتأتي يعني هذه التطورات نشوان بسبب قيام الولايات المتحدة باستهداف جزيرة لارك في تقريبا الساعة 11 بتوقيت إيران. استهدفت هذه الجزيرة مرتين بفارق بسيط كما أفاد التلفزيون الإيراني، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين الإيرانيين كما أفاد البيان الأول للحرس الثوري. وهذا الهجوم يعني يأتي على مدينة أو على جزيرة لاراك التابعة لمحافظة هرمزجان والواقعة في مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته طهران عدوان أمريكي جديد. كانت قد أكدت على أنها سترد عليه بقوة وستعاقب من وصفتهم بالمعتدين. هذا مع التأكيد من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على اعتبار هذا الهجوم بأنه خطأ استراتيجي كبير ستعاقب عليه الولايات المتحدة سواء اقتصاديا أو عسكريا، وأكد على أن الولايات المتحدة تتحمل تبعات هذا الهجوم الذي تم التأكيد على أنه سيتم الرد عليه بقوة. وفيما يبدو أن إيران بدأت بالفعل الرد على هذا الهجوم الذي يأتي في ظل جهود وساطة من أجل خفض التصعيد، وأيضا تأكيد إيراني على أن الحوار والدبلوماسية هو الحل الأفضل وأن الحرب ليست هي دائما الحل كما كان قد أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. هذا بالإضافة إلى تأكيده لأمر آخر، إلى أن إيران لن تخضع أمام الضغوط وأنها ستواجهها ولكنها تفضل الحل الدبلوماسي. هذا أيضا التطور العسكري الجديد يأتي بعد شهر تقريبا من توقف العمليات العسكرية ما بين البلدين، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن بدء حرب اقتصادية على إيران. في ظل أيضا تأتي هذه التطورات في ظل تأكيدات من مصادر إيرانية على أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن وأنه تحت السيطرة الكاملة للقوات.

0: القوات المسلحة الإيرانية، وأن إيران منعت 30 سفينة مخالفة، هكذا وصفت المصادر الإيرانية هذه السفن، من العبور من مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، مع أيضا التأكيد على أن ما تطلق الولايات المتحدة من تصريحات سواء فيما يتعلق بحجم صادرات النفط أو فيما يتعلق بإزالة الألغام هي تأتي في إطار الحرب النفسية، ولا يوجد ما يؤكدها على أرض الواقع. يعني فيما يبدو أن هذه التطورات ستلقي بظلالها على المسار الدبلوماسي، وأيضا ستؤثر بشكل واضح على الموقف الإيراني الذي كان قد ربط فتح مضيق هرمز بعودة الولايات المتحدة إلى بنود مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول منها المتعلق بوقف الهجمات العسكرية على مختلف الجبهات، وأيضا وقف التهديد بها. ومع هذا التطور الجديد والذي تعتبره إيران خطأ استراتيجي كبير للولايات المتحدة، وتقول أنه لن يعمل على يعني تغطية على ما تصفه بعجزها أمام الموقف الإيراني، فيما يبدو أنه سيشدد من الموقف الإيراني سواء في الرد أو حتى في المواقف الدبلوماسية اللاحقة، هذا مع تمسك المستويات الإيرانية بالرد والتأكيد على أن أي خطأ في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي، خاصة وأن المستويات العسكرية كانت قد أكدت أنها عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز القدرات العسكرية لسواء الجيش أو الحرس الثوري، وذلك بتجهيزات جديدة تقنية وعسكرية وغيرها من التجهيزات التي تتناسب مع تحديات المرحلة، هذا بالإضافة إلى تأكيد على أن إيران ترصد جميع التحركات الأمريكية في المنطقة، هذا بالإضافة إلى رصدها التحركات في مضيق هرمز بطرق تختلف عن طرق الرصد بالأقمار الصناعية، كما كان قد أكدت مصادر في الحرس الثوري سابقا. إذن نحن أمام تطور جديد بانتظار معرفة المزيد من التفاصيل، وهل سيتوقف الرد الإيراني عن الأهداف التي استهدفها اليوم في الأردن، أم سيكون هناك استكمال لهذه الهجمات، هذا بالإضافة إلى معرفة تداعيات هذه التطورات على المسار الدبلوماسي نشوان.
1: طيب رانيا، شكرا جزيلا لك. محمد في واشنطن، أود أن أفهم منك أيضا مزيدا من التفاصيل إن كانت متاحة. الحقيقة فوكس نيوز أخذت يعني على عاتقها نقل بعض التفاصيل المتعلقة بالقوات الأمريكية في الأردن، قالت في أخبار أيضا وردت قبل قليل إن القوات الأمريكية مزودة في الأردن بباتريوت بثاد، وقد اعترضت أيضا معظم الصواريخ الإيرانية، وأكسيوس قالت إن إيران بالفعل أطلقت صواريخ باليستية، وبالتالي نتابع معك ما يقال أمريكيا من معطيات لا سيما على المستوى العسكري.
2: نعم نشوان، أكسيوس وفوكس نيوز كلتاهما تنقلان عن مسؤولين أمريكيين بعض الأنباء والمعلومات المتعلقة بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية واحدة على الأقل في الأردن. تقول فوكس نيوز نقلا عن المصدر الأمريكي أنه تم اعتراض تقريبا كل هذه الصواريخ الإيرانية البالستية وأنها لم تترك أضرارا تذكر، ويقول بعض المعلقين بالفعل الذين يتابعون ما يحدث الآن وهؤلاء المختصون بما يجري من ترتيبات أمنية ودفاعية أمريكية في الأردن بأن هناك بطاريتي باتريوت موجودتين في الأردن نقلتا من ألمانيا، وأنه تم اعتراض هذه الصواريخ البالستية تقريبا جميعها، نحو 80 صاروخ اعتراضي رصدت خلال الساعة أو الساعتين الماضيتين تصديا لهذه الصواريخ البالستية الإيرانية بنحو 3 إلى 4 صواريخ لكل صاروخ اعتراضي لكل صاروخ باليستي إيراني. وتشير التقديرات أيضا من بعض المعلقين إلى أن إيران استخدمت بعض الصواريخ البالستية القديمة متوسطة المدى، وأن الغرض بشكل أساسي ربما هو استنزاف المخزونات، مخزونات الصواريخ الاعتراضية لبطاريات الباتريوت، وهذا طبعا متعلق بجدل سياسي وعسكري داخلي قائم هنا في الولايات المتحدة حول تأثير الحرب الإيرانية على مخزونات الذخائر والصواريخ الأمريكية. عموما هذا كله، هذه الحلقة من التصعيد العسكري بدأت بما كشفه لنا بادئ الأمر المتحدث باسم

0: القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف القوات الأمريكية راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لاراك. هاتان الراجمتان استهدفتا بعد رصد تحرك من قبل الحرس الثوري لتلغيم هذه الراجمات بصواريخ تحمل ألغاما بحرية واستهداف مضيق هرمز تاليا بهذه الصواريخ. وقبل أن يحدث ذلك كانت هناك غارة جوية على الأقل أمريكية، غارة جوية واحدة على هذه المنصات، ما أدى إلى القضاء عليها. القيادة المركزية الأمريكية تعمل رغم خفض وتيرة عملياتها الهجومية خلال الشهر الماضي، تقريبا أكثر من شهر مرة على آخر عملية عسكرية كبرى، آخر غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية منذ 29 من شهر تموز يوليو الماضي، ولكنها تعود اليوم بسبب هذا الطارئ بعد رصد هذا التحول ربما في الاستراتيجية الإيرانية والاستعداد الإيراني لإطلاق صواريخ محملة بألغام. ولكن حتى بين هاتين الفترتين أو بين هذين الموعدين 29 من تموز يوليو موعد آخر غارات جوية واليوم، كانت هناك عمليات للقيادة المركزية الأمريكية في مضيق هرمز لتنظيفه من الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني. وخرج الأدميرال كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية ليعلن الجمعة الماضي بأنه تم بالفعل إزالة كل الألغام البحرية على الأقل من المسارات الدولية للسفن التجارية في مضيق هرمز. تمت إزالة هذه الألغام بشكل كامل بجهد آلاف، عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين من الغواصين ومشاة البحرية، وتحت مظلة من غطاء جوي أمريكي بالطائرات المقاتلة والمسيرة، وبمساعدة 20 سفينة حربية ومئات الطائرات تم إزالة كل هذه الألغام. هذا الإعلان الذي احتفى به الرئيس الأمريكي نفسه ووزير الخزانة، وزير الحرب، وزير الخارجية. هناك تركيز أمريكي على تأمين مضيق هرمز وعلى القول بأن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الأمريكية الكاملة، وأن الأوضاع فيه تغيرت لصالح الولايات المتحدة لجهة إمكانية تحرك السفن فيه وكف السيطرة الإيرانية عن أجزاء منه والسماح لإمدادات النفط وحركة التجارة الدولية فيه. هذا ما يؤكده الأمريكيون ويسعون إلى تثبيته حتى لو اضطروا إلى استخدام الأدوات العسكرية مجددا بعد تعليقها خلال فترة الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية. يعود مجددا هذا الخيار ليطرح وليستخدم في التصدي لمحاولة إيرانية لإطلاق صواريخ محملة بألغام. ونحن الآن في حلقة يبدو جديدة من العنف، لا أحد يعلم إلى متى ستطول وإلى أين ستقود، ولكن الولايات المتحدة تقول إنها جاهزة للتصدي لأي هجوم بالصواريخ البالستية من إيران، سواء على القوات الأمريكية أو على جيران إيران في الخليج أو على القواعد الأمريكية المختلفة الموجودة هناك. وحتى الآن ما نسمعه من المسؤولين الأمريكيين خلال الدقائق القليلة الماضية أنه تم بالفعل التصدي لكل هذه الصواريخ البالستية أو لمعظمها على الأقل، لغالبيتها العظمى التي أطلقت باتجاه القاعدة الأمريكية في الأردن، وما من أضرار كبيرة تذكر. طبعا هذا التصعيد كله يأتي وفي الخلفية استعدادات أمريكية لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، تشديد الخناق المالي والاقتصادي عليها. والولايات المتحدة تستضيف اجتماعا لوزراء المالية في دول مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، نتحدث عن روسيا، الصين، الهند، تركيا، دول كبيرة تتعامل مع إيران بطريقة أو بأخرى. والرسالة الأمريكية واضحة لهذه الدول بأن عليها أن تختار بين النظام الدولي المالي الذي يقوم على الدولار الأمريكي بما يوفره من امتيازات وما يقود إليه من رخاء وازدهار اقتصادي، هكذا يقول وزير الخزانة الأمريكي، أو السماح لإيران بالاستفادة من شبكات الظل والأساطيل السرية وعمليات تهريب النفط وغسيل الأموال التي تجري عبر هذه القنوات الخلفية. وبالتالي فإن هذه الدول ستعزل وستشارك إيران عزلتها كما يقول وزير الخزانة. لكن هذه الاستراتيجية الجديدة هي استراتيجية تدريجية، لم تذهب إلى أشد وأقسى العقوبات مباشرة، ولكنها تتدرج، تحاول إقناع هذه الدول أولا وبعد ذلك ربما فرض العقوبات عليها. وسمعنا خلال الساعة الماضية من وزير الخزانة عندما تحدث عن مؤسسة مالية كبيرة أيضا ستفرض عليها عقوبات في وقت قريب.
1: شكرا لك محمد في واشنطن، محمد البدهون رأس الجزيرة. مشاهدينا نوّل هذه الصور يعني بثها

0: الحرس الثوري الإيراني وصلتنا قبل قليل لإطلاق الصواريخ التي تم الحديث عنها في بيانات الحرس الثوري فيما قال إنه رد على الاستهداف الأمريكي في لارك. إذن هذه هي الصور التي تظهر منصات إطلاق صواريخ وأيضا دخان هذه الصواريخ المنطلقة باتجاه السماء في ما يبدو لأهداف تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني، ومنها ما تم الحديث عنه في الأردن. نذكر مرة أخرى أننا تابعنا صورا كانت من شمال الأردن في إربد لتصدي منظومات دفاعية جوية لبعض الصواريخ. طبعا كان هنالك حديث عن صواريخ باليستية بحسب أكسيوس الذي أشار إلى أن إيران أطلقت صواريخ باليستية، لكن لا أضرار على القوات الأمريكية في أحدث البيانات التي وردت لا سيما من أكسيوس وأيضا من فوكس نيوز. الآن سنأخذ هذه المعطيات إلى ضيوفنا. معنا من واشنطن دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وفي الاستوديو هنا نرحب بالدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والعميد حسن جوني خبير العسكري الاستراتيجي الذي سأبدأ معه. نأخذ أحدث المعطيات العميد حسن. أولا بحسب فوكس نيوز القوات الأمريكية مزودة بمنظومتي باتريوت وثاد، هاتان المنظومتان تمكنتا بحسب هذه المعلومات مرة أخرى فوكس نيوز من اعتراض معظم الصواريخ. لم يتم الحديث عن اعتراض كل الصواريخ لكن معظم الصواريخ، لكن ربما النقطة الأهم بالنسبة للبيان الأمريكي على الأقل للأمريكيين أن لا أضرار. وبالتالي قراءتك لهذه الاستهدافات بالصواريخ الباليستية وتابعنا الصور من الحرس الثوري.
1: بداية إذا أردت أن أبحث عن الاستنتاج من هذا الخبر، هذا يعني أن الأمريكيون أو الأمريكيون يريدون تخفيف يعني تأثير هذه الضربات على الأردن وهذا الرد على الأردن، وهذا يأخذنا إلى التفسير بأن هناك نية باحتواء هذه العملية ككل، يعني باعتبارها انتهت من خلال استهداف الراجمتين في جزيرة لارك والرد الذي حصل باتجاه الأردن. هذا يمكن قراءته بهذا الشكل. أما مسألة وجود الصواريخ الاعتراضية فهذا أمر طبيعي أن تكون القاعدة محمية بهذه الصواريخ الاعتراضية. هناك حديث كبير عن نفاذ هذه الصواريخ، ذخائر هذه الصواريخ، ولكن هذا لا يعني أنها انتهت كليا أو غير موجودة. هناك نفاذ في المخزونات الاحتياطية.
0: يقيد هذا أيدي القوات الأمريكية في هذا
1: ليس الصراع؟ في حالات الدفاع أعتقد أنه ربما يقيد القرار الأمريكي باستعادة الحرب الشاملة في عمليات واسعة، ولكن في حالات الدفاع لا أعتقد أن الأمور وصلت إلى هذا الحد.
0: طيب سأأخذ هذه الكلمة للدكتور شرقاوي مباشرة. هل تعتقد بأن هذا النقص يمكن أو هذا الواقع العسكري بشكل عام فعلا الولايات المتحدة الآن تشعر بتقييد يديها فيما يتعلق بإطلاق قرارات متعلقة بتصعيد عسكري في المنطقة مع الأخذ بنظر الاعتبار الواقع السياسي؟
2: لا توجد هناك قرينة موضوعية بأن هناك تأثير أو خشية أو احتساب أن هناك تقلص في عدد هذه الصواريخ الاعتراضية، بمعنى أن ما يحدث الآن يخضع لتقييمات ولحسابات أن هناك ذخيرة كافية في مرحلة حدوث هجمات من قبل إيران. إذن مسألة القدرة الأمريكية على احتواء وعلى الرد جاهزة 100%. لا يعني هذا أن واشنطن الآن في حالة حيص بيص أو أنها أضاعت البوصلة. أعتقد الخيار العسكري بكل ما يتطلبه من ذخيرة موجود.
0: ماذا عن تقرير الواشنطن بوست اليوم الذي أشار إلى تحفظ لدى القيادات العسكرية الأمريكية الأدميرالات وحديثهم مع هكسث؟
2: هو على مستوى ألا تمتد هذه الجولة من الحرب، بمعنى ألا نصل إلى مستوى حرب 40 يوما، ولكن إذا كانت هناك عمليات تبادل هذا القصف يمكن للولايات المتحدة أن توفر ما يكفي من الذخيرة، فبالتالي لا ينبغي أن نضخم من قضية النقاش الآن هل هناك ذخيرة أم لا. في المقابل الإيرانيون يعلمون جيدا أنهم سواء ضربوا العمق في الأردن أو في مواقع أخرى هناك دائما قدرة على الاعتراض، لذلك الآن

0: أن هذا القصف والقصف المتبادل هو محسوب من الطرفين، وأعتقد أن كل طرف أعد له ما يكفي من العتاد لكي يحقق ما يريد، لكن في المحصلة النهائية لا يبدو أننا الآن أمام تصعيد من أجل التصعيد، هي فقط رد الصاع صاعين، وقضية أن هناك رجمات في جزيرة لارك تم الرد عليها أمريكيا ثم جاء الرد الإيراني، فأرجو أننا ربما وصلنا إلى مرحلة استنفاد مقولة الصاع والصاع الآخر. في المقابل أيضا لا زال الخيار مزدوجا لدى ترامب، هناك خيار الحرب الاقتصادية المفتوحة وأيضا تتخللها مثل هذه العمليات، بمعنى ما يظهر الآن هو خطاب الردع العسكري الذي يظهر مع استمرار هذه الحرب الاقتصادية، وإن كان هناك هذا الردع العسكري إلا أنه يبقى من باب احتواء الموقف وليس من باب انفجار الموقف، بمعنى لن نعود إلى حرب الأربعين يوما، وربما قد لا نعود إلى سلسلة الهجمات والضربات التي كانت خلال الليالي 13، ولكن في صيغة أقل وأصغر على أساس أن الرسائل وصلت، أن هناك رسالة إيرانية وصلت إلى الولايات المتحدة وهناك رسالة البنتاغون أيضا وصلت. طيب. لكن يبقى أيضا السؤال الذي ربما لا نستطيع الآن أن نلم به جيدا، هل فعلا الضربات لقاعدة الملك حسين ولقاعدة الزرقاء هل هذا أقصى ما يستهدفه الحرس الثوري أم ربما عينه على أهداف أبعد من هذا؟
1: طيب سير باترسون، وبالتالي هنا القرار السياسي يحكم المستوى العسكري وهذا يعني تقليدي، هل القرار السياسي في واشنطن اليوم في وارد حساباته تصعيد، سواء كان تصعيدا يأتي نتيجة الظروف الميدانية على الأقل كما نتابع الآن في الرواية الأمريكية فيما حدث قبل ساعتين تقريبا في لارك، أم أن ترامب حسم أمره في مسألة التصعيد العسكري، أن لا فائدة من التصعيد العسكري في المستقبل المنظور؟
2: بالنسبة للتبادل الذي جرى اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كان يستند إلى معلومات استخباراتية، هذه المعلومات تقول إن هناك عدد من المعدات العسكرية التي يتم جلبها وتعزيزها على مستوى لارك، وذلك من أجل استهداف الناقلات بمضيق هرمز. هذا القرار جاء أياما بعد الاتفاق الذي تقول إيران وصلت إليه مع عمان، وذلك من أجل استئناف المحادثات ما بينهما والمضي قدما للوصول إلى طاولة التفاوض والدبلوماسية. لكن بالنسبة لواشنطن، هل عمان كانت تدرك بأن إيران ستقوم بزيادة معداتها على مستوى لارك؟ وما الذي قاموا به حيال هذه المعلومات؟ هل هم موافقون على هذه المعلومات؟ هل أطلعوا دول الخليج الأخرى؟ هل أطلعوا الولايات المتحدة؟ هل كانوا مصدر المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى استهداف هذه الراجمات؟ أم أن المعلومات جاءت من جهة أخرى من إيران؟ وكذلك لابد أن لا ننسى بأن الرئيس بيزيشكيان قبل أيام كان يتحدث عن نهاية الحرب وبدء مجال الدبلوماسية. إذن ما هي مصادر هذه المعلومات؟ هل هذا يشي بأن هناك نزاع داخلي في إيران، على أنك خلافات داخلية على مستوى السلطة؟ وما هو المسار إلى الأمام؟ هل سيكون هناك فعلا عودة إلى المسار الدبلوماسي؟ لكن بصفة عامة فإن هذا الأمر يجعلنا في موقف صعب، خصوصا عندما يكون هناك تبادل عسكري ما بين الطرفين في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن العودة إلى المسار الدبلوماسي. لابد لواشنطن أن تعرف كيف ستسلك مسلكها في هذا الإطار، وكيف ستتعامل مع المعلومات الاستخباراتية التي وصلتها، وعلى أن إيران تعرض عسكرة الجزر من أجل استهداف السفن في مضيق هرمز. وإذا كان هناك عودة حقيقة لعملية التفاوض، هل سيتم

0: ذلك من خلال معرفة كل هذه التفاصيل. ليلة أمس اعتقدنا بأن إيران والولايات المتحدة ستعودان إلى المسار الدبلوماسي، لكن هناك أسئلة كثيرة تطرح.
1: الآن إلى ضيفنا في طهران مختار حداد، من حيث التوقيت الآن ما السقف المسموح به في التصعيد إيرانيا، بغض النظر هنا سواء كان ما فعله الإيرانيون خلال الوقت الفائت خلال ساعة ساعتين فعلا أو رد فعلا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. الحقيقة يعني إيران ليس لديها مجاملات مع أحد أو الولايات المتحدة الأمريكية. عندما هناك يتم استهداف يعني أراضي إيرانية بذرائع واهية، وهناك هذا يؤدي إلى استشهاد يعني أبناء القوات المسلحة والمدنيين، يعني يجب أن نكون دقيقين في هذا الموضوع، لأنه الضيف كذلك في الولايات المتحدة يتحدث عن خلافات في مثل هذه الأمور. لا توجد خلافات في إيران، يعني الرئيس بيزشكيان قال نحن ندافع عن أنفسنا ومستمرين في الدفاع. فلذلك يعني إيران في إطار الدفاع عن نفسها اليوم يعني ترد على هذه الإجراءات الأمريكية. يعني في الحقيقة الولايات المتحدة هي المسؤولة عن التصعيد، فلذلك في إيران لا يوجد سقف في موضوع التصعيد. يعني أمريكا تريد تصعيد، إيران تقوم بالتصعيد معها. وهناك أشرنا يعني قبل يعني خلال الأيام الماضية يعني بالرغم من أجواء الذي يتم الحديث عن مفاوضات، في نفس الوقت يعني أمريكا إيران لم ترى بأنه هناك مثلا الإدارة الأمريكية مثلا أوقفت العمليات العسكرية بشكل نهائي، أو هي بسبب الاستحقاقات الداخلية، لأن إيران أصلا تقوم بالتعويل على مثل هذه الأمور. مثلا تقول بأن لأنه هناك يوجد انتخابات في أمريكا ممكن لا يحدث شيء، لا، القوات المسلحة الإيرانية كانت جاهزة على أتم الاستعداد. فلذلك رأينا الآن مثل هذه ردة الفعل السريعة من جانب إيران. فلذلك يعني في نهاية المطاف باعتقادي إيران ليس لديها سقف في الرد على الولايات المتحدة، ويبدو يعني
1: مفهوم. وصلت الفكرة، لكن اسمح لي هنا أن يعني أستأذنك سيد مختار حداد لثوان. الجيش الأردني في خبر عاجل اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوية للبلاد، وسأخذ هذا الخبر مرة أخرى إلى العميد حسن جوني، وبالتالي هذا المعطى بالإضافة إلى ما أوردته فوكس نيوز تحدثنا عن منظومة ثات، تحدثنا عن باتريوت، وتحدثنا عن صواريخ باليستية وإن كان من غير أضرار، لكن ما الذي يضيفه من معطيات هذا الحديث للجيش الأردني، بيان للجيش الأردني عن اعتراض 8 صواريخ؟
3: يعني طبعا هذا يتقاطع مع الخبر الذي ورد عن من موقع أكسيوس الذي تحدث عن اعتراض الصواريخ الإيرانية بمنظومات باتريوت وثات
1: من فوكس نيوز. نعم،
3: من فوكس نيوز عفوا، ويتقاطع فأيضا هذا الخبر. ولكن هو طبعا هو إعلان سيادي أعلنه الجيش الأردني باعتباره أنه هو المسؤول عن أمن البلاد والقواعد التي يستضيفها والتي يعتبرها قواعد، كما كل الخليج يعتبر هذه القواعد قواعد وطنية عسكرية وطنية تستضيف أمريكيين، وبالتالي هو سياديا يعتبر أنه هو المسؤول عن الدفاع، وقد حقق ذلك من خلال اعتراض معظم الصواريخ التي الإيرانية التي أطلقت. هكذا يفهم هذا الخبر من قبل الجيش الأردني تحديدا.
1: ضيفنا من الولايات المتحدة دكتور شرقاوي أشار إلى مسألة العنصر العماني ومسألة التوصل إلى تفاهم، وإن كان في إطار تقني أو إداري للمضيق، يعني ليس على المستوى السياسي بقدر ما هو تفاهم. يقول الإيرانيون لا يعني بطبيعة الحال فتح هرمز إلا بعد التفاهم مع الأمريكيين. وبالتالي هنا هذا الحدث لارك قبل وقت قصير من الآن، هل يمكن تغييب أو تجاهل العنصر الزمني، عنصر التوقيت لهذا التصعيد؟
4: هناك أكثر من اعتبار يحضر في هذه اللحظة، بمعنى أننا انتظرنا طويلا الإعلان عن فحوى النتائج التي توصلت إليها المفاوضات الإيرانية العمانية، وكان الاعتقاد أن هناك ترتيبا لإدارة المضيق، وكانت طهران تسعى إلى الوصول إلى هذا الترتيب مع الإيرانيين مع العمانيين ومع بقية الخليجيين على أن يصبح هذا هو الوضع الدائم، وإن كان هناك تجاهل للموقف الأمريكي. الآن أعتقد أن ما حدث في جزيرة لارك يمثل

0: إصرار أمريكي على أن قضية مضيق هرمز لا يمكن السكوت عنها طويلا، بمعنى وإن كان البيت الأبيض ميالا إلى الحرب الاقتصادية المفتوحة، إلا أن أزمة هرمز تفرض نفسها. وأعتقد أن ترامب من الناحية النفسية بدأ يمل من حالة الانتظار. متى ستأتي الحرب الاقتصادية بمفعولها في خنق الإيرانيين؟ أعتقد أن ما حدث في الأرك هو مؤشر أن ترامب أصبح تواقا إلى تسوية الموقف مع الإيرانيين، بمعنى الخروج من الطوق الإيراني المفروض على مضيق هرمز، تحرير الملح. إذن عمليا لم يعد ترامب يعتد بالمفاوضات الإيرانية العمانية. هو الأكثر من هذا، ربما حتى الوساطة التي تجددت من قبل الباكستانيين ومن قبل القطريين أصبحت الآن في طريق مسدود، بمعنى قد تأتي الرسائل من واشنطن إلى طهران وقد تنقل في الاتجاه الآخر، ولكن لا يتم الإنصات إلى فحواها. أزمة هرمز الآن تبعدنا مسافة من المفاوضات التي كنا نعتقد أنها إن نجحت خارجيا يمكن أن تصبح أيضا تسوية إيرانية أمريكية. إذن أعتقد العقبة الكأداء الآن أن مضيق هرمز أصبح يعني يعيدنا إلى منطق عسكرة الموقف أكثر من
1: عقدة يصعب تجاوزها
0: وتبقى عسكرية أكثر منها على صعيد
1: في المسار. والحقيقة أيضا ننوه الخبر العاجل الذي أوردناه قبل لحظات من الجيش الأردني. تعاملنا مع الاعتداءات وتمكننا من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد. سيد باترسون، الحقيقة ما ذكره ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور شرقاوي أثار لدي مرة أخرى التساؤل نفسه، الذي الحقيقة بات تساؤلا يتكرر كثيرا لكن لضرورته نعيده. هل مفهوم بالفعل ما يريده الرئيس ترامب الآن؟ يعني هل استراتيجيته في هذه المرحلة بكل الاعتبارات، بما في ذلك اعتبارات سياسية الداخلية في الولايات المتحدة، هل تبدو استراتيجيته واضحة؟
2: التحركات التي جرت اليوم تظهر بأن إدارة ترامب لا تريد بأن تتم عسكرة مضيق هرمز من خلال الصواريخ والراجمات، وكذلك من خلال الألغام البحرية، وأن تشكل تهديدا بالنسبة للدول في المنطقة. هذا المسار لا يؤدي إلى الدبلوماسية، الأمر صعب للغاية، من الصعوبة بمكان بالنسبة للدبلوماسيين العودة إلى طاولة التفاوض. نعم، إيران تريد إنهاء الحرب والعودة إلى التفاوض كما تقول، لكنها تستهدف قواعد عسكرية بما في ذلك تلك الموجودة في الأردن. آمل أن يتم حل هذه القضية ما بين كل من واشنطن وطهران وعمان بسرعة كبيرة جدا، حتى يتسنى للأطراف بأن يعودوا مجددا إلى الحوار البناء. نعم، إيران تريد أن يكون هناك حد لكل هذه العقوبات المختلفة والحصار المفروض، وكذلك القضايا المختلفة بما في ذلك عملية المنبوذ الاقتصادي وغيرها. تريد أن تحصل على الموارد المالية التي تؤدي إلى إعادة البناء، وكذلك أن يتم الحصول على الموارد المجمدة. وحتى يتسنى لإيران العودة إلى كل ذلك، لابد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، لابد للأطراف أن تحظى بالثقة التي تمكنها من التفاوض، دون ما يكون هناك تخوف أو مباعث قلق بشأن استهدافات تتم في المنطقة وتستهدف دول الخليج. إذن لابد أن تتوقف إيران عن التهديدات عن العسكرة، وأن يتم وضع ذلك جانبا حتى يتم الخوض في المسار الدبلوماسي البناء. والأحداث التي جرت عبر عطلة نهاية الأسبوع تعتبر انتكاسة، ونأمل أن لا يكون هناك استهدافات أخرى أو حاجة إلى استخدام أي صواريخ أو تصعيد أو أعمال عدائية. لابد أن أقول إن العمليات التي جرت في جزيرة الأرك ينظر إليها على أنها عملية تصعيد من الجانب الإيراني، تعزيز

0: بذل مقدرتها حتى تقوم باستهداف السفن والقواعد العسكرية الأمريكية والدول في المنطقة. ومن ثم الولايات المتحدة قامت بالرد، ونأمل أن يكون هذا هو نهاية مطاف كل هذه الاستهدافات حتى يتم حل هذه القضايا التي يود الطرفان حلها.
1: مختار حداد، الرئيس بزشكيان وهو واحد من أهم صناع القرار في الوقت الحاضر في إيران، ولا سيما أيضا على المستوى التنفيذي، الرجل الذي دافع عن الخيار التفاوضي، دافع عن الشق الدبلوماسي والسياسي في هذا الصراع، إلى أي مدى أحداث كهذه تجعل مهمة الرئيس بزشكيان أكثر تعقيدا؟
2: حقيقة شوفوا، في نهاية المطاف الرئيس بزشكيان حتما يؤيد أن القوات المسلحة الإيرانية بأنه تقف بوجه الولايات المتحدة، لأنه الضيف من أمريكا عكس الموضوع، قال يعني أن إيران قامت بتصعيد وأمريكا ردت، يعني لا أعرف أين أي تصعيد، أي عملية حدثت. أمريكا هي التي تقول نحن رأينا هناك راجمات صواريخ واستهدفناها، يعني ادعاء واهي، يعني إيران لم تقوم بعملية، لم تقوم بأي إجراء، وأمريكا تأتي وتهاجم يعني أراضي إيرانية، قلت أدى إلى استشهاد مواطنين. فلذلك يعني الرئيس
1: يعني عفوا المقاطعة، أنت تعتقد، أنت تؤمن بأن إيران ليس من مصلحتها التصعيد عسكريا في الوقت الحاضر؟
2: أصلا إيران هي لم تقم بالتصعيد العسكري، من الآن قام بالتصعيد العسكري؟ الولايات المتحدة، أمريكا التي قامت بهذا الهجوم، وإيران الآن ترد على هذا الهجوم، وهذا يعني ينبئ كل المنطقة بخطر وحتى الوسطاء بخطر، بأنه هذا الرئيس الأمريكي غير قابل للثقة، هذا لا يريد الآن المفاوضات، هذا لديه أهداف عسكرية، وهناك يعني من يقول أنه هو لديه استحقاقات داخل أمريكا، لا، هذا الشخص أصلا لن يرى لا استحقاقات ولا شيء. فلذلك يعني الآن عندما يقوم بهذه الإجراءات حتما وفقط يفهم لغة القوة والرد من جانب إيران، هذا أمر يعني مؤكد، وليس فقط الرئيس بزشكيان، كل الإيرانيين مجمعين من كل التيارات السياسية مجمعين بأنه يجب الوقوف بقوة بوجه هذه الإدارة الأمريكية، لأن هذه الإدارة الأمريكية تختلف عن الإدارات السابقة. هل هذا الشخص يعني يحترم الاتفاقيات؟ ناكت للعهود، يعني مرتين قلب طاولة المفاوضات واستخدم المفاوضات من أجل الحرب، ونرى الآن يعني بالرغم من مساعي الوسطاء، من مساعي إيران تقول نعم نحن نعود إلى المفاوضات على أساس أن الجانب الأمريكي يعود إلى مذكرة التفاهم، ولكن هو يرسل رسائل بأن استسلموا، وواضح أن إيران لن تستسلم، وأي شخص في إيران لن يقبل الاستسلام أمام الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أقول لكم الرئيس بزشكيان هو أكبر داعم للرد على الولايات المتحدة والدفاع عن البلاد ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذا الرئيس الأمريكي، هذه الإدارة الأمريكية نرى يعني هذه الليلة يعني تقوم بإجراء يجعل المنطقة في حالة من الخطر والهلع، وليس هذا يعني باعتقادي أن يكون الإجراء الأخير، ولا تستبعد أنه خلال الأيام القادمة يعني نستمر أو هناك نرى استمرار هذه المواجهات. فلذلك المشكلة تكمن في واشنطن، في الإدارة الأمريكية وفي العقلية التي تحكم هذه الإدارة الأمريكية، يعني رئيس أمريكي يعني يفكر بطريقة إرهابية، وزير دفاع إرهابي، يعني في نهاية المطاف هذه المشكلة خلقتها الولايات المتحدة منذ يوم 28 فبراير وحتى الآن مستمرة، وهي تريد أن تستمر بهذا السلوك ظنا منها بأن إيران تستسلم أمامها، ولكن هناك لا يوجد يعني في قاموس إيران استسلام أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وأي عملية أمريكية حتما ستواجه رد إيراني، وفي الوقت في نفس الوقت إيران تحترم موضوع يعني الحوار والمفاوضات، ولكن بشرط أن الولايات المتحدة كذلك يعني تؤمن بهذا المبدأ الذي لم نرى يعني هناك أصلا أمريكا جادة في هذا الموضوع.
1: طيب دعنا نعود الآن إلى الشق التحليلي العسكري. العميد حسن جوني، المنظومة الصاروخية الإيرانية حاضرة في هذه الرواية مباشرة، وبالتالي هل تبدو هذه أقوى أسلحة إيران لا سيما على المستوى البري في الوقت الحاضر، ربما حتى على المستوى البحري؟ يعني
3: العنوان العام الترسانة العسكرية الإيرانية أو العقيدة التسلحية الإيرانية تبنت مسألة الصواريخ البالستية، هذا هو السلاح الأساسي الذي تقوم عليه القدرة العسكرية الإيرانية، وهو الذي استخدمته طيلة هذه الحرب مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل. فإذا الصواريخ البالستية، ولكن على تنوعها وعلى اختلاف ما يعني

0: لسرعاتها وتأثيرها ورؤوسها التفجيرية وأمديتها وقدرتها إلى آخره. نعم، الصواريخ الباليستية هي المنظومة التسليحية الإيرانية التي تعمل دائما على تطويرها. يبدو أنها لا تزال تحتفظ بعدد كبير من هذه الصواريخ الباليستية من خلال القدرة على التخزين داخل الجبال بشكل لم يكن بمتناول الطائرات الأمريكية أو الإسرائيلية الوصول إلى هذه المخازن التي تسمى مدن صاروخية. وقد نجحت إيران بالفعل في القدرة على الاحتفاظ بهذه المدن الصاروخية داخل الجبال وتوزيعها من خلال استغلال للجغرافيا الإيرانية الواسعة المتسعة طبعا والمترامية الأطراف. فإذا هذا ما استعملته اليوم أيضا، وفي ذلك رسالة أيضا من خلال رفع مستوى الرد أو جدية الرد الإيراني عندما استخدمت صواريخ باليستية الآن في وأطلقت صواريخ باليستية على القواعد الجوية في الأردن، علما أن حسب وكالة تسنيم الراجمتين اللتين استهدفتا في جزيرة لارك استهدفتا بمسيرات، وبالتالي الهدف أو الوسيلة الأمريكية كانت مسيرات يعني سلاح تكتيكي خفيف يعتبر في ميزان الأسلحة، ولكنها ردت بصواريخ باليستية. طبعا المسألة تتعلق بجدية أو بالإعلان عن جهوزية إيران بأنها جاهزة للعودة إلى استخدام الصواريخ الباليستية وعلى مديات
1: متى
0: واسعة.
1: متى تستخدم المسيرات مكان الصواريخ الباليستية؟
0: وعادة تستخدم في هذه الحرب، يعني برزت مسألة عقيدة استخدام هذه الأسلحة بالتشارك بين المسيرات والصواريخ الباليستية، والغاية دائما هي استخدام المسيرات لإشباع المنظومات الاعتراضية.
1: لا أن تكون بديلا للصواريخ؟
0: قد تستعمل المسيرات لوحدها أحيانا، مسيرة مسيرتين أو أكثر، يعني هذا يعود لطبيعة الأهداف ويعني مستوى الهجمات التي تريد أن
1: والمسافة
0: والتأثير. طبعا المسافات إلى حد ما المسيرات باتت تصل إلى مسافات بعيدة الآن، المسيرات الإيرانية المتطورة بالإضافة طبعا إلى الصواريخ الباليستية المتطورة، ولكن يعني عقيدة استخدام هذه الأسلحة غالبا ما تتم بالتشارك بين الصواريخ الباليستية والمسيرات، إنما في إطار استهدافات واسعة وأهداف يعني بعيدة، ولكن في إطار ردود محدودة تختار طبعا تستطيع كانت أن تستعمل المسيرات فقط في هذا الرد، ولكن الواضح أن استخدام الصواريخ الباليستية كان متعمدا ويراد من خلاله يعني إيصال رسالة بعنوانها أولا أن إيران جدية بالرد وأنها جاهزة أيضا للرد وللدخول ربما بمواجهة أوسع من خلال
1: وكل إطلاق نار سيجابه برد أشد كما يقول.
0: صحيح، وهذا ما
1: طيب. الآن سأعود إلى الجانب السياسي معك دكتور شرقاوي، ومرة أخرى بزشكيان، يعني رغم أن كما قال السيد مختار حداد القيادة الإيرانية تحاول أن تظهر أيضا بمظهر الرجل الواحد الموحد خلف رأي واحد، لكن لو دخلنا في التفاصيل بزشكيان رجل حاول كثيرا أن يظهر الشق أو الجانب السياسي حتى ربما يتمكن من إيجاد مخرج من لهذا الصراع هل تعتقد بأن تصعيدا كهذا يمكن أن يعقد مهمة الرجل؟
2: هذا التصعيد قد يمنح الصقور أو المتشددين، بمعنى رجالات الحرس الثوري، بعض شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي اليد العليا، ولكن مؤقتا، بمعنى أن خطاب عسكرة الموقف وربما محاولة عسكرة بزشكيان نفسه قد تكون لبضعة أيام، بمعنى أن هناك هجمات جديدة من قبل الولايات المتحدة وعلينا أن نرد الصاع صاعين، الخيار العسكري مقابل الخيار العسكري، والذهاب بعيدا بردة الفعل حتى خارج المضيق هرمز والوصول إلى الأردن أو ما بعد الأردن. ولكن في المحصلة النهائية مهما حاول بعض الإيرانيين أن يسقطوا فكرة أن بزشكيان لا يخرج عن الملة أو ليس رجل يكسر الإجماع، بمعنى أن منطق الحرب ومنطق التصعيد هو الغالب، لا، المسألة أيضا تقول إذا نظرنا بشكل موضوعي هذه موجات تصعيدية من حين لآخر، وقد يستجاب لها على مستوى الخطاب الرسمي عندما

يتحدث الحرس الثوري أو يصدر بيانا معينا، طبعا هذا يخطف الأنظار داخل إيران وخارجها. ولكن مع استمرار هذه الحرب المفتوحة عسكريا واقتصاديا، نحن أمام أيضا المفارقة الأخرى، أن بيزشكيان وقاليباف وحتى وزير الخارجية عراقجي، هؤلاء هم من يمثلون صوت البحث عن

0: الزمني يختلف عند كل تصعيد، يكون يعني البريق لجماعة الحرس الثوري. لكن لاحقا عندما نعود إلى الأوضاع التي عشناها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حرب اقتصادية وما إلى ذلك، أعتقد أن المسار سيتجه أيضا إلى مع مرور الوقت طبعا سيتجه إلى ضرورة التمسك بخيط المفاوضات وليس الاتكال على خطاب العسكرة من أجل العسكرة أو التصعيد من أجل التصعيد. إذن في المحصلة النهائية مهما طال أمد هذا الصراع بين الإيرانيين والأمريكيين، قد يصل الإيرانيون في يوم من الأيام إلى ترجيح كفة ما يقوله بزشكيان أكثر مما يدعو إليه الحرس الثوري.
1: وبالحديث عن العسكرة، ضيفنا في واشنطن في الولايات المتحدة سيد باترسون، ما رأيك بما نقلته الواشنطن بوست من معلومات عن مصدر مطلع بحسب الواشنطن بوست أن بعض الجنرالات الأمريكيين والأدميرالات كانوا صريحين وواضحين أكثر من المعتاد في إبلاغهم للوزير بيت هاكسيث وزير الحرب برفضهم أوامر الاستمرار في توفير المعدات والأفراد للعمليات ضد إيران في ظل عدم وضوح مسار العملية؟
2: أعتقد أن الوزير هاكسيث قال إن العملية هي واضحة تماما وأن البحرية ستستخدم من أجل الحصار على موانئ إيران، ولكن نعم أفهم أن هناك بعض الخلافات الموجودة في وزارة الحرب الأمريكية بشأن التقدم الذي تم إحرازه والمهمة بصفة عامة، وهذا يعود لعدد من العوامل. إذن بالنسبة للمشهد ككل وتغيرها وكذلك السياسات الإيرانية التي تطلب الدبلوماسية في يوم وتهاجم السفن في اليوم التالي واستهداف كذلك القواعد العسكرية الأمريكية، وهناك كذلك حالات من التضليل والتقارير الخاطئة بشأن المهمة نفسها، وكيف أن وزارة الحرب الولايات المتحدة كيف تقوم بإدارتها للنزاعات بصفة عامة، كيف تدير الطواقم والسفن. الجميع يريد نهاية لكل هذا المشهد وبرمته، لأن الوضع هو معقد للغاية، وذلك بسبب التغيرات السياسية في إيران وكذلك بسبب التضليل الذي يجري من خلال الصحافة العالمية وكذلك داخل الولايات المتحدة بسبب عدم معرفتهم بكل التفاصيل ودقائق الأمور الموجودة. نحن نتحدث عن مئات إن لم يكن ألف من الأشخاص الذين ربما قد لا يتفقون مع سياسات الحكومة. هناك عدد من التفاصيل المختلفة. كل هذه القضايا لم يتم تناولها وبشكل كامل، وتم الإعلان عنها وكذلك تغطيتها من قبل الواشنطن بوست وغيرها من الصحف الأخرى. هناك قضايا الأخرى تتعلق بالسياسات الإيرانية المرتبطة بعملية الإعدامات العامة وكل الأمور. كل أمور كلها تدخل ببعضها البعض. ربما المذكرة القادمة ربما قد يكون هناك اتفاق ما بين البلدين حتى يتم وقف للإعدامات العامة بإيران، حتى يتسنى للأشخاص بأن ينعموا بالحرية، خصوصا عندما يتناقشون بشأن تحركات الحكومة الإيرانية. هناك الكثير من الجهود التي لابد أن تبذل، لكن لابد أن تقف وتتوقف عملية العسكرة من أجل العودة إلى طاولة التفاوض لمناقشة القضايا المختلفة والقضايا التي يود الرئيس الأمريكي مناقشتها، حتى يتم إحراز تقدم في هذا الإطار وعودة المنطقة إلى السلام والأمن من أجل الملاحة العالمية والدولية في مضيق هرمز. وكلما اقتربنا من ذلك كلما كان الحال أفضل.
1: الحقيقة أود أن أسمع ردا من السيد مختار حداد على هذا الكلام، لكن بفاصل من قصير مع العميد حسن جوني. طالما نتحدث عن وزارة الحرب الأمريكية، الحقيقة الواشنطن بوست وكانت قد ركزت كثيرا على بعض المعطيات المتعلقة بهذه الوزارة، قالت البنتاغون عين سرا عددا من قدام العسكريين المحافظين الذين يحظون

0: بمتابعة واسعة على الإنترنت، يعني لديهم نشاط على مستوى الإنترنت والسوشيال ميديا يعني، في مناصب حكومية دون الكشف عن المهام الموكلة إليهم في الوقت الذي يعملون فيه على الترويج لوجهات نظر وزير الحرب. وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تعكس معلومات كهذا فيما لو صحت أن تنعكس سلبا على أداء وزارة الحرب في هذا التوقيت الحساس؟
1: يعني وفقا للمهمة التي من المتوقع أن يقوموا بها، هي مهمة دعائية تريد تسويق استراتيجية وزارة الحرب وإقناع الرأي العام الأمريكي بالدرجة الأولى بصوابية هذه الاستراتيجية التي ينفذها ويقوم بها وزير الحرب ووزارة الحرب. يعني أعتقد أن هذا الأمر دعائي على كل حال، ولكن الوقائع التي تحصل في الميدان ومراقبة هذه الأحداث التي تحصل ونتائج هذا الصراع وانعكاسات هذا الصراع على الداخل الأمريكي، على أسعار الطاقة، على كل ما يتعلق ب،
0: لكن وجهات النظر لهؤلاء الجنرالات والأدميرالات التي نقلت عنهم الواشنطن بوست من ربما عدم رضاهم على الاستراتيجية، عدم رؤيتهم بشكل واضح ما يريده هكسف في المرحلة المقبلة على المستوى العسكري، إلى أي مدى يمكن أن فلنقول تؤثر بشكل سلبي على كفاءة عمل القوات الأمريكية في المنطقة في هذه المرحلة؟
1: لا أنا لم أفهم أن
0: هذا يعني الواشنطن بوست أيضا نعم. نقلت عن جنرالات وأدميرالات أن لديهم تحفظا على السياسة العسكرية المتبعة، الاستراتيجية العسكرية المتبعة عفوا حاليا فيما يتعلق بالحرب في إيران، ليس لديهم وضوح في الرؤى، وبالتالي إذا كان هنالك خلاف على مستوى القيادات العسكرية داخل وزارة الحرب إلى أي مدى يمكن أن
1: طبعا هذا يضعف يعني يضعف وجهة النظر الأمريكية بهذه الحالة إذا ما كان هذا هو الهدف وهذا هو الوضع فعلا. طبعا يعني مسألة القرارات الحرب اليوم في المجتمعات المعاصرة دائما حاليا تحتاج إلى دعم المجتمع، يعني بات المجتمع في الحروب الحديثة بات المجتمع جزء من قوة الحرب، وبالتالي هذا المجتمع لابد من إقناعه بضرورة وجدوى هذه الحرب لكي يكون داعما لها وليس معيقا لها، وبالتالي من هنا تأتي أهمية إقناع المجتمع دائما والتوجه إليها. ولكن كما ذكرت لك يعني مهما بلغت مستويات إقناع هذا المجتمع بصوابية الحرب أو ضرورة هذه الحرب تبقى الوقائع أوضح ونتائجها أكثر أو أبلغ تعبيرا للمجتمع.
0: طيب وهذا أيضا يعتمد على مدى صحة هذه المعلومات التي أوردتها واشنطن بوست. الآن نسمع رأيك سيد مختار حداد بالإضافة إلى ما قاله ضيفنا في واشنطن، وأيضا إلى أي مدى يمكن أن ترسخ الأحداث الأخيرة خلال الساعات الفائتة مبدأ انعدام الثقة بين الطرفين.
2: سيد باترسون، والله أنا حقيقة لم أفهم شيء من تحليله، يعني كأنه هناك هذه حساء شوربة جاء من وزارة الدفاع ومن ثم عاد أنه إيران قامت بالتصعيد والجميع، يعني هذا غير صحيح، أنه يتلاعب بعقول المشاهدين. أنا الجميع يعرفوا من الليلة قام بهذا التصعيد وذهب إلى قصة الإعدامات، يعني هذه التخيلات التي دائما يأتي بها الأمريكان، وهو في نهاية المطاف دبلوماسي في هذه الإدارة الأمريكية المعروفة بالكذب. يعني هناك لا أعرف من أين جاء بهذه القصة، وإذا لديه معلومات يعطينا معلومات عن هذه الإعلامات، هذه الإعدامات التي تحدث بها، وهي يعني تأتي ضمن إطار تخيلاتي وتخيلات الإدارة الأمريكية. ولكن الموجود أمامنا هذه العمليات الإجرامية الأمريكية آخرها الليلة التي أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وأذكره أمامه يعني من اغتيال قائد الثورة الشهيد والمسؤولين في إيران إلى فقط في اليوم الأول 168 طفلا في مدرسة ميناب، وحوالي 40 من الفتيات في مدينة لامرت في نادي الفتيات في مدينة لامرت، وهناك 3000 من المواطنين الإيرانيين الذين استشهدوا على يد هذه الإدارة الإرهابية الإجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولن نتحدث عن قصص وتخيلات مثل ما يتحدث الأمريكان، فلذلك على هذا الأساس نعم حتما إيران لا تثق بالولايات المتحدة، ليست إيران أي دولة لا تثق بالولايات المتحدة. هذه إدارة ترامب أي من سلوكها يعني يطمئن العالم، هذه في ملف غزة، في ملف لبنان، في ملف لبنان تقول أنا وسيط وهي طرف إلى جانب الكيان الصهيوني، في ملف غزة تقول أنا وسيط وهي داعم للكيان الصهيوني في الحرب الإبادية.

0: القيادة الجماعية. فلذلك نحن أمام مثل هذه الإدارة الأمريكية، عن أي ثقة ممكن إنسان يتحدث عن ترامب وعن هذه الإدارة الأمريكية التي لا تحترم أي دولة في العالم؟ ورأينا يعني عن أي ثقة ممكن الحديث عندما نرى هناك أمريكا كم مرة استغلت طاولة المفاوضات وانقلبت على المفاوضات. الآن هنا يعني يأتي قائد الجيش الباكستاني، ومعروف يعني هو الرجل الأول في باكستان، يأتي رئيس الوزراء القطري وهو رئيس وزراء دولة، يأتي إلى إيران وهناك مساعي، واليوم أمريكا تقوم بنسف كل هذه المساعي. فلذلك كيف يمكن الحديث عن مثلا هناك خلق حالة من الثقة، أجواء من الثقة؟ يعني أمريكا نسفت كل هذه المساعي وهي مستمرة بذلك، وتظن بأن يعني نظرا لهذه العقول الصغيرة التي تحكم الإدارة الأمريكية مثل ترامب وهيكزيت وروبيا، هؤلاء يعني الذين يديرون البلاد في أمريكا ليس على أساس الحكمة والسياسة، على أساس الأحقاد الشخصية والعقول المريضة، يعني مستمرين بمثل هذا السلوك الذي الآن يزعزع الأمن والاستقرار ليس فقط في المنطقة بل في العالم.
1: سيد باترسون، نفس السؤال، إلى أي مدى يمكن أن يرسخ حدث كهذا، تصعيد كهذا، مبدأ انعدام الثقة بين الطرفين؟
2: إذا ما تواصلت هذه الأعمال أعتقد أنها ستزيد من مستوى عدم الثقة ما بين الطرفين. مجددا لابد أن نفهم كيف وصلت المعلومات الاستخباراتية إلى الولايات المتحدة، كيف علمت الولايات المتحدة أن إيران بدأت تجهز جزيرة لاراك بالراجمات والمعدات التي بإمكانها أن تستخدمها من أجل عملية استهداف. هذا التحرك الإيراني هو تصعيد عسكري. الولايات المتحدة مبررة في سلوكها من خلال إزالتها لهذا التهديد، لأن الولايات المتحدة تريد العودة إلى الدبلوماسية. الرئيس ترامب يريد العودة إلى الدبلوماسية، ولا بد لهذه القرارات ألا يتم وقفها. لا يقبل الرئيس الأمريكي بتنمر أو استئساد إيران في هذه الأوضاع الجارية. لذلك إذا ما نعود إلى مذكرة التفاهم، أعتقد أن التفاوض ما بين عمان وإيران بالإضافة،
1: اسمح لي هنا فقط يعني حتى نستفيد من ما تبقى من الوقت، أعتذر عن مقاطعتك دكتور شرقاوي. مباشرة أسعار النفط قفزت 2%، أكثر من 90 دولار للبرميل على إثر هذه الأحداث، قراءتك لذلك؟
3: أعتقد هذا وازع جديد يزيد في حالة اللا يقين، والآن نعيش على إيقاع أن أسعار النفط بين 90 و100، وإذا وصلنا إلى 100 دولار خلال اليومين المقبلين لن يكون هذا بمثابة خبر بشرى بالنسبة للرئيس ترامب. أعتقد أن ما يخشى البيت الأبيض في هذه المرحلة هو ألا تنفلت الأمور، بمعنى أن مضيق هرمز مهم في احتواء طموحات الإيرانيين في السيطرة عليه، وأيضا التحكم في أسعار الطاقة عالميا. لذلك وإن فرض ترامب الحرب الاقتصادية على إيران، إلا أنه أن الأمر الذي لا يستطيع احتواءه هو عنصر الطاقة، أو بالضبط سعر البرميل الواحد. إذن 90 إلى 100 هذا خبر ليس إيجابيا.
1: وصلنا تقريبا إلى رأس الساعة، أشكرك، لكن أيضا نشكر من واشنطن ومن طهران ضيفينا سيد باترسون وأيضا مختار حداد، وشكرا لكم مشاهدينا. الآن زميل مراد سيستكمل معكم التغطية.
4: شكرا لك يا نشوان. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة، ونذكر بالأخبار العاجلة للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الأمريكية على المنطقة. فقد أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد، وأضاف الجيش الأردني أنه تعامل مع الاعتداءات وتمكن من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن هجومه على القاعدتين في الأردن هو رد على العدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك حسب تعبيره. وأشار الحرس الثوري إلى أنه استخدم في هجماته مسيرات وصواريخ باليستية. وقبل ذلك نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أنه لا أضرار كبيرة في هجمات